0: لذلك يخرج من يسأل ماذا فعلت الدولة. حري بالسائلين أن يسألوا ماذا فعل حزب الله، فالذي يسأل هو حزب الله لأنه هو المسؤول عما جرى وعما وقع من خسائر. ولكن من يطرح سؤالا على الدولة أجيبوه راجع حزب الله.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الأربعاء 8 تموز 2026 بلا جمرك لبنان الحر. أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر ومستمعي بلا جمرك. لقائنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا 3. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاشي ضياء عبر الميكرو.

بلد العجايب والغرايب مش من اليوم، من زمان كتير، ولكن كل يوم عم بيزيد عن يوم. بلد العجايب والغرايب.

مشروع قانون تقدم على المجلس النيابي، قدموه نواب التيار الوطني الحر، جورج عطلة، نقولة صحناوي، ندى بستاني، سيزار أبي خليل، إدغار ترابلسي، جيمي جبور، سامر التوم أو توم، غسان عطلة، وفريد البستاني. ومما جاء فيه، لما كان السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين يعاني من شغور عدد كبير من وظائف الفئة الثالثة، الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير العمل الدبلوماسي والقنصلي، ولما كان عدد من موظفي الملاك الإداري في وزارة الخارجية والمغتربين قد اكتسبوا بحكم خدمتهم الطويلة خبرة واسعة في العمل الإداري والقنصلي في الإدارة المركزية وفي البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومارسوا فعليا مهام دبلوماسية، لا سيما من خلال تولي مهام قائم بالأعمال في بعض البعثات، ولما كانت العديد من الدول تعتمد في تنظيم سلكها الدبلوماسي آليات مارينا تتيح هيك، ولما كانت وزارة الخارجية قد شهدت سابقة مماثلة في مرحلة سابقة ولا سيما في التسعينيات والنعم، ولما كان يعني بما معناه نقل عدد من الموظفين من السلك الإداري للسلك الخارجي من قائم بالأعمال وطلوع

أما نحنا فمنقول لما مظاهرة روابط التعليم الرسمي والمهني والثانوي قدام وزارة التربية بيطالبوا بوزارتين تربية، وزارة للقطاع الخاص ووزارة للقطاع العام، وبيطالبوا بإفادات بلا علامات. لما ميا خليفة في كتير من زملائها على السوشيال ميديا يعني عم بيطرقونا نظريات، بس لما ميا خليفة تنتقد رئيس الجمهورية بكلمات نابية وبتقوم قيمتها على اتفاق الإطار، هون بين هلالين ميا خليفة شوف فهمك بالإطار وباتفاق الإطار يا حبيبتي، كل واحد يحكي باختصاصه، انت حكي باختصاصك اشرف ليك، اسمعي منا. يعني انت صحيح بتاكلي لقمتك بعرق جبينك، بس انه حكي باختصاصك. لما كل حدا من هالمختلين عقليا ونفسيا وجنسيا تاركينهم يسرحوا ويمرحوا على السوشيال ميديا ويهددوا المسيحيين ويحللوا دمهم، يعني يهددونا ويحللوا دمنا. لما في أحزاب حتى ما تدفع لجماعتها من جيبتها دخلتهم على الدولة بتنفيع حرزانة وأطلقوا لهم إيديهم بالسرقة والنهب أو للسرقة والنهب، والمعيشات اللي بيقبضوها هن وقاعدين ببيوتهم أو هن ومراحيم. لما في صحفيين وصحفيات ضايعين بين البي والبي، بين اللوبي واللوبي وبين الكاريبي والكاريبي، وصحفيات ضايعين بمساحة لبنان بين 4522 والتانية طلعت أشطر منها قفزت عن 10,000 ولكن ضاعت بين 52 والـ25. ولما من قلة الرجال بهالدولة سمينا الديك بو علي، ولما بياخدوا بطاقات ترشيح من أحد أحزاب الممانعة وبيتعينوا دكاترة بالجامعات وبيزوروا شهادات والجهل ضارب طنابه وأجيال عم تتخرج من تحت باطن، قصدي من تحت إيديون. أكيد بدو يتقدم هيك مشروع قانون على مجلس النواب، ومع احترامنا ليلي بيضيف قهوة بوزارة الخارجية وليلي بياخد ورقة وبيجيب ورقة، ولأنه طبعا الشغل مش عيب، لأنه صار إلهم زمان. تعالى إذا بيتعينوا بالخارج من قائم مقامين بالأعمال، قائم مقام بالأعمال وطلوع سفرة، يمكن أكتر من سفرة بشوية، مسلوا لبنان برا شو علي؟ كله فايت بكله، ولما تشوفه

بلا جمرك دايما برفقتكن عبر لبنان الحر. شاعر أصيل ثقافته عالية كتير، إنسانيته عالية، أخلاقه حلوة، ما بيتعب لا من القراءة ولا من الكتابة ولا من الأحداث الثقافية اللي بتفيد المتلقي.

0: كم يوم ثلاث مشاريع بدي دق له على الخشب للشاعر هوري صغيب، وهلا بتسمعوا شو في مشاريع هو قايم فيها وهو مشارك فيها. انا بدي وجه له اطيب التحيات للشاعر هوري صغيب، بدي قال له يعطيك العافيه على طول تضل بهيدا الهمه، لانه لبنان بحاجه ماسه لهالنوع من الثقافه. هوري صغيب خبرنا شو عندك.
1: اهلا بالعزيزه وفاء، انا بشكرك على السؤال لانه عم تعرضي بهالاسبوع الواحد ثلاث احداث ثقافيه كبيره. اول حدث يوم الجمعه هالاسبوع بعشرة تموز احتفال للجنه جائزه مي الريحاني، الدوره الاولى من هاللجنه من هالجائزه هي يوم الجمعه، وعنوانها جائزة مي الريحاني تعانق نصف قرن من إبداع مسرح كراكلا. هالجائزة بدها تنعطى لمسرح كراكلا تتويجا لأكثر من نصف قرن مثل ما بتعرفي على أعمال كبيرة قدمها بلبنان بالعالم العربي وبكل العالم على أكبر المسارح. البرنامج بسيط كتير ولكنه غميء كتير. في كلمة لرئيسة لجنة الجائزة السيدة فتيحة بن منصور بدران، وفي كلمة للسيدة منى الهراوي، الست منى رافقت كراكلا طوال أعماله اللي قدمها بلبنان وبالخارج، وكذلك مرافقة مي الريحاني بنشاط التربوي والثقافي والوطني بأمريكا. يليها كلمة الدكتور فيليب سالم يلي هو كمان متابع مي الريحاني ومتابع مسرح كراكلا، ثم كلمة صاحبة الجائزة الشاعرة مي الريحاني بدها تحكي عن مفهوم هالجائزة وشو معناتها وشو أهميتها بهالوضع الحاضر اليوم لتشجيع الأعمال الثقافية الإبداعية. بعدين بده يصير تسليم الجائزة إلى مسرح كراكلا. الحدث الثاني بده يكون ثاني يوم، يوم السبت ب 11 تموز نهاية الأسبوع، بافتتاح أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني، مركز التراث اللبناني يلي صار عمره 24 سنة بالإيو، صار اسمه اليوم أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني بعد ما الدكتور سالم قدم هبة كبيرة للإيو، وعلى ضوءه وافقت الجامعة أنه تسمي مركز التراث اللبناني على اسمه. الاحتفال سيبدأ الساعة 11 بنخب استقبال الضيوف، 11:30 إزاحة الستارة وقص الشريط عن مدخل أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني، ثم بده يصير تدشين أعمال هالأكاديميا الجديدة بافتتاح الكلمة بتكون لرئيس الجامعة، رئيس جامعة الإيو الدكتور شوقي عبد الله، ثم كلمة البروفيسور الأب الدكتور سليم دكاش الرئيس السابق للجامعة اليسوعية واليوم رئيس تحرير مجلة المشرق الشهيرة الكبيرة، ثم كلمة الدكتور فيليب سالم يلي صار مركز التراث على اسمه، بده يشرح الأهداف، بده يشرح ليه هو بتبرع الأد بهالهبة الكبيرة، لأنه عنده اهتمام بالتراث، عنده رسالة بنشر التراث اللبناني. بعد ذلك في توقيع 5 كتب جديدة هدية للحضور جميعا. هال5 كتب هني كتاب فيليب سالم لبنان والحياد الفاعل، كتاب مي الريحاني من أوراقي، كتاب الدكتور هيام ملاط خليل مطران في مراياهم، كتاب أمين ألبرت الريحاني مهمة الريحاني السلمية في الحجاز، هي مخطوطة كانت بمتحف الريحاني أخذها أمين ألبرت وطلعناها بلغتين العربية والإنجليزية، وأخيرا كتاب الرمل والزبد يلي ترجمته أنا مؤخرا ويصدر بطبعة أنيقة جدا تليق بمئوية كتاب الرمل والزبد يلي هي السنة هاي، صدر عام 1926 وهاليوم 2026 مئوية هذا الكتاب. الحدث الثالث والأخير يوم الاثنين المقبل ب 13 تموز في احتفال لألبرت الريحاني. ألبرت الريحاني هو ناشر كبير من الناشرين بلبنان وله فضل على التراث اللبناني والتراث العربي كذلك. ندوي بدها تديرها الشاعرة مي ريحاني ابنة ألبرت ريحاني، بدي شارك فيها أنا بمداخلي يليها مداخلة عبدو لبكي بده يحكي عن نشر مؤلفات صلاح لبكي على يد ألبرت الريحاني، ثم كلمة الناشر والكاتب سليمان بختي بده يحكي عن نشر ألبرت الريحاني مؤلفات أحمد الصافي النجفي، فكلمة الصحافي الزميل الياس العطروني يلي عنده قصة كتير طريفة وكتير مهمة مع ألبرت الريحاني، وختاما كلمة مدير مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية الدكتور سامي نادر، ويختم الحديث الدكتور فيليب سالم، وحيكون في كلمة خاصة أيضا للأب البروفيسور سليم دكاش. تصوري يا وفاء 3 أحداث ثقافية بأسبوع واحد، هيدا هو لبنان التراث، هيدا هو لبنان الإبداع، هيدا هو لبنان اللبناني الحقيقي. التراث والثقافة تجمع اللبنانيين بينما السياسيين بفرق بين اللبنانيين، هذا هو الفرق بين لبنان دولة السياسي ولبنان وطن الإبداع.

على أنغام صوت مجيد الرومي وهالأغنية اللي كل ما سمعناها وكل ما عتقت بتصير أجدد، لأنه بتحكي عن لبنان، لبنان اللي بدنا إياه، لبنان الثقافة، لبنان الحضارة، لبنان الحياة.

0: الإعلامية منشوف حالنا فيها من أول ما بلشت على الشاشة، سحرتنا بجمالها، سحرتنا بصوتها الدافي، سحرتنا بسقفتها، واستمرت هي الإعلامية الصديقة اللي هالقد بحبها وهالقد بحترمها ليليان اندراو. اسمعي مباشرة على الهواء حتى دردش أنا وياها شوي وكتير عن كتير أشياء بتخص الإعلام وغير الإعلام. ليليان اندراو ألف تحية لألك.
1: وتحية، بتحبيني قد ما بحبك
0: أكيد
1: وشكرا بتقدريني قد ما بقدريك من الزمن الجميل. نحن صغار بعدنا، بس الزمن مع احترامنا للكل اللي بعدنا، الكلمة بتعني لنا، اللحن بيعني لنا، الفكر بيعني لنا، تقريب الناس من بعضها بتعني لنا. يعني نحن ما عدنا بفتكر، ما بعرف إذا بتحس نفس الشيء بما أنه قلت منحكي عن الإعلام، نحن بعدنا بتابعين لهالإعلام، لأن حاسة شوي الإعلام هالأيام صار إعلام ترويجي أكثر ما هو إعلام. شو رأيك يا وفاء؟
0: شوي؟ عم بتلطف الأمور بس تقولي شوي.
1: خلينا شوي هيك. أنا سعيدة جدا أنك كنت عم بسمعيك مع الأستاذ أوري صغير الرائع يلي عن جد أكسجين أكسجين أكسجين لهالثقافة بلبنان، وأنا عم بهرب لهالأكسجين إذا بدك، لأن عم بغتنق واختنقت كتير من كل النواحي، نواحي هالبلد. وقت بدك تسكتيني سكتيني، ما تستحي مني أبدا، أنا بحكي ما بقعد بوقتي.
0: أنا ليليان أنا طالبتك أنت تحكي مش أنا أحكي أبدا.
1: فما بعرف وين أخذتيني يا وفا وأستاذ أري عن جد بهالمساحة الكتير مهمة لنعرف قيمة هالوطن. هون بين قوسين ما بعرف إذا في أحكي عن برنامجي على إذا
0: تفضلي. أكيد أكيد تفضلي.
1: أنا تعرفي وفش خلقك، بتعرفي بهالأربع شهور اللي نحنا عشناهم بلبنان، اللي تأذينا من كل النواحي من كل النواحي من كل النواحي فيها. فقلت أنا مش عارفين قيمة هالوطن، ما بعرف ليه طلع ببالي، وأصلا أنا كنت مبلشته من فترة بس ما حكيت عن المغتربين هلأ الحاليين. فتشت على الكبار العظماء من 1700 لغاية هلأ مين حكموا العالم واشتغلوا بالعالم، طلعوا لبنانيين بسويسرا ببريطانيا. انت بتعرفي مثلا الساعه اللوجين مش دعايه والسواتش كله لبناني من بيت حايك عاملينهم. بتعرفي الكبار ما بدي عددهم، يعني انا بهالاربع شهور اكثر من 200 شخصيه من 1700 و1800 لغايه هلا يلي اساميهم اختلفت. بيت حرب بصير ارب، بصير الصغبيني، بصير صغبي. بتتغير اساميهم بالاغتراب، بس هن لبنانيين من رؤساء وزراء ومن رؤساء ووزراء ونواب ومفكرين ومبدعين وأطباء وفنانين. منعرفهم يمكن شاكيرا وسلمى حايك وغيرهم وغيرهم. حتى الفنانين اللي أمهاتهم اللبنانية والمفكرين اللي أمهاتهم اللبنانية وما عندهم الجنسية اللبنانية بيعتزوا بلبنان، واللي خلقان بلبنان كمان عم بيطالب بجنسية لبنان من كبار المشاهير في العالم. قلت يا الله إنه وليش نحن اللبنانية ما عارفين قيمة لبنان؟ ليه ما عارفين قيمة هالوطن؟ ليه نحن قاعدين
0: بتعرفي ليليان
1: عم نشرف فيه لهالوطن؟
0: بتعرفي إن نجمل شغلة كتير منا يعني ما كتير منصفة، لأنه في قسم من اللبنانية عارفين قيمة هيدا البلد كتير منيح، ولكن لا حول إلهم ولا قوة. يعني في كتير لبنانية عارفين القيمة، ولكن في بعض اللبنانيين مش عارفين قيمة هيدا البلد.
1: إيه؟ أنا أكيد حبيبتي وفاء ما بقصد اللي عارف قيمته، مش ناطرني أحكي عنه، هو بيعلمني قيمة هالوطن. بس عم بقول اللي ما بيعرف قيمة هالوطن، وهيدا اللي عم بقوله ببرنامجي، بليز عرفوا قيمة هالوطن وما قلنا إلا هالوطن. حتى اللي بيتوفى خارج الوطن وبيكون له 200 سنة يمكن، رح أقول لك بقول لهم رفات بعدين خدوا على الوطن، وأمثال جبران خليل جبران.
0: صحيح.
1: ما زيادة إجت توفيت ماتت هون في لبنان وغيرهم وغيراتهم. إحسان عبد القدوس، إحسان عبد القدوس اللي إمه روزي اليوسف فاطمة من طرابلس، قال لهم أنا دمي مصري بس روحي لبنانية.
0: صحيح.
1: عباس العقاد، شو بدي أقول لك؟ عن كل هالمفكرين ليش. فأنا بقول واجبنا الإعلامي، وأنا بشكرك عم بتضوي على هالأمور، لأن قلت لك نحن من نفس الزمن ونفس المدرسة،
0: صحيح.
1: أنه لازم ثقافة تروح للشباب وللأطفال. أنا إيه قلت أطفال قبل شوي، لأن نغذي فيهم الروح الوطنية. الروح الوطنية بقول لهم مثل الصلاة، فيك تكوني مؤمنة إذا ما بتصلي، في ناس ما بتصلي، بس في طقوس لازم تعمليها لتحسي بإيماني. كمان إذا ما بتكوني مع وطني، فأنا من خلالك ما بعرف اليوم برنامجك، أتمنى على البلديات يعني بيكون عندهم نوعا ما لا مركزية في مناطقهم، يا ريت كل يوم يبثوا بالشوارع مع عجقات السير أغاني وطنية، لأن ما حنحب هالوطن. أنا بدي أشكر كل الفنانين، وهذا اللي قلته ببرنامجي، لكل اللي أنشدوا أغاني وطنية، اللي عززوا فينا الوطنية وحببونا أكثر بالوطن، المغنيين والشعراء والملحنين والكتاب. لأن الوطنية بدها تتغذى، بدك تاخد غذاء روحي لتحبي هالوطن.
0: صح.
1: الوطن ما بينشأ إلا إذا اشتغلنا عليه، وإذا عطيناه مش هو بس بده يعطينا. أنا وطني مش إذا مريض بدي فل أتركه، إذا مضطر فل أوكي، بس بدي دلني فكر فيه وساعده، مثل ما عم بيعملوا المغتربين، مثل ما عم بيعملوا طلابنا بيتخصصوا وبيرجعوا. فأنا بدي أشكرك، بلشت هيك وهيك لغير لك شوية أشواق. كنت فترة عم بحكي عن الكاتب الكبير أمين الريحاني،
0: نعم
1: عم بقرأ بدي أحكي عنه.
0: أي.
1: قلت أنا قريت خبرية اسمها من كتابه عن Waves of My Life.
0: أي.
1: قلت أنا مزبوط ترجم الدلعونة، أمين الريحاني ترجم الدلعونة للإنجليزي. فعصيرت أستاذ أريز غيب، هو مدرسة لإلنا وأستاذنا، تعلمنا منه كلنا. تعرف أنت الأستاذ أري عن جد أمين الريحاني ترجم الدلعونة ليعرف التراث الشعبي. قال لي كيف لكن ترجمة وكتر ترجمة ومهضومة كتير ترجمتها يا عزيزتي وفاء، عن جد وقلتها وقلتها على الهوى يعني على دلعونة. رح أقول لك ذكرتيني فيه، عاد صرت غنيها وغنيتها بصراحة على الهوى.
0: غني لي إياها، غني لي إياها.
1: لا صوتك أنت صوتك انت الحلو مش انا، رح اقول لك اياها. على دلعونا وعلى دلعونا هب الهوى نسمي عيونا، عيونك مثل البحر وغامقه كثير وفيها يا روحي ضاعت شجونه. ترجمها للانجليزي وعطى الالحان لحتى يعلم الدلعونا اللبنانيه. شفت كيف؟
0: صح.
1: نحافظ على لبنان مع تراثنا وناسنا واهالينا.
0: ليليان اندراوس، خليني ارجع انا وياك لايام لبنان الحر.
1: يا حبيب قلبي،
0: خلينا نرجع بالذاكرة لبيتك لبنان الحر، واللي هيك كان لك، كان لك مسيرة طويلة بإذاعة لبنان الحر.
1: أنا بلشت تدريب قبل الالبيشي في لبنان الحر، كانوا طالبين على أيام العزيزة الله يرحمها لور غريي.
0: نعم.
1: كانوا عاملين للمراهقين فترة تدريبية. رحت قبل ما اروح على ال بي سي، وبلشت ال بي سي مع الماجيك 1 او 2. من بعد مع الماجيك 1 او 2 ال بي سي عملت برامج على لبنان الحر.
0: صح.
1: كان انت وانا عندنا برامج متتاليه، انا اطلع من الاستوديو انت تدخل على الاستوديو.
0: صحيح.
1: نسلم على بعضنا على باب الاستوديو. لبنان الحر مدرسه، مدرسه في الوطنيه، مدرسه في الثقافه، في الالقاء، في الابداع، في صنع الخيال. وبنذكر كمان الكبير رياض شراره. كمان كان عنده برنامج.
0: صح.
1: معنا، ذكرتيني الذكريات.
0: الله يرحمه.
1: كان ضحك شوي المستمعين فترتها، كمان كان بعد الظهر عنده فترة بس مباشر، وكان عندي فترة بس مباشر بلبنان الحر. وهو اللي أخذني على إذاعة لبنان وقتا كانوا عاملين الحملة الوطنية، أستاذ رياض شرارة الله يرحمه كمان.
0: نعم.
1: فكانت طالعة إشاعة علي أنه أنا متت، وتعدوا علي كذا حدا.
0: هيدي ما بعرفها، هي ما بعرف. لا لا لا لا،
1: وبعيد الشر عن قلبي، لك انا خايفه على حالي
0: اكيد،
1: لك العالم تفيا، ولك انا شو بحكي عن حالي.
0: لا لا، كل واحد لازم يخاف عن حاله. يعني
1: الشاعر جورج خليل وصل على البيت مزعر ولعرموني ضجه البيت، الماما واهلي، ما كان في واتساب وانترنت.
0: اكيد.
1: هلا انشغل بيل يتصلوا على لبنان الحر، يتصلوا على ال بي سي، ما حدا يرد. فقالوا حدا اعتدى علي 3-4 ورميوها على جثتها على نهر الكلب. وقتها طلع احد الرؤساء، قال بوقتها ما بدي اذكر يعني، والسياسيين قالوا هذا الطابور الخامس عم بيشوش البلد. بريف، قلت استاذ رياض هي هيدا شبحك وانت على باب الاستوديو. قلت له لا، هي انا بعدني عايشه. قال لي شو مزبوط 3-4؟ قلت له يا حسره، واحد ما قدر انغري.
0: بس
1: بتعرفي رياض شقرارة ونكت
0: صح
1: وضحكته وبسمته، يعني بشيل الهم عن القلب، كان حتى هلا بغيابه اذا بتحكي عنه ليكي فتحكنا انت وانا.
0: صحيح صحيح
1: الله يخلي له عائلته ويرحم تراب كل مين علمنا الحرف والاعلام الاصيل.
0: صح ليليان، ليه طلعت عليكي هيدي الشائعة؟
1: ما بعرف اقرب وقت عن جد طابور خامس قالوا انه بدهم، يعني بتعرفي بوقت نبلش البسي وجوه جديده واخذنا شويه هيك انه حكي وحكي وحكي. ما بحب احكي عن حالي ماشي، هذا كله مجد باطل، بس بتعرفي وانت اكيد ما طلع لك لحقك كمان شائعات
0: لا
1: واشاعات.
0: لا
1: انت
0: لا
1: قلتي لي الشائعه،
0: أنا
1: انا
0: ما
1: عم بحكي العاميه اشاعه مش شائعه. انت لغويه عربيه 100%.
0: لا عم نحكي دارج، فيك تقولي إشاعة يعني بالدارج. إيه
1: فهيدا لإلي.
0: نعم
1: تفضلي.
0: ليليان اندراوس، خبريني وقتها دخلتي على ال بي سي وبنتذكر هديك الفترة، يعني يتغزلوا بجمالك، يتغزلوا بصوتك، بلشتي مذيعة ربط على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. طلع هيك شوي بفترة من فترات البخار على راسي، كبرت شوي الخسة براسك ولا لا ضلوا إجريك على الأرض؟
1: ليكي وفاء، اول شيء كنت اول وش طلع على ال بي سي ومشكورين ال بي سي وسمو اسمر بالتحديد كمان الله
0: الله
1: يرحمه.
0: يرحمه.
1: كل ما انا كانت ال بي سي لبنان الحر وهيك، لا حسيت حالي انه لا الارض اجري بعدهم على الارض، ليك كنت حاسه حالي بعدني بين عائلتي. انت ما بيكبر راسك على عائلتك مزبوط او لا وببلدي، بس لاكون صريحه معك وانا كثير شفافه وصادقه، وقت رحت على مصر عشت 12 سنة بين إيطاليا سنتين ومصر 10 سنين وبلاد على ربي، أي تنقل من بلد لبلد وصالونات شرف، يعني عيب يحكي الواحد مني، ما بحب أحكي عن حالي وأتباهى، بحب ضلني هيك سوز أنتوندو مثل ما بقولوا لو بروفايل. فبفترة كنت رايحة أصلي بكنيسة اسمها سيدة السلام بمصر بجاردن سيتي، حسيت الخس هيك طاري. تتصوري بمصر الطيارة كنا عم نعمل هيك بروجرام سجاد احمر وفتحوا لي الصالون، الله الله الله الله. إيه ما في شك انه الانسان بتكبر اوقات براسه. رحت على الكنيسه قلت لها يا عذراء وقديسه رفقه انا متشفعت لبيز، اذا تكبر كثير براسي صرت بالون تيبي دبوس ونفخين، لان ما بدي اكبر مثل ما كنت ببيروت بلبنان، ما بدي اكبر على الناس. هيدي نعمه من الله ما بتكبري علي على الناس، خليني اجري على الارض كون خادمه للناس. وقت عشان الكانسر قلت لها لرفقة يا رفقة البالون فقعتيه مش نفستيه، فقعتيه الفقعة العجيبة ما نفستيه للبالون، بس الحمد لله كمان
0: سلامة قلبك، سلامة قلبك
1: كانت تجربة. كتر خير الله على كل شيء، من ليك الحلو بتقبليه من الله، ولازم المر كمان تقبليه من الطبيعة، لأنه الله نعمته معك وحدك وبساعدك وبكون بجانبك كل الوقت.
0: نعم تخطيت المرحلة ليليان وكتر خير الله، لأنه بعرف قديش عينيتي، بعرف كتير منيح قديش عينيتي
1: بالحياة، مش بس الكانسر، وفاة الماما وبابا وانت
0: صح.
1: تعرف الوجع وسألتك
0: ماتوا ورا بعضهم يعني صحيح
1: 15 يوم سألتك قلت لك وفاة انت طلعتي من الأزمة، لأن بعرف كمان والدك الله يرحمه على ايديك
0: صحيح صح
1: طلعتي من هالازمه، انا ما عم في طلعت دولنا احاديث وبشكرك على عواطفك الصادقه اللي حكيتيني فيها، وفي اوجاع كثيره، وهلا كمان مرقه، هلا الناس بده يقولوا ليه ما بروح لعندك على الاستوديو، لكمان لان مرقه بوضع صاير معي حساسيه كثير قويه، بلشت بال 2023 24 بوقت الحرب على اساس تعالجت رقت من 4 شهور، وقت رجع الحرب عن جديد رجعت طفشت فيه تاني مرة، فما في اطلع من البيت، ما في شوف الشمس، ما في، فعزل كامل يعني شو بتقلي. فعشان بقول يا ربي دخلك يجمع هاللبنانيين كلهم، يهدي العقول للعقول، واللي منه متمسك بعد بلبنان يتمسك بلبنان قد ما فيه، لأن ما قلنا الله الوطن والتراب غاليين جدا غاليين جدا.
0: قاعدة ليليان أنت بفرن الشباك وتبين أنه هاي الحساسية اللي طلعت لك، طالما عم تقولي أنه بس بلشت الحرب بلشت، وبس رجعت بلشت الحرب كانت راحت هالحساسية ورجعت، يعني سيبسيشيك يعني
1: سيبسيشيك، ومش بس هيك وفاء أنا ماني بعيد كتير عن الضرب والقصف.
0: ما هيدا يعني بدي أسألك إيه، أنت بفرن الشباك
1: كل الروايح كل الغبرة كل الأمور النفق اللي عم تنشأ وبعدين أكيد أنا الحساسية الكبيرة اللي أخذتها هي أصلها بسيشيك توتر ستريس. يعني ما في عمل لي حتى مع الكريم ومع الأدوية ومع كل شيء، كل ما شغلي هلأ اليوم طبشت سيارة بالباركينج احنا بالبنية نطيت، قلت يا ربي دخلك ما بقى فينا نتحمل. يعني كم سنة الإنسان بده يعيش يعيشهم بفرح وبسلام؟ ويعم أنا بستغرب وفا بقول بهالدنيا، أنا بكتابي أمير اللي كتبته في شيء كتب هيك قصيدة فيها بمعنى بتقول أنه طيب أنه العالم تكبر بلادها إذا أخذت شقفة أرض أو شبر شبرين، هيك كتبته من 20 سنة، أنه قديش بدك تكبر؟ طب انت ليش بدك تقاتل الغير لتاخد منه شيء؟ ليش بدك تعمل مع الغير لحتى تسيطر عليه؟ طب عيشوا بود وبمحبة مثل ما يعني الجيران كلها بالحي بيعيشوا مع بعض، شو عايز بيعطيك هالكون؟ ليه ما بيكون هيك؟ ليكي بأوكرانيا ليكي بروسيا، لما نحكي عن بلادنا بس حتى ما نقول عم نحكي عن بلادنا، شوفي بكل هالعالم، طيب فروات طيب ما في كواكب فوق مستقر في كائنات فضائية؟ هلأ يمكن بيضحكوا الناس علي، أنا لا أعتقد في ذلك، إنه بلكي تفتحونا شي يوم، مش رح نفتحي تخطو قبل ما تصير المصيبة الكبيرة.
0: ليليان كنا عم نحكي عن التعب النفسي اللي عايشينه سيرتو أنتو بهديك المناطق بفن الشباك، يعني بالليل أوقات مش عم بتناموا لانه عطول في لانه عطول في خوف بين هلالين، لانه بالنتيجه نحن ما بنخاف، بس انه عطول في قلق من انه يدخلوا بعض ايه تفضلي
1: الأزايف امور خلافات نزعج، دائما صدقيني وفاء والحمد والشكر انا بيتي على في كنيسة بوش وبصلي بقول يا ربي هد القلوب يا ربي الكون ما حدا ليكي وفا. في النهاية وقت بتلتقي بلبناني برا برا برا وشو ما كان جنسي دينه عفوا وشو ما كان تياره السياسي وتحزبه، ليش بينساهن الإنسان؟ قوليلي ليه بينساهن؟ صدقيني بصارت مش بس معي، مع كتار من الناس مش بيتنسوهن بينسون. طب ليش انتوا وقت بتجوا على هالوطن تفقوا؟ انت ما في انا اكون رأيك من رأيي بالحياة، ولا انت ما عندك رأي ولا انا عندي رأي، يعني ما عندك عقل وانا ما عندي عقل، لازم نختلف، لأن إذا اختلفنا نتعلم وما منتطور إذا ما تعلمنا وكنا مختلفين، لأن أنا بسمع التاني شو عم بيقول، بركي أنا بشغل لي المنطق اللي عندي، بفتح لي مفتاح المنطق، بحلل، إذا استوعبته هالمنطق يمكن معه حق بشيء ما، إذا ما استوعبته لا بعده غلطان، يعني أنا ما عم بقول لا لإله بس عن تنمر أو عن تمرد، يعني في شيء قنعني من داخلي لحتى أقوله أقوله لهالشغلة. فبدي ليش أنا برجع بقلك شكرا في البداية لقلك يا وفا على نوعية الثقافة اللي عم بتقدميها، لأن الولاد لازم نعلمهم من الصغر يعرفوا يتحاوروا ويسمعوا، نحن ما بنسمع، إذا بلقاء فني إلا معك أنت يعني والبعض لحتى ما نجمل الكل أنت قلتي أو بلقاء سياسي بتحس حدا بيسمع حدا؟
0: لا.
1: إذا التقيت بحدا اثنين صامتين وعم بيسمع بقول الحمد لله نشكر الله بعض الموجودين، ما اسمعوا التنصت مهم جدا بالحياة والصمت
0: لا جوال. التنصت يعني واحد عم يسترق السمع، الانصات قصدك الانصات
1: او التنصت، لا انا بدي اتنصت على كلامه بين حروفه بين جملته شو عم بيقول كمان بدي اقول شو عم بيقول، لان اذا انا بدي احكي وهو بده يحكي ما في شيء ولا هو فهم علي، صارت الحروف والمعنى من بين بعضها، فبده يكون شويه رواه. بتعرفي انا الوحده اللي عشتها عزلي صار لي تقريبا 6-7 سنين، انا ايه بعتبر حالي قاعده بعزلي.
0: بتعرفي ليليان كانه انتهى وقتنا، ولكن بس لا بس تصيري أحسن بدك تكوني معي بقلب استوديو، لأنه في أكتر من موضوع بدنا نطرق له، موضوع وجودك بمصر، التنقل بين بلد وبلد، البرامج اللي عملتيها، في شغلات أرشيفي كتير كتير غني، ولكن هيدي دردشة إذا بدك هيك على الماشي. وبعتذر أنه قلت بين التنصت والإنصات أصلا تنفهمي غلط، بس لا لا أصلا تنفهمي غلط،
1: لانه شو انا سيباوي بخلي اسمي ليليان اندرا واسمي
0: لا لا انت انت انت مش هينه انت انت مش هينه باللغه العربيه على كل حال ليليان حبيبي انتهى الوقت اهلا وسهلا
1: سلامي لكل الزملاء وبوصل لك وفاء وللكل
0: شكرا لك ليليان اندراوس هالقد بحبك هالقد بحترمك لقائنا بيخلص ضمن برنامج بلا جمرك بنلتقى الله بريد نهار الجمعه ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر هو الفنان الصديق جو اشقر فكونوا على الموعد شكرا مارون بشعلاني وفاء شيديا كانت عبر الميكرو الى اللقاء

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن الزكاة مش عنا عند الحيوانات، اليوم حلقتنا بتقول عن طير مهم كتير. فينا نحكي عن الغراب. كيف؟ حاك تعرف إنه هالطير يقال إنه عنده زكاة مش بطال نسبة لغيره من الحيوانات ومن الطيور. ومن أنواع الزكاة عند الغراب إنه بيتعرف على الوجوه وبيحفظها، وبيقدر هالطير يستخدم أنواع أدوات من أجل يصنع شيء معين. وبهالإطار أكيد الدراسات منا قليلة عالمياً وبأكثر من جامعة كتير مهمة. وإذا بدنا نقارن منقول إنه في دراسات عم بتأكد إنه الغراب عنده ذكاء مثل ولد عمره 7 سنين، قادر يتحمل مسؤولية حاله ويركز على الأمور يلي بده إياها. وأكيد الدراسات بعدها مستمرة، وأكيد هالطير إلى المزيد من المختبرات والاختبارات.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: الحذر والتنميل مش دايما يعني مشكلة عصب أو ديس. أول ما الشخص يحس بتنميل بإيده أو إجره بخاف وبيفكر إنه العصب مضروب وإنه عنده ديسك، بس بالحقيقة هودي العوارض ممكن يكونوا من شد عضلي أو وضعية نوم غلط أو ضغط على العصب بسبب القعدة الطويلة. طيب ليه بيصير هيك؟ كتير ناس بيقعدوا ورقبتهم جامدة على الموبايل لساعات وما بيتحركوا أبدا، فبيصير ضغط وتشنج حوالين الأعصاب، مشان هيك تظهر هيدي العوارض. طيب شو الحل؟ هون دور العلاج الفيزيائي محوري وأساسي،

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: خليل إبراهيم مخول، عرفان حداد، فوزي الأبيض، مطانيوس إسحاق العبد جعجع، منير حبشي، شوقي ملحم حرفوش، كميل يوسف رحمي، يوسف ضناوي سكر، مارون سليمان، ميشيل يوسف شاهين، يوسف حسين عسلي، فوزي اسكندر مسعود، طنوس محسن غنطوس المصري، فؤاد الخوري نجيم، سمعان حرب، شليطة حرب، جورج شليطة حرب، ميلاد جرجس حرب، غسان صغبيني، سيد صغبيني، عبدو صغبيني، أنطوان رعد، ريمون طانيوس عبيد، حني علم، وديع نصر، يوسف شكر البيع، سيد بولس يونس.
0: ارتفعوا كالأرز.

الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، ليستمر كل واحد لدى الله على ما دعي فيه، وأما العذارى فليس عندي، فيهن وصية من الرب، لكني أفيدكم مشورة بما أن الرب رحمني أن أكون آمنا، فأظن أن هذا حسن لأجل الضرورة الحاضرة، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أأنت مقيد بامرأة فلا تطلب بالطلاق؟ أأنت مطلق من امرأة فلا تطلب امرأة؟ لكنك إن تزوجت لم تخطأ، وإن تزوجت العذراء لم تخطأ، ولكن تكون لمثل هؤلاء مشقة في الجسد. وأما أنا فإني أشفق عليكم، فأقول هذا أيها الإخوة، إن الزمان منذ الآن قصير، فبقي أن يكون الذين لهم نساء كأنهم لا نساء لهم، والباكون كأنهم لا يبكون، والفرحون كأنهم لا يفرحون، والمشترون كأنهم لا يملكون، والمستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم في زوال. فأريد أن تكونوا بلا هم، إن الغير المتزوج يهتم بما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم بما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين المرأة والعذراء فرقا، فإن الغير المتزوجة تهتم بما للرب لتكون مقدسة جسدا ونفسا، وأما المتزوجة فتهتم بما للعالم كيف ترضي رجلها. وإنما أقول هذا لفائدتكم، لا لألقي عليكم وهقا، بل لأجل ما يليق وللمواظبة للرب بغير ارتباك.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصل

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية من القلب نوجهها أنا والمخرج إلي مسيحي لكل المستمعين. ومثل العادة صباح جديد منقول أمل جديد وصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الصلاة، ترحل بالرجاء وتعود بالعطاء. فدائما نقول أن الشعور أن الله معنا لا يساويه أي شعور آخر. نهار مبارك للجميع.

دي رفقتكم دايما لبنان الحر. يقولون الرجل إذا أحب امرأة يخفيها في نفسه خوفا من أن يسرقها الآخرون، والمرأة إذا أحبت رجلا تجاهر به لكي لا يحاول أحد الاقتراب منه. الرجل من أجل المبدأ يضحي بأي شخص، والمرأة من أجل الشخص تضحي بأي مبدأ.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. إن الإنسان هذا الكائن العجيب يستطيع أن يقنع نفسه بأي شيء وأن يبرر أفعاله بأكثر الطرق التواءً حتى ليبدو له الخطأ صواباً والخداع فضيلة. ترى كيف يسير في الحياة، يتنقل بين الناس، يجمع الثروة، يبحث عن المجد، لكنه نادراً ما يتوقف ليسأل نفسه: إلى أين يقودني هذا الطريق؟ هل أنا من يقوده؟ أم أني مجرد راكب في عربة تندفع بلا وجهة؟ لم يخبروني أن الحياة صعبة.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الناس الأكثر وعياً لا يمكن أن يكونوا أشراراً، لأن الشر يتطلب غباءً ومحدودية في التفكير.

عندما نفهم عمق الحياة وتعقيداتها ندرك أن الشر خيال غير عقلاني، أنه نتيجة للجهل والتفكير الضيق.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، الحب الحقيقي هو أن تحتوي حقيقة الشخص كاملة، تحتويها بنورها بجمالها وبقبحها. ليس من الضروري أن نعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن نعيش بشرف. نحن نثرثر كثيراً، ومع ذلك نعجز عن وصف مشاعرنا كما يجب.

وفي الختام أصدقائي، الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعاً على الدوام. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج إلي مسيحي، وطبعا إلي وأنا بنتمنى لكم يوم مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:45 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت جبنة إدام لوقية ب$1.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: ليلة ساخنة بالنار الأمريكية في إيران والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. ميشيل عيسى في بعبد اليوم والسفير معوض دعوة ترامب لعون تعكس الشراكة الراسخة بين البلدين. مؤكدا أن حزب الله لن يتراجع قاسم لن يمر أي بند من اتفاق الإطار. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وضوء على الرياضة.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. عمليا تفاهم إسلام أباد سقط بالتصعيد المتبادل إيرانيا وأمريكيا، فطهران تعترض السفن في مضيق هرمز وتؤثر على الملاحة البحرية في الممر المائي الدولي، وواشنطن التي ترد بالصواريخ انتقلت من مرحلة استهداف المواقع العسكرية إلى البنى التحتية ليواجه ذلك بتهديد ووعيد من الحرس الثوري والبرلمان الإيراني. إسرائيل من ناحيتها ليست بعيدة من المشهد، فتقديراتها تتحدث عن مواجهة حتمية، وهي تستعد لرد محتمل من طهران وجنوب لبنان على حد سواء، كما تعد العدة للجولة التفاوضية السادسة مع لبنان في روما، والتي كادت أن تطير لو لم تتلقى بيروت تأكيدات أمريكية أن التفاوض لن يكون ثنائيا بل ثلاثيا، أي بوجود الراعي الأمريكي.
3: عين على العالم.
4: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى مهاجمة نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية، إضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وأكدت أن القوات الأمريكية تظل في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية ومستعدة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد العام.
2: وكانت القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران في هجوم هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية الإيرانية منذ وقف النار، على ما أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، مضيفا كذلك أن ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في مضيق هرمز شملت رادارات ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي.
4: الموقع نقل عن مسؤولين أمريكيين أن مدة الحملة الجديدة وشدتها تعتمدان كليا على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران، وأن استمرار التصعيد يعتمد على ما إذا كانت ستواصل هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز أم لا.
2: أضافوا سنصفع الإيرانيين قليلا، يدرك أننا لا نمزح لافتين إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن لديه مجالا أكبر للتصعيد، لأن مئات ناقلات النفط غادرت الخليج عبر المضيق في الأسابيع الأخيرة، ما خفف مخاوف الإدارة من أن يؤدي تجدد الصدام إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
4: وقالوا إن الإيرانيين باشروا بإطلاق النار وقررنا أن الوقت حان للرد عليهم بقوة، وإذا لم نشعر أننا نحصل على الصفقة التي نريدها فلن نبرمها. مؤكدين أن إيران شهدت تراجع نفوذها في هرمز بعد مرور مئات السفن عبر الطريق الجنوبي قرب الساحل العماني.
2: الحرس الثوري هدد برد بشكل ساحق وفق تعبيره على استهداف جسر، شارحا أن ما وصفه بالعدو الأمريكي استهدف بصاروخ كروز ومواقع في جسر في مدينة آق قالة في محافظة غلستان الواقعة في شمال البلاد، وموضحا أنه لا خسائر بشرية نتيجة الاستهداف.
4: أضاف الحرس الثوري: استهدفنا البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا الجيش الأمريكي من أنه في حال تكرار أي اعتداء فأن ردودنا الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة، ولن نترك أي من اعتداءاته تمر من دون رد، وفق بيان أصدره.
2: وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لمسيرات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
4: أما الداخلية القطرية فرفعت مستوى التهديد الأمني، مؤكدة أنه على الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة، وكشف عن إرسال تحذير أمني عبر الهواتف المحمولة في قطر.
2: وتصدت منظومات الدفاع الجوي في البحرين لاعتداءات جوية إيرانية في وقت تم تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة موفق السلطة الأمريكية في منطقة الأزرق شرقي الأردن.
4: من جهته قال مسؤول في محافظة بوشهر: إن القوات الأمريكية هاجمت بمقذوفين قاعدة عسكرية جنوب مدينة بوشهر، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في مدينة جغادك في المحافظة.
2: من جهة أخرى ذكرت وكالة مهر أن الهجمات الأمريكية لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية، وأشارت إلى غارات استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشهبار جنوب شرق إيران، مضيفة أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة معادية في جنوب البلاد.
4: التلفزيون الإيراني تحدث عن انفجارات في محيط أحدى قرى مدينة سيريك ومدينة بندر عباس وجزيرة أبو موسى ومدينة جاسك في محافظة هرمزغان، مشيرا أيضا إلى أن شظايا مقذوفات أمريكية استهدفت ميناء تشهبار إلا أنها أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة.
2: ومع إعلان استنفار في العديد من المنشآت الإيرانية عقب استهدافها، أكد حاكم إيران شهر الإيرانية مقتل رجل إطفاء إثر هجوم على منشآت مطار المدينة في جنوب شرق البلاد، كما أفاد بتضرر مبنى للتجهيزات الطيرانية ومحيط ومحطة الأرصاد الجوية في المطار نتيجة الهجمات الأمريكية.
4: إسرائيليا نقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب مسبقا عزمها مهاجمة إيران الليلة الماضية، وأفاد موقع ولا بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان.
2: ونسب الموقع إلى مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال رد إيراني، وأن كل منظومات الدفاع لديه في حال جهوزية للتعامل مع أي سيناريو سواء من الدائرة الثالثة في إشارة إلى إيران أو من جنوب لبنان.
4: وبحسب مسؤول أمريكي كان يتحدث لشبكة CNN، فإن قرار الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران مساء أمس جاء جزئيا بسبب استيائه من عدم فتح مضيق هرمز بالكامل بعد استهداف إيران سفنا كانت تعبر المضيق بينما كان يحضر قمة حلف الناتو. أضاف أن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن.
2: وأكد المسؤول الأمريكي نفسه أن وقف النار مع إيران لم يعد ساريا في الوقت الحالي على الأقل مؤقتا، وأن الوضع معها لا يزال متغيرا، وأن هناك احتمالا لتنفيذ ضربات إضافية تتجاوز ما أعلن عنه، وتابع أن البحرية الأمريكية شاركت في الجولة الأخيرة من الضربات.
4: في الأثناء قال الرئيس ترامب: أنا الرقم واحد على قائمة المستهدفين من طرف إيران قبل أي شخص آخر، كاشفا عن أنها استهدفت ثلاثة قوارب وليس اثنين، وأن أي هجوم مستقبلي سنرد عليه بقوة أكبر بكثير.
2: أضاف: حققنا الانتصار عسكريا ضد إيران بالفعل، ولم يتبقى لديها سوى القليل للغاية من القدرات، ووجهنا لها ضربات قاسية، وردنا سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة يجنون فيها هجوما ضدنا.
4: وتابع ترامب أن الضربات الأمريكية الليلة الماضية كانت حاسمة وهي مجرد رد فعل انتقامي عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا، لكنه شكك في مدى جديتها في إبرام اتفاق، وهو لا يثق في أنهم سيلتزمون بأي صفقة مستقبلا.
2: وفي أول رد رسمي إيراني على الضربات الأمريكية قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية، وأن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن البلطجة ونقض العهود لن يكونا بلا ثمن، وتابع: أقولها بوضوح، إذا ضربتم فستذوقون الضربات على حد تعبيره.
4: من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي: توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين.
2: ومن نيويورك أشار مندوب إيران أمير سعيد إرواني في رسالة للأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب البلاد في بوشهر وعدد من الجزر، مضيفا أنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر أن الهجمات تعد بمثابة انتهاك جوهري للبند الأول من مذكرة التفاهم الواقعة بين واشنطن وطهران.
4: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى دبلوماسي إيراني أن واشنطن انتهكت اتفاق السلام من خلال إنشاء ممر ملاحي من دون تنسيق مع طهران، وأن الاتفاق يبرر قرار طهران بإطلاق النار على حركة الملاحة.
2: بعدما تردد أنه سيزور قصر بعبدة أمس، أفيد اليوم بأن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى سيسلم اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الدعوة الرسمية لزيارة واشنطن تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الحالي.
4: السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حميدي معوض أكدت أن الدعوة التي وجهها ترامب لعون تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وأنها تتيح فرصة لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك تشمل العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسساته.
2: بالتزامن تلقى لبنان تأكيدا أمريكيا بالتزام الثلاثية وحضور الوسيط الأمريكي في المفاوضات التي ستعقد مع إسرائيل في روما بدل واشنطن في 15 و16 من الحالي، فضلا عن معالجة بعض النقاط العالقة قبل الموعد المحدد، بعدما أبدى قلقا من الإعلان عن الجولة المقبلة مترافقا مع كلام عن إمكان غياب الراعي الأمريكي وجعل التفاوض ثنائيا.
4: وأفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأن لبنان اشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في مفاوضات روما، مضيفا أن الخارجية الأمريكية أبلغت الوفدين المفاوضين أن التوصل إلى اتفاق الإطار هو نهاية مرحلة.

0: الذي مارسته الولايات المتحدة عليها في جولات التفاوض الأخيرة بشكل مباشر عبر التدخل الحاسم لوزير خارجيتها ماركو روبيو.
1: وشدد المصدر على أن اتصالاته مع واشنطن أثمرت الحصول على ضمانات لناحية إبقاء العاصمة الأمريكية على مستوى الانخراط ذاته في التفاوض وعلى السياسة المتبعة في إدارة محادثات روما، والتي لم يعلن لبنان بعد رسميا مشاركته فيها في انتظار انسحاب إسرائيل من أول منطقتين تجريبيتين.
0: وقد أعاد الرئيس عون التأكيد في خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة تثبيت وقف النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
1: وقال أمام وفود في بعبدة: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. أضاف أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب.
0: ومن أنقرة كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو أن سوريا يمكن أن تساعدنا في شأن موضوع حزب الله، كاشفا عن أنه من المرجح أن تسحب إسرائيل قواتها من لبنان، ومعربا عن شعوره بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة.
1: أما السفير الأمريكي السابق لدى لبنان ديفيد هيل فأوضح أن أي اقتراح يلزم سوريا بالاطلاع بدور عسكري ضد حزب الله في لبنان سيواجه عقبات سياسية وأمنية وتاريخية كبيرة، مؤكدا أن البلدين يتشاركان مخاوف أمنية مشتركة لكنهما لا يزالان يعانيان تبعات عقود من انعدام الثقة المتجذرة في الوجود العسكري السوري السابق في لبنان وتحالفها مع الحزب وإيران في عهد النظام الأسد وتاريخ التدخل المتبادل في شؤون كل منهما.
0: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وفي أحدث مواقفه كرر هجومه على اتفاق الإطار.
2: إن اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، كله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل، لأنه أصل التفاوض غير شرعي، غير دستوري، غير ميثاقي، غير قانوني. كل المضمون يبيع لبنان إلى الكيان الإسرائيلي. حتى كلمة انسحاب غير موجودة، إعادة تموضع، يعني في قطعة من لبنان هي لإسرائيل بموافقتهم. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. قفوا بجرأة، هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا. يسأل رئيس الجمهورية: دلوني على حل. أنا أدلك على حل. نحن نقبل معك بالتفاوض لكن غير المباشر، أدعوكم إلى التراجع. نحن لن ننجر إلى الفتنة، ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا. سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة لمصلحة السيادة وحقوق الإنسان في لبنان. الأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي. لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. هذه هي الحدود مع النقاط الخمس التي ذكرناها مرارا.
1: وعن وقف النار ودور إيران فيه قال قاسم:
2: لقد أعطتنا إيران القوة والدعم والعزة، وأعطتنا القدرة على التحرير وخدمة المجتمع. لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار بعد صمود المقاومة. يعني هناك ثنائي: صمود المقاومة وشعب المقاومة أساس، ودعم إيران أساس ثان وقوة حقيقية. يجب أن نعمل جميعا لرفع الوصاية الأمريكية عن لبنان. نحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان، لن نخضع. وكما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة، سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان، ولن يستقر الإسرائيلي، وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض، وسنحررها.
0: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان حدد بعض اللاءات:
3: لا لاستسلام لبنان، ولا لأمركة لبنان، ولا لصهيانة لبنان، ولا لقتل شراكته التوافقية، ولا للفتن الداخلية، ولا لضرب الاستقرار الداخلي ولا

0: لأي مشروع ينال من صيغته التوافقية وشراكته الاجتماعية والإنسانية، ولا لأي صيغة تنال من المقاومة أو سلاحها. وحذاري حذاري من نحر لبنان من أجل المصالح الأمنية الصهيونية. لا التزام عندنا أكبر من الدفاع عن سيادة لبنان وحفظ عقيدة الجيش اللبناني الوطنية. فحذاري من ضرب وحدته، وحذاري من تقسيمه، وحذاري من تفكيكه. كذلك باقي المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والمدنية. نحن لبنانيون، ولا رابط أخلاقي أكبر وأعظم من روابطنا الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: وفي جديد الميدان، نقل عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن الجيش الإسرائيلي استحدث نحو 23 مركزا داخل المنطقة المحتلة في الجنوب، وأن معظم تلك المواقع تضم آليات وتجهيزات لا يمكن معرفة ما إذا كانت نية إبقائها طيلة فترة الاحتلال أو سيتم تغييرها وفقا للمعطيات الميدانية.
2: وشرح أن تلك المواقع تنتشر على مساحة جغرافية واسعة، تبدأ من أطراف الساحل اللبناني في بلدتي النقورة والبياضة، صعودا باتجاه مرتفعات القطاع الغربي والقطاع الأوسط المطل على وادي السلوقي ووادي الحجير، إضافة إلى مرتفعات القطاع الشرقي وبؤر أخرى في العمق المحاذي للحدود مع إسرائيل، بينها موقع مستحدث ضخم في بلدة مارون الراس، تناقل لبنانيون صورا له على مواقع التواصل.
1: وبحسب مصادر لبنانية، فإن المواقع المستحدثة بعد الحرب الأخيرة غالبا ما تتضمن مرابط مدفعية وبؤرا لحماية الآليات العسكرية وتجهيزات إلكترونية، ومن بينها منظومات دفاع جوي نقالة استحضرها الجيش الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية.
2: وقالت المصادر إنه ليس معروفا ما إذا كانت تلك النقاط مواقع ثابتة تشبه النقاط الخمس التي كان استحدثها في العام الماضي، أو مواقع عسكرية مؤقتة تتضمن تجهيزات لوجستية لعناصر الجيش الإسرائيلي الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.
1: في الغضون، نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش اللبناني لن يكون جاهزا لتسلم المناطق التجريبية في جنوب لبنان قبل أسابيع.
2: إلى ذلك، سجل بعد منتصف الليل الفائت تفجير في بلدة الطيبي، وأمس قتل شابان إثر استهدافهما من مسيرة إسرائيلية بينما كانا يمشيان في محيط مستشفى غندور في النبطي الفوقة.
1: وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل عنصرا من قوة الرضوان في حزب الله وتم نقله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لمواصلة التحقيق معه.
2: وزارة الصحة أحصت 4321 قتيلا و12203 جرحى منذ 2 أذار الماضي.
1: بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكي والسوري أمس على هامش قمة الناتو في أنقرة، أعلنت الولايات المتحدة البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
2: وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا القرار يأتي بعد الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس أحمد الشرع أن بلاده لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل، ومن شأن رفع العقوبات فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للأعمار، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب لتمكين السوريين من تحقيق العظمة.
1: في أول تعليق له بعد الإفراج عنه، قال الفنان فضل شاكر: الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولا ولكل من وقف إلى جانبي وسندني في قضيتي.
2: في ملف داخلي آخر، حضرت تداعيات جلسة لجنة الاقتصاد النيابية مع كشف مصدر مطلع أن رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وأعضاء اللجنة نفوا ما أدلى به النائب وضاح الصادق. أضاف المصدر أن محضر الجلسة والحضور يؤكدان أن مستشار وزير الطاقة بطرس حتشيتي لم يتوجه إلى صادق بأي كلمة خارج إطار التخاطب الراقي والمحترم والتقني. أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وافقته على تجديد عقد حسام حسن مدرب المنتخب الوطني بعد مسيرة ناجحة بكأس العالم، إذ حقق منتخب الفراعنة أول فوز بتاريخه بالنهائيات. حسن قاد مصر لتحقيق أول فوز لها بكأس العالم بدور المجموعات قبل الخروج من دور 16 بعد خسارة دراماتيكية قدام الأرجنتين 3-2. الاتحاد المصري ما أوضح مدة التعاقد الجديد، إلا أنه تقارير محلية ذكرت أنه العقد الجديد رح يمتد حتى سنة 2030. وكان حسام حسن أوضح بوقت سابق أنه عم بيشتغل مع المنتخب المصري من دون وجود عقد من شباط 2026. وبينما كتار توقعوا أن تكون بطولة العالم بقطر 2022 نهاية المسيرة الدولية لعدد من اللاعبين العمالقة، إلا أنه بطولة العام 2026 شهدت استمراريتهم وتواجدهم الفعال. وأبرز هؤلاء النجوم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. فرغم الحديث عن اكتفاء ميسي بإرثه ورونالدو بجدوى وجوده، شارك البطلين بهالنسخة. لوكا مودريتش وإيفان بيرزيتش تابعوا قيادة منتخبهم رغم تخطي حاجز 30 سنة بمسافة. مانويل نوير تواجد بالبطولة ليرد على شكوك حول تراجع مستوى جراء الإصابات السابقة المتكررة.
3: بعيدا من السياسة،
1: أشارت وزيرة السياحة لورا لحود إلى أننا أمام موسم صيفي واعد، وأن الصورة بدأت تتضح من الآن، شريحة أن الحجوزات في تصاعد مستمر وحركة الطيران في المطار عادت إلى طبيعتها كأي موسم صيفي معتاد. وتابعت أنه يتدفق إلى المطار حاليا ما بين 12,000 إلى 15,000 وافد يوميا، متمنية أن يكون الموسم الصيفي جميلا وواعدا.
2: الوزيرة لحود لفتت إلى أنه على الرغم من توقف 4 أو 5 مهرجانات كبرى العام الحالي لعدم قدرة المنظمين على المخاطرة، إلا أن غالبية المناطق التي تنعم ببيئة مستقرة وحياة طبيعية تشهد هذا الصيف تنظيما للمهرجانات والأنشطة والفعاليات، حيث تبادر كل بلدة بتقديم ما لديها.
1: وشددت على أن المعطيات الحالية تشير إلى وصول العديد من الزوار بشكل غير رسمي عبر رحلات طيران من الكويت والإمارات وقطر، وتضم على متنها الكثير من الأشقاء العرب إلى جانب اللبنانيين، مما يؤكد أن الحركة السياحية تبشر بالخير.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: الصيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. معدل درجات الحرارة لتموز بطرابلس بين 31 و23 درجة، ببيروت بين 32 و24 درجة، وبزحلة بين 34 و18 درجة. اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات. بكرة الطقس قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. السبت طقس قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتصير فوق معدلاتها الموسمية، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
1: ختاما تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: ليلة ساخنة بالنار الأمريكية في إيران والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. ميشيل عيسى في بعبد اليوم والسفيرة معوض دعوة ترامب لعون تعكس الشراكة الراسخة بين البلدين. مؤكدا أن حزب الله لن يتراجع قاسم لن يمر أي بند من اتفاق الإطار. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وضوء على الرياضة. أخرج النشرة طونيس فير. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر السابعة والربع.
1: نقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب مسبقا عزمها مهاجمة إيران الليلة الماضية، وأفاد موقع ولا بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان. ونسب الموقع إلى مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال رد إيراني، وأن كل منظومات الدفاع لديه في حال جهوزية للتعامل مع أي سيناريو سواء من الدائرة الثالثة في إشارة إلى إيران أو من جنوب لبنان. نقدم الآن استثنائيا برنامج لبنان اليوم مع أخبار وأسرار الصحف الصادرة اليوم.

0: نبدأ بعناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 9 تموز 2026. في عناوين صحيفة النهار: تذليل العقبات أمام مفاوضات روما وتخوف لبناني من حرب إسناد إيران مجددا. في عناوين نداء الوطن: مسار إيران يهتز ولبنان يثبت خياره بين روما وواشنطن. تلة علي الطاهر: العلم الإسرائيلي أسقط رواية الإنكار. في عناوين الديار: واشنطن وطهران إلى حافة الحرب مجددا. في عناوين الأخبار: بلبلة واتهامات في مرفأ بيروت. في عناوين الشرق: إسرائيل تستثمر الغاز والحزب يساند إيران. في عناوين اللواء: لبنان يعلق مشاركته في جولة روما ببدء الخطوات التجريبية في الجنوب. استنفار لبناني لأسبوع الاستحقاقات من زيارة واشنطن إلى محادثات روما. في عناوين الجمهورية: التفاهم الأمريكي الإيراني يهتز. لبنان بين نار الإقليم ومفاوضات واشنطن. في صحيفة الأنباء الكويتية: جنبلاط يؤكد الوقوف إلى جانب الجيش. الرئيس عون إلى واشنطن في 21 الحالي. في صحيفة الرأي الكويتية: شد أحزمة في لبنان على حافة ترنح التفاهم الأمريكي الإيراني. في الجريدة الكويتية: ترامب: إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان. لبنان يطلق سراح فضل شاكر بعد 9 أشهر على توقيفه. وأخيرا في الشرق الأوسط: لقاء عون ترامب محطة لتعديل الاتفاق بالتطبيق.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى أسرار الصحف ونبدأ مع أسرار صحيفة النهار. لوحظ أن عددا من المواطنين الخليجيين الذين لهم أملاك في مناطق الجبل بدأوا يجهزونها عبر وكلائهم لقضاء جزء من فصل الصيف في لبنان، وآخرون حجزوا لهم أجنحة وغرفا في بعض الفنادق أو استأجروا شققا مفروشة. سفير شيعي من الجنوب لم يخفي استعداده للمشاركة في عضوية وفد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن أو حتى في أي عاصمة أخرى. في أسرار اللواء: تخوف مغتربون جنوبيون من أن تنعكس الحملات الجارية في مخص تمويل حزب الله من أفريقيا على أعمالهم التجارية ومصالحهم في القارة السمراء. في أسرار نداء الوطن: تسمية وزير الدفاع لتمثيل لبنان في تأبين خامنئي جرت بالتنسيق بين بعبدة وعين التيني، حيث أرادت الأولى ترطيب الأجواء مع الثانية عبر تمريرة بروتوكولية، والتوجه كان لاختيار نائب رئيس الحكومة طارق متري، لكن مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أدت لرس الخيار على منسة. كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن وجود إصرار إسرائيلي على الدخول إلى منطقة علي الطاهر في النبطية باعتبارها موقعا استراتيجيا تابعا لحزب الله. وبحسب المصادر، فإن التطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد في مضيق هرمز قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى منح إسرائيل هامشا أوسع للتحرك. في أسرار الجمهورية: تردد أن التحضيرات الجارية لزيارة مرجع كبير إلى عاصمة دولية كبرى تجاوزت الإطار البروتوكولي لتشمل أعداد تصور لبناني متكامل للمرحلة التي تلي إطلاق المسار التنفيذي لصيغة الإطار. وأخيرا تبين أن جهات رسمية باشرت إعداد ملفات تقنية وإدارية ستطرح مع الشركاء الدوليين فور الانتقال إلى المرحلة التنفيذية من التفاهمات الأخيرة. كانت هذه أسرار وأخبار الصحف الصادرة اليوم الخميس. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة بهالنهار الجديد لكل المستمعين يلي رح يحمل كمان لكل واحد منا أحداث جديدة. فشو رأيكم شوي صغيرة نجرب إنه نكتشف مع الأبراج البعض من هالأحداث؟ منبلش فورا مع برج الحمل. هالنهار عزيز الحمل رح يدعيك لتكون شوي رايق، يعني بدي اقول لك مثل ما بتقول هيفا، بدنا نروق شوي شوي قبل ما تاخد اي قرار مهم، لانه ممكن تكتشف انه الصبر رح يحقق لك نتائج افضل من الاستعجال. عاطفيا لفته بسيطه منك رح تعني الكثير للطرف الاخر. برج الثور، تزداد ثقتك بنفسك مع تقدم النهار، وممكن أنه تنفتح قدامك فرصة لحتى تبين كل قدراتك. اجتماعياً لقاء عابر ممكن يتحول لبداية صداقة جديدة. برج الجوزة، أجواء اليوم بتحمل لك حركة وتغييرات إيجابية. مهنياً رح تنجح بإنهاء أمر كان عم يستهلك منك وقت كتير، أما عاطفياً فما تخلي سوء التفاهم يطول. برج السرطان، بتشعر بأنه الأمور بلشت تستقر بعد فترة من الضغوط. استغل هيدا الهدوء لحتى ترتب أفكارك، والمساء رح يكون فيه مناسبة لحتى تقضي وقت مع العيلة أو الأصدقاء. برج الأسد، ممكن تكون محط أنظار الجميع بسبب إنجاز أو موقف مميز. كلمة تقدير بتسمعها اليوم على الصعيد العاطفي، واليوم كمان هالكلمة رح تحس أنه رح ترفع لك معنوياتك. برج العذراء، يوم مناسب جداً لترجع تعيد كل تفاصيل حياتك، أما على الصعيد العاطفي بدك تكون أكثر مرونة. برج الميزان، خبر سار أو اتصال منتظر رح يبدل مزاجك للأفضل. اجتماعياً بتعيش أجواء مرحة وممكن تتلقى دعوة بتسرك. برج العقرب، بتنجح بتجاوز عقبة كانت مخليتك تعيش بقلق من كم يوم. ما تسمح للتوتر إنه يؤثر على علاقتك مع الناس يلي هن حولك، لأنه الأمور ما تخاف رح تصير لمصلحتك. برج القوس، طاقة إيجابية بتدفعك لتخوض تجربة جديدة أو لحتى تاخد خطوة كنت أنت مأجلة. عاطفياً الأجواء دافية وبتحمل تقارب واضح. برج الجدي، رح تحصل على تقدير على الجهود يلي بذلتها سابقاً. استثمر نجاحك بالتحضير للمرحلة اللي جاية وما تهمل الجانب العائلي. برج الدلو، فكرة مبتكرة رح تفتح قدامك باب جديد. شخص قديم بيرجع لحياتك، افتح له قلبك، وخبر مفرح رح تشعر فيه مساء اليوم. أخيراً مع برج الحوت، بتشعر براحة داخلية بتنعكس على كل تصرفاتك. استغل اليوم لحتى تنهي أي خلاف بسيط، ورح بتلاقي أنه الأمور أسهل مما أنت توقعت. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الاول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوسين مع عبادته لله، وهذا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم أنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع أنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو أنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا أنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول أنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: تفاهم إسلام أباد في موت سري، والنار الأمريكية تلفح لليلة الثانية إيران، والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. تقديرات بمواجهة حتمية، وإسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وجنوب لبنان. ميشيل عيسى في بعبدا اليوم، والسفيرة معوض: دعوة ترامب لعون تعكس الشراكة الراسخة بين البلدين. قاسم: حزبنا لن يخضع ولن يمر أي بند من اتفاق الإطار، ولن تستطيع أن تفعل شيئا. مصدر لبناني: الإسرائيلي استحدث نحو 23 مركزا داخل المنطقة المحتلة في الجنوب. تفاؤل رسمي بموسم صيفي واعد. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وضوء على الرياضة.

اخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، اعملوا فولو لصفحاتنا على انستغرام أراليل اوفيشال، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على اكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت اوفيشال 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران الذي كان قبل 24 ساعة يترنح بدا اليوم في موت سريري وآيل لللفظ روح بفعل الضربات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية والتي بدأت تتمدد إلى البنية التحتية الإيرانية وتحديدا الجسور ردا على استهداف السفن في مضيق هرمز والمواقع الأمريكية في عدد من دول الخليج، ليقابل هذا التصعيد بتهديد الحرس الثوري برد ساحق ووعيد برلماني بصفعة قوية. لبنانيا، ورغم الضجيج الذي يثيره حزب الله رفضا لاتفاق الإطار مهولا بعدم تنفيذ أي بند منه كما يقول نعيم قاسم، إلا أن قطار السلام التدريجي ماشي وأن ببطء بفعل بعض العراقيل والمطبات، لأن الموجود حاليا أي الإطار هو أفضل الممكن ولا بديل منه. إسرائيليا، التقديرات في تل أبيب تتحدث عن مواجهة حتمية واستعداد لرد محتمل من طهران وجنوب لبنان على الضربات الأمريكية على مدى يومين، كما تعد إسرائيل العدة للجولة التفاوضية السادسة مع لبنان في روما والتي كادت أن تطير لو لم تتلقى بيروت ضمانات بل تأكيدات أمريكية أن التفاوض لن يكون ثنائيا بل ثلاثيا، أي بوجود الراعي الأمريكي، البداية من تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية.
2: عين على العالم.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى مهاجمة نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية، إضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وأكدت أن القوات الأمريكية تظل في حال يقظة وجاهزية قتالية عالية ومستعدة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد العام.
1: وكانت القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران في هجوم هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية الإيرانية منذ وقف النار، على ما أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، مضيفا كذلك أن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية في مضيق هرمز شملت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي.
3: الموقع نقل عن مسؤولين أمريكيين أن مدة الحملة الجديدة وشدتها تعتمدان كليا على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران، وأن استمرار التصعيد يعتمد على ما إذا كانت ستواصل هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز أم لا.
1: أضافوا سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، لافتين إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن لديه مجالا أكبر للتصعيد لأن مئات ناقلات النفط غادرت الخليج قبل عبر المضيق في الأسابيع الأخيرة، ما خفف مخاوف الإدارة من أن يؤدي تجدد الصدام إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
3: وقالوا أن الإيرانيين باشروا بإطلاق النار وقررنا أن الوقت حان للرد عليهم بقوة، وإذا لم نشعر أننا نحصل على الصفقة التي نريدها فلن نبرمها، مؤكدين أن إيران شهدت تراجع نفوذها في هرمز بعد مرور مئات السفن عبر الطريق الجنوبي قرب الساحل العماني.
1: الحرس الثوري هدد برد بشكل ساحق وفق تعبيره على استهداف جسر، شارحا أن ما وصفه بالعدو الأمريكي استهدف بصاروخ كروز مواقع في جسر في مدينة آق قالة في محافظة غلستان الواقع في شمال البلاد، وموضحا أنه لا خسائر بشرية نتيجة الاستهداف.
3: أضاف الحرس الثوري استهدفنا البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عرفجان وعلي الساحل في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا الجيش الأمريكي من أنه في حال تكرار أي اعتداء فإن ردودنا الساحقة تتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة ولن نترك أي من اعتداءاتها تمر من دون رد، وفق بيان أصدره.
1: وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
3: أما الداخلية القطرية فرفعت مستوى التهديد الأمني مؤكدة أنه على الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة، وكشف عن إرسال تحذير أمني عبر الهواتف المحمولة في قطر.
1: وتصدت منظومات الدفاع الجوي في البحرين لاعتداءات جوية إيرانية في وقت تم تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة موفق السلطة الأمريكية في منطقة الأزرق شرق الأردن.
3: من جهته قال مسؤول في محافظة بوشهر إن القوات الأمريكية هاجمت بمقذوفين قاعدة عسكرية جنوب مدينة بوشهر، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات قوية في مدينة جغداك في المحافظة.
1: من جهة أخرى ذكرت وكالة مهر أن الهجمات الأمريكية لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية، وأشارت إلى غارات استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقب الحركة البحرية في تشهبار جنوب شرق إيران، مضيفة أن دفاعات الجوية أسقطت مسير معادية في جنوب البلاد.
3: التلفزيون الإيراني تحدث عن انفجارات في محيط أحدى قرى مدينة سيريك ومدينة بندر عباس وجزيرة أبو موسى ومدينة جاسك في محافظة هرمزغان، مشيرا أيضا إلى أن شظايا مقذوفات أمريكية استهدفت ميناء تشهبار إلا أنها أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة.
1: ومع إعلان استنفار في العديد من المنشآت الإيرانية عقب استهدافها، أكد حاكم إيران شهر مقتل رجل إطفاء إثر هجوم على منشآت مطار المدينة في جنوب شرق البلاد، كما أفاد بتضرر مبنى تجهيزات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية في المطار نتيجة الهجمات الأمريكية. وأشار نائب محافظ خوزستان إلى سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين إثر الهجوم الأمريكي على موقع في محيط الأهواز.
3: إسرائيليا نقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب مسبقا عزمها مهاجمة إيران الليلة الماضية، وأفاد موقع ولا بأن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان.
1: ونسب الموقع إلى مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال رد إيراني وأن كل منظومات الدفاع لديه في حال جهوزية للتعامل مع أي سيناريو سواء من الدائرة الثالثة، في إشارة إلى إيران أو من جنوب لبنان.
3: وبحسب مسؤول أمريكي كان يتحدث لشبكة CNN فأن قرار الرئيس ترامب بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران مساء أمس جاء جزئيا بسبب استيائه من عدم فتح مضيق هرمز بالكامل بعد، واستهداف إيران سفنا كانت تعبر المضيق بينما كان يحضر قمة حلف الناتو. أضاف أن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن.
1: وأكد المسؤول الأمريكي نفسه أن وقف النار مع إيران لم يعد ساريا في الوقت الحالي على الأقل مؤقتا، وأن الوضع معها لا يزال متغيرا، وأن هناك احتمالا لتنفيذ ضربات إضافية تتجاوز ما أعلن عنه، وتابع أن البحرية الأمريكية شاركت في الجولة الأخيرة من الضربات.
3: في الأثناء قال الرئيس الأمريكي أن الرقم 1 على قائمة المستهدفين من طرف إيران قبل أي شخص آخر، كاشفا عن أنها استهدفت 3 قوارب وليس 2، وأن أي هجوم مستقبلي سنرد عليه بقوة أكبر بكثير.
1: أضاف حققنا الانتصار عسكريا ضد إيران بالفعل، ولم يتبقى لديها سوى القليل للغاية من القدرات، ووجهنا لها ضربة قاسية، وردنا سيكون دائما 20 ضعفا في حال في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا.
3: وتابع ترامب أن ضربات الأمريكية الليلة الماضية كانت حاسمة وهي مجرد رد فعل انتقامي عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا، لكنه شدد في مدى جديتها في إبرام اتفاق، وهو لا يثق في أنهم سيلتزمون بأي صفقة مستقبلا.
1: واليوم لفتت بيانات تتبع السفن إلى أن حركة الملاحة عبر هرمز شهدت توقفا شبه تام، وأن التحركات الملحوظة فيه اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع قرب الجانب الشمالي.
3: وفي أول رد إيراني رسمي على الضربات الأمريكية قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية، وأن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن البلطجة ونقض العهود لن يكونا بلا ثمن، وتابع أقولها بوضوح إذا ضربتم فستتلقون الضربات على حد تعبيره. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي توقع صفعة قوية من الإيرانيين.
1: ومن نيويورك أشار مندوب إيران أمير سعيد أرواني في رسالة للأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب البلاد في بوشهر وعدد من الجزر، مضيفا أنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر أن الهجمات تعد بمثابة انتهاك جوهري للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.
3: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى دبلوماسي إيراني أن واشنطن انتهكت اتفاق السلام من خلال إنشاء ممر ملاحي من دون تنسيق مع طهران، وأن الاتفاق يبرر قرار طهران بإطلاق النار على حركة الملاحة.
1: بعدما تردد أنه سيزور قصر بعبدة أمس، أفيد اليوم بأن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى سيسلم اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الدعوة الرسمية لزيارة واشنطن، تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الحلي.
3: السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حميدي معوض أكدت أن الدعوة التي وجهها ترامب لعون تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وأنها تتيح فرصة لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك تشمل العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسساته.
1: بالتزامن تلقى لبنان تأكيدا أمريكيا بالتزام الثلاثية وحضور الوسيط الأمريكي في المفاوضات التي ستعقد مع إسرائيل في روما بدل واشنطن في 15 و16 من الحلي، فضلا عن معالجة بعض النقاط العالقة قبل الموعد المحدد، بعدما أبدى قلقا من الإعلان عن الجولة المقبلة مترافقا مع

0: يقتضي عودة المفاوضين إلى مراجعهم السياسية للتشاور، وهذا أمر غير ممكن في حال مواصلة عقد المفاوضات في واشنطن لبعد المسافة الجغرافية عن مركزي القرار في البلدين.
1: ووفق المصدر الدبلوماسي فإن إسرائيل سارعت إلى تلقف الفرصة في محاولة للحد من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة عليها في جولات التفاوض الأخيرة بشكل مباشر عبر التدخل الحاسم لوزير خارجيتها ماركو روبيو.
0: وشدد المصدر على أن اتصالاته مع واشنطن أثمرت الحصول على ضمانات لناحية إبقاء العاصمة الأمريكية على مستوى الانخراط ذاته في التفاوض وعلى السياسة المتبعة في إدارة محادثات روما، والتي لم يعلن لبنان بعد رسميا مشاركته فيها في انتظار انسحاب إسرائيل من أول منطقتين تجريبيتين.
1: وقد أعاد الرئيس عون التأكيد في خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة تثبيت وقف النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
0: عون وأمام وفود في بعبدة قال: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. أضاف أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب.
1: ومن أنقرة كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي أن سوريا يمكن أن تساعدنا في شأن موضوع حزب الله، كاشفا عن أنه من المرجح أن تسحب إسرائيل قواتها من لبنان، ومعربا عن شعوره بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة.
0: أما السفير الأمريكي السابق لدى لبنان ديفيد هيل فأوضح أن أي اقتراح يلزم سوريا بالاطلاع بدور عسكري ضد حزب الله في لبنان سيواجه عقبات سياسية وأمنية وتاريخية كبيرة، مؤكدا أن البلدين يتشاركان مخاوف أمنية مشتركة لكنهما لا يزالان يعانيان تبعات عقود من انعدام الثقة المتجذرة في الوجود العسكري السوري السابق في لبنان وتحالفها مع الحزب وإيران في عهد النظام الأسد وتاريخ التدخل المتبادل في شؤون كل منهما.
1: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وفي أحدث مواقفه كرر هجومه على اتفاق الإطار:
2: إن اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، كله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل، لأنه أصل التفاوض غير شرعي، غير دستوري، غير ميثاقي، غير قانوني، كل المضمون يبيع لبنان إلى الكيان الإسرائيلي. حتى كلمة انسحاب غير موجودة، إعادة تموضع، يعني في قطعة من لبنان هي لإسرائيل بموافقتهم. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. قفوا بجرأة، هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. يسأل رئيس الجمهورية: دلوني على حل. أنا أدلك على حل، نحن نقبل معك بالتفاوض لكن غير المباشر، أدعوكم إلى التراجع، نحن لن ننجر إلى الفتنة ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا، سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة لمصلحة السيادة وحقوق الإنسان في لبنان. الأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي، لن يملي أحد علينا حلولا، الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، هذه هي الحدود مع النقاط الخمس التي ذكرناها مرارا.
0: وعن وقف النار ودور إيران فيه قال قاسم:
2: لقد أعطتنا إيران القوة والدعم والعزة، وأعطتنا القدرة على التحرير وخدمة المجتمع، لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار بعد صمود المقاومة. يعني هناك ثنائي، صمود المقاومة وشعب المقاومة أساس، ودعم إيران أساس ثان وقوة حقيقية. يجب أن نعمل جميعا لرفع الوصاية الأمريكية عن لبنان، نحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان، لن نخضع، وكما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان، ولن يستقر الإسرائيلي، وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض وسنحررها.
1: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان حدد بعض اللاءات:
3: لا لاستسلام لبنان ولا لأمركة لبنان ولا لصهيانة لبنان ولا لقتل شراكته التوافقية ولا للفتن الداخلية ولا لضرب الاستقرار الداخلي ولا لأي مشروع ينال من صيغته التوافقية وشراكته الاجتماعية والإنسانية ولا لأي صيغة تنال من المقاومة أو سلاحها. وحذاري حذاري من نحر لبنان من أجل المصالح الأمنية الصهيونية. لا التزام عندنا أكبر من الدفاع عن سيادة لبنان وحفظ عقيدة الجيش اللبناني الوطني. فحذاري من ضرب وحدته وحذاري من تقسيمه وحذاري من تفكيكه. كذلك باقي المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والمدنية. نحن لبنانيون ولا رابط أخلاقي أكبر وأعظم من روابطنا الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: وفي جديد الميدان نقل عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن الجيش الإسرائيلي استحدث نحو 23 مركزا داخل المنطقة المحتلة في الجنوب، وأن معظم تلك المواقع تضم آليات وتجهيزات لا يمكن معرفة ما إذا كانت النية إبقائها طيلة فترة الاحتلال أو سيتم تغييرها وفقا للمعطيات الميدانية.
1: وشرح أن تلك المواقع تنتشر على مساحة جغرافية واسعة، تبدأ من أطراف الساحل اللبناني في بلدتي الناقورة والبياضة صعودا باتجاه مرتفعات القطاع الغربي والقطاع الأوسط المطل على وادي السلوقي ووادي الحجير، إضافة إلى مرتفعات القطاع الشرقي وبؤر أخرى في العمق المحاذي للحدود مع إسرائيل، بينها موقع مستحدث ضخم في بلدة مارون الراس تناقل لبنانيون صورا له في مواقع التواصل.
0: وبحسب مصادر لبنانية فإن المواقع المستحدثة بعد الحرب الأخيرة غالبا ما تتضمن مرابض مدفعية وبؤرا لحماية الآليات العسكرية وتجهيزات إلكترونية، ومن بينها منظومات دفاع جوي نقالة استحضرها الجيش الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية.
1: وقالت المصادر إنه ليس معروفا ما إذا كانت تلك النقاط مواقع ثابتة تشبه النقاط الخمس التي كان استحدثها في العام الماضي أو مواقع عسكرية مؤقتة تتضمن تجهيزات لوجستية لعناصر الجيش الإسرائيلي الموجودة داخل الأراضي اللبنانية.
0: في الغضون نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش اللبناني لن يكون جاهزا لتسلم المناطق التجريبية في جنوب لبنان قبل أسابيع.
1: إلى ذلك سجل بعد منتصف الليل الفائت تفجير في بلدة الطيبة، وأمس قتل شابان إثر استهدافهما من مسيرة إسرائيلية بينما كانا يمشيان في محيط مستشفى غندور في النبطي الفوقى.
0: وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل عنصرا من قوة الرضوان في حزب الله وتم نقله إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لمواصلة التحقيق معه.
1: وزارة الصحة أحصت 4321 قتيلا و12203 جرحى منذ 2 آذار الماضية.
0: بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكي والسوري أمس على هامش قمة الناتو في أنقرة، أعلنت الولايات المتحدة البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
1: وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذا القرار يأتي بعد الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس أحمد الشرع أن بلاده لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل. ومن شأن رفع العقوبات فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للأعمار، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترامب لتمكين السوريين من تحقيق العظمة.
0: بالعودة إلى لبنان، وفي ملف داخلي حضرت تداعيات جلسة لجنة الاقتصاد النيابية مع كشف مصدر مطلع أن رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وأعضاء اللجنة نفوا ما أدلى به النائب وضاح الصادق.
1: أضاف المصدر أن محضر الجلسة والحضور يؤكدان أن مستشار وزير الطاقة بطرس حتشيتي لم يتوجه إلى صادق بأي كلمة خارج إطار التخاطب الراقي والمحترم والتقني. أخبار الرياضة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وافقته على تجديد عقد حسام حسن مدرب المنتخب الوطني بعد مسيرة ناجحة بكأس العالم بعد ما حقق منتخب الفراعنة أول فوز بتاريخه بالنهائيات. حسن قاد منتخب مصر لتحقيق أول فوز له بكأس العالم بدور المجموعات قبل الخروج من دور الستاش بعد خسارة درامية مع حلول نهاية المباراة 3-2 قدام الأرجنتين بطلة العالم. الاتحاد المصري لم يوضح مدة التعاقد إلا أنه تقارير محلية ذكرت بأنه العقد الجديد رح يمتد حتى سنة 2030. وكان حسام حسن أوضح بوقت سابق أنه عم بيشتغل مع المنتخب المصري من دون وجود عقد من شباط 2026. وبينما كتار توقعوا أنه تكون بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية المسيرة الدولية لعدد من اللاعبين العمالقة، لأنه بطولة العالم 2026 شهدت استمراريتهم وتواجدهم الفعال وأبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. فرغم الحديث عن اكتفاء ميسي بإرثه ورونالدو بجدوى وجوده، شارك البطلين بهالنسخة بدور فعال. لوكا مودريتش وإيفان بيريزيتش تابعوا قيادة منتخب كرواتيا رغم تخطي حاجز 30 سنة بمسافة. الحارس الألماني مانويل نوير تواجد بالبطولة ليرد على الشكوك حول تراجع مستواه جراء الإصابات السابقة المتكررة.
0: جورج، بحسب توقعاتك لمين كاس السنة؟ أرجنتين؟
1: حسب توقعاتي إذا الأرجنتين عم تلعب مثل آخر ماتشين لعبتهم ما رح يكون عندها حظوظ كبيرة، بتصور ترجع بتروح بين فرنسا وإسبانيا، ولكن فرنسا إسبانيا الأرجنتين هن الأساس. طوني، بعد اسمح لي في شغلي بدي أقولها ومن قلبي، بدي أقول ألف مبروك لرئيس مكتب الرياضة بحزب القوة اللبنانية الأستاذ يوسف الصيفي اللي نال شهادة محاضر أولمبي دولي باختصاص مكافحة التلاعب والفساد بالمنافسات الرياضية. أكيد إن شاء الله تكون هالشهادة بإيد المحاضر الأولمبي الدولي يوسف الصيفي، خطوة جديدة وفاعلة بمسار إصلاح الرياضة بلبنان واللي بعده طويل وشاق للأسف، ولكن لابد دايما من السعي والمحاولة، وإن شاء الله إيد بإيد مع إيد يوسف الصيفي نوصل لكل الأهداف المرسومة وهي كتير كتير.
4: بعيدا من السياسة،
0: ومن الرياضة إلى السياحة، فقد أشارت وزيرة السياحة لورا لحود إلى أننا أمام موسم صيفي واعد وأن الصورة بدأت تتضح من الآن شريحة، أن الحجوزات في تصاعد مستمر وحركة الطيران في المطار عادت إلى طبيعتها كأي موسم صيفي معتاد، وتابعت أنه يتدفق إلى المطار حاليا ما بين 12 ألفا إلى 15 ألف وافد يوميا، متمنية أن يكون الموسم الصيفي جميلا وواعدا.
1: الوزيرة لحود لفتت إلى أنه على الرغم من توقف 4 أو 5 مهرجانات كبرى العام الحالي لعدم قدرة المنظمين على المخاطرة، إلا أن غالبية المناطق التي تنعم ببيئة مستقرة وحياة طبيعية تشهد هذا الصيف تنظيما للمهرجانات والأنشطة والفعاليات، حيث تبادر كل بلدة بتقديم ما لديها.
0: وشددت على أن المعطيات الحالية تشير إلى وصول العديد من الزوار بشكل غير رسمي عبر رحلات طيران من الكويت والإمارات وقطر، وتضم على متنها الكثير من الأشقاء العرب إلى جانب اللبنانيين، مما يؤكد أن الحركة السياحية تبشر بالخير.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه الحركة كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه ذوق مصبح، وكثيفة أيضا على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. أما الحركة من علي نزولا باتجاه الصياد فهي ناشطة وكثيفة من الضبي باتجاه نهر الموت، أما داخل العاصمة بيروت فحركة المرور ناشطة. أيضا أفادت غرفة التحكم المروري بوقوع قتيل و22 جريح ب19 حادث سير خلال ال24 ساعة الماضية.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: تفاهم إسلام أباد في موت سريري، والنار الأمريكية تلفح لليلة الثانية إيران، والحرس الثوري يتوعد برد ساحق، تقديرات بمواجهة حتمية، وإسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وجنوب لبنان. ميشيل عيسى في بعبد اليوم والسفيرة معوض، دعوة ترامب لعون تعكس الشراكة الراسخة بين البلدين. قاسم، حزبنا لن يخضع ولن يمر أي بند من اتفاق الإطار، ولن تستطيع أن تفعل شيئا. مصدر لبناني الإسرائيلي استحدث نحو 23 مركزا داخل المنطقة المحتلة في الجنوب. تفاؤل رسمي بموسم صيفي واعد. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز أحوال الطرقات وضوء على الرياضة. أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا بعد قليل في آخر خبر. كونوا معنا.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى مهاجمة نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية، إضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وأكدت أن القوات الأمريكية تظل في حال يقظة وجاهزية قتالية عالية ومستعدة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد العام. وكانت القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران في هجوم هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية الإيرانية منذ وقف النار، على ما أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الحرس الثوري هدد برد بشكل ساحق وفق تعبيره على استهداف الجسر، شارحا أن ما وصفه بالعدو الأمريكي استهدف بصاروخ كروز مواقع في جسر في مدينة أقلة في محافظة غلستان الواقع في شمال البلاد، وموضحا أن لا خسائر بشرية نتيجة الاستهداف. أضاف الحرس الثوري: استهدفنا البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عرفجان وعلي الساحل وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا الجيش الأمريكي من أنه في حال تكرار أي اعتداء فأن ردودنا الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة ولن نترك أي من اعتداءاته تمر من دون رد، وفق بيان أصدره.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: اليوم بشرتنا وزيرة السياحة انه نحن قادمين على موسم صيفي حلو وممتاز وجيد ان شاء الله. شو بدي اقول لكم يعني، بتقول انه الصورة بلشت تتوضح من اليوم، وانه الحجوزات بتصاعد مستمر، وحركة الطيران بالمطار رجعت لطبيعتها كأي موسم صيفي معتاد، وانه عم يتدفق للمطار حاليا ما بين 12,000 ل 15,000 وافد يوميا. وتمنيت كمان مرة انه يكون الصيف حلو. هيدا التمني والواقع يعني، واقع المطار على الأرض، وإن شاء الله يكونوا هالمغتربين اللي جايين على لبنان عن جد يتمتعوا بصيف حلو. ولكن المعطيات الأمنية والسياسية مش بس بلبنان والعسكرية كمان، بالمنطقة ككل متفجرة، فشو عم بيصير؟ حلقتنا اليوم رح نحكي عن هالموضوع، يعني رح نحكي مش عن السفر بلبنان وعن التنقل للبنان وعن وعن وعن، عم نحكي اليوم عن التطورات الخليجية وانعكاسها على الداخل اللبناني بكل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي حر، لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. لليلة الثانية على التوالي ضربت القوات الأمريكية إيران، يلي توعدت عبر حرسها الثوري برد ساحق. ومثل العادة ضربت إيران قواعد بالبحرين وبالكويت. بهالوقت إسرائيل، وبحسب مصدر إسرائيلي، عم تستعد لرد محتمل من طهران ولبنان، ووضعت كل منظوماتها الدفاعية بحال جهوزية للتعامل مع أي سيناريو من الدائرة الثالثة بإشارة لإيران أو من الجنوب. وبينما بيتسلم اليوم الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة واشنطن ب 21 تموز، والاستعدادات ماشي لجولة سادسة من التفاوض المباشر الأسبوع الجاي بروما، كرر الشيخ نعيم قاسم هجومه على اتفاق الإطار.
1: إن اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، كله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل، لأنه أصل التفاوض غير شرعي، غير دستوري، غير ميثاقي، غير قانوني. كل المضمون يبيع لبنان إلى الكيان الإسرائيلي. حتى كلمة انسحاب غير موجودة، إعادة تموضع، يعني في قطعة من لبنان هي لإسرائيل بموافقتهم. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. قفوا بجرأة، هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا. يسأل رئيس الجمهورية دلوني على حل، أنا أدلك على حل. نحن نقبل معك بالتفاوض لكن غير المباشر، أدعوكم إلى التراجع. نحن لن ننجر إلى الفتنة، ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا. سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة لمصلحة السيادة وحقوق الإنسان في لبنان. الأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي. لن يملي أحد علينا حلولا، الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. هذه هي الحدود مع النقاط الخمس التي ذكرناها مرارا.
0: وعن وقف النار ودور إيران فيه بيقول الشيخ نعيم:
1: لقد أعطتنا إيران القوة والدعم والعزة، وأعطتنا القدرة على التحرير وخدمة المجتمع. لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار بعد صمود المقاومة. يعني هناك ثنائي، صمود المقاومة وشعب المقاومة أساس، ودعم إيران أساس ثان وقوة حقيقية. يجب أن نعمل جميعا لرفع الوصاية الأمريكية عن لبنان. نحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان، لن نخضع. وكما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة، سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان ولن يستقر الإسرائيلي، وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض وسنحررها.
0: مثل العادة نتناقش بمواضيع الساعة والأسئلة اللي رح نطرحها بالحلقة، وأكيد فيكن أنتو كمان تطرحوا أسئلة جديدة ولكن تكون ضمن المعقول أكيد، على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-111. نحن وياكم حاضرين أحبائنا للأسئلة. السؤال الأول، لأي مدى برأيكم رح يبلغ التصعيد الأمريكي الإيراني؟ لأي مدى؟ لوين رح يوصل؟ هل ممكن يرجع للحرب؟ يعني ممكن هالمسار كله يوصلنا من جديد للحرب لضروتها بين الجانبين بعد مناوشات فينا نسميها محدودة؟ وهل بالتالي رح يتأثر لبنان؟ السؤال رقم 2، ليش فعلا الدولة ما بتستجيب لدعوة الشيخ نعيم وتنسحب من التفاوض المباشر وتروح للتفاوض غير المباشر؟ هيك وجه له الشيخ نعيم الدعوة للرئيس عون يعني. والسؤال رقم 3، هلأ عم بقول الشيخ نعيم خلينا نروح للتفاوض غير المباشر، شو ممكن يصير بحال أصرت إسرائيل على المباشر ورفضت هي أي تفاوض غير مباشر؟ حدا في خبرنا؟ فإذن الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-111. مع التمني كل شخص بيحب يشارك على الواتساب ما يبعث رسالة مكتوبة، يبعث لنا رسالة صوتية، إنما يكتب اسمه حد الرسالة أو تحت الرسالة. أوكي؟ اللي عم نطرح أسئلة كتيري، ولكن الأسئلة كلها إذا بدكن مرتبطة مع بعضها، وألف أهلا وسهلا بكل يلي بيحبوا يشاركوا، مع التمني إنه اللي بيحكونا كل يوم بليز ما تزعلوا منا، بسحوا لنا شوية مجال لنسمع أصدقاء جديد حابين هني يتناولوا الموضوع والأسئلة اللي طارحينها. أوكي؟ معنا وياكم صديقنا محمد أول فويس.
2: بونجور أستاذ توني، محمد
0: بونجور.
2: معك.
0: أهلا محمد.
2: أنا برأيي المفاوضات بين إيران وأمريكا حتم وحيمضوا اثنيناتهم، تبقى العطر علينا هون نحن.
0: بس لحديت هلأ يعني تفاهم إسلام أباد يبدو أنه اتكل راح مش موجود، حتى بيقولوا لك أنه وقف إطلاق النار انتهى كمان، وترامب قال لك سمعتم بيرح شو قال، ما بيوسف الإيراني وسميهم اللي سميهم. يلا ألو.
3: ألو بونجور.
0: بونجور،
3: يعطيك العافية، معك رشيد.
0: مين؟
3: رشيد.
0: رشيد بليز قرب تمك على الميكروم هيك. مار،
3: معك رشيد.
0: أهلا برشيد،
3: يعطيك العافية.
0: أهلين.
3: ما بدهم تفاوض، ما بدهم تفاوض مباشر، وبعضهم ماشيين لأنه بدون البلد يروح على الخراب أكثر وأكثر.
0: طب بشير خليني بلش بالسؤال الأول، يعني نتيجة هالتصعيد الأمريكي الإيراني اللي عم تشوفه صار ليلتين وراء بعضهم في ضرب متبادل، أوكي الأمريكان عم بيضربوا بلشوا بالبنى التحتية بإيران، هل ممكن يرجع الحرب لضروتها بين الجانبين؟
3: كل شيء وارد، لأنه هيدا هن بالدنيا عم يخربوا البلد وديرينه على الخراب أكثر من
0: مين بباشر. مين عم يخربوا؟
3: مين في غير إيران والموجودين عنا اللي هم عم يديروا؟
0: لا نحن عم نحكي التصعيد الأمريكي مش عم نحكي عن لبنان يعني.
3: أمريكا هي أمريكا بدها تفاوض مباشر.
0: حبيب قلبي بس تقلك شغلي، عم بيعملوا تفاوض مباشر الأمريكان مع الإيراني؟ أنت بعدك ما فهمت السؤال. مبارح صار في ضرب جديد، قصف جديد بالصواريخ الأمريكية على مواقع إيرانية وبنى تحتية، ما سمعت الأخبار؟ ما هيك ما تابع؟
3: مظبوط. نعم مظبوط. لا عرفنا بهذا الموضوع أكيد.
0: إيه ممكن ترجع هالقصة تولع الحرب هاي لليلة الثانية، وسمعنا ترامب مبارح كان عنيف بتصريحاته.
3: ما هني إيه دايما عم يعملوا إسناد، بده يصير من عنا بيعملوا إسناد، وبنصيروا بدهم يضربوا كمان من هون ويقولوا إنه نحن بدنا نضرب الشيء بدي يردوا.
0: أنت بس دك جاوب بس على الشق اللبناني.
3: 100%.
0: لا طب ما قال لي ما لك عليهم. ما عم بسألك قد ايه يعني الحرب بالخليج عن جديد، الحرب الامريكيه الايرانيه، ممكن تاثر على لبنان؟
3: عم بتاثر يعني اكثر من هيك ما بقى تاثر، يعني خربيني اكثر من هيك ما بقى تخلق.
0: يلا اوكي حبيبي القلب، اهلا وسهلا فيك، باي باي. يا هلا، ما جاوب عشي يعني لحد ما هيك.

0: 09-218-233 بسمع برنار.
1: هوني بونجور.
0: بونجور.
1: بونجور للجميع. صراحة أنا ما عاد مش عم بفهم شغلة، شو الفرق بين المباشر والغير المباشر؟ ما هن عم يحكوا بنفس البنود وبنفس النفس. لا، المفروض تكون المفاوضات مباشرة وبأساوي كمان، مش مباشرة بس. يعني لا يطرق تصريح الوزير سوري السفير الإسرائيلي عن السفيرة أو عن التيم تبع المفاوضات عم بيقاتل بشراسة، يعني بدهم يسمحوا لنا فيها كلهم بقى.
0: نعم.
1: هلا شو الحل اللي لازم يصير؟ لازم يتاخد قرار خيي بالحكومة، ما هي فلتاني يعني ما بعرف انه معلش مش عم نشبه شيء ولا حدا يفكرني انا طائفي او شيء. خيي كيف الحال حزب القوات اللبنانية؟ ليه ب 24 ساعة راحوا كمشوا العالم كله وقطشوا العالم كله؟
0: هذيك ايام الاحتلال السوري.
1: خيي نفس الطريقة، شو بده يصير يعني؟ إذا ما عملت هيك الدولة خيي راحت كمشته نهار ورح نضل هيك. اما نحن ما إلنا دور، كل ما هي ايران موجوده ما إلنا دور، حزب الله حتى ما له دور، هيدا كله تمثيل، كله تمثيل.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. 09-218-233 الو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: ابو مالك.
0: غيرت اسمك ايه؟ اعطيتها المره لقب مالك.
2: الله
0: سلم لي عمالك. يلا رح مرق لك اياها بس ما قطعت من تحت باطي.
2: لكن لقلك شغله بالنسبه لامريكا وايران، بعتقد انا امريكا ما بتقدر تخلص كاس العالم وغيرة كره قدم ولكل
0: بس يخلصوا المونديال يعني؟
2: ايه طبعا طبعا ايه. طبعا طبعا
0: رح يرجعوا يعملوا حروب عن جديده؟
2: ايه طبعا.
0: ليه؟
2: طبعا بدهم يعملوا حروب. شو هالحكي هذا؟ عملتوا الإيرانيين عملتوا من سطح لسطح.
0: كيف عملتوا من سطح؟ هني قالوا له نحن مستعدين نتفاوض ضمن الشروط السيادية الإيرانية، ويبدو أنه الأمريكيين ما بدون
2: السيادة الإيرانية بدها لبنان
0: بس فقط لغير
2: هذا. أما
0: ها؟
2: ما بدأ أكثر من هيك.
0: إيران بدها لبنان فقط لغير، يعني أعطونا لبنان وخدوا كل شيء،
2: خدوا كل شيء، لأنه هي بتسيطر بالنسبة لإسرائيل.
0: ايه
2: يا استاذ دوني، الله ما يشهد بالعلى العظم، ايران ما لح تهمد الا ما يضرب الضربه القاضيه على ايران.
0: يعني هل برايك تغيير النظام اللي بيقول بالوقت الحاضر ترامب ما بقى هدفنا تغيير النظام لانه القياده الجديده ما فعاله هالقد؟
2: ايه
0: شو
2: هذا لا هدفه بده يغير
0: تغيير النظام هو اللي بيحل الوضع؟
2: ايه طبعا.
0: ايه.
2: طبعا طبعا طبعا طبعا.
0: طب ليش ما بروح لبنان للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل؟ واذا رحنا اذا قلنا لهم للاسرائيلي خلينا نفوت بتفاوض غير مباشر، ولا الاسرائيلي لا، شو ممكن يصير؟
2: يا استاذ سوني ليش بدي كذب على حلو لبنان بتفاوض غير مباشر ومباشر؟ عطوا المياه الاقليميه والغاز وكل شيء ونحن قاعدين عم نضحك.
0: يعني هلا بمفاوضات غير مباشره شو ممكن نعطيهم بعد؟
2: يا خي يا حبيبي يا قلبي ليش بدي أنا كذب؟ خليني فوت مباشر، اللي لقله لقله واللي لقلي لقلي.
0: ايه عم بقول طب الإسرائيلي إذا ما بده غير المباشر شو بتعمل؟
2: ضل ماشي بالمباشر،
0: بتضل ماشي حتى لو في أمن اللبنانيين ما بده.
2: شو في أمن اللبنانيين؟ يعني أنه أنا اليوم في تلت وفي تلتين بدهم بموت التلتين مش هن تلت. يا عمي يا توني اقسم بالله العظيم شو ببكي اهل الجنوب اخواننا حبيباتنا هذا.
0: يلا
2: ليش شو هالحكي هذا؟ بدنا ندق المي وهي مي؟
0: نعم
2: كفانا كفانا بقى والله كفانا يا عمي.
0: شكرا لك وسلم لي عمالك الشريف، بفتكر بتلفزيون شمس ما هيك؟
2: طبعا.
0: اوكي بوسني. شكرا لك اهلا وسهلا. الو
3: الو يعطيك العافيه صباحو.
0: صباح النور. هلا
3: كيف حالك؟
0: أهلين. مين معي؟ مين؟
3: نحن قلنا أبو محمود. أبو محمود
0: بلد. أهلا فيك يا أبو محمود، كيفك؟ بس علي لي صوتك حبيبي.
3: يا عراسي يا حبيبي قلب، نحن قلنا زمان عايشين ما ضروري نحدد الوقت، بس ولا بعمرنا بالدنيا شفنا رئيس رش له ريحة لرئيس تاني.
0: شو يعني؟
3: يعني منتهي خلص.
0: منتهي شو؟
3: محسومة في حرب وفي
0: في حرب لمين؟ وين الحرب؟ هلا بلشوا مناوشات بين امريكا وايران لليوم الثاني امبارح. الامريكان قصفوا بنى تحتيه جسوره وسكك حديد
3: ولا هول يمكن مقابل السفن.
0: ايه قال لهم الايران الحرس الثوري رح يكون ردنا ساحق.
3: نحن ما طالع بايدنا.
0: ايه نحن شو بنتاثر نحن كلبنان شو بنتاثر؟ هل ممكن يصعد الحزب
3: إذا بصير تسونامي تاني نحن بنتأثر؟
0: إيه هل ممكن الحزب يصعد بوجه إسرائيل يرجع يقصف إسرائيل يطلع صواريخ ما بعرف من وين؟
3: هيدا حدا بده يكون عنده معلومات يقدر يقولك. نحن متفرجين كبير والله. نحن بس بنتفرج عليهم كيف بيمرقوا. بس نحن بنشوف بنقرأ إنه رشق له ريحة انتهت خلص.
0: طيب في حال رحنا لمفاوضات غير مباشرة هل ممكن نحقق مكتسبات من إسرائيل أو بالمباشرة من حقق؟ إذا الإسرائيلي قال لك ما رح نروح إلا بالمباشر شو بتعملوا؟
3: نروح بالمباشر. نحن بالنهاية بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل الناطور.
0: أيه
3: نحن بدنا ناكل عنب بس أكثر منك ما بدنا ولا حتى بدنا أن يقربوا علينا ولا نحن حتى نقرب عليهم ولا على غيرهم.
0: لا أنا عم بقول لك الإسرائيلي والأمريكاني حتى هذا التسلسل بالاتفاق الإطار رح يكون وصول لسلام بين لبنان وإسرائيل.
3: وينك يا كبير فاتوا على البنك أخذوا كل هاي أنت اللي أنت عم تشوفه هذا كله كرمال الأخضر الإبراهيمي. هذا كله كرمال الدولار.
0: شو هذا؟ الأخضر الإبراهيمي؟
3: كرمال الدولار.
0: كرمال الدولار الأخضر الإبراهيمي.
3: نعم كرمال المصريات. عم غاز نحن جميعا أغنياء بس نحن مسروقين. وعم تفكر لبنان فقير؟ نحن مسروقين. نحن ما عنا لا نملك نحن لا حول ولا قوة لنا.
0: اوكي حبيب قلبي شكرا لك. يا هلا فيك. بسمع ابو علي.
4: صباحو يا طوني. قول له لنعيم قاسم اذا زلمه يروح يواجه يروح يخلي جنوب قدامه ويخليه يروح يضرب قد ما بده. بس قول له لنعيم الشيخ ما بيطلع منه شيء.
0: ما بيطلع من الشيخ نعيم شيء؟ اكيد انت اكيد. يلا بسمع كمان برهوم. يا برهيم
5: صباح النور.
0: صباح
5: ابراهيم من الجنوب.
0: اهلا ابراهيم.
5: استسؤال لك هلا اللي عم بيصير بين امريكا وايران لك هذا رايي شخصي يعني اللي عم بيصير انه امريكا عم تحاول يعني تبعد الانظار عن المشهد يلي صار بتشيع السيد القائد علي الخامنئي لانه هذا التشيع هذا العشود يلي موجوده والصوره يلي مبينه يلي العالم كله شافه يعني أظهرت أنه الشعب الإيراني متمسك بنظامه
0: إيه؟
5: بقيادته
0: نعم.
5: إلى حد كتير بعيد يعني. فأمريكا هيد رأيي عم تحاول أنه تبعد الأنظار عن هذا المشهد يعني.
0: بس قال لك هذا مش رأيك أنت قاري هذا كمان ببيان للحرس الثوري الإيراني من بعد اللي صار القصف الأمريكي لإيران طلعوا بيان يعني هذا من فحوة. أوكي
5: وهم بلبنان إن شاء الله ما حيصير شيء. هلا شو بصير اذا الدوله قررت انه التفاوض غير مباشر؟ انا برايي ما بيصير شيء اساسا. لا بالعكس بصير انت عندك موقف اقوى من اللي انت فيه هلا. بصير انت بموقع اقوى.
0: كيف؟
5: لانه التفاوض غير مباشر بصير فيه مثل معك وقت انت تفكر، معك وقت تاخذ قرار، معك وقت تعمل حوار مع الاطراف اللبنانيين. بصير في وقت لانك تطلع بقرار انت بدك اياه.
0: تعمل حوار مع أطراف اللبنانيين بس من الأطراف اللبنانيين معروف شو بدهم. ناس بدهم المباشر وناس بدهم غير مباشر يعني كيف؟ والدولة أخذت قرارها بتقول لها الدولة رجع عن قرارك. ليه الطرف الآخر ما بتراجع عن قراره؟ هون السؤال كمان. نحن رح نرتاح شوي صغير نسمع موجز الأخبار مع جورج الهاني. بعد الموجز بنكون مع الجزء الثاني من برنامجنا كونوا معنا. وبهالأثناء فيكم تبعتوا لنا رسائل صوتية على 709-59-111. يلا

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت درة 300 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين فوق بلدة بيوت السياد قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ ليلا عملية تفجير جديدة في بلدة الطيبة تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة دير سريان. كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر إكس: في ظل تأرجح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، على الجميع الإقرار بأن الخيار الذي أخذه الرئيسان عون وسلام بالإصرار على فصل مسار لبنان التفاوضي عن أي مسار آخر من خلال إطار الاتفاق الثلاثي هو الخيار الأمثل للبنان. أضاف: السيادة الوطنية واجب وحق في آن واحد، فالسلطة التي لا تؤدي دورها كسلطة تفقد حقوقها كسلطة. غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى قبرص في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليس، كما يلبي دعوة وزير الخارجية القبرصي كونستانتين كومبوس إلى اللقاء السنوي مع سفراء القبارصة المعتمدين في مختلف دول العالم. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يستعد لتبادل إطلاق النار مع إيران لأيام أو حتى لأسابيع في مضيق هرمز. وفي السياق، أفادت وكالة بلومبرغ بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد توقفا شبه تام. أعلن رئيس لجنة العلاقات العامة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. سقط 3 قتلى وعدد من المصابين إثر الهجوم الأمريكي على موقع في محيط الأهواز غرب إيران الواقع في محافظة خوزستان. إلى ذلك، أعلنت مصلحة السكك الحديد الإيرانية عن توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت بعد الهجوم الأمريكي فجرا. أخيرا، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060.46 دولارا للأونصة بعد نزوله أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع تموز الجاري. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بجديد غرفة التحكم المروري، الحركة ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، والحركة ناشطة من علي باتجاه الحازمية، وأيضا الحركة كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا الحركة أيضا ناشطة على كل مداخل العاصمة. هيدا كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

الوطن السياسي. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

0: تسعة العشرة بلبنان الحر، مكفين برنامجنا نحن ويجيكون. بعزن الأسئلة اللي عم نتناقش حواليها اليوم وعم تكون مدار بحثنا بجدية كمواطنين سياسيين، كلنا سواء لنا حق نعبر عن أرائنا. لأي مدى برأيكم رح يبلغ التصعيد الأمريكي الإيراني اللي مبارح ولا الليل التاني على التوالي كان قوي، لأي مدى رح يبلغ مرحلة الحرب تتوصل لضراوتها مثل ما كانت من قبل يعني الجولة الأولى؟ هل كمان رح يتأثر لبنان بيلي عم بصير بين إيران وأمريكا؟ السؤال رقم 2، ليش فعلا الدولة ما بتستجيب لدعوة شيخ نعيم قاسم وتنسحب من التفاوض المباشر وتروح للتفاوض غير المباشر؟ والسؤال رقم 3، شو ممكن يصير بحال أصرت إسرائيل على المباشر ورفضت هي أي تفاوض غير مباشر؟ يلا 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: كيفك أستاذ توني؟
0: أهلا وسهلا.
1: بالنسبة لإلنا نحن التفاوض،
0: بس عليلي صوتك شوي بليز. ومين معي؟
1: معك عادل فهد.
0: عادل
1: فهد.
0: فهد
1: نعم.
0: بليز علي صوتك عادل.
1: تكرم،
0: تفضل عادل.
1: نحن بالنسبة لإلنا التفاوض المباشر، شو الفرق بين التفاوض نعم. المباشر والتفاوض الغير مباشر؟
0: نعم.
1: التفاوض المباشر هو أنت كإنسان عندك حق بموضوع معين، إسرائيل محتلة أرضك وانت عملت حرب خسرتك، مجبور تروح تقعد على الطاولة انت شخصيا.
0: يعني ما فيني انا افرض شروطي على اسرائيل، هي بدها تفرض شروطها.
1: بدي يكون عارف، ما انا
0: يعني بدي يكون عندنا شوية تواضع.
1: لك يا خي تواضع بشو؟
0: ما بعرف، عم بسأل.
1: ارضك محتلة، بدي ابعث مندوب من قبلي، ما انا معي الموضوع الحديث بدي يكون معي بالمباشرة. ليش عبر طرف تاني روح يفاوض ويرجع يجي يخبرني شو لازم اعمل؟ مفروض تكون انا بالشخصي عم فاوض مع
0: إسرائيل. يعني هلا رايحين على روما، كانوا خايفين اللبنانيين انه يكون التفاوض ثنائي وما يجي الامريكاني، قالوا الامريكاني لا الحكون انا موجود كراعي دائم للحوار.
1: ليك استيستوني، اذا انا وياك متخانقين
0: قعدنا
1: على الطاولة عم نحكي انا وياك تنحل المشكله بيني وبينك.
0: بس نحن توصلنا، بس اخبرك شغلي، نحن وقت كان في تفاوض غير مباشر مع هوكستين الموفد الأمريكاني كان يجي ويروح، وتوصلنا لتفاهم على الحدود البحرية، ترسيم الحدود البحرية. إيه شو؟
1: وان كانت الدولة وان كان مجلس النواب من الموضوع،
0: كان الدولة ما معه خبر شيء،
1: ما حدا الدولة ما كان معه خبر شيء نهائيا من الموضوع. عملوا نبيه بردي وحزب الله والميشيل عون وإسرائيل،
0: حتى الحكومة ما كان معه خبر
1: أبدا، ما حدا كان معه خبر شيء نهائيا.
0: نعم.
1: بعدين بدي الفت لك نظرك لامر، بعتذر يعني موضوع انه الشيخ نعيم شو اللي عم بيقوله اليوم.
0: ايه
1: الشيخ نعيم الله، يعني ما فيك تحزو على موقفه الزلمه. بدي اقول لك احنا بدنا نكفي الحرب، الميدان اللي بيحسم،
0: الميدان اللي بيحسم. ايه هو قاله.
1: ايه طيب شو بدي اقول، هذا الزلمه عنده من 9000 شهيد ماتوا، شو عم بيقول لاهليهم؟ اذا هلا فاتت بالسلم، حزب الله فات بالسلم، مجبور يعني ما بقى عنده قدرة.
0: طيب هلا اذا رحنا للميدان مجددا كيف رح ينحسم برايك الميدان؟
1: لك اي ميدان، ما حزب الله، حزب الله قراره كله بايد اخي خاي، كلمتين فضوه الجنوب كله بفضوه. وين صار اي جمهور عنده حزب الله؟ ما عنده شيء.
0: شكرا لك، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 حسن.
2: خير استاذ طوني،
0: صباح النور
2: للجميع.
0: يا هلا.
2: يعني اللي عم يحصل بين امريكا وبين ايران اليوم هي مناوشات وقد تتطور الى حرب، ولكن كل بيعرف انه الهدف الاساسي من وراء الحرب هو حرب اقتصاديه، وما نحن بلبنان الا فرق عمله مضوح بين الحرب.
0: نعم.
2: التفاوض مع اسرائيل يعني هو تفاوض كان مباشر او غير مباشر، اسرائيل عدو طماع، شو ما تعطيها بدها اكثر، ونحن كل ما عم نتنزل لك كل ما هي عم تكون بدل. اكيد نحن مش مع الحرب يعني، وانا يعني خلينا نحكي كمان بهالمنطق انه مش معقوله كمان هالاقليه هالكم مليون شيعي بلبنان هني بده يحملوا وزر العرب كله، وبده يدافعوا عن العرب كله، وبده يدافعوا عن فلسطين مقابل مليارات المسلمين بالعالم كله مع التطبيع ومع السلام مع اسرائيل. اذا كانت الخطوه العربيه كلها والدول العربيه كلها رايحه للتطبيع وللسلام، فنحن لازم نكون جزء من السلام. هني ببلدهم نحن ببلدنا، لا يتعدوا علينا لا نتعدى عليهم. ولكن كل التجارب على مر التاريخ أثبتت أنه إسرائيل ما ترضى إلا تكون هي الطرف الأقوى، وبعقيدتهم هن وبدراساتنا نحن وبأبحاثنا اللي عملناها هن شعب الله المختار، هن يسود العالم يحكموا العالم. وما ننسى أبدا نحن بهالحركة الماسونية اللي حكمة بالعالم ومتحكمة باقتصاده ومتحكمة بالحروب وبكل شيء، ونحن بلبنان برجع بقول فرق عملي من روح دعوة بين الجرين.
0: بس ما تنسى ما جاوبتني على نقطة، بيقول نعيم قاسم الحكم للميدان شغل مهم كتير، لما يقول الحكم للميدان يعني ممكن إيران في حال نحن رجعنا ولعنا الجبهة على الجبهة الجنوبية ترجع تسند حزب الله بطريقة ما بعرف، يعني بالمرحلة الأولى شفنا كان اسناد كلامي لأكتر ولا أقل، هل بالمرحلة الثانية اللي جاي ممكن تسندوا بالصواريخ بالدعم العسكري ما بعرف بشو؟ ألو
3: صباح النور.
0: صباح الخير، أهلين.
3: كيفكم؟
0: أهلين.
3: بالنسبة للمشارك
0: مين معي؟
3: معك وليد، وليد صالح.
0: كيفك يا وليد؟
3: والله الحمد لله مش طيب.
0: وليد بس إذا بتريد علي لي صوتك بليز.
3: نحن عم نقول على بالنسبة للتفاوض المباشر أو غير المباشر، يعني هلا الحزب لو عم يفاوض بطريقه غير مباشره بيقول المفروض انه يفاوض بطريقه مباشره، يعني هو المهم يكثر كلام الدوله اللبنانيه
0: فقط لغير الهم كسر قرار الدوله
3: بالضبط. يعني ما عنده يعني عمليه تشبيح ومين بي يعني بيلو ذراع الثاني، يعني هيك عم يشتغل الايراني. الموضوع الثاني امريكا وايران، يعني اثنان بلطجيه وعم يبلطجوا بالمنطقه.
0: الامريكاني بلطجي وايراني بلطجي؟
3: اكيد يعني، بس هلا الامريكاني عنده نكته حجه، يعني انه هو يعني هذه ممرات دوليه،
0: ممر مائي دولي، عم بيحكي عن هرمز. ايه
3: الايراني بيتضايق بياكل قاتل على جنابه وبصير يضرب على
0: الايراني، بيقول لك هيدي يعني نحن اللي بنحدد مين بده يقطع فيها مين لا، بقول له يعني الامريكاني لا
3: بيعمل بلطجه، يعني الايراني هو عطاه دار الامريكاني كل هالفتره المرئيه.
0: نعم.
3: يعني عمل ذكر حاله انه هو شيء يعني قبه بالمنطقه، يعني الايراني وقت بده ينفسه الامريكاني بينفسه، وقت بده يعطيه حياته بيعطيه حياته.
0: طيب لما بقول لك الشيخ نعيم، خلينا نحن بالنسبه لنا كلبنان نروح نسحب حالنا من التفاوض المباشر ونروح لغير المباشر. طب اذا اسرائيل رفضت انه نروح على غير المباشر واصرت انه نضل بالمباشر منضل؟
3: هلا نحن بالنسبه نحن حقنا واضح،
0: يعني لا حول لنا ولا قوه،
3: نحن حقنا واضح، نحن عم نطالب انه اسرائيل تنسحب من ارضنا وكان بالمباشره او غير المباشره، يعني هذه حجه. نحن المباشره غير المباشره اسرائيل تحل عنا، وهي يعني هي وايران يعني صاروا نفس
0: ما اختلفنا، بس برضه ما جاوبتني.
3: نعم.
0: عم بيقول لك إذا إسرائيل قالت لا بدنا نروح للتفاوض المباشر وبرفض غير المباشر، شو بنعمل؟ شو لازم نعمل؟
3: نحن بدنا نروح، يعني ما هي العملية؟ لا بدنا نروح للمباشر وبدنا نثبت الحجة إنه أرضنا وحقنا وإسرائيل ما تطلع من أرضنا.
0: برضو ما عم تجاوبني. هي بالنتيجة.
3: ها؟ إذا قالت بالمباشر لا نحن بدنا نروح بالمباشر، نحن معها، نحن ليش بدنا نهرب؟ نحن بدنا نواجه وبدنا حقنا.
0: نحن بدنا حقنا، يعني بالمباشر بتعطيك حقك وبغير المباشر ما بتعطيك حقك؟
3: يعني ما هي اسرائيل يعني اذا كمان بدها تعمل زراعة مثل حزب الله انه مباشر وغير مباشر، منشان يعني عمليه انه يضلوا هن يعني لبنان ساحه وهن يضلوا

0: أهلا فيك حسن. حسن قال لك الشاب أرضه محتلة وبدنا نرجع على بيتنا، أعطونا حل. أعطيه حل.
1: والله قال لك شغلة، إذا رجعنا على بيتنا وكرامتنا مهدورة شو بدنا بالبيت؟ عندنا الكرامة أهم من البيت.
0: أهم من البيت والحياة.
1: كان حاكمنا.
0: الكرامة أهم من البيت والحياة.
1: 100% كرامتنا وكرامة الشهداء والعالم اللي راحت واللي تهجرت أهم من البيوت، تروح البيوت ما عندنا مشكلة، يعني راح على 100,000 بيت يكونوا 200,000 بيت، شو المشكلة؟
0: ما في مشكلة.
1: السؤال بس بدي اسألك عن السؤال الأول اللي طرحته
0: عن المفاوض عن الحرب المتجددة أو المناوشات بين الأمريكي والإيراني. طيب هذا هو السؤال.
1: أول سؤال،
0: هل ممكن ترجع الحرب لضروتها بين الأمريكي والإيراني؟
1: أنا اللي سمعته منك الإسرائيلي مش حيعمل حرب معنا إلا بأمر من أمريكا.
0: لا لا هذا ما عم بسأل سؤال، عم بقولها هل رح يتأثر لبنان بما يحصل بالخليج حاليا يعني بالمناوشات الأمريكية الإيرانية ولا لا؟ هذا هو أول سؤال.
1: أول سؤال هو هي الضربة مش لا لبنان ولا لإسرائيل، الضربة للدول العربية وخصوصا الخليجية.
0: لا بس ما نحن ما تنسى أنه نحن إذا حبلت بالصين بتخلف عنا. حسن حسن حسن حسن راح خطك يا حسن، يا فضيت بطريقتك. يلا الو اليوم تليفونات عاطلي. ها معلق كتير الراديو يا صاحبي، معلق كتير الراديو.
1: الو
0: بليز قربت امك على التليفون اذا بتريد.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
1: يا توني ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، اللي عم بيقول كيف بده يرجع على بلده وعلى بيته رح بيرجع، إذا مش التفاوض إن كان مباشر أو غير مباشر رح بيرجع بقوة السلاح.
0: أوكي.
1: نحن امبارح حكيت مع حضرتك أنا وقلت لك نحن أولياء الدم ونحن مسؤولين عن شعبنا وعن أرضنا وعن كرامتهم وعن عزتهم.
0: طيب بس هلأ بالوقت الحاضر يعني إذا إسرائيل أصرت
1: التفاوض المباشر
0: ونحن ما باليد حيلة، ما باليد حيلة.
1: بالنسبة لموضوع التفاوض المباشر مش موضوع والله ما بدنا نقعد معهم وما بس موضوع في قوانين بلبنان، أنت مجرد ما قعدت مع إسرائيلي أو زرت إسرائيل في القانون بيعاقبك وبيحاكمك، ما معروفة بلبنان. هيدا هو رأينا نحن.
0: نعم.
1: هيدا رأينا نحن بعد القانون ما تطبق انك انت تعمل سلام مع اسرائيل تقعد انت ويون. نحن لعب الفوتبول اذا في ماتش بين لبنان واسرائيل نحن بنرفض نلعبه.
0: طيب بس كمان شغلي لقل لك شغلي تاني ما بعرف يعني القانون والدستور عم يتطبق حرفيا بلبنان؟ لا مش هي.
1: طب خليه يتطبق من هاي الجهة، خليه يتطبق من هاي الجهة.
0: طيب ما في عندك اتفاق الطائف، خلينا نطبقه بالقبل، وفي عندك مبدا تسليم السيره.
1: كلنا لعبنا
0: استطوني. خليني بس كفي السؤال.
1: كلنا لعبنا فيه.
0: كلنا لا السور اللي لعب فيه نقى منه اللي بده اياه صار يطبقوا على ذوقه. تنكون منطقيه، ايام الاحتلال السوري صح ولا لا؟
1: نعم.
0: اوكي ليش ما منطبق الطائف ونتغنى بالطائف ونسلم سلاحنا للدوله اللبنانيه؟ لانه بدك تقول لي ما منامن للدوله.
1: استاذتوني ليش اتفاق الطائف ما اقر حق الشعوب بالمقاومه؟
0: ايه بس خلينا
1: البيانات الوزاريه أقر... كلها ما كانت تقراها.
0: لا لا البيانات المقاومة. البيانات الوزاريه كانت اجتهاد مش اقر، كانوا يعملوها بس اول شيء
1: بالبيان الوزاري
0: اول شيء لحظه
1: بين الجيش اللبناني وبين المقاومه كان
0: لحظه. هيدي ايامات بتعرف هذيك الايام مظبوط ولا لا؟ يعني ايامات كانت 40 سنه لبنان تحت الهيمنه، معروفه الحزب كان يقرر. فينا نقول لا
1: استثني هلا
0: فينا نقول لا
1: طبعا بده يقرر. ليش ما بده يقرر؟ ليش القوات اللبنانيه بزمن من الازمان كانت تقرر كمان؟
0: مين قال لك؟
1: طب ليش
0: وين كانت القوات اللبنانيه تقرر؟ وين كانت الكتائب
1: يقرب؟ بمناطقها كانت
0: بمناطقة لحظة
1: قايمة على البلد.
0: صح لحظة عم بتقول بمناطق وقت الحرب صح؟ وقت الحرب خليني اجاوب.
1: حزب الله بوقت الحرب، هلا حزب الله وقت الحرب.
0: خليني كفي ايه؟ ما تكون هيك نار وشعلانة مثل امبارح، مع انه طلبت من اللي اشتركوا معنا بالحلقة السابقة يعطونا شوية مجال. وقت الحرب طواها اتفاق الطائف صح؟
1: نعم.
0: صار في عنا اتفاق الطائف واجتمعوا الشباب وأقروا اتفاق الطائف من بنوده تا تسليم كل الأسلحة للدولة اللبنانية. في ناس سلمت، ناس ما سلمت، ورجعنا هلأ بالوقت الحاضر في دولة، إلا إذا منك شايف في دولة.
1: طيب استاذ طوني بدي أسألك سؤال،
0: في شايف دولة ولا مش شايف دولة؟
1: لا شايف دولة، نحن عم ندعم الدولة.
0: أوكي، كنا بالفترة السابقة، بالفترة السابقة الحزب بيجيب الوزراء والنواب والحكومة والتلت المعطل مزبوط، ويطيروا سعد الحريري هو بواشنطن، صح ولا لا؟
1: وهلا انتم كمان لكم تلتين معطل
0: تقدروا تعملوا لا مش مزبوط. هلا الحكومه بالتساوي، انتبه، ما في حدا عنده
1: طلت معطل. بدي برلمان شو
0: البرلمان
1: هلا مش لكم،
0: لالنا
1: تعملوا تكتل ولا لا؟
0: لحظه بس، سؤال لالنا، اعتبر كل البرلمان لالنا والرئيس بري مسكر بابه، شو بصير؟
1: والله الرئيس بري ما بيسكر
0: لك، خي مسكر بابه. قالوا له وقت الاتفاق ترسيم الحدود افتح مجلس نواب تناقشوا، قال لهم لا، خي مسكر بابه. شو ان شاء الله يكون 128 نائب،
1: ما بيعرف شو فينا وين بطنه، بيعرف
0: بشرفك هلا عطول منبرر. طب انه هوليك، يلا شكرا لك حسن، اهلا وسهلا فيك، بس ما فينا نقول انه بيعرف شو النوايا بالدستور والقانون والمعاطات مع الناس والمناقشات، بيعرف بيستنسي بيفتح بابه بيسكر بابه، شو هالحكي هذا؟ مش راكبي. خلينا شوي نكون منفتحين على التواصل مع بعضنا، يعني مرحلة الحرب عدت، صارت ورانا، عم نحكي من بعد اتفاق الطائف شي جديد فتحنا. هلأ ما بعرف إذا بدنا اتفاق الطائف نيو بلس، شو بتكون تسموه، نعمله أبديتينج، شي من هالنوع، ما بعرف. ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: خي طوني، كيفك؟
0: أهلين خضر، معلش ما تزعل مني، بس إنه مش كل يوم. هلأ قبل شوي قطعني لصديقنا لأنه تما يزعل، بس مش كل يوم بليز. أوكي بليز محبب لك إياها. خليني أسمع أندري.
2: بونجور طوني، بونجور لكل مستمعي لبنان. أهلين حرف. بدي أقول بس كلمة صغيرة، حزب الله عم يكبر الحجر وعم يضلوا ينفخ عضلاته بشرطيط بس كرمال شغلة واحدة، تيخلي إسرائيل تتفاوض معه شخصيا ويضلوا لاقط لبنان مثل ما كان لاقطه قبل، ويجنب الرئيس عون المفاوضات، يعني يطلعوا من المفاوضات للرئيس عون. بس أنا بقول لك شغلة، بتمنى وبتبنى كلام الشيخ سامي شميل.
0: اوكي اللي قالوا امبارح باب عبده، مش هيك؟ شكرا لك. خليني انا وياكم هلا نرجع نعمل عرض سريع ل يلي مرق بالحلقه من موضوع اللي ما قدر يسمعه من البدايه. هلا نحن وياكم نرجع نسمع هيك لمحه سريعه عن اللي صار. فاذا ليله الثاني لليله الثاني على التوالي ضربت القوات الامريكيه ايران يلي توعدت عبر حرس الثوري برد ساحق، مثل العادي ضربوا قواعد بالبحرين والكويت. بهالوقت إسرائيل، وبحسب انتبهوا بحسب مصدر إسرائيلي، عم تستعد لرد محتمل من طهران ولبنان، ووضعت كل منظومتها الدفاعية بحال جهوزية للتعامل مع أي سيناريو من الدائرة الثالثة بإشارة لإيران أو الجنوب. وبينما بيتسلم اليوم الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة واشنطن ب 21 تموز للقاء دونالد ترامب، والاستعدادات ماشية لجولة سادسة من التفاوض المباشر الأسبوع الجاي بروما برعاية أمريكية، كرر الشيخ نعيم قاسم هجومه على اتفاق الإطار.
3: إن اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، كله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل، لأنه أصل التفاوض غير شرعي، غير دستوري، غير ميثاقي، غير قانوني. كل المضمون يبيع لبنان إلى الكيان الإسرائيلي، حتى كلمة انسحاب غير موجودة، إعادة تموضع، يعني في قطعة من لبنان هي لإسرائيل بموافقتهم. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. قفوا بجرأة، هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. يسأل رئيس الجمهورية، دلوني على حل، أنا أدلك على حل، نحن نقبل معك بالتفاوض لكن غير المباشر، أدعوكم إلى التراجع، نحن لن ننجر إلى الفتنة، ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا. سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة لمصلحة السيادة وحقوق الإنسان في لبنان. الأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي. لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. هذه هي الحدود مع النقاط الخمس التي ذكرناها مرارا.
0: وعن وقف النار ودور إيران فيه بيقول نعيم قاسم:
3: لقد أعطتنا إيران القوة والدعم والعزة، وأعطتنا القدرة على التحرير وخدمة المجتمع. لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار بعد صمود المقاومة. يعني هناك ثنائي: صمود المقاومة وشعب المقاومة أساس، ودعم إيران أساس ثان وقوة حقيقية. يجب أن نعمل جميعا لرفع الوصاية الأمريكية عن لبنان. نحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان، لن نخضع. وكما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة، سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان، ولن يستقر الإسرائيلي، وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض، وسنحررها.
0: وقبل شوي وبموقف جديد، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بيقول: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. بيضيف كمان كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه بكل لبنان مش بس بالجنوب. وقال: سحقنا خلال العامين والنصف الماضيين معظم قدرات الحزب وقياداته، وتابع: أقمنا منطقة أمنية قوية في لبنان من البحر غربا وحتى شقيف وجبل الشيخ شرقا. هذا الكلام لإسرائيل كاتس. كمان أفادت المعلومات بأنه الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة عمليات نسف داخل مدينة الخيام، قضاء مرج عيون صنعت أصداء بمختلف مناطق الجنوب. فإذن في عنا الأسئلة بعد هي ذاتها، وممكن تزيد: إلى أي مدى رح يبلغ التصعيد الأمريكي الإيراني برأيكم درجات؟ هل ممكن يرجع الحرب لضروتها بين الجانبين؟ وهل رح يتأثر لبنان؟ ليش فعلا الدولة ما بتستجيب لدعوة الشيخ نعيم وتنسحب من التفاوض المباشر وتروح للتفاوض غير المباشر؟ شو ممكن يصير بحال أصرت إسرائيل على المباشر ورفضت هي أي تفاوض مباشر؟ وسمعنا إسرائيل كاتس عم بقول ما رح ننسحب إلا ما يشيلوا سلاح حزب الله من كل لبنان. ورابعا هو الحكم للميدان، كلام لنعيم قاسم، كيف يفسر هذا الكلام؟ خليني اسمع فايز قبل ما ننتقل لجورج باسم الاخبار. فايز:
4: صباح الخير سيد توني، كيفك شو اخبارك؟ معك ابو عبدو. سيد توني
0: اهلا وسهلا.
4: بالميدان ما بتعرف هذا المثل، ما في بالميدان الا ابو حديدين.
0: السؤال
4: الثاني: هيدي الحرب كلها أمريكا وإيران على الأنين ببعض، وصلوا 24 ساعة لك يا زلمة، راحوا أخذوا بالخاطر عبي أصفون للدول الخليج. هيدا الحرب بين العم وبين السر، خلصنا بقى. ما معقول يا أمريكا تقصف من الخليج، عندها برج بوارج وعندها حامل طائرات بيستعملوا الطائرات أكثر من صواريخها، بس خلص بده يفرضوا وجودهم شهر الأوسط. مش قادرانين الجميع، كل واحد بيحرق علم اللبناني. هذا ما له لبناني، هنا يسألوا التاريخ بيت الشام العثمانيين، بعدين إجا انتداب فرنسا عطوهم صاروا لبنانيين. واحد بيحرق علم لبناني يا عمي، وين هو اللي عايشين؟ هو وين هو اللي عايشين؟ ما بعرف، عايشين بالأدغال هولي. يعطيك العافية،
0: شكرا لك فايز أبو عبدو. ألو، في عنا مش اتصال هلا، في عنا انتقال لأسم الأخبار. مظبوط، يلا.
5: خبر التاسع والربع. زار السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة لمدة ساعة من الوقت، حيث سلمه الدعوة الرسمية لزيارة واشنطن تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من تموز الجاري. هذا كل شيء.

قبل ما نتابع مارين جورج مراد بحاجة ماسي لدم فئة A بوزيتيف، هي موجودة بمستشفى للأيو مستشفى رزق الأشرفية لعملية قلب مفتوح، فإذا بدنا دم فئة A بوزيتيف لمستشفى للأيو للمريضة مارلين جورج مراد بمستشفى رزق الأيو.

0: إذن منكفي الأسئلة نحن وياكم على 09-218-233 الفويس ميسج 70-95-9111 الأسئلة والإجابات طبعا تعدد الأراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. خليني اسمع معكم داني.
1: صباح الخير توني.
0: صباح النور
1: توني. أول شيء السلاح بده ينتزع بالمباشر بالغير مباشر بالعكس، بالمباشر أحسن بالقليل. إذا واحد عنده نقطة بيوضحها بالوجه ما أحسن من القفا، لأنه اسم الله التفسيرات على بكل هدنة وبكل معاهدة دولية كل واحد بيفسر على ذوقه، فالأفضل تبقى بالمباشر. هيك الكلمة المنة عجبتنا منقول عنا دغري، بش نروح ونرجع نروح ونرجع. تالت شغلة معلش، يعني شفنا الحرب لمن وصلتنا. أول حرب وصلتنا على 5 نقط، صاروا بدي يستقووا تاني نقط، يعني رجعنا صرنا خلص وبالحرب وبالحرب وصلوا على حاطط له يعني على خلصوا الصويرة وصلوا على صيدة يعني. وكرمال قصة انه سلاح وما سلاح والجيش، بس سؤال المقاومة ما في شيء اسمه مقاومة بالطائف.
0: لا
1: مقاومة حقك تعبر بالمقاومة عن المقاومة، بس حقك بتقاوم عبر الدولة، ما حقك تقاوم انت مثل ما بدك. والله يعني هلأ انا يطلع على بالي احمل بارودة وروح قوس وقوم يزعجني الجيش ونزله مثل ما نزلوا الطوافة تبع الجيش، لانه كانت خطأ. والله شو بعرفك مين من هو اللي حيروح يقاوم وما يعمل خطأ، ساعتها بدل ما يروح يقاوم بيقتل الجيش، هيك حيصير فيه.
0: هلا البيان للجيش الإيراني بيقول استهدفنا بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقع انذار مبكر في قطر وخزانات وقود للجيش الأمريكي بالبحرين. أمين وزارة الصحة الإيرانية بتقول الهجمات الأمريكية أمس واليوم استهدفت 5 محافظات وأدت لمقتل 14 شخص وإصابة 78. يلا ألو.
2: الو
0: ايوه
2: صباح الخير استوني.
0: صباح النور.
2: ايضا الحكي
0: مين معي؟
2: معك باسل. معك
0: باسل. باسل بس فيك تظبط باسل بليز، فيك تظبط صوتك اذا بتريد، يعني صوت منه واضح. باسل
2: ايش
0: بتقول؟ هيك احسن بكتير.
2: هيدا
0: بطل احسن بكتير، صار عاطل بكتير.
2: صح هلا
0: بس خلينا نجرب، ما بعرف
2: حكي. هلا
0: منيح مارك؟ يلا جرب.
2: ايه هيدا الجعدن اللي بيحكيها الاستاذ هيدا نعيم قاسم،
0: الشيخ نعيم.
2: الشيخ نعيم انه بدنا تفاوض غير مباشر. شو يعني غير مباشر؟ بيقعدوا بغرفه كلهم سوا، بيقعدوا الامريكاني بيناتهم، انا بوشوش الامريكاني.
0: لا بيكونوا قاعدين بغرفه كل واحد لحاله وفي وسيط متنقل بين اثنين، الامريكاني بيكون متنقل.
2: شو الفرق؟ شو الفرق؟
0: الفرق بما يكونوا قاعدين على فرض طاولة،
2: يعني هذا طحنك.
0: طحنك
2: بقول لك اكيد طحنك، وبقول لك نحن ما من ما ما من نرضى بالاتفاق وما بنرضى بالتفاوض. خيشت بالحرب شو عملت؟ شو بدك شعبك يرجع يتهجر؟ يعني هيدا جعدن يتحكي بس منشان يسجل مواقف، يابا انه قدام بيئته ما يكون.
0: طب بسألك بالاخر، الحكم للميدان؟
2: الحكم للميدان خي، خليهم بالميدان. وين قاعدين هلا هن؟ خبرني.
0: لا بعدهم عم بيقاتلوا الشباب بمناطق معينة بجنوب لبنان، بس قال لك بالمقابل كاتس انه نحن مستمرين بهالمناطق موجودين.
2: استيستوني نحن كلنا بنعرف الشمس طالعة والناس ايش على العالم، بطلت تقدر تستأجر، عم تطلع لفوق بتقلها مثلا 400-500-600 بيت، بقول لك معيش خلون يدفعونهم يدفعونهم يعمروا. خي مش بالضاحية يعمروا ولا الضاحية.
0: قبل شوي قال لك احد الاصدقاء يعني لو انهدم لنا 100,000 بيت المهم كرامتنا تضل محفوظة، ويمكن هاي وجهة نظره.
2: كرامي معلش، كرامي المرأة تقعد معلش مع احترامي للناس تقعد على الطريق تعمل شو هالحكي؟ هيدا حكي، هذا فقط حكي بس بنشان ما يخسر بيئته، لأن بيئته عم تطلع شوي شوي منه، يعني عم تشوف الغلط بعينه. إنه بدهش دولة، شعب بدهش دولة، هن البيئة اللي إلهم.
0: شعب ما بده دولة؟ شو بده؟
2: لا هن البيئة لك.
0: ما حدا ما بده دولة. قال لك قبل
2: شو؟ ما بدهم دولة.
0: ما حدا ما بده دولة. مين ما بده دولة؟
2: أستاذ توني بيئة الحزب ما بده دولة. بده واحد يضل حكمه، بده تابعين لإيران، هو بيقول لك علنا أنا تابع لإيران. شو يعني؟ بدو إيران تحكمون يعني بدو يضلوا حاكمين هني خايفينين هني هني خايفينين على المرجعية الشيعية أساسا خايفينين بيخافوا من بعضهم.
0: يلا شكرا لك أهلا وسهلا فيك. خليني اسمع فادي.
3: شكرا لك مسيو طوني وبونجور لك المستمعين لبنان الحر. اليوم أنا حجاوب على الأسئلة مجموعين مع بعضهم يعني. هلأ اليوم بدنا ناخد مسلمات أنه إسرائيل ما حتنسحب من لبنان. هيدا أول شيء أكيد أكيد ما حتنسحب من لبنان. واليوم حتى لو قالت بدنا نسلم للسلطة وحتى لو قالت أنه بدنا نسلم الجيش اللبناني هيدا أكيد ما حتعمل الإسرائيل. اليوم إسرائيل وصلت لجنوب أكيد هيدا بالنسبة لها عم تنفس مخططها اللي كانت عم تسعى له من سنين قديمة.
0: بس
3: وأكيد بتسيطر لأكيد تكفي إنها تحتل لبنان كليته.
0: فادي بس هون لقاطعك شوي صغيرة قبل ما كفر رسالة. ما هي كانت موجودة وعامل شريط حدودي تبعها ولا ما كانت انسحبت يعني عم مخططها يعني وقف وقت انسحبت في حال كان عندها مخطط انسحبت من جنوب لبنان وما عادت فاتت. هلأ فاتت.
3: نحن ما في إلنا إلا حل واحد هو الله سبحانه وتعالى وأكيد المقاومة على الأرض. بس لازم نكون نحن بعتقد المقاومة بتقوى أكتر لما نكون كلنا مجتمعين إنه هيدا بلدنا لبنان أكيد ما بدنا نفرط فيه.
0: بس كمان سؤال هون بدي أسألك فادي وما تأخذني عم أقطعك بالفويس. هل المقاومة استشارت الشعب لحتى هلأ عم تطلب منه إنه نكون موحدين ولا مرة قالت له للشعب خليني أخذ رأيك بشي؟ عم نحكي ككل لبنان لأنه منا عايشة لحالة مزبوط. ولا مرة قالت له لهاللبنان التاني يا خي فيني روح على سوريا؟ لا. فيني أعمل إسناد غزة؟ لا. فيني أعمل إسناد إيران؟ لا. ولا مرة ولا مرة مزبوط.
3: أكيد اليوم دول أمريكا وإسرائيل فكرة التوسعية بيشمل لبنان
0: وإيران
3: سوريا والأردن.
0: وإيران كان عندها 4 عواصم
3: بنرجع من عيدهم يعني كمان ومصر حتى ما ننسى القضية والعراق. فالمخطط كتير كبير. نحن ما في إلنا وحدتنا. نحن أكيد نحب بلدنا كتير ولازم نكون نحن كلياتنا في بلدنا.
0: أوكي.
3: وما في عنا غير هالخيار.
0: أوكي شكرا لك فادي. فإذا عم تحكي عن الأطماع الإسرائيلية التوسعية يمكن هذه وجهة نظر أكيد وممكن تكون موجودة ممكن تكون لا أو عم بيهدد فيها نتنياهو ما بعرف. بس كمان الإيرانية قالوا لك نحن أخذنا 4 عواصم عربية بفترة بتتذكر ما كمان. ليه بدنا نكون اللقمة سائغة عند الكل؟ هاللقمة معلش يعني خلينا نعيش لحالنا ببلد ديمقراطي وعطول نحكي بالوحدة الوطنية وقت الحزة. وقت ما في حزة منقول بين هلالين تضرب هالوحدة الوطنية مش موجودة صح ولا لا؟ اتصال. ألو ألو
4: بونجور استاذ توني.
0: بونجور أهلين
4: يعطيك العافية حبيبي. بدي أقول لك
0: حبيبي مين معي؟
4: معك همزان.
0: أهلا همزان
4: حبيبي. أنا بقول أنه الاتفاق سواء كان مباشر أو غير مباشر
0: المفاوضات مش الاتفاق
4: المفاوضات أو اللي بدك إياها
0: لا لا هيدا الواقع مفاوضات
4: مزبوط مش... مفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة دون جدوى لأنه بوجود إسرائيل ومخططاتها التوسعية ساعة البدها بتلغي الاتفاق وبتضربه بعرض الحائط. ما عندها يعني التزام باللي بتوقع عليه. هذا معروف من عشرات السنين وما زالت. لازم نعرف نحن كلبنانيين ما قدامنا خلاص إلا بوحدتنا. ما بيجوز إنه نقول هاي منطقة جنوب لا تعنينا. لأنه
0: مين قال هاي؟
4: مين قال؟
0: لا لا لا
4: عم بسمع يا استاذ يا
0: طب
4: بسمع كتير
0: طب لحتلكك تحكي
4: مع حضرتك
0: لا يعني ما حدا قال. لحظة
4: يعني
0: همزان أنا على الهواء
4: أو بأخرى يعني
0: لحظة همزان إيه؟ الحوار أخذ وعطى تركك تحكي بس مش اللي عم يطلعوا عند على الهواء عند حضرتك يحكوا. ما ولا مرة حدا قال إنه الجنوب ما بيعنينا.
4: قالوا يروحوا على إيران يروحوا على
0: قالوا يروحوا على إيران بقالوا همزان وأنت عم بتقول إنه الإسرائيلية عندهم مخطط
4: طبعا عندهم مخطط. أوكي. هني عم بيقولوا لك هني رفعها نتنياهو الخريطة من الفرات إلى النيل.
0: طيب وقال لك الإيراني عندي أربع عواصم عربية تحت إيدي.
4: أربع عواصم مش محتلة.
0: وشو مش محتلة؟
4: في فرق ما تحتل الأرض.
0: يا خيي يا خيي.
4: بعيد لبعيد.
0: خيي همزان. خيي همزان. العدوين. همزان همزان إذا بدك تحكي لحالك رح أترك، إذا بدك تحكي لحالك وما تسمح لي أدخل بالمداخلة معك مثل لا العادي، لأنه أنت دايما تدخل وبتعلي صوتك تما أنا فوت معك. الاحتلال على الأرض احتلال كمان بغيض، والاحتلال عبر وسائل تاني احتلال بغيض. قال لك الإيراني عندي أربع عواصم عربية، يحيى اليمن مظبوط، العراق، سوريا كانت تحت إيده.
4: كل دولة تطمح إلى.
0: طب شو يعني؟ ما يعني هيدا الاحتلال. لحظة لحظة همزان همزان. الاحتلال الإسرائيلي عسكريا يوازي الاحتلال الإيراني عمليا.
4: لا لا لا.
0: كيف لا؟
4: الأرض احتلال الأرض والسيطرة على الأرض.
0: والسيطرة على القرار. السيطرة على القرار والشعب والمقدرات نفس الشيء.
4: لا لا ما في مخدرات ولا في شيء، هاي كلها
0: مقدرات يعني. مقدرات
4: عفوا مقدرات. بيبقى شغلة تانية
0: بين سكت انه ما هيدا نفس الشيء.
4: هلا بالنسبة للحرب كانت بتوقف او ما بتوقف الحالية، انا بقول هيدي مناوشات لن تدوم. طيب. ليش ما حدوم حرب فعلية؟ لانه امريكا بالحرب اللي هالمرأت خسرت بين 50 و60 و70% من قواعدها العسكرية، دمرت اللي عمرها 30-40 سنة.
0: أوكي وإيران شو خسرت؟
4: هقول لك شو خسرت.
0: ما تطول كتير بس ما بقى فيني أطول معك، مش مقابلة.
4: خلصت كلمتين.
0: إيه إيران شو خسرت؟
4: الحرب.
0: إيران شو خسرت؟
4: خسرت كتير طبعاً حرب.
0: خسرت.
4: تخسر كتير.
0: ولك يا حبيب قلبي أمريكا إذا أمريكا خسرت القواعد العسكرية، إيران خسرت المرشد الأعلى. بعد في أكتر من.
4: بيروح مرشد بيجي مرشد.
0: طيب بتروح قاعدة لحظة لحظة لحظة.
4: مرشد إجا مرشد مش
0: منو المرشد الثاني؟ يا همزان كون منطقي شوي، خليني أحكي أنا وياك بالمنطق. راح مرشد، مرشد يعني زعيم روحي كبير جدا. حتى البعض لحظة لحظة حتى البعض اعتبروا بمثابة البابا عند المسيحيين. مزبوط. شو عليه يروح ويروح 20 واحد وراه؟
4: إذا راح ما في غيره.
0: طيب كمان القواعد الأمريكية وغير الأمريكية إذا راحت عمرها ما ترجع، بتعمر غيرها بلحظة. شكرا لك همزان، شكرا لك. لا تنكون منطقية. مرشد وعم بيعطي الإرشادات، اسمع كلمة مرشد، شو يعني مرشد؟ عم تحكي بمثابة البابا، البعض بيعتبره بمثابة البابا. أوكي مش شو عليه؟ لك لا مش شو عليه. كيف مش شو عليه؟ شو عليه؟ من بارح لمبارح سمحوا لهم يدفنوه. لك لمبارح من وقت ما خص سمحوا لهم جمعة يمكن يدفنوه. لك شو عم تحكي يا زلمي؟ شو عم تحكي؟ لو ما عليه كان اندفن بلحظتها وشو ما كان، يعني تحدينا الحروب و و و و مبارح نسمح له يدفنوه مثل نصر الله، لنسمح لهم يدفنوه. لك شو بكون؟ تنكون واعي نفكر بواقع. لما الواحد تسمح له يدفنه بلحظتها أو شيء، ولما ينسمح له يندفن بعد شي شهرين ثلاثة وعشرة اللي هني شي تاني. هذه ما تقلي شو هي، ما تقلي كمان منعمر وراء الهبيط اللي صار والدمار اللي صار، نرجع منعمر مرة واثنين وعشرة، هالقد ما نضل نعمر. يلا ألو
5: ألو.
0: أيوة
5: صباح الخير أستاذ صوني.
0: صباح النور. هلا
5: معك علي حسين.
0: أهلا فيك علي.
5: يا سيد صوني، هو مشروع المشروع.
0: مشروع مين؟
5: تشيع للشيعة، تشيع إيران،
0: تشيع
5: العرب جميعا. هن قبلوا إيران، العراق، سوريا، لبنان، وببدل الدول العربية هن تشيع العرب. هيدا سياستهم.
0: طب هيدي ما زبطت،
5: بدها تزبط معهم فكرهم. مشان هيك الحزب الله مش عم يسلم وشادد ظهره.
0: طب يا خي ما زبطت، عم نطلع بالاخر نقول ما زبطت،
5: مش رح تزبط معهم. بس هن نيتهم تشيع العرب كلهم. الشاه ايران قبلهم وروحوا.
0: نعم
5: ميرسي كثير،
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. الو
6: مرحبا.
0: الو
6: مرحبا.
0: مرحبتين.
6: كيفك يا توني يا مسيو توني؟
0: أهلين. مين معي؟
6: والله سقني لك بيرنا.
0: أهلا بيرنا.
6: في هو عم يحكي الشيخ نعيم قاسم، كلمة صغيرة حرفين، إذا حرف شرط. ما بعرف إذا مزبوط. إذا ساعدتنا إيران كذا كذا كذا، طب إذا راحت هالإذا شو بتعملوا؟ صح؟
0: ما بعرف، اعطيني رأيك.
6: رأيي مفاوضات مباشرة، اللي بيعجبوا أهلا وسهلا، اللي ما بيعجبوا مع ألف سلامة. وبدي خبرك شغلة، تكون رايقة الصبح، عيني رايقة رايقة لما نسمع التليفونات، ببلش الجوف وبصير زحلوية. بتعرف شو يعني زحلوية؟
0: بعرف.
6: بتعرف شو بيعملوا الزحلوية؟
0: بصيروا يشقعوا.
6: بقى الله يقويك عن جد.
0: يلا شكرا لك.
6: بتحس الخلق وقت بترد.
0: اهلا يعني وسهلا فيك. يلا شكرا.
6: ما بدي انا احكي، ما زال انت عم تحكي.
0: شكرا لك، بس خليني افوت بصلب المواضيع. شكرا لك، اهلا وسهلا. اتصال. الو. بسمع ريشان.
7: توني صباح الخير
0: ريشان،
7: كيفك؟
0: اهلين
7: توني. بعتذر انا ماني حشارك بالموضوع اللي طرحينه حضرتكم، بس اللي بدي اياه انه تعمل بس حلقه الا علاقه بس بشهادات البروفي وشهادات الترمينال.
0: تكرم عينك، في زميلنا سالم خليفه هو بتولي هون النهار التنين ليلا على ما اظن، ما هيك مارك؟ تنين وتلاتة ليلا مع زميلنا سالم خليفة. أوكي هلا شو بدك الأولاد يسبوك؟ يعني بدك ترجع لهم الامتحانات؟ يعني ما عرفوا أم تهيصوا وتسجلوا بالجامعات، شو بدنا نعمل؟ هاي الدنيا. يعني لاحظتوا الحروب شو عملت فينا؟ لاحظتوا مش بس انهيار اقتصادي ومالي وعمراني وقتلى وجرحى بالألاف، شفتوا شو صار فينا الأولاد كمان، المستوى التعليمي عم بينهار. يعني وبعدين ما تقولوا لي كمان نرجع نسترد مستقبل ضايع، هيدا ما حدا، النهار اللي بيروح ما حدا في يرده، ولا بيجي مثله ولا بيجي أحسن منه يمكن. ألو.
8: إيه صباح الخير.
0: صباح النور.
8: توني من شان.
0: مين معي؟
8: سؤالك مروان معك.
0: أهلا مروان، أي سؤال؟ سألت أربعة.
8: رح أقول انه بالنسبة لامريكا وايران رايحين على التصعيد اكيد، لانه دايما بينكروا الحقيقة الايرانيين، هاي المشكلة فيه، ومثل ما بيصير عنا بلبنان. وبالنسبة للشيخ نعيم يا خيوة، اللي عم بتقول انت اللي رفع الوصاية الامريكانية على لبنان، طيب ما نحن نقول لك اللي رفع الوصاية الايرانية عن لبنان كمان، الامريكانية عم بتقول بدك ترفع، رفعنا مالله.
0: بس نحن قادرين نرفع الوصاية الامريكية بالوقت الحاضر، وامريكا يعني فينا نقول حاكم الكون.
8: ما فينا نرفع يا عمي، الجماعة فايتين عم بيقولوا مفاوضات غير مباشرة يا خيي.
0: يعني هلا نكون صريحين مروان، نوضعت الوصاية الأمريكية كمان على سوريا، مزبوط، وسوريا الجارة. كيف
8: يا خيي جبولة للرئيس الشارع تحت شروط وقبل فيها، ونحن صرنا 40 سنة كاتوني وانت بتعرف اكتر منه.
0: طب هل برأيك الرئيس عون قبل بالشروط الامريكية؟
8: ما قبل بالشروط، ما بعده فخامة الرئيس عم بيقلوا في عندي شرط لكافة معكم، الانسحاب الاسرائيلي بعدين وقف اطلاق النار. معلش انا عم بحكي ضميري. ندى حميدي معود اشتغلت على هالموضوع، هي والسفير
0: سفير كرم
8: اشتغلوا لوقفوا اطلاق النار. بعدين إذا هو عم يطالب،
0: لا هو قال لك الإيراني وقف لنا النار، مش السفيرة ولا السفير،
8: مش الإيراني، ضلوا معنا شيء، ضلوا جمعة ومفاوضات كل يومين تجي للساعة الصبح،
0: جولتين ورا بعض، حتى مددوها بعدين. إيه
8: حتى مددوها بعدين شغلة قصة، مع احترامي إله للشيخ نعيم، عم بيقول إنه عم نبيع. خي مين باع كريش يا خي؟ ما سؤال، مين باع كريش خي؟ أنا بعته لكريش؟ ليش عم بتخبوا بخيال إصبعهم؟ هاي المشكلة فيهم يا أخي، ما بيتقبلوا الواقع، ما بيتقبلوا الحديثة. بعدين فخامة الرئيس إذا بدنش فقط فاوض اتركهم يا خيي، لشوف هن فين يرجعوا الناسحين، فين هن يعمروا، اتركهم.
0: طيب هو لا، هو ما بقول لك ما تروح بالمباشر، قال لك روح بغير المباشر.
8: تفضل.
0: يعني سين مباشر، روح بغير المباشر، لأنه يبدو أنه أثمرت.
8: والله يرد عن البلد يا توني، أنا خايفين من تصعيد كبير هلا.
0: قال لك نحن ضد الفتنة الشيخ نعيم.
8: خليه
0: يضل يحكي، شو بنعمل؟ اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يا هلا. الو ما ماجد.
9: صباح وأستاذ توني حبيب القلب، نتمنى عليك توجه سؤال إلى ضحايا الحزب الأصفر اللي انهدمت حياتهم وبلدهم واقتصادهم من الأخوة السنة والأخوة المسيحيين ونحن الدروز. كلهم يا خي ليما بتعملوا مظاهرات توقفوا خلف الدولة لتطبيق قانون نزع السلاح وفرض سيطرة الدولة وجلب كل من يتعدى على مقامات فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء لوضعه في سجن وزارة الدفاع. وشكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فويس ميسج 70-95-11-11. بسمع محمد.
10: استيستوني يعطيك العافية. معك أهل محمد.
0: أهلا بمحمد.
10: استيستوني الحامي الأول للسلاح الحزب هو الرئيس نبيه بر، واللي بيرسم لهم الخطة
0: بري
10: كيف يحكوا شو اللي بيصير ووين وليش والتوقيت وكل هيدي التفاصيل هو الأستاذ نبيه بر، وفهمك كفاية. يعطيك ألف عافية.
0: هلأ في بيان عن قوة دفاع البحرين بقول إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين. مملكة البحرين بتقول دمرنا عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم. هلأ في مسير إسرائيلي فوق الضاحية. أساس غابوا عن الأجواء كمان. فويس يلا هيثم.
11: صباح يا أساس طوني.
0: صباح النور.
11: حضرة رئيس الجمهورية عم بيقول أعطوني حل، حل بسيط وواضح، يتفضلوا يعملوا استفتاء بس بالطائفة الشيعية. إذا بدهم الحرب خليهم يفتحوا الحرب، يقول لهم رئيس الجمهورية أنا باش بدي أعمل مفاوضات وافتحوا الحرب، وإذا ما بدهم الحرب خلينا
0: نسلم سلاحهم. الشيخ نعيم رد على رئيس الجمهورية. أوكي الشيخ نعيم رد قال له خلينا نرجع للنقاط اللي حكينا عنها أكثر من مرة، أكثر من مرة يعني 1-2-3-4 نقاط كررون الحزب مرارا وتكرارا لحتى نقبل بالتفاوض غير المباشر. التفاوض المباشر شايلينه من القاموس، مشان هيك عم بقول لك. في اتصال. ألو.
12: خير.
0: ألو.
12: ألو.
0: أيوة.
12: صباح الخير.
0: صباح النور. بس وطي بس وطي حفيظ.
12: كيفك؟
0: لك اشتقت لك يا حفيظ، وطي الراديو بليز.
12: انا مشتاق لك. وينك يا رفيق طوني؟ على اساس انت صامد وقبضاي.
0: والله انا لحظه انا توقعتك انت صامد برشاي الفخار. خبروني انك تركت الضيعه. اذا انت تركت الضيعه
12: اتكلم معك من امام الكنيسه برشاي الفخار.
0: ايه هلا رجعت لها. بس لحظه
12: لا لا لا لا لا لا
0: لحظه لحظه لحظه لحظه عندي مصادر بالضيعه. ها ها ها
12: لا لا خبرتك
0: لا بالعكس لا مصادر بس
12: عليك أنا.
0: بس مصادر موثوق فيها. رحت قعدت باكثر من منطقه
12: موثوق فيها. بتقول لك جينا يعني
0: لك ايه جينا شو جينا حبيبه قلبي ومرت خينا
12: مدام. كيف كلهم منيح؟
0: منيح بسلم عليك.
12: أوكي. هذا لبنان يا سيد الكريم ما راح يمشي حاله إلا ليحكمه صدام حسين.
0: صدام حسين؟
12: ايه مثل صدام حسين. بالألم.
0: طيب.
12: بقسم بالألم.
0: ما كان حاكمه يا محرى صدام حسين بالواسطة بس.
12: لا لأنه فخامة الرئيس جوزيف عون إنسان ابن بيت ومحترم ما بيمشي حاله مع هذه الناس. أوكي.
0: مع مين؟
12: مع العالم اللي عم تذن فيه وبتقول عنه كذا وكذا وكذا.
0: الحزب
12: خلص هيدي البلد بدها صدام حسين.
0: حزب الله عم بزم فيه.
12: ها؟
0: حزب الله عم بزم فيه.
12: أنا ما حكيتش.
0: أنت حكيت. وأنا طب أولى.
12: لا لا لا في غير حزب الله. ليش حزب الله؟
0: لا أنت
12: كل شيء ما ننكبه على حزب الله.
0: ما تقول لك ليش؟
12: كثير غير حزب الله.
0: حفيظ.
12: اللي.
0: تقول لك ليش؟ لأنه اللي. قيادات حزب الله على التوالي. هن اللي عم بيزموا فيه. انت ما عم تسمعوا الهيئة
12: ما خبر. ايه بس في ناس كثير غير حزب الله.
0: شو بدي هلا عم لحظة مين اني هالناس كثير
12: من كل الاطياف؟
0: لا مش مزبوط.
12: ما توفر حدا.
0: ما لا بوفر الكل في حزب واحد.
12: بالحكي لحتى وجه اتهام لشخص معين.
0: لك ما رح توجه. بعرف ما انت
12: ما
0: ما انت بدك تداري وضعك تقدر تطلع على المناطق. بعرف بعرف حفيظ بك يا زلمي ولو بعرف يا زلمي حفيظ. سلم لي حبيبي. سلم
12: لي عوسي. احنا بالصيفية جايين الشباب
0: جايين بفتكر جايين لعنا هالمرة.
12: لا جايين لعنا مش
0: جايين لعنا. هالمرة انت جاي لعنا بما انك كنت بحصبية وبأكتر من منطقة.
12: لا لا لا انا برشايا الفخار.
0: يقول لك هلا برشايا الفخار بس قبل كنت بحصبية.
12: يا عمي على طول برشايا.
0: يقول لك يا حفيظ يا حفيظ. ليك بدك تسأل الدرون اذا لحقتك ولا لا. يلا الو بعد في وقت ما بقى في دقيقة ونص بسمع اخر فويس. يلا بس
13: صباح الخير استاذ طوني. رايحين لحرب اقوى بكثير. بقول لك نحن مش مع الفتنه كمان بنفس الوقت نحن مش مع الدوله الحال المباشر والغير المباشر. شو الفرق عنا من هالك لمالك يعني؟ وعم نحكي عنا طاقات بلبنان كثير قويه.
0: نعم
13: كل الدول العربية بتشهد الشيء والدول الأجنبية. ليش نحن ما بنحكي مباشرة مع إسرائيل؟ ومين بده يطلعوا من بلد؟ واللي شفنا الحرب شو عملت 68 70 ضايعة مدمرة وهن مهجرين.
0: أوكي شكرا لك. نحن لبنان برنامجنا خلص اليوم من لبنان الحر. تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. بحب هالنقاشات هيك المهضومة على الهواء والساخنة أحيانا. مرسي لمارك البيطار لحلوة لبنان سيدي مخلوف. تضلوا بألف خير. انتبهوا على حالكم. الله يقدم فيه الخير لبلدنا.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبده وسلمه الدعوة الرسمية لزيارة واشنطن تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من تموز الجاري. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. أضاف: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا وفجرا سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام سمعت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب. أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من دمشق أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة لما تم التوافق عليه عبر اللجان المشتركة بما يعزز التعاون بين لبنان وسوريا ويسهم في تطوير المعابر وشبكات النقل وتحقيق انسيابية أكبر لحركة الأشخاص والبضائع وترسيخ رؤية استراتيجية مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية بين البلدين. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: دعت نقابة المعلمين لصرف المستحقات وإلا ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة، مشددة على أنه لا يجوز أن يبقى المعلمون من دون أي مستحقات أو حتى سلفة مالية تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة. أعلنت قوة دفاع البحرين إحباط هجمات جوية إيرانية استهدفت البلاد صباح اليوم. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر وخزانات وقود للجيش الأمريكي في البحرين. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بسقوط 14 قتيلا جراء القصف الأمريكي على مختلف أنحاء البلاد. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريضة راشيل قصحية البرقاشي بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى جبل لبنان. للتبرع الاتصال على الرقم 03-472-779. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
1: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان مليونان و207 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و225 ألف ليرة، المازوت مليون و780 ألف ليرة، والغاز مليون و99 ألف ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. صدقني رشيد، مش بس انت بتنطر، انا كمان بكون ناطرة كل مرة لقائي معكم على الهواء. مثل كل خميس رح يكون عنا موضوع اقتصادي بكواليس الاقتصاد، واليوم اخترت نحكي عن موضوع التأمين الصحي.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

إذا بدي أطرح سؤال وتجاوبوني عليه بكل صراحة، شو أغلى فاتورة ممكن توصل لك بحياتك؟ ممكن يروح فكرنا على فاتورة الكهرباء، على فاتورة المدرسة، على قصة الجامعة، على قرض البيت، على قرض السيارة. بس فعلياً أغلى فاتورة وأصعب فاتورة هي اللي ممكن توصل لك أنت ونايم على تخت المستشفى، والله لا يقدر ويبعد الشر عن الكل. لأنه بهيداك الوقت أنت ما بيكون عندك وقت لا تفاوض لا تأخر لا تحكي مع حدا ولا تقارن الأسعار، ولا عندك وقت أصلاً لحتى تقرأ شيء أو تبحث بشيء. وقتها بس أنت محضر حالك، يا بدك تكون عندك أسيرانس سابق، يا أما بدك تدفع من جيبتك، ما عندك حل تاني. وفي كتير ناس عم تضطر تشحد وعم تضطر تتدين وعم بتضطر يعني تزل حالك رمال فاتورة مستشفى. بس عملت هالمقدمة كلها تقول أنه في شيء أصعب من هيك. في ناس دفعت أقساط تأمين لسنين، ولما عازت التأمين اكتشفت أنه حالتها مش مغطاية. هون السؤال الأساسي بموضوع هالحلقة، المشكلة بشركات التأمين ولا لأنه نحن اشترينا ومضينا على عقد ما فهمنا؟ هيدا اللي بدي أحكي فيه اليوم. خليني مثل أعمل استفتاء صغير تعرف المستمعين عندهم تأمين صحي اليوم، تأمين خاص من خلال الشغل، عندهم ضمان اجتماعي، هن بصندوق تعاضد، أو من المرة ما عندهم تغطية صحية، بهمني تخبروني. وبغض النظر عندك تأمين ولا ما عندك تأمين، أكيد هالموضوع بيعني لك، لأنه حيالله واحد منا بحيالله لحظة ممكن يمرض لأنه ما حدا في فوق راسه خيمة. وهون بدي بلش بفكرة كتير أساسية ومهمة. نحن منأمن السيارة، مجبورين أول شي في التأمين الإلزامي، بعدين منفكر أنه إذا يا خي عملت لي شي أكسيدان بحط نيفتي. حتى كتار بيأمنوا على البيت، أنه بلكي صار سرقة، بلكي صار حريقة، وهلأ زيادة جينا شي صاروخ، ومنصير نفاصل بالأسعار ومنناقش. بس لما يجي الحديث عن صحتنا نحنا، منشتري مرات أرخص بوليصة تأمين ومنروح منمضي العقد من دون ما نعرف عن شو بيحكي، ولو الوسيط أو البروكر خبرنا، يمكن يخبرنا اللي هو بده إياه، بس في أسئلة كتيرة نحن ما بنسأله إياها. وبعدين شو بنقول؟ شركة التأمين نصابين نصبوا علي. هلا في بعض المرات مزبوط في شركات تأمين يمكن قليلة، ما بعرف، نحن منروح بيصيروا يعرضوا علينا أسعار مدري كيف، مننجر للسعر الواطي، بس تكون شركات مش كتير يعني خارج أن الواحد يتعامل معها. بس أغلب الأوقات المشكلة أنه نحن ما عرفنا شو اشترينا.

0: اوكي ليلى عم بتقلي عسيرة الدفع ولو مش من الموضوع ذاته، بس انه عم ندفع كتير كتير على حرب ما قلنا فيها، عم ندفع فاتورة التهجير والتدمير والخوف من حرب انفرضت علينا للأسف. ايه انا موافقة معك، فوق هيدا بندفع اساس عم نعمل تأمين شوي بنطلع اكلين الضرب. ميرسي لك وسام. كمان صديقنا عبد الرحمن من حما بسوريا، ألف تحية لك وشكرا على محبتك. أنا عندي سؤال سريع بالأول قبل ما أكمل، إذا عندي تأمين صحي يعني حيالله مستشفى بيستقبلني صح ولا لا؟ أنا هذا كمان مرات نحن منوقع فيه هذا الفخ. خليني اسمع نمر شو بعت لي ورجع بكمل موضوع الحلقة.
1: بونجور الديكو، كيفك؟ ماشي الحال؟ نمر معك. الديكو بدي اسالك سؤال، انا ما بعرف اذا بتقدروا توصلوا لها الشركات الانشورنس، اللي هو انه ليه بده يكون في الزامه ووحده ضد الغير الحديد يعني تبع السياره او الاوريس، ليه يعني يا يكونوا مدموجين ببعضهم مع الالزامه يا بلا ما كل انشورنس بقى تعملوا تدمجوا ببعضه وتاخذ الزياده، ولا شو بدهم يعملوا لك ورقتين ويخبروك اخبار وما بعرف شو؟ ما بيقدروا يغيروا النص ويزبطوها هيدي؟
0: إيه نمر صديق، القصه هون موافقه معك باللي عم تقوله، بس القصه هون عند الدوله مش عند شركات التامين، لانه هيدا الالزام اللي الدوله طالبته وفي عنده هيك حدود معينه وفي شيء بتجبرك فيه، لانه في كتير اشخاص ما بيعملوا اصلا تامين. سو طلعت هيدي الفكره، ما بعرف أنا عم جرب أقول الأسباب العلمية، طلعت الفكرة أنه يكون في تأمين إلزامي لحتى تقدر تسجل سيارتك، تعمل ميكانيك، كل هيدي التفاصيل، لأنه في كتير أشخاص ما بيأمنوا، بيقع المشكل، في ناس بتموت، في مبلغ معين بدك تضطر أنك تدفعه، فهيدا التأمين عند الدولة مش عند شركة التأمين. أما أنه يغيروا الوضع ويعملون مع بعضهم، هيدي ما بعرف يمكن بينحكى فيها مع حدا، يمكن بدها قانون، صراحة ما بعرف فيها، بس اللي بعرفه أنه التأمين الإلزامي هو من الدولة مش من شركات التأمين، نحن بنعملها عند شركات التأمين. أوكي جورج عم بيقول لي كل واحد بيقرأ كل تفاصيل البوليصة خصوصا المكتوبة بالخط الصغير ما بيعمل تأمين بس مجبورين. ليك جورج صدقني مش ضروري، مش دايما ضروري، لأنه في كتير شركات يمكن بتقدم لك كتير أمور، بس نحنا هلأ رح كمل الفكرة. يلا أكيد لما سألت سؤال إذا أنت عندك تأمين صحي يعني أكيد حيالله مستشفى رح يفوتك، الجواب غلط، لأنه معظم البواليس مرتبطة بشبكة مستشفيات محددة، بعضها بيعطي درجات مختلفة من التغطية كمان حسب المستشفى. إذا بدي روح على الصورة الكاملة تنحكي فيها بموضوع التأمين، كلفة الطبابة بلبنان ارتفعت بشكل كتير كبير ومش عادي، وفاتورة عملية واحدة أو هيك قعدة صغيرة بالمستشفى ممكن توصل لآلاف الدولارات. كرمال هيك اليوم التأمين صار بالنسبة لكتير من العيال ضرورة أكتر منه رفاهية، بس بالمقابل كمان أقساط التأمين ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع كلفة الاستشفاء وارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية وارتفاع كلفة إعادة التأمين عالميا. أحسوا بتعرفوا عنا شركات تأمين وعنا شركات إعادة تأمين، شي مرة بنحكي بس عن الفرق بيناتهم. يعني المواطن صار عنده خيارين، وأحلى واحد منهم هو خيار مر، يا بده يدفع قسط أعلى يا بده يتحمل خطر فاتورة استشفاء ممكن تكون أكبر بكتير. أوكي رشيد عم بيقول لي عنده ضمان اجتماعي وبيشوف أغلاط كتيرة عند المشتركين بشركات التأمين، ومعظمهم بيتعاملوا مع الأرخص من دون ما يكون عندهم فهم كافي. هيدي واحدة من الأشياء اللي كنت عم جرب أقولها. كمان بيقول بخصوص الضمان، في مستشفيات محددة من قبل الضمان خصوصا التأمين الإلزامي، معظم شركات التأمين فيها كتير من الكذب والنفاق، وصارت معي ودفعت علاج مريض. أي أوكي، لأنه أنت يمكن بتشتغل على سيارتك، ما هيك رشيد بهيدي القصة؟ هون بدي أسأل سؤال، يعني أما بدك تتحمل خطر فاتورة الاستشفاء يا اما بدك تدفع قصة اعلى لشركات التامين. بدي اسال سؤال، مين منا سبق واضطر يدفع مبلغ كبير للمستشفى من جيبته حتى لو كان عامل انشورنس تأمين أو لأنه ما كان عنده تغطية؟ بهمني أعرف كمان. 09-218-233. ألو.
2: ألو.
0: أهلا.
2: بونجور.
0: الحمد لله. وإنت؟ محي الدين أنا بقول.
2: الحمد لله. إيه محي الدين.
0: عرفتك. الحمد لله.
2: خليلي قلبك، كيفك يا قمر؟
0: أنا منيحة. وإنت؟
2: أنا وأسمع صوتك كثير منيح.
0: أنت عامل تأمين عبد محي الدين؟
2: لا أنا عنا ضمان.
0: وكيف الضمان؟ تعامل مع الضمان منيح هالفترة؟ رجع إيه على مثل ما كان قبل؟
2: رجع مثل ما هو. رجع مثل ما هو.
0: طب شي مرة اضطريتوا تدفعوا برات الضمان وحسيتوا انه المبلغ كبير؟
2: هلا بالمبدأ هو كان قديما الضمان كان على الدولار 1500.
0: اوكي.
2: مثلا اذا طلع لك 1000 دولار يقضوا 100 دولار، وهلا رجع تحسن مثل الاول.
0: يعني هلا اختباركم مع الضمان منيح؟
2: ايه منيح.
0: ميرسي.
2: احنا ضمان نمرة يعني.
0: اوكي اوكي.
2: شيحني.
0: ميرسي على اتصالك محي الدين. باي. خليني اخبركم قصة قصيرة. بعرف شخص هيك انعرض عليه بوليستين تأمين، مشان هيك جاب بالي انه نحكي بهذا الموضوع، لانه موضوع كتير مهم ونحن على طول بنلتهي بقصص كتير، بس في تفاصيل صغيرة بناكل فيها الضرب كل يوم وما عندنا هيك الفكرة الكافية او المعرفة الكافية حولها. قارن بين بوليستين، اول وحدة كانت ارخص بشي حوالي 150 دولار بالسنة. قال طب ليش بدي ادفع اكتر ما دام هول اثنيناتهم بواليس تأمين؟ نقل ارخص بطبيعة الحال، وكمان الشركة ما كانت كتير يعني معروفة وسامع فيها. بعد سنة اضطر يعمل عملية، للأسف اكتشف انه سقف التغطية اقل بكتير وهو مضطر يدفع نسبة مشاركة كتير عالية، ودفع آلاف الدولارات من جيبته لانه وفر 150 دولار. بفتكر هذا الموضوع بتكرر مع اكتر من شخص واكتر ما بنتخيل نحن. طيب اذا بدي روح على سؤال تقريبا ما حدا بيسأله قبل ما يمضي على الكونترا، يعني نحنا نتكل على البروكر بيجي بخبرنا هيدي البوليس بتعمل لك هيك وبتعمل لك هيك وبتعمل لك هيك وبتعمل لك هيك، وبطبيعة الحال نحنا ما رح نحفظ كل شيء قالنا إياه، وممكن هو يخبرنا إياهم بطريقة ملتوية على قد فهمتنا ومعرفتنا نحنا بهذا الموضوع، وممكن يدويلنا بس على الإيجابيات وما يخبرني عن السلبيات نحنا رح نحكي عنهم بالحلقة هلا. وبالتالي في أسئلة مفروض نحنا نسألها، ومش غلط إذا الكونترا صعب علينا نجيب ورقة وقلم ونكتب شو قالنا البروكر، ويمكن حتى شو بعرفنا نصور قدامه أو فيديو نثبت بين إيدينا أنه البروكر خبرنا، لأنه مرات في بعض البروكرية بخبروك شي بطريقة حتى يجذبوك بس ما بتكون الحقيقة دقيقة 100%، بتكون مجتزأة. حتى ما أقول أنه عم بيكذب عليكم بس بيوصلكم الخبرية مجتزأة، فالوعي والانتباه كتير مهم منا نحن. مشان هيك آخر سؤال بدي أسأله أو واحد الأسئلة بدي أسأله، آخر مرة اشتريت بوليس التأمين قريتها كلها؟ قريت جزء منها؟ ما قريت ولا كلمة لأنه عندك ثقة بالبروكر مثلا؟ لأنه معظم الدراسات العالمية مش بس عنا بلبنان تنقول نحن أكلين ضرب، بس بتقول أنه نسبة كتير كبيرة من الناس مستحيل أنها تقرأ العقد كامل، ومن هون بتبلش المفاجآت.

0: اوكي زياد عم بيقول انه اغلى فاتوره هي اللي مدفعه وبتطلع وهميه وفيها غش شو ما كان المبلغ لانه اساءه الامانه صعبه كثير. موافقه معك وسام. اوكي وسام على هلا اتذكرتك 100%. خليني اخذ اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: اغلى فاتوره
0: ايه
1: 120 دولار.
0: فاتورة شو هي؟
1: فاتورة كهرباء.
0: الفاتورة الصحية مش أغلى برأيك؟
1: برضو؟
0: فاتورتك الصحية مش أغلى؟ يعني بين أدوية بين مستشفيات بين طبابة؟
1: أغلى بس فاتورة الكهرباء غرفة وأوضة 120 دولار على شهرين.
0: أوكي صديقي مرسي على اتصالك. باي. كمان الو يلا اسمع رسالة.
2: صباح الخير، كيفك قلبي؟ كل صحة
0: الحمد لله.
2: انا اكثر شيء بيستفزني انه بنحط هيدا اللزقة على الازاز 1,400,000 وما بيعطونا اياها، واذا ما بتقولي له ما بدي اياها ما بدنا ندفعها، بقول لا ما بنعمل لك ميكانيك الا ما بتدفعيها، فبدفعونا اياها. هيديك اليوم بصيت انه في واحد راح رفع دعوه ووصل لناس كبار وكذا وما عمل شيء، بدي ادفع الواحد وما بيعطونا اياها.
0: اوكي، فاذا خلينا نرجع على موضوعنا، موضوع شركات التامين. اذا بدنا نطرح هيك سؤال كتير اساسي، لازم نفسر خمس كلمات مهمه كتير بخبرونا عنهم بحيالله بوليسه التامين ولكن بلغتنا نحن الناس. بيجي البروكر بيقول لك بده يخبرك عن شيء اسمه ديدكتبل. انت ما بتفهم شو، يمكن بيسفق لك ارقام لانك معود تجدد معه، هني صار عندهم تغييرات، او يمكن حدا جديد عم بجرب هيك يقنعك. بيشرح لك هو، بيقول لك انه المبلغ هو مثلا افترضنا 5,000 ديدكتبل وبلوط ومدري شو. بتجي انت بتفكر 5,000 شغله كبيره، شو بتطلع؟ بتطلع المبلغ اللي انت لازم تدفعه بالاول قبل ما تبلش شركة التأمين تدفع لك. يعني مثلا مش كل فاتورة عندك إياها من أول دولار بتتكفل فيها هيدي الشركة، بوقت يمكن في شركات تانية لا بيتكفلوا فيها. كرمل هيك هيدي الكلمة اللي بيقولوا لنا إياها ما نستحي نطلب شرح لها. تاني نقطة كمان لازم كتير ننتبه للكو بايمنت. مرات حتى لو بلشت شركة تأمين انها تغطي في بعض العقود، بيبقى عليك انت نسبة من الفاتورة مثل الضمان الاجتماعي. افترض عندك 15% استشفى بدك تدفعون، في شركات تأمين هيك بتعمل كمان، بتقلك انا بدفع لك هالقد بضل في 15%. انت هون بتكون مش فاهم مزبوط شو عم يشرح لك، وبالتالي في نسبة 10% 15% وينهم يوصلوا ل 20% أو أكتر بحسب العقد. هيدي قصة الكو بايمنت ضروري تنتبهوا لها. مشان هيك بدك تطرح سؤال انت وعم بتجرب تاخد بوليسة التأمين أو تشتريها من حدا، إذا معي تأمين ما بدفع ولا دولار بالمستشفى ولا ممكن اضطر أني ادفع، لأنه مش كل البواليس مثل بعضها. شغلة كتير مهمة انه ضروري ننتبه عليها ببوليسة التأمين، الأمراض المستثنات، لأنه هون مناكل أكبر الصدمات. لما يكون في عندك حالة موجودة قبل ما تشتري التأمين ممكن ما تكون مغطى مباشرة، أو ممكن يجبروك تنطر فترة معينة حسب شروط العقد قبل ما تبلش تقدر تستفيد من هيدا التأمين. هيدي شغلة كمان بدنا ننتبه لها كتير، بس هون مرات نحنا منوقع بغلط انه ما منصرح انه احنا بنا شي شوي، منروح منعمل فحوصات معينة لانه ما بدنا ننطر، واذا تطلع نتيجة الفحوصات عم بتأكد انه بلا انت كان عندك شي شوي بتبين الحقيقة. هون ممكن شركة التأمين تقدر يحقلا تفسخ العقد معك وبتفوت بالحيطان، فالتصريح بيكون افضل حتى لو نحنا يمكن عم نعمل اسيرانس كرمال هيدي النقطة تحديدا. فينا نلاقي اكتر من شركة اكتر من بوليسة ناخد ونعطي، نعمل مفاوضات نحنا وياهم ونوصل للحل الامثل بيننا وبينهم، لأنه عدم التصريح مش دايماً بفيدنا. باخد اتصال يلا برجع بحكي عن رابعاً. ألو
3: ألو.
0: أهلا.
3: بونجور.
0: بونجور.
3: أنا كان عندي ضمان اختياري.
0: نعم، فينا نوطي شوي صوت الراديو؟
3: لما كان الضمان اختياري كتير عالي تركته، ما عندي أدوية بمستوى ما بدي أدفع ضمان.
0: أوكي.
3: كنت عملت أسيرونس بشركة في بروكر. صار لي بروكر يستفيد على ظهري يمكن أكثر من 700 من $100 بالسنة.
0: يعني كيف يستفيد على ظهرك؟
3: نعم.
0: يعني كيف؟
3: يعني إذا كان يقبض مني مثلا $3,000 كان يدفع للشركة $2,400.
0: أوكي، يعني أنت ما كان البروكر. عندك الفواتير المزبوطة.
3: لا ما عندي فواتير، بتعطيني وصل منها هي، وهي قاعدة بقلب كنيسة عم تقبض مصاري مني.
0: أوكي.
3: فالسنة الماضية بتيجي بتقلي أنت صرت أنت ومدامتك $3,600، بنقلك على شركة تاني أرخص بكتير.
0: إذا
3: خليني أرد عليك خبر. رحت سألت بالشركة التانية، أنا بنتي عندها كانسر وأنا عمل أكسيدون حاطط بروتاز بإجر من إجرية.
0: أوكي.
3: قالت لي الشركة التانية لا نحن بنستثنيه وهودي. إن بأول شركة ما استثنوا ولا أشفي. منيح.
0: أوكي.
3: رجعت طلعت على الإدارة تبع الأسيرونس اللي أنا فيها هلا، ما بدي أذكر لك اسمها.
0: إيه مش ضروري أكيد.
3: عرفتي كيف؟
0: نعم.
3: مدام أخذوا بنتي بالكانسر. هي كانت قايلت لي $4,500، فعنا $3,600.
0: ما هذا اللي كنت عم جرب قوله، انه مرات بيعرضوا علينا اسعار بلا ما نعرف التفاصيل. تفضل.
3: فتت من شهر عملت ميل ساعتين، ما فتح الشريان. رجعت تاني جمعة عملوا لي بالاي اي ميل بايد التاني وفتح.
0: كانوا عم بغطوا
3: الا 300,000 فرق رسورات وبالونات.
0: نعم.
3: عرفتي كيف؟
0: على هذه يمكن يعني تكون من المستشفى مش من التأمين يعني كمان.
3: نعم.
0: يمكن تكون من المستشفى مفوترين عليك، مش ضروري من التأمين.
3: لا
0: حتى
3: لا، هو التأمين بغطي كذا رسور وكذا بالون.
0: نعم.
3: بس مثلا بنتي كل 6 شهور تعمل اي ار ام سكانر باتسكان، انا اخذوني بالبروتيز تبعي.
0: طيب شو يعني بتطلع بخلاصه صديقي اللي عم تقول لي، شو الخلاصه من وراء هالموضوع اللي عم نحكي فيه؟
3: الخلاصه انه في بروكرية نصابين.
0: وكمان في بدك تعرف كمان تقارن قبل ما تاخذ قرار، مش تركض دغري على الارخص.
3: اوكي.
0: مثل ما انت عملت،
3: هي عم بتقلي هالقد واطلع على الشركه اللي قلب $700 وكثير علاقتي مباشره مع الشركه، فاذا الشركه اصدق من البروكر.
0: بعدين انت رحت سالت قبل ما تغري تنغر وتنقل.
3: حكيت هي لحتى هي البروكر قالت لي انه هو بيغطوا الجامعه الامريكيه وكليمنسو. رحت سالتها قال ما بنغطيهم هودي.
0: طب منيح كان عندك الوعي الكافي تما توقع بالفخ.
3: أكيد.
0: انا بهنيك،
3: لانه هي ودت لي فويس والفويسات موجوده، قالت لي عندي بدها تنقل من الشركه اللي انا فيها للشركه الثانيه 2,000 شخص.
0: نعم.
3: قلت ردي علي خبر.
0: ما
3: لعب الفار بعبه في شيء مش مزبوط، وكتر خير الله الحمد لله حدينا بهالاسيرونس.
0: مبروك عليك انه ما وقعت بالفخ.
3: ميرسي.
0: ايه عن جد نشكر الله وسلامه قلبك انت وبنتك والعائله كلها. ميرسي كثير على اتصالك. هذه النقطة اللي كنت بدي أحكي فيها رابعا، اللي كان عم بيحكي عنا صديقنا، شبكة المستشفيات. يعني مش كل مستشفى متعاقد مع كل شركات التأمين، ومش كل عقد بيغطي نفس الدرجة من التغطية بكل المستشفيات. يعني قبل ما تشتري تأكد أنه المستشفى اللي أنت بتوثق فيه هو موجود ضمن الشبكة، أو الحكمة اللي أنت بتتحكم عندهم وبحكم بمستشفيات أنت بدك تردد عليهم تكون مغطيين مع شركة التأمين. وخامس نقطة كتير مهمة، السقف السنوي. كل بوليصة إلى حد أقصى للتغطية، إذا تجاوزت كلفة علاجك هيدا السقف أكيد الباقي بده يصير عليك. يعني كل ما ارتفع سقف التغطية السنوي كل ما كنت أنت عم تعمل ديل أفضل. مشان هيك مش دغري نروح في بوليستين هيدا أرخص ب200 وهي أحسن لك، لا فوتوا شوفوا شروط العقد. مش غلط تستعينوا بصديق إذا أنتم ما عندكم القدرة تفوتوا تشوفوا، يمكن شي صديق محامي، يمكن شي حدا عنده اختبار قبلكم مع الشركة صاير معه شي شغلة وقدرتوا تعرفوا تفاصيل. خليني أخذ شوية هيك رسائل، وبهالوقت بدي أطرح سؤال. إذا أنتم كنتوا قدام بوليستين، واحدة أرخص ب$200، تانية أغلى شوي بس بتغطي أكتر، أيها بتختار؟ رح تختاروا الأرخص ولا ما عليه بتدفعوا شوي زيادة لأنه رح تحصلوا على أوسع تغطية؟ وقولوا لي ليش. بس مع رسالة.
4: طبعا خير مدام عزتكم، كيفك؟ والله انا بقول لك هيدي الاسيرونس الالزامي هي عملها دوله، هي اسمها سرقه وحراميه. ما هي الاسيرونس الحديد كمان بغطيك مستشفى كنت من زمان.
0: مرسي لك شاهين. كمان رسالة من مروان.
5: صباح النور قلبك.
0: صباح النور اليوم. الحمد لله.
5: لكن بالنسبة لبوالص التأمين في شوي هيك تخسير من بعض شركات التأمين، انه انت بتأمني تجي بدك تشتري القطع أو هني بيجيبوها من المحلات المتعاقدين معها، بيجيبوا لك القطعة شغل الصين، شغل الصين يا ما بتركب يا مش منيحة، بترجع تضطر أنت تشتري على حسابك القطع بالسيارة أو أي شيء للسيارة. للأسف صار كل شيء تجارة. وبالنسبة للتأمين الإلزامي هو نعمل هذا إفادي من شان وقتك تدفعي ميكانيك لا تكون البوليسة مرفقة مع دفع الميكانيك بالنافعة. والحمد لله قلتك وكل شيء تجارة بتجارة بهالبلد للأسف.
0: شكرا لك مروان، تحياتي إلديكو. أنا عندي ضمان الحمد لله ماشي الحال، أختي عملها صندوق التعاضد بالرعية، بتتحكم بكل المستشفيات ما عدا مستشفيتين، والضمان إذا بدنا نفوت لازم نحط رعبون 2000 دولار. وعندي سؤال، ليش وزارة الصحة ما بتصدر بطاقة صحية سعرها نفترض 600 دولار، تسمح للكل بالطبابة وهيك وزارة الصحة ما بتتكلف الطبيب البعض مجانا؟ هيدي قصة أصلا البطاقة الصحية قصة كبيرة وقلنا زمان عم نرغي فيها، يعني للأسف مش عم يتعاقب، ويمكن وزراء ياخدوا هذا الموضوع بعين الاعتبار مثل ما كان بلشت مطروحة بالأول. وللأسف كل ما بيجي وزير جديد بيرجع بلش من الصفر، مش كأنه الوزير اللي قبله عمل شغل.
6: أنا عندي فكرة عن موضوع أنه هيدي الدولة جبرتنا فيه، بس أنا الفكرة تبعيتي أنه ليه ما بيدمجون ببعضهم، بس أنه يدمجون بقلب بعضهم، غيروا النص غيروا القانون تبعهم يعملون. ليه بكل دول العالم في إنشورس واحدة وشو ما بيصير بتغطي؟ ليه هون بده يكون في عندي اثنين؟ عنا اثنين إنشورس،
0: لأنه بخف مجال السرقة.
6: عندنا فاتورتين كهرباء ما ندفعون، عندنا فاتورتين ماي ما ندفعون. قلديكو أنا صارت معي هيدي من زمان، شاب معنا بالسيارة كسر إيده ما غطى الإلزامة،
0: نعم
6: رحنا دفعنا المستشفى للمستشفى.
0: ما هيدي الفكرة، أنه اليوم بدي ضل في عنا مجال للسرقة ولسحب المصاري ولقلة الشفافية. للأسف يعني بدنا كتير بعد نشتغل على البلد لحتى يصير بلد بكل معنى الكلمة، أو يصير عنا مؤسسات بكل معنى الكلمة، ويصير في مواطن عم يعمل وجباته تجاه الدولة والدولة عم تعمل وجباتها تجاهه، ويكون فيها الوجبات والحقوق. بس عنا ورشة عمل كتير كبيرة. 09-218-233. ألو
7: ألو.
0: أهلا.
7: بونجور.
0: بونجور.
7: ألو.
0: إيه عم بسمعك.
7: بونجور كيفي.
0: الحمد لله.
7: هيك بدي أسمع غنية توني توني جديدة.
0: صديقي نحن هلأ بنص موضوع وانت شاركت فيه قبل شوي، خلينا نسمعها بعدين، نطلب من مارك يمرق لنا إياها وقت اللي فينا. مرسي لألك. كمان ألو.
8: ألو.
0: أهلا.
8: وي بونجور إلديكو.
0: بونجور، مين معي؟
8: إلي معك، أنا بتابعك من زمان، أنا مستشار تأمين، كثير حبيت الموضوع، حابب أعطي شوي هيك تبس للعالم.
0: واو إلي وجيت بوقتك يعني.
8: وي.
0: إيه يلا أحسن أنا أعطيهم، أعطيهم أنت.
8: رح أعطي شيء على السريع، أنه أهم شيء ولا حدا ياخد ورقة من بروكر ما تكون باسم الشركة اللي طالعة منه.
0: حلو النقطة.
8: ولا حدا ياخد وصل من بروكر غير ما تكون الوصل طالع من الشركة وممضي من الشركة. أنا قلت 13 سنة مستشار تأمين.
0: أوكي.
8: و صراحة ولا مرة بشوف في غلط من
0: الشركة.
8: شركة التأمين بشوف في غلط من العالم اللي ما بتقرأ ولا بوليسة، بتاخد
0: نعم.
8: بوليسة وبتكبها بالجرور،
0: نعم.
8: وخصوصا الإلزامية. هلا في مسوء قبل انه حدا كسرت ايده معهم بالسيارة،
0: نعم.
8: وما تغطى، ما بتغطي الإلزامية السيارة ذاتها اللي هي مأمنة، بتغطي الشخص اللي انت عم تتسببي له بالأضرار
0: الآخر،
8: يا السيارة يا اذا ضربت حدا على الطريق. وبتغطي 100%، ما في غلط بهذا الموضوع، لأن الدولة صارمة بهذا الموضوع وفي كتير كيس صاروا.
0: طيب ليش مضطرين نعمل بوليستين مدامك فيك تفيدنا؟
8: لا هي الإلزامية، هي إلزامية اسمها إلزامية، واحد يعملها تيغطي إذا تضرر بشي لحدا تاني، والضد الغيري بتغطي السيارة، الحوادث اللي بتغطي السيارة من برا، أضرار السيارة من برا، كل واحدة بتغطي شيء.
0: أوكي.
8: الإلزامية جابرين إذا أنت تسببت بشي عطل بشي عطل أو فوتت حدا،
0: ومنك عامل أسيرانس مثل ما كنا عم نقول بالأول، لأنه مش الكل بيعملوا جبرتهم الدولة،
8: مشان هيك جبرتهم بالإلزامية على القليلة. لا إذا سببت ضرر لا شخص لإله فات على المستشفى أو توفى أو عمل عطل دائم، تقدر هالبوليسة تقدر هالبوليسة تكون عم بتغطي.
0: طيب عايزين كتير نحن من هالحلقات لنشرح للناس الأمور كيف عم بتصير.
8: بس عايزين أنه العالم تقرأ، بس ما حدا بيقرأ بوليسي.
0: مزبوط. هيدي
8: المشكلة أنا بعينيها من أول ما بلشت لليوم، ما حدا بيقرأ بوليسي، ما بيعرف شو إله وشو عليه بقلب البوليسة.
0: طب إلي طالما عم تحكينا خلينا نستفيد منك، وبشكرك كتير إنك عم بتشارك. ما هودي البواليس أو العقود اللي بنعملها ما فيهم كتير معلومات برات نطاق اختصاصنا، حتى لو قرينا مش رح نفهم، بدنا نضل حاطين سئتنا.
8: هذا شغل المستشار. ليش اسمه مستشار تأمين؟ اسمه مستشار لهو يفسر لك شو إليك وشو عليك، لأنه البوليسي مش بس على طول بدها تغطي تدفع مصاري. في قصص مثل ما تفضلت حضرتك من شوي، إذا واحد عمل بقولوا له فوس ديكلاراسيون،
0: تصريح غلط، صح؟
8: هو تصريح غلط. هي هالمشكلة عنا هون، الثقافة تجاه التأمين مش موجودة.
0: نعم.
8: إنه بقول هلأ بتمرق، بعد شوي بتمرق. يمكن هلأ صار في لينك بين كل شركة تأمين، كل المختبرات، كل المستشفيات، بيقدروا يعرفوا كل حدا شو الهيستوري تبعه.
0: مزبوط.
8: يعني ما بقى في حدا يكذب على شركة التأمين، والمشكلة إنه بيكذبوا على شركة التأمين وبعدين بيطلع إنه شركة التأمين هي اللي ما بتسوى الزهران. يعني هيدا مشكلة كبيرة.
0: طب أنا ليش بدي أروح لعند مستشار تأمين إذا أنا عندي البروكر مفروض يكون هو صلة الوصل بيني وبين
8: هو
0: الشركة؟
8: هو إذا بدك البروكر هو المستشار التأمين كمان.
0: ما عم بيكونوا مستشارين تأمين، يعني عم يعطونا كتير اختبارات الناس. مش
8: هيدا المشكلة، مشان هيك بده يكون في وعي عند الناس إنه مجبور البروكر أو المستشار أو whatever يشرح له قبل ما يأخذ منه دولار واحد.
0: نعم.
8: يقول له شو له وشو عليه. هيدا حق الزبون، حقه بالنهاية، وحقه ياخد وصل ممضي من الشركة، مش من شركة بروكر، من الشركة ذاتها. حقه ياخد أوفر عليه أنتات من فوق اسم الشركة. يعني هودي لازم كل شخص يعرف. تاني شيء انه يعرف مصرياته وين عم بيروحوا.
0: نعم.
8: من حدا اسمه اكس إجراج.
0: اوكي.
8: مش يعني عطينا وصل من الشركة، فيها تكون البوليسة ما نفكرة بالشركة. وبتصير كتير. مش هناك مستشارين التأمين بحطوا ديبوزيت بوزارة الاقتصاد، مش كل العالم بتعمله. بده يكون مسجل بوزارة الاقتصاد، معه بطاقة. بشي كتير مهم بدي أقول لك، العالم تفرق بين صناديق التعاضد وشركة التأمين.
0: هني بيشتغلوا مثل بعضهم.
8: إيه بس كتير في فرق، لأنه الشركة التأمين أغلبيتها ما عندها بلافون، مش هناك بيكونوا أغلى ومسجلة بوزارة الاقتصاد.
0: مزبوط.
8: وبتدفع تاكس كبير للدولة، العالم هي ما بتعرفها. بينما صندوق التعاضد
0: مختلف.
8: مش هيك ابدا، مش هيك. بنلاقي نص حق البوليسه اوقات، بس بنروح تنشوف التغطيات شو هي بنتفاجئ.
0: بس كمان في شغله، انه مرات بيروحوا على صندوق التعاضد لانه كمان مش كل الاعمار بتقدر تغطيها شركات التامين، بيلجأوا لصندوق التعاضد.
8: صح، خصوصا بالحاله الماديه اللي اغلبيه العالم عايشه فيها، بيلجأوا للصناديق. بس بتصير القصه وين؟ لما يصير في كا كبيره ويتغطى ربعه او يتغطى 10% منها، او ثاني سنه ما يتجدد البوليسي، هون بكون واحد خسر.
0: نعم.
8: في شيء اسمه continuity وشيء اسمه الضمان التجديد بشركة التأمين بتعطيه، مش كل صناديق التعاضد بتعطيها.
0: طيب فيني أسألك سؤال؟ مرات بنعمل assurance مثلا، هلا يمكن تضحك علي على سؤالي، بس كل السنة ما استفدنا من assurance، ما بيرجعوا لك، ما بيعملوا لك خصم مثلا للسنة اللي بعدها، ولا مش هيك بيشتغلوا؟
8: اللي أنا فيها في خصم، في discount بينعمل لكل حدا ما بيستعمل بول. ما بدي سمي عامل دعاية.
0: ايه أكيد.
8: بيشتغل بالشركة من أهم شركة البلد، مش مش شركة صغيرة. بلا في عنا سيستم، في ديسكونت معين لكل حدا ما بعوز بوليستو أو بعوزها لحدود 50% من ما هو شو دافع.
0: يعني فينا نقول إنه مثل كل شيء بهالبلد في شركات محترمة وفي تكاكين.
8: أكيد أكيد. سوري، في مش بس في شركات،
0: في تكاكين.
8: في تكاكين.
0: ايه.
8: في تكاكين. هلا ما عم نسمي، أكيد في شرك خير وبركة وبتحترم حالها وعمرها سنين ولقبل 100 سنة.
0: أصلاً إيه أصلاً بكل شيء نحن مش عم نوجه بس على قصة التأمين. صحيح. حتى بالجامعات، في جامعات وفي تكاكين، في مؤسسات
8: كل إيه. في هيك وفي هيك.
0: 100%.
8: صحيح. بس العالم تقرأ. أنا مساجي هو العالم تقرأ. تقرأ بس.
0: وبحق لها تستفسر إذا ما فهمت، وبحق لها تتواصل مع الشركة.
8: وجبات الشركة تفسر لزبون.
0: نعم.
8: يعني إذا واحد راح يشتري بيت وفي كونترا بينه وبين الشارع أو البيع، معقول ما يقرأ؟ بده يقرأ. وهيدا كونترا، ما اسمه عقد تأمين.
0: نعم.
8: اسمه عقد تأمين.
0: فعلا.
8: شو إلك وشو عليك بالبوليسة، وبعدين حاسب الشركة والشركة بتحاسب.
0: طيب بحق له المواطن اللي عم يعمل بوليسة التأمين مثلا إذا بده يزيد شيء على العقد، بحق له؟ يعني مثلا افترض بده يقول انا بدي اروح على التحكيم، ما بدي ارفع دعوه، في مزيد بند تحكيم مثلا مع الشركه.
8: هيك صارت كيس بير كيس، هيك بتصير بالليجل ديبارتمنت مع الشركه اذا لا سمح
0: الله. انا تحمست كثير الي صرت فيتي معك.
8: ولا يهمك، بس عن جد الاساس هو كل كل حدا يقرا ما يقول لا انا لا لا لا الشركه تقول الزبون ازعر ولا الزبون يقول الشركه زعران.
0: نعم.
8: لانه في كونترا ما عم يقري الكلاينت.
0: يعني انا بشكرك انه عم ناكد على الفكره لانه هيك اول ما بلشت ايه انه لانه نحن دائما بنحط الحق على الاخر بوقت يمكن
8: في سقافه بالبلد بقصه شركه التامين ما بيسووا بكذبوا يا عم يقروا الكونترا وما في شركه ما بتعطيك حقك اذا انت قاري الكونترا وماضي عليه بس تقري. انا باكد لك.
0: ميرسي كثير يا إلي على كل التوضيحات اللي اعطيتنا اياها.
8: وبحترمك وبتابعك على طول.
0: ميرسي لك وانا كمان بشكرك. ثانك يو إلي. باي. طيب اذا هيك بدي اختصر قبل ما يخلص وقتنا. اليوم قدام المواطن اللبناني اكثر من خيار، ومشكور إلي كمستشار تامين تلفن وعطانا هيك نصايح وعطانا من خبرته. انت قدام اكثر من خيار وكل خيار له حسناته وله حدوده. يعني اذا كنت موظف ومشمول بالضمان الاجتماعي فيك تدرس فكره بوليصه تكميليه بتغطي فرق الضمان اذا كانت مناسبه لحاجاتك. مثلا اذا انت عندك شغلك الخاص وما عندك ولا جهه ضامنه ممكن يكون التامين الصحي الخاص هو خيارك الاساسي، بس لازم تعرف تختار التغطيه اللي بتناسب وضعك الصحي وبذات الوقت بتناسب قدرتك الماليه، لانه ما في اثنين بدهم يروحوا يعملوا تامين وفيك تقول انه نفس التامين بيزبط على اثنين، لان كل واحد عنده حاله وعنده كيس. هي ذاتها حاله وكيس. انه كل واحد عنده ظروف مختلفه عن الثاني، ان كان ماديا ان كان صحيا كل شيء. وبالتالي في ناس كمان مثل ما كان عم بقول الي بتلجا لصناديق التعاضد او صناديق التابعه للنقابات وبعض المؤسسات. يمكن ممكن تكون هيدي اقل كلفه، بس ضروري نعرف مسبقا حدود التغطيه والخدمات اللي بتقدمها حتى ولا مره نفوت بالحيط. في ناس كتير بيقولوا لي والله الحمد لله أنا شو بدي بالتأمين أنا ما بمرض، بس بالحقيقة التأمين ما بتشتريه لأنك أنت هلأ مريض، بتشتريه لأنك منك عارف أمتين رح تمرض. نفس الشيء إذا بدي أعطي إكزامبل، أنا كتير بحب الأمثلة مثل الطفاية بالسيارة، يعني بتتمنى أنك ما تحتاجها بس إذا احتاجتها بتكون أهم غرض موجود بسيارتك. كرمال هيك في أسئلة مهمة لازم تسألها قبل ما توقع على الكونترا، إذا ما بدك تتذكر يمكن كل المعلومات اللي قلناها، بس على القليل تذكر هالخمس نقاط. قديش الديدكتبل أو المبلغ اللي لازم تدفعه قبل ما تبلش الشركة تغطي ويمكن ما يكون موجود أصلا؟ قديش الكوب بايمنت اللي أنت رح تشارك فيها النسبة المضطر تدفعها من الفاتورة وكمان يمكن ما تكون مضطر تدفعها؟ شو الحالات المستثنات؟ هل في فترة انتظار لبعض التغطيات؟ أي مستشفيات ضمن الشبكة؟ وإذا صار معي حالة طوارئ شو آلية الدفع؟ الشركة بتدفع مباشرة للمستشفى ولا أنا بدي أدفع وأرجع أقدم طلب تحصيل أموال؟ وما تستحي تسأل إذا في بند مش مفهوم، إذا في كلمة أجنبية خليهم يشرحوا لك، إذا حسيت الجواب مش واضح لإلك ما تمضي وما تستحي لأنه هيدا حقك الطبيعي، لأنه العقد اللي ما فهمته اليوم رح يكلفك كتير بكرة ورح تطلع تسب البروكر وشركات التأمين. اليوم يمكن أهم فكرة بدي أطلع فيها هي التالية، ولا مرة التأمين الصحي رح يمنع عنك المرض، بس ممكن يمنع المرض أنه يتحول لكارثة مالية. البوليصة ما بتنقذك لأنها موجودة، بتنقذك إذا كنت فهمها، قرا العقد، اسأل، قارن، ما تشتري بس على أساس السعر، لأنه أرخص بوليصة ممكن تكون هي أغلى كلفة لما تعوزها. وأخيراً قبل ما أعطي الكلمة لموجز الأخبار والطرقات والطقس بدي أتمنى الصحة للكل، ويضل التأمين مجرد ورقة ما حدا منا يضطر أنه يستخدمها، بس إذا عزناها نكون اخترناها عن معرفة وعن وعي مش عن صدفة. الكلمة للأخبار.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلة. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقب، كمان بيحسن عمل اعضاء الجسم كله، بخفف التوتر وبينشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر في انتظار جولة جديدة.

0: النائب السابق زياد أسود.
1: حوار حر
0: مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80 لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وأكد عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها إسرائيل في بلدات وقرى تحتلها. وأوضح عيسى من جهته أن زيارة الرئيس اللبناني واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان، وإضافة إلى سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 من تموز، أوضح عيسى أن انتقال الاجتماع بين الوفود الأمريكية واللبنانية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما هو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار. وأكد عيسى أن ما يحصل في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن، والاجتماعات ستعقد في العاصمة الإيطالية أو في غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتفق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح أن تحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في خص هذه المناطق، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

نجدد التحية من لبنان الحر ونواصل تقديم موجز الأخبار. قال الرئيس ميشيل سليمان يبدو أن بعض مراكز القرار في إيران تتعامل مع التهدئة بوصفها تهديدا، فتسعى كلما خفتت المواجهة إلى إعادة إشعالها مع الولايات المتحدة ودول الخليج واستدراج المزيد من الحصار والقصف والعقوبات في معادلة قوامها تحويل المظلومية إلى مصدر لشرعية بقاء النظام. سجل تحليق قبل ظهر اليوم للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض. توجه رئيس الوزراء القطري لوزير الخارجية الإيراني قائلا على جميع الأطراف الالتزام بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم. أضاف: نرفض الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: الطقس مستقر مع درجات حرارة دون المعدلات الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في الحرارة تتخطى المعدلات مع ارتفاع في الرطوبة ما يزيد الشعور بالحر.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية وتقاطع الكفاءات، وأيضا من أنطلياس إلى الدورة وعلى أوتوستراد المتن السريع حتى الأوتوستراد الساحلي، وعلى جادة شارل حلو تقاطع الصيفي في الاتجاهين. وأفادت أيضا بأن حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية إلى العدلية وتقاطع برج الغزال الأشرفي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بدنا نعمل مسابقة لأغرب رياضة بلبنان. بتربح رياضة رمي الفاتورة على غيرك. يعني إذا بدي كمل كنا عم نحكي بالقسم الأول، بتبلش قصتنا من لما يفوت المواطن على المستشفى. هيدي الحلقة الضايعة اللي ما حدا ملاقيها، بركي منلاقيها اليوم. بفوت المريض فعليا لأنه موجوع، لأنه بشي، بس كل اللي حواليه، كل واحد فاتح الكالكولاتريس. هلا بدي ارجع التليفون، صارت المستشفى عم يحسب، شركة التأمين عم تحسب، والمريض عم بيشوف قد باقي معه بمحفظته. يعني بتحس حالك هلا ما انه احنا بجو مونديال، عرفت؟ بتحس حالك فايت على هيك مباراة للفوتبول، فريق لابس قميص المستشفى وفريق لابس قميص شركة الأسيرانس، وكل واحد عم يجرب يسجل هدف بمرمى التاني، والمريض هو الطابة. يقبرني ربك مارك. شركة التأمين بتقول له شو هذا الفحص، ما كان له لزوم. بتقلن المستشفى أكيد كان له لزوم. بترد شركة التأمين بس هاي العملية بلغتوا فيها، بيقولوا بالمستشفى بس هيدا بروتوكول طبي. بتقول شركة التأمين طيب منغطي بس هيدا الجزء. بتقلن المستشفى طيب والباقي، وبين منغطي وما منغطي. المريض بيسأل سؤال واحد، أنا شو دخل كيسي؟ إذا أنتوا عم تتخانقوا عشي أنا مفروض بتيته ودفعت حقه، لأنه أنا بدي ريح راسي. قلتها بالتهذيب شو دخل، عادة نقول اش دخل كيسي. يعني اجى هالمواطن بكل بساطة اشترى تأمين لأنه فكر انه أصعب لحظة بحياته رح تكون أسهل شوي إذا مرض. بس بيكتشف مرات انه أصعب شي مش المرض، إنما تعرف كيف رح تطلع من هالورطة ومين رح يدفع لك هالفاتورة العالية. تخيلوا معي هالمشهد، يمكن صير معك كتار. بيقول الحكيم الحمد لله نجحت العملية، مبروك. هيدا أول خبر مفرح. شوي بيجينا خبر تاني من بعده، أي بس في شوية هيك قصص مع شركة التأمين. هون ببلش ضغطك يطلع. هلا أنت عامل عملية مش مفروض ضغطك يطلع. وأحلى من هيك أنه كل طرف عنده روايته. المستشفى بتقول شركة التأمين عم تتأخر تتعطيني موافقات. شركة التأمين بتقول المستشفيات عم ترفع الفاتورة، عم تطلب إجراءات منا ضرورية، أنا ما فيني أعطي موافقة. أنا كمريضة قاعدة على التخت إنه ما بدي أعرف مين معه حق يا خي، أنا بس بدي أطلع من المستشفى بلا ما بيع كلوة. أنا كنت عم فكر من بيع شقفة أرجع، انتبهت إنه ما عندي شيء. سمعت السيارة ما بتغطي لأنه مش هالقد حق عالي، سو بتبيع كلوة. ومرات بتحس إنه نحنا كلبنانية صار بدنا مترجم، مش بين العربي والأجنبي، لا بين لغة المستشفى ولغة شركة التأمين. المستشفى بتقلك هيدا برات التغطية، بتجي شركة التأمين بتقول هيدا برات العقد. خي أنا أعصابي شو بعمل فيهم؟ بس للإنصاف نحن عم نحكي تعليق بالمطلق، ولكن مش كل المستشفيات بتتصرف بالطريقة، ولا كل شركات التأمين بتتصرف بهذه الطريقة. في مستشفيات بتحترم مريضة، وفي شركات تأمين بتلتزم بعقودها وبتدفع كتير بسرعة. بس المشكلة انه المواطن عادة ما بيتذكر الحالات الحلوة اللي صارت معه. يعني ما بيظهر بيقول انا والله غطتني شركة التأمين ما دفعت ولا ليرة، بس بيتذكر انه هديك الليلة اللي كنت فيها واقف ناطر على ابواب المحاسبة على الصندوق ناطر جواب، بس اي متى فيني اطلع من هالمستشفى وارجع عبيتي وحياتي الطبيعية. هاي بتذكرها اكتر. شخصيا صارت معي مرة، كنا بالمستشفى وعلى أعصابنا وناطرين بدنا فحص يخلص حتى فل من المستشفى، وهول يقولوا لي مش ماشي الحال، وهول يقولوا لي مش ماشي الحال. آخر شيء أنا مسكت التليفون واضطريت دق لحدا، تطلعت النتيجة إنه ناس ما قالوا جلادة تشتغل وناس مش فاهمة عن ناس، طلعت أنا الضحية. يعني مش دايما مرات في سوء نية، مرات في ناس مش بمطرحها.
انه نحن بلبنان قادرين نختلف على كل شيء، بس بيجي ببالك انه قادر تختلف على فاتورة المريض الصحية؟

كل طرف عنده الخبرة تبعوله وراءه تفسيراته بنوده استثناءاته، والمريض كل شيء عنده يا تقرير طبي بيقول انه هو بحاجة لعلاج، وهيدا هو اصل الفكرة اللي لازم نتنحنا يمكن هيك نعطيها حقها ونفكر فيها. بسيطة، صوت المادة هيدا. لما يفوت الإنسان على المستشفى لازم يحس إنه بس مريض، منه مفاوض، منه محزبجي، منه محامي. مش الطبيعي إنه يطلع من أوضة العمليات وعم بجرب يعمل جولة جديدة من المفاوضات على الفاتورة، ومش من الطبيعي إنه أهل المريض يقضوا ساعات على التليفون بين شركة التأمين وبين إدارة المستشفى، والمريض فعلاً بحاجة ليروق راسه ويرتاح من بعد هالتعب اللي تعرض له. طب الطب هدفه العلاج، والتأمين هدفه الحماية من الكارثة المالية، بس لما تصير العلاقة بين الطرفين شد حبل دايم، كمان مرة عم بيصير المواطن هو الحبل.

هيك بركة خلينا نرجع لسؤال كتير بسيط لنعمل مثل هيك خلاصة لكل شيء كنا عم نقوله. ليش نوجد التأمين الصحي أصلا؟ نوجد التأمين الصحي بالأساس مش تتربح شركة التأمين معركة ولا تتجمع مصاري ولا تتربح المستشفى معركة ولا حتى تجمع مصاري. نوجد التأمين الصحي حتى المريض ما يخسر حياته لما يكون منه قادر هو يتكفل بفاتورة المستشفى ولا يخسر مدخراته لأنه مريض. لأنه بتعرفوا شو بيصير فينا شغلة، بنقضي كل حياتنا عم نشتغل وندك بالأصبة، بعد بس نقرر نروح ننبسط أو نشوف الدنيا ونطلع على التقاعد نلاقي حالنا مرضنا، وهذا الشيء بطل مسموح وممنوع وفي ألف ضوابط وموانع على صحتنا. وشو منحطهم هود الدكانهم الأصبة على صحتنا؟ يا جماعة بعيدا عن موضوع التأمين، هوون شلون من الأصبة، روحوا سافروا انبسطوا عيشوا، ما حدا ضامن بكرة. طيب إذا بدي أختم بفكرة، يمكن تختلف المستشفى مع شركة التأمين وممكن تختلف شركة التأمين مع المستشفى، وهذا الشيء بيصير بكل دول العالم مش بس عنا بلبنان، بس في شيء ما بيجوز أنه يضلوا محل خلاف: كرامة المريض وحقه بعلاج واضح وعقد واضح وفاتورة واضحة، وأنا أكيدة أنه هو شريك بهيدي المسؤولية من الأول، مش لما ينحط بموقف معين يبلش يلطم. المريض وحده بكفي، ما حدا بحاجة لمرض تاني اسمه معركة الفاتورة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,207,000، بنزين

0: مقال بيعمل فرق.
1: تحت عنوان هل تشييع خامنئي يؤكد أن إيران الخميني لا تزال تحت السيطرة، كتب سركيس نعوم في النهار الآتي: ليست تصريحات محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني مسعود بوشكيان حول مراسم وداع وتشييع الولي الفقيه علي خامنئي مجرد كلام بروتوكولي عن مناسبة رسمية، فاللغة التي استخدمها والأرقام التي طرحها والربط المتعمد بين هذه المراسم وذكرى 30 حزيران 1981 تكشف أن النظام لا يتعامل مع تشييع خامنئي كحدث جنائزي، بل كمشروع سياسي وإعلامي واسع لإعادة إنتاج صورة تماسك النظام بعد واحدة من أخطر مراحله. وصفت مراسم التشييع بأنها إحدى أهم وقائع القرن 21. هلأ إذا اتفقنا مع تحليل سركيس نعوم ولا اختلفنا معه، بطبيعة الحال ما قالته بتطرح سؤال بتتجاوز الوضع الإيراني بحد ذاته: هل تستطيع الأنظمة اللي بتقيس شرعيتها بعدد المشاركين بالساحات أنه تقيسها بهالطريقة؟ يعني إحنا بلبنان عشنا لعقود ثقافة الحشود، يعني كم تظاهرة ضخمة نقال إنه عم بتثبت هيدا الفريق أو عم بتقول إنه هيدا الفريق ما بيهزم، وكم زعيم هيك بلحظة بيّن وكأنه ماسك الشارع بالكامل، بس بيرجع بعد فترة بيتغير المشهد السياسي بعد أشهر بعد سنوات، يعني ما حدا بيقدر يمسك الأمور بهيدي الطريقة. يتابع سركيس نعوم مقالته في صحيفة النهار ويقول: ثم استعاد ذكرى 30 حزيران 1981 حين قال إن منظمة مجاهدي خلق كانت تسعى إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، لكن حضور الشعب في الساحة أثبت اقتدار النظام وقدرته على الصمود. هذا الربط ليس عابرا، فالنظام يريد أن يقول إن ما سيجري ليس وداعا لزعيم راحل، بل استفتاء سياسي جديد على بقائه. يريد تحويل الجنازة منصة لإعادة إنتاج خطاب الاقتدار والصمود في وجه المجتمع الإيراني والانتفاضات المتعاقبة والمقاومة المنظمة. المشكلة مش المشكلة بالحشود، المشكلة إنه عم بيحولوا الجنازة لاستفتاء سياسي، وهيدا طبعا بيستاهل إنه يتناقش. بتابع سركيس نعوم مقالته بيقول: تعبئة دولة لا وداع شعبي، حين يؤكد البعض أن المراسم شعبية وأن السلطة مطمئنة إلى حضور الناس، ثم يطلب في الوقت نفسه من جميع الأجهزة الحكومية القيام بواجباتها كاملة، فإن ذلك يكشف طبيعة العملية. الحديث هنا ليس عن حضور تلقائي، بل عن تعبئة شاملة لموارد الدولة: الإعلام والنقل والإدارات والأجهزة الأمنية والمؤسسات الدينية والمدارس والجامعات وشبكات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري. أما المراسم في النجف وكربلاء فقد توقع كثيرون مشاركة بين 30 و35 مليون شخص في 3 مدن. يتابع سركيس نعوم في النهار: مثل هذه الأرقام لا تطرح بوصفها تقديرات بريئة، بل كجزء من محاولة تثبيت مسبق لرؤية سياسية. فالنظام ما يريد تسجيل رقم ضخم في الوعي العام ثم تثبيته لاحقا عبر الصور الانتقائية والبث المكثف واللقطات الجوية وتوجيه الصحفيين إلى نقاط محددة وتكرار المشاهد نفسها باعتبارها دليلا على التأييد الشعبي. تتذكروا مرة عملنا حلقة كيف يعمل الإعلام الإيراني versus الإعلام الإسرائيلي؟ إذا بعدنا متذكرين أكيد منفهم شو عم بيقول سركيس نعوم بمقالته اليوم. الهدف واضح، إقناع الداخل والخارج بأن النظام رغم مقتل خامنئي ورغم الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا يزال قادراً على تعبئة الشارع واحتكار المشهد العام. طب الأنظمة الديمقراطية هيك بيقيسوا الشرعية؟ ولا بيقيسوا الشرعية بصندوق الاقتراع واستقلال القضاء وحرية الإعلام وقدرة المواطن على الاعتراض بلا خوف؟ يتابع سركيس نعوم مقالته في النهار. الهدف الأول من هذه العملية تقديم التشيع برهاناً على أن النظام لا يزال متماسكاً، فعندما تستعاد ذكرى 30 حزيران 1981 لا يستحضر التاريخ لذاته، بل يربط الحاضر ببداية المواجهة المفتوحة بين النظام والمقاومة الإيرانية المنظمة. الرسالة المراد إرسالها أو إيصالها هي أن النظام صمد منذ ذلك التاريخ وأنه ما زال قادراً على منع سقوطه، لكن هذه الرسالة تكشف حجم الخوف لا حجم الثقة. فلو كان النظام مطمئناً لشرعيته لما احتاج إلى تحويل جنازة إلى معركة سياسية بهذا الحجم. هاجسه الحقيقي منع أي قراءة معاكسة لرحيل خامنئي. يتابع سركيس نعوم قراءة ترى في غيابه بداية ضعف وتصدع لا لحظة تجديد للشرعية. الهدف الثاني هو إرهاب المجتمع وقطع الطريق أمام أي تفاعل شعبي مع المقاومة المنظمة. فكما تستخدم السلطة الإعدامات ضد معارضيها المنظمين والسياسيين بإرسال رسالة خوف إلى الداخل، تريد أيضاً استخدام مشهد التشييع لتوجيه رسالة أخرى، هي أن النظام لا يزال يمتلك الشارع وأن أي محاولة للاحتجاج أو الارتباط بالمقاومة محكومة بالعزلة. بهذا المعنى فإن المشاركة الشعبية والجنازة الجماهيرية المصطنعة بين مزدوجين وجهان لسياسة واحدة، تخويف المجتمع وإيهامه بأن السلطة لا تزال تمتلك قاعدة اجتماعية واسعة.

يتابع سركيس نعوم في النهار من أخطر ما في هذه العملية استخدام الأرقام أداة سياسية، فالحديث المتكرر عن 30 أو 40 مليون مشارك لا يهدف إلى وصف الواقع بل إلى صناعة واقع بديل. ستسعى السلطة إلى تقديم التعبئة المنظمة الناتجة عن استخدام موارد الدولة والضغط الإداري والأمني باعتبارها شرعية شعبية، لكن التاريخ يثبت أن الحشود التي تحميها الأنظمة السلطوية لا تعني الاستقرار، فقد شهدت رومانيا تجمعات ضخمة وليبيا كذلك، لكن ذلك لا يمنع السقوط عند انفجار التناقضات الداخلية. الحشد المنظم من أعلى ليس دليل رضا بل محاولة لإخفاء الفراغ السياسي. ويختم سركيس نعوم مقالته في النهار جنازة أمام إعلان خوف. في النهاية لا يبدو تشييع خامنئي علامة قوة بل علامة قلق عميق، فالسلطة تخشى الفراغ الذي تركه وتخشى المجتمع وأن يتحول غياب رأس النظام لحظة سياسية جديدة في الشارع. ما يريده النظام من التشييع القول للعالم إن إيران ما بعد الخميني لا تزال تحت السيطرة. انتهت مقالة سركيس نعوم في صحيفة النهار.

يعني ممكن يكون تشيخة من رسالة قوة، ممكن يكون محاولة لإظهار التماسك بمرحلة حساسة كتير، وممكن يكون الاثنين سوا. بس الحقيقة مش حجم الحشود اللي بيحسمها، إنما هالأشهر اللي جاية، السنوات اللي جاية، قديش النظام الإيراني عنده قدرة إنه يدير مرحلة ما بعد خامنئي، إن كان داخلياً ولا إقليمياً. وهون في درس مفروض إنه يهم اللبناني أكتر من أي شيء تاني، إنه نحن بلبنان دفعنا ثمن كتير كتير غالي لما ارتبطت قراراتنا بصراعات المحاور. شو ما كانت تطورات إيران، بيضل المعيار السيادة اللبناني واحد، إنه يكون قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية والسلاح كله بإيد الدولة اللبنانية واحدة. ما بقى بدنا نكون رهين التطورات ولا عاصمة تاني، شو ما كان حجمها وشو ما كان نفوذها. مرسي لك مارك بيطار، شكرا لكل اللي تابعونا، لقائي بتجدد معكم بكرة على 10. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الاول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوسين مع عبادته لله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم أنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع أنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو أنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا أنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول أنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$90.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

يلتقي السفير الأمريكي ميشيل عيسى في عين التيني رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام استقبل السفير الأمريكي، حيث تم البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي، ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني فيها. السفير الأمريكي زار صباحا رئيس الجمهورية. بحث وزير الزراعة نزار هاني مع سفير السعودية في سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكة وتفعيل آليات التنسيق الفني وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الزراعي والصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء. وأكد السفير السعودي حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق في وزارة الزراعة اللبنانية بما يسهم في تطوير الشراكة الزراعية. أعلنت الخارجية الإيرانية عزم طهران على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين بحسب ما جاء في بيانها، الذي أضاف: لن نسمح لواشنطن بخرق الاتفاقات ولا لسياسة الترهيب التي تمارسها. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية من جهة ثانية مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 بجروح في اليومين الماضيين جراء الغارات الأمريكية. تحدثت الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار مرة جديدة. أخيرا، أفادت وكالة رويترز بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يواجه احتمال الخضوع لتحقيق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلة. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بيحرك المفاصل وعضلات الجسم، بيقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بيحسن عمل اعضاء الجسم كله، بيخفف التوتر وبينشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي،
0: رفقتكم بتسعدنا.

تحيه إلى معنا، اطيب التحيات بوجهها انا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا، وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا دعوه لكم للقاء جديد رح يبدا هلا ويستمر لغايه الساعه 2 لغايه الساعه 1.

0: استفقد لهاللقاء.
1: نحن كمان بنبسط كثير بوجودك معنا، اهلا وسهلا. رايح صوتي كان امبارح، انا اليوم رايح صوتي. لليوم بدنا نحكي عن شيء عم نسمعه دائما كثير اشخاص، اوقات بيوم من النوم بيقولوا نحن تعبانين، او بيجي مثلا شخص معين بتسائل انه اليوم كثير اشتغلت، ليه حاسس بالتعب؟ بقى بصيروا يقولوا هل ممكن في شيء عم يسرق لنا طاقتنا، او ليش نحط الحق على غيرنا؟ بركي نحن صرنا كسولين. بنعرف الكسل بعلم النفس كيف نقدر نعرف عنه، وكيف نقدر نعرف عنه بين الكسل الواحد فعلا كسلان ما قادر يشتغل ما بده يشتغل، او تعبين بده راحه.
0: هذا الموضوع كتير مهم وكتير منيح لأنك ضويت عليه جنى، لأن ضروري يعرفوا المستمعين شو تعريف الكسل وشو أسبابه. حتى نبدأ أول شيء بتعريف الكسل. الكسل هو وقت أنا يكون عندي الطاقة وعندي الوقت وعندي القدرة وعندي المعرفة أني أعمل شيء معين، حيلا عمل معين، وما عم بعمله، عم بأجل أو عم بخترع حجج حتى ما أقوم بهيدا العمل اللي أنا لازم أو حاطت براسي أني أعمله ومش عم بقوم حتى أعمله. عطول بلاقي حجج وبأجل وبعطي تبريرات ليش مش عم بعمل هيدا الشيء. أما بالنسبة للتعب وأنه نقول عن حالنا كسلانين وهيك، هيدا كمان بترتبط، يعني كل الموضوع مربوط ببعضه. إذا بدنا نفسر أكتر، هيدا كتير لأسباب، وبالأخص السكرين تايم، يعني اللي عم نقضيه على الشاشات، الوقت اللي عم نقضيه على الشاشات وشو عم نحضر وكيف عم بيأثروا علينا، هيدا كمان سبب من الأسباب. وبعد سبب هو الضغط النفسي اللي عايشينه. يعني
1: طيب خلينا يعني نفرق إذا بدك بين الراحة والكسل، وكيف كمان إمتى الراحة بتصير ضرورية لإلنا مش مجرد كلمة منقولة أو تنهرب من تحمل المسؤولية.
0: Thank you أنك دويت على هيدا الموضوع، لأنه كمان العالم عم بيكون عنده لغط بين الكسل والراحة. الكسل مثل ما قلنا هو فقدان هو وجود الطاقة، وجود كل المقومات أنه نقوم بالعمل، بس نحنا عم نأجل ومش عم نقوم فيه. بينما الراحة أقال هي تشريج للطاقة، يعني نحن ما بقى عنا طاقة وما بقى عنا قوة أو قدرة لشي لنقوم بعمل معين، يعني تقريبا عكس الكسل. عم نرجع نحن نستعيد طاقتنا، عم نرجع نستعيد قوتنا لحتى نقوم بعمل معين. نحن أوريدي نحن ماشي حالنا، عم نعمل اللي لازم نعمله. مثل مثلا رح أعطي مثل هلأ بالمونديال، تنقول لاعب معين مطلوب منه يلعب 7 مباراة بأقل من شهر، فهيدا أكيد بحاجة لنهار فرصة بهيدا الشهر تيرجع يستعيد طاقته، يرجع يستعيد قوة العضلات، قوة التركيز، الراحة، بياخد إلام، بيرجع بيكون أقوى من من كان. لأنه إذا دله عم بيركض وعم بيجهز حاله للمباراة التانية وعم بيشتغل، آخر شيء الجسم بده يتعب وبده يقشط. هون ضروري الراحة، الراحة شيء كتير أساسي ليكون أقوى من مكانه ويعطي نتيجة أحسن. بينما واحد عم بأجل، تنقول كمان هو بيقدر يلعب كرة بس مش عم بيتمرن مزبوط، عم بأجل بالتمرين وهيك، بس يجي وقت المباراة ما رح يكون ردي لأن مش ممرن مزبوط، مرتاح زيادة عن اللزوم، هيدا اسمه كسول.
1: يعني بنقدر نفهم من حضرتك إنه الراحة هي بترجعنا للعمل بنشاط أكتر، أما الكسل بخلينا دايما بعاد عن
0: صحيح.
1: تبدأ نحكي عن الأسباب يلي بتخلي الواحد بيصير هيك، أو هيدي يعني صفة بتكون موجودة من البداية عند الإنسان.
0: أوكي، الكسل لا منه صفة بيكون موجود من البداية، هو
1: سلوك معين.
0: هو سلوك معين. نحن بالNLP أبدا ولا نهار منعطي ليبلينج، يعني ما منعطي
1: ما منصبغ الشخص
0: وما منعطي عنوان، خاصة بالمواضيع النيجاتيف، مش أنه بناء شيء هدام أبدا ولا مرة. بدنا نشوف شو السبب وراء هيدا السلوك، بدنا نسأل الأسئلة، هل يا ترى هو خايف من المسؤولية الأكبر اللي بدها تجي بعدين؟ مثل ما مثلا تنقول agency travel agency بتعمل مثل offer، بس هي منا ردي منا جاهزة انه تتلقى كل الاتصالات اللي بدهم يجوا على هيدا الباكج بتقوم ما بتعمل الباكج، لا اعمله وكونوا ردي درسوا الموضوع وكونوا ردي انه تتلاقوا كل الاتصالات لحتى تكونوا حتى تقووا شغلكم وتكبروا وتتقدموا. شغلة تانية يعني هيدا نوع من الخوف من المسؤولية. شغلة تانية الهروب من انه نعمل الشيء لانه نحن بدنا عم نسعى للكماليات. بحياتك ما تسعى للكماليات، لا ما في شيء كامل بالنهاية.
1: صحيح.
0: بدنا نبلش وسعى لانه النتيجة تكون منيحة، مش ضروري تكون كاملة، ومن المنيح منتقدم للأحسن للأحسن وممكن نوصل للبرفكت ريزلت او للنتيجة يعني اللي بدنا اياها بالاخر. بس مش من اول ما نبلش، بدنا نبلش حتى بعدين نوصل للنتيجة اللي نحنا بدنا إياها. أو مثلا الخوف أنه من الفشل أو الخوف من الكومبيتيشن، غيري أحسن مني أو غيري واصل، أنا بدي كتير لأوصل.
1: طيب في عندك أشخاص ببلشوا بحماس كتير بعدين يتوقفوا، شو 100%.
0: الحماس هو بس الشعلة حتى نبلش بحيال العمل ما، بس هو منه الفيول، منه
1: الوقود
0: حتى نكفي العمل. الوقود هو بده مثابرة، بمعنى أنه بدنا نغير السلوك حتى نقدر نكفي بالهيدا بالعمل، لأنه الحماس هو مجرد شعلة. اليوم يمكن أنا محمس، بكرة ماني محمس أعمل حيال عمل معين، كرمال هيك أنا بده يكون عندي مثابرة، بدي غير الهوية، بدي أعمل كتير خطوات حتى أوصل أنه أنا أقدر كفي. إذا تحمست أو ما تحمست عم بقدر كفي بالعمل اللي بدي أقوم فيه.
1: طب حكينا شوي على الأسباب، أنه في عنده خوف من الفشل، خوف من أنه تجنب للمسؤولية أو هروب إلى ما هنالك. شوف بعد في معقول يكون في أسباب معينة، وخاصة إذا كنا منحكي كبيئة أو كتربية.
0: 100% التربية كتير لها أثر، لأنه هي بتأثر على بناء الهوية. بس تنوضح الهوية، يعني نحنا منصير نقول لحالنا أنا كسلان، أنا ما بقدر، أنا فاشل. هيدي بتجي من وراء التربية،
1: يعني هذا حوار الداخلي السلبي.
0: الحوار الداخلي هو اللي بيعملنا ليبلينج للهوية، هو اللي بيعطينا الهوية اللي نحنا منكتسبها بس نكبر. كرمال هيك الأهل لازم كتير منيح ينتبهوا كيف بدهم يربوا أولادهم، شو الكلمات اللي عم بيقولوا لهم إياها. بدل ما يقولوا لهم أنت فاشل، أنت ما بتقدر، بدهم يقولوا له يلا جرب، وإذا اليوم ما قدرت بكرة أكيد رح تقدر. قد ما تعيد، قد ما تتعلم، قد ما تصير أحسن بالشي اللي عم تعمله. كلنا بنعرف البيسيكلات، كل أولاد صغار أول ما يبلشوا بيوقعوا ما بيقدروا،
1: في توازن
0: 100%. فيهم الأهل يقولوا لهم أوكي ما رح تعرف بحياتك تسوق بيسيكلات، وفيهم يقولوا لهم برافو يلا جرب، ادعس بالإجرتين، وبتصير آخر شي بتروح على اللاوعي، وبتصير الإنسان قادر يعمل يقود البيسيكلات يعني. وهيدول الكلمات كيف منربي أولادنا، كيف منعودهم أنه نقولهم إذا اليوم ما قدرت بكرة رح تقدر. بيصير الإنسان بس يكبر ما بيخاف من الفشل، بيعرف أنه الفشل هو جزء من النجاح. يعني مثلا رح أعطي،
1: إذا الواحد ما فشل ما بينجح.
0: صح 100%. رح أعطي قصة صغيرة تنقول تنقول القوس. القوس هيدا إذا ما منرجعه لورا ما بيصيب الهدف اللي بدنا، إن اللي منكون نحنا بدنا إياه. سو كرمال هيك عطول واحد لازم معلي حتى لو فشل، أو معلي حتى لو وقف عمل بوز، يمكن بده ياخد كورس، يمكن بده يقرأ أكتر أو يطور حاله أكتر بموضوع معين أو بشغل معين ليقدر يتطور بحياته أو يتقدم بشغله.
1: طيب هلأ يلي عندهم هيدا الكسل، أوكي، بتحسيهم أنه في بعض الأشخاص منهم بيحسوا بتأنيب ضمير، يعني بيحسوا كتير حالهم بالذنب أنه هن مقصرين لدرجة أنه بأوقات بيجلدوا زيتهم. وفي عندك أوقات أشخاص بديل ما يحسوا هيدا الإحساس، بالعكس بيحسوا أنه عم ياخدوا نفس وبيقول يلا مش الحال، مش اليوم بكرة بيرجع بأجله. يعني الفرق بين الاثنين والضمير شو له دور هون، كيف شو بيلعب دور، وخاصة دي ممكن يكون حافز للأشخاص تا كمان يتمموا واجباتهم وينجزوا أعمالهم كلها.
0: أوكي هلأ نحنا هون بدنا نحكي عن الضمير الواعي والضمير اللاواعي. بالوعي نحن بس نقول انه انا اوكي تعبت بدي اخذ جزء من الراحة حتى ارجع كفي، هون منكون نحن سيف يعني ما بيكون في مشكل ابدا. اما بالنسبة لجلد الزيت هيدي بتجي من وراء عدة عوامل مثل ما قلنا، طريقة التربية، طريقة الهوية اللي عم نعطيها لحالنا، انا ما بسوى، انا ما رح اقدر اقوم بانجاز هيدا الموضوع، انا فاشل، انا
1: يعني بيبرر لكسله،
0: بيبرر لكسله وبيجلد حاله، يعني بقاسس حاله بيقول انا ما رح اقدر اقوم بهيدا العمل، وبتصير بيعلى الكورتيزول هون بالجسم، وبس يعلى الكورتيزول في شيء عنا بالدماغ من قدام بالبرين يعني اسمه الفرونتال كورتكس، هيدا الفرونتال كورتكس هدفه انه يحمي الانسان، بس على الكورتيزول بصير بصير دوره بس يحميه، وتيحميه بصير يعطيه اشارات انه ما تقوم بهيدا العمل لان هيدا العمل رح يأذيك. ليه؟ لانه نحن اصلا عم نقول لحالنا كلمات وعبارات خاطئة. So it's a cycle منفوت فيه مثل دوامة منفوت فيها، وإذا بدك يعني فيزيولوجيكلي بتخلينا نوصل لأنه ما نقوم بالعمل اللي لازم نقوم فيه. كرمال هيك كتير مهم الحوار اللي عم نقوله لحالنا، وبنرجع للتربية، حتى لو التربية كانت غلط نحن بدنا نجرب أنه نكون واعيين على هيدا الموضوع، ونعرف أنه هيدا الليبلينج أو هيدا الصبغة جاي من محل معين، مش جاي هيك out of nowhere.
1: يعني جلد الزيت ما بيزيد النشاط، إنه بالعكس بيزيد الكسل
0: 100%، لأنه الفرن الكورتكس يعني الجهة الأمامية من الدماغ شغلتها أنها تدافع عن الإنسان، بس يعلى الكورتيزول أو هرمون الزعل هون يعني بتعمل كل شيء، بتصير تفرز كل شيء من الدماغ حتى الإنسان بس يكون بحالة دفاع عن حاله، والدفاع أنه أنا ما أقوم بالعمل، أقوم أرجع لورا، يعني ستاب لورا وضلني مطرح ما أنا.
1: تعرفي استاذي كارول، في يعني في اوقات نستعمل كلمه الكسل والخمول كانه نفس الكلمه، عرفتي بنستعملهم كانه نفس الشيء، فهل فعلا الكسول والخمول لهم نفس المعنى، وهل لهم نفس الاسباب ونفس الحلول؟
0: هون بدنا نعطي الترجمة المضبوطة للخمول. الخمول لما يكون الجسم تعبان، يعني ما خاصة بالكسل أبدا، الكسل هي وقت واحد بيكون قادر يقوم بعمل وما عم بيقوم. هون الخمول غير موضوع كليا، يعني الجسم تعبان، في يمكن دايخ الإنسان، يمكن ما عنده طاقة، يمكن في كتير أسباب للخمول، لازم هون يروح يعمل فحوصات ويشوف بركي عنده نقص بالحديد، عم بدوخ، بركي عنده نقص بأي فيتامين معين.
1: يعني هي حالة جسدية الخمول أو نفسية وجسدية؟
0: هي فيها تكون بيور جسدية وفيها تكون نفسية أدت لجسدية.
1: شو بعض الأسباب النفسية اللي بتأدي لهيك حالة؟
0: إذا واحد تعبان نفسيا مثلا ببطل يأكل منيح، وبالتالي بفوت بهيدا الدوامة أنه أنا ما عم بأكل منيح، بينقصني فيتامينات، بيصير عندي خمول، بطل قادر أوقف على إجري، أو مثلا ما بينام، بيقعد على التليفون. قبل رح أعطي مثل هون كمان، اثنين موظفين عندهم دوام كامل من 8 إلى 5 لنقول، هيدا بيظهر من شغله بيروح بكفي حياته، عنده أشياء يعملها بيعملها، وقت اللي لازم يرتاح بيروح بيمشي 30 دقيقة لنقول، وبيرجع بياخد الشاور تبعوله، بيتلقح، بيقرأ شي قصة صغيرة، أو حتى لو ما قرأ بيراجع نهاره وبينام، هيدا نام مرتاح، تاني يوم ما عنده خمول، رح يكون جاهز حتى يقوم بعمله. التاني خلص شغله دغري، ما صدق يوصل على البيت وبلش بالسكرين تايم، لا حديت ما يتعب وينام. وأوقات السكرين المشكلة أنه بتأثر على الدماغ بطريقة ببطل ينام الإنسان. هيدا تاني يوم رح يوعى، عنده خمول، تعبان، دايخ، منه ردي أنه يروح يقوم بالمهمة اللي كان لازم يقوم فيها بعد ما يكون أخذ قصة كتير مهمة من الراحة.
1: يعني عم تحكي حضرتك ببين ليش الخمول عم يكون تقريبا ظاهرة عصرية، فكل الناس بيقعوا من النوم والتعبانين.
0: صحيح.
1: يعني من وراء عن جد السكرين كتير.
0: صحيح.
1: صار في إدمان غير معقول. طب قديه كمان هيدول وسائل التواصل الاجتماعي عم تستهلك طاقتنا؟
0: مشكلة الوسائل التواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت هي شيء كتير مهم. لما نعرف ونكون واعيين كتير منيح نحن كيف بدنا نستهلك هالوسائل التواصل الاجتماعي ونعطيها وقت محدد للاستهلاك. يعني أنا اليوم ما في مجال ما حدا يعمل سكرولينج. السكرولينج عم بيأدي أنه نحن ما بقى عنا قوة تركيز قوية. صرنا معودين نشوف شورت فيديوز، يعني فيديوز وقتهم قصير جدا 30 ثانية بلس أو ماينس. هيدول تعوق هون عم نعود الدماغ على العادة الغلط، وآخر شي بتصير مطبوعة فينا يعني مثل جزء من الهوية. أنا ما بقى عندي قوة تركيز، ما بقى فيني ركز إذا بدي أقرأ موضوع أو إذا حتى بدي أحضر موضوع أو أسمع برنامج معين أو أكون بجلسة يكون فيها شرح لمدة ساعة أو ساعتين. نووي أنا دماغي يساعدني لأنه تعود على الشورت تايم سكرولينج، النتيجة اللي بتجي سريعة
1: ومواضيع كتير مش موضوع واحد.
0: صحيح، هيدا كمان بتشتت الدماغ، ببطل يعرف يركز الإنسان، وبنفس الوقت كمان بتعلي المقارنة. نحن عم نشوف اشياء منا واقعية، يعني في كتير ناس مثلا بيشتروا اللايكس، في كتير ناس هلأ اخر موضة انه عم بيستأجروا البرايفت جاتس ويتصوروا فيهم طلعوا بدبي البلوجرز. فهيدا مثلا انا بعمل مقارنة، هيدا راحت عملت بلوجر صار عندها برايفت جات، اور ايلس لا في برايفت جات طلع مزبوطة بدبي عم بيروحوا بيلبسوا بيحضروا حالهم بيروحوا بيتصوروا فيها انه هن طايرين وهن بس
1: عم يشتروا لايكس. هيك قلت كيف بيقدروا يشتروا؟ يعني كيف
0: بيشتروا لايكس؟ يعني في كمان مثل شو بيقولوا لها هابس، مثل ويب سايتس بيدفعوا فيهم 20 او 30 دولار بيزيدوا الفولوورز، فيك فولوورز يعني المتابعين المزيفين، وهالمتابعين المزيفين بيجيهم كل ما ينزلوا بوست بتلاقي 5000 لايك. ما بعرف اذا انتبهت بالكورونا في كتير ناس كان عندهم 5000 لايك على كل بوست بينزلوه، فجأة صاروا 30 لايك وخمسة كومنتس ماكسيموم.
1: طيب هذا الشخص يلي بيشتري مثلا شو بده؟ يعني بده انه يبين قيمته واهميته ورا اللايك؟ ما فهمت.
0: ايه عم بيربط قيمة والاهمية باللايكس اللي عم بيجوه حتى يفرجي العالم انه هو شيء مهم وكتير بهمه رأي العالم فيه. واكيد هيدا
1: طيب هيك حالي قصة تانية. البرمجة يعني اللغوية العصبية كيف تحدد لها هيك حالي انه شو اسبابه انت الواحد يحس انه مرتبطه باللايك؟
0: هيدي قصه انه هو منه رضيان عن حاله، يعني منه مبسوط بالنتيجه اللي عنده اياها، عم بفتش على نتيجه مزيفه، عم بيرضي حاله بنتيجه مزيفه، ولانه هو بده يفرجي بهمه كتير الناس رايه فيه، يعني شو عم بيقولوا العالم عنه. ما بعرف ما انتبهت ما بعرف اذا انت متابعه.
1: انا مش كتير اكتيف ابدا،
0: ما اكزاكتلي اللي متابعه بلاحظ انه كانوا 5000 صاروا 30 لايكس لانه ما عم بيدفعوا، لانه وقفوا البنوك وقفوا الكروتي، لانه هو بتشارجيهم بالكريدت والديبت كارد، سو وقف التشريج الاونلاين ما عم بيشارجوا المبلغ الشهري اللي عم بيدفعوا، وقف اللايكس.
1: جد شيء مضحك مبكي يعني.
0: وهلأ اليوم سوري هلأ اليوم كمان مع الاي اي مع الذكاء الاصطناعي بعد رح نشوف رح نشوف العمايل
1: 100%. طب كان نتابع ونشوف قد ايه الضغوط اليوميه عم تخلي الانسان بحاله استنزاف دايم، وهذا الشيء عم يؤدي لنوع ما خمول معين او كسل اذا بدك.
0: اوكي، الضغوط اليوميه ما بتخلص بصراحه، يعني لو وين ما كنا عايشين
1: كتير
0: كنا
1: متراكمه كتير يعني.
0: صح، بس المهم نحنا كيف بدنا نتعود نوجه تفكيرنا، لوين بدنا نوجه تفكيرنا. يعني أنا مثلا الصبح بدل ما أوعى وبلش سكرولينج بجيب زريعة صغيرة وبركز عليها أنه بسقيها، بزبط لها التربة، يمكن إذا بشرب قهوة بحط لها البن بتعطي أكتر، بعمل سيرتش أنه أنا كيف بدي كبرها لهيدي الزريعة تصير شجرة، بدل ما أنا أوعى الصبح وبلش بسكرولينج. يعني نغير عادات صغيرة بحياتنا بتغير نحنا كيف عم نشوف الحياة 180 درجة. صدقيني جانا صدقيني، يعني أنا اختبرتها بالحرب اللي قطعنا فيها، كنت أوعى الصبح حس حالي أنه بدي ما بعرف شو أعمل، عندي غضب مش طبيعي أنه خلص كفينا بهيدا البلد، يعني نضلنا عم نعاني من حروب ونضلنا عم نعاني بضغوطات، اللي كنت أعمله. وحتى بالكورونا نفس الشيء سكروا سكروا النوادي وقتها. أحمل حالي وانزل على الطريق أمشي ساعة ساعة ونص بالكورونا تدهر كل هيدي
1: السموم
0: اللي عنا إياها، وارجع على البيت مع سلام داخلي بشكل مش طبيعي. وهلأ بالحرب كمان بتعرفي الكل قاعد بالبيت، لا في مدارس لا في أشغال لا في شيء، يعني إذا بنقعد بوش بعضنا أكتر من يومين ثلاثة بنقتل بعضنا،
1: بصير في حرب تاني.
0: صح، حرب تاني داخلية. صح. فأحمل حالي وكمان أروح على النادي اتمرن ساعة ساعة ونص حتى حس حالي أني رجعت سلامة داخلي، وارجع على البيت لأنه كان في شتي ما كنت قادرة أمشي على الطريق. سو فينا نحن نغير عاداتنا. وهون بدي نوه لشغلة، العادات ما بتتغير هيك فجأة. يعني أنا مش دغري أنا صرت أعمل كل يوم أو كل يومين ساعة أو ساعة ونص بالجيم، بدي بلش بخطوات صغيرة. وقبل ما بلش بهول الخطوات الصغيرة بدي أعرف أعطي معنى مهم، يعني غير الأهمية للموضوع اللي أنا بدي أعمله، أعرف شو أهميته، يعني كبر له أهميته عندي أنا براسي قبل ما أقوم فيه. يعني أنا قبل ما أروح على الجيم بعرف حالي وبدي أشوف النتيجة إذا عملت هيك أو ما عملت هيك، أعمل مقارنة للنتيجة.
1: طيب يلي ما بيحب يروح على الجيم، ما بيحب الرياضة ولا كل أنواع الرياضة،
0: بدي يعطيها معنا. هون بدنا نشتغل على على عدة خطوات. بدنا نشوف طب ليه أنت ما بتحب الرياضة؟ هل يا ترى أنت بتحس الجيم شيء بزهق؟ exactly. في سبب. هون أنا بدي غير المعنى تبع الجيم. كيف غير المعنى؟ لما قال له للشخص طب أنت بتتخيل حالك بعد سنة كيف رح يكون جسمك، وجسمك كيف رح يكون مردوده على حياتك، فيك تتخيل؟ يعني هو هون بده يتخيل الشخص ويعرف شو النتيجة بعد سنة. أنا إذا رحت عملت سبار أو إذا مشيت على الطريق، مش ضروري الجيم، فيني بالبيت كمان على اليوتيوب، نرجع للوسائل التواصل الاجتماعي. أنا إذا ما بحب أعمل ماشينات أو إذا ما بحب، أنا شخصيا جانا ما كتير بحب الكلاسز، ما بحب أنه التزم بوقت أو كون بجروب زيحة إيدك والتراسك ما بعرف شو.
1: عندك حرية هون،
0: بحب الحرية. إيه كرمال هيك بعمل ماشينات، وبعرف لأنه الماشينات يعني الويت تريننج قديش مهم لقلنا وبعمرنا، يعني بتعرفي ما تخطينا 25. فأنا بعرف أنه أنا بعد 10 سنين ما بدي حدا يفوتني على الحمام، أو ما بدي حدا يساعدني تقوم جيب كبيت المي. مركزة على هيدا الموضوع وعطيته هيدا الأهمية، كرمال هيك بشتغل على هيدا الموضوع. بس أعطي أهمية وأعطي معنى أنه أنا بدي ساعد لحولي، مش ناطرة لحولي أنه يساعدوني. بيتغير الموضوع، وما ببلش بساعتين بنهار، ببلش بسمول ستابس، 10 دقايق كل يومين يمكن، وبثبت هيدا الدوام هول 10 دقايق كل يومين. بدي أقوم يا أفتح يوتيوب، أعمل حركات بقدر أعملها لأنه أنا رحت أنه كون ببيتي بالزون تبعيتي بالكمفورت زون تبعيتي، أو يمكن أنا برتاح أني أنزل أمشي على الطريق، بنزل بمشي على الطريق كل يوم 10 دقايق لنص ساعة بس مش أكتر. وصدقيني أنا ما كنت حب الرانينج أبداً أبداً، بكره الرانينج لأن بحسه شيء بتعب كتير الركض. اشتركت بجروبات بيروت ماراتون من 2 سنين، وصرت بلشت هني كمان السيستم تبعولهم كتير بيشبه الـ NLP، ببلشوا بسمول ستابس بخطوات صغيرة جدا، وبعدين بتلاقي حالك عم ترقدي. بدل أول شيء غيرت الهوية، بدل ما أقول أنا ما بحب الركض صرت أقول أنا بدي أجرب. بس جربت البلاجر اللي بتاخديها أنك توعي بكير وتروحي تتعرفي على عالم جديد وتلتزمي معهم، ما فيني خبرك. يعني أنا أصلا مني حتى مورنينج بيرسون. بلشت معهم قد ما قدرت التزمت، وصار عندي مشكلة جسدية عالجتها لأنه فتت فيها على الآخر، لقيت حالي أنه بدل 10 دقايق فجأة صرت عم بركض ساعة وساعتين.
1: كله بده تمرين
0: 100%.
1: طب إذن قلت الحركة بتأثر على هالشعور،
0: صح؟
1: النوم، طريقة النوم،
0: النوم
1: وتوقيت النوم والتغذية كمان قدي إلى تأثير
0: النوم. اليوم صار في دراسات بهارفارد وبكتير جامعات مهمة عم بيخبروا أنه النوم قديش مهم وقديش بيعمل ريكوفري لتركيزنا، لما يتشتتوا أفكارنا، لقديش نحن قادرين نعطي يعني حتى الفيزيولوجي لأصواتنا. كنا عم نحكي بالموضوع قبل الحلقة أنه أنا بس ما نام بحس صوتي مبح، وإذا نمت بحس صوتي مرتاح. ف فكتير بيأثر النوم على الفيزيولوجي تبع جسمنا وعلى السايكولوجي، لأنه كمان إذا ما نمت مزبوط أنا بوعى متوتر. ما في حدا بعتقد ما بينام ما بياخد قصة أو وقت مزبوط من النوم بيوعى مرتاح.
1: طب كيف الواحد بده يعرف حاله هلأ إذا هو كسول أو خمول أو عم يهرب من مسؤولياته؟ في مؤشرات معينة كل واحد منا هلا عم يسمع بيقدر يشوف حاله إذا هو بيشبه هدول المؤشرات أم لا؟
0: Thank you جانا أنك سألتي هيدا السؤال لحتى نساعد المستمعين يقدروا يعرفوا حالهم. بالNLP منقول، منرجع منقول أنه ما في شيء اسمه labeling. كرمال هيك أنا مني كسول، أنا أول شيء ما لازم أقول لحالي كسول، بدي أسأل شو السبب اللي عم بخليني أنا قادر أعمل كل هيدا الموضوع بس أنا مش عم بعمله، شو السبب هل يا ترى؟ بعد ما أعرف السبب يلي هو معقول يكون الخوف من الفشل، معقول يكون مقارنة، معقول يكون خوف من النجاح كمان، معقول يكون عدة أسباب وعوامل، بدي بلش عالج السبب. هيدي الخطوة الأولى. تاني خطوة كمان منرجع منقول نحنا ما بدنا الشرارة، ما بدنا الحماس، ما بدي أنطر حالي لكون محمس تقوم بالموضوع اللي بدي أقوم فيه. بدي حدد سكادجول أنه 10 دقايق بنهار أو كل 3 أيام مثلا إذا بدي بلش عمل جديد. وسايكولوجيكلي سبيكينج انه الدماغ بده اتليست اقل شيء جمعتين لثلاث جمعات يتعود على عاده. يعني مثلا تنقول المشي، تتعود اني امشي 10 دقايق، بدي اقوم امشي كل يوم 10 دقايق، اجبر حالي بالوعي تتروح على اللاوعي بعد شهر لثلاث اشهر. بينما اذا بدي اترك التدخين هيدا بدها يمكن سنه لحتى واحد يتعود عليها، بده يعرف انه حاله انه بده يعطي وقت ينتقل الموضوع من الوعي لللاوعي. بده عاده، وبدنا نبلش بستبس صغار بخطوات صغيره تنقدر نوصل لهدفنا. ما فينا نوصل لهدفنا فجاه. والمسابرة والانضباط، بدي يكون منضبط أنا بالسكادجول اللي بدي حطه أو بالدوام اللي بدي حطه لحتى أوصل لهدفي. إذا ما كنت منضبط الانضباط هو الوقود، الحماس هو الشرارة.
1: يعني هذا الفرق بيناتهم.
0: صحيح.
1: ولأي مدى الانضباط والحماس ما ممكن يلتقوا مع بعض؟
0: ممكن يلتقوا وما ممكن يلتقوا، في يعني بالحالتين هن بيكفوا أو ما بيكفوا بعض.
1: بحس حماس تهور يعني انضباط.
0: الحماس منا تهور، في واحد يكون اليوم نايم مرتاح أكل قادر يروح يعمل سبار، وفي تاني يوم حيله موضوع مثلا قريه على السوشيال ميديا شاف حدا كتير سبورتيف أو كتير فت بيقول اف بدي كتير وقت أوصل له. الانضباط وقتا نحنا منفهم أنه نحنا لنوصل لهون بدنا ننضبط، يعني بدنا نعمل ستابس أو خطوات حتى نوصل لهون، وهالخطوات بده يكونوا صغار لأنه الدماغ بحب المكافأة السريعة. كرمال هيك أنا بدي أقنع حالي أنه أنا بدي وقت لحتى أوصل للهدف اللي بدي إياه، خليني بلش بعشر دقايق. وقت بعمل 10 دقايق بكافئ حالي أنه أنا عملت 10 دقايق، هيدي المكافأة السريعة، ما بنطر المكافأة اللي بدي أخدها بالآخر. وبالفعل مثلا واحد بده يضعف، تنقول ببلش بالدايت أول جمعة تاني جمعة تالت جمعة بيعمل لحاله مكافأة سريعة، أوكي أنا نزلت 2-3 كيلو خليني روح أجيب قميص جديد أو جيب
1: سنتي كافئ حاله يعني.
0: كافئ حالي. أو مثلا حتى الدايتشن بكافئه بيقولوا لك بيطلع لك وان تشيت ميل، يعني بتقدر أنت تاكلي شو ما بدك مرة واحدة بالجمعة أو مرة بعد جمعتين تتكون مشيتي على سيستم مزبوط وتعود جسمك على السيستم. سو المكافأة السريعة الصغيرة كتير مهمة للدماغ.
1: نرجع شوي عن الراحة، كيف نعرف لأنه نحن بحاجة لراحة فعلا أو نحن عم تهرب من مسؤوليتنا إنه أخذنا هيدي الراحة عذر؟
0: أوكي، نحن بس نرتاح ونخلص. إذا قمنا رجعنا عالشي اللي بدنا نعمله معناتها نحن سيف، يعني نحن عم نعمل الشي الصح. إذا صرنا نعطي أسباب لنرتاح أكتر، مش اليوم بكرة ببلش وبعد بكرة ببلش،
1: يعني عم نتهرب
0: هون مسؤولية. عم نتهرب من المسؤولية.
1: والتوازن كيف يتحقق ما بين الراحة والإنتاج الإنتاجية؟
0: هون العقل الواعي هو اللي بده يحدد أنه أنا قديش بحاجة لراحة لحتى أرجع أقوم أنا بالمهمة اللي لازم كفيها. هون رح أعطي مثل سريع، حط اثنين حطبين عم بحطبوا شجر وعم بيعملوا مثل small competition بيناتهم حتى يشوفوا آخر شيء مين بيحطب أكتر. في واحد كل ساعة بيوقف 10 دقايق وبيرجع بكفي، بيوقف 10 دقايق، والتاني من أول لآخر نهار عم بحطب. خلص النهار شاف التاني اللي ما وقف ولا دقيقة أنه هيداك جمع شجر أكتر منه، قال له أنا هيدول 10 دقايق ما كنت عم برتاح فيهم، أنا كنت عم سن المنشار حتى يرجع يساعدني أن حطب أحسن. فالراحة كتير مهمة، ونعرف كتير منيح قد لازم يكون وقتها وأي متى لازم، يعني العقل الواعي لازم هو اللي يقودنا بهيدي الحالة، ولازم يكون هو صحي حتى يقدر يقودنا.
1: خلينا نحكي شوي هلا على الحوار الداخلي السلبي، قلت حضرتك في كلمات معينة يعني ما لازم نحن نستخدمه، لازم نستخدم غير كلمات. كيف نقدر كمان حسب البرمجة اللغوية العصبية لأي مدى قادرين نحن نساعد حالنا وبالتالي نقدر نتغلب على هذا الشعور؟
0: أوكي.
1: بالحوار،
0: نحن بالحوار، الحوار ببلش معنا من نحن وصغار مثل ما قلنا بالتربية وبالعادات، شو بيقولوا لنا أهلنا أو شو بنسمعهم عم بيحكوا قدامنا، هيدول بشكله جزء من هويتنا. بس نكبر نحنا بدنا نغير هيدا الحوار، بدنا نعرف حالنا أنه هيدا الحوار السلبي بده يتغير، ما بدي أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل، بدي أقول بدي أجرب، بدي أقول أنا إذا جربت وسبرت ومشيت على خطوات معينة أنا بوصل، بدي ضلني حفز حالي، بدي لاقي هدف، بدي أعطي معنى للهدف اللي أنا حطيته قدامي، بدي أعطيه قيمة لحتى أنا بلش غير الحوار اللي بدماغي أنه الهدف أنا قديش بده يكون عندي مهم الهدف وقدي أعطيته قيمة لهيدا الهدف بحياتي. يعني أنا مثلا بربط السبور بالصحة، أو بربط أنا بدي غير شغلي، بدي أدرس كورس معين وما قلش لدي أدرسه، كمان بدي أقول لا معلي هيدا الكورس بده يخليني أنا حسن نوعية حياتي، بدي حسن نوعية شغلي، حسن المدخول اللي عم باخده بآخر الشهر أو بآخر السنة، وهيدا بحصلني نوعية حياتي. هون بصير عندي حافز لحتى أقوم أنا غير الهدف، وتحتى أعملهم هولي بدي أقنع حالي من خلال الحكي اللي عم بقوله لحالي. وقت بعطي قيمة بدي أقول أنا أوكي بدي أتعب شوي بس أنا رح لاقي نتيجة، أنا مني فاشل بس أنا ما بعرف أو ما جربت حتى أعرف إذا أنا قادر أقوم بهيدي المهمة.
1: شو أول خطوة لازم نقوم فيها للتغيير؟
0: السؤال، نعرف شو السبب اللي نحنا مش عم بخلينا نقوم بالموضوع اللي نحنا حابين نغيره، ونعالج السبب. أهم شيء نعالج السبب ونعطيه ونغير القيمة. يعني نحن كيف عم نفكر بهيدا الموضوع؟ يعني أنا مثلا ما بهمني المصاري، لا بهمني المصاري، لأن أنا إذا لا سمح الله اضطريت فوت على المستشفى بدي أدفع مصاري بالمستشفى، إلا إذا أنا حياتي ما بتهمني ساعتها أنا هون فايت بديبريشن بدي روح عند سايكايتريست أو سايكولوجيست.
1: صح 100%. طيب شو النصيحة بتعطيوني على كل المستمعين اليوم تقدروا يتأقلموا أو يقبلوا حالهم أول وما يهربوا من شيء بقصص تانية بأمور تانية؟
0: النصيحة المهمة أنه هن أول شيء غيروا الحوار اللي عم بيقولوه لحالهم، ما بقى يجلدوا حالهم، ما بقى يعطوا حالهم تبريرات، ما بقى وما يقولوا أنه أنا كسلان، ما يعطوا ليبلينج أو صبغة لهن لشي هو سلوك هو منه هوية. الهوية نحن شو منقول لحالنا منغير هويتنا وشو منعمل كل يوم، شو الخطوات الصغيرة اللي منعملها كل يوم. يعني رح أعطي مثل سريع، في فراشة قبل ما تصير فراشة هي بتكون عايشة بالشرنق تبعولها وعم تتعذب لحتى تطلع من هالشرنق وتصير الفراشة الحلوة والعم بتطير والعم تتلذذ بملذات الحياة. بيجي حدا بقرر انه يساعدها، بيطلعها قبل بوقتها من هيدا الشرنق تبعولها، بتقوم هي ما بتقدر تطير ولا بتقدر تعيش مثل ما لازم تعيش. يعني المغزى هو انه نعطي وقت للموضوع وللراحة أو للريكوفري أو لنتعلم شي جديد أو لنغير عادة جديدة. كل شي نعطيه وقته وكل شي بوقته حلو، بس المهم أنه نقوم بهول الستابس اللي لازم نقوله نقوم فيهم، بالأخص إذا عنا كل المقومات أننا نعملهم.
1: نسأل سؤال هيك حشري، أي حالات أكثر حالات شائعة عم تشرفي على علاجها؟
0: اليوم أنا أكثر عم يعني في بارت لموظفين ولا مانجرز، يعني كان في مانجر هو بيشتغل مهندس عم بغير شغله، عم بيطلع من الكومفورت زون الدومين اللي بيشتغل فيه كهندسة وراح وعم بينقل بلد، يعني حتى كان يشتغل ببلد أجنبي مطرح ما بيتأمن لي كل شيء، عم بينقل على بلد خليجي وعلى شركة كتير مهمة وكتير كبيرة،
1: هو كمان بيأمنوا له كل شيء.
0: أكيد بيأمنوا له كل شيء، بس كمان هون بده يثبت حاله لأنه الكومبيتيشن عالية. بتعرفي بالدول الأجنبية بتبقى القصص 1 plus 1 equal 2، بينما بالدول العربية شوي بيكون في المشاعر بتطغى وهيك، أو إذا حدا بيعرف حدا بيساعده أنه يوصل أسرع وهيك. فهيدا الإنسان عنده مشكلة بالpublic speaking أو بإلقاء خطاب قدام الموظفين، وكتير رح يكون عنده منا هيدا قدام الموظفين اللي بده يشتغل معهم، وهو رح يكون بموقع قيادة. لجأ لي واشتغلنا على 3 جلسات وتغيرت الهوية وشكرني، لأنه كنا بعشر دقايق، يعني أول 10 دقايق من الإلقاء بيتوتر وقت من 10 دقايق لأول 30 ثانية. كيف اشتغلنا؟ أول شيء شفنا شو السبب.
1: لا مش أنا قصدي، بس بدي شوف الحالات. أنا خبرت في حالات تانية إن ممكن تكون بتساعد مستمعين يسمعوها، يعني
0: بالنسبة لهيدا الموضوع قصدي.
1: أكيد
0: في، يعني في كتير ناس مثلا عنده مشكلة بتغيير شغلهم، نصحتهم يشوفوا شو نقطة الضعف عندهم بالشغل اللي عم بيشتغلوها، وإذا عن جد أني أحسن لهم أنه يغيروا شغلهم أو يغيروا طريقة التفكير اللي عم بيفكروها. يعني كان في موظف مش مبسوط بالبيئة، هو بيشتغل بمصرف مش مبسوط بالبيئة اللي هو عايش فيها، ما عم بتخليه يتقدم. قلت له أوكي كتير منيح، نحن بنعرف كتير منيح حتى نتقدم، يا بدنا نغير البيئة اللي عايشين فيها يا أما بدنا نتقدم من ضمن البيئة اللي نحن عايشين فيها.
1: أستاذ كارول، يعني بالنسبة لك سنة عن سنة عم تحسي إنه الإقبال على البرمجة اللغوية العصبية عم يزيد؟
0: أكيد.
1: وعلى التدريب؟
0: أكيد وكتير مهم،
1: عم بيقتنعوا فيها
0: كتير، عم بيقتنعوا فيها وكتير عم بيكون في وعي على الموضوع، لأنه عم بيكون في تغيير جذري وعم بيكون في تغيير حقيقي لطريقة التفكير وللنتائج، عم بيكون في نتيجة 100%.
1: نحن نشكرك المدرب العالمي المعتمد بالبرمجة اللغوية العصبية الأستاذ كارول عبدو الياس، شكرا لك، شكرا للمعلومات اللي عطيتينا إياها، وأكيد لنا لقاء مع حضرتك قريب. شكرا جزيلا لكل المستمعين اللي تابعونا، وأيضا للزميل مارك البيتار. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة جي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تحية طيبة. تحدثت وكالة مهر الإيرانية عن سماع دوي انفجارات منذ بعض الوقت في بوشهر. في هذا الوقت أكدت الكويت الاحتفاظ بكامل الحقوق في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن أمن البلاد خط أحمر، ولفتت إلى أن اعتداءات إيران تقوض جهود التسوية في الوسائل السلمية، وهي تهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وتعكس نهجا عدائيا متكررا. فيما أعلن الجيش الكويتي اعتراض 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال وعشر مسيرات. وسط هذه الأجواء، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء بحث في الاتصال مع وزير خارجية سلطنة عمان تطورات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أكد في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار. رئيس الوزراء العراقي قال للحدث أن سوريا دولة جارة، ومن المهم أن يكون بيننا تعاون اقتصادي. أضاف: سأقوم بزيارة سوريا. في التطورات المحلية، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا لعدد من المنازل في حداثة قضاء بنت جبيل، كما نفذت تفجيرا في حولة. يتواصل اجتماع اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب وعلى جدول أعمالها اقتراحا قانوني الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان في حضور وزير الإعلام والعدل وبرئاسة نائب الرئيس الياس مصعب. شكرا وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: بنزين 95 أكتان مليونين ومئتين وسبعة آلاف، بنزين 98 أكتان مليونين ومئتين وخمسة وعشرين ألف ليرة، المازوت مليون وسبعمية وثمانين ألف ليرة، والغاز مليون وتسعة وتسعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: لبنان الحر أكتر من إذاعة.
6: حوار حر
7: في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، والزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى البيت الأبيض، إلى أين يتجه اتفاق الإطار؟ وهل تقترب ساعة التنفيذ أم تتعثر المسارات؟ مع النائب السابق زياد أسود.
6: حوار حر
7: مع وليد

0: علقة، اسمح لي نبلش من التطورات الأخيرة اللي حصلت في إيران، بداية قمة الناتو حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان فيه عنده مواقف بالنسبة إلى لبنان، وكان حاضر الرئيس السوري أحمد الشرع، وهيدي إلى دلالات رح نقراها نحن وياك بسياق الحلقة. وفجأة في الأمس قال شوفوا شو بده يصير الليلة بإيران، عم نحكي عن ليلة أمس، شنت القوات الأمريكية غارات استهدفت مناطق حيوية في الداخل الإيراني. وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. كيف تقرأ؟
1: هي لم تبدأ.
0: أنا بدي بلش من هونيك لننتقل، لأنه أكيد رح يكون إلى تداعيات على الداخل اللبناني.
1: أنا بعض الأحيان ما كتير يعني واضح أنه الأمريكان عندهم مشروع أو أهدافهم غير الأهداف اللي عم ينحكى عنها. حتى كل تصريح الرئيس الأمريكي ما بتعني أنه الأمور أخذه، يعني هو بيقول شيء الإيرانيين بيطلعوا بعد شوي بيقولوا شيء تاني. هناك شيء غير مفهوم أو هناك انتظارات من كل دولة وشد حبال أو إذا بدك المشي على حافة الهاوية. ما حدا منهم مسلم بهاي الاتفاقية، ما حدا مسلم بنتيجة هيدا الحرب. هلأ الأهداف الخلفية يمكن ما بتشوفها، هل هي بس ترك الأمور بمضيق هرمس هيك مثل ما هو، عدم إكمال الحرب مع إيران لأنه الهدف الأساسي كان إسقاط النظام، ما كان في شيء تاني يعني قبل النووي وغيره، كان في مشروع تاني. هل هذا المشروع بعده قائم عم بينشغل عليه الوقت عم بيسبقه أو هو بعده على قائمة الانتظارات؟
0: نعم.
1: هل الأمريكان بيعتبروا أنه هذه الحرب هي حقيقة بالعمق الفكر الأمريكاني جابت النتيجة المطلوبة؟ هل الحرب بالمنطقة هي خلقت توازن مع الإيرانية أم الأمريكان بعضهم باتجاه لا كسر هذا التوازن؟ ليش؟ لأنه الإيرانية عم بيقولوا طالما نحن صمدنا، طالما نحن عم نفرض شروطنا، طالما التوازن قائم. بمعزل عن كبر إيران وتاريخ إيران هالإمبراطورية إذا بدها، إحنا عم نحكي عن 100 سنين. اليوم في معادلات تغيرت، هل كبرها بفيدها، هل قوتها، برودة أعصابها، تحضيرها كافي لها لأنه تقدر تفرض على الأمريكان شروط بمعادلة دولية في الصين ناطرتها على الكوع والروس ناطرينها على الكوع؟ أنا بفتكر من الأساس ما كان في إنهاء للحرب، وبالأساس كان في شراء وقت وما بتنتهي حرب هيك، انه بنفقس الزر ونرجع منوقفه. بدها تنتهي الحرب بمكان ما بنتيجة. هيدا اللي كتبوه واللي عملوه منه نتيجة. هيدا مرحلة تقطيع وقت بانتظار تحضير لاستكمال المشروع. بالنسبة للأمريكان شيء، أهدافه شيء، بالنسبة للإيرانية أنا بفتكر صار الهدف الوحيد عند الإيرانية إظهار القوة، تثبيت التوازن، وعدم السقوط، يعني عدم الهزيمة، يعني تجنب الهزيمة،
0: لسقوط للنظام، يعني التخصيب سيبقى، الباليستي طبعا سيبقى، والأذرع ستبقى.
1: كيف بيتعامل معه الأمريكان هذا الوضع؟
0: أوكي.
1: هيدا اللي بتبلش تشوفه هلأ. أنا برأيي اللي عملوه مسرحية تعمدي هون ما خلصت كل مراحل الحرب وأهدافها لتخلص بهيك اتفاق. والاتفاق منه كتير واضح ومنه كتير محترم، لأنه من وقت ما مضيوا لليوم صاروا مخزقينه وملزقينه إذا بدك فوق 100 مرة. اللي قاله الرئيس ترامب امبارح واضح، الاتفاق انتهى، معناتها كان عم بيعمل يا عم بيعملوا في مناورة يا عم بيحضروا فيه لمرحلة تانية،
0: مرحلة حرب.
1: ما بتخلص هيدي الحرب إلا بحرب. ما بتخلص، ما في شيء بيخلص. ليك ما فيك تحط إيران بموازات أمريكا وتقلب المعادلات الدولية كلها وتصير بالآخر إيران، مع احترامنا، هي اللي عملت لوة زراع الأمريكان اللي حاكمين العالم ودايرينه مثل ما هني بدهم. هاي المعادلة إذا صارت بتصير أمريكا مثل فنزويلا. هل هالشي هلأ حاليا على المستوى الدولي الكبير، هل هالشي مطروح؟ هل المعادة اللي موجودة؟ هل هيدا اللي بيقدروا يعملوا الإيرانية؟ السؤال. الإيرانية مش لحالهم، في حدا عم بيساعدهم، بس بالمعادلة.

0: إيران ضد أمريكا بتكسر معادلة دولية كتير كبيرة وبترد الأمريكان لحجمهم الطبيعي إلى ما وراء البحار. ما بفتكر
1: صعبي.
0: ما بفتكر.
1: سعادتك اليوم مما لا شك فيه أنه إذا استمرت هذه الضربات وتوسعت ولم تكن محدودة, يعني ردا على استهداف ناقلات نفط سعودية وأيضا قطرية, يهدد بعض كوادر الحزب أنه سيعود إذا توسعت عم بحكي الحرب للتدخل لإسناد إيران من جديد, وكأنه شيئا لم يكن, مع أنه في ضمانات من الرئيس نبيه بري. هذه مصادر عم بحكي كيها من عند الرئيس نبيه بري, يقول أنه هو يضمن عدم رد حزب الله أصلا بعد قادر يرد.
0: قداش بيمون يضمن وقداش الرد بيعمل إسناد وقداش كلفة الإسناد بهيك معركة وشو نتيجة علينا بالداخل. يعني أنا صرت شوي مقتنع أنه في كتر حكي كتير, في شعارات كتير, في هيك مغالات أنه بدنا نعمل إسناد. أوكي حبيبي بتعمل إسناد هلأ بالنبطية, بكرة بيصير على الأولة. يعني أوكي بتكلفوا بتسقط شهادة, رح يسقط شهادة, بيصير خراب رح يصير خراب, بس هيدا بطل إسناد. هيدي هزيمة على رقعة جديدة من الطاولة, من لوحة الشطرنج مثل ما بيقولوا. كل مرة عم نقول عم نعمل إسناد وعم نرجع نقلب معين بالدالات وعم نعمل توازنات, نرجع عم نخسر جغرافيا. بدنا نقتنع بمحل معين انه هاي الشعارات المطلوبة, يمكن
1: مطلوبة من مين؟
0: مطلوبة لأنه بالآخر هني عندهم حلف طويل عريض ببلشون بيخلص بإيران. هذا الحلف له عنده جدول مهمات, من جملة هالمهمات انتو هلأ فيكم تاخدوا هذا الموقف, هلأ فيكم تحكوا دعمكم هون بيصلح, حربكم هون بتنفع. هذا الشيء صار مفهوم. بس نحن كلبنانيين كيف بدنا نفكر بهذا الموضوع؟ أنا ما بتطلع بالموقف اللي عم بيعملوا
1: فخامة الرئيس,
0: لا اللي عم بيعملوا حزب الله بالدرجة قبل ما نحكي عن فخامة الرئيس, ما بتطلع بالموقف اللي عم بيعملوا حزب الله انه هو هذا الموقف اللي بده يغير كل المعدلات. هذا عم بيشتري وقت. غير انك عم تشتري وقت, عم بتعمل اكلاف على حالك وعلى مجتمعك بالدرجة الاولى,
1: على لبنان, على كل لبنان
0: بالدرجة الاولى بلش صحيح. عنده وبتنتقل وبتطلع درجة. ما عندك إعادة إمكانية لإعادة التموضع, ولا عندك إمكانية لإعادة الهيكلة. يعني هيكلنا ب 14 شهر. هلأ اليوم عم نحكي كيف بدهم ياخدوا علي الطاهر. كنا عم نهيكل, كانوا بعضهم ببنت جبال. إذا بدك الفكرة, صرنا من بعد الهيكلة صاروا بعلي الطاهر.
1: طيب خطابات الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عن الانتصارات وعن الصمود,
0: بالحرب الكل بيستعملوا الخطابات العالية والطنانية
1: مبررة هذه الخطابات.
0: أنا برأيي لم يعد هناك شيء مبرر أمام
1: بعد كل ما حصل. ألا يفترض اليوم سعادتك هيك يعمل جردة حساب حزب الله بينه وبين كوادره, يقعد يصارح البيئة يخيك
0: هيك؟ هلأ ما في يعملها, لك تحط حالك محله. حتى انت عم تنهزم ما فيك تعملها. احنا جربناها بسنة التسعين, انهزمنا قدام السوري, ولكن
1: بقينا
0: لاخر تك نقول ما منسلم, ما رح يفوتوا, ما رح يهجموا, صرنا صمت, صرنا نقاوم, بدنا نقلع نهز المسمار, بدنا نقلع ما بعرف شو, هيك صرنا بقينا لاخر تك تركين الناس عبوز المدفع, والناس مفتكرة انك انت رح تصمد وتقاتل وترد الضيم معنا. شوي جيت ببعيدة اللي كبتك برا. هلأ هون إذا بدك مفترق الطريق, كل هذا العيط والصريخ, كل هذا شد العصب, كل هذا تحفيز الناس وشد على بعضها, يعني تلاحظ عم بحف السكاكين على بعضهم. هذا له غاية واحدة, أول شيء عدم الاعتراف بالهزيمة, إقناع الناس وإقناع نفسه أنه بعده قادر يقاوم وقادر يقلب معادلات. هلا قادر يقاوم ايه, يقلب معادلات بستبعد.
1: كيف قادر يقاوم بعد؟
0: بقدر يقاتل, بعد عنده ناس تقاتل, بس هلا قديش الخسائر وكيف تترجم بعدين على الارض بخسارة جغرافيا جديدة. يعني عم نشوف اعداد الشهداء, شيء محزن يعني, شيء بحزن يعني.
1: هيدا عن عدد المفقودين اللي لهلا ما مش
0: بدون مصير. فاذا انت قادر تعمل كل هول, بس انت ليش عم تعمل كل هول؟ لسببين بدنا نكون واضحين, لانه التاريخ عم بعيد نفسه. المسيحيين سنة التسعين خسروا الحرب, اجا نظام جديد, باقي اللبنانيين تعاملوا مع سوريا, اللي نحن خسرنا الحرب مقابلة وصرنا خارج الدولة والسلطة والوضع يعني. واحد بالحبس واحد بالمنفى والباقي كلهم تعاملوا مع الأمر الواقع اللي اسمه احتلال مش وصاية مثل ما بيسموه السياسيين. حزب الله أو إذا بدك الطائفة الشيعية، مبارك كنت عم بسمع أحد النواب عم بيقول قال الرئيس بري عنده هم وحدة الطائفة الشيعية وبعدين الوحدة الوطنية. لما بيكون عندك هم وحدة الطائفة الشيعية يعني عندك هم مصلحتها، ولما بيكون عندك هم مصلحتها يعني مرتبط بدورة واستمرارة بالسلطة التي تكرست لإلهم من 40 سنة حاكمين البلد ومستحكمين بكل مؤسساته بدون ما يكون في نص على قلم وورقة، بدون ما يكون في دستور. الدستور ما بيقول هيك، بس هني عملوا هاي المكتسبات وكرسوها بالممارسة. وكان مدير هيدي اللعبة شخص اسمه نبيه بري. وحدة الطائفة الشيعية تكسر وحدة الوطنية، كان لازم يقول نبيه بري مع الوحدة الوطنية على أن تحفظ الطائفة الشيعية من أي أضرار وتحتضن، هيك بيحكوا. بس لما بيحط الوحدة وحدة الطائفة قبل وحدة الوطن معناتها المصلحة أن نحافظ على المكتسبات اللي أخذناها وأن لا تعتبر هذه الحرب سبب لخسارتنا هيدي المكتسبات، لا بل بدنا نقبض ثمن السلاح والحرب باللعبة السياسية التي تتكون حاليا. وهذا اللي ما عرفوا عملوا المسيحيين بس عم بجربوا يعملوا الشيعة، حربين ضد احتلالين كل وحدة تعاملوا معها شكل وكل وحدة اندفع ثمنها شكل. بس الفرق انه نحن ما تعاملنا مع الاسرائيلي وما عملنا الإسرائيلي اتفاق ودستور تنحكم فيه، بينما هن تعاملوا مع سوري وكبوا المسيحيين ونكلوا فيهم وأمعون.
1: حتى اللي كان الفرق، وحتى اللي كان بده يحاسب السوري آخر شيء مد إيده
0: لذلك كل اللعبة لعبة سياسية داخلية، ما بدنا ننهزم تما نخسر كل شيء، بدنا
1: كل المكتسبات،
0: بدنا كل المكتسبات.
1: سعادتك مما لا شك فيه انه نحن اليوم ما بعرف رايحين يعني في حالة ترقب، في حذر، في هيك منعطف تاريخي قدام هذا البلد، يا بدنا نستفيد منه كلنا سوا ونرجع نعمر هذا البلد يا رايحين للهلك. اليوم عندك اتفاق اطار، صيغة اتفاق اطار تم توقيع بين لبنان واسرائيل برعاية امريكية. اليوم في زيارة للرئيس اللبناني ب 21 الشهر الى البيت الابيض للقاء الرئيس الأمريكي، وأيضا في جولة مفاوضات جديدة هذه المرة في روما وليس في واشنطن بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. اليوم برأيك هذا الاتفاق اللي اعتبروا الفريق الآخر، فريق حزب الله وحركة أمل ومن لفهما صح التعبير، هو مشروع فتنوي بامتياز، هو مشروع حرب آلية اقتتال داخلي، يعني لم تبقى صفة إلا وألصقت بهذا الاتفاق. حضرتك اطلعت على هذا الاتفاق، فندت هذا الاتفاق.
0: شوف أنا قريته بالصدفة مبارح عم بقلهم بالمكتب طلعوا لي يا خي لشوفوا شوف الناس
1: هل هو إملاءات إسرائيلية على الدولة اللبنانية؟
0: خليني أقول لك شغلي، أول شيء خلانا اقتنع أنه هذا الاتفاق في إلنا وفي علينا، مثل كل اتفاق ومثل كل حرب ومثل كل عقد ومثل كل عملية تجارية في شيء بدك تدفع حقه وفي شيء بدك تقبض. هذا هيك، هذا بأول شيء بأكد أنه الدور للحكومة اللبنانية، هاي الدرجة الأولى، وأنه على الحكومة اللبنانية أنها هي تابع هذا الموضوع. هني بالحكومة اللبنانية، هني بالحكومة اللبنانية إذا مش راضين عن الحكومة اللبنانية ومعتبرين حكومة خائنة، هذا الاتفاق بيعطيهم أحلى الأسباب ليطلعوا من الحكومة بالوقت لأنهم مكفين
1: بالحكومة. ليه ما عم يطلعوا من الحكومة؟
0: لأنه أنا برأيي مش رافضين الاتفاق بالمطلق مع إسرائيل، بس رافضين إذا بدك الأسلوب والنتيجة، يعني بدهم الأسلوب على حسابهم يعني بطريقتهم، وبدهم النتيجة لمصلحتهم. طيب إنه ما نرجع للمعادلة اللي عملوها المسيحية، إنه خسروا بالأسلوب وبالنتيجة وباللعبة تخرب، هيك صار، هيك انفرض علينا هيك. طيب. فإذا هذا الاتفاق عنوانه سلام وأمن، يعني ما حدا يفكر إنه هذا عنوانه بس كيف بدنا نظهر
1: من ترتيبات أمنية انسحابه
0: والقصص. هيدا بياخدك على سلام وأمن، ومعلن عنه بهيدا الاتفاق الإطار، وسيكمل الإعلان عنه بالاتفاقات والملحقات اللي جاية. فإذا الغاية منه إنهاء النزاع، هذا النزاع اللي هو عمره من سنة 48، والغاية منه أيضا مش بس إنهاء النزاع، إنهاء إذا بدك كل الحالات التي أنتجت هذا النزاع. ليش؟ لأنه هذا الاتفاق كمان بيخدك على مطرح تاني، هون مش هون عم بالإعلام أو الأحزاب مش عم بتضوي عليه. خي عم بقول لك شو الأسباب الكامنة وراء الحرب، بدون ينهوا هاي الأسباب اللي التي تكمن في الحرب بين لبنان.
1: السلاح غير الشرعي،
0: السلاح الغير شرعي. بس هو هون إذا بتلاحظ بالاتفاق عن أي سلاح غير شرعي عم بيحكي، أول شيء عم بيحكيك عن تسوية شاملة بما فيها السلاح الغير شرعي. بس إذا بتلاحظ ما عم بيحكيك عن يعني
1: تحديدا
0: عم بيقول لك التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. هون ما بينفهم انه بس لحزب الله، هون بينفهم كل سلاح اينما وجد حتى في المخيمات الفلسطينية.
1: صحيح.
0: اللي هو سبب من اسباب الكامنة وراء هيدي الحرب او الحروب الدائمة والاعتداءات الدائمة من اسرائيل علينا، لانه نحن كمان كنا معتبرين انه فينا نحرر اسرائيل من لبنان. هاي نظرية مش مزبوطة، وهن معتبرين انه الاعتداءات عم تجي عليهم من لبنان. هيدي النظرية مزبوطة لانه نحن من الاساس باتفاق القاهرة شرعنا هيدي النظرية. هلأ إلنا فيها وعلينا فيها. خلينا بس يعني انا مش عم دافع عن الاسرائيلية، هيدا نص موجود بيعطيك هيدا الموضوع. فاذا بعدين الاسرائيليين راهنين انسحابهم التدريجي، هن ما قالوا لن ننسحب، حتى لو قالوا إعادة انتشارها تدريجيا، لأنه بملاحق تاني وراء بيحكوك عن الخروج من لبنان. يعني بعبارات شوف ها، وقت اللي بيقول لك إعادة وأن يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية، بس نكون عم نحكي عن خارج الأراضي اللبنانية، هي يعني ترك الأراضي اللبنانية وانسحاب منها، يعني كلمة انسحاب كامل. قاعدين عم نتخانق على جنس الملاكي، بس مش منتبهين احنا انه في شيء بهذا الموضوع يستعمل لمصلحة اللبنانيين، وفي شيء بيعتبروه اللبنانيين مش لمصلحته.
1: اللي هو
0: وقت اللي بتقول انت شل بالمناطق التجريبيه، هيدي تجليطه
1: لمن اسمها هيدي. هلا هي المشكله هون بالمناطق النموذجيه او التجريبيه.
0: هيدي بدي اقول لك شغلي، هاي بتادي لفرط الاتفاق اذا بدهم يفرطوه، وهيدي فيها ما تعني شيء اذا ما بدنا نعتب. ليش؟ لانه الاساس بدهم يقتنعوا اللبنانيين انه انتم قادرين تسلموا سلاحكم، قادرين ترجعوا تأمنوا الأمان والسلام على الحدود مع إسرائيل بدون ما يكون في عنا سبب من أسباب عودة إلى الحرب تحت أي عنوان، فلسطين، القدس، تحرير، يعني عودة الفلسطينيين. بدنا نلاقي بدون يلاقوا تدبير بهذا الموضوع. إذا هيدا انحسم تنتهي هون القصة، بيصير بالآخر التدريجي ومش تدريجي وتجربي ومش تجربي، بصير بحث تاني. كله مربوط بالفكرة الأساسية اللي مبلش بأول أرتيكل، سلام وأمن وتسوية شاملة. ومن هونيك بتبلش تحكي.
1: هون السؤال، هل سننتهي إلى اتفاق سلام حتمي مع إسرائيل، أم سنبدأ باتفاق سلام ومن بعده يعني تأتي كل هذه الأمور اللي عم نحكي عنها هلأ، قصة الانسحاب وقصة تسليم
0: السلاح، حتى العودة الأمنة هون مثلا وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي أكيد، لأنه نحن نوار وشحادين وحرامية مش تاركين شي بالبلد لحتى نجيب حب الدواء لحدا. يعني أنه أنتم منتظرين تعمروا البلد، مين منتظرين؟ والدعم الدولي منتظرين يجيكم ببلاش بدون مقابل تحت عنوان هيدي الحرب على الدول العربية. ومبارح إيران مشبقى البحرين والسعودية وما بعرف، وأنه أنتوا حبيباتي بدكم دعم دولي لترجعوا، وبدكم تعادوا كل الدول لحتى تكفوا بالمسار اللي ما بيوصلكم لإعادة الإعمار. بعدين بيحكيك عن العودة، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة الآمنة إلى تلك المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات الشرعية. يعني عم بيكون واضح الاتفاق اللي هلأ عم ينتقدوا أنه في انسحاب سميه إعادة انتشار، ولكن إلى خارج الحدود، إلى كامل الأراضي اللبنانية، في عودة أمنة وفي دعم. بس هاو ما شرطين، ما حدا رح يعطيك مصاري، لأنه أعطوك مصاري أيام الرئيس رفيق الحريري،
1: شفنا شو صار. سعادتك لما بيطلع الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي بيقول لك 100 مرة أو 10 مرات 17 أيار ولا هذا الاتفاق،
0: لما ما لهش معنى. هذا هلأ عنده استفاف لأنه عنده خوف على المكتسبات. في كونتون عمله ولي جبلوت ما بده يتنازل عنه، وهذا الكونتون من ضمن اتفاقية مشروطة مع الرئيس بري بإدارة شؤون البلد، واستحكام واحتكار إذا بدك المواقع والنقاط الأساسية الاقتصادية والمالية اللي بتطلع لهم مصاري. هاجي خبرنا أخبار وليد جنبلاط يعني اللي قدر يتعامل مع حافظ الأسد اللي قتله بيو الله يرحمه الشهيد كمال جنبلاط، ما في يجي خبرنا أخبار هلأ عن المدينة الفاضلة ويعطينا دروس بالوطنية. نحن بنعرف هيدي التجربة صار عمرها 35-40 سنة بالممارسة السياسية، لا وليد جنبلاط ما يعني ما بتسمح له يعطي هيدي الدروس. نحن قدام أمر واقع جديد له علاقة بتداعيات أخرى مختلفة تماما. اتفاق الهدنة كان كنا بعد مقوايا، وما تنسى المصاروا يربحوا حرب مرة على إسرائيل، يعني أنه كمان كانوا العرب قادرين يعملوا هيدي المعارك وراحوا استثمروا بغير اتجاه وما بدهم كانوا.
1: مين أسقط اتفاق الهدنة أساسا؟
0: نحن أسقطنا، ما حدا أسقطه غيرنا، ونحن أسقطنا باتفاق القاهرة. يعني شو
1: وعشو هلأ عم نرجع النادي باتفاق الهدنة؟
0: لذلك لأنه لحتى ما نقول سلام. يعني أنه حسب الجملة، يعني أنه اتفاق الهدنة شو بيعني؟
1: هلأت كلمة سلام بتزرزع البدن؟
0: بتزرزع البدن، لا بتغير معادلات داخلية وبتغير معادلات دولية. صحيح. وبتغير توازنات وبتعيد صياغة العلاقات التي تدير الدولة لا حساب الدولة على حساب كل اللي في التنين واحد منهم هو.
1: فيني أفهم منك شغلي ساعتك، أنت تؤيد اليوم السلام مع إسرائيل؟
0: خي مش قصة أؤيد، أنا بأؤيد أول شيء إنهاء الحرب. كيف بدي إنهي الحرب؟
1: كيف؟
0: إذا بدي إنهي الحرب في عندي خيار من اثنين. إذا هذا الاتفاق اللي بين إيدينا ما له معنى ما بدي شيء، منكفي بالمقاومة.
1: أوكي،
0: إذا بدنا نكفي بالمقاومة نكون جديين بتكفيتنا بالمقاومة، مش بدنا نضل نعيط ونقول أنتوا خوني وأنتوا عملوا وهذا الاتفاق باطل وساقط ولن يمر مثل ما عم يعمل نبيه بري وكأنه لم يكن، وأنت مش قادر ترجع على النبطية. ما عندك مشكلة كمان أنه كتر الشعارات الكبيرة مش عم بترجموها بالمقاومة،
1: في إنكار للواقع.
0: يعني هون عندك خيار من اثنين، يا هيدا
1: الإكمال بالمقاومة،
0: يا هيدا مع تشتشد بالمفاوضات، مع استعمال وجود أو الاستفادة من وجود المقاومة كحالة بعد موجودة وعندها سلاح من أجل تحسين شروط الاتفاق النهائي والشامل مع إسرائيل، أو أنه بدنا نستنزف كل ما نملك من عناصر القوة بما فيها المقاومة تنروح نعمل أسوأ منه. بس ما في أحسن منه بالوضع الحالي،
1: هذا اللي قاله فخامة الرئيس.
0: وإذا بدكم تلغوه، وإذا بدكم تلغوه قادرين تقول إيه، هين كتير تطلع تقول أنا مش قاري الدولة ولا قاري رئيس الجمهورية ولا قاري الحكومة اللبنانية اللي ماضية هاي. أنا نبي بري قررت اعتبار هذا الاتفاق كأنه لم يكن. رح يطلع حدا قلك بما أنك أنت لغيت هذا الاتفاق معناتها أنت رايد تكمل بالحرب.
1: صح،
0: برايد تكمل بالحرب بكل نتائجها، ونتائج بلبنان تختلف عن نتائج بإيران.
1: إيه بس ما هون الوقت مش لصالحنا سعادتك، يعني إذا أنت قررت البقاء بالمقاومة والاستمرار بالمقاومة أنت عم تخسر أكثر وأكثر، وبالتالي رايح لاتفاق أسوأ بكثير من هذا الاتفاق.
0: تمام.
1: يعني هونيك استسلام بدون قيد أو شرط.
0: هلا التفاوض بظل طيب. وجود المقاومة طيب. بس تعلية السقف يا بياخدك على أنه مزبوط معهم حق الشباب قادرين يروحوا للآخر، أو أنه عم بيراهنوا أنه هني ما رح يروحوا للآخر بس في حدا رح يفزع بالداخل تيحكي معه بغير أسلوبهم أو على أسلوبهم. طيب. هاي دولة بدك تحطهم على الطاولة.
1: بس اليوم تعنت الحزب بعدم تسليم السلاح، يعني بتطلع كوادر الحزب نواب ووزراء ولا تسليم للسلاح، هذا غير وارد على الإطلاق. بيطلع الإسرائيلي نتنياهو بيقلك أنه نحن لن ننسحب من لبنان، سنبقى في المنطقة الأمنية، مع أنه بيقلك مبارح الرئيس ترامب لما اجتمع بالرئيس الشرع بقمة الناتو بتركيا أنه ستنسحب إسرائيل، ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان إذا حست أنه ما في خطر على أمن على أمن هدوء. طيب قدام هذه التعقيدات، قدام هذه
0: ما دخلت لتنسحب وما وصلت لهون لتوقف.
1: طيب
0: ونحن ما رح نوقف لأنه منعتبر المقاومة قادرة تكمل.
1: ما فائدة هذا الاتفاق قدام هذه المعطيات اللي عم بعطيك إياها؟
0: هذا اللي عم بقول لك إيه، إنه هذا الاتفاق يا أما بينتهي بكرة على بكرة وبكفي نظريتهم بالمقاومة وهيت تنجح هيت ما تنجح لأنه هذه مخاطرة، لأنه يا أما بدك تكفي بالمقاومة يا بدك تعترف بالأمر الواقع. يا بدك تكفي بالمقاومة وتربح وهيدي شغلة مش مضمونة، أو بدك تسلم سلاح وترجع لسيطرة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية. يا بدك تسلم السلاح تينسحبه تقبل بالأمر الواقع اللي انفرض عليك نتيجة عدم إمكانية صد الاحتلال بجنوب. يعني هذا سلاح له سلبياته كمان، أنه رغم كل جهوزيته ما قدر يوقف الاحتلال الإسرائيلي أنه يكمل، الجيش الإسرائيلي يكمل. لمن بيكمل الجيش الإسرائيلي وأنت ما فيك توقفه، ما فيك تيجي تقول تسليمه خطر، تسليمه صار يا أما أمر واقع يا أما روح ما تسلم وكمل. إذا بتكمل في مخاطرة أنك تخسر ورقة، هاي الورقة بيخسرها الدولة اللبنانية هي عم بتفاوض. ولكن بالنتيجة إن كملت ولا ما كملت في حتمية، بدكن الفلو الإسرائيلية من لبنان
1: تسلموا سلاحكم،
0: بدكن تسلموا سلاحكم، بدكن تسلموا سلاحكم، بدكن تقبلوا بنظرية بس السلام
1: من
0: والأمن.
1: من يضمن اليوم من يضمن الانسحاب الإسرائيلي؟ إسرائيل غادرة
0: غادرة
1: وماكرة.
0: إيه؟ إسرائيل غادرة،
1: في ضمانات إسرائيل اليوم. هلا الأمريكي بيقول لك إنه أنا أضمن.
0: أنا بس مش إنه... لا أنا مش ضامن الأمريكان. ما هو الأمريكاني مش ضامن اتفاقه له مع الإيراني. إيراني. بده يضمن لك طيب. اتفاقك لك مع الإسرائيليين. اليوم أنا ضابط.
1: اليوم في لقاء مرتقب ب 21 الشهر بين فخامة الرئيس وبين الرئيس رئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف تتوقع هذا؟
0: إن شاء الله يفهم عليه الرئيس عون. ما أعرف إلا قلنا ساعة بده يحكي شيء ترامب.
1: لا معقولة بنفس بنفس اللحظة يغير.
0: غيبة الإشي مسكرة دونالد ترامب، ما بتعرف شو بيطلع لك.
1: قراءتك السياسية لهذا اللقاء شو رح يقول؟
0: هذا بداية. شوف الأمريكان جديين بالسلام، والأمريكان جديين بهذا المشروع، والأمريكان جديين بالحرب، بس بياخدوك بياخدوك على طريقة سمسار العقارات، عرفت؟ كل يوم ببراي، كل نص ساعة بيعطيك انطباع شكل، ساعة بيقولوا لك ما أخوت، ساعة بيقولوا لك مش عارف شو عم بيعمل. أنا برأيي لا مش مزبوط. الإدارة العميقة أو الاستراتيجية الأمريكية
1: الأساسية العامة
0: بيقررها، ويعني بعبر بطريقته، ولكن المشروع والهدف محطوط بمطرح تاني، وهيدا بيدلك على طيب أوكي على أساس خلصت الحرب وهيك بده ترامب وفرضها على نتنياهو، شوي رجعت الحرب مبارح. هذا بيعني انه في استراتيجيه غير معلنه بعد مش مكمله، في اهداف غير محدده،
1: اللي هو السلام،
0: اللي هو السلام بده نروحوا فيه بالاخر للاخر. هيدي
1: وقرار،
0: هذا مشروع
1: نزع سلاح حزب الله،
0: هذا مشروع بدهم يعني ليك صرنا قدام امر واقع، يا بنكمل مقاومه ما بعرف شو نتيجتها بدون تضامن وطني، بدون احتضان وطني مثل ما كانت بالاول، لأنه اليوم شئنا ما بين في انقسام بالشعب اللبناني حول هاي النظرية وجديتها وفعاليتها، وين عم تستثمر؟ يعني ما حدا عم بيشوف انه حمل سلاح بلبنان يستثمر لمصلحة اللبنانيين، عم بيستثمر لمصلحة فئات على حساب الدولة اللبنانية. هيك هيك ترجموه، هيك ترجم بالمخيمات وغير المخيمات. يا بدنا نسلم ونقول خيي جربنا هالتجربة ما زبطت، بدنا نروح على تجربة تانية، ونحن مقتنعين انه اكلين اكلين ضربة كبيرة، مش انه مش رايحين منتصرين، وعادة بس تفاوض في الك وفي عليك، بس بيكون الميزان طابش بمكان ما نحو المنتصر اكتر ما هو نحو المنتصر، او بدكن تكملوا بالمقاومة بس بشروط مختلفة تماما عن الشروط اللي كنتوا عايشين فيها. لا سوريا قادرة تساعدكم ولا في لكم ظهر، ولا المجتمع اللبناني مقتنع ومتضامن معكم بهذه الحرب، ولا الإمكانات والتقنيات اللي أنتم متوفرة لديكم تقدر تعمل توازن قوة مع إسرائيل.
1: سعادتك بما أنه فندت اتفاق صيغة اتفاق
0: في كتير بعد
1: في كتير قصص، بس اسمح لي هون
0: عم بحكي أنا بالمطلق هيك،
1: اسمح لي هون بتعليق لرئيس التيار الوطني.
0: أنا بس قبل تعليق بس بدي زيد شغلي لحتى كمان كل اللي مش منتبهين لقصة المقاومة واللي هاي عم بقولها أنا، ما هو بالبند 7 بالاتفاق اللي طار بيقول أنه تأكد حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل ألا شيء في هذا الإطار يحول دون ممارستهما لحقهما الأصيل في الدفاع عن النفس. يعني أنت عطيك حق الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس هو حق مشروع للمقاومات مش بس للأجهزة الأمنية والقوى الأمنية والجيوش.
1: يعني عم تعطي حق للمقاومة،
0: حتى المقاومة عندها حق الدفاع عن النفس في بهذا الاتفاق محطوط بقلك لا شيء يحول دون
1: الدفاع عن النفس وليس الاعتداء على
0: ولا هون. هلا بتصير الفرق مين ما اعتدى على مين، واذا نحن اعتدينا وشو النظرية بهذا الموضوع. ولكن هيدا ما بقلك انه انت بتسقط فكرة المقاومة من راسك اذا اضطريت للمقاومة في الدفاع عن النفس، بس ما في وهي الى شروطه
1: صحيح.
0: ما يعني مش كل شيء بدناش نظل الاتفاق ونقول يا مدري شو عملوا فينا الإسرائيلية، مش مزبوط.
1: البعض عم بيعري هذا الاتفاق، من بينهم رئيس طيار الوطني الحر جبران باسيل بيقول المشهد الثالث المخيف حين تكون السلطة عاجزة أمام اتفاق كشف لبنان وأعطى الغطاء لإسرائيل للاعتداء وللاحتلال ومنعنا حتى عن الشكوى وجعلنا نخاف أكثر مزبوط. على لبنان
0: أول شيء مش مزبوط، لأنه أول شيء هي إلك حق الدفاع عن النفس، هاي واحد. اثنين إذا استمرت بهاي وإلك إلك حق هون كمان، وبقول لك انتشار القوات المسلحة اللبنانية والعودة الأمنة للسكان وضمان أمن المجتمعات عندهم وكلها عناصر أساسية. ليش؟ لأنه هن بيعتبروا كمان إنه هن عم بيتهجروا. هلأ حق عمين بحث تاني. إيه؟ بعدين بيحكيك عن الـ عن الـ عن المساعدات وبيحكيك عن الـ ليك.
1: طب على أي أساس عم بيقول هذا الكلام جبران باسيل؟
0: جبران باسيل واقف على راس الدبوس ما بين يزعل الأمريكان ويرجع يكوع ويدور زوايا مع حزب الله. وقال وفيق صفا انه جبران باسيل بمكان ما ذكي كفايه تيرجع للاكزيت، يعني البخش اللي بده يمرق منه تيروح على المفرق اللي بده اياه. بيفتكر جبران باسيل انه هون بشرح الغلط للاتفاق. اول شيء عم بيضرب ثلاثة عصافير ضرب واحد، اول شيء عم بيغري الشيعة انه انا مش ضدكم، ما تفكروا انه اذا صار في توازن انا معكم.
1: بيرجع بيصوب على السلاح،
0: بيرجع بيصوب على السلاح
1: ليرضي الفريق الاخر،
0: بيرجع بيحكي عن الدولة وبيرجع بيرجع بيقلك عن بيحكيك عن السيادة وعن الجيش و...
1: طيب
0: خيي هولي
1: اي جبران باسيل مصدق
0: الكذاب فيهم
1: كيف يعني
0: ثلاثتهم اكذب من بعضهم هول جمال. ما فيك، ما بتزبط، ما عنده موقف واضح، ما بده ياخد موقف واضح لأنه بيشتغل مصلحة، عم بيشتغل استمراريته في السلطة وفي مد جسور وتحالفات منظورة وغير منظورة للبقاء في اللعبة السياسية والتجارية لأنه بتطلع له مصاري.
1: بعد بيطلع له
0: حزب الله بيجمعون لأنه عايزون، والمسيحية الباقيين مش مدركين انه عند لازم يكون عندهم مشروع غير المشروع الاحزاب كاحزاب، لازم يكون عندهم مشروع رؤيه للمسيحيين ودورهم في السلطه وفي بناء الوطن.
1: نعم
0: في السلطه يعني الدوله.
1: هلا
0: ما زابطه.
1: نعم بهذا السياق بما انه تطرقنا
0: بعدين ما انه مزبوط انه ما قلنا حق الدفاع، ما انه مزبوط انه نحن مسلمين كل اوراقنا، وما انه مزبوط انه نحن بس المستهدف حزب الله. ما انه مزبوط انه اذا سلم حزب الله معناتها المخيمات بتبقى مثل ما هي وكل السلاح الغير شرعي بيبقى، بس الاكيد انه هيدا باب من ابواب بناء الدولة. يعني وقت اللي بتقول السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية والاراضي اللبنانية ودور الجيش والحكومة اللبنانية، انت عم تعطي المشروعية للمبدأ الأساسي اللي هي الدولة.
1: نعم سعادتك عم يدهمنا الوقت، بعد عندنا خمس دقائق بس اسمح لي
0: بقول لك
1: بهيدا الوقت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عم بيقول سنبقى بالمنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وهيدا اللي قاله أكثر من مرة وذكرناه بسياق الحلقة نتنياهو،
0: لأنه الغاية الغاية تثبيت الاستقرار، دخول الجيش اللبناني والسلطة اللبنانية على الجنوب
1: صحيح،
0: وتأمين إذا بدك مشروع السلام والأمن،
1: الأمن للمناطق الشمالية في إسرائيل،
0: مش بس للمناطق الشمالية، السلام
1: ولأن كمان صحيح. سعادتك اليوم الجيش اللبناني أمام هذا التموضع الحاصل، البعض يقول أنه كأنه في حكومتين بالبلد، حكومة نور سلام
0: حكومتين وفي جيشين
1: وفي جيش
0: لأنه وقت بيطلع قائد جيش بيقول لك الأربع لقات لقائد الجيش.
1: هنا السؤال
0: مين
1: الجيش اللبناني
0: صفتك شو أول شيء عم تقول أربع لقات؟ أنت ما لك حق تقول أربع لقات، مش أنت بتدير السياسة العامة بالبلد.
1: طيب.
0: يعني هذا الاتفاق مع الحكومة يا بتنفذه يا ما بتنفذه، إذا فيك تنفذه أهلا وسهلا، ما فيك تنفذه ما بتطلع بتقول والله أنا قائد الجيش أو أنا قائد قوى الأمن، والله مزاجي اليوم مش رايق، أنا ما بمشي مع الدولة شو بدها. شو وين تشتغل أنت خي؟ يعني طيب. أنا انتبه بمعزل عن مضمون اللقات، الفكرة ما فيك تقولها، ما انك مخول تقولها، انت مش صلاحيتك تقولها. البروبليم اللي عم نخلق اللي عم بيخلق اليوم بالحياة السياسية اللبنانية ومن ضمن المؤسسات، عم بيجوا ناس مش معمل لهم فورماسيون خيي.
1: شو قصدك بالفورماسيون
0: خيي؟ انت ما لك حق تقولهم.
1: هو ما بيعرف انهم قالوا حق،
0: ما قالوا حق يقولوا، ما في حدا يقول انا عندي اربع لقات وانا بعمل.
1: طيب
0: انت مين؟ انت موظف بالدولة تابع للحكومة.
1: بقول اربع لقات ورئيس الجمهورية بيكرمه بقلده
0: بحث تاني. عم بقول لك
1: طيب.
0: انا عم بحكي عنه، انا مثلا ما فيني اقول انا موظف بالدولة بطلع بقول والله انا رئيس حكومة مش عجبني انا مش
1: الجيش اللبناني. الجيش اللبناني بين محور الممانعة حزب الله الثنائي عم بحكي وحركة امل، وبين حكومة نواف سلام. الجيش اللبناني اوامر من سينفذ بنهاية المطاف؟
0: ما بعرف. هذا الاتفاق مع الحكومة،
1: هذا خطير انه تقول ما بعرف. سعد،
0: هذا الاتفاق مع الحكومة اللبنانية، فخامة الرئيس بفاوض وبيمضي، بس هذا تطبيقه وين؟ هذا تطبيقه عند الحكومة. قائد الجيش لازم ياخد أوامره أو التعليمات التنفيذية إذا بدك من مكان ما، بهذا الاتفاق من الحكومة، وأكيد من الطربوش الكبير اللي اسمه رئيس الجمهورية. مش من رأسك بدك تشتغل.
1: تؤيد إقالة قائد الجيش؟
0: ما بدي أيد شيء خي، أنا ما بقى عم بأيد لا إقالة ولا غير إقالة. أنا عم بقول خي كموظفين الدولة انت مش ملاحظ انه عم ياخدوا مواقف على حسابهم ومن عندهم، مش معتبرين انه في قوانين والسلطة فوقهم وناس تحكي معهم. بتروح عند القاضي بيحكيك هو، بتروح عند الضابط بيحكيك هو، بتروح على المؤسسات العامة بيحكيك كأنه هو ملك بيت بيو وهو بيقرر فيها. خي عم يجوا يستلموا ادارات ومؤسسات ومراكز اساسية وما عندهم قدرة على التمييز بين حقه هو الشخصي ورأيه وبين حدود الممارسة الوظيفة العامة وين بتوقف. ما عندهم كلهم كلهم. روح عند حيالله مدير عام بقول لك ايه انا مضيت وبلت البحر.
1: سؤال اخير سعادتك، اخلق سبيل فضل شاكر
0: ما بحبزه، ما عجبني ومنه حلو، وحسيت مثل كأنه في واحد عم بيستعجل، في عجلة بشي مكان ما. وبفتكر لك تخلي بعد 9 أشهر مثل كأنك عم بتقول مش مرتكب جريمة. يعني اللي بيبقى مرتكب جريمة ومقوس وقاتل أو محرد بيقعد أكتر. في مشكلة بالقضاء، ما بعرف شو هي وما بعرف ليك كله تسوية.
1: طب كمان في منطق سعادتك، يعني اللي عم بيهرب سواريخ اليوم كورنيت بيطلع
0: لا
1: بسنة بسنة $20 ما بعرف قد ايه اذا بتذكر.
0: هلا هذا اللي عم بيهرب كورنيت رايح يقوص على اسرائيل، هذا اللي ظهر امبارح
1: عم بيقوص علينا كمان
0: قوص على الجيش اللبناني. هون يعني خلينا كمان لك اقعد اعوج وحكي جالس بهذا الموضوع. انا ما كتير بوافق انه 9 أشهر معناتها جيت عم تقول له انت انك داعس على نمله. هل فعلا مش مرتكب؟ ما بقدر انا جاوب من بعيد لانه ما بعرف شو في بالملف، وما بقدر اذا بدك ايد لانه حجم الجريمه الكبيره على مستوى الوطن كان مؤذي. ما بعرف ما عندي الملف
1: سعادتك،
0: بس ما بحب هيدي
1: ما حبيت السرعه
0: القضاء اللي بيبقى مستعجل باشياء وبنايمك 20 سنة بملفات تانية وما بيسألوا عنك.
1: خارج
0: مشكلة دولة ورجالات دولة
1: خارج السياق السياسي. من تشجع في المونديال؟
0: والله كنت عم شجع البرازيل
1: أنا. خسرت يعني
0: ما زبطت.
1: ولا بعد في حدا بتشجعه؟
0: هلا منطر للفينال، بدي أعمل مثل ما بيعملوا الأحزاب مين بيربح بمشي معه
1: النائب الصادق زياد أسود، شكرا لوجودك معنا بلبنان الحر ضمن برنامج حوار حر. شكرا لهذه الإحاطة ولهذه القراءة أيضا ولهذا التفنيد العميق لاتفاق الإطار.
0: بدنا كمان نحترم موقف رئيس الجمهورية لأنه ما قلنا حق نحن نتهمه بالخيانة وأنا مش قارين.
1: صحيح
0: إنه قلنا حق خي بالحد الأدنى لك حق الدفاع عن النفس وإنت بعد منك مسلم سلاحك.
1: صحيح
0: ما بدناش العصفورية.
1: صحيح يعني. شكرا لك، شكرا لفريق العمل لمارك البيطار وإلي جميرزا ورواد جيرمانوس، كما معكم إعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا للمتابعة، نلتقي بكم في نفس الموعد مع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: السويقة على الطرقات وخاصة بهالمرحلة هاي بدها انتباه ووعي، لأنه إشارات ضوئية مش كتير متوفرة ومش كتير واضحة وموجودة، بل مفقودة بمعظم المطارح. انت مش وحدك عم بتسوق، انتبه على التقاطعات، اهم شيء وملتقى الطرق، تتجنب حالك وتجنب غيرك اي احتكاك واي حادث بيودي لاضرار جسدية ومادية منا سهلة.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

الثانية إلى ربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. عيسى في المقرات الرئاسية، زيارة عون واشنطن تعكس اهتمام ترامب بلبنان، والتحضيرات جارية للمناطق التجريبية. كاتس، لا نحتاج إذنا للبقاء في لبنان وسنواصل العمل حتى نزع السلاح حزب الله. رجي ملتقيا رئيس قبرص، اتفاق الإطار أثبت أن القرار اللبناني لا يصادر. اللجان المشتركة توافق على إلغاء قانون عقوبة الإعدام وتقر قانون الإعلام. الخليج تحت نيران طهران، وبوشهر لا تسلم من ردود واشنطن.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. في ظل التصعيد العسكري المستجد بين الولايات المتحدة وإيران، يشوب المشهد السياسي في لبنان ترقب حذر لما ستفضي إليه الجولة المقبلة للمفاوضات في روما في 15 و16 الحالي، وزيارة الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأهمية هذه الزيارة أكد عليها اليوم السفير الأمريكي خلال جولته على رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أيضا الاهتمام الذي يوليه ترامب للبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه.
2: البداية من مواقف عيسى في بعبدة. مارسيل كرم العيلي.
3: الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب بحثها الرئيس جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، إضافة إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد رئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار، كما شدد على ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف التي تقوم بها إسرائيل في عدد من البلدات التي تحتلها. من جهته أوضح عيسى أن زيارة رئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة وتعكس مدى اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وأشار عيسى إلى أن انتقال الاجتماع التفاوضي إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى أسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، ولفت إلى أن اجتماع روما ذو طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. وأكد عيسى أن اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية، أعلن السفير الأمريكي أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في هذا الخصوص، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، مشيرا إلى ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وبعد بعبدة استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفيرة الأمريكية في لبنان، حيث تم البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني فيها.
2: ثم زار السفير الأمريكي عين التيني، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة والوفد المرافق.
1: استهل وزير الخارجية يوسف رجي زيارته الرسمية قبرص بلقاء مع رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، حيث كان في استقباله نظيره القبرصي، وشاركت في اللقاء سفيرة لبنان لدى قبرص. ورحب الرئيس القبرصي برجي شاكرا تلبيته دعوة نظيره للمشاركة في اللقاء السنوي مع السفراء القبارصة، وأكد أن سيادة لبنان واستقراره يشكلان أولوية لقبرص كما هما أولوية للبنانيين أنفسهم، وشدد على دعم بلاده لبنان من موقعها داخل الاتحاد الأوروبي، كاشفا عن رسالة بعث بها إلى المجلس الأوروبي لإقناع الدول الأعضاء بأهمية الارتقاء بالعلاقة مع لبنان إلى مستوى الشراكة استراتيجية أسوة بما هو معتمد مع الأردن ومصر. وأشاد الرئيس القبرصي بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية معتبرا أن لبنان يحظى وربما للمرة الأولى منذ 14 عاما باهتمام دولي لافت، داعيا اللبنانيين إلى عدم إضاعة هذه اللحظة الإيجابية. من جهته شكر رجي لقبرص موقفها الثابت الداعم للبنان لا سيما عبر الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة، وجدد التأكيد أن حصر السلاح مطلب لبناني وشرط أساسي لقيام الدولة القوية والطبيعية. وأبدى الرئيس القبرصي اهتماما بتشكيل خلية تعاون مع لبنان بمشاركة فرنسا، كما تطرق البحث لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تأكيد الرئيس القبرصي أن نيكوسيا ستدعم أي قرار يتوصل إليه لبنان في هذا الشأن.
2: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. أضاف: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
1: ميدانيا نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا لعدد من المنازل في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل وتفجيرا آخر في حولة. وأفادت المعلومات بدخول دورية للجيش اللبناني برفقة قوات اليونيفيل وفريق فني إلى وادي سلوقي لإصلاح شبكة المياه المغذية لبلدة شقرة من البئر الارتوازي. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ ليلة أمس وفجر اليوم سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام سمعت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب، وعملية تفجير في بلدة الطيب تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة دير سريان، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين فوق بلدة بيوت السياد قضاء سور.
2: لبنان بين التصعيدين الأمريكي الإيراني، من يضبط الجبهة؟ ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: إلى أي مدى يستطيع لبنان البقاء خارج مسار التصعيد الأمريكي الإيراني؟ ومن يملك القدرة على منع حزب الله من إسناد إيران مجدداً إذا اتسعت دائرة المواجهة؟ أسئلة تفرض نفسها مع تصاعد التوتر في المنطقة وفي ظل المخاوف من إعادة لبنان إلى دائرة النزاع. الكاتب السياسي سام منسة يفصل عبر لبنان الحر قراءته لهذه المرحلة.
6: عدم زج لبنان بموضوع الحرب الإيرانية الأمريكية هو قرار إيراني بحت. إذا كانت إيران بحاجة إلى استعمال لبنان كما في المرات السابقة من غزة إلى إسناد إيران، هذه المرة صحيح ممكن أن يقع لبنان مجددا في عودة العمليات العسكرية على أي مستوى كالسابق أقل أو أكثر. أن عودة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ليست حتمية، باب المفاوضات ترك دونالد ترامب مفتوح.
5: من يرضى حزب الله من إسناد إيران مجددا؟
6: إيران الجواب واضح، يعني لا علينا أن نلف وندور وأنه هيك نغير الأمور وندخلها على الطريقة اللبنانية. ما في حزب الله غير موجود كحزب لبناني يأتمر بالعوامل اللبنانية أو يأخذ العوامل اللبنانية الداخلية معناته. حزب الله يأتمر مباشرة بالحرس الثوري.
5: قصة أنه دولة الرئيس بري هو الضماني وهو وعده،
6: يعني هذا نوع من بنرجع على نفس الموضوع، قضية الرئيس بري والتعويل على الرئيس بري هو نوع من لبنانة السياسي، ولبنانة السياسي أوصلتنا من 40 سنة إلى ما وصلنا إليه. الرئيس بري هو الغطاء الشرعي اللبناني له تصرفات حزب الله وممارسات حزب الله وأعمال حزب الله. دائما بيحاول أن يجعل نفسه بطريرك السياسي اللبناني، يجعل نفسه أنه المصلح، يجعل نفسه أنه الوسيط الذي لا بديل عنه. الحقيقة أنه هو مثل حزب الله 100% نسخة محسنة ومعدلة تستعمل للدبلوماسية ولإدارة شؤون حزب الله إنما على الطريقة اللبنانية.
5: إذن لبنان على خط النار على أمل أن تثمر الضغوطات الخارجية والداخلية منع إعادة زج لبنان في الحرب.
2: عندما تتحول السياسة إلى شتيمة، من يحمي هيبة الدولة؟ سيمونا حتشيتي.
1: في لبنان يبدو أن إهانة رئيس الجمهورية أصبحت عند البعض مادة يومية على مواقع التواصل والمنابر السياسية. انتقاد جوزيف عون حق، لكن التحقير والشتائم والمس بكرامته شيء آخر تماماً. منذ وصوله إلى بعبدة يتعرض رئيس الجمهورية جوزيف عون لحملة شبه يومية من السخرية والتجريح والإهانة الشخصية، منشورات، تعليقات وصور مركبة تتجاوز نقد مواقفه وقراراته لتصل إلى تحقير شخصه وموقعه. أين القضاء اللبناني من التحقير اليومي لرئيس الجمهورية؟ سؤال يجيب عليه الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
7: تعرض إلى رئيس الجمهورية هو تعرض لهيبة الدولة ولرأس الدولة ولرئيس الجمهورية الذي هو رمز وحدة الوطن. المادة 384 من قانون العقوبات اللبناني قد عاقبت على التحقير برئيس الدولة، كذلك المادة 386 على الذم به، والمادة 388 على القطح بشخصي، وبالتالي على النيابة العامة التمييزية أن تتحرك عفوا في هذه الجرائم الواقعة على رأس الدولة. يفترض على المدعي عام التمييز العمل على تحريك الدعوة العامة بحق كل من تسول له نفسه تعرض لرئيس الدولة، وإحالة التحقيقات إلى النيابات العامة المعنية للإدعاء. كما يمكن لوزير العدل أن يطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات اللازمة بهذه الجرائم. رئيس الدولة ليس بحاجة لإدعاء شخصي من أجل أن يحرك الدعوة الحق العام.
1: لا أحد فوق النقد، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا أي مسؤول، لكن هناك فارقا واضحا بين أن تقول إن الرئيس أخطأ وتأخر أو فشل في ملف، وبين أن تستخدم قاموس الإهانة والتحقير الشخصي. انتقدوا جوزيف عون كما تشاءون، حاسبوه على قراراته ومواقفه ووعوده، لكن عندما يسقط النقاش إلى مستوى الإهانة الشخصية لا تعود المسألة حرية رأي، بل يصبح السؤال هل نبني دولة أم نهدمها بأيدينا؟ في ساحة النجم ألغت اللجان النيابية المشتركة قانون الإعدام كما أقرت قانون الإعلام.
2: أكد وزير الأشغال فايز رسامني من دمشق أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة لما تم التوافق عليه عبر اللجان المشتركة، بما يعزز التعاون بين لبنان وسوريا ويسهم في تطوير المعابر وشبكات النقل وتحقيق انسيابية أكبر لحركة الأشخاص والبضائع وترسيخ رؤية استراتيجية مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية والتموينية والتنموية للبلدين.
1: كتب وزير الصناعة جويس الخوري عبر إكس في ظل تأرجح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران: على الجميع الإقرار بأن الخيار الذي أخذه الرئيسان عون وسلام بالإصرار على فصل مسار لبنان التفاوضي عن أي مسار آخر من خلال إطار الاتفاق الثلاثي هو الخيار الأمثل للبنان. أضاف: السيادة الوطنية واجب وحق في آن واحد، فالسلطة التي لا تؤدي دورها كسلطة تفقد حقوقها كسلطة.
2: بحث وزير الزراعة نزار هاني مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكة وتفعيل آليات التنسيق الفني وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الزراعي والصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد حرص المملكة على مواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة اللبنانية بما يسهم في تطوير الشراكة الزراعية.
1: دعت نقابة المعلمين لصرف المستحقات وإلا ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة، وشددت على أنه لا يجوز أن يبقى المعلمون من دون أي مستحقات أو حتى سلفة مالية تساعدهم على مواجهة أعباء جديدة.
2: أعلنت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن صحيفة الأخبار لا تمل من فبركة الأخبار ولن تمل من تكذيب ما تنشره. أضافت الدائرة الإعلامية نشرت الأخبار في عددها الصادر اليوم ضمن زاوية أخبار خبرا مفبركا بعنوان: تدخل من القصر الجمهوري في بلدية بيروت تناول القوات والبلدية، والحقيقة أن كل ما ورد فيه لا يمت إلى الواقع أو الحقيقة بصلة، وهو محض اختلاق من نسيج مخيلة محرري الصحيفة وخاطئ جملة وتفصيلاً.

0: القناة 12 عن مسؤول قوله لدينا خطط هجومية جاهزة ضد إيران.
1: في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية عزم طهران على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين، وأضاف البيان: لن نسمح لواشنطن بخرق الاتفاقات ولا لسياسة الترهيب التي تمارسها. ودانت الاعتداءات الأمريكية في محافظات الجنوب وعلى جسري السكك الحديد شرقا، معتبرة أنها جرائم حرب.
0: وفي حصيلة القتلى أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 آخرين في اليومين الماضيين جراء الغارات الأمريكية.
1: خليجيا، أكدت الكويت الاحتفاظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن أمنها خط أحمر. ولفتت إلى أن اعتداءات إيران تقوض جهود التسوية بالوسائل السلمية، وهي تهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وتعكس نهجا عدائيا متكررا في انتهاك السيادة الكويتية.
0: في غضون ذلك، تحدثت الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار مرة جديدة.
1: وأعلن الجيش الكويتي اعتراض 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و10 مسيرات.
0: على خط المساعي، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء بحث في الاتصال مع وزير خارجية سلطنة عمان تطورات التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. ولفتت إلى أن رئيس الوزراء أكد في هذا الاتصال مع وزير خارجية السعودية أيضا ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار، كما أعلنت أن رئيس الوزراء بحث هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب عن رفض الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز.
1: قال رئيس الوزراء العراقي إن سوريا دولة جارة، ومن المهم أن يكون بيننا تعاون اقتصادي، وأضاف: سأقوم بزيارة دمشق.
0: أشار مصدرين مقربين من الكرملين إلى أنه من المرجح أن يصعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا، وهو يرفض التفاوض على السلام مع استمرار ضربات أوكرانيا داخل الأراضي الروسية. نعود إلى محلياتنا وتفاصيل جلسة اللجان المشتركة اليوم مباشرة مع هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
2: نعم، في الواقع جمانة، يعني في هذه الأثناء انتهى التصريح الرسمي للجان النيابية المشتركة. اللجان التي كان على جدول أعمالها اقتراحين، الأول يتعلق بقانون الإعلام والثاني بإلغاء عقوبة الإعدام، تم إقرار هذين الاقتراحين. طبعا بالنسبة لقانون الإعلام، أقر هذا القانون على أن يحال إلى الهيئة العامة قريبا، وخصوصا يعني أن هناك احتمال لعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل بعد أن دعا الرئيس بري إلى هيئة مكتب الاثنين. في هذا الإطار أكد النائب الرئيس إلياس مصعب أن هذا الأمر طبعا إنجاز، فيما اعتبر النائب جورج عدوان إلى هذا يعني جاء بعد الكثير من الدراسة، وأن تم التوافق على محكمة خاصة لقضايا الإعلام، ليست محكمة مطبوعات أو ضابطة عدلية. في المقابل بما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، هذا الأمر تم الإقرار بما يتناسب مع التشريعات في الخارج، ويحق للبنان في هذا الإطار بإمكانية استرداد المطلوبين، وعلى هذا الأساس على أن لا يستفيد أي يعني أي أمر أن لا يستفيد الآخر من الثاني في موضوع العفو العام، يعني من يكون لديه عقوبة إعدام وتخفض إلى الأشغال المؤبدة المشددة لا يستفيد لاحقا من قانون العفو العام. إذن يعني هذه هي بتفصيل سريع لجنة اللجان المشتركة، وسنكون معكم بكل جديد. عودة إليك جمانة.
0: شكرا هنادي.
1: في الرياضة، يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو احتمال الخضوع لتحقيق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية إثر شكوى رسمية ضده تتهمه بانتهاك قواعد الحياد السياسي بسبب دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدخله لرفع عقوبات الإيقاف عن أحد لاعبي منتخب الولايات المتحدة في خلال نهائيات كأس العالم الحالية. وفي السياق وقبل انطلاق الدور الربع النهائي من البطولة العالمية الليلة بين فرنسا والمغرب، ما كانت أبرز محطات دور الستاش؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
3: ضوء على المونديال. قبل انطلاق مباريات الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم بين منتخبي فرنسا والمغرب اليوم الساعة 11 ليلا، لابد من إلقاء الضوء على أبرز محطات الدور 16 اللي كان أهم خروج البرازيل ومعاناة الأرجنتين قدام مصر. خبير التسويق الرياضي مروان بورعد تحدث للبنان الحر عن مواجهات الدور 16.
4: قبل ما أحكي عن مباريات الدور 16 حبيت أحكي عن شغلة كتير مهمة، هي لأول مرة بتاريخ كأس العالم دور الربع النهائي ما في ألمانيا، ما في إيطاليا، ما في برازيل. بخصوص مباراة دور الستاش، أسوأ مباراة طبعا هي باراغواي فرنسا. بخصوص مباراة النرويج والبرازيل، النرويج كان الطرف الأفضل ولكن البرازيل حصلت لفرص من البنالتي من الانفراد تبع الأندريك، بعتقد لو سجلوا بالأول كانت تغيرت المباراة كليا. بخصوص مباراة إسبانيا، إسبانيا طبعا بأسلوبها المعهود آخر 16 سنة قدرت تتفوق وتسيطر على الماتش، وصحيح صار في فرص من الطرفين ولكن الفريق الأفضل تأهل وطبعا رونالدو خارج البطولة. بخصوص مباراة لفت لي نظري صراحة هو مدرب بلجيكا اللي استغنى عن الأسماء الكبيرة دوكو دي بروين لوكاكو قدر يحقق فوز كبير. بخصوص مباراة المكسيك إنجلترا، الإنجليز تحس عندهم ريتم تصاعدي، لعيبتهم المهمة بلشت تلعب وممكن كتير يكونوا فريق خطر بالدور ربع نهائي ونص نهائي ولا إلى آخره. بخصوص مباراة الأهم يلي هي كانت بين مصر والأرجنتين، صراحة كل العالم عم بيحكوا عن التحكيم وسوء التحكيم واللي، بس أنا برأيي إنه تغييرات المدربين وخاصة سكالوني، بس أدخل لوتارو وأبقى على ألفاريز حرر ميسي، وطلع ميسي على مالة اليمين وثلاث أهداف الأرجنتيني إجوا من مالة اليمين. وأخيراً بحب أحكي عن شغلة كتير مهمة، هي إنه المهاجمين الكبار عم يدلعونا بهالبطولة، بس بحب ألفت نظر بالنسبة لي أنا أهم لعيب لحد هلا بالبطولة هو مايكل أوليزي يلي هو كان عنده مشكلة فرنسا كتير كبيرة بوسط الملعب بالترانزيسيون وهو قدر يحللهم إياها من أول البطولة.
5: RLL Weather Report.

مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يستمر حتى السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. وحذرت مصلحة الأرصاد من ارتفاع موج البحر لحدود 1.5 متر خصوصا على الشواطئ الشمالية. ونختم هذه النشرة بهذا النداء الإنساني. المريضة راشيل إصحية البرقاشي بحاجة إلى بلاكات دم أو بوزيتيف في مستشفى جبل لبنان، للتواصل على الرقم 03472779. كان في هذه النشرة: عيسى في المقرات الرئاسية، زيارة عون واشنطن تعكس اهتمام ترامب بلبنان وتحضيرات جارية للمناطق التجريبية. كاتس، لا نحتاج إذنا للبقاء في لبنان وسنواصل العمل حتى نزع سلاح حزب الله. رجي ملتقيا رئيس قبرص اتفاق الإطار أثبت أن القرار اللبناني لا يصادر. اللجان المشتركة توافق على إلغاء قانون عقوبة الإعدام وتقر قانون الإعلام. الخليج تحت نيران طهران، وبوشهر لا تسلم من ردود واشنطن. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لإصغائكم وللزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الهجمة مستمرة. الذين كانوا الواجهة في إسقاط اتفاق 17 أيار هم أنفسهم اليوم الذين يترحمون عليه من دون أن يندموا على إسقاطه، كأنهم يقولون كما كنا واجهة لإسقاط 17 أيار سنكون الواجهة لإسقاط الاتفاق الإطار. هؤلاء أنصار مقولة التاريخ يعيد نفسه، لكنهم يعرفون أن مقولتهم خاطئة وأنهم يكابرون. لا، التاريخ لا يعيد نفسه، بل هم يكررون أنفسهم، وليس همهم النجاح بل البقاء في الصورة وفي الواجهة. من باب التكرار نقول اتفاق 17 أيار أسقطه الرئيس حافظ الأسد بعدما لم يبادر رئيس الجمهورية آنذاك إلى توقيعه. اليوم لا حافظ الأسد موجود ولا أزرعه من اللبنانيين لديهم القدرة التي كانت لهم عام 1984 حين أسقطوا الاتفاق. اليوم اتفاق الإطار تم توقيعه في واشنطن، وأي إلغاء للتوقيع يعني توجيه صفعة للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يتحمل لبنان مثل هذه الخطوة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة،
2: أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوان، أنت مليون.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ تزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة، بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك، هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الأول بالعهد القديم، يلي بيقول عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لألهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوثان مع عبادته لله، وهذا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم إنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع إنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو إنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا إنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول إنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة الطفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم. موجز أخبار الثالثة إلى الربع من لبنان الحر.

0: في هذا الموجز بعد بوشهر تحدث إعلام إيراني منذ بعض الوقت عن دوي انفجارات في بندر عباس، وأوضحت وكالة أنباء مهر أن الانفجارات بالمياه الإقليمية في المناطق الساحلية من المدينة. وأعلن المساعد الأمني لمحافظ هرمزغان الإيرانية مقتل 3 صيادين وإصابة 15 آخرين في هجمات أمريكية على رصيف مخصص للصيد في مدينة سيريك. في الأردن، أعلنت القوات المسلحة إسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة التي تصدت لهذه الصواريخ، وتؤكد جاهزية قواتها المسلحة للتعامل مع أي تهديد تتعرض له. وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا لرعاياها في الأردن. إلى ذلك، تحدثت مصادر أمنية عن هجوم بمسيرة على معسكر لجماعة معارضة كردية إيرانية في إربيل في العراق. نتوقف للحظات مع الإعلان ثم نتابع الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: شدد وزير الشؤون الشرق الأوسط البريطاني على أن التصعيد الإيراني ضد دول المنطقة خطير، مدينا اعتداءات إيران على أراضي الخليجيين وسفن الشحن. بحث وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي هاتفيا التطورات في المنطقة. محليا، أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون الإعلام، وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الرئيس نبيه بري دعا إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة للهيئة العامة الأسبوع المقبل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة.

من أرلال تيم تحياتنا الكبيرة لكم مستمعينا من وين ما كنتوا هلا عم تسمعونا. أصبح التحيات والتمنيات بحلقة جديدة دايما كالعادة تريندينج، أخبار تريندينج إن كان هلأ ولا حتى على الساعة 4 بالفن. وما مننسى لقائنا الدايم من أول مونديال لآخر المونديال، أكيد جوائز، أكيد في عنا ربح كل يوم، أكيد حيكون في ربح. وما مننسى أنه دايما في سؤال من خلاله، دايما في تواصل كرمال كنشوف مين لح يربح.

0: بأرلال تيم اليوم راح تكون معنا الساعة 4 كارين مطر بعين على الفن، منرجع منلتقي على الساعة 5 إلى 5 ونص، 5 ونص بينضم لنا جورج سويدي. حلقتنا من أرلال تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمة.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة تعتبر معظم الأجهزة الحديثة اللي بنستخدمها اليوم بتعتبر ذكية بما يكفي لأن هي تكون عم توقف حالة إذا نحن نسينا، كما أنه ترك موصولة بالكهرباء أو قيد التشغيل كل الليل يعد آمن بكثير من الحالات، ولكن في بعض الأجهزة بتمثل خطر لأنه ما لازم يكون عم تشتغل ما دوم يكون في حدا موجود حدا عم يراقبها. حتى لو في يعني أو منعتبر أنه إذا شغلنا جهاز كل الليل هذا يعتبر شيء آمن، فحتى مش مفروض يكون كمان أو هو منه الخيار الأفضل. فبعض الأجهزة بتستهلك كهرباء حتى لو كنا حاطينا بالفيشة ومش مدورينها، يعني مثلا خلينا نعتبر الشارجر، أوقات إذا حاطينه شارجر التليفون حاطينه بالكهرباء ونحنا مش حاطينه بالتليفون بنعتقد إنه هو ما بيصرف بس هو بالحقيقة عم بيصرف. ومن هال يعني الأجهزة المدفأة يعني ندفع عليها دفاية، البطانيات الكهربائية مثل ما قلنا، كمان الشارجر، الباور بانك، وحتى أجهزة المطبخ الصغيرة يعني الأسس اللي منسخن فيها، كمان إذا كنا حاطينها بالفيش حتى لو مش حاطين باور أون رح تكون عم تصرف كهرباء.

هالموضوع مش لازم نتعامل معه باستخفاف، لأنه الخطر معقول يبلش من جهاز صغير داركينه موصول بالكهرباء ونحن رايحين ننام. والمسألة هي منه قصة فاتورة بالعالي فاتورة بالناقص، بل هي احتمال ارتفاع الحرارة ومعقول يصير في ماس كهرباء ومنوصل للحريق. كرمال هيك إذا نحن منا بحاجة لقله لهالجهاز، لو قد ما كان صغير، إذا منا بحاجة لقله بالليل خلينا نفصله عن الكهرباء، لأنه هالقد هالإجراء البسيط لكثير صغير معقول يكون عم يمنعنا من حدوث كارثة.

كما يبدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عم بتعرض لكتير مواقف حرجة هذا الأسبوع. هالمرة كمان تعرض لموقف بروتوكولي محرج بخلال حفل الاستقبال يلي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين بقمة حلف شمال الأطلسي الناتو، من بعد ما أظهرت لقطات مصورة انحناءه بمحاولة لتقبيل يد السيدة الأولى لتركيا اللي هي أمينة أردوغان، إلا أن هي ما استجابت لهذا الأمر بمشهد أثار تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وستتذكروا كمان أول الجمعة كمان حكينا عن يعني هيك صور بينت وكأنه كان عم بيبوس إيده لرئيس إذا ما مش غلطين التايلاندي يمكن بوقتها. عفاك مرون بحب التبويس. وهيدا أتى باللقاء قبل انطلاق أعمال القمة اللي بقلنا متصادفها تركيا على مدار يومين، وسط مناقشات تتعلق بمستقبل الحلف وزيادة الأنفاق الدفاعي وتداعيات الحرب بأوكرانيا والتوترات الإقليمية، إضافة لإعادة صياغة الدور الأمني للحلف بظل تحولات يلي عم تشهدها السياسة الأمريكية.

هالمشهد اللي حكينا عنه في احتمال يبين أنه كتير محرجة بروتوكوليا، لكنه بالحقيقة بيكشف أهمية فهم الفوارق الثقافية حتى على أعلى مستوى الدبلوماسي، واللي بيعتبر لفتة احترام أو مجاملة بثقافة معينة قد لا يكون مقبول بثقافة أخرى. والأهم أن الواقعة تكررت للمرة تانية معه، واللي بيعني أن البروتوكول أوقات منه بحاجة لكثير من الدبلوماسية، ولكن هو شوي بحاجة لفهم ثقافات الآخرين وشوية ذاكرة.

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني بثمن نهائي كأس العالم أحداث دراماتيكية ما اقتصرت على نتيجة لانتهت بفوز الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل هدفين لمصر، بل امتدت لتشمل اتهامات بالتأثير بنتيجة المواجهة. وبخضم التوتر والجدل اللي كان داير بعد المباراة بشأن الأزمة التحكيمية، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو زعم يلي نشروها إنه مبين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كان عم يتفاعل بحزن وصدمة مع مجريات المباراة من المقصورة الرئيسية.

مباريات بهذا الحجم قد يكون الخطأ التحكيمي جزء من اللعبة، لكن تحويل تعبير وجه رئيس الفيفا لدليل على مؤامرة أو تدخل بالنتيجة فيعتبر أمر بحاجة لأدلة حقيقية ومش بس صور مجتزأة. والمشكلة إنه مواقع تواصل صارت تبني رواية كاملة من لقطة واحدة. كرمل هيك إذا كان في أزمة تحكيمية لازم يصير مناقشتها بالقرارات والوقائع، لأن كرة القدم منا بحاجة لمزيد من نظريات المؤامرة بل لمزيد من الشفافية.

أثار وزير التموين المصري شريف فاروق موجة غضب. بعدنا مكفيين مستمعينا يعني بأخبار شوي أكثر ترند عن المونديال. إذن أثار موجة غضب بعد منشور مثير للجدل على فيسبوك هنأ في منتخب الأرجنتين بالفوز على الفراعنة بكأس العالم، على الرغم من القرارات المشكوك بصحتها يلي رجحت كفة الفريق الأمريكي الجنوبي.

وكتب فاروق: شرفتونا يا مصريين ومبروك للأرجنتين. وسبب منشور الوزير بتمنى سبب غضب بالأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية، خصوصا أنه قطاع كبير من متابعي كرة القدم بمصر بيشوفوا بفوز الأرجنتين ظلم كتير كبير لمنتخب بلدهم، وأنه كان نتيجة انحياز تحكيمي واضح ومش بسبب تقصير من جانب لاعبي الفراعنة.

المشكلة هون منا بتهنئة الخصم فالروح رياضية مطلوبة، بل بتوقيت الكلام وحساسية موقع صاحبه. الوزير منه مشجع عادي بيكتب يلي بده إياه عن الحسابات العامة، وكلماته تقرأ سياسيا وشعبيا، وبلحظة بحس فيها جمهور واسع بالظلم. كان المطلوب موقف أكثر توازنا وذكاء، لأنه بالمناصب العامة أوقات المشكلة منا بشو بينقال، بل بأيمتى وكيف ينقال.

قالت الحكومة البريطانية منح عفو مشروط لروث أليس آخر مرة أعدمت بالمملكة المتحدة من بعد أكثر من 7 عقود على إعدامها بتهمة قتل شريكها يلي قالت عائلتها أنه كان يمارس بحقها إساءات جسدية ونفسية متكررة. وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي أنه العفو ما بيعني أنه روث أليس كانت بريئة من قتل ديفيد بلاكلي، لكنه بيستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد اعترافا بوقوع ظلم جسيم بهالقضية الاستثنائية.

0: بشير أحمد بتختار ألفاظك باعتبار. رح أقولها لآخر مرة للمحكمة القرار.
1: القضية بتذكرنا بأنه العدالة ما بتنتهي بإغلاق ملف أو بتنفيذ حكم، وبعد أكثر من 70 سنة بتعترف الدولة بوجود ظلم جسيم، لكن الاعتراف المتأخر ما بعيد حياة راحت. والأخطر أنه العنف يلي بتتعرض له المرأة معقول يبقى لسنوات خارج حسابات القضاء، ثم يحاكم فعلا بلحظة واحدة بمعزل عن تاريخ كامل من الإساءة. العفو هون ما بيمحي الجريمة، لكنه بيطرح سؤال قاسي: كم حكم صدر قبل ما يفهم القضاء القصة بالكامل؟

أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات أن أعادت توظيف بعض المهندسين من بعد ما فشل الذكاء الاصطناعي بمجاراة مهارات وخبرات. واعتمدت الشركة الأمريكية الذكاء الاصطناعي ببعض أجزاء عمليتها بما في ذلك فحوصات الجودة بمحاولة للاستفادة من مزاياها التقنية اللي بيقول واللي طوروها أن قادرة على خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية. ولكن وبحسب يلي نقلته وكالة أنباء بلومبرغ، قال مسؤولين تنفيذيين بفورد أن أعادة توظيف أكثر من 300 مهندس من مفتشي الجودة اللي حتى كانوا مخضرمين خلال السنوات الأخيرة كرمال يعوضوا أوجه القصور بالأنظمة الآلية. يعني مش هينة أنه شركة سيارات قد كبيرة ترجع تعترف بغلطة اللي لما قالت أنه كانت صرحت هال 300 مهندس بشركتها، مش هينة أنها ترجع تردون من بعد ما شافت أنه الذكاء الاصطناعي مش عم بيعطي الجودة نفسها.

التجربة بتأكد أنه الذكاء الاصطناعي قد يكون أسرع وأقل كلفة، ولكنه ما بيملك دايما خبرة الإنسان المتراكمة وقدرته على ملاحظة التفاصيل والاستثناءات. واللي عملته شركة فورد بيحمل رسالة واضحة للشركات أنه التحول الرقمي ما بيعني إلغاء البشر بالجملة، والمعادلة الناجحة منا الإنسان أو الآلة، بل معرفة أيمتى تتفوق الآلة وأيمتى بيبقى الإنسان غير قابل للاستبدال.

بفيديو نشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه على إنستغرام، واللي دائما يعني أصلا كان ترند بهذه اليومين خصوصا خلال زيارته دمشق. في فيديو من الفيديوهات اللي منزلها ريال، هو دائما بيحرص على أنه بالبلد اللي هو موجود فيه بزيارة لإله بيكون عم يخاطب يعني المتابعين تبعه بلغتهم. فمن الريلز يعني نرجع للريال، في ريل مبين هو ويلا عم يعمل مثل جولة بدمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع. اللافت أنه صح كان في شوي هيك كلام الباكراوند خفيف باللغة الفرنسية، ولكن اللي كان مبين أكتر واضح هي الترجمة تبع الزيارة وشو كان عم يعمل بهيدي الجولة. اللافت أكتر هو عم إنه مكتوب بالعربي، لكن الأضرب أنه الكتيبة العربية اللي كانت مكتوبة وكأنه اخدينا عن شات جي بي تي. ولكن اللي بيزعل كتير أنه مش معقول رئيس بلد هالقد عريق وهالقد عنده ثقافة وهالقد بيهتموا لكل هالتفاصيل ما يكونوا انتبهوا أنه نزل فيديو على صفحة خاصة ورسمية لرئيس بلدهم ما دون ما يكون في عليه تدقيق لغوي قبل ما ينزل. فهيدي مثل كأنه سقطة مش لحقول للرئيس ولكن للفريق يلي بيحيط فيه.

بآخر أخبارنا اليوم، هدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة المشاركين بقمة حلف شمال الأطلسي مسدس مع ذخيرته. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحديث لصحفيين بريطانيين بالطيارة هن وراجعين من أنقرة لبلاده أنه الرئيس التركي قدم لكل زعيم مسدس منقوش على اسمه مع علبة ذخيرة. واللافت أنه أرفق أردوغان هديته بمذكرة بتعفي هالأسلحة من قيود التصدير. إلا أنه ستارمر أوضح أنه اضطر لترك المسدس بتركيا لأنه إذا بيدخلوا معه على المملكة المتحدة أن سيعد مخالف للقانون.

هالمشهد اللي حكينا عنه قد جبته غريب، لكنه بيكشف الفرق بين الهدية السياسية والقانون الوطني. فحتى لو قتل مسدس من رئيس دولة وباسمه منقوش عليه، بيبقى السلاح سلاح، والقانون ما بيفترض انه يتغير بحسب هوية حد اللي حدا قدم هالهدية. موقف ستارمر هون بيختصر قاعدة أساسية: الرمزية الدبلوماسية بتنتهي لما بيبلش حدود القانون.

كمان من أخبارنا اليوم، توفى المؤثر الأمريكي بمجال اللياقة البدنية ومنتج محتوى يوتيوب كونر ميرفي بتايلاند لما غرق ببحيرة قريبة من منزل كان استأجر بمقاطعة ساموت براكان. وبحسب وسائل أعلام محلية أظهر ميرفي سلوك أبدا منه طبيعي قبل الحادثة، حيث غادر المنزل الفاخر اللي استأجره مثل ما قلنا وعاد بسيارة إجرة وعرض على الشخص اللي كان عم بيسوق التاكسي تقريبا شي 1000 باht تايلاندي، لكن يعني شوفير التاكسي ما قبل، رفض المبلغ. من بعدها قرب ميرفي من مرقبة أحد الجيران وصرخ وصار يدحرج على الطريق قبل ما يركض ويتجه للبحيرة وينط فيها. وبحسب شهود عيان بيقولوا انه هو ضل يسبح لوصل لمحل تعب كتير واختفى تحت المي. الغواصين انتشلوا جثته بعد بحث استغرق نحو 30 دقيقة بالبحيرة ويلي تجاوز عمقها 10 أمتار. وبإخرى الخبرية صرحت صديقته للمحققين إنه رجعوا يتواصلوا بالأخير بعد خلافات بعلاقتهم وإنه ما شفته تحت تأثير أي مخدرات، لكنها أكدت إنه قام بتخريب المنزل صار يطرشه خلال نومه بالليلة السابقة. وهيدي كان جولة كتير سريعة على أخبار تراند من لبنان للعالم. أكيد رح نرجع معكم على الساعة 4 بعين على الفن مع كارين مطر، ولكن قبلها رح نكون عم نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هات نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الاول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لألهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوسين مع عبادته لله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم أنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع أنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو أنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا أنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول أنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو زلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. من قبرص أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، وآن الأوان لأن يتوقف عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها. رجي وخلال لقاءاته مع المسؤولين القبرصيين وعلى رأسهم رئيس البلاد شدد على أن أي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة لن يحتكر قرار الدولة، موضحا أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها. بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التحضيرات لانعقاد المنتدى العربي الروسي في روسيا مع سفير موسكو في لبنان ألكسندر روداكوف. تعقد في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام، وقبيلها لفت وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن الوزراء سيبحثون اليوم في استكمال معالجة ملف الأبنية المهددة بالسقوط، ومنها نحو 600 مبنى في طرابلس، ويتركز البحث خصوصا في تأمين بدل إيواء للمتضررين. إلى ذلك تبحث الجلسة في تعيين رئيس مؤسسة مطار رفيق الحريري الدولي والمدير العام للتعليم العالي ورئيس الهيئة الناظمة للكهرباء. خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجلس النيابي يتجه لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي. طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمي جهاز الأمن العام بتوضيح في شأن صحة تجديد تأشيرة الشخص الإيراني غير المرهوب فيه بحسب ما نقلت التقارير الإعلامية، وقال إذا صحت المعلومات تعتبر نسفا لهيبة الدولة وتناقضا مع قرار سيادي رسمي. إقليميا، أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن ضرباتها على إيران استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز، وبحسب نيويورك تايمز شملت الضربات أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ بما يعادل أكثر من 170 هدفا عسكريا خلال يومين. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلي وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,207,000، البنزين 98 أوكتان 2,225,000، المازوت 1,780,000، والغاز 1,099,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: بلبنان الحر رجعنا نطلع عليكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن أرى للتيم. وأكيد هلأ صرنا وبتعرفوا بكل اثنين وخميس نحن على موعد مع أخبار فنية جديدة. شو عم بيصير من أخبار فنية على الساحة الفنية اللبنانية والعالمية؟ ودائما مع كارين مطر. وما بننسى كمان فقرة المونديال، حيكون في أكيد سؤال من عند كارين وجوائز لألكن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

الساحة الفنية ما بتهدأ، وكل يوم في خبر جديد، أغنية جديدة، نجاح، مفاجأة أو حدث عم يشغل الجمهور. بحلقة اليوم من عين على الفن منتابع سوا أبرز الأخبار الفنية، ومعنا أكيد سؤال الحلقة، واليوم بدل الرابح في ثلاثة. الجوائز كتير اليوم، وغير الرابحين الثلاثة كل شخص رح يشارك معنا ورح يتصل فينا رح يفوت اسمه بسحب على

وافقت هيئة المحكمة العسكرية بلبنان بالإجماع على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وأفادت معلومات صحفية أنه فضل انتقل على بيت ما نعرف مكانه بعيداً عن الإعلام بعد خروجه من مكان توقيفه بوزارة الدفاع والانتهاء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإفراج عنه. والقرار إجا بعد النظر بطلب إخلاء السبيل اللي قدمته وكيلته القانونية أماتا مبارك، واللي استند على معطيات قانونية وصحية مرتبطة بملفه.

الفترة الأخيرة كان وضع فضل شاكر الصحي من الأسباب الأساسية بالقرار، بعد ما تعرض لوعكة استدعت نقله للمستشفى ومتابعة حالته الصحية، ومن ناحية أخرى ملفه بعده أمام المحكمة العسكرية مع استمرار الإجراءات القضائية بانتظار التطورات المقبلة. وبعد صدور القرار نشر فضل شاكر بيان عبر فيه عن امتنانه لكل الأشخاص اللي وقفوا حده وساندوه بقضيته، وقال إنه اليوم انكتب له سطور جديدة بالحرية، وطلب من الجمهور يتفهم وضعه الصحي والعائلة ويعطي فترة قصيرة ليستعيد عافيته ويطمئن عائلته، ووعد فضل جمهوره بالعودة قريبا، وأكد إنه كانوا بعضهم سند والمحبة بالنسبة له.

مثل ما ذكرنا اليوم الجوائز كبيرة، فعنا ثلاث رابحين ورح كون عم بقول هلأ شو هن الجوائز اللي رح تربحوها، ورح أرجع أطرح السؤال. اللي رح كون عم يربح معنا اليوم رح يكون أول رابح عم بيحصل على اشتراك لمدة شهر من بلاك بوكس جيم بالكاسليك، الرابح الثاني رح يكون عم بيحصل على ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج، وأيضا بيتزا من بيتزتنا من فروع الأربعة بجبال غرفين زوق مصبح والعقيبة. أما الرابح الثالث رح يكون عم بيحصل على دعوة لشخصين على مطعم إسكلابيو بدوما. والسؤال هو مين هو الفنان اللبناني المعروف بلقب فارس الغناء العربي؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111. وأيضا مثل ما ذكرنا رح يكون في عنا سحب رح نكون عم نعلن عنه بعشرين الشهر. جيجي سال بيزوق مصبح رح يكون عم بيربح تليفون، فكل شخص رح يتصل اليوم أو رح يشارك معنا عبر الواتساب، أكيد بدنا الاسم الكامل لكل حدا عم بيبعث لنا أكيد جواب السؤال، رح يكون في سحب على التليفون، فكلكم عندكم فرصة أنه تفوتوا على هذا السحب وتربحوا تليفون، ورح يكون أكيد عم نعلن عن الرابح بعشرين الشهر.

جوزيف عطية بيطرح أغنية مغروم. جوزيف عطية رجع للون الرومانسي اللي حبه فيه الجمهور وطرح أغنيته الجديدة مغروم بعمل مليان إحساس بيرجعنا للأجواء الكلاسيكية اللي رفقته من بدايته بس بلمسة عصرية. الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان الدكتور هشام بولس وتوزيع جورج أسيس فيما تولى فادي جيجي الميكس والماسترينج.

على صعيد الصورة، فطرح جوزيف عطية الأغنية بفيديو بيجمع بين أسلوب الليركس فيديو وتقنيات الذكاء الاصطناعي تحت إدارة المخرج سامر سعد، والفكرة هي تحويل الصورة الثابتة لمشاهد متحركة. وظهر جوزيف بأجواء فيها لمسة من الماضي إلى جانب مجموعة من أجهزة التلفزيون القديمة.

وبمغروم بيرجع جوزيف عطية مرة جديدة للرومانسية اللي بتشكل جزء أساسي من هويته الفنية بعمل بيجمع بين الحنين للماضي والتقنيات الحديثة بالصورة.

0: قاعد على السيف معي. شو اسمه؟ عاصي الحلاني. فارس البناء العربي.
1: بس بدي أذكر بكل شخص عم بيبعت لنا واتساب يكون عم بيبعت لنا فويس نوت يقلنا الجواب كمان مع اسمه.
2: يعطيك العافية. عاصي الحلاني ريتا حبشي.

0: ايش تسمونا عاصي الحلاني معي صنعة سكر.
1: عاصي الحلاني عاصي الحلاني اللي ملأ بين بلاد الفرس. عاصي الحلاني معك وعلى ابراهيم اخر.
2: بس الاسم منه واضح، اذا فينا كل شخص من بعد ما يبعث الفويس يرجع يكتب لنا بس الاسم من بعد الفويس، لانه في بعض الفويسات الاسامي ما عم بتكون واضحه.
3: ايه بونسوار بونسوار بونسوار. اكيد اكيد اكيد فارس كرم معك الي لحول.
4: مساء الخير عليكم، اللي لقب بهذا اللقب عاصي الحلاني.
5: محمد اسكندر معك علي طرادية من عكار، والإذاعة متقطش كتير عنا بجرد عكار، وشكرا.
6: يعطيك العافية غسان شفشة. بيكون عاصي حلاني، عاصي حلاني المطرب، عاصي حلاني.
7: موجور معك توني يقزان، أكيد أكيد عاصي الحلاني.

جاستن بيبر ومادونا وبي تي اس نجوم نهائي المونديال. جاستن بيبر رح يكون واحد من أبرز النجوم المشاركين بالعرض الموسيقي الخاص بنهائي كأس العالم 2026 لينضم إلى مجموعة من الأسماء العالمية الكبيرة من بين مادونا، شاكيرا وفرقة بي تي اس. والعرض رح يقام خلال الاستراحة بين شوطي المباراة النهائية يوم 19 تموز على ملعب نيويورك نيو جيرسي، وبيشكل أول عرض فني من هالنوع بتاريخ نهائي كأس العالم بتنظيم للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة جلوبال سيتيزن.

0: والحدث رح يجمع عدد كبير من النجوم من بينهم بيرنا بوي وقائد الأوركسترا غوستافو دوداميل وجوئية بي اس 22 بالإضافة لفرقة كولد بلاي ورح يتولى كريس مارتن الإشراف على إعداد العرض وتنسيقه. والمفاجآت ما بتوقف عند الموسيقى لأنه الاحتفال رح يشهد كمان ظهور عدد من شخصيات The Muppets الشهيرة ومن بينها كيرميت The Frog وميس بيجي ليجمع نهائي مونديال 2026 بين كرة القدم والموسيقى والترفيه بحدث عالمي ضخم.
1: بس بدي أذكر بكل شخص عم يبعث لنا فويس نوت يقلنا الجواب كمان أبو دوداميل
0: صوت الراديو عم بيكون كتير عالي إذا فينا نرجع نبعث فويس نوت جديد مع الجواب والاسم بس.
2: هاي مالك عيسى معك عاصي الحلاني واني مارك مريت نزل نعمل نحن مصيبة أجمل إذاعة عربية بتطلع إذاعة لبنان الحر.
3: معك سكارلت شلهوب عم تحكي من جوني والجواب هو عاصي الحلاني.
4: المطرب عاصي الحلاني معك وليد حمدان.

0: هاي كيفك؟ ايش الحال؟ عاصي الحليني دير الشرفين.
1: هاي يعطيك العافية عاصي الحليني فارس الأغنية العربية مايك جان بايد.
2: Bonsoir, ça va? أكيد فارس الغناء العربي هو نجم عاصي الحلاني. معك ندى شاهين.
3: أي مرحبا، يعطيكم العافية، معك سامي برهج. اللي لقب بفارس الغناء العربي هو عاصي الحلاني.
4: Bonsoir, عاصي الحلاني، نير نصارجي.

مهرجان جرش كشف عن برنامج دورته الأربعين اللي رح تنطلق ب 23 تموز وتستمر ل 2 آب تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، مع برنامج فني وثقافي كبير بيجمع مجموعة من أبرز نجوم العالم العربي.

رح تكون مع السيدة ماجدة الرومي ب 23 تموز، ومن بعدها الموعد مع سلطان الطرب جورج وصوف ب 25 تموز، أحمد سعد ب 26 تموز، ورح يقدم العرض المسرح الغنائي أم كلثوم ب 27 تموز. والحفلات بتكمل مع فرقة أبناء الجبل بأمسية تراثية ب 28 تموز، وعبادي الجوهر ب 29، ومن بعدها إليسا ب 30 تموز. أما ب 31 تموز فرح يجتمع الشامي ولين الحايك بحفل واحد، وبأول آب الموعد مع مروان خوري وعبير نعمة، على أنه يكون ختام حفلات المسرح الجنوبي مع تامر حسني ب 2 آب.

وطبعا مهرجان جرش مش بس حفلات غنائية، لأنه هالدورة بتضم أكثر من 212 فعالية بين الموسيقى والمسرح والعروض التراثية والفولكلورية، إلى جانب الندوات والأنشطة الثقافية والعائلية بمشاركة فنانين ومبدعين من الأردن وعدد من الدول العربية والعالم. والجديد بهالسنة كمان انضمام مسرح إيبودروم للمرة الأولى لمساحات المهرجان، بالإضافة لسوق جراسة اللي رح يجمع الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والصناعات الإبداعية. وبدورته الأربعين بيحتفل مهرجان جرش بأربع عقود من الفن والثقافة ببرنامج كبير ومتنوع بيجمع بين أسماء فنية بارزة، عروض مختلفة وتجارب ثقافية بتتناسب مع كل الجمهور.

هاري ستايلز دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما قدم 12 حفلة متتالية كاملة العدد على ملعب ويمبلي بلندن ضمن جولته العالمية Together Together ليصير صاحب أطول إقامة غنائية لفنان بتاريخ الملعب ويتفوق على الرقم السابق لفرقة كولد بلاي اللي كانت قدمت 10 حفلات. واللافت انه هاري كان من المفترض يحيي بس 6 حفلات ولكن بسبب الاقبال الكبير على التذاكر ضاعف العدد ووصل ل 12 حفله وخلال الامسيه الختاميه تسلم شهاده جينيس وما نسي فريقه فكرم افراد طاقم الجوله ومنحهم شهاده تقدير للجهود اللي بذلوها. ومن أكثر اللحظات المؤثرة بالحفل كانت رسالة هاري لزملائه السابقين بفرقة One Direction وأكد أنه ما كان وصل لهالمرحلة لولاهن واستذكر السنوات والتجارب والدروس اللي جمعتهم سوا. وهاللحظة لها رمزية خاصة لأنه أعضاء One Direction كانوا وقفوا سوا على مسرح ويمبلي سنة 2014 قبل ما تدخل الفرقة بفترة توقف سنة 2016. وبعد نجاح حفلات ويمبلي هاري مكمل جولته العالمية مع محطة بساو باولو ب 17 تموز قبل ما يبلش سلسلة طويلة من 30 حفلة بماديسون سكوير جاردن بنيويورك اعتبارا من 26 أب.

0: كيفك؟ اشتقت لك اسمع صوتك. كيف صحتك؟ ان شاء الله منيحه. وتسلم على كل اسره لبنان الحر. بتكل على صلح الناني. بتكل مش اكيد لاني ما بسمع كثير اغاني.
1: ونحن كلنا بنسلم عليك، بس بدنا الاسم بليز تكون عم تبعتي لنا اياه.
2: بونجور، معي سيد الحاج. بخصوص الجواب، عاصل حلماني.
3: بونسوار. فارس الغناء العربي هو فارس كلام. معك جورج مطر.
4: بونجور سيمون، هاي تحية لك وتحية لكل الفريق اللي بونليل، وتحية خاصة لكيوبيدا. فنانة عاطي حلاني هو الملقب بفارس الغناء العربي، واللي أطلقوا عليه هو الراحل جورج إبراهيم الخوري، نظرا لصوته القوي الجبلي القوي وحبه للخيول والفروسية. فن الشباك.
1: بس بدي أذكر أنه زميلتنا سيمونة رح تكون عم تنضم لنا بعد شوي، معكم كارين حالياً. وبدي كل شخص بعتلنا يكون يبعتلنا فويس نوت عم بيجاوب على السؤال يكون عم يرجع يبعتلنا اسمه، لأنه صار في فويسين سمعينهم بلا اسم. عودة مفاجئة لبيونسي، مورنينج ديو دونك للعلن.

فاجأت بيونسي جمهورها وطرحت أغنيتها الجديدة مورنينج جودونك من دون أي إعلان مسبق لتسجل عودتها بأول إصدار غنائي جديد بعد حوالي سنتين على ألبومها كاوبوي كارتر.

واللافت أنه الأغنية نزلت بالتزامن مع أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي بأربعة تموز لتكون مفاجأة غير متوقعة لجمهورة اللي تفاعل بسرعة مع الإصدار الجديد.

وبي مورنينج جو دونك رجعت بيونسي كمان لجزء قديم من أرشيفها الفني، لأنه اسم دونك كان مرتبط بأغنية غير مطروحة بسنة 2013، وكأنه قررت ترجع لفكرة قديمة وتقدمها بشكل جديد. ومثل ما عودت جمهورها بأكثر من مناسبة، اختارت بيونسي مرة جديدة المفاجأة بدل الحملات الإعلانية الطويلة لتتحول طريقة طرح الأغنية بحد ذاتها لجزء من الحدث، وسط تفاعل وترقب لمعرفة إذا هالإصدار رح يكون بداية لمرحلة فنية جديدة.

0: اي سوري كان سوري تغلبت فيك. تحياتي لك كمان مايك ماري أنطوانيت حسن الشباك. على فكرة أنا قلت لك الاسم بس أنت ما كفيت الفويس على الآخر. إذا بتتعب تسمعي بعد إذنك
1: الفويسات شوي عم بيكون في ضجة وراهن عم أنا عم بسمع حالي، فإذا فينا نكون عم نوطي صوت الراديو هلا مش الحال، بس لغير حدا يكون الصوت شوي أوطى تنقدر نسمع.
2: سيمونا بتعقد غنيتها لبيونسي الجديدة بتعقد.
1: برجع بذكر كارين مش سيمونا. انطلاق التحضيرات للنسخة الجديدة من الجوي أوردز. بلشت التحضيرات للنسخة الجديدة من الجوي أوردز بعد ما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن انطلاق الاستعدادات للدورة المقبلة من الحدث اللي بيجمع كل سنة نجوم الفن والرياضة والترفيه والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

ونشر التركي آل الشيخ فيديو من اجتماع جمعه بفريق مجموعة أم بي سي جرى خلاله البحث بالتحضيرات للنسخة الجديدة والعمل على تقديم دورة بتكمل النجاح والانتشار اللي حققته الجائزة بالسنوات الماضية. سهل المشوار ومكانها وخلال الاجتماع كشف آل الشيخ عن أرقام ضخمة حققتها النسخة السابقة من بين أكثر من 26 مليار انطباع عالمي وأكثر من 40 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أرقام بتعكس حجم الانتشار اللي وصل له الحدث عربيا وعالميا.

0: وكانت النسخة الماضية جمعت بالرياض مجموعة كبيرة من النجوم العالميين والعرب، من بينهم كاتي بيري، ميلي بوب براون، شاروخان وأبطال مسلسل سكويد جيم، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام. ومع انطلاق التحضيرات من هلا بلش ترقب للاسماء والمفاجآت اللي رح تحملها النسخه الجديده من الجوي اووردز، خاصه بعد الحضور العالمي الكبير اللي شهدوا الحفل بالسنوات الاخيره.
1: مرات ضعفت

بدي أشكر كل شخص شارك معنا وبعث لنا الأجوبة. الجواب الصحيح على سؤال مين هو الفنان اللبناني المعروف بلقب فارس الغناء العربي هو عاصي الحلاني. بدي أقول مبروك لإليلا حود، مالك عيسى، وريد طحبشي. فيكن تتوجهوا على لبنان الحر لاستلام الجوائز تبعكن.

0: يعني أول خبر اللي هو كان عن جد خبر أفرح الكثير القسم كثير كبير من اللبنانيين اللي هو أنه فضل الشاكر أفرج عنه وأخيرا.
1: مظبوط، والكل ناطر حفلة لفضل. يعني إذا منشوف الكومنتس تعليقات كل العالم أنه أكيد حمد الله على السلامة أول شيء، لأنه كمان الوضع الصحي تبعه منه كثير حسب ما ذكر بالإعلان أنه هو تعبين، فالكل ناطر انه يكون في حفل قريب لفضل شاكر، والكل ناطر يكون الحفل مع ابنه مع محمد كمان.
0: يعني بقدر من الحفلات يلي دغري بيخلص التيكتس تبعهم من اول ما أكيد. يصير في اعلان للحفل. في كتير عنا اخبار يعني مش بس مركزة هون بلبنان، في كتير اخبار يعني عالمية.
1: يمكن اكتر كمان خبر تاني من بعد فضل هو كمان الفينال مونديال الحفل الغنائي رح يكون عم يجمع عدد كبير من الفنانين، وايضا مهرجان جرش يلي كمان يعني عددنا قبل شوي كل نهار مين رح يكون فيه، يعني اكيد من سلطان الطرب جورج والصوف سيدة ماجدة الرومي، كمان ايضا عنا لين الحاي والشامي وكتير غيرهم، أكيد ما فينا ننسى كمان مروان خوري وعبير نعمة لأنه هو رح يكون عندهم حفل مع بعضهم، يعني بنفس النهار حيكون الحفل. فمثل ما ذكرنا الصيفية والعاني إصدارات جديدة وكمان حفلات.
0: كنت قلتي أنه معقول يكون جاستن بيبر موجود بنهائي المونديال، ليه معلقين كتير على جاستن بيبر؟
1: يمكن لأنه ما أخذ حقه، إذا فينا نقول هلأ هيدي الفترة كان التركيز على كتير فنانين غير، وجاستن بيبر كمان حالي لحاله، يعني بس كون جاستن بيبر بحياة لحفلة كمان بتكون مفاولة هيدي الحفلة، فعم تخيل هو كيف رح يكون بفينال المونديال، كيف ستيل الغنية رح تكون، فكمان يمكن هيك رح تكون ضاربة مثل غنية شاكيرا أكيد داي داي وباقي الأغاني اللي كانت ببداية المونديال.
0: كارن نحن خلص وقتنا لليوم، نشكرك أكيد مثل العادة مع أخبار فنية كل تنين ونهار خميس. شكرا لكم كمان مستمعينا ولكل حدا كان شارك مع كارن بالمسابقة المونديال، وأكيد بنقول لهم أنه
1: خلي عينكم على الفن.
0: مستمعينا رح نتوقف مع جولة المحلية ومن بعدها بنلتقي على الساعة 5، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلين. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بحسن عمل اعضاء الجسم كله، بخفف التوتر وبنشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

تحية طيبة، أنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. مباحثات لبنانية أمريكية في بيروت، قمة مرتقبة في واشنطن، ووفد عسكري أمريكي يصل لبنان خلال أيام. الرئيس عون راهن على واشنطن والشارع ممنوع لإسقاط الحكومة. قبرص مهتمة بمرحلة ما بعد اليونيفيل ورجع القرارات تتخذ في بيروت. بعد التقارير الإعلامية عن تجديد تأشيرة السفير الإيراني الجمي ليطالب الأمن العام بتوضيحه.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
1: لبنان الحر.
2: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها جنوب لبنان جراء التوسع العسكري الإسرائيلي، يراهن الرئيس جوزيف عون على الدعم الأمريكي للخروج من الأزمة، مستندا إلى لقائه المرتقب بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
3: ويسعى عون إلى إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، معتبرا واشنطن الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع التصعيد، ويطالب بدعم أمريكي لاستعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الجيش والمؤسسات الشرعية عليها، بالإضافة إلى طلب مساعدات لإعادة الأعمار وتحريك الاقتصاد. ويقول: لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن، موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد.
2: الرئيس عون أوضح اللجوء لخيار المفاوضات المباشرة بالخلل الكبير في ميزان القوى وضرورة وقف الدمار والنزوح، مؤكدا رفضه مصادرة قرار لبنان أو تحويله لبندن في حسابات الآخرين، نافيا في الوقت ذاته فكرة عقد لقاء مع بنيامين نتنياهو.
3: أضاف عون: اتخذنا القرارات الصعبة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، لا نستطيع الاستمرار في دفع الأثمان من أجل أي طرف آخر، قرار لبنان يجب أن يصنع في مؤسساته الشرعية، على لبنان أن يدافع عن مصالحه وسيادته واستقراره، لهذا قلنا إننا لن نقبل أن يفاوض أحد آخر عنا أو باسمنا أو نتحول بندا في حسابات الآخرين.
2: وبخصوص المعارضة الداخلية، شدد على أن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع، فهناك سياق توفره الأطر الدستورية، مؤكدا أن مكاتبه مفتوحة للحوار مع حزب الله الرافض للاتفاق، ومشيرا إلى أن علاقته برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ممتازة وتقوم على حماية السلم الأهلي.
3: وفيما يتعلق بالتنسيق الإقليمي والداخلي، أوضح عون أن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على إسرائيل، بينما إيران قادرة على التأثير في قرارات حزب الله، مجددا التأكيد على أن لبنان هو المفاوض الأساسي عن نفسه.
2: وعلى الصعيد الداخلي، نفى وجود أي خلاف مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدا تماسك المؤسسة العسكرية، وختم بالإشادة بالدعم العربي ولاسيما السعودي، منوها بقرار ولي العهد محمد بن سلمان إعادة استقبال الصادرات اللبنانية، كما أشاد بالدعم القطري والإماراتي.
3: بالتزامن مع مواقف الرئيس عون، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية، واستهل جولته بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة، حيث ناقش زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء شدد عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام بصيغة الإطار الموقعة في واشنطن.
2: من جهته، أوضح السفير عيسى أن زيارة عون لترامب تعكس الاهتمام الأمريكي باستقرار لبنان، مشيرا إلى أن اجتماع روما المرتقب في 14 و15 تموز يحمل طابعا تقنيا وتنفيذيا لتشكيل فرق عمل متخصصة تتابع ما اتفق عليه في واشنطن، وأعلن عن وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام للتنسيق ميدانيا وتحديد آلية التنفيذ في المناطق التجريبية لضمان عدم حدوث فراغ عقب انسحاب القوات الإسرائيلية.
3: واختتم السفير جولته بزيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه، حيث تركزت المحادثات على تنفيذ الإطار الثلاثي وبدء الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني، وسط تأكيد بري على ضرورة الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية.
2: تزامنا مع الحركة الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة اللبنانية، التقى وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة، وبحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه. ونقل زادة للرئيس بري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بازاشيكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، مجددا تأكيد التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف إلى جانب لبنان.
3: كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بالوفد الإيراني الزائر وطلع منهم على المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة ومستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته الإقليمية على لبنان.
2: وكانت مناسبة للتجديد على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعب من الحروب المستمرة، والتجديد أيضا على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من أي احتلال أو أي هيمنة أجنبية.
3: ومن قبرص مواقف داعمة لرئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية ودعوة لعدم إضاعة الفرصة، إذ أكد الرئيس القبرصي خلال استقباله وزير الخارجية يوسف رجي دعم بلاده لسيادة لبنان والاستقراره، كاشفا عن مساع لرفع العلاقات الأوروبية اللبنانية إلى شراكة استراتيجية. وأبدى الرئيس القبرصي اهتماما بتشكيل خلية تعاون مشتركة مع لبنان وفرنسا، مؤكدا دعم نيقوسيا للقرارات اللبنانية بشأن مرحلة ما بعد اليونيفل.
2: من جهته أكد رجي أن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. ووصف مسار المفاوضات بالصعب والطويل، لكنه شدد على أنه المسار الوحيد الممكن وأن الدولة اللبنانية ماضية فيه بعدما أثبتت كل الخيارات الأخرى عدم جدواها.
3: وقال ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، معتبرا أنه آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها. وشدد على أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها.
2: هذا وتستمر الوفود التي تزور القصر دعما لاتفاق الإطار ولرئيس الجمهورية. وفي السياق تأتي زيارة المطران بولس مطر مع وفد من المطارنة الذي أكد أن رئيس الجمهورية يشكل مظلة لجميع اللبنانيين، وقال كلنا ثقة بقدرته على قيادة مسار الإنقاذ وتعزيز الاستقرار.
3: من جهته أشار رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي بعد لقاء رئيس الجمهورية على رأس وفد، أشار إلى أن الاستقرار المستدام هو الأساس لازدهار السياحة والاقتصاد، وقال قد بدأنا نلمس تحسنا في الحجوزات بعد توقيع الاتفاق، إذ ارتفعت الحجوزات الفندقية إلى ما بين 30-40%. أضاف طرحنا على رئيس الجمهورية مبادرة لدعم رحلات شركة طيران شرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية بهدف جذب المزيد من السياح العرب إلى لبنان وإنعاش الموسم السياحي.
2: في الغضون تتوالى فضائح الدولة العميقة والقيمين عليها، إذ فجر رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل فضيحة برسم جهاز الأمن العام اللبناني، وكتب لجميل عبر أكس كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه، في إشارة إلى السفير الإيراني، أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته. إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية بل نسف لهيبة الدولة وتناقض مع قرار سيادي رسمي. الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من التزام مؤسساتها بها لا من الالتفاف عليها.
3: وسط هذه الأجواء وفيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الناتو في أنقرة، حيث قال إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع إنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان، قال كاتس في بيان لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
2: يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء.
4: تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان، بالإضافة إلى سفراء بريطانيا، أستراليا وسويسرا في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، وذلك في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال. وتناول البحث أيضا موضوع إعادة الأعمار. الرئيس بري أكد أمام السفراء على توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة والمتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي. وشدد رئيس المجلس على أن المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية أو الانتظام المالي، وهذا يعتبر كما قال من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الإعمار. على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري مهنئا لرئيسة مجلس النواب في جمهورية الإكوادور ميشيل أندريا ماتشينو دافيلا بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس النيابي. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: ورد خطأ يعود التقرير إذن للرئيس بري الذي بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الإصلاحات المالية والاقتصادية.
3: أكد وزير الأشغال والنقل العامة فايز رسمني من دمشق أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مباشرة لما تم التوافق عليه عبر اللجان المشتركة، بما يعزز التعاون بين لبنان وسوريا ويسهم في تطوير المعابر وشبكات النقل وفي تحقيق انسيابية أكبر لحركة الأشخاص والبضائع وترسيخ رؤية استراتيجية مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للبلدين.
0: RLL Weather Report.

درجات الحرارة والمعدلات الموسمية حتى السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من شعور بالحر. ختام المحلية، تذكير بالعناوين. مباحثات لبنانية أمريكية في بيروت، قمة مرتقبة في واشنطن ووفد عسكري أمريكي يصل لبنان خلال أيام. الرئيس عون نراهن على واشنطن والشارع ممنوع لإسقاط الحكومة. قدرس مهتمة بمرحلة ما بعد اليونيفيل ورجي القرارات تتخذ في بيروت. بعد التقارير الإعلامية عن تجديد تأشيرة السفير الإيراني، الجبيل يطالب الأمن العام بتوضيح. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلانة، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ تزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة، بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك، هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الأول بالعهد القديم، يلي بيقول عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لألهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوسين مع عبادته لالله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم إنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع إنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو إنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا إنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول إنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقص هالطفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: Hey, turn it up.

0: رجعنا معكم بأرالا التيم بحلقة جديدة. صرنا بنعرف مونديال أجواء مونديال وكمان جوائز كتير لكل حدا يكون عم بيربح. وما مننسى أكيد في سؤال دايم، أما البداية فدائما بتكون مع المولاندور.
1: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. للفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا. أي بلد ومين رح يرفع الكاس؟

يربح وشو النتيجة، وبين إسبانيا وبلجيكا مين رح يربح وشو النتيجة. اتصلتكم على 09-218-233 الفويس مسج بس مع اسمكم وعائلتكم على 70-959-111.

بين فرنسا والمغرب برأيكم مين لح يربح الليلة وشو ما قلت كون النتيجة؟ وبين إسبانيا وبلجيكا مين لح يربح وشو النتيجة؟ توقعوا هالنتيجة أكيد يعني نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء، والجائزة $50 كاش من عند المولاندور.

0: اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معنا؟
1: أندري.
0: كيف بعرف يا أندري؟
1: ماشي الحال.
0: ماشي الحال؟
1: الحمد لله.
0: أوكي قلنا شو معقولتكم النتيجة؟
1: يلا فرنسا والمغرب.
0: إيه.
1: 3-1 للمغرب.
0: فإذا
1: الأصلي.
0: 3-1؟
1: إي.
0: أوكي.
1: إلا فرنسا.
0: قلت لي مغرب. فرنسا أو مغرب؟
1: نعم.
0: فرنسا أو مغرب؟
1: لا فرنسا بتربح.
0: أوكي.
1: 3-1.
0: أوكي.
1: وإسبانيا وبلجيكا.
0: دغري قل لي مين اللي بيربح.
1: إسبانيا 2-0.
0: شكرا.
1: نعم.
0: شكرا لك أندري. يا أهلا وسهلا فيك. اتصال لبنان الحر. ألو. من نسى على سامي صايغ ومنسمع حنا.
2: مساء الخير لك. أنا بشجع ولا فريق. أنا ألماني ما بشجع ولا فريق.
0: يا حنا هي مش قصة تشجيع، هي قصة بس إنه نكون عم نتوقع.
3: إيه هاي يعطيكم العافية أنطوان الجميل. 1-0 لفرنسا على المغرب و2-1 إسبانيا على سويسرا. بتربح إسبانيا يعني، وفرنسا بتربح على المغرب 1-0.
0: شكرا أنطوان. اتصال لبنان الحر. ألو.
4: ألو
0: مرحبا.
4: مساء الخير.
0: كيفك فوزي؟
4: كيفك يا سيمونة؟
0: ماشي الحال وانت؟
4: ميحة.
0: كتر خير الله.
4: امبارح ما لحقت احكي معك، حكيت مع زميلتك.
0: ما حكيتنا امبارح؟ كيف ما حكيتنا امبارح؟
4: ايه؟
0: كيف ما حكيتني امبارح؟ قلت لي عرفتي صوتي.
4: ما حكيتك انا امبارح. لا
0: ما حكيتنا بركي اول امبارح. بسيطة بسيطة.
4: دقات كانت هي ران.
0: اوكي اوكي.
4: الله يوفقك ويرد عنك.
0: مرسي. مرسي يا فوزة.
4: ظل منورة الإذاعة يا
0: سيمونة. شكرا شكرا يا فوزة، دايما بدي اسمع صوتك.
5: بالعربي ودغري من الآخر، مش طلبي حبك مش طلبي.
6: هاي سيمونة يعطيك العافية، معك جان بي.
0: هلا جان.
6: فرنسا بتربح على المغرب اليوم 3-1 بالوقت الأصلي، وإسبانيا بلجيكا إسبانيا بتربح 2-1 بالوقت الأصلي كمان. Thank you سيمونا.
0: Thank you جام. نروح على فادي.
7: كيفك؟ كيف صحتك؟ فادي من طرابلس. فادي حسن أبو الحوض. شابك نسيت الاسم. أكيد المغرب اليوم 3-2 بدها تربح المغرب، حيكون لعب مفتوح وطبولة جاهزة، وسميمير الغوز كمان جاهزة، وبين إسبانيا وبلجيكا 1-1، ولح تربح عندك إسبانيا بالضربات الترجيح، بالضربات الجزاء.
0: أوكي

0: مساء الخير. بتربح المغرب 2-1 على فرنسا، وأسبانيا بتربح 3-1. علي تراضية من عكار.
1: أهلا وسهلا فيك علي.

0: هاي سيمونا كيفك بشرحات؟ إسبانيا بتربح 2-1 وفرنسا بتربح كمان 2-1. معك ربيع نولا.
1: تحياتي ربيع. من كفتي بعد كمان على الوصف.
2: ايه مرحبا، معك خليع زيدان. أنا تربح المغرب على فرنسا وإسبانيا على البرتغال.
1: أوردي يعني ناقصين الجواب، بدي أعتذر منك.
3: سيمونا مرحبا ويعطيك العافية، معكم علي إبراهيم أحمد مصري. مصير المغرب مثل مصير مصر بالضبط. إن فرنسا راح تفوز على المغرب بطريقتهم الخاصة، بطريقة المافيا، بطريقة سياسة المباريات، بطريقة هتفوز فرنسا وهتفوز 3-0. مصيرها مثل مصير مصر بالدول العربية لهون.
1: تعتذر بدي كفي الفويس على السريع يعني.
3: وإسبانيا راح تفوز، إسبانيا راح تفوز 2-1.
1: شكرا لك علي.

0: اكيد
1: افكر اقطع الفويس.
0: مايك انطوان مارديني
1: انطوان، بس في الفويس قبل يمكن معها ناخذ اتصال. الو،
2: يعطيك العافيه.
1: اهلا،
2: معك ابراهيم زياده من طرابلس.
1: كيفك يا ابراهيم؟
2: كيفك؟ تمام،
1: ماشي الحال. وانت؟
2: الحمد لله. لو سمحتي بدي اتوقع 1-1 للمغرب فرنسا بالوقت الاضافي.
1: لحظه، فرنسا ومغرب؟
2: ايوه.
1: لحظه خليك تيجي معايا. اوكي، قد ايه؟
2: 1-1 بالوقت الاضافي، عفوا بالوقت الاصلي، و 2-2 بالاضافي.
1: اوكي،
2: و5-4 للمغرب بركلات الترجيح.
1: عم تمزح؟
2: والله مثل ما عم اقول لك.
1: اوكي، وكمان اسبانيا.
2: اسبانيا 2 3 وبلجيكا 1.
1: والله
2: تذكر تذكر بعد.
1: اوكي يلا ان شاء الله يا ابراهيم. يعني توقعاتك هي عجبت هيك يعني غير عن الكل تقريبا.
2: ما هو هذا اللي عم بيصير، اللي عم بيصير هو غير عن كل شيء عم بيصير.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله تربح يا ابراهيم. يا اهلا وسهلا فيك. بنذكر انه الجائزه $50 كاش من عند المولاندور. كل لازم تعملوه انكم تكونوا عم تتوقعوا نتيجه المباراه الصحيحه بالوقت الاصلي او بالوقت الاضافي او بركلات او ركلات الجزاء. ما نكفي.
3: بونسوار. 3-1 لفرنسا وبالوقت الاصلي. اوكي، وإسبانيا 2-1 كمان بالوقت الأصلي. جورج مطر معك.
1: شكرا جورج. اتصال لبنان الحر. ألو، بحس إسعاف. ألو،
4: مرحبا،
1: كيفك إسعاف؟ عرفتك يا إسعاف
4: حبيبت قلبي.
1: تخيلوا أنا قبل ما تحكي عرفت أنه هاي هي
4: حبيبتي. أنت
1: إسعاف كيفك؟
4: ماشي الحال
1: يا عمي. يلا بدنا نشوفكم، بنشوفكم لبنان الحر. وينك انت وابنك؟
4: ابني هلا بيجي عم يحكي على التليفون.
1: اوكي، شو اسعاف شو رايك اليوم؟ مين معقول يربح؟
4: ما ناطره لا يجي لا اساله فرنسا. انا يعني بقول هو بقول
1: خلص. انت شو بتقولي؟ فرنسا؟
4: انا بحب فرنسا.
1: اوكي، قد ايه بياخذوا؟
4: 3-2.
1: اوكي، بين كمان المغرب و عفوا بين اسبانيا وبلجيكا.
4: 3-2 كمان.
1: لمين؟
4: بلجيكا.
1: بلجيكا
4: 3.
1: ايه، وهديك 2.
4: ايه
1: اوكي، ان شاء الله تكوني انت الربحانة. يا اهلا وسهلا فيك يا اسعاف
4: حبيبة قلبي.
1: يا اهلا يا اهلا.
5: سيمونا بونسوار.
1: بونسوار،
5: يعطيك ألف عافية. أنت ولبنان الحر. ما بعرف شو بدي أقول يعني. بدو اسم اللاعب كمان، اسم اللعيب اللي حياخده الجول.
1: إيه لا، ما بدنا صراحة. وإذا بتحب إنه ما بقى تشترك بال يعني المسابقة كمان ما عنا مشكلة، لأنه كل مرة بتعملنا ذات الخبرية. بناخد اتصال. ألو.
6: ألو،
1: مرحبا.
6: هاي،
1: كيفك إلاي؟
6: منيحة.
1: شو الأخبار؟
6: منيحة.
1: شو يا إلاي؟
6: 3 لفرنسا و1 لمغرب.
1: أوكي، يعني فرنسا بتربح. إيه؟
6: إيه. و2 لإسبانيا و1 لبلجيكا.
1: يعني اسبان اللي هي اللي بتربح.
6: ايه.
1: شكرا إلاي. باي. ما رح ناخذ اتصالات، خلينا فينا اتصال، خلينا ناخذ بس واتساب معلش.
7: بونسوار سيمونا، بالنسبه لسؤالك اليوم، فرنسا بتربح 2-1 واسبانيا بتربح 2-1. معك الياس.

0: بونسوار. انا بقول انا اشوف رئيس الفيفا مين بده نمشي.
1: اوكي انا رح نتوقف ناخذ حتى يعني اصواتكم واتصالاتكم على هيدي المسابقه، ترى ننتقل على مسابقه تانية. بعتذر من كل حدا ما قدرنا نسمعه اليوم بهيدي المسابقه، بس بدي نسمع اصواتكم واجوبتكم بسؤال القسم الثاني، ويلي جوايزه هن قصيمه قيمه من عند جولدن ليلي ريزورت العبديه علي. ايضا في عنا دعوه لشخصين من عند ريستوران اس كلابيو دوما، وما بننسى انه ابي رميا براس وبقدم بوكس فيها مشروبات مع انينه ويسكي، وكمان مع هيدي الجائزه في ترويق الاربع اشخاص تقديم الباتيسري لاسكالاد اند كاترينج الموجود بجونيه واوتوستراد لعيبه.

0: ما تنسوا انه بعشرين الشهر رح يكون في عنا سحب على تليفون تقدمة جي جي سال الموجود بزوق مكيل أدونيس، وكل الشروط هيدي تتنزلوا تينزل اسمكم بالسحب، تكونوا بس عم تشتركوا تينزل اسمكم لا أكتر ولا أقل، بتجيبوا صح بتجيبوا غلط ما بيهم. وكمان نهار التنين عنا سحب على جايزة من عند سكايدن عيون أرغوش، كمان كل عليكم تعملوا تكونوا بس عم تشاركوا لا أكتر ولا أقل. وسؤالنا لهلا، مين سجل هدفي البرازيل بنهائي 2002؟ شو اسمه اللاعب؟ كمان اشو بدكم على 09-218-233 والفويس بس ما اسمكم وعائلكم والجواب على 79-59-1111. مين هو اللاعب اللي سجل هدفي البرازيل بنهائي 2002؟ مساج مكتوب ما فيني لا أقري ولا أخده بعين الاعتبار، كل اللي لازم يصير تبعته فويس وبس، كرمال لأنه المعلن بلازم يكون عم بيسمع أو يعرف مين عم يشترك وتيتأكد، ونحن كمان نكون عم نسمع أصواتكم الحلوة.
1: ايه مدام يعطيك العافية. محمد عبد الملك اللي سجل هدفين البرازيل هو رونالدو الظاهرة، هو سجل الهدفين ضد ألمانيا بالمباراة النهائية.
0: أوكي شكرا لك محمد. العافية.

0: اللي سجل هدفين البرازيل هو رونالدو معك هادي الارح.
1: شكرا لهادي.
2: رونالدو معك ربيع الأولى. رونالدو سجل هدفين.
3: بعتنا فويس تكرمي دوموزيل سيمونا. رونالدو نازاريو جابهم بجول ألمان, وبالعلامة كان الجولر أوليفر كان.
1: شكرا. أسألنا شو اسمه؟ لا حتى لو مكتوب الاسم, بس انا رجع قلنا بدنا يقلنا شو الاسم. رح ارجع عزبك كمان تبعث لنا الاسم والعائله, بس انه بلا تكره مسيو جابي. ايه مزبوط مسيو جابي.
4: ايه بفارس مونا جديد يلي سجل هدفين البرازيل هو رونالدو ضد المانيا.
5: مايك الياس الياس كمان.
1: Thank you, yes. كافينو.
6: مساء الخير. لايك اللي سجل هدفين هو رونالدو. معك علي تراضي من عكار.
1: تحياتي يا علي.
7: مساء سيمونا, كيفك؟
1: ماشي الحال.
7: معك انت ابو فيصل. يلي سجل الهدف هو رونالدو, النتيجة كانت 2-0.
1: Thank you. Thank you لكل اجوبتكم.
6: اللي سجل هدفين رونالدو ضد الألمان. رونالدو هو اللي سجل الهدفين. علي بريمة.
1: رح نجرب إنه فينا نكون عم نسمع اليوم كل أجوبتكم كرمال ما نكون عم نظلم حدا.
8: وفاسيمونا كيفي؟ يا رونالدو سامي الصاغي معي.
1: شكرا سامي.

0: هاي سيمونو كيفك؟ سمير رضا الله اللي سجل جولين اكيد اكيد رونالدو.
1: كيف سمير؟
2: مساء سيمونا، يعطيكم العافية، تحية جديدة للكل. رونالدو هو اللي كان قائد الفريق المنتخب. معك ماري أنطونيتا بتفر من الشباك.
3: هاي سيمونا، أنتوني ديب، رونالدو.
1: Thank you, Anthony.

0: هاي سيمونا، يعطيك العافية. جان بايد، رونالدو روزاريو برازيلي 2002 هو اللي سجل هدفين. Thank you.
1: يا هلا يا جان.
2: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
2: يعطيك العافية. في راس علود معك من حسبية. اللي سجل هدفين هو رونالدو بالنهائي بين برازيل وألمانيا عام 2002.
3: مرحبا، اللي سجل الجولين بال 2002 هو رونالدو.
1: اوكي.
4: مرحبا سيمونا، كيفك؟ انا بقول رونالدو. انطوان مارديني.
1: شكرا انطوان.

0: إذن دائما عم نتلقى أجوبتكم على 0918 218 233 والفويس على 70 95 91 11 مع اسمكم وعائلتكم والسؤال: مين سجل هدفي البرازيل بنهائي 2002؟ اتصال.
1: ألو بونسوار.
0: بونسوار.
1: كيفك سيمونة؟
0: منيحة.
1: معك سهام عيد.
0: كيفك سهام؟
1: الحمد لله.
0: شو يا سهام؟
1: أنا بقول رونالدو.
0: أكيد؟
1: على الألمان. إيه.
0: يلا إن شاء الله.
1: أنا برازيلية. شو لك إيه؟
0: شو بعرفني. شكرا شكرا نسيهام.
1: يا هلا يا هلا.
2: بونجور كيفكم؟ سافا
0: سافا.
2: جواب هو رونالدو اللي سجل جولين. وبس سؤال: اللي ربح مبارح إذا ربحنا كمان اليوم كيف منعرف كيف منستلم الهدية وأي نهار؟ معك ماريتا دول ماجيون.
0: لك اخ يا ماريتا حجة نوري يا ماريتا، كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة للخمسة واخر دلي اخر مهلة كرمال تنكون عم نستلم الجوائز هو بنهار الجمعة 31. اسألوني بعد.

0: بونسوار، كيفك؟ مليحة؟ رونالدو السترجل، كارولين رامح.
1: اوكي شكرا كارولين. عنا اتصال لبنان الحر. الو الو،
2: مرحبا، رجعت انا.
1: انت لوحدك او انت واخ ابنك؟
2: لا بعد ما اجيت.
1: بعد ما اجى. شو هالتليفون طويل هيدا؟ طول على التليفون كتير.
2: الاولاد بيسألوا على الاونلاين.
1: ها هي. شو اسعاف، مين اللي سجل الهدفين؟
2: رولاندو.
1: اوكي شكرا اسعاف.
3: Bon après-midi, je m'appelle Nersis Edouard Hawarian. C'est Ronaldo.
1: Ok, merci.

0: لو سمحت في فويس نداء لكل المستمعين كل الشعب اللبناني ممكن تمرقيه على
1: هاي سيمونا كيفك؟ رينالدو معك الأولى فرق
2: شكرا الأولى رح نكون عم نستقبل هلا زميلنا جورج السويدي بالاستوديو ولكن ناخذ قبل اتصال الو نقطع الاتصال

0: نسمع آخر فويسين ونقول مين الرابح.
1: هاي سيمونا، كيفك عيوني؟ مايك ريمو عبدو، رونالدو، كيف بتقولي لكن لما كنت أنا أعلم أستاذ مدرسة عم بجننوكي ليعرفوا كيف بدهم ياخدوا الجوائز؟ كيف كان عندي بكل صف فوق 30 تلميذ؟ يلا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. ما كان هيك أنا ما عملت معلمة مدرسة لأنه هالقد بيكون ما إلي جلد.
2: هاي سيمونا، رونالدو 2002، مايك أنيس خوري.
0: شكرا أنيس. مرحبا جورج.
3: هلو،
0: كيفك؟
3: صباح صباح،
0: ماشي الحال؟
3: تمام.
0: مين سجل هدفي لبرازيل بال 2002؟
3: نسيت
0: نسيت.
3: هيني ولو
0: رونالدو.
3: أكيد أكيد.
0: نقول مبروك لجابي جوهر رأسيمي أيمي من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي. بدنا نقول مبروك لنرسيس إدوار هواريان، دعوة لشخص من عند ريستوران إسكلابيو دوما. وأيضا آخر مبروك لليوم لهادي قارح، جايستاك من عند أبي رميا براس، بوكس فيه مشروبات مع عنينة ويسكي، وأيضا كمان ترويق لأربع أشخاص من عند باتيسري الإسكالاد الموجود بجوني وعلى توستراد العيبة. ما تنسوا نهار التنين عنا سحب على جايزة لأربع أشخاص، كابل لأربع أشخاص من عند سكايدن عيون أروج. وأكيد بعشرين الشهر ما تنسوا كمان في عنا سحب من عند جي جي سال تليفون، وهو جي جي سال موجود بزوق مكيل أدونيس. متلتكم مع جورج السويدي، وأكيد جوائز أخرى. في عنا جوائز، معنا جوائز.
3: أنجا أنا بحب أحكي فوتبول مع الناس.
0: أوكي
3: yeah.
0: إذن نترككم مع زميل جورج السويدي. أنا بلاقيكم بكرة بس على الساعة 3، على الساعة 5 لـ6:30 حتلاقيكم بكرة الزميل ران نصار. إلى اللقاء. Oh, oh, oh.

تحية كبيرة لكل المستمعين دي بوزيتيف مثل العادة. 3 خميس 5 ونص الموجة دايما سبتوه على النص. ليش على النص يا مارك؟ ليه على النص؟ منقول على النص. برافو عليك. فاصلة 5 هلا بكسر. وين فاصلة 5؟ بس في عنا 102.3 وفاصلة 7 كمان. مارك بيطار معنا على الإخراج. استاذ مارك يعطيك العافية. ماركوس دي أوريليوس اللقب الفني. إليج مساء الخير يا إليج. حلوين شعرات اليوم. نيو لوك.

اكيد معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلا ان شاء الله نقضي وقت حلو مثل العاده نحن وياكم من هلا الساعه 6:30. ودائما التواصل معكم هو الاساس على الواتساب فويس تكست مسج 70 959 111، او لا تحكونا لايف على استوديو كمان الرقم يلي صرتوا تعرفوه كتير منيح 09 218 233. اكيد بدكم تحكوا مونديال، بدكم تحكوا مصر ارجنتين، بدكم تحكوا فرنسا مغرب الليله، بدكم تحكوا ما بعرف اذا بنحكي بعد خروج البرازيل ايه ولا لا، خلص قطع علي الظهر، بدكم اياه بنحكي. يلا اوبن مثل العاده، حيلا السؤال نحن جاهزين نجاوب.

0: هلا بعت لي بوب من مدريد انه موجة الحر القوية عم تضرب مرة جديدة اسبانيا كلها تقريبا. اسبانيا بحال تأهب وقت وصلت كاتالونيا ومنطقة فالنسيا الى مستوى الانذار الاحمر. كتير في شوب ما بعرف موجة الحر اللي ضربت فرنسا رايحة اسبانيا وبقوة على ما يبدو. بوب ديما بيحكينا من اسبانيا بيبعت لنا معلومات بيبعت لنا صور حلوة كمان. ناخد اتصال 09-218-233. الو
1: بونسوار جورج.
0: بونسوار مين معي؟
1: كيفك؟ تبا معك هند غسطين.
0: اهلا بهند.
1: انا جورج بدي اسألك
0: تفضلي
1: تعطيني رأيك عن الماتش بين مصر وارجنتين.
0: يوه هيدا بده نص ساعة، بده حلقة نص ساعة هيدا.
1: يعني شيء كتير مفاجئ يعني.
0: ليكي بدك
1: الماتش كانوا 2-0
0: 70 ايه بعد في 20 دقيقة كان
1: ما بعرف. خبرني شيء هيك شوي تعطيني رأيك بالموضوع.
0: يلا شكرا لك. هلا بحكي عن الجيم. اهلا وسهلا فيك هند. يا هلا. بما انه فتحت موضوع مصر والارجنتين هذا بدنا نحكي صراحة. نحكي صراحة بلا تبييض بأمور واقعية من دون تبييض. ايه ليك تنحكي صراحة هلا شيروا لي اوكي كنا مع مصر وبدنا نربح مصر، وصراحة انا اول واحد كان بدي مصر تربح بكل صراحة عم بحكيها. اكيد مؤامرة الفيفا وميسي ابن الفيفا المدلل ومدري شو او اخطاء ما كان لازم تصير وكان لازم. اذا بترجع روا بتحضر كل شيء صار بالمباراة ما بعتقد انه كان فيها الأد ظلم كبير لمنتخب مصر. تأحكيها بكل صراحة لاني مع الارجنتين ولاني تعرفني انا مع مين، انا مع المانيا. كل صراحه بس واحد يروق شوي يعني واحد على العصبيه اول شيء بيحكم دغري والفيفا ومدري شو. اولا لجنه الحكام بالفيفا لحالها غير تابعه، يعني لجنه الحكام اللي بيقودها المايسترو افضل حكم بالعالم الايطالي بيير لويجي كولينا اول شيء بيعملوا سحب مين بده، يعني ما حدا بيعرف مين بده يحكم المباراه باخر لحظات بيخلوا الامور تامه سريه بيعملوا سحب بيطلع اسم بيروحوا بيحكم. هلا في قصص فيها وما فيها. البنالتي على محمد صلاح لا اول شيء دقت بالمدافع صلاح حاول يستخلص الكره منه، هيدا اولا. ثانيا اوكي هدف مصر الغير محتسب. اذا بنرجع على اول الهجمه لما قطعت الكره كان هناك خطا على لاعب الارجنتين. هلا لازم يرجع لما لازم يرجع له ممكن انا معك، بس كان هناك خطا على لاعب الارجنتين. الغلطه الوحيده اللي عملها منتخب مصر لما كان متقدم 2-0 وبعد في 20 دقيقه لتخلص المباراه ما سكر منطقته ما لعب 10 دفاع ما لازم بقى يفكر بالجول يطلع حتى محمد صلاح يطلع الكل يلعب بعشر مدافعين يدافع عن مرمى نتيجه تاريخيه مش 1-0 2-0. بس المشكله وين لما تلقت مصر الهدف 2-1 زعزع الفريق كله، ضاعوا اللعيبه ضاع الجهاز الفني حسوا بالخطر خافوا. بكل سهولة جت الأرجنتين 2-2 عبر الرائع ليو ميسي ومن بعدها 3-2. سو عم بحكي عن جد بكل صراحة أنا كنت مع مصر وبدي مصر تربح، بس بالنهاية ما قدروا حافظوا على إذا بدكم صلابتهم الدفاعية بالدقائق الأخيرة. ميسي ابن الفيفا ما بعرف فينا نقول هيك، بس أنه أنا بصراحة لا أنا مش هالقد إنه قصص فاتحة. وإذا بنرجع لمصر مثلا مصر كابو فيردي سوري منتخب الأرجنتين مع منتخب كابو فيردي خلصت مباراة 3-2، ليش ما احتجوا لاعبي كابو فيردي إنه كان في كمان حكام وكذا؟ ما صار شيء بهالموضوع. يلا منتابع.
2: الله يسعد لي هالمساء يا سيد جورج. الله يسعد لي مساك والله يا سيد جورج المصيروي. والله لعبوا مع إنه بحب
0: أكيد لعبوا،
2: يعني تعرف أنا برشلونة بس كنت ميل لمصر
0: كمان أنا،
2: بس كان عندك الأرجنتين عندهم خبرة قدروا غلبوهم 3-2 ومبسوط كتير أنا لكريستيانو النمرود لأنه طلع بره. هذا هو المبسوط أكتر شيء. والله يسعد لي مساك يا رب. وش رأيك بالماتشات اليوم؟
0: يلا لا بنحكي بعد شوي
2: مين بيربح؟
0: أوف قوية الليلة.
2: رأيك بالمغرب؟ أنا والله حتى توقعات للمغرب 3-2
0: قوية الليلة كتير يا أبو الفهد، بس الله يستر شو راح يصير ببروكسل ببلجيكا وبباريس بالعاصمة الفرنسية. إذا ربحت المغرب وإذا ربحت فرنسا في تكسير الليلة بالعاصمة الفرنسية وببعض المناطق البلجيكية كمان. ما تستغربوا إذا شفتوا تكسير ببروكسل مثلا. اتصال 09-218-233. ألو
3: بونسوار.
0: بونسوار
3: مين احلى مني انا يحكي معك بصراحه؟
0: بصراحة هارد لك لكريستيانو، مبروك لميسي. شو يا جلبير؟
3: جورج أنا فريقي مين؟
0: أنت فريقك مين؟ ما بعرف.
3: أنا مع المنتخب الإسباني من 98 يا أستاذ.
0: رح تخسروا مع فرنسا بنصف النهائي.
3: بس كريستيانو حبيب قلبي، عجبتني هاي كريستيانو النمرود.
0: لا كريستيانو
3: برشلونة قديم شوابهم بكريستيانو.
0: ولا بدك خبرك شغلة؟ أنا كنت أفضل تربح البرتغال على إسبانيا.
3: ما بيأثر جورج
0: والله.
3: هلا هيدا الطريق هن اختاروه البرتغال، وروبرتو مارتينيز انا قلت لك مدرب عاطل جدا قبل ما يبلش المونديال ما رح يعمل نتيجه.
0: بتعرف شو المشكله يا جيلبير؟
3: قول
0: انه هلا البعض عم بيقول انه ما عطوا الطابه لرونالدو، ما رونالدو عم بيلعب بيور 9، بيور نمبر 9، يعني لازم رونالدو مثل كيف هاري كين بيرجع لورا بيستلم بيوزع، لازم ياخذ هيدا الرول بقى، مش ينطر الطابه دايما من زبلاقه تينقفها بالجول. بكل صراحه عم نحكي، انت ما بتصور يعني بتحضر فوتبول وبتعرف رونالدو لازم كمان يستلم بوسط الملعب، لازم يوزع كرات، لازم كمان لما يطلع لورا بيضيع الدفاع، يكون حدا محله مهاجم وهمي، ما عم بيتحرك بهالطريقه، ما عم بيقدر يساعد زملائه بهيدا الموضوع. كان لازم يلعب خلف المهاجم ربما، كان لازم يلعب على الوينج ربما، بس راس الحربه مش مناسبته كانت بهالمباراه بمواجهه دفاع اسباني لم تتلقى شباك اسبانيا منذكر ولا اي هدف بكل كاس العالم لهلا.
3: وهيك بال2010 يا جورج كمان الاسبان كانوا عم يربحوا باقل النتائج وربحوا المونديال. اذا بتتذكر 8 اهداف بال2010 مسجلين ربحوا المونديال.
0: زيك خسروا مع سويسرا اول جيم،
3: صح؟
0: اول جيم ب 2010 جربوا كاس العالم.
3: جورج انا بالنسبه لي مشكله البرتغال كانت بالكوتش، هيدي الشغله. بس بالنسبه للموضوع الاهم اللي انت كنت عم تحكي فيه، جاري معك باستوديو، اول شيء بوجه له تحيه الي كامل.
0: اوكي جارك كيف جارك يعني نفس الطابق ولا بنايه؟
3: جاري تحتي بطابقين.
0: يا عيني بس كون عم بيلعب ريال مدريد شو بصير فيك يا اخي؟
3: شرفنا شي ليله، شرفنا جورج.
0: ايه اكيد حبيبي.
3: لك لقلك شغله بالنسبه لميسي، انا قلت له لالي قبل ما يبلش الجيم الارجنتين رح يربحوا على مصر، بس بعد ما شفت الريبلاي صراحه انقهرت لانه تخنت يا استاذ جورج، مع انه انا اخر همي لا عروبه ولا اخبار، وعم بقول لك انا مرشح كنت الارجنتين.
0: وبعد اللي على شو احتجاجك على اي على اي لقطه على اي خطا؟ لا اعطيني وحده، اعطيني وحده خي فلاجراوند اكثر شيء.
3: اخر اخر اخر وحده خي طبعا صلاح بزياده،
0: طبعا صلاح اياها الفاول
3: منطقة الجزاء.
0: ليست منطقة الجزاء. مش اليوم كنت عم بحكي مع حدا مصري عصب اول شيء وقال لي انه هيدا خطا على محمد صلاح. اليوم بيقول لي انا بعد ما رأيت وحضرت وشفت ما كان بيستحق بنالتي محمد صلاح علي لانه لمست اللاعب الارجنتيني قبل.
3: والله يا جورج انا بالنسبه لي بضل انت هلا كنت عم تقولون انا هيدا رايي، ميسي ابن الفيفا، بس تخبرك خبريه رح يربحوا على سويسرا
0: بس رح يخسروا مع الانجليز.
3: رح يوقفوا ضد الانجليز
0: 100% 100%.
3: هاي مسؤوليتي
0: وانا كمان انا بكل صراحه بشوف فرنسا انجلترا بالمباراه النهائيه.
3: انا صراحه بشوف اسبانيا انجلترا مثل ماتش اليورو الفاينل، واليوم اكيد فرنسا بيربحوا على المغرب 2-0. وقال
0: لك تعال خبرك شغله، باخر سنتين خاصه منتخب فرنسا تطور كتير، يعني نسيلي فرنسا المونديال الماضي ونسيلي فرنسا اليورو، اليوم أوليسي صار بغير ليفل، ديمبلي صار بغير ليفل، دوي عندك موجود شفت كيف رفيد وغير، سمعني؟
3: ايه هلأ جورج
0: ايه عم بقلك فرنسا كتير تغيرت عن سنتين لورا والأربع سنين لورا، المنتخب الحالي لفرنسا مرعب جدا، بس عنده جورج. نقطة ضعف واحدة بتعرف شو هي؟ حيكلوهم بس بشغل الإسبان بوسط الملعب وسط
3: وحتى الدفاع يا جورج،
0: دفاع فرنسا منه سيء ابدا، عندك اثنين من اهم قلوب الدفاع باوروبا، اوباميكانو قدم موسم جيد جدا، وكمان الرائع ويليام صليبا مع ارسنال
3: 100%. بس الاظهره مين يا جورج؟ لوكا ديني ظهير فرنسا
0: مزبوط.
3: او تيو هرنانديز
0: مزبوط الاظهره. بس انا بقول لك كمان شغله، المعركه راح تكون بنص الملعب، بس هجوم فرنسا انستوبابل، اذا قدروا الاسبان عملوها شابو صراحه.
3: اكيد انستوبابل، بس ما انت بتعرف يا جورج الفوتبول بس هجوم، بدك تتكل على الهجوم.
0: صح يلا لنشوف. على كل حال
3: تحيه لك ولالي
0: حبيبي جلبير، شكرا لك.
3: يلا بيحكوني قريبا على التي في.
0: اوكي
3: باي باي.
0: يلا باي روح على الموجز، يلا دقيقتين بس موجز الاخبار، نرجع نتابع حلقتنا، ما تروحوا لمحل، رجعين.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلة. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بيقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بيحسن عمل اعضاء الجسم كله، بيخفف التوتر وبينشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في جديد الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر مسارين تحت الأرض في بلدة مجدلزون جنوب لبنان بطول 200 متر. قوات حفظ السلام اليونيفيل اعتبرت أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشاً على الرغم من تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران الفائت حتى الآن، معلنة أنها زادت أنشطتها العملاتية في جنوب لبنان مع تراجع العنف وعززت حضورها لدعم الاستقرار وعودة الأهالي. في اليرز، استقبل قائد الجيش رودولف هيكل السفير الإسباني في لبنان ميغيل دي لوكاس كونزاليس، يرافقه الملحق العسكري الإسباني. وخلال اللقاء شدد السفير كونزاليس على أهمية دعم الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والإسباني، إضافة إلى دور إسبانيا في مرحلة ما بعد اليونيفيل. كما استقبل هيكل النائب ملح مرييشي الذي ثمن تضحيات العسكريين، معربا عن تقديره للدور الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات الراهنة. أعلنت وزارة العمل عودة استقبال معاملات المواطنين في مقرها الرئيسي في المشرفية اعتبارا من 20/7/2026. إقليميا، وعلى وقع التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن التصعيد الحالي مع إيران قد يستمر من يوم أو يومين إلى أسبوع أو حتى شهر، وذلك بحسب ما إذا كان طهران ستواصل مهاجمة السفن في مضيق هرمز أم لا. أضاف: سنوجه لهم ضربة مؤلمة حتى يدركوا أننا جادون تماما ولا نمزح. وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، أعلنت أن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين في تصعيد. قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. من جهته، أكد قائد أركان الجيش الإيراني أن قواته العسكرية تحافظ على الجهوزية القتالية الكاملة للدفاع عن حدود إيران وعن سيادتها. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: يلا رجعنا سريعا بعد الموجز لنتابع حلقتنا اللي انطلقت الساعة 5:30 طبعا بعد موجز الأخبار. ومنذكر دائما تواصل نحن وياكم واتساب 70 9591111 للفويس والتكست مسج، ولا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. كنا عم نحكي مع جيلبير قبل عن جيم مصر أرجنتين، حكينا عن البرتغال. يلا البتكون يم نحكي كمان، نحكي عن ماتش الليلي القوي كتير، فرنسا المغرب، انطلاق الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 الليلة الساعة 11، مواجهة منتظرة. بناخد عصام.
1: لك يا خي جورج، أنا من امبارح مضيعك، أنا مغلبط بالتواريخ. صاير
0: 3-5
1: ناوي تكملها سبور
0: هلا
1: بالمونديال، فوتبول ومونديال، والله أصبنية وكاس عرق
0: وحياتك. راجعين راجعين
1: يلا نقي وخبرنا.
0: راجعين يا عصام وحياتك بعد المونديال دغري، وإذا بدكم starting next week، لأنه بتصور يعني الثلاثة أكيد عنا ماتش نصف نهائي 3-4، بس حلقة الخميس ما في مباريات، فبنرجع نحكي عن القصب النية ونحكي عن العصافير وعن الأكل. مرة عملنا موضوع كتير كتير حلو، كان وقتها بين السوشي واللحم النية. شو بتبقى أنت إذا صار لك تنقي سوشي أو لحم نية؟ سوشي؟ ولا يا ليج ولا لا، انا السودة نية وفتيلة على السوشي، اكيد بروح على السودة والفتيلة مع كاس عرق وبصلة. عرق عليك؟ طيب ديل معنا اتصال. يلا 09-218-233. الو
2: الو بونسوار.
0: بونسوار
2: جورج، كيفك؟
0: اهلا
2: هادي معك.
0: اهلا بهادي،
2: شو اخبارك يا حبيبي؟
0: تمام
2: كله تمام،
0: ماشي ماشي حبيبي.
2: ليك جورج، الرياضة اخلاق. أنا كتير انبسطت كتير بخروج منتخب مصر لشخص واحد.
0: من هو؟
2: هو حسام حسن.
0: لماذا؟
2: لماذا؟ من 35 سنة، يمكن أنت، أنا كان بعدني طفل عمري 5-6 سنين، إجا المنتخب المصري لعب ببرج حمود ضد
0: صاحب السلاح، ولو لقى سلاح من الجيش كان بده يسحب سلاح من الجيش.
2: بزق على الجمهور اللبناني، عمل له حركات ضعف بأصابيعه، فكر جاي يربح 5-6، تعادلوا وقتها 1-1 إذا مذكر، بهدف رائع لديفيد نيكيت. بعد 35 سنة أخلاقه ما تحسنت هذا الزلمة. يعني أنت عم تلعب بكأس العالم، ربحت مباراة ضد أستراليا، ألف مبروك، ليش عم تتحدى وترفع أعلام غير أعلام بلدك وتعمل حركات يعني ما بتليق بمدرب منتخب مصر؟ طب رد لك إياها جمهور الأرجنتين، قاعد ظاهر وتبزق يعني هذه صورة، هذه صورتنا بالغرب، وبقولوا ليش الغرب ما بحبنا يا جورج؟ يعني إذا حسام حسن هذه صورته بالغرب على العرب، بقى حق الغرب انه ما يحبنا. بقى كتير انبسطت له بهذا الخروج، مع انه ما كنت حابب مصر تظهر، بس كتير انبسطت له لانه من 35 سنة منيح اللي انت فيق له العتاقب النجمة والانصار بفوقه كتير منيح. بقى هذا الزلمة قليل الاخلاق جدا وما بيستاهل انه يكفي بكأس العالم، فمبروك لميسي. وانا بعيدك انه ما في اخطاء تحكيمية ابدا، ما في ضربة جزاء نهائيا باخر طابة. وشو بدي اقول لك كمان؟ بدي اقول لك اشتقت لك
0: حبيب قلبي،
2: بس انا بقول الفاينل حينعاد ميسي مبابي بالفينال.
0: ممكن يا خيي، ممكن انا ما بعرف ليه حاسس فرنسا انجلترا على المباراه النهائيه.
2: يعني فوتبول ما بتعرف جورج، تفصيل صغير يعني بيغير كل شيء.
0: هاتوا لنشوف مين راح يسيب. انا اول هادي، هادي عم بيقول مين؟ فرنسا ارجنتين.
2: فرنسا ارجنتين.
0: انا عم بقول فرنسا انجلترا.
2: جورج بدي اتمنى كل التوفيق لفريق الانصار اللي راح يدخل الاحد الرباعيه، بتمنى له كل التوفيق من قلبي.
0: ما بتقول مبروك للنجمه يفوزوا بكاس لبنان؟
2: جورج لا عم تحرجني. جورج بدي اسالك سؤال، الجوائز كيف بنستلمها؟ هلا ربحت انا مع سيمونا، كيف بستلمها؟
0: بالاذاعه من الساعه، اي ساعه؟ من الساعه 10 للساعه 4 ولا الساعه 5؟ من 10 ل 5 جوائز، من تنين للجمعة.
2: التنين للجمعة. لبنان الحر وين جو؟
0: أدونيس.
2: على أدونيس.
0: يس.
2: حبيبي يا جرجي.
0: أهلا وسهلا فيك. حبيبي هادي. يلا منتابع. أيوة. ليك بحصف عرق كتير آخر فترة، لأنه عم طج، بس في ينسون، ينسون اللي عم بيغفيني، بحس حالي هيك بدي نام بس أشربه. يعني انا العرق بحبه كانت كتير، بس بفضل اذا بدي اشرب عرق اكون قاعد بالبيت، يعني اشرب عرق ونام، يعني بتمنى بعد الظهر ما يكون عندي شيء تنام، لانه بيخبط ما بعرف ليه. اذا شربت كيسان، كيس واحد بيقطع، بس كيسان ما بعرف ليش. هل ينسون ما بركة؟ لازم نشرب يتذكرون مش ينسون. بيخنكتي اتصال معنا. اتصال. الو
3: ألو مساء الخير.
0: أهلا،
3: كيفك خي جورج؟
0: تمام، مين معي؟
3: الياس حبيب.
0: أهلا بالياس حبيب.
3: خي جورج، العرق مع قصبة وبتيلة وبصلة كتير طيبة،
0: أطيب أكلة بالعالم هيدي.
3: صحيح. بدي أسألك هلأ الرياضة الفوتبول بين مين؟ بين فرنسا ومين كمان؟
0: ليلة فرنسا المغرب ربع نهائي.
3: أنا بقول ممكن تنجي، يعني بتوقع فرنسا.
0: يلا لنشوف إذا حتصير توقعاتك.
3: طيب مسيو جورج
0: حبيبي،
3: بدي أقول كلمة كتير صغيرة للأشخاص عم بيسمعوا لبنان الحر، أنا إلي ثقة فيك وفيهم كمان.
0: يلا تفضل.
3: أنا ابنين بحكمة ربنا، وما بقول لهم أنا ماني زعلان لأما بقشة، وما عم بطلب إنه يعطوني عين يعملوا لي عملية، ما عم بطلب شيء مستحيل. بدي أقول لهم بس بليز بليز اللي عم بيسمعني كمان لي جدي يتصل فيي، إذا في شيء شخص بيقدر يأمن لي شغل تطلع خرجيتي أنا بكون ممنون، وإذا لا وما لا بلكي بيساعدني مصروفي بأدويتي موقت تكون لقيتي.
0: أحط رقمك يلا للمثل العادي،
3: وما بفتكر رح أقوله لا.
0: يلا أحط الرقم
3: أنا بشوف
0: العادي.
3: بعيونكم 03
0: ايه
3: 29 38 39 يعني 29 38 39 وباي باي.
0: أهلا وسهلا حبيبي للوس، يلا منتابع.
4: كيفك خي جورج؟ والله نحن من بسيطة الدنيا بس نسمعك طالع ببرنامجك على الراديو، من فيش خلقنا معك. على هني خي جورج بالنسبة للأرجنتين انتقدون كتير وانتقدوا صار يعني بالنسبة لهم إنه الأرجنتين وميسي مدللين الفيفا، وأخبار وأخبار وأخبار سمعناهم. أنا بقول لك شغلة واحدة بس لازم تعرفها كل العالم، سمات البطل هو إنه يربح بآخر 10 دقايق، هيدي بشوف مكان فيه يعمل.
0: مزبوط.
4: ما بقى ينتقدوا بالأرجنتين، خلص اليوم بينوا الشباب قدان عن جد أبطال، وآخر شيء نعجبون أو ما عجبون بإذن الله بس حيحمل الكاس. وشكرا.
0: اهلا وسهلا بلي، اهلا وسهلا لي فخري. شربي
5: يا جورج، كيفك انت؟ منيح كله تمام؟ لايك صديقي بخصوص البرازيل، جحشن وشوي ما عرفوا لعبوا.
0: جحشن
5: بس بماتش البرازيل كان في شيء 10 بينالتي ما اعطوني اياهم.
0: 10 ولا 15؟
5: يا جورج كيفك انت؟ منيح؟ لايك صديقي انا بقول لك النهائي رح تكون اسبانيا والانجليز.
0: اوه مش بعيده مش بعيده. اوكي شربول. مرحبا عز ازعاج، على هذا الرقم يخص إذاعة لبنان الحر، كيف ممكن التواصل معكم؟ جربنا الفويس، هيدا هو الرقم بس البرامج مدام، هيدا الرقم لتتواصل معنا لايف تشاركينا بالبرامج، رقم الواتساب اللي بعت عليه التكست مسج. حليم عم بيقول لي ماتش نظيف ما بو شيء. اوكي حليم، شو يا زعيتر؟ هات نشوف زعيتر.
6: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه، بيقولوا لك الفيفا مسهل لميسي، يعني كريستيانو جابوه عملت الاوايا تخيل له ما يربع كولومبيا مع انه زابر عليه لكولومبيا. وثاني شيء انا بتحدى اكبر انسان بتحدى اكبر واحد، اذا انا بفهمش بالفوتبول، اذا ضربه جزاء لمحمد صلاح اي واحد منكم بيقول ضربه جزاء انا بامركم ما خاصه ضربه جزاء، وقعد المصير ما حدا نكسر كرواتيا عدلوا كده البرتغال مقال ما الأوفسايد غيتولوا نية، يعني مدلل فيفا خلاص طلعوا منها الحركات ولو طلعوا.
0: قال شغلة مهمة مهدي صراحة. أوكي دايما مهدي بيحكي بطريقة دايما بهيك متعصب للفوتبول ولا ميسي وكل شيء بفهمه، بس قال شغلة مهمة، برتغال لو تصدرت مجموعتها بدل من كولومبيا كانت راحت على تاني ميلة، ما تواجهت مع إسبانيا بالربع النهائي، بس مين كانت واجهت بربع النهائي؟ يعني كانت راحت بدلا من كولومبيا، كولومبيا لعبت مع منتخب سويسرا للأسف خسرت بالدور ال 16، يعني كنا شفنا برتغال أرجنتين بربع النهائي، تخيلوا لو تصدرت البرتغال مجموعتها كنا هلأ ناطرين ميسي مواجهة رونالدو، بس بالدور الأول كولومبيا أحرزت المركز الأول بالمجموعة والبرتغال المركز الثاني، كولومبيا راحت لهديك الميلة اللي فيها ميلة الأرجنتين يعني، والبرتغال راحت على ميلة إسبانيا وفرنسا وكل هالمنتخبات. منتابع.
7: هاي جورج يعطيك العافية. والله يا جورج أنا اليوم بقول فرنسا بتربح 3-1 واسبانيا بتربح 2-1.
0: مش عم ناخد يعني انا مش فايت كمان بقصة الترجيحات، جو عم نحكي فوتبول بس ما في جوائز معنا
7: بهال المنتخب الارجنتين اخذ 9 بينالتي، هاي كمان شو هيدي
0: 9؟
7: ما بعرف
0: كيف 9 يا جان، كيف 9 بينالتي اخذ هالمونديال. نتابع.
8: مرحبا ابو جريش، كيفك ماشي الحال؟ تحيه لك للجميع. بالنسبه للماتش مصر انا بهنيهم، لعبوا منيح مع الارجنتين، بس ما بده اللاعب واللاعبين ينغروا بالربح. نون عاملين 2-0، لا ما لعبوا دفاع
0: صح،
8: انا هيك خطيهم فيها. شو بدي بالحكام، زعبروا ولا ما زعبروا؟ يعني حاطط فريق، عم تحكي مع فريق عريق ومعهم ميسي، ارجنتين حاطين 2-0، ما في 10 دقايق انه لعبوا دفاع، ما تلعبوا مزبوط. هجوم
0: مزبوط،
8: حافظوا على النتيجه. شو ربحين الارجنتين؟ هاي غلطه العمر، دفعوا ثمنها. انا هيك برايي، وانا بهنيهم يعني بيلعبوا منيح مصر، بس غلطه الشاطر بألف.
0: صحيح يا ربيع، هذا اللي حكيناه. شكرا لك حبيبي الهام. دقيقه 56 ثانيه بدي اعتذر منك، راح اخذ بس شقفه صغيره من الفويس.
9: ابو جرج حبيبي القلب، انا بعرف ان انت انسان بتحكي وانت مصر كلها بتحبك، بس انت اليوم رجع لهذا الحكم لما كانت هي كان اللعبه اللي هي فاتت جول ورجع حسبها فاول، ان بتجي من جون مصر لتوصل الطابع على جون الارجنتين ويحط هدف ويرجع تاني يلغي الهدف ويحسب فاول، هيدي ما صارت بتاريخ الفوتبول. ولعبه محمد صلاح ضربه جزاء 100%، محمد صلاح الوحيد بكل هاللعيبه لا بيمثل ولا شيء، بس ما بوجهه على طول
0: اكيد، معنا
9: والحكم هو الحكم استفزهم وبلش يطلع الكروته وبلش يهاجم حسام حسن، كله من لعبه حسام حسن. اني كيف حسام حسن قبل بماتش بلجيكا رفع علم فلسطين.
0: نعم.
9: هل هي فلسطين مش دوله عربيه؟ قال لهم حسام بمؤتمر الصحفي، قال لهم كل أهل غزة لابسين تشيرتات ناسي وريناردو وكل لعيبة أوروبا لابسين الطفالة غزة، لابسين نفس اللبس، يعني معناتها بتحبكم. انتوا ليه ما بتدافعوا عن هودي اللي قاعدين عريانين أو جعانين أو عطشانين؟ شو هو سبب لهم الدين؟
0: شكرا لك. فويس كتير طويل، قدرت اخذ اكثر من نصه. من ناحيه عم برجع بقول في دنتشير على بكره بقصه بنالتي او مش بنالتي وهدف مصر اللي تم الغوا اي ولا لا. بالنهايه في حكام هن اللي قرروا هيدا الشيء، بس انا مره جديده بقول لك انا كنت مع مصر وانا بلوم مصر. التقدم 2-0 ما بيتضيع بهيك مباراه، تلعبوا دفاع بتحافظوا على النتيجة لو شو ما كان وبتفوزوا بالمباراة بتتأهلوا. وصدقني لو مصر تأهلت كانت فازت على سويسرا وكانت لعبت نص نهائي تاريخي لكأس العالم 2026. أنا كنت أكيد أنه مصر بالسومي فاينل. ناخد اتصال. ألو،
10: بونسوار جورج.
0: بونسوار، مين معي؟
10: شربل معك.
0: أهلا شربل،
10: كلت منيح؟
0: كله تمام حبيبي، تفضل.
10: ابو جريج، بالنسبه لماتش البرازيل، تذكر في مره حكيتك قلت لك انا البرازيل ناقصهم نمبر 9.
0: برافو عليك.
10: قلت لي في رافينيا وفي فينيسيوس وفي كل هالناس،
0: ايه بس ناقصوا نمبر 9.
10: ايه يعني اخر ماتش اللي خسروه ببين انه عن جد كان ناقصهم حدا في التيك. يعني تخيل لو معهم ربع هالند مثلا او معهم ربع هاري كين.
0: ما انا بدي اسالك سؤال، فرنسا مين مع امبابي؟ النرويج مين مع ايرلينغ هالاند؟ انجلند مين مع هاري كين؟ بده بعده المهاجم له وجوده بالملعب وهو اللي بيتكل عليه الفريق ليشيله من اوضاع حرجه. للاسف كمان بالبرازيل ما عندك دريب راس اليوم بالخط الامامي
10: 100%. وبعدين كمان اصابه باكيتا، مع انه في كثير عالم قالوا منيح اللي انصاب، اصابه رافينيا
0: هيدي هي إصابة رافينيا.
10: أنشيلوتي هلأ باقي على رأس المنتخب، تتوقع هيدي خطوة منيحة ولا لا؟
0: ليك إيه خطوة منيحة، لأنه أنا بتطلع أنشيلوتي اليوم البرازيل أوكي خسرت مع النرويج، بس هل قدمت مونديال سيء؟
10: أنا ما بلاقي قدمت مونديال سيء، بس اللي العالم اللي عم بقوله قدمت مونديال سيء هن يلي مش معوضين على طريق أنشيلوتي.
0: مزبوط.
10: يلي معوضين على إذا بدك كيف يلي بحبوا الـ NBA لأنه فيها دانكس وشوز، هودي كمان معوضين إنه البرازيل شوز ولعب فردي ودريبلينج وهيك.
0: أنا كنت بتمنى شغلي إنه يلعب أندريك أساسي بهالمباراة.
10: والله فات أمريك، يمكن كان أحصل لو لعب من الأول، بس الفرصة اللي ضيعها عن جد حرام.
0: بعده فايت يا شربل، يعني ما فينا نلومه كمان، بعده فايت ضيع فرصة بعد ما دخل بجو الماتش. لو لعب من أول المباراة صدقني كانت كتير اختلفت الأمور بسرعته هو وفينيسيوس. يعني ليش عم بقول لك غياب رافينيا كان أساس؟ لأن رافينيا وفينيسيوس اثنين صواريخ كل واحد على ميلة، لو أندريك معه لفينيسيوس من أول جيم كان ساعده، كان ضيع الدفاع، كان ريحه أكتر.
10: لكن هلا أنا ما بعرف، أنا حاسس إنه it's coming home.
0: أوف ممكن.
10: صار وقتها هاري كان يحمل كأس العالم.
0: ليك حظه سيء. هلا كسروا مع باين، بس انه منا يعني اوكي عم بيربح دوري الماني، لو ربح تشامبيونز ليج السنه بقول لك كان مزبوط كسر العقده، لان خسر مره مع توتنهام فينال تشامبيونز ليج. لنشوف اذا هالمره الحظ رح يكون الى جانبه ورح يعطيه حقه كواحد من افضل المهاجمين بتاريخ الفوتبول.
10: اوكي
0: هلا وسهلا بشربل، يا هلا فيك.
11: من جيت مالك شو هالدفاع، شو هالدفاع النرويج، شو هالدفاع هذا، لك لازم يلعب باسكت بول 195.

0: ما تقدروا يهجموا على ميسي وشو هالأقلائد. كانوا أحسن الأرجنتين، كانوا أحسن بكتير. إذا نحكي المظبوط ضيع، لو ميسي جاب ضربة البنالتي كان خوزع فيهم سوري من كلمتي يعني كان خوزع فيهم طرعون شو كانوا أكلوه 4-5، بس حظه هيك بس رجع عوض الحمد. يعني هو حتى كان عم بيحكي شو المذيع المصري اللي بيذيع أبو تريكة قال لهم ميسي لو واحد غيره بضيع ضربة بنالتي كان بيفرط بيظهروه من الملعب، كان ظهر لعب أحلى يعني مباراة العمر لعب. وصار يحكوا عليه ويتهموه إنه هو للفيفا تعبه ابنه لأفانتينو وما بعرف شو تاع رئيس الاتحاد الدولي.
1: 100% محمد شكرا لك. حلو اليوم عم نسمع آراء جميلة وواقعية صراحة بخصوص مباراة مصر والأرجنتين. منتابع
2: بونسوار جورج، كنت أسألك بس في رقم تليفون كرمال اشتركة معك على ال بي سي ببرنامج وورد كاب شو، لأن دقيت على ال بي سي مرة الماضي قوي لا في رقم تاني للبروغرام، في ناخد منك معروف الرقم.
1: رامز حبيبي رامز، ما هيك شفت الاسم هون. ليك تقول لك شغلة، تقدر تشارك معنا بدك تفتح الابليكيشن تبع بيت أرابيا، ما بدي أعمل دعاية يعني، بس أنه بدك تعمل هذا الشيء تفتح ابليكيشن وبدك تبعت اسمك ورقمك على الـ LBCI Sports، وإن شاء الله بتكون من الأشخاص من أيهم لنسألهم أسئلة معلومات عامة وتربح. منتابع يلا
3: البلانت اللي سطرها لميسي طب ما نفس هي بذاتها صارت الطاب اللي حطوا فيها الجول، نفس طريقة الفاول صارت ليه هوني في رجل الفار وشاف عطاه بلانتي هون ما عطاه فاول، الجول الثاني اللي حطوه لي قالوا هنا الحكم.
1: اوكي وسام ناخد اتصال 09-218-233. الو
4: الو
1: مرحبا.
4: مرحبا ابو جراج.
1: مين معي؟
4: جورج.
1: اهلا بجورج.
4: كيف حبيبي؟
1: تمام تفضل حبيبي.
4: مش عارف اليوم شو الموضوع بس بدي احكي على ماتش الارجنتين ومصر.
1: تفضل.
4: وصراحه انا بشجع الارجنتين يعني ايه. مش مصر. انا حضرت الماتش كله.
1: ايه.
4: اذا بدك تيجي تطلع على اللاعب المضبوط الارجنتين يمكن شايفين شي 7-8 شوطات الجول كيبر شايلهم اياها.
1: ولا لعب شوبير مباراه رائعه جدا مصطفى. صح. شوبير حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر.
4: مضبوط. اما اذا تطلع على الهجوم تبع مصر هدول اخطاء كانوا من الدفاع لانه هني هجمتين عندهم اياهم اخذوا فيهم جولين. هني ما عندهم شيء. انا تبعت شاب هو مصري عم بفند الاخطاء الخطا اللي انحسب اللي كانوا عم يطالبوا فيه بصلاح محمد صلاح ما فيه خطا، ضارب الطابه ومن بعد حركه اجره عم بتكمل ضرب برجله لمحمد صلاح. ها هي وفعليا بلا البنالتي. اوكي لو بدك تلعب لو بدنا نيجي مضبوط نطلع على الارقام المفروض كان يطلع الماتش 4-5-6-0 يمكن او 6-2.
1: ما فيها نحكي هيك يعني صراحة جورج، مباراة كانت اوكي من بعد ضربة جزاء الضايعة مصر اخذت معنويات اكتر سجلوا هدفين. طب. وبقول لك صراحة ايه كانوا قراب يفوزوا على الارجنتين بس بالنهاية بعرفوا حافظوا على هيدا التقدم. هون كانت المشكلة وهدف 2-1 مثل ما برجع بكرر بعد مرة لما سجلت الأرجنتين جول 2-1 ضاع المنتخب المصري.
4: مظبوط صحيح لأنه عرف أنه ما في ينكسر قدام الأرجنتين.
1: لو في كان بعد هيدريشن بريك لو تسجل 2-1 هيدريشن بريك بعدين كذا كانت تغيرت كل الأمور بس ما بقى. صح. في عنده وقت يحكيهم ويجمدهم الكوتش ويقول لهم ركزوا ودافعوا.
4: مظبوط. بس إذا انتبهت لشغلة بآخر الوقت في فرق بين الأتلتيك بين اللاعب الأرجنتيني والمصاروي.
1: اي طبعا
4: المصاروي استوى الأرجنتين أخذوا جوانهم بآخر 10 دقايق.
1: نعم.
4: لأنه بعضهم عم بيعطوا فول باور.
1: صح. طبعا
4: المصاروي كانوا عم بيطلبوا أنه يتبدل أنه خلص
1: تعبوا. شكرا تعبوا. شكرا لك جورج أهلا وسهلا فيك. منتابع واتساب يلا.
5: مساء الخير أستاذ جورج كيفك؟ لك المغرب بدأت تربح إن الله راد على فرنسا 2-1 وإسبانيا بتربح 3-1. معك علي تراضي من عكار وكان لعب المصريين لعبوا لآخر 70 دقيقة انهاروا ضيعوا كان الربح
1: لألون. وشكرا لألك كنتوا بتحكوا الحق. هذا اللي صار بغض النظر عن كل شيء مصر ما كان لازم تفرط بتقدم بهدفين على الأرجنتين بهيك مباراة حساسة بكأس العالم. منتابع مصاري
6: جعلكم العافية لكل الفريق. بس بدي اقول لك انه فرنسا ارجنتين واصله على النهائي وفرنسا اللي بدها تربح.
1: اف اف اف فرنسا ارجنتين اعاده للنهائي 2022 هذا الشيء صار اذا بتتذكروا بال 86

0: لعبت ألمانيا أرجنتين ربحت الأرجنتين، بالتسعين لعبت ألمانيا أرجنتين ربحت ألمانيا. هل راح نشوف كمان نفس الفريقين عم بيلعبوا مباراة نهائية؟ تنشوف. ألو ألو مرحبا. ألو 09-218-233 مرحبا.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا بإسعاف، كيفك؟
1: بدي سلم حلاق. الله يسلم
0: حبيبتي. حبيبتي كله تمام؟
1: الحمد لله.
0: وينك هالأيام؟
1: والله بالبقاع.
0: بالبقاع رواق عندك؟
1: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله. عم تحضري هالفوتبول؟
1: والله ابني مشترك. ايه عم يحضر.
0: والله مع مين انت؟ بعده فريقك ولا طلع؟
1: لا انا طلع البرازيل، هلا انا مع فرنسا.
0: مع فرنسا. بيربحوا الليلة فرنسا على المغرب يعني.
1: ان شاء الله.
0: هات نشوف. شكرا لك اسعاف، اهلا وسهلا فيكي. بدي اقول لكم انه اليوم رح يغيب عن المغرب للاسف، يعني المهاجم الرائع اللي انتقل من بي اس في ايندهوفن لبايرن ميونخ اسماعيل السايبري كان تعرض لشد عضلي، اصابه صغيره بالهامسترينج تبعه بالمباراه السابقه للمنتخب المغربي، ما رح يلعب اليوم، بس بحال فازت المغرب بتصور رح يلعب مباراه النصف النهائي بحال فازت. بس فعلا خساره كبيره لانه شفنا السايبري اذا بتذكروا يعني مسجل 3 اهداف لهلا وسجل بنالتي حاسمه بالادوار الاقصائيه، وهو اللي سجل الجول اذا ذكرين مغرب برازيل، هو اللي سجل 1-0 للمغرب بشباك البرازيل باللقاء اللي انتهى وقتها 1-1. منتابع.
2: هاي جورج كيفك؟ شزاف معك. العرق المزبوط المزبوط ما بنايمك، بالعكس بصحصحك.
0: انا
2: نجيب عرق المزبوط.
0: اوكي طيب.
3: سعيد جورج كيفك؟ اذا عم تشرب عرق وتنام يعني العرق مضروب. هيدي واحد. اثنين، اذا بدك تنام اشرب بابونج مش عرق. وثلاثة، حتى ما تنام بس تشرب عرق، اشرب اول كاس على مهلك على السوبر مهلك وكفي الباقي، او خذ ملعقة زيت زيتون قبل ما تشرب. يا يعطيك الالف عافية، معك عبدو غصن.
0: يا عبدو شو هالنصايح الحلوة يا عبدو، عن جد يعني بدي اتشكركم والله، لازم جربها خلص. ومثل ما قال انا شو مشكلتي، اول كاس بكون عبالي بشرب بسرعة، هيدي هي، لازم شوي شوي وبعدين منكفي. خلص على راسي، مرسي على النصايح.
4: باش حبيبي، والله انا حاسس بده يصير في مجموعات هجوميه من تحويطه فرن الشباك.
0: ليش عشو؟
5: لك يا عمي ما بدها هالقد، ما بدها هالقد، طول باله يا عمي طول باله. روق باش الحال، ما قلنا له رح يربحوا ضد سويسرا ويفلوا على البيت ضد الانجليز. بتصير بتصير.
0: عندك جيلفير، جيلفير بمواجهه مين؟ بتعرف مواجهه مين؟ مهدي. يلا اتصال 09-218-233. ألو
6: مرحبا.
0: أهلا أهلا، مين معي؟
6: ليش الحال؟ توني معك من كسروان.
0: أهلا بتوني
6: حبيب القلب.
0: كسروان الأبية.
6: اللي خسر فريق المصري هو المدرب المصري، كون أكيد.
0: نعم،
6: يعني لما بمجرد ما قالك في عنصرية بالملعب، بس بدي أسأله وين العنصرية؟ وين شايف العنصرية يعني؟
0: هلا هو
6: أربع أقباط لاعبين كبار ما فوتهم على الفريق، وين العنصرية؟ مش هو العنصري؟ عيب عليه.
0: بركي قصده الجمهور
6: او بدي يقلد هيفا وهبي، عم يبزق بدي يقلد هيفا وهبي، معقول يعني؟ بالشوم عليه، عيب، هيدي رياضة يا عمي، هاي رياضة.
0: بركي من ورا يا طوني كمان الاعلامي اللي شفناها اللي حاول تستفزه، يعني ما بتعرف
6: حبيب القلب، بس مش هيك بتصرفوا معي. احنا عم نلعب رياضة.
0: ايه طبعا طبعا انا معك 100%،
6: ما بعرف شو.
0: انا معك انا معك انطون، بعد الرياضة عن كل شيء. خيي جاي تعمل
6: 100% خيي، شو قالك بلاش يقلك عنصرية؟ ضعضع على الفريق، صدق ضعضع على الفريق.
0: ايه
6: لعبوا كتير حلو المصاروي، برافو برافو، بس مبروك للارجنتين
0: 100%. شكرا لك توني، اهلا وسهلا فيك. مين عم بيقول لي جاد جود لك ثري لايونز؟ مرحب جورج، اهلا بجاد ثري لايونز، اكيد قصده المنتخب الانجليزي. It's coming home. هيدا السؤال من بعد 66، هل راجع كأس العالم إلى لندن؟ ممكن. اتصال كمان. ألو ألو

0: تابع واتساب.
1: يعطيك العافية. والله ليك أنا ما بتابع فوتبول أبدا ولا بعرف شي عن اللعيبة، بس صراحة انصدمت. يعني نحن جينا طعور رونالدو وبيبيتو واللي كانوا بعيد المرحلة زيدان، يا زلمة كانوا يلعبوا. أنا أول مرة يعني هيك بتابع وعم بعض أحضر، بس ما في لعب. يعني ميسي والتاني هذا البرتغالي خارب الدنيا
0: كريستيانو،
1: هي ما في لعب، ما في فان، ما في توزيع، ما في تأسيس لهجمة، ما بتلاقي في شي. بتجي الطابة مش وضيع بفوتبول، يا لا ما بعرف. انا بزعل عن جد، بزعل على جيل ما في لعيبة فوتبول. وشغلي تاني يا خي، الباسكت اللبنانية ما حدا عم يحكي عنها،
0: ترجع
1: لا اعلاميا ولا ما حدا عم يحكينا شو صار وما صار وشو عم يلعبوا.
0: وحكينا عن منتخب لبنان،
1: ليه ناسين الموضوع؟
0: والله مش ناسين.
1: عنا فريق عم بيخوض يمكن كأس عالم الباسكت، ما بعرف حدا يخبرنا.
0: يا سامر يا حبيبي، اول شيء التلاتة كان عنا حلقة وحكينا، كنت على التليفون انا عبر التليفون مع سيمونا، كنت بالال بي سي عنا وقت لايف، وطلعنا حكينا 40 دقيقة وحكينا باسكت بول كتير عن المنتخب اللبناني. وهلا بعد تيبلش الفاينل فور ببطولة لبنان بنحكي عنه. خبرتكم انه لبنان تأهل للدور الثاني من تصفيات كاس العالم، واول مباراة رح نلعبها ضد كوريا الجنوبية ب 27 اب عنا ببيروت، ومن بعد باربعة ايام نلعب بالصين. وجاي الوقت تحكي بعد اكتر واكتر عن الموضوع. هلا اجواء مونديالية منتابع.
2: مرحبا، كيفك كابتن؟ شو اخبارك؟ احمد الغوش معك. انا من 86 ارجنتين، والبيت كله ارجنتين الا مرتي مع البرازيل ضدنا يعني. بس اللي بدي اقوله انا انه كان في شوط الاول كان شوط مصري من تياز،
0: نعم،
2: ولكن اللي صار بالشوط الثاني كان شيء مش طبيعي ابدا. يعني استحواذ كامل وتام لمنتخب الارجنتيني.
0: شكرا لك احمد، ما راح بقدر تابع الفويس طويل كتير لانه في كتير ضغط على واتساب وعلى التليفونات. راح دائما انا بفضل اخذ اكبر عدد من المشاركة. الو مساء الخير، مين معي؟
3: حنا حكيتي.
0: ايه حنا كيفك؟
3: كيفك منيح؟
0: عم تحضر فوتبول؟
3: ما اعرف فوتبول. الماني
0: مثلي يعني. اهلا وسهلا بحنا.
3: انا بدي اكتب ليش حبيب، انا بدي عيني من عيوني تيجا.
0: ما سمعت
3: حنا حبيب مع الاعمى وبدو عين.
0: ايه
3: انا مستعد في عين من عيوني
0: يا حبيب تيجا. قلبي يا حبيب قلبي يا حنا،
3: مستعدي والله العظيم، بعتي عين عيوني تريكا.
0: يا شاء الحنة هذا
3: والله.
0: لك الله يخلي لك صحتك ويخلي لك عيونك وتضل تقشع. شو بدي اقول لك يا حنة؟
3: لا بس انه مستعدي في عين من عيوني والله تريكا، مثلي انا بضل بعينه وهو بعينه، بضلنا نقشع الدنيا كلها سوا.
0: والله حلو حديثه لحنون،
3: كلنا رايحين من هالدنيا ما حدا بياخد معه شيء.
0: معك حق، معك حق. شكرا لك حنا حبيبي.
3: الله يخليك يا جوز.
0: الله يخليك، الله يخليك.

0: عماد عم يتوقع نهائي مغرب أرجنتين؟ والله ما حدا قاله بعد. هاي عماد ما حدا قاله بعد. يلا منتابع واتساب.
1: مرحبا جورج، يعطيك العافية. والله مونديال حلو هالسنة. إذا بدك تحسبها على الورقة والقلم، في عندك فرنسا أرجنتين، هول أكتر شيء لحديت هلا بينوا الفرق الحلوة، بس عرض الملعب كل شيء بيتغير، ما حدا بيعرف.
0: صح.
1: أنا بتمنى فرنسا تفدها. أنا كنت مشجع للبرازيل، بس من الأول قايلين إنه البرازيل مش فريق بطل. إن شاء الله فرنسا.
0: ممكن كتير. أنا صراحة مرشح من أول المونديال، إذا بتذكروا بتسألوني مين بترشح يربح كأس العالم، بقول فرنسا. هلأ عم بقول فرنسا إنجلترا فينال، بس ما فيها نستبعد إسبانيا كمان، وبدنا نشوف كمان المغرب اليوم، بدنا نشوف المغرب مواجهة فرنسا شو راح يعملوا. بس إنه منطقيا فرنسا إنجلند، وإسبانيا كمان بتكون ناطرة، إذا تأهلت إسبانيا أكيد لنصف النهائي راح تكون مواجهة كتير حلوة فرنسا إسبانيا بدون فينال.
2: بونسوار خيي جورج، يعطيك ألف عافية. لو حبيبي هودي العرب كل عمرهم هيك يا خيي، ما بيتحملوا مسؤولية، بكبوا المسؤولية على غيرهم، كبوا المسؤولية على الحكام. لو خيي أنا حضرت الماتش 700,000 مرة تشوف تشوف هالبينالتي وين هيدي، ما كنت ما شفت،
0: ما كنت تشوفها.
2: بس إني شو صار فيهم؟ اللي صار فيهم إنه كبرت الخاصة براسهم 2-0، كبرت الخاصة براسهم، الأرض اشتدي، ما حدا قدي بعد في 10 دقايق، ما عرفوا حافظوا على 10 دقايق. يعطيك ألف عافية، بيستاهلوها وصحتين على قلبهم.
0: أهلا وسهلا بشربل. صراحة برجع بقول 2-0 ما كان لازم تخسرها. مصر تقدم تاريخي على أبطال العالم، بعد في دقايق قليلة لعبوا دفاع، سكروا المنطقة، شتتوا الطابة. يا أخي لعبوا مثل ما لعبوا الباراغواي ضد فرنسا، أكتر من هيك بعد لعبوا مثل ما لعبت الباراغواي ضد فرنسا بآخر دقايق، حافظوا على النتيجة. حرام والله حرام. يلا
3: هيك التنجر، بعتذر منك، أنا عم برجع أحكي. في حكم مصري اسمه محمد عادل قال لهم ما في اخطاء تحكيمي بين ارجنتين ومصر.
0: اوكي مهدي، منتابع اتصال 09-218-233. الو، ما في اتصال.
4: هاي جورج، بالنسبة لماتش مصر الارجنتين، انا ارجنتيني بس شابو كتير كبيرة للمصاروة صراحة، انه عملوا هجمتين واخدوا جولين، والجولر تبعهم ماشي يعني مستوى كتير عالي،
0: رائع.
4: بقى هارد لاك لإلهم، وأنا عن جد من قلبي كنت مبسوط بلعبهم، بس بالنهاية الغلبة للي لعب أحلى.
0: مصطفى شوبير حارس مرمى رائع، من أفضل الحراس بكأس العالم لا شك بذلك. هدلي، وكمان ما بدنا ننسى في حارس ما كتير عم تحكوا عنه، وما كان يمكن ما عم نحضر له مبارياته كتير، اسمه غريغور كوبل، حارس مرمى منتخب سويسرا. هو واحد من الأسباب الرئيسية بوصول سويسرا لدور ربع النهائي من كأس العالم، حارس مرمى بروشا دورتموند الألماني، واحد من أفضل الحراس بهذا المونديال كمان. منتابع،
5: وان شاء الله ان شاء الله المغرب بيبيض الصفحه وبيكبس الفرنساويه بوكس، بنيمهم بالارض ان شاء الله اليوم، بنيم على وشهم. طب
0: ممكن كتير. عماد الدين شكرا لك. منتابع كمان، فرنسا ستفوز على المغرب، وبلجيكا ستفوز على اسبانيا، والارجنتين ستفوز على سويسرا، ولكن غير معروف من سيفوز بين النرويج وانجلترا. انا حاسس مشوار النرويج رح ينتهي عند الانجليز، شو بتقوله؟ معنا اتصال ولا ايرلينغ هالاند؟ قصة كبيرة. 09-218-233. الو،
6: مرحبا.
0: اهلا،
6: طارق معك.
0: اهلا بطارق.
6: مصر ارجنتين، يعني اخر 20 دقيقة بيبين الفريق اللي عنده فتنس اكتر ومنتاليتي اكتر، والوالد كلاس بلايرز هم اللي بيعملوا الفرق.
0: مزبوط طارق،
6: ريجاردلس عن التصفير يلي عنا شوية question mark.
0: نعم.
6: ازدواجية المعايير بالفار، بس ماشي الحال. المنتاليتي تبع الأرجنتيني بقيوا مركزين أكتر. عطيني جهة، عم شوف ماتشاب كتير حلو إذا بيرجع بينعمل ريميك لكوارتر فاينل 86 بين إنجلترا والأرجنتين، إذا كل شيء بقي ماشي.
0: سامي فاينل.
6: ثانية ثانية بوقتها كان
0: مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط
6: يلي كان فيه الجول اوف ذا سنشري والهاند اوف
0: جاد.
6: عم تتخيل يا جورج ما بلقى فيش اذا بيرجع بينعمل ريميك لهذا الماتش.
0: ايه والله انتبه في كره كبير بين اثنين يعني خاصة الارجنتينية ما بطيقوا الانجليز والانجليز ما بطيقوا الارجنتينية من وراء هالحادثة.
6: مش ناسيين لهم اياها. كثير قريبة جورج ترجع تصير هاي. هاي تطلع حلوة
0: قوية كثير.
6: بس بنكون خسرنا النرويج
0: يا ويلي ما لدم الفينال. يا ويلي ما لدم الفينال حتكون.
6: تخيلوا كيف حيكون.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك حبيبي.

0: منتابع على الواتساب أنتوني سمعان عم بيقول لي It's coming home مع العالم الإنجليزي كمان كل شيء ممكن بهالمونديال كل شيء ممكن وما رح أزعل أبدا إذا ربحها هاري كين بيستاهل شخص رائع داخل وخارج الملعب ومدربهم ألماني بالنهاية بدنا نبسط لهم يا خي ما في غير الألمان رح يجيبوا لهم كأس العالم للإنجليز هيدا العنوان رح يكون ما في غير الألمان رح يجيبوا كأس العالم للإنجليز اتصال كمان ألو ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: ألو بونسوار جورج
0: بونسوار مين معي
1: توني
0: أهلا بتوني
1: زمانات مصر لعبت مع لبنان باسكت بول
0: باسكت بول
1: ببطولة العرب
0: ايه
1: وخسرت وحطوا الحجة على الحكم وحطوا هيك طلع شخص فهمان بنفس المقابلة يمكن مع توني بارود إذا مش غلطان قال له المثل صغير حجة البليد مسح التختر فبعد متذكر هذا المثل وبدي أقول له نيه اليوم وميرسي
0: أهلا وسهلا توني منتابع هادي
2: جورجيا بلشوا الأسود الثلاثة بدهم يربحوا على ميسي وقامي مهم يربحوا كأس العالم هني مأكدين أنه حيقطعوا له هالاند
0: أها هون السؤال هون السؤال يا هادي
3: مساء الخير أبو جريج مساء الخير يصدني مساك معك سمير والله يا أبو جريج بعد ما خسرت ألمانيا ما بقى يهمني المونديال كله خلص مين بيربح مين بيخسر
0: ايه بس
3: ما عم بحضر شيء بقى ولا عم بسمع اي شيء
0: حلو تحضر يا سمير غير منتخبات تشوف مين رح يربح نشوف ستارز بعضهم موجودين عنا بعد كتير ستارز حلوين عم نتبعهم مثل هالاند مثل امبابي مين بعد مثل هاري كين مثل ليو ميسي يعني بعد في نجوم حلوين بكاس العالم ما ننسى الاسبان كمان يعني فريقهم رائع جدا اتصال في اتصال الو راح الخط ناخذ فويس
4: يعطيك العافية خي جورج معك حليم صديقي أنا بحمس الأرجنتين أنا مشجع الأرجنتين من 30 سنة وحضرت الماتش كله كامل لعبوا المصاروة ما حدا بينكر بس الأرجنتين معلاش يعني إنه هيدا بطل العالم يعني إذا نحن منتقبل الخسارة وتقبلنا خسارة كذا مرة نحن الأرجنتين تقبلنا الخسارة مثل ما غيرنا لازم يتقبل الخسارة مثل ما نحن تقبلنا الخسارة
0: 100% حاليا ما رح فيه ياخذ الفويس كله بس وصلت رسالتك وبدي اقول شغله الكل عم يتهموا انه ميسي طفل المدلل للفيفا طيب لو ما اميليانو مارتينيز كان في انفراده ذاكرينا كتير لمنتخب فرنسا بالدقايق الاخيره من نهائي كاس العالم قبل الوصول لركلات الترجيح لما كانت نتيجه 3-3 لو ما اجره لا اميليانو مارتينيز فتح اجره وشال طابه كولومواني مين كان بطل العالم بال 22 شو خص الفيفا وقتها انه تربح ميسي كاس العالم اذا كولومواني بانفراد وصلت له الطابه هو حارس الارجنتين فتح اجره على الارض ضربت باجره الطابه وما تسجلت طب ما بعرف يعني ربحوا ميسي كاس العالم يا خيي طب هيدي طابه بتاكد لك انه لا ما في طفل مدلل ما طفل مدلل اكيد الفيفا بهم النجوم بتكون بكاس العالم طبعا بتستفيد بس كمان بهم رونالدو كمان يتابع بمشواره ميلاد موضوع طويل قصة قريت اللي حكي ماريو باسلر لاعب منتخب ألمانيا السابق وبايرن ميونخ بس ايه يعني معه حق بهالموضوع مع المعنى دقيقتين يلا ناخد فويس
5: مرحبا جورج كيفك معك لياس يوسف ما بعرف اذا شفت الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا اليوم بالنهار عن غرفة الملابس تبع الأرجنتين بعد ما ربحوا على مصر شو كانوا عم بيغنوا انا برازيلي يعني بس الجميع مخيفين انه عم يلعبوا كلهم وعم بيقاتلوا كلهم بس كرمال ميسي
0: 100%
6: جورج يعطيك العافية حبيبي كله الحق على المدرب ما بدل تبديلات ولعيبه ما شتتوا طابه
0: صح
6: خلصت القصه
0: صح صح صح
7: حكي بدها هالقد من المدرب مصر ها ما بدهاش هالقد
0: كله عم بيلوم حسام حسن
8: لا بدنا نروح
0: بدنا نروح يا ماري بدنا نروح سيمو عم بيقول لي هلو هوفلي اور فيري اون برنس هاري كين ويل هولد ذا كاب بات از ثينجز ار جوينج ام افريد ارجنتينا از جوينج اول ذا واي لا لا ابو سيم انا ما بتصور ارجنتينا حتربح كاس العالم مره تانية هيدي وجهه نظري ما بعرف منتابع
9: سويدي ولا مخرج الحلقه ولا جميع المستمعين سويدي ما تنسى ياسين بونو كمان ما له هين ابدا كحارس مرمى انا برايي هو الافضل
0: بهالدورة نعم. شكرا بيير
10: ابو جريج نوروي فرنسا فينال وبياخدوها الفرنسوية
0: يا كلود يا كلود شو عم تتوقع يا كلود هيدا توقع خطير جدا ممكن كتير ما حدا بقى يعرف شيء بهالمونديال، بس برجع بقول انا بتوقع فرنسا انجلترا على المباراة النهائية. نوروي والله اذا عمل ايرلينغ هالاند اكيد بالون دور السنة، اكيد اكيد اكيد. منتابع منشكر اكيد، خلص وقتنا، منتشكر كل اللي تواصلوا معنا اليوم فويس تكست مسج، واللي تواصلوا معنا كمان عبر التليفون. حلقة كتير حلوة مثل العادة، نحن وياكم وانتو اساسا مثل العادة. thank you للجميع. إليش thank you so much. وينو ماركوس؟ انلو thank you. راح. طيب الى اللقاء 3 5 5 ونص على لبنان الحر دايما. باي.

0: سياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلين. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بحسن عمل أعضاء الجسم كله، بخفف التوتر وبنشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ تزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة، بين 700 بالعلن و300 بالسر. ايه هيدا الملك، هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الأول بالعهد القديم، يلي بيقول عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوثان مع عبادته لالله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم أنه قصته هيدا عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع أنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو أنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا أنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول إنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر، مساء لبنان الحر. الخليج على فوهة التصعيد ولبنان في مرمى الارتدادات. عون اخترنا التفاوض لاختصار المعاناة واستعمال الشارع ممنوع. رجي آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع الأثمان. نتنياهو سنبقى في الحزام الأمني. تعيينات جديدة للحكومة. مواجهة نارية في انطلاق الدور الربع النهائي لمونديال 2026.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. فيما تتجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعود المنطقة إلى حافة الانفجار، وفي وقت تتقدم الجهود الدولية لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية تعيد الهدوء إلى الجنوب وتفتح الباب أمام استعادة السيادة الكاملة، لا يزال حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يتصرف وكأن الدولة مجرد تفصيل، فيعتلي المنابر مهددا متوعدا متحدثا عن ميثاقية ودستور، وهو أول من انتهكهما بتصرفاته وبزجه لبنان في حروب عبثية. فحبذا لو يكف هذا الحزب شره عن لبنان بعدما حوله ولسنوات طويلة إلى ساحة وورقة تفاوض إيرانية.
1: وقبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف مجددا دعوة الإدارة الأمريكية إلى مساعدة لبنان في استعادة كامل أرضه، وإذ شدد على عدم التفريط لا بشبر ولا بمواطن، قال عون: نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية.
0: وشدد رئيس الجمهورية على أن ما يطالب به لبنان في هذا السياق هو حقه الطبيعي في بسط سلطته ومؤسساته الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.
1: وعن الانقسام حول أسلوب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، قال عون: لم نكن في وضع يسمح بخيارات مثالية، كانت الحرب تهدد بالاتساع ومعها اتساع المنطقة المحتلة، وكانت مشاهد النزوح قاسية ومعها مشاهد الدمار، كان هناك خطر إلحاق دمار واسع ببيروت وبالبنية التحتية، كنا في الواقع أمام خيار وحيد خصوصا في ضوء الخلل الكبير في ميزان القوى، لم يكن أمامنا غير طلب مساعدة الولايات المتحدة، كانت المفاوضات المباشرة الخيار الوحيد المتاح كي نبذل محاولة جدية لاختصار فترة الاحتلال لأرضنا ولاختصار عذبات النازحين وفتح الباب لعودتهم إلى قراهم والسعي إلى إعادة إعمار ما تهدم.
0: وعن احتمال لجوء معارضي اتفاق الإطار إلى إسقاط الحكومة، قال الرئيس عون: لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع.
1: جولة للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين بدأها من قصر بعبدة. مرسال العيلة.
2: الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى واشنطن بدعوة من الرئيس دونالد ترامب بحثها الرئيس جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، إضافة إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد رئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار، كما شدد على ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف التي تقوم بها إسرائيل في عدد من البلدات التي تحتلها. من جهته أوضح عيسى أن زيارة رئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة وتعكس مدى اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وأشار عيسى إلى أن انتقال الاجتماع التفاوضي إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى أسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، ولفت إلى أن اجتماع روما ذو طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. وأكد عيسى أن اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية، أعلن السفير الأمريكي أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في هذا الخصوص، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، مشيرا إلى ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: السفير الأمريكي اختتم جولته بزيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، حيث تركزت المحادثات على تنفيذ الإطار الثلاثي وبدء الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني، وسط تأكيد بري على ضرورة الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية.
1: تزامناً مع الحراك الدبلوماسي الأمريكي، التقى وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التين.
0: الرئيس القبرصي وفي خلال استقباله وزير الخارجية يوسف راجي أكد دعم قبرص لسيادة لبنان واستقراره، كاشفاً عن مساع لرفع العلاقات الأوروبية اللبنانية إلى شراكة استراتيجية. وأبدى الرئيس القبرصي اهتماماً بتشكيل خلية تعاون مشتركة مع لبنان وفرنسا، مؤكداً دعم نيقوسيا للقرارات اللبنانية بشأن مرحلة ما بعد اليونيفل.
1: وزير الخارجية يوسف رجي أكد من جهته أن لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، وآن الأوان لأن يتوقف عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها. رجي وفي خلال لقاء نظمته الخارجية القبرصية شدد على أن أي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة لن يحتكر قرار الدولة، موضحا أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها.
0: وسط هذه الأجواء تتوالى فضائح الدولة العميقة والقيمين عليها، إذ فجر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فضيحة برسم جهاز الأمن العام اللبناني. وكتب الجميل عبر حسابه على منصة إكس: كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية، بل نسف لهيبة الدولة وتناقض مع قرار سيادي رسمي. الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام، لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من التزام مؤسساتها بها لا من الالتفاف عليها.
1: جنوبا، وفيما تتواصل العمليات العسكرية والتفجيرات في حداثة وحولة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته باقية في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك.
0: بدوره وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس قال إن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. أضاف: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
1: وسط هذه الأجواء سجل تحليق للطيران المسير فوق بعلبك على علو منخفض، كما شهد دخان يتصاعد جراء حريق في تلة علي الطاهر.
0: إلى ذلك، رأت قوات اليونيفل أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران.
1: لبنان بين التصعيدين الأمريكي والإيراني، من يضبط الجبهة؟ التقرير لريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: إلى أي مدى يستطيع لبنان البقاء خارج مسار التصعيد الأمريكي الإيراني؟ ومن يملك القدرة على منع حزب الله من إسناد إيران مجدداً إذا اتسعت دائرة المواجهة؟ أسئلة تفرض نفسها مع تصاعد التوتر في المنطقة وفي ظل المخاوف من إعادة لبنان إلى دائرة النزاع. الكاتب السياسي سام منسة يفصل عبر لبنان الحر قراءته لهذه المرحلة.
5: عدم زج لبنان بموضوع الحرب الإيرانية الأمريكية هو قرار إيراني بحت. إذا كانت إيران بحاجة إلى استعمال لبنان كما في المرات السابقة من غزة إلى إسناد إيران، هذه المرة صحيح ممكن أن يقع لبنان مجددا في عودة العمليات العسكرية على أي مستوى كالسابق أقل أو أكثر. أن عودة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ليست حتمية، باب المفاوضات ترك دونالد ترامب مفتوح.
4: من يرضى حزب الله من إسناد إيران مجددا؟
5: إيران الجواب واضح، يعني لا علينا أن نلف وندور وأنه هيك نغير الأمور وندخلها على الطريقة اللبنانية. ما في حزب الله غير موجود كحزب لبناني يأتمر بالعوامل اللبنانية أو يأخذ العوامل اللبنانية الداخلية معناته. حزب الله يأتمر مباشرة بالحرس الثوري.
4: قصة أنه دولة الرئيس بري هو الضماني وهو وعده،
5: يعني هذا نوع من بنرجع على نفس الموضوع. قضية الرئيس بري والتعويل على الرئيس بري هو نوع من لبنانة السياسي، ولبنانة السياسي أوصلتنا من 40 سنة إلى ما وصلنا إليه. الرئيس بري هو الغطاء الشرعي اللبناني له تصرفات حزب الله وممارسات حزب الله وأعمال حزب الله. دائما بيحاول أن يجعل نفسه بطريرك السياسي اللبناني، يجعل نفسه أنه المصلح، يجعل نفسه أنه الوسيط الذي لا بديل عنه. الحقيقة أنه هو مثل حزب الله 100% نسخة محسنة ومعدلة تستعمل للدبلوماسية ولإدارة شؤون حزب الله، إنما على الطريقة اللبنانية.
4: إذن لبنان على خط النار على أمل أن تثمر الضغوطات الخارجية والداخلية منع إعادة زج لبنان في الحرب.
0: مجلس الوزراء استكمل بعض التعيينات الإدارية ووافق على طلب وزير الداخلية في موضوع الأبنية المتصدعة، وقد تلا وزير الإعلام بول مرقص القرارات.
6: بموضوع التعيينات جاءت كما يلي: دكتور مازن الخطيب مديرا عاما للتعليم العالي، سيد محمد عبد الرزاق شتيلة رئيسا لمؤسسة مطار بيروت الدولي، والسيد زياد سمقي رئيسا للهيئة الناظمة للكهرباء. وافقت الحكومة على طلب وزارة الداخلية بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة طرابلس لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة بدفع بدلات الإيواء، وأيضا تقرر إنشاء صندوق يغذى من المنح الداخلية والخارجية لهذه الغاية. أيضا وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر سنداً للمادة 46 من قانون الشراء العام، وذلك بعد استقصاء الأسعار.
1: أكد الرئيس نبيه بري أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان وسفراء بريطانيا وأستراليا وسويسرا بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوال على توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي.
0: وفي ساحة النجم اللجان المشتركة تقر اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء الإعدام. هنادي السمرة.
7: أثمر اجتماع اللجان النيابية المشتركة عن إنجازين: الأول إقرار اقتراح قانون الإعلام بالاستناد إلى تعديلات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل النيابية، واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد تماشيا مع تشريعات الخارج، بما يمكن من استرداد المطلوبين من الخارج وحجب إمكانيات الاستفادة المزدوجة من قانون العفو العام، بانتظار القرار النهائي الذي سيتخذ في الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل في عين التيني. الجلسة عقدت برئاسة نائب الرئيس لياس بوصعب وحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. الوزير نصار أكد لإذاعتنا أن لبنان استفاد واستعاد الدور الرائد في حماية حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، أما بوصعب فتحدث عن أن قانون الإعلام الحالي هو أفضل الممكن لحماية الإعلاميين بعد 15 عاما من قانون لا ينفذ، أما إلغاء الإعدام فهو شائك ولكنه غير مسيس، ومن يستفيد من الإلغاء لا يستفيد مرة ثانية من العفو. الوزير مرقص بدوره تحدث عن مشروع متقدم وعصري للإعلام لحماية حرية الرأي والتعبير باستثناء الخطاب التحريضي والكراهية، أما النائب جورج عدوان فتمنى مرور ما أقر بسلاسة في الهيئة العامة، وقال: عدم إلغاء عقوبة الإعدام كانت تشكل إشكالا مع الخارج شارحا التعديلات الجوهرية والإنجاز على قانون الإعلام.
8: في إنجاز للإعلاميين، ما بقى في عقوبة حبس، ما بقى في عقوبة توقيف احتياطي، ما بقى في كلها، صار في محكمة خاصة، بطلت محكمة المطبوعات، صار في محكمة متخصصة، يعني في شغل طويل عريض انعمل، ما رح بفوت بتفاصيل وصرنا حكيين كتير عنه، بس بقدر اقول انه افضل الممكن بقانون الاعلام انعمل. هلأ ولا قانون بغطي 100% من المشاكل، انما ما فينا إذا ما عملنا قانون حديث وطبقنا نشوف الثغرات. وأنا بتأمل أنه هيدا يقطع بالهيئة العامة، وبعتبره إنجاز كتير كبير للمجلس النيابي لوزارة الإعلام لكل يلي ناضلوا بهالموضوع. بيبقى الموضوع التاني رح في كلمتين باختصار، عقوبة الإعدام يلي نحن ما عم نطبقها من مدة كانت عم بتشكل عقبة كتير كبيرة بكل علاقاتنا مع المجتمع الدولي مع جمعيات حقوق الإنسان. بقى هلأ هالعقوبة استبدلناها بعقوبة أشغال الشاقة المؤبدة المشددة، وهون بدي أقول إنه تسمية أشغال شاقة نحن عاملين لها توضيح.
7: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وصفت عبر أكس إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالخطوة المتقدمة في مجال حقوق الإنسان. عندما تتحول السياسة إلى شتيمة، من يحمي هيبة الدولة؟ سيمونا حتشيتي.
9: في لبنان يبدو أن إهانة رئيس الجمهورية أصبحت عند البعض مادة يومية على مواقع التواصل والمنابر السياسية. انتقاد جوزيف عون حق، لكن التحقير والشتائم والمس بكرامته شيء آخر تماماً. منذ وصوله إلى بعبدة يتعرض رئيس الجمهورية جوزيف عون لحملة شبه يومية من السخرية والتجريح والإهانة الشخصية، منشورات، تعليقات وصور مركبة تتجاوز نقد مواقفه وقراراته لتصل إلى تحقير شخصه وموقعه. أين القضاء اللبناني من التحقير اليومي لرئيس الجمهورية؟ سؤال يجيب عليه الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
10: تعرض إلى رئيس الجمهورية هو تعرض لهيبة الدولة ولرأس الدولة ولرئيس الجمهورية الذي هو رمز وحدة الوطن. المادة 384 من قانون العقوبات اللبناني قد عاقبت على التحقير برئيس الدولة، كذلك المادة 386 على الذم به، والمادة 388 على القطح بشخصي. وبالتالي على النيابة العامة التمييزية أن تتحرك عفوا في هذه الجرائم الواقعة على رأس الدولة. يفترض على المدعي عام التمييز العمل على تحريك الدعوة العامة بحق كل من تسول له نفسه تعرض لرئيس الدولة، وإحالة التحقيقات إلى النيابات العامة المعنية للإدعاء. كما يمكن لوزير العدل أن يطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات اللازمة بهذه الجرائم. رئيس الدولة ليس بحاجة لإدعاء شخصي من أجل أن يحرك الدعوة الحق العام.
9: لا أحد فوق النقد، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا أي مسؤول، لكن هناك فارقا واضحا بين أن تقول إن الرئيس أخطأ وتأخر أو فشل في ملف، وبين أن تستخدم قاموس الإهانة والتحقير الشخصي. انتقدوا جوزيف عون كما تشاءون، حاسبوه على قراراته ومواقفه ووعوده، لكن عندما يسقط النقاش إلى مستوى الإهانة الشخصية لا تعود المسألة حرية رأي، بل يصبح السؤال هل نبني دولة أم نهدمها بأيدينا؟
0: صفحة من الأخبار الإقليمية مع رولا فخري.
11: على وقع التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن التصعيد الحالي مع إيران قد يستمر من يوم أو يومين إلى أسبوع أو حتى شهر، وذلك بحسب ما إذا كانت طهران ستواصل مهاجمة السفن في مضيق هرمز أم لا. أضاف: سنوجه لهم ضربة مؤلمة حتى يدركوا أننا جادون تماما ولا نمزح. وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. ووفقا للصحيفة فإن عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العملية يزيد بنحو 14 مرة.

0: الإيرانية عن المتحدث باسم الجيش قوله: قصفت القوات الإيرانية بالصواريخ سفنا أمريكية متمركزة قبالة سواحل البحرين، ومن بين السفن التي تعرضت للهجوم مدمرة أمريكية، ولا توجد معلومات عن الأضرار المحتملة التي لحقت بالسفن الحربية الأمريكية. المملكة العربية السعودية اعتبرت أن انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ونددت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت، البحرين والأردن.
1: ضوء على المونديال. قبل انطلاق مباريات الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم بين منتخبي فرنسا والمغرب اليوم الساعة 11 ليلا، لابد من إلقاء الضوء على أبرز محطات الدور 16 اللي كان أهم خروج البرازيل ومعاناة الأرجنتين قدام مصر. خبير التسويق الرياضي مروان بورعد تحدث للبنان الحر عن مواجهات الدور 16.
2: قبل ما أحكي عن مباريات الدور 16 حبيت أحكي عن شغلة كتير مهمة، هي لأول مرة بتاريخ كأس العالم دور الربع النهائي ما في ألمانيا، ما في إيطاليا، ما في برازيل. بخصوص مباراة دور الستاش، أسوأ مباراة طبعا هي باراغواي فرنسا. بخصوص مباراة النرويج والبرازيل، النرويج كان الطرف الأفضل، ولكن البرازيل حصلت لفرص من البنالتي من الانفراد تبع الأندريك. بعتقد لو سجلوا بالأول كانت تغيرت المباراة كليا. بخصوص مباراة إسبانيا، إسبانيا طبعا بأسلوبها المعهود آخر 16 سنة قدرت تتفوق وتسيطر على الماتش، وصحيح صار في فرص من الطرفين ولكن الفريق الأفضل تأهل، وطبعا رونالدو خارج البطولة. بخصوص مباراة لفت لي نظري صراحة هو مدرب بلجيكا اللي استغنى عن الأسماء الكبيرة دوكو دي بروين لوكاكو، قدر يحقق فوز كبير. بخصوص مباراة المكسيك إنجلترا، الإنجليز تحس عندهم ريتم تصاعدي، لعيبتهم المهمة بلشت تلعب وممكن كتير يكونوا فريق خطر بالدور ربع نهائي ونص نهائي ولا إلى آخره. بخصوص مباراة الأهم يلي هي كانت بين مصر والأرجنتين، صراحة كل العالم عم بيحكوا عن التحكيم وسوء التحكيم، واللي بس أنا برأيي إنه تغييرات المدربين وخاصة سكالوني، بس أدخل لوتارو وأبقى على ألفاريز حرر ميسي، وطلع ميسي على مالة اليمين وثلاث أهداف الأرجنتيني إجوا من مالة اليمين. وأخيرا بحب أحكي عن شغلة كتير مهمة، هي إنه المهاجمين الكبار عم يدلعونا بهالبطولة، بس بحب ألفت نظر بالنسبة لي أنا أهم لعيب لحد هلا بالبطولة هو مايكل أوليزي، يلي هو كان عنده مشكلة فرنسا كتير كبيرة بوسط الملعب بالترانزيسيون، وهو قدر يحللهم إياها من أول البطولة.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: المسلك الغربي باتجاه بيروت من دبي باتجاه جل الديب عم يشهد زحمة سير كثيفة، وأيضا على أوتوستراد الزوق باتجاه جونية على المسلك الشرقي.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: درجة الحرارة دون المعدلات الموسمية بتبقى هيك حتى السبت، لترجع تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة بتأدي لارتفاع بدرجة الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، واللي رح بيزيد معه الشعور بالحر.
4: قبل الختام هذا النداء الإنساني، المريض يوسف أزي في مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة إلى بلاكيت دم من فئة O بوزيتيف، للاتصال 03-404-302. كان في مساء لبنان الحر. الخليج على فوهة التصعيد ولبنان في مرمى الارتدادات. عون اخترنا التفاوض لاختصار المعاناة واستعمال الشارع ممنوع. رجي آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع الأثمن. نتنياهو سنبقى في الحزام الأمني. تعيينات جديدة للحكومة. مواجهة نارية في انطلاق الدور الربع النهائي لمونديال 2026.
1: أنت شرا انتهت، شكرا لإصغائكم،
4: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غاري. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الهجمة مستمرة. الذين كانوا الواجهة في إسقاط اتفاق 17 أيار هم أنفسهم اليوم الذين يترحمون عليه من دون أن يندموا على إسقاطه، كأنهم يقولون كما كنا واجهة لإسقاط 17 أيار سنكون الواجهة لإسقاط الاتفاق الإطار. هؤلاء أنصار مقولة التاريخ يعيد نفسه، لكنهم يعرفون أن مقولتهم خاطئة وأنهم يكابرون. لا، التاريخ لا يعيد نفسه، بل هم يكررون أنفسهم، وليس همهم النجاح بل البقاء في الصورة وفي الواجهة. من باب التكرار نقول اتفاق 17 أيار أسقطه الرئيس حافظ الأسد بعدما لم يبادر رئيس الجمهورية آنذاك إلى توقيعه. اليوم لا حافظ الأسد موجود ولا أزرعه من اللبنانيين لديهم القدرة التي كانت لهم عام 1984 حين أسقطوا الاتفاق. اليوم اتفاق الإطار تم توقيعه في واشنطن، وأي إلغاء للتوقيع يعني توجيه صفعة للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يتحمل لبنان مثل هذه الخطوة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: خليل إبراهيم مخول، عرفان حداد، فوزي الأبيض، مطانيوس إسحاق العبد جعجع، منير حبشي، شوقي ملحم حرفوش، كميل يوسف رحمي، يوسف ضناوي سكر، مارون سليمان، ميشيل يوسف شاهين، يوسف حسين عسلي، فوزي اسكندر مسعود، طنوس محسن غنطوس المصري، فؤاد الخوري نجيم، سمعان حرب، شليطة حرب، جورج شليطة حرب، ميلاد جرجس حرب، غسان صغبيني، سيد صغبيني، عبدو صغبيني، أنطوان رعد، ريمون طانيوس عبيد، حني علم، وديع نصر، يوسف شكر البايع، سيد بولس يونس.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب جورج صومة.
1: الله معكم. اليوم نحن الخميس السابع من زمن العنصرة. انجيل اليوم، عالم بالتوراة بيجي لعند يسوع بيقول له شو بدي اعمل تأورة الحياة الأبدية. هيدا عالم بالتوراة. تخيلوا قديش أوقات نحن منكون حاملين لقب بدون مضمون. عالم بالتوراة جاي عم يسأل يسوع شو بدي اعمل تأورة الحياة الأبدية. كم من المرات أنا بكون كاهن حامل عنوان، مدير حامل عنوان، رئيس حامل عنوان، وزير حامل عنوان، قاضي، محامي، قائد، عسكري، مدني، شو ما كان حامل عنوان، بس المضمون فارغ. اليوم تعال نشوف شو المضمون. مضمون اللقاء بالرب هو أني تحب الله من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك. معادلة صغيرة تجعل مني إنسان بورة الملكوت. معادلة صغيرة بتجعل مني إنسان معبى المضمون تبع العنوان تبعه. كاهن نشيط، مخرج شاطر، مصور قدير، بيطلع فنان ما بعرف بيعمل كتير أشياء حلوة. ما تقول أوف، هو لازم يعمل قول أنا. فرد مرة دل الناس على حالك، دل ذاتك على ذاتك وقل له يا رب ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. آمين. كلمة حياة، كلمة

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و300 بالسر. ايه هيدا الملك، هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الأول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوثان مع عبادته لله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم إنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع إنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو إنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا إنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول إنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. نقل مباشر لنشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر.

0: في لبنان وإيران المشهد واحد، حرب مضبوطة وغارات واستهدافات وتفجيرات ضمن قواعد اشتباك محددة. مع ذلك المشهد لا يوحي الارتياح، وخصوصا أن الأجواء في إيران مشحونة، والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها معظمها لا يحترم، كما أن التهديدات الأمريكية مستمرة. إذ نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات العسكرية الأمريكية ستوجه ضربة محدودة إلى إيران، فهل تبقى الضربة محدودة أم تتوسع لتحدث تغييرا في المعادلات القائمة؟ الجواب لم يعد بعيدا، وخصوصا أن حماوة الميدان الإيراني تزداد. في لبنان الحراك العسكري الإسرائيلي يقابله حراك دبلوماسي لبناني، فلبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة، وقد تأكد أنها ستنعقد في مقر السفارة الأمريكية في روما يومي 14 و15 من الجاري، وسيكون طابعها سياسيا بحتا، إذ لا يضم الوفد اللبناني عسكريين. وفق معلومات الام تي في، فإن المفاوضات هذه المرة ستتركز حول وضع خريطة طريق للملفات التي ينبغي أن تدرس بين البلدين، وفي ضوئها سيتم تشكيل لجان متخصصة ستتولى بحث كل ملف على حدة. بالتوازي تحاول إيران أن تقول للبنانيين أنا ما زلت هنا، وتثبيت وجودها هذه المرة عبر وفد جال على رئيس مجلس النواب، وكان يريد أن يزور رئيس الحكومة، لكن سلام أحاله على نائبه فيما لم يستقبله وزير الخارجية بداعي السفر. والسؤال، ألم تكتفي إيران من الاستثمار بمعاناة اللبنانيين ومن استغلال ما يحصل في لبنان لتحقيق طموحاتها المريضة؟ البداية من صيغة الإطار التي دخلت مرحلة التنفيذ، فرق عمل لبنانية إسرائيلية في روما وفريق عسكري أمريكي في بيروت. تقرير رامي نصار.
1: فرق عمل لبنانية إسرائيلية متخصصة سيتم تشكيلها بعد اجتماعات روما المزمع عقدها في 14 و15 من تموز، بهدف تنفيذ ترتيبات صيغة الإطار عبر فرق من اختصاصيين قانونيين أو تقنيين. في هذه الاجتماعات التي ستعقد في السفارة الأمريكية في روما، توضع الأجندة بين لبنان وإسرائيل مع المواضيع المطروحة، وفي ضوئها تشكل لجان العمل. هذا ما تناوله السفير الأمريكي خلال زيارته رئيس الجمهورية، الذي أكد ضرورة الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. وبحسب معلومات الام تي في، سيقتصر الوفد اللبناني إلى روما مبدئيا على السفير سيمون كرم والسفير ندى حميد معوض وربما شخص ثالث، من دون وفد عسكري على الأرجح. وبعد المد والجزر الذي شهده تحديد موعد جديد للمفاوضات من دون تنفيذ شيء على الأرض من الجانب الإسرائيلي، جاء توضيح عيسى بأن اجتماع روما تنظيمي وتنفيذي وليس جلسة تفاوض، بل ينعقد لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. أما نقل الاجتماع من واشنطن إلى روما، فأعاده السفير عيسى إلى أسباب تقنية حصرا لتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، موضحا أن اجتماعات عدة ستنعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ. وفي حين أكد عيسى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، عاد وزار رئيس الحكومة عارضا معه العمل لبدء تنفيذ صيغة الإطار ثم رئيس مجلس النواب. قبلها كان عيسى أوضح أن التحضيرات جارية لتنفيذ المناطق التجريبية، وسيصل فريق عسكري أمريكي إلى بيروت في الأيام المقبلة للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. في السياق، علمت الام تي في أن رئيس اللجنة التنسيقية جنرال جوزيف كليرفيلد يحضر إلى بيروت في الأسبوع الأخير من تموز للإقامة، لكن فريقه يصل الجمعة مبدئيا مع جواب إسرائيلي بشأن المناطق التجريبية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وإسرائيل عازمة على البقاء في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان.
2: إلى عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة، الذي نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود باساشيكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، فيما جدد المسؤول الإيراني تأكيد التزام طهران بالوقوف إلى جانب لبنان.
0: للمزيد للمزيد عن جولة الوفد الإيراني معلومات جديدة تكشفها لنا الزميلة منى صليبة من الاستوديو. مساء الخير منى، شو هي المعلومات اللي من أعلن عنها اليوم بالنسبة لها الزيارة؟
3: في مفارقة أنه يوم غد الجمعة مثل ما قال رامي بالتقرير يصل وفد أمريكي ليضع الآلية التنفيذية للمنطقتين التجريبيتين بالتوازي، يعني فرق ساعات. وفد إيراني في بيروت طبعا أريخاد فادي مين بيتضمن، مختلف الأجندة عن الأجندة الأمريكية. طبعا الوفد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن كان طالب موعد من رئيس الحكومة الذي أحاله إلى نائبه طارق متريا اللي التقى فيهن. وزير الخارجية اعتذر لأنه هو بالأبرص، ومن أبرص للمفارقة عامل موقف صعيدي مهم بيقول في رجي أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها، وطبعا في مواقف أخرى، بس كأنه هاي كمان رسالة للوفد الإيراني يلي ببيروت ولا إيران يلي برا. ولم يطلب موعد من رئيس الجمهورية بالمذكرة يلي وصلت، وسيشارك هذا الوفد الإيراني بمراسم إحياء ذكرى المرشد الراحل علي خامنئي في بيروت هكذا قيل، وسيغادر يوم الجمعة. إذن هناك إحياء لهذه الذكرى سيكون في بيروت. في رسائل سياسية أخرى لا سيما في اللقاءات التي أجريت سواء مع رئيس نبيه بري، وأكيد في لقاءات مع حزب الله بس هي منه بشكل رسمي، لا يطلب بشكل رسمي، أنه إيران تقف دائما إلى جانب لبنان، لن تترك لبنان وستبقى داعمة له، وبمعنى آخر أنه متمسكة بضم لبنان إلى مسار إسلام أباد. هذا إذا كان بعد في شيء اسمه مسار إسلام أباد، لناحية المطالبة بوقف نار شامل وربما انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. فإذا بوقت لبنان يتهيأ لمفاوضات أخرى وسعى لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، هناك جهود تنصب بأنه دائما ربط لبنان بالمسار الإيراني. وفي طبعا موقف لكتلة الوفاء للمقاومة أيضا يستهدف الاتفاق الذي حصل بنفس السياق.
0: شكرا لك منى.
2: إذن شنت كتلة الوفاء للمقاومة عقب اجتماعها الدوري هجوما على اتفاق الإطار بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، معتبرة أنه غير شرعي ومخالف للدستور، ودعت إلى إسقاطه والتراجع عن الالتزامات المرتبطة به، متهمة إسرائيل باستغلاله لتكريس احتلالها وارتكاب انتهاكات بحق لبنان، كما انتقدت ما وصفته بصمت السلطة اللبنانية داعية إلى تحرك شعبي ودولي للضغط على إسرائيل ووقف اعتداءاتها في الجنوب.
0: في إسرائيل الحكومة انعقدت جلسة لمجلس الوزراء بحثت خلالها ملفات بارزة للمزيد. تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة مريان زوين. مريان، ما هي أبرز الملفات التي بحثت اليوم؟
4: نادين، أبرز بنود هذه الجلسة هي بنود عادية منتظمة إدارية بالإضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية أخرى. بالتعيينات أهم ما يجب الإشارة إليه أنه مجلس وزراء عين محمد عبد الرزاق شتيلة رئيس مؤسسة مطار بيروت الدولي، مازن الخطيب مدير عام التعليم العالي، وزياد سماقية أيضا هو رئيس هيئة تنظيم الكهرباء بدل من رئيس الهيئة الناظمة اللي كان قدم استقالته من فترة. باقي البنود، أغلب البنود اللي على جدول الأعمال وافق عليها مجلس الوزراء، ولكن بشير إلى البعض منها واللي هي بارزة بالحياة اليوم المواطنين. أول شيء عنا موافقة على منح تراخيص نقل جوي دولي بمطار رئيس روني معوض بالإليعات، وكان أشار مرقص بعد الجلسة أنه كل المهل اللي عم ينحكى عنا ملتزم فيها، ونحن مفروض الأمور تكون على السكة بالوقت اللي كان نحكى عنه. تمت الموافقة على شراء بيوت جاهزة للإيواء بدل البيوت اللي تدمرت، يعني لناس تدمرت منازلهم بالحياة. وأيضا تمت الموافقة على طلب وزير الداخلية لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة لمنح دفع بدل للإيواء لأصحاب الأبنية المتصدعة بطرابلس. بالسياسة، هاتين الجلسة بعد توقيع صيغة الإطار في واشنطن ما في حديث، لأنه منه بند عام أصلا بالجلسة، وهذا ما أجابه مرقص عن هذا الموضوع وعن احتمال إعادة الحرب إذا هني حاضرين أو مش حاضرين، هذا ما كان جوابه.
0: نعم، شكرا لك مريان. نستمع إلى أبرز التصريح من السرايا الحكومي.
5: صيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه بسبب استمرار هذه المفاوضات مثل ما بتعرف. عندما يجهز هذا الاتفاق طبعا سيعرض على المؤسسات الدستورية، ومنها بالضبط وبالضرورة مجلس الوزراء. نحن إن كان باللقاءات الوزارية اللي عم تجرى كل يوم تنين صباحا ساعة 10 أو بمجلس وزراء المعتاد أسبوعيا عم نبحث القضايا المتصلة بأوضاع النازحين والإيواء، لكن بهالجلسة هاي ما اطرقنا لموضوعات سياسية أو أمنية محددة.
0: إقليميا، قطر وباكستان تعملان على إعادة أمريكا وإيران إلى المفاوضات، فيما الضربات مستمرة وعلى حالها. أرور كرم.
6: شن الجيش الأمريكي غارات جوية جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية. فرطت طهران بمهاجمة مواقع أمريكية في المنطقة. بالأرقام، استهدفت القوات الأمريكية 170 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الجنوبي لإيران، من أنظمة دفاع جوي إلى منشآت للمراقبة الساحلية، وصولا إلى مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وبنى تحتية لوجستية عسكرية. فيما ردت إيران بضرب الأردن والكويت والبحرين، كما شنت هجوما بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، ومن ضمنهم مدمرة أمريكية بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني. القوات المسلحة الكويتية اعترضت 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشرة مسيرة رصدت داخل مجال الجوي الكويتي، فيما اعترضت منظومات الدفاع الجوي البحريني ودمرت عددا من الصواريخ والمسيرات من دون ذكر الأرقام. أما في الأردن فأطلق الحرس الثوري 10 صواريخ باليستية باتجاه قاعدة الأزرق العسكرية شمال البلاد، حيث عزز الجيش الأمريكي وجوده خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الحكومة الأردنية أكدت اعتراض جميعها. وفيما يعتبر الأمريكيون أن كل هذه الضربات تأتي لتقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري، يعتبر الإيرانيون أن تلك الهجمات وتدخل واشنطن في تغيير مسار الملاحة يعرقلان إعادة فتح الممر المائي ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر. في السياق، صدر بيان لدول مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية، وطالبت الدول المجتمع الدولي بضمان حرية الملاحة في هرمز من دون رسوم عبور أو رسوم خدمات.
2: بحرية الحرس الثوري الإيراني قوة منفصلة واستراتيجية خاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز، فكيف تقسم مهامها بل مهامها البحرية؟ رنين إدريس والتفاصيل.
7: هي رأس الحربة في حماية الخليج ومضيق هرمز، بحرية الحرس الثوري الإيراني. فطهران لا تمتلك قوى بحرية واحدة بل قوتين منفصلتين، الأولى تتبع الجيش الإيراني وتنتشر في بحر عمان وبحر قزوين والمياه الأبعد عن حدودها، أما الثانية فهي بحرية الحرس الثوري. تأسست كقوة مستقلة عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتتولى منذ عام 1999 مسؤولية العمليات في الخليج ضمن شريط ساحلي يمتد لنحو 1200 كيلومتر. ما يميز هذه القوى ليس حجم أسطورها بل العقيدة القتالية التي لا تختلف عن عقيدة الحرس الثوري، فتستخدم الزوارق السريعة كعنصر أساسي للقتال، والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة والألغام البحرية ووحدات الكوماندوس البحري بهدف استنداف أي قوى بحرية أكبر داخل المياه الضيقة للخليج ومضيق هرمز. تنقسم بحرية الحرس الثوري إلى 5 مناطق عملاتية، تتمركز الأولى في بندر عباس وتشرف مباشرة على مضيق هرمز، فيما تتولى الثانية في بوشهر حماية جزيرة خرج مركز تصدير النفط الإيراني، أما الثالثة في ميناء معشور فتغطي شمال الخليج حتى شط العرب، بينما تتولى الرابعة في عسلوية حماية حقل بارس الجنوبي أكبر حقول الغاز الإيراني. أما المنطقة الخامسة التي أنشئت عام 2012 في بندر لنجة فتشرف على الجزر المتنازع عليها. في السنوات الأخيرة بدأت طهران تطوير قدراتها البحرية عبر إدخال سفن أكبر قادرة على تشغيل الطائرات المسيرة والمروحيات في محاولة لتوسيع نطاق عملياتها خارج الخليج. وخلال الحرب الإقليمية القائمة، تعتبر طهران أن بحرية الحرس الثوري هي خط الدفاع الأول عن مصالحها البحرية، بينما تعتبرها دول غربية وإقليمية عاملا أساسيا في أي تصعيد قد يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
0: من إيران المشتعلة إلى سوريا الساكنة، فبعد 47 عاما بدأت الولايات المتحدة إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فما هي هذه القائمة؟ وكيف خرجت سوريا منها؟ تقرير شرب الأبي هاشم.
8: في خطوة تاريخية تعد من أبرز التحولات في العلاقات الأمريكية السورية منذ عقود، أعلنت الولايات المتحدة بدء الإجراءات الرسمية لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما على إدراجها فيها. وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس بقراره تمهيدا لإطلاق المسار القانوني اللازم لشطب سوريا من القائمة. تعود قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى عام 1979 عندما أنشأها الكونغرس لتضم الدول التي تعتبر واشنطن أن حكوماتها تقدم دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية، ولا تعد هذه القائمة مجرد تصنيف سياسي بل تشكل أحد أشد أنظمة العقوبات الأمريكية تأثيرا، إذ تفرض على الدول المدرجة عزلة مالية وتجارية واسعة وتحد بشكل كبير من قدرتها على جذب الاستثمارات. وحاليا تضم القائمة 4 دول فقط، هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا. في المجال الاقتصادي خضعت سوريا لأشد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات والمعدات الصناعية، كما فرض حظر كامل على بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية. أما على الصعيد المالي فتم إحجام المصارف الدولية عن التعامل معها خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية، كما حرمت من الاستفادة من برامج التمويل الأمريكية. كذلك بقي أكثر من 350 شخصا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق خاضعين للعقوبات الأمريكية، لكن رفع اسم سوريا من القائمة لا يتم بقرار فوري، إذ يحدد القانون الأمريكي مسارين قانونيين لذلك. الأول أن يقدم الرئيس الأمريكي شهادة رسمية إلى الكونغرس تؤكد أن الحكومة المعنية لم تقدم أي دعم للإرهاب خلال الأشهر الستة الماضية، مع ضمانات بعدم القيام بذلك مستقبلا. أما المسار الثاني فيقوم على إثبات حدوث تغيير جوهري في قيادة الدولة وسياساتها بما يبرر إعادة النظر في تصنيفها.
2: بعد الإعلان قانون جديد للإعلان
0: ومهرجان النبيذ في جبيل.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و300 بالسر. ايه هيدا الملك، هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الأول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوثان مع عبادته لله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم إنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع إنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو إنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا إنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول إنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حوار حر.

بين إرادة الحل ومناورات الممانعة؟ وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: مجلس النواب بين الأعلام والأعدام، التفاصيل مع جويس عيه.
1: ألغيت عقوبة الإعدام وأقر قانون جديد للإعلام. هذا هو ملخص اجتماع اللجان المشتركة الذي عقد في مجلس النواب في حضور نواب من مختلف الكتل، فكان اتفاق من دون اعتراض كما قال رئيس اللجنة. والبداية من قانون الإعلام الذي اتفق عليه بعد 15 سنة من الدرس والذي وصف بالإنجاز.
2: هذا القانون لا يفرق بكل وضوح مين هن الإعلاميين اللي لازم نحافظ على حريتهم وحرية التعبير واللي بدك إيه، ومين اللي هن بيجوا وبيعملوا افتراءات وبيخلقوا أخبار كاذبة وبيعملوا مشاكل بالبلد.
3: في إنجاز للإعلاميين، ما بقى في عقوبة حبس، ما بقى في عقوبة توقيف احتياطي، ما بقى في جرائم الإعلام تروح أمام المحكمة العسكرية. بطلت محكمة المطبوعات، صارت في محكمة متخصصة. عم بحكي محكمة مش ضابطة عدلية.
4: صار في حماية وتكريس لحرية الرأي والتعبير والإعلام، صار في تنظيم للمرة الأولى للمواقع الإلكترونية، وأيضا اتجاه بالقانون للغرامات بدل السجن.
1: أستاذ جورج بتقول أنه ما عاد في عقوبة سجن، إنما صارت غرامات كمان، وزير الإعلام قال، ولكن في كلام أنه لا، ممكن يروح الصحافة على السجن.
2: في مادة بتحكي عن جرائم
3: محددة بالمادة
2: 112.
3: لا يكون القضاء الجزائي صالحا للنظر إلا إذا أثبت المدعي أن خلفية النشر كانت مبنية على مادة إعلامية كاذبة أو افترائية أو تشهيرية أو ابتزازية. بهالحالة فتنا على الجرم الجزائي، هي اللي أنا بحطها بالإكسبشنز مش بالقاعدة.
1: أما عقوبة الإعدام فاستبدلت بعقوبة السجن المؤبد المشدد، خطوة أشاد بها وزير العدل الذي حضر الجلسة.
5: عم نلغي عقوبة الإعدام، عم نكون رائدين بهذا الموضوع. ما لازم يتفسر على الإطلاق تساهل مع المجرم. من بعد إلغاء عقوبة الإعدام بيصير لبنان قادر بفعالية يطلب استرداد أي مجرم فار إلى دول ألغت عقوبة الإعدام.
1: هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين، ما يعني أن بري سيحدد جلسة عامة لإقرار القانونين الأسبوع المقبل على الأرجح بعد الاتفاق على جدولها الاثنين.
6: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله السفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسويسرا التزام المجلس النيابي بإقرار القوانين الإصلاحية وفي مقدمه إعادة هيكلة المصارف، مشددا على أن تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية يشكل عاملا أساسيا في مسار إعادة الأعمار. وفي السياق نفسه بحث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الوفد الأوروبي القوانين الإصلاحية وبرنامج صندوق النقد الدولي إضافة إلى قانون استقلالية القضاء. كما شدد باسيل على ضرورة تأمين العودة الآمنة والمنظمة للنازحين السوريين.
0: عقب بيان المصرف المركزي أحد أبرز المستثمرين في القطاع المصرفي اللبناني يخرج عن صمته، التفاصيل في هذا التقرير.
7: أصدر المكتب الإعلامي لرجل الأعمال الأردني علاء محمود الخواجة بيانا رد فيه على بيان مصرف لبنان صادر في 3 تموز الحالي المتعلق بإجراءات قضائية الغاية منها تحقيق العدالة المالية، فاستغرب واستنكر الحملات الإعلامية غير مجهولة الدوافع التي شنت على السيد علاء الخواجة قبل صدور البيان وبعده، وخصوصا أنه لم يتم إبلاغ الخواجة بأي إجراء قانوني بحقه من أي مرجع قضائي، بل تفرد منسقو الحملة الإعلامية بالتعرض له ولسمعته. واعتبر البيان أن الهدف من الإجراءات يجب أن يبقى تحقيق العدالة واستعادة حقوق المودعين، مشيرا إلى أن الخواجة يملك سجلا استثماريا يمتد منذ عام 1990 شمل دولا عدة بينها لبنان واستثمارات في قطاعات العقارات والفنادق والمصارف، وأن دخوله السوق اللبنانية عام 2005 جاء انطلاقا من ثقته بالبيئة الاستثمارية والقضاء اللبناني. كما شدد على أن مسيرته الاستثمارية لم تشهد أي مخالفات أو نزاعات مع السلطات في الدول التي استثمر فيها، مؤكدا أنه لم يقم بأي استثمار ألحق ضررا بالدولة اللبنانية أو مصرفها المركزي أو المودعين. واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة بالقضاء اللبناني والدعوة إلى ترك مسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن الحملات الإعلامية بما يضمن حماية الحقوق وكشف الحقائق.
6: سياحيا، مدينة جبيل تطلق النسخة 11 من مهرجان النبيذ الأبيض والزهري. الزميل علان درغامي وفينا بأجواء المهرجان مباشرة من هناك. على يعني أصبح هذا المهرجان هو افتتاح للموسم الصيفي ومحطة بينترى كل اللبنانيين، كيف هي الأجواء اليوم؟
8: مش بس هيك نادين، لإلي هيدا أول مهرجان غطيته هون بمهرجان النبيذ، كان 11 سنة وكبت هالمهرجان على 11 نسخة، وعم شوف ال 11 نسخة الجديدة اليوم جميلة ورونك رائع بجمال جبيل هالمدينة العريقة جدا. عم نشوف النبيذ وكل أنه أصنافه موجودة هون وأجواء رائعة جدا جدا، فعلا أصبحت محطة مهمة جدا. دكتور جزاف الشامي، أول شيء مبروك بك هالإيمان بهالمدينة، وبعدك ماشيين رغم الصعوبات اللي عشناها السنة من حروب وخطر عم بيدق على لبنان.
9: نحن بهمنا أنه جبال هي تضل مثال للسلام، للحياة، للفرح. جبال هي مدينة الصيف، مدينة الحضارات، بهمنا تضل عايشة بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل الظروف اللي عايشينها. هيدا رمز صمودنا بهالبلد، ونضل واقفين على جرينا إن شاء الله.
8: نعم، زياد حواط طبعا اطلقت هذه المدينه، زاف الشامي اخذ الامانه، ومكملين بهالقوه
10: يعني اليوم مدينه جبال عم تودي رساله لكل العالم انه لبنان بلد الحياه، بلد السلام، بلد الاستقرار. تعبنا حروب، تعبنا دم، تعبنا تهجير، تعبنا دمار. عم نودي رساله من جبال، مدينه العيش المشترك، مدينه التواصل، انه كفى حروب الاخرين على ارضنا، بدنا نعيش بسلام، حقه هذا البلد يعيش باستقرار.
8: نعم، بعد كلمة الاستقرار، جبيل مولعين هاي السنة بنشاطات كثيرة، تابعوه على مواقعهم ورح نتعرف أكثر وأكثر بالأيام الجاية عن هذه النشاطات الصيفية. جبيل عم بتعيش اليوم، كل اللبنانيين عم بيعيشوا. شكرا لكم، دائما تابعونا عبر كل النشاطات عبر الام تي في.
6: شكرا على لهذه الرسالة.
0: ورغم المؤشرات غير المشجعة لموسم السياحة الحالي، هناك مشهد مختلف تماما في مكان واحد، الهري، حيث تحولت روكا آيلاند إلى وجهة تضج بالحياة.
8: موسم سياحي لبناني بدأ وسط الكثير من علامات الاستفهام، توقعات حذرة، حجوزات أقل من الطموحات، وقلق يرافق القطاع يلي عم بيحاول استيعاب عفيته. لكن هون المشهد مختلف تماما. من تنين الأحد، من أول أيام الأسبوع حتى نهايته، الزحمة ما بتهدى بالروكا آيلاند، حركة زوار وسياحة متواصلة، عائلات صغار وكبار وشباب، وأجواء صيفية تعطي صورة مغيرة عن واقع السياحة في أماكن أخرى.
11: المحل عم يضل مفول من التنين للأحد كل الوقت. At this point of time العالم بدها تنبسط، بدها تنسى شو عم بيصير حواليها، بدها ترقص، والروكا exactly مقدمنا هيدا الموضوع. وأنا أكيد أنه كل المؤسسات السياحية اللي عم بتفكر مثلنا عم بتكون ناجحة كل الوقت.
8: هون البحر ليس مجرد شاطئ، بل تجربة كاملة، جزيرة وسط المياه، إطلالات ساحرة، جلسات بحرية، مطاعم وكافيات، وأنشطة ترفيهية تجعل الزائر والسائح بيمضي نهاره بين السباحة والاسترخاء والمغامرات البحرية.
12: هذا الشط الوحيد بدل كل الجمعة عايش.
13: بيروفو هي
14: الأجواء بتعقد، العالم بيعقدوا الخدمة طاب، وبنصح الكل يجي يجربه،
15: كتير حلو، كتير مميز، ما بتحس حالك بلبنان، مع أنه هيدا لبنان وكل المدن بيشبهونا، نحنا مش نحنا بنشبهون.
16: الماء نظيف،
17: الأجواء
16: كتير حلوة، خاصة لو أنت هون.
18: كتير منحب الروكا، كتير منجي على الروكا، وكتير منحب الفايبز، منحب الأكل.
8: لكن مع الاقتراب من غروب الشمس تبدأ قصة أخرى، المكان بيتحول إلى مساحة تشبه أجواء أوروبا، موسيقى على أنواعها، عروض دي جي، رقص وحفلات تجمع بين الحياة والموسيقى الصاخبة والاستمتاع بالبحر، بتجربة تحاول أن تنقل زوارة إلى أجواء المنتجعات المتوسطية العالمية ولكن بروح لبنانية.
19: قد الخرار لما ما شفت الجو كتير حلو، وهذا لبنان، هذا اللي منحبه، هذا لبنان منحبه، هذا بنايه، هذا البنايه بلبنان.
8: والتجربة ما بتوقف عند يوم واحد، يلي ما له قلب يترك الجزيرة. يوفر المنتجع غرف إقامة فندقية مجهزة بإطلالات على البحر لتصبح الرحلة عطلة متكاملة، استيقاظ على مشهد المياه، نهار مليء بالنشاط، وليالي نابضة بالحياة.
13: من الهري البحر يكتب قصة صيف جديدة. روكا آيلاند حيث تحول النهار إلى استجمام والليل إلى احتفال.
0: بعد الإعلان السياحة تبحث عن محفز
6: ونقطة ورا نقطة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلة. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بيقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بيحسن عمل اعضاء الجسم كله، بيخفف التوتر وبينشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوية عن مستعجلنا.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: سجل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بالنصف الأول من 2026 أكبر تراجع بنشاطه من جائحة كورونا عام 2020 نتيجة الحرب، مع تعليق عدد من شركات الطيران رحلتها للبنان باستثناء الميدل إيست اللي واصلت رحلتها. وبحسب إحصاءات المطار اللي بردت بنشرة بنك عودي، تراجع عدد المسافرين مغادرين ووافدين 33% بالنصف الأول من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، كما تراجع عدد الرحلات الجوية 25% سنويا بأول 6 أشهر من هالسنة. بسياق آخر، احتل لبنان المرتبة 15 عالميا بين 214 دولة بالعالم، والمرتبة 12 إقليميا بين 21 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب متوسط تكلفة الإنترنت الصادر عن Global Broadband League واللي ورد بنشرة بنك عودي. تم ترتيب الدول من الأقل للأعلى تكلفة للإنترنت بناء على سعر وسطي لجميع الباقات المتاحة بكل بلد. وسجل متوسط تكلفة الإنترنت بلبنان 14.23 بال 2026 بالمقارنة مع متوسط عالمي يقارب 57.73. امتلاك أرخص إنترنت لا يعني بالضرورة أمر إيجابي، فبمعظم الحالات الدول اللي بتتمتع بأرخص أسعار الإنترنت اللي بتسجل هي أدنى سرعات وسرعات اتصال. أشار رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رأس وفد من النقابة أن الاستقرار المستدام هو الأساس لازدهار السياحة والاقتصاد. وبعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار شهدنا على ارتفاع بحجوزات الفنادق لما بين 30 و40%. وطرحت النقابة على الرئيس عون مبادرة لدعم رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية لجذب مزيد من السواح العرب وإنعاش الموسم السياحي. إلى جولة الأسواق البداية محلية إيجابية على أسهم سويدر أ وسويدر ب، مستويات تقارب 74 دولار على سويدر أ. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تداول تعدية بالإمارات. المؤشر السعودي يتراجع نهاية هذا الأسبوع بحوالي 14 نقطة مئوية. الأسواق الأوروبية ارتفعت نهاية الجلسة، الدعم يأتي من تراجع عوائد السندات السيادية بظل هدوء نسبي نوعا ما للمخيف بشأن تصاعد التوترات واتساع رقعة المواجهة بالشرق الأوسط بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب أشار فيها إلى أن إيران تواصلت مع واشنطن وطلبت التوصل إلى اتفاق. بسياق آخر، كان كشف محضر اجتماع المركز الأوروبي بحزيران أن صناع السياسة النقدية بيعتبروا أن معدل التضخم رح يبقى أعلى من المتوسط المستهدف بال 2027 رغم رفع الفايدة 3 مرات. وول ستريت أيضا هذه المؤشرات ترتفع بوصريد الدعم من صعود أسهم شركات الرقائق، ومع تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلافا للتوقعات رغم استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. المعدن النفط ومسمى العملات الذهب عاد ليرتفع هو الفضة بالفعل بعد هبوطه لأدنى مستوياته بأسبوع، بينما واصلت الأسواق متابعة التطورات بالشرق الأوسط. كان أظهر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير محضر هذا الاجتماع انقسام بشأن مسار الفايدة بال 2026، اعتبر بعض الأعضاء أنه تباطؤ التضخم هذا الأمر يبرر خفض الفايدة، بينما اعتبر آخرون أنه استمرار الضغوط السعرية والضغوط التضخمية قد يستدعي رفع الفايدة. النفط تحول للتراجع، عاد لترتاح الأسعار بعد تقييم تداعيات الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وترقب إمكانية احتواء التصعيد، وقد كشفت بيانات تتبع السفن إلى توقف شبه كامل للملاحة بمضيق هرمز. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1440، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر بدورة أي معلومات جديدة حول مسار أسعار الفايدة بالولايات المتحدة لما تبقى من العام 2026. لهون نوصل لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، متابع معكم النشر.
0: شكرا، يعطيك العافية موريس.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: لحظة عفوية خطفت قلوب المتابعين على السوشيال ميديا بعد ما انتشر فيديو للطفلة أدريانا وعمرها 3 سنين خلال عرض الباليه. المفاجأة كانت أنه خيال صغير جورج اللي عمره 1 سنة وشهرين قال اسمها لأول مرة. أدريانا سمعته، طلعت فيه، عيطت له باسمه وبعثت له بوسة. هالمشهد المؤثر حقق أكثر من 1,200,000 فيوز و 100,000 لايكس. مشهد صادم عميل جدل واسع على مواقع التواصل لجندي بعد ما رجع من مهمة عسكرية. تجاهل أمه يلي جربت تحضنه وركض مباشرة عند حبيبته وعبطه. الفيديو انتشر بسرعة كبيرة وكتار علقوا أنه الأم هي اللي لازم تكون أولوية. موقف لافت من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصدر الترند. ترامب سأل زيلينسكي إذا ممكن يروح على العاصمة الروسية موسكو، فرد بسرعة صعبة لأن في كتير درونز أوكرانية هناك وهيدا مكان خطير. جواب زيلينسكي أشعل الضحكة بالقاعة وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل.
4: I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
5: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones. They are that's right. It's dangerous.
3: هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
6: وإلى الصفحة الرياضية.
7: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 يلي رح يبدأ اليوم، حيث رح نكون الليلة الساعة 11 المساء مع لقاء ناري رح يجمع فرنسا مع المغرب.
8: رح يستضيف ملعب بوستون ستاديوم مباراة نارية بربع النهائي رح تجمع فرنسا وصيفة البطولة من 4 سنين مع المغرب بطلة أفريقيا بالنسخة الأخيرة. فرنسا بقيادة نجم المهاجم امبابي رح تصطدم بدفاع المغرب ونجم أشرف حكيمي. اللقاء الأخير بين المنتخبين كان بكأس العالم الأخيرة بقطر 2022 حيث فازت فرنسا بوقتها 2-0. فهل هالسيناريو رح ينعاد أم حيكون للمغرب كلام تاني؟ وعلى هامش المباراة كانت الـ MTV موجودة بواشنطن حيث أدلى أندرو جولياني المدير التنفيذي لفريق العمل بالبيت الأبيض الخاص بكأس العالم عن آخر تطورات البطولة قبل دور ربع النهائي. وتحدث جولياني عن نجاح البطولة بعد جولة قام بمعظم المدن، كما أشاد بالأمن حيث نجحت الـ FBI من مصادرة 600 طائرة مسيرة، كما وتحدث عن جهوزية وتأمين النقل العام يلي كان استثنائي، بالإضافة عن المردود المالي الهائل يلي رح تجلبه البطولة لأمريكا. محليا بالفوتبول، توج فريق النجمة بلقب كأس لبنان بعد فوزه بالنهائي على الحكمة. توج فريق النجمة بلقب مسابقة كأس لبنان لكرة القدم بفوزه على الحكمة بنتيجة 2-0 بالمباراة يلي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب بجونية. وتقدم النجمة عبر علي الفضل خلال الوقت المحتسب بدل عن ضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ما يسجل البديل علي قصاص الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس الحكماوي، ومن ثم أطلق تسديدة قوية بالشباك بالدقيقة 90. واللقب هو التاسع لفريق النجمة تاريخيا، بينما أخفق فريق الحكمة بانتزاع أول ألقابه. BXXL Energy بطولة لبنان بالفوليبول كنا مبارح مع المباراة الثالثة بين شباب البترون والأنوار الجديدة يلي جرت على ملعب البترون. بالسلسلة النهائية لبطولة XXL Energy للفوليبول، حقق الشباب البترون فوز صعب على أرضه على الأنوار الجديدة بنتيجة 3-1. الأنوار كان ربح الشوط الأول بجدارة قبل ما يخسر الأشواط الثلاثة الباقية ويسمح للبترون أنه يتقدم 2-1. وتم اختيار لاعب البترون عمر أبي كرم أفضل مسجل وحصل على جائزة XXL Energy. البطولة رح تتوقف حتى ما بعد عودة المنتخب من المشاركة ببطولة غرب آسيا بسلطنة عمان.
7: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
6: شكرا عماد، يعطيك العافية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الأول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوسين مع عبادته لالله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم أنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع أنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو أنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا أنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول أنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة الطفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: خطوة أولى في مسيرة 1000 ميل أم اختبار تحت النار؟ اتفاق الإطار بين إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: مساء الخير. عادت شمس الصيف لتلهب الجبهات، ولو كان ذلك من باب المواربة السياسية المقصودة أو غير المقصودة، والضغط المتعمد من ترامب على جبهة إيران لإبرام الاتفاق مع انقضاء الأسابيع الثلاثة الأولى من دون تحسن ملموس أو تبلور واضح للنوايا المذكورة في مذكرة التفاهم. وشمس الصيف نفسها أعادت جبهة الجنوب إلى التصعيد تمهيداً لزيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، وزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أيضاً التي تم إعلانها في الأسبوع الثالث من هذا الشهر. هي مرحلة الانتظار والتسابق على تحصيل المكاسب واستعادة الحقوق وضمان الاستقرار، رغم الليل الحامي الذي هددت فيه إيران بإعادة ضرب استقرار الخليج والرد على تهديدات ترامب بالتنفيذ، وتركيا التي دخلت خط الحرب بشكل معلن أيضاً وضعت بيروت ضمن خط دفاعها، رابطة أمن تركيا بأمن حلب ودمشق وبيروت، تزامناً مع إعادة تأكيد ترامب أن الرئيس السوري أعطى تعهدات بالمساعدة في القضاء على حزب الله. نصف حقائق لصورة نصف كاملة في واقع كامل الغموض والأفق، وما أصعب اللعب في الوقت الضائع. هي حقيقة وضعنا المرتبط بالكثير من التعقيدات وبالكثير من الدول أيضا، وكلما زادت هذه التعقيدات يزيد الجهل لدينا في كيفية التعاطي مع هذه الأمور، وكأننا نعطي التبريرات للمجتمع الدولي أننا عاجزون عن تدبير أمرنا، فابحثوا عمن يديرها لنا ويحسم الأمور لدينا. فهل اتخذنا قرارنا بأن ينهي سوانا الأمور عنا وأن ندخل من جديد في دوامة عقود من الوصايات؟ المشكلة أن لدى كثيرين للأسف نوايا بأن يحصل ذلك، فيما الخلاف يبقى بينهم أي وصايا يفضلون. وعلى سيرة الوصايا، هل هناك مشهد أكثر إذلالاً لنا من مجموعة دبلوماسيين وسفراء يخرجون من باب السرايا الحكومي ليملوا على الوزراء والنواب إقرار قوانين مالية وإصلاحية تبعاً لشروط صندوق النقد الدولي، وإلا فلا تمويل من صندوق النقد؟ وهذا الإملاء جاء بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة التي رفضت إملاءات صندوق النقد. فهل المطلوب في زمن الوصاية الدولية أن يكون النواب قطيعة غنم يسوقه صندوق النقد من دون نقاش؟ فلنلغي إذن الانتخابات والمؤسسات وليأتي صبيان صندوق النقد ليحكموا. ما هكذا تكون السيادة. مساء الخير. خلوني رحب بداية هذه الحلقة بمجموعة الأصدقاء والشخصيات الحاضرين إلى استوديو صار الوقت من وزارة الأشغال. بدي رحب فيهم، بدي رحب بكتار من رؤساء البلديات والمخاتير المحاضرين معنا بحلقة الليلة. رحبوا المخاتير، إضافة إلى الأساتذة المتقاعدين والمتعاقدين في التعليم المهني والأكاديمي نادي نو ليميتس. بدي رحب بنادي نو ليميتس فريق السيدات لكرة القدم. اسم الله عندكم جمهور كتير قوي، أهلا وسهلا فيكم. بممثلين على حزب التقدم الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية، وجمهور صار الوقت. خلونا نبلش مع السوشيال ميديا. ليه مهنة قبل ما أستقبل جورج غانم؟
1: مساء الخير. هل بتوثقوا بالدعم الأمريكي لاتفاق الإطار لمصلحة لبنان؟ على فيسبوك محمد أسيس بيقول نعم، الأمريكا بده مصلحة الدولة وإنهاء الحرب عكس إيران وعصابتها بلبنان يلي صرفت الملايين على حفر أنفاق تحت أرض البلدات الجنوبية وتخزين أسلحة أثبتت بالنهاية أنها خطة فاشلة أمام التفوق الإسرائيلي. ياروني غنطوس بيوثق بكل شيء بيحمي لبنان من المقاومة وإيران، أما بلال بري فبيشوف أنه هالاتفاق بأمريكا كحبر على ورق والانسحاب الكامل بالاتفاق الإيراني وبمراقبة إيرانية. منتابع مع تشارلي الصيفي يلي ما بيوثق بالضمانات بحد ذاتها بل بالمصالح. الدعم الأمريكي بيبقى مرتبط بمصالح واشنطن أولا، وبالتالي أي اتفاق إطار ما رح يكون لمصلحة لبنان إلا إذا امتلكت الدولة اللبنانية القدرة على فرض مصالحها. بملف الأشغال والنقل سألناكم شو هن ملاحظاتكم وأسئلتكم. شانتال بويري بتسأل وين صار مشروع أوتوستراد جوني، أما طعن حبشي فبيسأل عن المطبات العشوائية، فبين بلدة بيقوت والزلقة مسافة 2 كيلومتر يوجد 10 مطبات، وين وزارة الأشغال من ذلك؟ هيدا عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: ذكر انه ضيوفنا بحلقه الليله الدكتور علي خليفه، السيده رندا لجبور، وطبعا وزير الاشغال العامه الاستاذ فايز رسامني وزير الاشغال العامه والنقل، وزميلنا موريس متى. نستقبل سواء الاستاذ جورج غانم. يعني ما بدي اقول لك صح توقعاتك، بس اقول لك اسبوعين بتقول هذا الاتفاق الايراني الامريكي هش، والاتفاق اللبناني قد يكون أيضا غير قابل للتنفيذ. امبارحة الناس حطت إيديها على قلبها لما بمجرد أعلن ترامب أنه الليلة رح تكون ليلة ساخنة على إيران، امبارحة واليوم في قصف. هل نحن عمليا أمام استئناف للحرب الأمريكية الإيرانية؟
2: مساء الخير. صحيح الاتفاق هش وغامض أصلا ببنوده، وكل طبيعة الاتفاق وطريقة عرضه كان مفاجئ للجميع، مفاجئ اللي هن ضد إيران، ومفاجئ أيضا يلي كمان مع إيران، ومفاجئ أيضا كمان لحلفاء أمريكا بالمنطقة. من البداية في قلة ثقة بين الطرفين، خصوصا أنه ترامب بيعود العالم على طول على المفاجآت، وشفناه امبارح بقمة الناتو والترحيب بأردوغان، و شوي يعني إلى حد ما التشهير بالاتحاد، مش الاتحاد الأوروبي، عم بقصد
0: بالحلف،
2: دول حلف الناتو. اللي صار هو من يوم الخطوات الأولية الإيرانيين لأنه ما عندهم ثقة اعتبروا كمان أنه هن منتصرين، وبالتالي بيقدروا يفرضوا وقائع، هن قراءتهم أنه هن بيقدروا يفرضوا وقائع. الأول نقطة يلي أثارت ريبة الإيرانيين هو لما أصروا على تضمين الاتفاق بند لبنان بالأحرى، بثلاث مقاطع موجود لبنان خصوصا بالفقرة الأولى، فاعتبروا أنه بمجرد ما مشوا الأمريكيين تحديدا الوزير روبيو اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية بعد ثلاث أيام،
0: يعني تم
2: اعتبروا أنه اعتبروا أنه مش فقط ليس هو قطع طريق وسحب ورقة منهم، وعمليا يعني للقول أنه إذا بدت تجي إيران على التفاوض لتقول انه مسار باكستان بيحكي عن لبنان، تنحكي بالاول عن لبنان انسحابات او غيره،
0: صار في اتفاق،
2: لبناني اسرائيلي كامل. وبالتالي كامل، فاذا انتم ما لكم علاقه بهذا الموضوع. هي اول خطوه. الخطوه الثانيه، بالاول كان التفاوض حول الارصده المجمده لايران هن 24 مليار دولار، بعدين نزل الموضوع ل 12، بعدين صاروا يقاتلوا الايرانيين على 6 مليار دولار، ولحد هلا يبدو انه لم يحصلوا على شيء. كمان هذا كان نقطه جوهريه واساسيه بالموضوع. ثالث نقطه بالنسبه لهم هو مضيق هرمز، الفقره او الماده الخامسه كمان هي ملتبسه. الايرانيين جربوا يثبتوا وقائع على هالستين يوم تبعدين يفاوضوا. بالاول جربوا يعملوا اتفاق مع عمان، عمليا عمان بالبدايه توافقوا معهم، بس انه الرسوم بتكون اختياريه مش اجباريه. الايرانيين كان بدهم اياها اجباريين، اعتبروا الامريكيين انه لا، طبيعي انه مع بالاتفاق مع اهل الخليج او دول الخليج يلي كثير اعترضت على الموضوع، واعتبروا انه هيدي فرض امر واقع جديد ورسوم، فاعتبروا انه هيدا كمان اخلال. فبهالنقطه بالذات الايرانيين بلشوا كمان هن يخربطوا بالاتفاق ويفرضوا مسارات معينة، وهذا اللي عمل الاحتكاك الأول، لأنه العمانيين تراجعوا عن الاتفاق المبدئي مع الإيرانيين
0: بضغط،
2: وصار في طبعا بضغط أمريكي، وصار في مسارين. المسار الشمالي يلي حددوه لمضيق هرمز يلي حددوه الإيرانيين، وفي المسار الجنوبي اللي هو المسار قرب عمان. فالإيرانيين أصفوا هذا المسار، ردوا الأمريكيين مرة واثنين، ومبارح تفاقم الأمر أكثر وأكثر. بالإضافة إلى هالشيء، اعتبروا الإيرانيين أنه اتفقوا معهم من ميل الأمريكيين، وإجا وزير الخارجية روبيو عمل اجتماع صاخب لمجلس التعاون الخليجي اللي كان معترض على كتير بنود، وإجوا الخليجيين قالوا أنه مش بس نحن موضوع مضيق هرمز فقط، في اعتراض، في اعتراض كمان على الملف النووي، لكن الأهم في اعتراض على نقطتين لم يذكروا الاتفاق، يلي هن الأذرع، ما يسمى الأذرع بالمنطقة، ويلي هن أيضا الصواريخ
3: البالستية، يعني أذرع الحوثيين، حزب الله
2: طبعا، والصواريخ البعيدة المدى والبالستية اللي عم تستخدمهم إيران، واليوم استخدمتهم بالذات، وصلت كمان للأردن. كمان في نقطة انتبهوا لها الإيرانيين، أنه هن عم يتطوقوا من كل الميلات، جرب التطويق من ناحية لبنان، وعم كان عم بيسعى توم براك، وبعتقد كمان هذا مسار بده مراقبة، إلى اتفاق استراتيجي سوري عراقي يجعل أنه العراق متحرر من القبضة الإيرانية بمجالات مختلفة، أهم مجال النفط، وأنه النفط العراقي بيوصل إما على بنياس أو بكفي على تركيا، اليوم في اتفاق بهذا الموضوع، وأنه مراقبة الحدود العراقية السورية بتكون تحت إشراف مباشر وتنسيق. ثم شفنا أنه زيارة علي الزيدي المتوقعة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن، وما سبق من إغراءات أمريكية و يعني إطلاق سراح الدولارات المجمدة للعراق باتجاه من أمريكا للعراق، كل هذه الأمور جعلت أنه يشوفوا الإيرانيين أنه هن أكثر وأكثر عم يتطوقوا وعم يتفرغ الاتفاق من مضمونه.
3: هلا وين بيوصلك؟
2: بيوصل
3: الى الامور عم تنحقن.
2: طبعا اكيد، ما هو لان طالما ما في اتفاق سياسي واضح والتفسير بيكون كل واحد على طريقته، فاذا الموضوع قابل للانفجار باي لحظه بتقديري. وانا ما بعرف شو في بالدوائر والخلفيات الكبرى لا بواشنطن ولا بطهران، انما واضح انه الايرانيين مستعجلين لحتى يجروا ترامب على اتفاق قبل الانتخابات النصفية يلي ستقع بتشرين الثاني، لأنه بيعتبروا أنه هلأ في مجال للمساومة، يمكن فيما بعد لا، يعني بس
3: يضطر يصعد،
2: يضطر يصعد
3: فيت على
2: الشيء. متوافق أيضا مع رغبة الإسرائيليين، يعني الإسرائيليين بهمهم كمان، يعني تشوف المفارقة أنه الإيرانيين والإسرائيليين يعني بهمهم أنه هلأ حتى لو صار في مواجهة أكبر أنه تستمر الحرب، علما أنه الكل عم بيلعب على حافة الهاوية، لأنه الإيرانيين ممكن أنه الأمريكي يغضب ترامب ويعمل ضربة لطاقة وتكون ساحقة وتكون كتير كبيرة، مش مثل ما عم بيعمل هلأ عم بيضرب ضربات معينة حتى ما يوصل الموضوع للانفجار. الإيرانيين بيعتبروا أنه هلأ يمكن ترامب ما بده يكفي ويعمل حرب لاعتبارات عديدة داخلية قبل الانتخابات، بالإضافة إلى أنه كمان تخريب دول الخليج، وهذا عم ببلش يبين، وأسعار الطاقة مثل ما هني ماسكين مضيق هرمز، بيعتبروا أنه ما رح يوصل ترامب للحرب، بس مين بيعرف؟ بالإضافة إلى هالشي ممكن إسرائيل تفجر الوضع بلبنان، يعني كل يوم في طبعا عمليات وحركة شي بموضوع علي الطاهر. الإسرائيلي اليوم بالذات يدعوت أحرنوت نقلت عن مصدر رفيع عسكري رفيع إسرائيلي بعد الظهر بيقول هيدا بعد تصريح كاتس اللي بيقول نحن ما أخذنا إذن من حدا لحتى نبقى بالمنطقة الأمنية، ولا رح ناخد إذن من حدا حتى نبقى فيها أو نفوت عليها ونبقى فيها. وكذلك الأمر نتنياهو بعد الظهر أكيد أكد على البقاء بالمنطقة الصفراء،
3: وحكي عن الحزام
2: طبعا، بس الأهم من هيك أنه المنطقتين التجريبيتين يلي مربحين جميلة للبنان فيهن ويلي لحد هلأ ما رح يتطبقوا، بيقولوا هو بدهم أسابيع ليكون الجيش اللبناني جاهز إذا جهز، والأهم بيقولوا هو ما في غيرهم. وبيختموا، وهذا المصدر العسكري الإسرائيلي الرفيع بيقول نحن بنعرف أنه الدولة اللبنانية لن تستطيع أن تنفذ ما طلب منا بموضوع نهزة سلاح حزب الله، فنحن معتبرين أنه نحن سننفذ، وبالتالي سنبقى في جنوب لبنان للقضاء على
3: يعني حزب الله. عمليا بطبيعة الأمور لا الحزب رح يقبل يتخلى عن علي الطاهر بكل ما فيها من لوجيستكس ومعدات وعناصر، ولا الإسرائيلي رح يبقى بخلي تلة علي الطاهر بالقبضة حزب الله. يعني نحن رايحين على جولة جديدة من القتال، طالما الإسرائيلي عم بيقول الجيش اللبناني غير قادر على نزع. شو بيك بسام؟
2: لا بسام عم بيقول إنه اللي عم شوف على مدى 10 أيام الأخيرة عم بيفوت على لبنان يومية بين 13 و15 ألف شخص، معظمهم مغتربين.
3: دخيلك بتفللهم.
2: يعني أنا ما بدي أتوقع الأشياء السيئة اللي تقريبا شايفها، لكن كله قابل انطلاق من المعادلات اللي طرحتها، كله قابل للمفاجآت ويمكن تكون سريعة. خليني أقول مثلا إذا حزب الله معتبر أنه هو ملتزم بوقف النار بالاتفاق الأمريكي الإيراني.
3: طيب
2: إذا رجع انفجر الواقع بين أمريكا وإيران،
3: أي مسار بده
2: ياخده؟ أي مسار بياخده؟
3: هو مش قبلان بإطار واشنطن،
2: مش ماشي بإطار واشنطن،
3: ورح ينفجر إطار باكستان
2: طبعاً. والدولة اللبنانية والجيش اللبناني بعد ما أقدم على ولا خطوة ولا بيقدر، يعني مثل ما هو مبين، والإسرائيلي ما عم بيسهل له حتى المنطقتين التجريبيتين اللي هن فعلاً يعني شوي وهميات. فحتى هذا الموضوع بعدنا عم نبرم عم نراوح بمكاننا. هلأ يواضح كمان أنه كل الناس عم تجرب تستغل الوراء أو الوقت الضايع لحتى تثبت وراءها. يعني الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية معتبرة أنه أنا بكفي بمسار واشنطن ومنروح على مفاوضات جديدة، روما أو غير روما، لأنه مش لأنه عم بينحكى أنه موضوع تقني وغير تقني، لا، لأنه المادة 12 من الاتفاق بتقول أنه فور توقيع هذا الاتفاق
3: لازم يبلش لجان
2: للبحث في أمور السلام المستدام والدائم وغيره، بالإضافة إلى لجان تواصل بالكمان بالإشراف الأمريكي
3: خارجية الأمريكية. محادثات روما هلأ بمثابة نقاش ختامي، وبعدها تحال ملفات إلى فرق فنية.
2: يعني ماشيين بهذا المسار. هلأ بتقلي هذا المسار لوين بيوصل؟ حتى هذه اللحظة الكباش كتير كبير، وبعتقد نحن بمرحلة كتير ضبابية غير واضح لوين رايحين. إنما فيني أقول إنه بالمسار اللي ماشي فيه السلطة صار صعب جدا جدا جدا إنها تتراجع، ولا ممكن تتراجع. وبالمسار الماشي فيه حزب الله أنه لن يتراجع، وبالتالي في خوف، ما بدي أقول صدام على الأرض، لكن في خوف فعلا يعني أنه نوصل لمنطقة نزاع كتير كتير خطرة، وكل واحد متمسك بوراءه. هلأ الشيء الثابت والأكيد أنه المسار اللي وصلت له المنطقة واللي رايحين فيه، ما فينا نرجع نقول أنه فينا نعمل مثل 17 أيار. يعني هذا الاتفاق سقط ب 17 أيار بواسطة سلاح. هالمرة أنا ما بعتقد أنه يسقط الاتفاق بسلاح، وأيضاً ما بعتقد أنه بيسقط بالمؤسسات. ما عم بقول أنه رح يروح، رح يمشي، عم بقول أنه في مسار طويل لإله ومكلف رح يكون. والمفارقة بالقصة، وهون إلى نقاش قانوني ما بدي فوت فيه، المفارقة أنه الطرفين، السلطة اللبنانية اللي هي متمسكة بالاتفاق وعم تسوق له يومياً تحديداً من خلال رئيس الجمهورية، لم يعني لا تريد أن تأتي بهذا الاتفاق إلى مجلس الوزراء وكمان إلى مجلس النواب،
3: لأنه في خلاف على تسميته
2: والمعارضين. لا لا لا، هذا
3: بغض النظر
2: والمعارضين منهم حزب الله، وحتى الرئيس بري بيقول لك أبعد عني هذه الكأس، لأنه كمان بيعتبروا أنه ممكن بسبب الأكترية الحالية الموجودة والضغط العربي والسعودي
3: يقطع الاتفاق
2: ونفوت بإشكال كتير كبير على الأرض. لكن فيني أقول شغلة، أنه لأول مرة من 57 سنة، من سنة 69 خليني أقول، منطقة التعايش بين الدولة ومقاومة، أو بسموها دولة ودويلة اللي بتريدوا، هذا المنطق ما بعتقد سيستمر. مرة واحدة جرب باتفاق 17 أيار أنه ينسف هذا المسار، سقط، لكن هالمرة بشك أنه يسقط. مفروض يكون في يعني نوع من توافق، وإلا الاتفاق تنفيذه بكلف دم، إسقاطه بكلف دم، وبقاء الوضع كما هو عليه خطير جدا، لأنه هذا استنزاف لكل شيء بالناس والنازحين والإعمار والاقتصاد
3: والاستثمار
2: أو
3: ما تبقى من الاستثمار. على سيرة الاستثمار جورج، أختم معك أنه وزع رجل أعمال أردني علاء خواجة بيان اليوم، يعني لأنه نحن ذكرنا أسبوع الماضي شيء بيتعلق بالموضوع أيضا، بيستغرب فيه وبيستنكر الحملة الإعلامية غير مجهولة الدوافع التي شنت على المستثمر السيد علاء خواجة. من جملة اللي بيقولوا أنه بيأكد فيه علاء خواجة أنه استثمارات علاء خواجة شملت بلدان عدة من الأردن ومصر وفرنسا وبريطانيا وأمريكا ولبنان، كما شملت قطاعات عدة منها السياحة والفنادق والخلوي في الأردن ومصر وتونس والجزائر وإيطاليا ودول أفريقية والقطاعات المصرفية والمالية، منها البنك الأهلي لسوسيتي جنرال مصر، بنك المصري الأمريكي الذي كان يضم أمريكان إكسبرس بانك، فضلا عن استثمارات عقارية في بلدان عدة بالإضافة إلى استثمارات في حقوق الملكية الفكرية. 2. إن المناخات الاستثمارية والثقة بالقوانين والقضاء في لبنان التي كانت وجهة استثمار السيد علاء خواجة شكلت الدافع الأساسي للاستثمار في هذه البلدان تحديدا في لبنان. وبعد قراءة مستقبله الواعد أوائل عام 2005 ارتأى السيد علاء خواجة مواكبة هذه النهضة، فكانت أول استثماراته في القطاع العقاري ثم في قطاعات حيوية أخرى لن نطيل في تفنيدها. إن سيرة السيد علاء خواجة الاستثمارية في جميع البلدان منذ العام 90 لم تشبه أي شبهات أو خلافات مع المراجع الحكومية أو الهيئات الناظمة فيها.
2: خليني أقول شغلة بهالموضوع. ما في شك هو عم بيجرد على البيان يلي طلعه مصرف لبنان أو حاكم مصرف لبنان وفند فيه بعض الأمور لكن من دون ما يذكر أسماء. ثم اجت الفرقة المواكبة لهالأمر ويلي معروف يعني مثل ما عم بيقول هو غير مجهولة الدوافع، وسمت علاء الخواجة وحكيت عن أشخاص، سمت عدة أشخاص ومحامين و و و و الموضوع الحقيقة هو السؤال، طيب إذا مزبوط الموضوع بيتعلق ببنك البحر الأبيض المتوسط، ولما اشترى المستثمر علاء الخواجة حصة أيمن الحريري سنة 2016 بمبلغ 288 مليون دولار، لأنه حكى عن 500 مليون، وتسدد المبلغ حتى بالدولار لأنه أخذ القرض من بنك عودي، ما بدي فوت بتفاصيل كتير، لكن أنا بدي أقول طيب هيدا إذا في غلط كيف بده يبين الغلط؟ نحن ما بنعرف ليش تشهير قبل ما يطلع حكم أو على الأقل يتحقق بالموضوع تنعرض الملفات بكاملها. تاني شغلة، افترضنا أنه هذا الموضوع في خلل حصل سنة 2016، ما رح حكي عن مرور زمن، إنما شو باقي اليوم من هاي المصارف ومن وين الرسمال، وين باقي من الرساميل تبع المصارف لحتى نجي نقول نفتح ملفات بهاي الطريقة. ثلاثة، أنا بالنسبة لي هذا استمرار لكل المسار يلي بلش من سنة خليني أقول 2010-2011، بلش يترجم أكثر 2015 وانفجر بال 19، وشفنا كل الحملات وكل القصة عنوانها اللي عم نحكي عنه وأنا مسؤول عن كلامي، كل هذا الموضوع وهذا الضجيج اللي حصل له علاقة بالصراع على لبنان بين المحور يلي خليني أقول الغربي والأمريكي وحلفائه بلبنان، ويلي له علاقة جزء منه بالاقتصاد وغيره، ويلي ترجم بالعقوبات على حزب الله وعلى شخصيات وغيره وغيره، ثم على المصارف هيدا الترجم، هيدا جزء من هذه المعركة اللي عم نشوفها اليوم بسبب حزب الله بلبنان وبسبب الصراع الإسرائيلي الأمريكي الغربي على حزب الله والإيران بلبنان. فراح لبنان وراح القطاع المصرفي وراح الاقتصاد بهذه الطريق ونحن مكفيين. فبتأسف يعني إن شاء الله تكون يعني النتيجة أفضل من ما نتوقع.
3: شكرا جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. نادي نو ليميتس هو نادي مرخص من الاتحاد اللبناني لكرة القدم ويشارك في الدوري اللبناني للدرجة الأولى للسيدات إلى جانب امتلاكه فرقا للرجال الفئات العمرية. تأسس فريق السيدات عام 2023 بمبادرة فردية من لاعب كرة القدم السابق ورئيس النادي الحالي ربيع نجار وأمينة السر ومديرة فريق السيدات كارلا شحود نجار. طبعا رغم هذا الفارق الكبير في الإمكانيات نجح الفريق في الوصول إلى المباراة النهائية حيث فاز على نادي النجمة بنتيجة 3-0 ليتوج بطلا للدوري اللبناني للدرجة الأولى للسيدات للموسم 2025-2026. بهالإنجاز رح يمثل نادي نو ليميتس لبنان الشهر المقبل ببطولة AFC دوري أبطال آسيا للسيدات بمحطة تاريخية لكرة القدم اللبنانية عموما والنسائية خصوصا، باعتباره أول نادي لبناني يشارك بهذه البطولة على صعيد الرجال والسيدات. بنستقبل سوا كارلا شحود. كارلا مساء الخير، أمينة سر ومديرة نادي النو ليميتس، أهلا وسهلا، فخورين فيكم نحن وتحية لكم.
4: مرسي كثير لك أستاذ مارسيل. تفضلي. أول شيء بدي أتشكرك، يعني وفي تراك كبير، يعني ما قلنا بالعادة نحن نطلع ببرامج سياسية.
3: نعم. وبدي نحن مش برنامج سياسي بس، نحن منضوي على إنجازات ناس مثلكم.
4: شكرا كثير أستاذ مارسيل. للحقيقة أنت اليوم عم تعمل شغل قطاعات تانية كان لازم تعمله بلبنان، يعني نحن قلنا الشرف كنا من 10 أيام لهلأ من وقت ما ربحنا البطولة عم بيسألونا ليه ما عم يتضوا على الموضوع، طب ليه ما عم بينحكى بطولة آسيا، هذه عمت تشامبيونز ليج آسيا، ما كان عنا جواب، كنا نقولهم طب ما بنعرف نحن سيدات، يمكن نحن مش مثل الرجال،
3: لأنكم سيدات لازم نوجهلكم تحية. مش هيك يا شرب القاعي؟
4: أصلاً الكل بيقول الفوتبول مش للبنات، السيدات اللي معنا هون والصبايا أثبتوا إنه مبلا نحن بنقدر نكسر الصورة النمطية للنساء بالعالم ككل. يعني تحدياتنا كبيرة، ما بعرف من وين بدي بلش.
3: بلشيلي.
4: من وين بدك بلش؟ أنت قل لي. تحدياتنا كبيرة، أول شيء الخطوة اللي عم نعملها، يعني هيدا إنجاز يسجل للبنان كأول مرة بالتاريخ نادي عم يوصل لأكبر محفل قاري بآسيا، معقول نادي يوصل له، يعني هيدا أكتر شيء معقول نقدر نوصل له على صعيد آسيا. رايحين دعم صفر، إمكانيات صفر، دقينا بابك وانت فتحت لنا الباب بوقت غيرك ما عمل هيدا الشيء، كتير تسكرت الباب بوجنا، وهون بيخلص الحكي، إيد لحالة ما بتزقف، نحنا جينا لعندك وعارفين من هون إن شاء الله، يعني
3: نحنا هيدا المنبر هو لإلكون، ونحن اي مساعده نحن حاضرين لها، اي يعني اي طريقه فينا نقدم خدمه فيها، هيدا طلب، حتى بعث له مساج فيه الاستاذ ميشيل مر انه اقصى كتير. درجات الاهتمام شو ما بتعوزوا. التلفزيون
4: والاستاذ ميشيل
3: رح يكون بخدمتكم.
4: الصبايا اللي معنا اليوم جايين من الشمال ومن الجنوب ومن من الجبل ومن بيروت، فريقنا عامل وحده وطنيه بحد ذاته من كل الاطراف والاطياف. هيدول الصبايا يلي تعبوا كرمال حلمهم كانوا يجوا تحت القصف على التمارين، في صبايا منهم 4 ساعات يوميا بينزلوا من الشمال والجنوب على التمارين.
3: وين بتتمرنوا؟
4: لا بنتمرن على ملعب الانصار على طريق المطار يلي تسكر 3 شهور وقت الحرب. بهيدا الوقت كنا مشردين، يوم هون يوم هون، يوم ملعب صغير يوم ملعب كبير. بدك تسمح لي اتشكر إدارة نادي ملعب الأنصار يلي أكيد. من وقت ما خلص الحرب لهلا داعميننا وموفرين لنا كل شيء عم نحكي كتمارين.
3: دخلك وزارة الشباب والرياضة شو؟
4: أنت مكفى وموفى. هيدي للحقيقة عن جد.
3: طيب كارلا، اليوم إذا بدي أختصر الشيء اللي أنتم بتطلبوه بخط عريض، رح تبقي معنا، وأنا بتمنى في يمكن البعض منكم بدي يتوجه على مناطق بعيدة بالجبل، رح أسمح لكم أنكم تطلعوا من الاستوديو. بس بمحل محلات ما بعرف إذا عندكم مداخلات مع الوزير فايز رسامي أو شيء بتحبوا تطرحوه، بخط عريض اليوم شو أبرز شيء أنتم بتطلبوه اليوم من الناس؟ ما رح أطلب من الدولة اللبنانية.
4: من الناس أول شيء يعرفوا إنه في دوري للسيدات بلبنان، يعني هيدا بنعرف النجمة والأنصار والحكمة والراسينج عند الرجال، بس في نو ليميتس كمان بالسيدات عم بيقدروا يعملوا إنجاز. بطلب من الكل إنه يوقف حدنا، نحن ميزانيتنا وإمكانياتنا معدومة، إذا بدنا نقارنها لآسيا، يعني أندية آسيا عندهم كل الدعم اللازم من الدولة ومن المسؤولين بالرياضة، نحن إذا بدك نحن قايمين حالنا بحالنا، ما في حدا ورانا، في رئيس النادي وفي أنا وفي هالصبايا.
3: بتترشي له مجال لهالرئيس نادي يحكي كلمة؟
4: بدك تحكي معه؟ يلا
3: تفضل رئيس. بس شو الاسم؟
5: ربيع نجار.
4: لحظة، بيكون جوزي. بيكون جوزي.
3: مشان هيك ما خليتي. خبرنا عن تجربة هالزواج.
5: هلا على الهواء؟ تحت الهواء، تحت الهواء.
3: تفضل بسرعة.
5: لا ما في شيء ضيفه، بس أنا بدي أتشكرك من كل قلبي، لأنه مثل ما قالت مدام كارلا ما حدا ضوى علينا، هيدا الإنجاز اللي نحن عملناه، نحن الكرة النسائية بالنادي عمرها 2 سنة و4 أشهر بس، بهال2 سنة و4 أشهر إيماننا بهول الصبايا وصلنا على أكبر محفل قاري بآسيا نلعب هونيك، بدنا بدنا نقارع نوادي ميزانياتهم ملايين الدولارات، بدنا نقارع نوادي أعمارهم بالفوتبول فوق 30 و40 و50 سنة. نحن منوعد الشعب اللبناني أنه نحن رح نعمل قدر المستطاع أنه نطلع بصورة مشرفة لكرة القدم بلبنان إن شاء الله. هيدا بهمة هول الصبايا لأن نحن مأمنين فيهم، واللي عملوه بفترة الحرب من تحضير وتهجير، لأنه في القسم منهم كان نازح، بس حطوا هدف براسهم أنه يوصلوا لبطولة لبنان ومن بعدها لآسيا، كتر خير الله وصلوا للهدف تبعولهم، ومن هونيك ورايح.

0: واي دعم. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بدي انتقل الى مشكله كمان اساسيه قبل ما استقبل استاذ موريس متى، مشكله الاساتذه المتقاعدين والمتعاقدين بالتعليم المهني والاكاديمي. الاستاذ اغيد دندشي، تفضل استاذ اغيد. اهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير استاذ مارسيل.
0: واضح انه مشكلتكم كبيره كمان.
1: صحيح. مساء الخير استاذ مارسيل، مساء الخير للجميع.
0: تفضل.
1: مين فينا ما بيقول انه نحن ما كان في ظلم خلال الفترة الخمس سنين ست سنين السابقة على فئة كبيرة من اللبنانيين؟ جزء منهم قدر تحمل هالأزمة وقدر كمل، والجزء الباقي بعده مظلوم وبعده لهلأ مظلوم. نحن الأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين صارنا أربع سنين ناطرين وعود بتعويض نهاية خدمة محق ويقدر نكمل في كرامة السنين المتبقية. نحن ما عم نطالب انه نحن يصير عنا امتيازات تانية، نحن عم نطالب بحقوق قانونية وإنسانية لفئة من الناس عطيت عمرها بتربية أجيال وبناء وطن. بدي خبركم شغلة، انه الأستاذ المتعاقد بالتعليم المهني بعد 40 سنة بيعمل تقريبا تعويض 1000 ساعة، بيعطوا تعويض ساعة 60 سنت أمريكي، يعني 50,000 ليرة لبنانية. بيشتغل 40 سنة بيطلع له تعويض $550 أمريكي. في جزء قدر يعني يسوي موضوعه وكان عنده تصنيف جامعي كأستاذ مهني، بس هالشي نحن منطلب مساواة لكل الأساتذة اللي هن موجودين معنا ولكل الناس ولكل الأطراف. ثلاث وزراء مؤثرين بهالموضوع، وزير مالية، وزير التربية، ووزير العمل.
0: بس بدك تصير وزيرة التربية.
1: وزيرة التربية ما بعرف إذا هي بتعرف هيدا الموضوع، يعني هيدي
0: ما هي ما بتعرف إذا بتعرف.
1: فنحن بالنهاية جايين لحتى نقول إنه في مشكلة ولازم تتعالج. الظلم ممنوع.
0: مع مين حكيتوا أستاذ أغياد؟
1: بتعرف صرنا فترة نحن عم نتابع مع
0: مين؟
1: مع بعض النواب. مثلا رحنا زرنا إيهاب مطر، النايب إيهاب مطر كان من فترة.
0: وزير المالية شفتوا؟
1: وزير مالية ما قدرنا شفنا.
0: طيب. يعني حوالنا. أنا هون بدي وجه تحية للوزير ياسين جابر، إذا كان على السمع أو بيتابعنا، إذا مسألة اللي عم بيطرحها الأستاذ أغياد إذا بيلاقي لها إطار أو بيستمع لا أو بيحدد اجتماع مع الشباب، ما بعرف إذا زميلنا فيليب أبو زيد أو الأستاذ رامي نصار إذا بيتصلوا بالوزير جابر إذا عنده جواب لشيل طرحته حضرتك، لأنه بدي أختصر خلال حلقة
1: بس
0: كمان.
1: بس كلمة واحدة. نعم. أستاذ مارسيل،
0: شو ما وراء كتير لزميل لحدك؟
1: لا ما في شيء.
0: ما خصو.
1: لا بلا
0: أستاذ عم بيذكرك.
1: سابقني بالتقاعد.
0: نعم تفضل.
1: في يعني نحن بيشتغلوا 40 سنة بلا تعويض إلا $550. حتى خلال الخدمة ما في ضمان اجتماعي، ما في أي شيء من الضمانات تانية. نحن بس بدي أقول شغلة، أنه الهبة، أنه هيدا الشيء حق مشروع.
0: نعم.
1: ومنه هبة من حدا، لا وزير المالية ولا وزير العمل ولا حدا. أنا بتذكر ببداية لما بلشت الوزارة جديدة وزير العمل كان عندك على هالبلاتو.
0: نعم.
1: ووعدك أنه خلال 6 شهور في التعويضات بدها تتم معالجتها. شو صار فيها؟ ما بتسألوا شو بيصير؟ يعني انا ما بفهم.
0: هلا نحن زميلنا بوريس متى رح يعرض عليه حلقه الاسبوع المقبل لحتى نسأله السؤال. طرحته
1: كيف شخص مسؤول ما بيراجع ضميره كل هالوقت وبيقول انه انا وعدت ولازم نفذ هالشيء؟ شكرا ام تي في، شكرا صار الوقت. مارسيل غانم، استاذ مارسيل غانم، شكرا لك.
0: شكرا لك اغياد. هيدا أقل شيء. ونحن رح نجرب قدر الإمكان بين الأستاذ موريس والزميلنا فيليب يحكي مع الوزير جابر والوزير حيدر، لأنه وزيرة التربية ما بترد على التليفون، حرام خيا بيرد عنا. وهون لخيا مساب إنه خيا مستشارة، ومساب إنه مستشارة هو خيا. دولة مؤسسات، يعني إذا بتشوف كمان هالتعيينات اللي عم تركب طالع نازل شمال يمين، يعني على ما يزعل منا الرئيس نواف سلام، هو بيعرف انه بنحبه وبيحبنا، بس انه تركيبات غريبه عجيبه. هلا رح نشوف مصير الهيئات الناظمه مشاكل.

0: يا موريس، يعني اليوم شفنا تعيين رئيس هيئة ناصب جديدة، لأنه رئيس هيئة ناصب الأخرى تبع الكهرباء مش هيك موريس؟ بعده محلق
1: سيفر
0: بلد عظيم. وأسأل عن الكهرباء، رح نشوف ليش الناس عم بيهاجروا كمان وعم بينبشوا على باسبور تاني مع فيليب أبو زيد. قبل ما أستقبلك موريس، حضر حالك لأنه مجموعة أسئلة.
2: مش كل لبناني عم بيفتش على تذكرة سفر، لكن خلال السنوات الأخيرة ارتفع اهتمام اللبنانيين بالحصول على باسبور أو إقامة تانية بشكل غير مسبوق. وبحسب شركات تعمل مباشرة مع برامج حكومية، الطلب زاد بأكثر من 300%.
3: إذا بدنا نحكي عن السوق اللبناني بعد أزمة 2019، بحسب خبرتنا بالسوق ومصادرنا كمفوضين حكوميين لأكثر من 8 بلدان، الطلب زاد بنسبة بتتخطى 300%. والسبب بيعود أكيد للأزمة الاقتصادية وتدهور الليرة اللي قطع فيه لبنان من 2019. كتير بيجي لعنا عيال لبنانية تعرضوا لسوء الحظ لعمليات احتيال أو لعمليات إهمال مع الشركات اللي بيشتغلوا معهم. كتير مهم اليوم حيالة لبناني بده يقدم على جواز سفر تاني ولا إقامة تانية يشتغل مع مفوض حكومة.
2: لكن هيدا الواقع ما أجا من فراغ، فمنذ بداية أزمة 2019 شهد لبنان واحدة من أكبر موجات الهجرة بتاريخه الحديث. وبحسب تقديرات Information International غادر نحو 67 ألف لبناني خلال عام 2019، واستمر العدد بالارتفاع ليبلغ 176 ألف بعام 2023. أما خلال السنوات الخمس الأخيرة فتشير التقديرات إلى أنه حوالي نصف مليون لبناني غادروا لبنان. لكن بالنسبة لكتار، ما عادت الهجرة بس هي الحل.
3: بالنسبة للبناني، الباسبور بطل وسيلة للسفر، صار ضمانة وأمان للبناني المستثمر ولعائلته.
2: ومع توسع هالسوق تزداد أهمية التأكيد من أنه هالبرامج يجب أن تتم عبر قنوات رسمية ومعتمدة من الحكومات.
3: كل شخص عم بجرب يستحصل على جواز سفر تاني مش يعني بده يهاجر، يعني عم بيأمن مستقبل أفضل لأولاده، بلان بي، حرية بالتنقل، وإديوكيشن سيستم وهيلث كير لسوء الحظ أوقات ما عم بيكون موجود بلبنان بظروف السياسية والاقتصادية اللي عم نقطع فيها.
2: خيار الباسبور التاني مفتوح أمام فئة محددة من اللبنانيين، أما بالنسبة لأكتار فما زال الأمل الحقيقي بأنه يصبح المستقبل أفضل ببلدهم. ومن هلأ لوقتها تصبحون على وطن.
0: نسابر سوا الأستاذ موريس متى.
1: جينا حطينا الوراء رجعنا لهرنا.
0: ما أستاذ بحبك تفوت باستعراض ساعة السفير. أستاذ موريس، حسيتك انزعجت من المقدمة تبع أنه صندوق النقد عم يتعامل مع النواب قطيع غنم.
1: ولك صندوق النقد مش عارف هو شو بده.
0: ليه؟
1: لأنه رضينا بال
0: بالله وهيدا ما بس هذا مثل لبناني بشع.
1: ايه يا ريت فيني ملي على الهواء، بس ما لي عين ملي لأن طريقة التعاطي اللي عم بتصير للأسف. رح هيك خبر شو عم بيصير للكل يفهمه بلغة مبسطة.
0: نعم.
1: اللي صار انه انعقدت لجنة مال والموازنة، كان النايب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة طالب الصيغة النهائية لمادتين أساسيتين بقانون إصلاح المصارف اللي هن 3 و13. هيدي الصيغة النهائية اللي توصلوا لاتفاق حول حاكم مصرف لبنان ووزير المال بإشراف وتنقيح من رئيس الحكومة على المادة 3 رح أحكي عنها بعشر ثواني، والمادة 13. وإذ وصلنا على صياغة نهائية، صندوق النقد قام رفضها وقال لهم لا مش عجبتني. هلأ اللي صار، مادة 3 بجوهرها بتحكي عن صلاحيات تتعلق بالهيئة المصرفية العليا. حاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس الحكومة اللي كتب هو التعديل والصياغة دكتور نواف سلام قاضي، لأنه اعتبر أنه إذا ما منضيف نحن المادة 70 من قانون النقد والتسليف بالمادة 3 في تشعبات بالصلاحيات، منكون نحن عم نخلق سلطة جديدة مرادفة لمصرف لبنان، عم نفرغ المجلس المركزي ومصرف لبنان من صلاحيات مناطة فيه. كرمناك جينا قلنا نحن بالمادة 3 بهذا القانون لازم يكون في توضيح المهام الواضحة لمصرف لبنان اللي محددة أنه النقد والتسليف بالمادة 70. هيدي النقطة رفضها صندوق النقد، قال لا منزيد منحط بس قانون النقد والتسليف دون ذكر المادة، هاي بتفتح لنا تشعبات. رحنا على المادة 13، مصرف لبنان بيجي بيقول لك أنه بالهيئة المصرفية العليا اللي بس لازم يكون مسؤوليتها إصلاح إعادة الهيكلة وإصلاح القطاع وإعادة الهيكلة، بيجي بيعطيها صلاحية طلب إصدار تعميم من مصرف لبنان، عم نحولها لسلطة تتحكم بالسياسة النقدية، وهيدا شيء كارثي لأنه منكون نحن كمان عم نفرغ مصرف لبنان،
0: عم نخلق بدائل
1: وبالتالي اجى حاكم مصرف مين اعطيهم صياغه انه بتعطي اراء، بتعطي استشارات وقرارات منا ملزمه. عم نحكي نحن كصندوق النقد بتكل الاحوال اجى صندوق النقد قال لهم هيدي الصياغه منا راضيين فيها. نحن ما بعرف صندوق النقد بده فعليا اليوم اعاده هيكله للقطاع المصرفي او اعاده هيكله لمصرف لبنان وتفريغ مصرف لبنان، او حتى اذا بده اتفاق، لانه انا بالنسبه لي وصلت لقناعه انه صندوق النقد لا يريد اتفاق مع صندوق النقد مع لبنان بالوقت الحالي. بس رح اقول لك ليش.
0: ليش؟ بيضلوا هالكاش ماني فالت.
1: اولا نحن هل نريد اتفاق مع صندوق النقد؟ واتمنى على كل الاشخاص بيطلعوا على التلفزيونات يقولوا نحن بحاجه لهيدا الباسبور لنتدين فلوس ونجيب، مزبوط، بس للعبور. بس اذا عبرنا وسلتنا مفخوشه نحن وقطاعنا المصرفي مدمر وسيادتنا مدمره وما ردينا فلوس الناس وما حطينا اليه واضحه كيف بدنا نرد المودعين، لشو بدي منحين؟ ولشو بدي اذا ما حطيت ارضيه لاستقطاب الاستثمارات بالطريقه الصح، لشو بدي عبور انا ولشو بدي صندوق نقد؟ هيك نوع من القوانين لي نهار الثلاثاء في جلسه للجنه المال والموازنه ستقر الصيغه اللي تم الاتفاق عليها. انا تواصلت مع عدد من النواب لو رفض صندوق النقد، لانه بموقف صندوق النقد في اغتصاب للسياده اللبنانيه، اغتصاب لحق التشريع وما رح ينرضى فيه. وانا بتمنى على كل النواب يصوتوا على صياغات هن بتوافقوا عليها برضا لبناني وصندوق النقد بنرجع بنلاقي
0: بس انه يجوا يعني البلد تحت القصف، البلد تحت عمليات عسكريه، بيجوا كل السفراء امبارحه قدام السرايا ما بيحكوا بشيء الا انه عليك على المجلس النواب يقر القوانين مثل ما بده صندوق النقد، وكانه هالشباب صيصان تحت انه بتجوا انتم.
1: بس بعتقد صار في اتفاق ورئيس الحكومه معه هذا الخبر والنواب انحكى بهذا الموضوع اليوم كمان من لجنه الموازنه، رايحين على اتفاق بين كل الكتل السياسيه انه الصياغات اللي بتلاقيها مناسبه للداخل بغض النظر عن موقف صندوق النقد، وبنرجع بنقعد نحن وياه بنشوف شو بدنا نعمل. بس بمحل معين بده يهدي بال علينا شوي، نحن ما بقى فينا نربط قوانيننا الماليه بالخارج وبالأوضاع الجيوسياسية وبإيران وبي وبي وبي وندفع نحن ثمن بالداخل. بكل الأحوال مسارنا طويل، وبعد عنا موضوع الفجوة اللي رجعنا على الصفر فيها،
0: رجعنا على الصفر لأنه صندوق النقد طالب تعديلات ورجع المشروع على الحكومة.
1: صحيح.
0: بس هلا مثل ما فهمنا من إبراهيم كنعان أنه يبدو أسبوع المقبل في اجتماع للجنة ممكن إذا بهيئة عامة ينطرح تبعا ل مثل ما اقر امبارحه بلجنه المال
1: الصياغه،
0: بس في 28 الفجوة. بس بعد في 28
1: طبعا بلد. بس بموضوع الفجوه في مشكله هيكليه بالقانون. ال 100,000 دولار اليوم بتكلف 22 مليار دولار، من وين بدنا ندفعهم؟ الفوق ال 100,000 دولار عم نحكي بسندات بنرجع على دبل ديفولت، نحن اذا ما سددناهم بوقتها حنرجع نفوت بالحيط كرمال هيك منا مش شعبويه.
0: يعني المؤامره تدمير كل هذا القطاع يبدو حتى على يد بعض من يديره وبعض ابنائه قائمه ومستمره، ورح ينجاب 5 بنوك اجنبيه جديده.
1: رجعنا عليك
0: ويا الي شمعون، وينك يا الي؟ راحوا المصريين.
1: بتذكر بتذكر
0: وداون
1: استاذ مارسيل لما حكينا
0: والله
1: حكينا بالرخص الجديده خوننا، ولما قلنا انه طيروا كل شيء ليبلشوا على الصفر ويطيروا مصريات الناس اعتبرونا انه نحن ملحقين، طلع معنا حق بنهايه المطاف.
0: دائما انت معك حق سعد،
1: لانه وراك مشينا وراك
0: لك تقبر قلبي انت. شكرا موريس، رح نرجع نشوفك بالجانب المتعلق بمعالي وزير الاشغال، يعني ملف وزاره الاشغال. بتعرف شو موريس؟ انا برايي خود
1: انا عملت عندي
0: اوعى تفركشهم
1: 48 صفحه طلعوا معي
0: اوعى تفركشهم، لانه
1: انا هلا
0: اللي جمعه هلا رح المفروض تعطوني بونس اشتغل عليهم.
1: بيطلع لي بونس انا؟
0: إضاءات لي مهنا مع السيستما بيروت شانس مسابقة ساوندز أوف بولند لعازفيل كمان احتفاء بالمواهب الموسيقية. دايما مشلين أبو سمرة بتقدم لها كل شيء جديد مع مجموعتها. إضاءات لي مهنا.
4: برعاية السفارة البولندية بلبنان بيطلق بيروت ترنم السيستيما مسابقة لعازفي كمان الشباب تحت عنوان Sounds of Poland. مبادرة السيستيما هي أطلقها مهرجان بيروت ترنم من كم سنة، بتقدم تعليم موسيقي جماعي مجاني للمواهب الشابة وبتفتح قدامهم فرص لإحياء الفعاليات الموسيقية.
5: بيروت شانس السيستيما عم تطلق مسابقة كومبيتيشن بالفيولين لكل اللبنانيين ينضموا إذا أعمارهم من 9 إلى 17 لحتى يربحوا جوائز، ومن أهم الجوائز الكبيرة هي رحلة لبولندا لحتى يعزفوا مع واحدة من أهم الأوركستراز ببولندا. بلبنان الموسيقى أنتجت كل هالمهارات يلي كلنا بنعرف فيها، بس كمان أنتجت مهارات كلاسيكية. في عنا عازفين بجننوا، بس كلهم لازم يقدروا يبلشوا، وبهالطريقة نحن عم نعطيهم فرصة يبلشوا.
4: باب المشاركة مفتوح لغاية 1 آب، بخطوة بتآمن إنه الموسيقى لغة أمل قادرة توحد وتلهم الجيل الجديد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كم مرة ممكن الرجال يتزوج؟ طيب هيدا نحكي تاريخ. كم مرة ممكن رجل بالتاريخ يتزوج؟ فينا نحكي عن كتير، بس فينا نحكي عن حدا تزوج 1000 مرة بين 700 بالعلن و 300 بالسر. ايه هيدا الملك هو الملك سليمان. حاك تعرف ان الملك سليمان كان متعدد الزوجات بشكل كتير كبير، وهالملك ابنه للملك داود كان سيته سابقه بالنساء من وين ما كان، ومنهم من صيدون بحسب سفر الملوك الاول بالعهد القديم يلي بيقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. تأثر كتير بهالزيجات وصار يجامل نسائه وأقام لإلهم أصنام لآلهتهم، وأبرز هالآلهة عشتروت، ويقال إنه بشيخوخته عبد الأوثان مع عبادته لله، وهيدا الشيء أكيد ما رضي الرب بالنسبة للعهد القديم. مهم أنه قصته هيدي عن 1000 مرة كتير خضت العالم، مع أنه البعض بيقرأ فيها عدد رمزي يلي هو أنه كتر النساء وبعد عن الرب لا عبادته الآلهة، إنما بس بيذكروا أنه كان عنده 3 أولاد. وإذا بدنا ننهي أنا وياكم ومنقول أنه مشهور الملك سليمان بأمتين أو والدتين كانوا عم يتخانقوا على طفل، فأمر بقصة طفل 2. ساعتها عرف مين الأم الحقيقية يلي فضلت تتخلى عن ابنها بسبيل إنه يضل عايش.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حوار حر.

0: بين إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار؟
1: رندلة جبور علي خليفة، تفضلوا. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. أهلا وسهلا فيك ست رندلة جبور. يعني رح بلش دغري معك استاذ علي. بتعتبر انه اتفاق الاطار قصه نجاح مفصلي للدبلوماسيه اللبنانيه بدلالات رمزيه قاطعه تخرج لبنان من خريطه نفوذ ايران في المنطقه وتقطع حبل الوريد بين طهران وحزب الله؟ هل هذا الشيء بكفيك اذا هذا الاتفاق لم يؤمن الانسحاب حتى الساعه ويبقي سلاح حزب الله يعني موجود؟
2: بصوار السيد مارسيل، تحياتي لإلك وللمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. اسمح لي بداية من على منبرك حي سفيرتنا إلى السلام، سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض. ندى حميدي على مسمع الزعيم وليد جنبلاط، معلش بتقطع هيدي لحتى ما يضل عم بيوجه سهام لهذه المبادرة السيادية التي اتخذتها الدولة اللبنانية للذهاب إلى السلام، موصولة إلى أيضا يعني لفتي على الخطاب اللي وجهه الرئيس نبيه بري واعتبر من خلاله أنه اتفاق الإطار هو فتنة. الفتنة هي هذا الكلام بحد ذاته، أن هذا الاتفاق الذي سحب لبنان من عين التفاوض الإيراني على دم اللبنانيين الشيعة وعلى مصلحة لبنان واللبنانيين، وهذا الاتفاق الذي سحب لبنان من أن يكون على طاولة المفاوضات وتقاسم النفوذ في المنطقة بداية مسار وليس فتنة. الرئيس نبيه بري عمل اتفاق إطار أيضا لترسيم الحدود البحرية للبنان، بس كان وقتها تحت عباءة ومظلة إيران يلي قايدت بالعراق ودفعت للتخلي عن الحقوق البحرية للبنان. كم مرة ذكر دولة إسرائيل الرئيس نبيه بري باتفاق الترسيم البحري؟ اليوم الدولة اللبنانية عم تعمل مسار سيادي، بداية مسار سيكون بطبيعة الحال متطلبا صعبا نتيجة كل الخيارات التي أخذنا إليها حزب الله، ولكن ما في أي بديل عن هذا المسار. الإنجاز الأساسي في هذا المسار أن لبنان بقواه الذاتية والشرعية أصبح خارج التنازع على المصالح والنفوذ في المنطقة، ومسكنا قرارنا بيدنا لنفاوض عن نفسنا وبنفسنا.
1: أنا ما قدرت أتحملت كلامك، ما بعرف كيف رندلة قدرت تحملتي له كلامه.
3: عادي بسمع كتير مثل هالكلام
1: اللي هو شي بتصفي خيانة.
3: عم بوصفه نوع من شعر يعني أكتر من إنه شعر حقيقة واقعية.
1: وقت بوجه تحية كبار لندى معوض اللي وصفها السفير الإسرائيلي بأنها اللبوة،
3: مجرد ما تغزل فيها السفير الإسرائيلي بالنسبة لي سقطت، لأنه هذا عدو، والعدو عندما يتغزل بلبناني معناته هذا اللبناني ليس على الطريق الصحيح.
1: نعم، إذن أنت بتعتبري أنه كمان كلامه وتوجيه التحية لإله من قبل الدكتور خليفة نفس الشيء؟
3: هو له حق يوجه تحايا لمين ما بده، ولكن أنا أقرأ بالسياسة في هذا الاتفاق الإطار. أولا عم يحكي عن السيادة، أي سيادة هي التي تسلم كل شيء للإسرائيلي، كل ما لم يحققه الإسرائيلي بالحرب أعطيناه هدية على بهذا الاتفاق. كيف؟ اثنين، نحن اليوم
1: شو اللي ما أخذه الإسرائيلي بالحرب وصل على حدود نبطية ست رندلة؟
3: أولا أنت وقت تفاوض من أجل تشيل احتلال، أول شغلة بدك تفاوض عليها هي الانسحاب. أنا مبسوطة ومزهوة أنه أوقع على اتفاق ما في انسحاب إسرائيلي ولا حتى
1: أفق زمني،
3: ما في يعني. طيب على أي أساس أنا مزهوة
1: وبقلك تزعيلي سلاح حزب الله أنا بنسحب؟
3: ما فيك انت هيدا مساله داخليه سلاح حزب الله بغض النظر اذا انت معه او لا، انت تحت الاحتلال ما بيحط عليك الاحتلال شروط من اجل ان ينسحب، هو بحط شروط متبادله انه نحن بنوقف اعتداءات هون بيوقف اعتداء، شرط هو المحتل هو اللي بده ينسحب، مش بده يامرني انا شو بدي اعمل بالداخل، بالداخل انا بشوف كيف بدي ظبط اموري داخل الدوله اللبنانيه، يعني استسهلوا السلطه اللبنانيه ان تتفاوض مع العدو الاسرائيلي بس قاطعين التواصل مع حزب الله مثلا؟ طب ما في فريق لبناني.
1: طب بس هو حزب الله هو اللي اخذ كل هذه المبادرات، يعني لما اخذ البلد على حرب اولى وحرب ثانيه بعد 6 الفتشات الاطلاقهم باثنين اذار، يعني بالنسبه لك انه لازم الدوله اللبنانيه تحاور شخص هو اخذها على هذه الحرب من جديد؟
3: لكن اسهل انه تحاور عدو من 48 49 هو عم يعمل عمليات بالداخل اللبناني، عمل غزو فات على بيروت احتل وصولا الى البقاع الغربي، هذا معلش بروح بحاوره.
1: رد لا قبل ما ارجع اعطي الكلام للدكتور علي، بتقولي حضرتك بجريده.com اتفاق الاطار ساقط من اليوم الاول وانه اتهام عون ونواف سلام بالخيانه العظمى مشروع ويصبح استمرار المقاومه حق بل واجب.
3: صحيح.
1: مشروع انك تقولي على رئيس الجمهوريه انه خائن، انه اخذ البلد على تفاوض لانه ما في خيارات اخرى؟
3: مش مشكله التفاوض، مشكله النتيجه اللي وصل لها هذا التفاوض، اولا سلقوا المفاوضات سلق، شو هالمفاوضات؟ يلي ثلاث اربع جلسات جينا عملنا اتفاق، اولا ما عملت اخذ ورد مثل ما اي مفاوضات طبيعيه، بتعلي سقفك، بتوطي سقفك، بتحط وراء القوه على الطاوله، ما في وراء قوه، ما وصلنا لولا نتيجه، كان عم بيتباهى الرئيس جوزيف عون بانه يوجه من اجل تحقيق 5 أهداف كلهم مش موجودين بالورقة،
1: اللي هن الأسرى،
3: وقف الاعتداءات، الانسحاب، إعادة الأسرى، إعادة الأهالي إلى القرى، وإعادة الإعمار، هو كلهم مكبوبين بالآخر إلى أن ينتزع سلاح حزب الله، يعني أنت زدت إلى الاحتلال الإسرائيلي.
1: شو كان عندك أوراق تفاوض داخلية أخرى؟ شو كان عندك أوراق تفاوض أخرى؟
3: أولاً رندا، أنت تفاوض على السلاح، مش بتحط ورقة إنه إيه أنا قبلين معك تعا شيل السلاح، أنت تفاوض على هذا السلاح، هذا نقطة قوة عندك.
1: كيف بدي فاوض على
3: بدك السلاح؟ بدك شيل السلاح، تفضل اعمل أنت خطوات، وين راحت الخطوة مقابل خطوة؟ ليش رحنا على التفاوض المباشر نحن والضعاف؟ ليش ما أخذنا وسيط نزيه معنا الأمريكاني، وسيط نزيه وسطي حقيقي بين إسرائيل ولبنان؟
1: دكتور علي،
4: ريندا اللي عم تحكي على الشعر، سأزيدك من الشعر بيتا وأبيات.
3: يلا
4: هلا
1: اللعنة.
4: في جملة يعني مغالطات وردت، والحقيقة يعني
1: انت استاذ جامعي خلينا نحافظ على الحديث بهذا المستوى. من الرقي
4: يعني مثلا اذا بدنا نقول سلاح حزب الله مساله داخليه، يا ريت كان مساله داخليه، ما هو وجهته وامرته لسلاح حزب الله من طهران. انت بس يجتمع المجلس الجهادي بحزب الله كله لبنانيين او الحرس الثوري مجتمع فيهم؟ الاجندة تبع حزب الله وين بتتقرر، ببيروت ولا بطهران؟
3: 4312
4: شايف اللوجو تبع حزب الله؟ شايف اللوجو تبع حزب الله
3: سقطوا على الارض اللبنانيه؟
4: بتقارنيه مع لوجو الحرس الثوري الايراني؟ نفس القبضه البندقيه، وبالتالي حزب الله انشئ.
1: قالت لك مساله 4300 شهيد من حزب الله لبنانيين، او شو بتقول عنهم؟
4: كاليباف قال عنهم انهم هودي تم التضحيه فيهم للاسف، وانا الشيعي
1: او بيت بلدك
4: حمل دماء الشيعة في لبنان حملها لحزب الله.
3: برافو
4: دماء
3: عليك.
4: الشيعة
3: برافو
4: في لبنان
3: عليك. شيل إسرائيل على جنب وما تحملها أي مسؤولية.
4: من دفع هؤلاء إلى الموت، من دفع طائفة إلى الموت هو حزب الله، ومن يغطي حزب
3: هذه الطائفة
4: الله.
3: ذهبت بريضاها،
4: ومن تحالف مع حزب الله،
3: ما حدا جبرهم أنه يروحوا إلى هذا المسار.
4: شو بتقولي للآلاف يلي ماتوا دفاعا عن النظام السوري البائد واللي ضحى فيهم حزب الله وزين الموت في عقولهم وعمل مدارس الموت لتخريج أجيال تقاتل ليس إلا إجا الأمر من إيران باتجاهها؟ لا، سلاح حزب الله منه مسألة داخلية، يا ريت كان هيك، وجهته وأمرته عم تتحدد بإيران ونحن عم ندفع الثمن. الشيعة بلبنان عم يدفعوا الثمن، الجنوب بلبنان عم يتدمر دفاعا عن الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي قاليباف بس يقول انه هودي ماتوا كرمال النظام الإسلامي في إيران، لازم اتحسس المسؤولية كلبناني ووقف هذا النزف.
5: لا بتوقف يعني هذا النزف كيفما كان دكتور علي؟ كان عندك أوراق تفاوض توقفها هيك؟
4: شوف
5: يعني من دون أي شرط، يعني بتوقع بتقول إنه أنا بدي وقف حالة العداء، بدي وقف المحاكمات، بدي أعمل مناطق تجريبية. لحديت هلا ما في آلية تنفيذية لهالمناطق التجريبية، ما في وقف إطلاق نار حقيقي، كل يوم عم يصير في عمليات قصف. شو هو؟
4: بس سيد مارسيل، البديل عن هذا المسار
5: شو هو؟
4: تبقى على طاولة إسلام أباد،
5: نعم،
4: بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني هيدا المسار اللي عم
5: نحن عم نقول إنه
4: اللي هو مسار طويل.
5: أنا شفرقني معي إذا بدي أتحالف مع الشياطين، بس المهم يجيب لي اتفاق.
4: لا أنا عم أقول لك
5: وقفت اللي اليوم إنه أنا بدي أحرر قراري من القرار الباكستاني من باكستان، يعني اتفاق.
4: لا بس أنا عم أقول لك إنه ربط مصير الطائفة الشيعية بما تقرره إيران بمفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، هلأ عم نشوف تصاعد التوتر بالمنطقة. كان طار الملف اللبناني كليا مع هذه الأبواب التي تفتح مجددا أمام الحرب في المنطقة، وكان تعلق الحديث
5: بهذا. لكن اتفاق الإطار اللبناني، لكن اتفاق الإطار اللبناني ما له طعمة. إذا طار هذا الاتفاق الإطار تبع باكستان، لكن ما له طعمة هذا الاتفاق الإطار.
4: سيد مرسيل، هو بداية مسار تلجأ له كل الدول ذات الشرعية.
5: بداية مسار في التزامات، في في في ما في مهلة زمنية، يعني هذا اتفاق عمليا، منه بداية مسار، هذا اتفاق كامل المواصفات.
4: وفي كمان خطية أصلية عنوانها سلاح حزب الله، يلي هو جلب كل هذه الويلات.
5: أكيد.
4: يلي عم نعيشها. لو ما كان موجود سلاح حزب الله ما كان انفتحت الحرب.
3: لو ما كانت إسرائيل عم تعتدي من وجد سلاح حزب الله؟
5: بس شو عمل لي سلاح حزب الله؟
4: وصولا لوين؟
5: شو عمل لي سلاح حزب الله رندلا؟ لوين وصلني سلاح حزب الله؟ وصل أنه الإسرائيلي اليوم على حدود النبطية، وأن حزب الله اليوم أسير في تلة علي الطاهر مع كل اللوجيستيكس، لا قادر يطلع ولا قادر يفوت. شو عملنا نحن عمليا؟
3: أولا سلاح المقاومة من وجد إلا عندما وجد احتلال واعتداء وفراغ وغياب من الدولة اللبنانية.
5: بس ما كانت هيك أجانتو كل هالفترة.
3: أجانتو بنيامين نتنياهو بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله بيقول كان محور المحور. يعني نحن نضلل عندما نقول أنه والله يأتمر من إيران. كل العالم تعرف أنه قرار حزب الله بي لبنان، ولكن لديه ارتباطات عقائدية أيديولوجية مع إيران. أنا بالنسبة لي
4: كمان هيدي مغالطة، ارتباط سياسي. ولاية الفقيه
3: أنا
4: مشروع عديني
3: ولاية الفقيه رندلة. أنا مناقشة مع مسؤولي حزب الله
4: ديني.
3: بس خليني أقول لك، أنا حاجة نخوف من شيء غير موجود.
4: للفقيه. لا بحكيك علم.
3: لا
4: الولاية
3: مش
4: العامة للفقيه
3: مش علم. حزب الله كان بمطرح
4: ودين.
3: ما كان بمطرح كنتوا تقولوا مسيطر على الدولة. لماذا لم يقيم ولاية الفقيه؟ لأنه هو يعرف أنه ببلد متنوع مثل لبنان لا تستقيم ولاية الفقيه.
4: ربط لبنان كله بولاية الفقيه.
3: خلينا نشيل هذه. أنا مرتبطة بإيران لأنه أنا بالنسبة لي أنا لن شيعية ولا مرتبطة أيديولوجيا، ولكن أنا بتريحني إيران لأنه ما عندها المشروع.
4: أنا شيعي وما بتريحني إيران.
3: أكيد لا، أنا مسيحية، كيف بدي أكون مرتبطة أيديولوجيا؟ ولكن
5: بس
3: أنا
5: بس أنت بارحة عم شوف لك بودكاست عم بتقولي أنت بخوفك داعش أكثر من الحرس الثوري.
3: أكيد. لأنه
5: أكثر من حزب الله. ليه؟
3: لأنه أولا الحرس الثوري هو حرس لنظام إسلامي منفتح متنوع. أنا ذهبت إلى إيران 4 مرات وأنا شفت أوضاع المسيحيين هنيك وأكبر مطرانية
4: بالشرق الأوسط. شفت المعتقلين بالسجون يلي عم يعدموهم.
3: وين ما كان في سجون وين ما كان في معتقلين، ومن يعدم يعدم وفق القانون. ومش صحيح هيدا مغالطات.
4: أبداً.
3: هيدا كذبة. أنا بالنسبة لألي
5: كذبة موت.
3: لا أنا اندعيت بس ما رحت.
5: ليه؟
3: لأنه ضاربت أوقاتي مع الوقت، وقال أكيد كنت بروح. ما عندي هالحرج أنه أكون موجودة بتشييع شخصية موجودة بتشييع 40 مليون شخص. هول 40 مليون بدي كبهم وقول هودي كلهم غلط، بس أمريكا وإسرائيل صح، وبس جوزيف عون ونواف سلام صح. يجب أن نسمع للآخرين.
5: أنا بهنيك على جرأتك فعلا رندلا، فعلا فعلا، يعني تقاربي هيك ملف بهيك جرأة مش قليل.
3: إيه قائد أممي، بغض النظر إذا في ناس بتحبه أو ما بتحبه، أنا ما بخاف منه لأنه بعرفه. علي الخامنئي مترجم جبران خليل جبران إلى الفارسية، مترجم كتب أدبية، مطور الفن بإيران، التكنولوجيا، سيليكون فالي. يعني ليش بدنا نضل مصورين إيران أنه هي السودة كل الوقت بتضل تقتل وإرهاب؟
5: يعني بتفضلي نظام خامنئي عن نظام أحمد الشرع؟
3: أكيد.
5: ليه؟
3: لأنه أحمد الشرع طلع من مجموعات إرهابية متطرفة تقتل على الهوية، أزت مناطق مسيحية بسوريا، وأنا عملت وثائقي اسمه التهجير الأخير The Last Exodus بفرج ماذا فعلت هذه الجماعات الإرهابية، وما شفت لا إيران ولا مجموعات شيعية عملها.
2: خليني فرجيك شو عمل حزب الله بمدارسه بلبنان. عندي كتاب اسمه أطفال حزب الله، بدعيك لتقريه، تتعرفي على مناهج التربية الإسلامية
3: حسب مين كاتبه،
2: حيث يربى أطفال الشيعة في لبنان كما يربى أطفال الثورة الإسلامية في إيران، والمدارس أشبه بالمعتقلات ومراكز غسيل الأدمغة. حقيقة اللي عمله حزب الله بالمدارس وبالتاريخ الثقافي والاجتماعي للشيعة هو اغتيال لهذا التاريخ.
3: بس ما بعرف ليش
2: وراح
3: أنا بتواجد كثير بالمجتمع الشيعي
2: وعنف
3: وما بشوف
2: اللي
3: عم تحكون
2: الفقيه. حقيقة رجعت كمان بدي أعلق على اللي تفضلتي وحكيتي بعد إذن أستاذ مارسيل عن الخامنئي. الخامنئي مقتل من المعارضة بإيران يمكن أكثر ما قتلت أمريكا وإسرائيل، مثل ما حزب الله قتل من الشيعة بلبنان.
3: هذا غير صحيح.
2: رجع أسأل الرئيس نبيه بري، إسرائيل ما قتلت من الشيعة اللبنانيين قد ما قتل حزب
3: يعني
2: الله من المقاومين.
3: يعني قد ما فيكم بيضوا لصفحتها لإسرائيل بيضة.
5: سمعت شو قلت لك؟ عم بتبيض لصفحتها لإسرائيل.
3: قد ما فيك بيض لصفحتها.
2: في بخطاب الممانعة مشكلة جوهرية أصلية، هي إنه كل خطاب يتسم بالعقلانية يتهم فوراً إنه خطاب إسرائيلي.
3: خطاب يتسم بالعقلانية عندما تشيطن النظام. ما بعرف إذا أنت أصلاً رايح على إيران وعمل لي المدارس إنه تنتج إرهابيين.
2: ليش لمستني معارتك دغري؟
3: لا لأنه ما بحب البروباغندا الكاذبة. هيدي بروباغندا كاذبة عم تضلل الناس.
2: بدي أحكي الناراتيف الإسرائيلية. حكيت ناراتيف عقلانية.
3: هيدا مش ناراتيف عقلانية بالنسبة لألك، عقلانية بالنسبة لألي هيدي بروباغندا مضللة. يعني يا مروان جوزيف جابلز
2: تتهمون من هو بالعقلانية انه مرة صهيوني ومرة اسرائيلي،
3: وانت مش عم تتهم انه عم بيصدره ارهاب وانه الخامنئي قاتل قتلة. هيدي اتهامات مبلغ،
2: هيدي دراسات.
3: وانا كمان عندي دراسات تكذب كل. انت رايح على ايران، انت رايح على ايران ايها الشيعي، انت ذاهب الى ايران.
2: أنا دارس مناهج إيران،
3: رايح على إيران،
2: عارف.
3: ما بقى تقرأ الكتب يلي مكذبين عليكم فيهم وأنتم عم تكذبوا فيهم علينا.
2: التربية الإسلامية،
3: أنا ذهبت إلى إيران خمس مرات ما حدا قرب صوبي.
2: ذهبتي وما شفتي شيء.
3: لا أنا رحت ما حدا قرب علي على فكرة. كنت أقعد بالكافيات وأقعد بالمقاهي.
2: بدي أسألك سؤال على الهوى.
3: والحجاب بينزل على كتافي عادي.
2: بدي أسألك سؤال على الهوى. منهج التربية الإسلامية في مناهج حزب الله، مين وضعه؟ شفتي رحتي على إيران وما بتعرفي؟
3: إيه ما بعرف، لأنه أنا بشوف الناس بحكي مع الناس.
2: وضع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.
5: لوين بدك توصل هون دكتور علي؟
3: لوين بدك توصل؟ التربية تعمل
5: بدك توصل إنه
3: حزب الله.
5: إنه اللي عمله حزب الله بالناس وبالجيل الجديد ومشروعه هو أخطر بكثير من أي مشروع إرهابي آخر.
2: بدي أقول لك من خلال منبرك أستاذ مارسيل شغلي ضروري تاخد يعني، وبشكرك لأنه رح تسمح لي أني ضوي عليها. حقيقة سلاح حزب الله الأخطر ليس البندقية فقط في يد المقاتلين، التي هي بالمناسبة بندقية الحرس الثوري الإيراني التي توجه إلى صدور الشيعة واللبنانيين وتدمر الجنوب ليبقى طهران. السلاح الأخطر هو في أذهان الأطفال اللي عم يغرسها حزب الله من خلال مدارسه على عين وزارة التربية في لبنان والمركز التربوي في لبنان. عم بيكون في مناهج عم بتوجه وعي الطلاب اللبنانيين، تزين الموت في عقولهم بمدارس حزب الله. والأخطر من هيك إنه عم تتسلل هذه المناهج إلى المدرسة الرسمية في لبنان. يعني في مؤسسات رسمية بلبنان مخروقة من حزب الله.
4: أمنية اجتماعية تربوية أيضا، مدارس رسمية في لبنان، مدراء يعملون لصالح حزب الله، أساتذتها يدربها.
5: يعني أنت ما عم تشوفي مدارس التعليم الديني الإسلامي؟
3: أنا أدرس بجامعة معظم تلاميذها هن من الشيعة ومن حزب الله، وأنا أول شيء متفوقين.
5: أنا عم بحكيك عن مدارس المهدي دكتورة.
3: ما هن هودي طالعين من مدارس المهدي، طالعين من مدارس شيعية، مثلهم مثل أي تلميذ آخر، متفوقين بالعلم، عقلهم كتير سليم، كتير نظيف، لديهم وطنية رائعة، وأنا بقعد أنا وياهم ومنتحدث ومنحكي، ولا مرة شفت هذه اللوثة اللي عم بجرب يصورها دكتور علي.
4: شفتها بالدراسات
3: بالمناهج، أنا بدرس بجامعة، عم بيتخرجوا تلاميذ ويجوا لعنا، ما عم شوف هذه الصورة.
5: خليني أرجع شوي على الاتفاق.
4: شفتيهم
5: بالاتفاق، بس اشرح لي وين قبل. عندي باولا عيراني، بدي رحب فيها. اهلا وسهلا فيكي، بعد شوي رح اخذ مداخلتك لاول مره بحضور صار الوقت. دكتور علي، بس اشرح لي كيف هالاتفاق بده يتطبق؟ شايفه قابل للتطبيق؟
4: الاتفاق هو حقيقه وثيقه تفاهم اوليه، هي اول خطوه في طريق طويل سيقود الى استتباب واقع يختلف تماماً عن الواقع الذي فرضه حزب الله على الطائفة الشيعية وعلى لبنان.
5: لا.
4: سردية تقود إلى إنهاء هذه الحروب التي بلا نهاية واستبدالها بسردية سلام.
5: عال.
4: على أساس شو؟ تحفظ الأمن الوطني للبنان، وهيدا أقصى وأرفع وأنبل ما يمكن أن نصب إليه في مجتمعنا،
5: في دور للجيش اللبناني في تنفيذ هذا الاتفاق. دكتور علي، اشرح لي ما هي قدرة الجيش اللبناني على تطبيق هذا الاتفاق؟ خلينا نكون واضحين.
4: في من جهة كل المؤسسات الرسمية اللي تعنى بالأمن والدفاع مطلوب منا أنها تتعامل مثل كل الدول ما بتتعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة على القانون
5: بالقوة.
4: تفرض هيدي اسمها قوة الشرعية،
5: قوة شرعية، عظيم، قوة شرعية قادر يلتزم فيها الجيش اللبناني
4: من أجل الأمن الوطني.
3: أولاً، هل السلطة اللبنانية اللي راحت باتجاه هذا الاتفاق قادرة تمشي بهذا الاتفاق؟ ثانياً،
5: ليش مش قادرة تمشي بهذا الاتفاق؟ حدا بيلتزم بشيء ما أنه قادر يعمله؟
3: إذا أصلاً إذا التزمت في مشكلة، لأنه هي تقول لإسرائيل أهلا وسهلا فيك خليك، وفي منطقتين تجريبيتين فرون والغندورية منخد لنا
4: يعني
3: ندري كم شهر.
4: سلاح حزب الله مش مشكلة إسرائيلية، سلاح حزب الله مشكلة لبنانية.
3: سلاح
4: حزب الله مشكلة لبنانية. يعني أنا ليه بدك تفرض علي اتعايش مع سلاح حزب الله؟
3: ما تتعايش معه، أنا عم بحكي عن
4: حصرية الدفاع والأمن.
3: طلع إسرائيل. لا مش كيف شو بدك بإسرائيل؟ المشكلة الأساسية أنه أنت بلد محتل.
4: مشكلتي أنا ابن الطائفة الشيعية، مشكلة سلاح حزب الله.
3: أنت إذا عندك عقدة من سلاح حزب الله هي عقدتك.
5: هلا أنا عقدت وحده. رندلة،
3: بس خليني أقول لك شغلة.
5: رندلة،
3: أستاذ مارسيل، اليوم مشكلتي هي سلاح حزب الله أخطر من الاحتلال الإسرائيلي. هون السؤال.
4: نعم، لأنه هو يستجلب الاحتلال. أنا قبل
3: المقاومة هي ردة فعل على احتلال، ما بقى تبرمل إشياء.
4: هلا بعد شوي منعرف شو هي المقاومة. إيه، حزب الله أخطر من الاحتلال. ليش؟ لأنه
3: طيب،
4: قبل سلاح حزب الله.
3: طيب، لكن مبروك عليكم إسرائيل والأراضي اللي أخذتها.
4: قبل حرب
3: ما بعرف أنت من أي ضيعة. ما بعرف إذا أنت ضيعتك محتلة أو لا. أنا السؤال كان موجه لألي، خليني أحكي.
4: أولا أنا ما بعرف. كان الجنوب محرر.
3: مين حرر؟ مين حرر الجنوب؟
4: استجلب
3: مين حرر الجنوب؟
4: بعد تحرير.
3: مين حرر الجنوب؟
4: مين أعاد احتلاله؟
3: مين حرر الجنوب؟ جاوبني. مين حرر الجنوب؟
4: أبناء الجنوب.
3: أبناء الجنوب هم أبناء حزب الله وأبناء المقاومة.
4: أبناء الجنوب من أبناء حزب الله.
3: هؤلاء الأكثرية. روح اعمل استفتاء واعمل يعني ما
4: بالاستفتة.
3: حضرتك أقلية بالشيعة مثل ما أنا أقلية عند المسيحية.
4: سؤال.
3: أنا بكون عم بضحك على حالي إذا بقول أنا أمثل اليوم أكترية المسيحيين.
4: سؤال.
3: فما تدعي أنك
4: سؤال.
3: عم تمثل أكترية الشيعة.
4: سؤال.
3: أنت
4: سؤال.
3: من الأصوات القليلة بهذه البيئة. هذه البيئة
4: كتير
3: لا تزال متأثرة بحزب الله.
4: تعرفي ليش كتير
3: لك بين ببرم بالضاحية وبالجنوب
4: بشار
3: ما تشوف
4: الأصوات. قبل ما يسقط بلحظة مش 90% من الشعب السوري كان ينتخبه؟
3: إيه معناتها وقت يسقط حزب الله. حزب الله ما رح يسقط.
4: ما رح يسقط حزب الله.
3: لأنه جزء من شعب. أول شيء بشار الأسد كان حاكم، جيشه فرط 13 سنة حرب، ظروف مختلفة تماما. أنا بعدني لهلأ بقول على الأقل أنا ما بغير قناعاتي، وبعدني لهلأ بقول سوريا لأسد أفضل من سوريا اليوم. أوه. على الأقل أنا ما بغير قناعاتي.
6: طيب لحظة لحظة لحظة، محمد ربيع شو مهيش بالزئيف لك من أول حلقة؟ اعطوها الميكرو لمحمد لأنه تيوقف زئيف. لك رح أعطيك شيء كفور، ما بعرف شو بدي أعطيك. تفضل
7: استاذ مارسيل. اول شيء انا بحييك وبشكرك.
6: شكرا.
7: من هلا
6: لابد لابدين
7: الى آمين. الى يوم الدين.
6: تفضل.
7: لك ليه؟ لانك عم تسمح لي. اول شيء استاذ علي، دكتور علي،
6: نعم.
7: ما في يحكي بلسان الشيعة، واللي استشهدوا.
6: طول بالك، ما بدي يا خي.
7: لحظه
6: بدي احكي. ما في يقول لك على المستشفى دغري هلا. مش فضيله.
7: لحظه
6: نزل لي لحظه. كول
7: اللي استشهدوا هن ابناء الطائف الشيعيه.
6: أوكي.
7: من كل الجنوب، مش الايرانيين.
8: ونحن
7: لحظه
6: قال لك للضحى فيهم.
7: نعم
6: للضحى فيهم.
7: من اللي ضحى؟ نحن ضحينا بحالنا من ضيعتي 44 واحد هندي.
8: من ضيعتي كمان.
7: من ضيعتك.
8: من ضيعتي كمان.
7: والله لازم ترفع راسك فيهم. وانا بتمنى على وزير
8: أحميهم.
7: الداخليه
8: بدي احميهم.
7: بتمنى على وزير الداخليه.
8: بدي احميهم.
6: بدي ما يموتوا.
7: احمي مين؟
8: بدي ما يتدمر بيوتهم.
6: ليش الناس بدها تموت؟
7: نعم.
6: ليه الناس بدها تموت؟
7: لا، نحن عم بندافع عن حالنا. ولحظه شوي، اذا هلا بتنظر بايران، بدنا ندافع عن ايران لانه نحن شيعه. مش شيعه هو. اذا كنت شيعي انت،
8: لا لكو. في مشكله كثيره.
7: انت عم بتقول لحظه، حضرتك عم بتقول يا عبي. خليني اسمع
6: شباب.
7: اسمع شوي.
6: مالكم حق
8: دافع عن
6: لبنان. هي هي هي هي.
7: طيب
6: دافع عن لبنان.
8: بدافع عن
7: ايران. لحظه،
6: حضر عن لبنان. لحظه حبيب
7: انا شيعي لبناني. لحظه، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب.
8: الشيعي اللبناني بدافع عن لبنان مش عن ايران. الشيعي اللبناني بدافع عن لبنان مش عن ايران.
7: ماشي، حضرتك عم بتدافع عن السرفند او الغازيه.
8: انا كنت فوق.
7: وين؟
8: بالغاره كنت فوق.
7: ايوه لحظه، انت بتتجرأ على ضيعتي.
6: لا
8: عزمك.
6: لعندي. لحظة، شو يعني بتتجرأ
7: تروح على ضيعتك؟ شغلي.
6: أول شيء ما حدا له حق يمنع حدا يفوت على
7: ضيعتك. هذا الحكي مضبوط.
6: أول شيء، أول شيء.
7: إيه بتمنى.
6: محمد. أول شيء أنت يا محمد، أول شخص أنت وفيت على الاستوديو، مش أنا أول واحد ببوسك وبغنجك وبهتم فيه؟
7: بلا.
6: وأنت
7: على راسي أنت يا
6: سيدي. وأنا معارض لسياستك.
7: لحظة.
6: بدنا نحترم آراء بعض. طيب
7: بس احسنت، بس بدي اقول شغله. هو حضرته اكاديمي، هو اطلع على برامج المهدي والمصطفى.
6: لا بلا، لانه عمل دراسته. وانا شفت دراسته عليها، وعلى اساس نحن استقبلناه ثلاث مرات.
7: أوكي.
6: لانه بنحترم عقله للدكتور علي.
7: كتاب التربيه
6: يا حبيب القلب يا ابن حريص العظيمه.
7: كتاب التربيه
6: الكلام لابن بيروت نهاد سنه.
7: كتاب التربية وموحد بكل المدارس.
6: تقبرني أعصابك رواق.
8: رح أبعث
6: لك شوية.
8: مساء الخير أستاذ مارسيل.
6: تفضل نهاد.
8: أول شيء بدي شوية وقت.
6: لا،
8: لأنه لازم جاوب على عدة أشياء.
6: لا مش شوية وقت.
8: أولا بدي أسأل، هل البيرول نازل أسماء من اللي حاضرين عليها؟
6: أوكي. سأل عم تسأل إذا بتقبض من الحزب؟
8: نعم.
6: أوكي، واضح. واحد تقبض من الحزب؟
8: ما معلش عم تسمع.
6: لحظة لحظة، خلينا تفوتهم بعضهم.
8: أكيد.
6: تقبض من الحزب؟
3: سيارتي موديل 2016 وما عندي ولا شيء باسمي.
6: شكرا.
3: لا بالبنوكة ولا أملاك.
8: ممكن بأسماء أشخاص تانيين. مش مشكلة.
6: لحظة لحظة، ما تقرب. جاوبتك سألت سؤال، جاوبتك.
8: السؤال الثاني، عم تحضر السوشيال ميديا اللي عم يدعي لاقتلاع المسيحيين من كسروان والاستيطان مكانهم، وإذا رأيت مسيحي أتفل بوجهه؟ هيدول اللي عم يطلعوا يحكوا هن أبناء البيئة اللي عم تحكي عنها، اللي منهم إرهابيين بس بيهددوا بالسلاح.
3: حزب الله ولا مرة
8: كما فعل الفلسطيني وراحوا بالبواخر.
3: ولا مرة
8: مش المسيحي راح بالبواخر. ومثل ما هدد السوري
3: المسيحية اللي القيادات بعضهم
8: وقتل القيادات اللي عم تحكي حضرتك عنها، اللي هي بشار الأسد، طلع نواف الموسوي تيقول عن مجازر نظام الأسد بسكن فتح الله وبغيره.
6: سؤال، عندك سؤال؟
8: عندي مداخلة صغيرة لرئيس الجمهورية لو سمحت.
6: شو بدك تقول له؟
8: أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤتمن على الدستور.
6: أوكي.
8: وصاحب قرار الحرب والسلم. وصاحب قرار الحرب والسلم.
6: قول.
8: نعم. وصاحب قرار الحرب والسلم.
6: أوكي.
8: اذهب أينما شئت، فإننا كلنا خلفك. إلى أمريكا أو إلى روما مش فارقة، المهم تقعد على الطاولة وتجيب سلام، دون سلام حقيقي دون تطبيع، لا نريد تطبيع مع العدو.
5: اوكي طيب شكرا.
8: هذا كل ما نطلب.
5: ما بدك تشرب قهوه ولا بيره؟
8: اكيد لا.
5: شرب لاعب، بطل عندك زبون صاحبك هونيكي. لحظه، في عندي حدا حضرتكم جديد هون اول مره بدي ميكرو لهون تنتعرف على شخصيات جديده. مين بده يحكي منكم؟ قرروا. شو اسمك؟
9: علي عبد الواحد، رئيس اتحاد بلديات الدرب الاوسط.
5: تفضل.
9: انا بس بدي اسال سؤال.
5: شو الاسم؟
9: علي عبد الواحد.
5: تفضل.
9: بدي اسال سؤال
5: للست رندا.
9: للست رندا، اذا اليوم الجيش الاسرائيلي العدو اتصل فيك وقال لك خلي البيت اللي انت قاعده فيه، بتخليه ولا ما بتخليه؟ يعني انت منك صاحبة قرار. انا بقول شغلي وحده، خلينا نروح على صلح الحديبيه واكثر هيك ما بحكي.
5: ايش
3: على شو؟
5: صلح الحديبيه. تفضل. بدي ارجع اسمع جوابك. تفضل. شو اسمك؟
10: اسمي خضر حمد، رئيس بلديه كمان.
5: كمان رئيس
10: نعم. انا اليوم عم بتزائل بيني وبين حالي انه بعدنا عم نحكي عن ايران، وبعدنا عم نحكي عن الشيعة، وبعدنا عم نحكي عن كل هيدي الامور بالوقت اللي هو لبنان عم بيضيع، وثلاث ارباع لبنان ضاع، وبعد شبابنا ومثقفينا قاعدين عم يحكوا نحن شيعة ونحن سنة ونحن لبنان ونحن ايران. خلونا نفكر كيف بدنا نحل مشكلتنا، خلونا نفكر بلبنان. بشير جميل قال لبنان اولا، ورفيق الحريري قال لبنان اولا. شكرا.
5: طيب بدك تجاوبي لنهاد؟
3: لا ما عندي شيء اقول له اياه.
5: ما عندك شيء تقول؟
4: بدي اقول له كلمه لاستاذ محمد اذا بتسمح لي.
5: محمد ربيعي.
4: طيب
5: استاذ خلص محمد. خلص خلص نهاد.
4: استاذ محمد انا عم بحكي من ضيعتي بالجنوب، وبشرفني استقبلك بضيعتي بالجنوب. نحن منا مسقطين على الجنوب وبيئة الجنوب، عم نشتغل من قلب ضياعنا لأنه نحن أبناء هذه البيئة الأصلية، وحزب الله هو الطارئ على هذه البيئة الأصلية.
5: Thank you. خلاص شرب القاعي. تفضل بشكل محترم بمداخلات بليز.
11: بونسوار. بونسوار دكتور.
5: تخبري مش لهالدرجة.
3: مش لهالدرجة.
5: حولت لصوص.
11: لا يا خي، انا بحترم دكتور ريدا، لو ما بنختلف بس لو بنختلف باراء سياسيه
5: بتقدرها وبتحترمها.
11: اكيد.
5: تفضل
11: دكتورة ريندا. لو هل رح نرجع للبنانيتنا نحكي عن لبنانيتنا؟ حكيتينا عن الطائفه الشيعيه كانه نحن عم نخوننا للطائفه الشيعيه. في احلى منا الطائفه الشيعيه والطائفه المسيحيه. رئيس بلديه اجى قالنا نسينا الطائفيه، صرنا بال2026 بدنا نبني بلد. ايه بدنا سلام مع اسرائيل، انا من الناس اللي بتدعي السلام لاسرائيل. ليه؟ لانه بدنا سلام مع اسرائيل.
5: تطبيع انت كمان.
11: اكيد تطبيع. لانه ليه؟ لانه انا عندي سؤال لإلك، وكنت ضدي بالثوره وكنت تحكي عنا، شي مره شفتينا طلعنا خوننا فخامه الرئيس؟ مش عيب عليكم؟
5: انت ما خونت بشلعون؟
11: ابدا ابدا، حتى وجهت له رساله بعيده 86 وبعدها موجوده عندك بالاستوديو. نحن ما بنعرف نخون رؤساء جمهوريتنا ولا بنخون رؤساء حكومتنا. نحن بدنا نشد على ايديهم لنبني هيدا الوطن كلنا سوا، دروز ومسيحيه واسلام وشيعة. رجع لها الامام المغيب موسى الصادق. انت عارف دوله الرئيس نبيه بري قدان 8 30 سنه من سياسته.
5: انا بتقرر على
11: لا انا بعرف كثير منيح. اليوم اجانك شيء كثير قوي. 30 سنة دولة الرئيس نبيه بري عمر جنوب، عمر مستشفيات، عمر مدارس، عمر مناهج.
5: شكرا.
11: كرمال كذا شافهم اتدمروا. قولك بانه زعلان عليهم دولة الرئيس.
5: جواب رندلة بسرعة.
3: أول شيء أنا لو كنت طائفية ما كنت بدافع عن الشيعة وأنا المسيحية، بالتالي أنا آخر حدا يتهم بالطائفية. إنما عندما تشيطن طائفة من بلدي وبياخدوها على انتماءات خارجية، ايه بدي دافع عنها لأنني أدافع عن لبنان. بالتالي دفاعي عن حزب الله هو دفاعي عن لبنانيتي أولا. وليش دائما إذا دفعت عن شيعي من حزب الله أو قلت أنه معقولة استفيد بتقاطع المصالح من إيران بطلع أنا سيئة؟ بس أنه طالب بسلام مع إسرائيل يلي كانت محتلت لي ضيعتي، يلي قتلت أطفالنا ومعلمات مدارسنا وإعلاميينا وصحفييننا، هاو مش حزب الله مقتلهم.
4: بس إيران اللي حاربت فينا
3: عادة. ما بقت إلا إيران.
5: بس سوريا الأسد رندلة ما احتلت.
3: أنا كنت
5: وقتلت.
3: أنت بتعرف أنه أنا كنت مناضلة ضد الاحتلال السوري.
5: صح.
3: ولكن
1: بس هي قتلت شبابنا. صحيح. قتلت رفيق الحريري.
3: اليوم خلص هيدا
1: جبران التويني.
3: اليوم انا امام احتلال اسرائيلي ولست امام احتلال سوري.
1: إيه؟
3: وحتى انا ما عم بهاجم سوريا لانه مش عم تعمل
1: شيء. بيوم الايام انتم طبعتوا كتيار وطني حر وطلعتوا
3: عندما
1: على
3: عندما خرجت سوريا من لبنان وسوريا هي جاره وليست تيار.
1: بغض النظر عن صفقه عوده الجنرال ميشيل عون الى لبنان كيف تمت في سوريا قبل العودة؟
3: تلحقنا بمنطقة.
1: أنا دايما معك بمنطقة. بس سوريا. مسألة العودة، مسألة عودة جنرال عون يعني كمان. طيب. كانت سوريا محضر كانت... لها قبل خروج سوريا من
3: سوريا لبنان. كانت محتلة لبنان. لا. أنا كنت ضد سوريا وأنا دفعت أثمان بهذا الموضوع، سجون، ضرب، بعتقد الكل بيعرف. ونضلت إلى أن خرج السوري. لما خرج السوري وهو جاري بدولة طبيعية جغرافيا وجيوسياسيا ما بقى إلي عليه شيء. لما سوري
1: يعني اليوم نفس الشيء يعني اليوم ما أحمد شرع اليوم نفس الشيء.
3: ما عندي مشكلة
1: يا حبيبي أنت مش بسوق الخضرة عندك فوق عند أبو شربل. عود الخضريات طيبين ومنيح. عود حبيب قلبي.
11: أوكي بس
1: رح نش رح نجيب ورق عريش فريش. عود
11: بس إسرائيلي مش بزيت الشيء مثل
3: أكيد لا، لأنه إسرائيل هي كيان مصطنع لم تكن موجودة بهذه المنطقة.
1: أوكي.
3: احتلتنا ب48 وما بتشبهنا، هي كيان عنصري.
12: مصلحة
3: دولة لليهود.
12: مصلحة لبنان وين هون؟
3: دولة صهيونية ما فيها تعامل معها.
1: استوديو يموج ويثور ويتحرك ويغضب واسم الله عليك. شفتي ليش انا دائما بحب
3: انا بيجي بس اعمل لك جو
1: لا ابدا مش جو نحن لا ابدا نحن بتعرف انه كمان نحترم كل اراء. اسعد حمدان شبع بسرعه
13: سوريا
1: انت جمالك دغري بتصير مطوله.
13: سوريا اللي قتلت رفيق الحريري عم بتدافع عن حزب الله اللي قال لسوريا شكرا سوريا.
3: يا عمي هلا شو جايب موضوع سوريا؟ قال لي تفضلين هيدي سوريا ولا هيدي سوريا؟ بكذب عليك حتى ارضيك؟ أنا أفضل هيديك السوريا لأنه طالعة عليا وبعرف التنوع، حياة المسيحيين فوق، الحكم الأقل يلي يحفظ هذا التنوع.
1: حكي اليوم
3: بالنسبة لإلي بس ما بهاجم سوريا.
1: أتو ميكرو لهون. شو اسمك يا حبيبي؟ هيثم. هيثم شو؟
3: أنتوا سألتوني هو سألني بدك إياه ولا هيك؟
11: من الليعات حكار.
1: أتو لهيثم.
3: أنا عندي لبنان أولاً، أنتوا عم تاخذوني على مطارح ثانية.
11: بسرعة عم تحكي على
1: هيثم قل لي اسم عيلتك.
11: أحمد من الليعات.
1: ليعات.
11: مطار الليعات الجديد اللي ما بده إياه.
1: ما تعيط علي روق.
11: فهي بتحكي عن اللي عملوه الإسرائيلي بجنوب وبتنسى اللي عمله السوري بالشمال وبعكار وبلبنان كله.
1: هي مش ناسية، كانت مناضلة.
11: ايه ما هي
1: هيثم كانت مناضلة.
11: ايه اوكي ما
1: فاتت بسبعة ايام على الحبس.
11: ايه ما بس هي
1: ايام جميلة. شرف هيثم. شكرا. رح اتوقف مع التقرير لرودي حشاش حول موضوع إعارة الإعمار. بعد إعارة بعده بنفوت على بريك، في كتير مداخلات بدنا نشوف شو بدنا نعمل بسلاح الحزب. يونيفيل بتقبلوا فيها قوات متعدد الجنسيات بعد يونيفيل شو؟ طيب خلينا نفوت على تقرير رودي بعد منا منشوف خياراتكم. ناطرين الوزير للأشغال. بريك بعد الروبورتاج.
14: تهدم بيت فيك تعمره، وتهدم الطريق فيك تصلحها، بس إعادة أعمار بلد كامل قصة تانية. لبنان اليوم قدام استحقاق كبير، والسؤال مش بس كيف رح يتعمر، السؤال مين رح يمول إعادة الأعمار. إعادة الأعمار بدها مليارات الدولارات وتخطيط طويل الأمد وإدارة فعالة، وبحسب تقديرات البنك الدولي كلفة إعادة الأعمار والتعافي ممكن توصل لحوالي 11 مليار دولار. والسؤال الأساسي من وين رح يجي هالتمويل؟ نظرياً في أكثر من مصدر، الدولة اللبنانية، قروض وبرامج دولية، الدول المانحة أو حتى استثمارات من القطاع الخاص. بس الواقع معقد أكثر بكتير. فمن بعد الديفولت يعني تخلف لبنان عن سداد ديونه سنة 2020 ومع استمرار الأزمة المالية صارت قدرة الدولة على الاقتراض أو تمويل مشاريع بهالحجم محدودة جداً، وحتى أي قروض أو مساعدات من الخارج غالباً بتكون مربوطة بإصلاحات وبضمانات عن كيف رح تنصرف المصريات وكيف رح تندار. وخلال ذروة الحرب كانت الخسائر الاقتصادية تقدر بحوالي 157 مليون دولار بالنهار، وهيدا بفرجي أنه كلفة الحرب ما بتوقف عند الدمار، فهي بتوصل أيضاً للاقتصاد والإنتاج وفرص العمل. المليارات ممكن تأمن الحجر، ولكن وحدة ما بتبني وطن، لأنه إعادة الأعمار ما بتبلش بالإسمنت، بتبلش بالثقة، والثقة اليوم يمكن تكون أصعب شيء لازم ينعاد بنائه بلبنان.

حوار حر خطوة أولى في مسيرة الألف ميل أم اختبار تحت النار؟ اتفاق الإطار بين إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلة. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بيقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بيحسن عمل اعضاء الجسم كله، بيخفف التوتر وبينشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. حمس مع لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرق.
1: ونتابع هذه الحلقة طبعا في مجموعة مداخلات، ولكن دكتور خليفة، طيب افترضنا حزب الله اليوم ما بده يسلم سلاحه، شو الإطار؟
2: استمرار للأسف بأمد معاناة لبنان والجنوبيين.
1: أوكي.
2: نتيجة ربط حزب الله لمصير البلد كله بالأجندة والمصالح الإيرانية. بس في كتير متغيرات على مستوى يعني كل الوضع الجيوسياسي بالمنطقة. افترض هلأ، لأنه طبول الحرب عادت تقرع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الشقاق على مستوى النظام الإيراني كبيرة. 20 مليون اللي نزلوا بتشييع الخامنئي هن عدد البسيج يلي موجودين بإيران، لا أكثر ولا أقل، مثل عدد كشافة المهدي يلي نزلوا على مدرجات المدينة الرياضية.
1: نعم، وبالتالي السيد حسن،
2: وبالتالي في تنظيمات عملت على أطر الثقافة الموجهة سواء ببيئة حزب الله أو على مستوى الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: لكن بتحكي عن كتاب التاريخ يعني حضرتك؟
2: حقيقة كتاب التاريخ كمان مكمل للتربية الدينية الإسلامية في مناهج حزب الله، هو إشكالية لحاله. في خطيئتين اثنين استاذ مارسيل، أنا برأيي مع محبتي وتقديري واحترامي لحكومة الرئيس نواف سلام، بس رافقوا تشكيل هذه الحكومة.
1: لهن
2: الخطيئة الأولى أن يكون الوزراء من حصة الطائفة الشيعية كلهم مسميين من الثنائي، والخطيئة الثانية هي وزيرة التربية ريما كرامي.
1: ليه؟
2: لأنه تم تمرير اليوم مثلا مرسوم المناهج في الحكومة، دستور لبنان يلي أقر بوثيقة الوفاق الوطني بيقول لازم تروح على كتاب تاريخ موحد.
1: صحيح.
2: اليوم عملوا مناهج، كتاب التاريخ ومنهاج التاريخ فيها مدمج لتضيع كل العناصر يلي تبني ثقافة المواطن،
1: كيف يعني
2: تاريخه مدمج وذاكرته،
1: كيف
2: ضمن مواد اجتماعية والجغرافيا والتربية، جعلوها كلها بلوك واحد اقتداءا ببعض المسارات والمجتمعات يلي الهوية والتاريخ الثقافي والسياسي عندهم منه مكتمل، وكانوا مجتمعات.
1: لأنه نحن عندنا خلاف على كتاب التاريخ وعلى على محطات أساسية بتاريخنا.
2: عملت
1: اليوم إذا بدك تعمل كتاب تاريخ شو بتسمي حزب الله؟
2: شوف،
1: تحكي عن المقاومة مثلا؟
2: في كتب تاريخ ما ضروري تعرض سردية واحدة، فيها تعرض سرديات مختلفة ضمن طرائق ناشطة في التعلم، تعرض وجهات نظر
1: ساعتها
2: مختلفة.
1: بتترك لكل مواطن متلقي حرية أنه أنا بقبل في مقاومة، هيداك بقلك لا هيداك كان ميليشيا،
2: بتنمي إضافة للي عم تتفضل وبتحكي
1: سقافة
2: التفكير الذاتي، الحس النقدي. عملت أطروحتي للدكتوراه عام 2010، ناقشتها بجامعة جنيف، فرجيت فيها أنه السياق اللبناني تحديداً المدرسة في لبنان لا تزال عنصرا يشكل الثقافة وشعور الانتماء الجماعي، على عكس مجتمعات تانية قل فيها دور المدرسة. إذا نحن بدنا نحجم مساحة منهج التاريخ بالمدرسة ونعتبر أنه المدرسة منها هالقد مهمة بتشكيل وعي المتعلمين، منكون عم نخدم حزب الله. ليه؟ لأنه بس تغيب كل الثقافة المواطنية يلي منقدر نبنيها من خلال كتاب التاريخ وتاريخه للمتعلم، بيستفيد منه حزب الله ليعرض بالتربية الدينية ما يشاء. وكل هالشي عم بصير على مسمع وزارة التربية، والصفقات والتبادلات النفعية اللي عم بتصير بالمركز التربوي للحقيقة وما عم تتابع. المركز التربوي اليوم بصفقة إعداد المناهج عم بيكون ساحة لتقاسم المنافع والمغانم.
1: هذا موضوع رح نفتحه إن شاء الله قريباً، بس
2: حزب الله
1: بغياب طبعاً وزيرة التربية،
2: حزب الله عم يبعث ممثلين عنده استاذ مارسيل على لجان إعداد المناهج، ياخدها حكماً المركز التربوي وتكون عم بتساهم بإعداد هذه المناهج لأبنائنا.
1: طب هذا طرف فريق لبناني، لا ما له حق رندلة،
2: بس نكون عم ننتقد مدارس حزب الله ما بيستدعي ممثلين عن جمعية التعليم الديني ليعملوا لنا مناهج.
3: أول شيء كل
1: فهمت شفتك إدغار،
3: أول شيء كل الناس عندهم مدارسهم، يعني نحن كمان معلمين بمدارس كاثوليكية ومعلمين الدين المسيحي بقلب هيدا المدارس، وكانوا يحيدوا الطلاب المسلمين، فبطبيعة الحال هذه التركيبة اللبنانية. يا بدنا نروح إلى دولة مواطنة ليسيتيل كاملة مثل تبع فرنسا وتختفي الهوية الدينية تحت الهوية الوطنية، يا بدنا نحافظ على لبنان الرسالة.
2: بمنطقك التربية الإسلامية شيء والتربية على عقيدة الولي الفقيه شيء آخر، مدارس حزب الله تستغل حرية التعليم في لبنان،
3: هذه عقيدتهم الدينية. ساعتها بدك تحافظ على خصوصية كل مكون، وإلا
2: مشروع سياسي يخل بالنظام العام في لبنان.
3: لحظة، في مجموعات، هذه المجموعة إذا أنت
2: عقيدة الولي الفقيه
3: إذا أنت لا، على فكرة نحن لبنان مصدر ولاية الفقيه على إيران مش العكس. تاني شيء ما بعرف إذا عندك إياها هالمعلومة وأنت شيعي، يعني
2: ما كانت مخفية من التاريخ، ما حدا رجعنا بشر إلا الخميني،
3: لأن كان مشروع في مجموعة بلبنان.
2: وأنت عم بتدافع عنها الخميني،
3: أنا عم دافع عن هذه الجماعة اللي أنت بدك تحرمها من كل حقوقها،
2: وأنت عم بتدافع عن
3: لا عطيها حق وطني، لا عطيها حق انتماء ديني، لا عطيها حق عقائدي.
1: أنت مع إسقاط هذا الاتفاق بالشارع رندلة؟
3: أنا مع إسقاط هذا الاتفاق بالشارع، أكيد مش مع استخدام سلاح لأنه لبنان ما بيحمل، ولكن أكيد مع تحركات شعبية تفرجي إذا في عدد كافي لإسقاط هذا الاتفاق.
1: بس لو بدها تشتي غير بتبين أنه الحزب منه قادر يجيش، وبين أنه الحزب ما بده يستخدم الشارع، ويقال أنه رئيس مجلس نواب وعد أكثر من طرف إقليمي أنه هو لن يسقط الحكومة، لن يسحب الوزراء، ولن يسقط الحكومة في الشارع، ولن يتم استعمال الشارع. دونك
3: هون بتميز أنا مع حزب الله، لأنه حزب الله عنده اعتبار الفتنة، ويعتبر أنه إذا هو استخدم الشارع ممكن يتهم بأنه يقدم للفتنة. أنا بالنسبة لإلي مثل ما كان في 17 تشرين، مثل ما كان في معارضات لعدة
1: فلتكن
3: تحرك بالشارع، هل هو معارضة؟
1: خلينا نشوف مع بولا الصيح آخر تقرير قبل ما أخذ جوكم ونختم هذا النقاش ونستقبل معالي. هل يتم التفاهم على قوات متعددة الجنسيات لنزع السلاح حزب الله؟ بولا الصيح.
4: مساء الخير. مع انطلاق العد العكسي لانتهاء مهمة قوات اليونيفيل جنوب لبنان نهاية العام الحالي، ويكب حزب الله الطروحات الموضوعة على الطاولة بخصوص قوات بديلة بتحذيره من محاولة استخدام هكذا قوات لنزع سلاحه، مشددا على أنه أي وجود عسكري أجنبي من هذا النوع سيعد احتلال. فشو عم بيتم تداوله دوليا، وهل نضجت الطبخة؟ بحسب مصادر دبلوماسية فإن الأمور لم تنضج بعد، وآخر ما تم تسجيله الإعلان المشترك الفرنسي الإيطالي بخصوص التحضير لإرسال قوة جديدة تحل محل اليونيفيل وترحيب لبنان بهذا الإعلان. وبتستبعد المصادر أن تكون هذه القوات تحت مظلة الأمم المتحدة والفصل السابع مع تراجع دورها ونفوذها، بتشير إلى أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ترحب بأن تكون مرجعية هذه القوات الاتحاد الأوروبي. وبتقول المصادر أنه سيكون على لبنان طلب دعم دولي بهذا الخصوص بشكل رسمي، على أنه يحدد هو المهام اللي بيطلبها من هذه القوات. ويبدو واضحا أنه هيدا الملف مرتبط كليا بالتفاهمات النهائية اللي سيتم التوصل إليها سواء عبر التفاوض الإيراني الأمريكي المباشر أو عبر المسار اللبناني الإسرائيلي. وعن الموقف الأمريكي، تقول المصادر الدبلوماسية أنه هناك تبدل وليون بالموقف الأمريكي بخصوص هكذا قوات، بخلاف موقف إسرائيل المتشدد جدا والتي تريد أن تبقي قواتها بالمنطقة الحدودية داخل لبنان، أو قد تقبل بشركات أمنية أمريكية تشاركها بمهام معينة. إذن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن ما هو محسوم أنه المجتمع الدولي لن يقبل بتكرار تجربة قوات اليونيفيل اللي بيعتبرها فشلت بتنفيذ مهامها، وبالتالي أي قوات جديدة ستكون مشاركة بنقل الوضع بالجنوب لواقع جديد كليا ينسجم مع المرحلة وتحولاتها.
1: منه أحسن حل قوات متعدد الجنسيات لنزع سلاح حزب الله؟ هيك ما بفوت الجيش اللبناني بشيء.
3: أولا أنت عم ترجع تفوت قوات خارجية جديدة من أجل مواجهة بالداخل، يعني أنت عم تستجلب نوع من احتلال جديد أو وصاية جديدة من الخارج
5: لمواجهة
3: مكون لبناني. أنا برأيي الحل يبقى باستراتيجية دفاعية.
1: بعد استراتيجية دفاعية
3: يجب على الدولة
1: الإسرائيلي
3: ما انعملت.
1: ليش هو الإسرائيلي بيقبل باستراتيجية دفاعية؟
3: طيب معناتها رجعنا على مشكلة إسرائيل، بس أنت إذا بدك تحمي حالك وكلنا نرفع شعار أنه خلينا نكون لبنانيين ونحكي بالمنطق اللبناني، إذا أنا بدي أحكي بمنطق لبناني صرف، قوات اليونيفيل خلص دورة، الجيش اللبناني يجب أن ينتشر، إذا في مشكلة مع حزب الله بتنحل بالداخل وبيصير في طريقة وآلية لمواجهة العدو الإسرائيلي.
1: هذا حل كتير عملي،
2: يحق للدولة اللبنانية أستاذ مارسيل كونه لبنان عضو مؤسس بالجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يستفيد كدولة من أي عمل ومؤازرة للمجتمع الدولي لقوات متعددة الجنسيات.
3: المهم تكون إيرانية وعي حكوة فارسة،
2: بس يطلب الدولة بإطار الشرعية لإيران. عم بتدافع عن الدولة ولا عم بتدافع عن حزب الله؟
3: نجيب الكل إلا إيران.
2: نحن شو بدك من إيران؟ مصلحتنا
3: أنا ما بدي إياها، بس عم
1: ماني موجودين أوريدي.
3: إنه استدعاء حيالله حدا مشروع ومسموح،
2: تعمل
3: طلب شرعي بس إنه من حيالله دولة، بس المهم مش
2: بحق للجنوب وأبناء الجنوب إنه يعيشوا حياة هانئة بلا ما يكونوا عايشين على مستودعات أسلحة، وإنه الدولة تقدر تفرض شرعيتها بقوة الشرعية، وهيدا المطلب بتقدر تعمله
1: أنت
2: الدولة.
1: أنت طالع بالك تروح تشرب بيرة بإسرائيل بلا كحول، بيش الحال؟
2: أنا بحب الويسكي.
3: يعني ما عنده من
2: شعيته شيء. أنا ما بشرب بيرة، أنا بشرب ويسكي.
1: ما عندك من شعيتك شيء.
2: هيدا الخطاب المعياري للأسف يلي بده يدفع حق كل شيء بالبلد للشيعة. يعني بدكم تعملون شو، طائفة معسكرة؟
3: بدكم كلهم يروحوا رايحين يموت؟ يعني
2: أنا بحب أشرب ويسكي.
3: صح. أوكي.
2: طيب. وين بدي أشربها؟ ببقى بقررها حسب ما دولتي إذا عملت اتفاقية سلام أو ما عملت اتفاقية سلام بالمنطقة.
3: شيعيتي
2: ما رح تفرض علي، شيعيتي ما رح تفرض علي لا إني كون بنمط ثقافي معين ولا أخذ خيارات سياسية ما بتشبهني. الطائفة الشيعية بتحب الحياة، الطائفة الشيعية بدها لبنان، الطائفة الشيعية ما بترفض يلي بدكن تركبوه عليها من اتجاهات ومن مشاريع مش موجودة. وإذا أنا بدي
3: هيدا خياري، هيدا خيارك أنا بحترمه، بس لا تدعي أنه أنت عم تحكي باسم الشيعة
2: ما فيك تقول هيك،
3: ورايح تشرب ويسكي أنت وبنيامين نتنياهو. يعني
2: ما بيشرب ويسكي؟ شو بدك؟
3: لا الشيعة لا.
1: هي أنا سربل عود. مين حكي على الكبتاجون؟ هيدا مارون، ما شو بدي اعمل فيك يا مارون؟
2: استاذ مارسيل في خيارات فرديه
1: عندي بعد مداخلتين، شو اسمك؟
2: ما بيسوى نحطها ضمن المعياريه الاخلاقيه.
3: بس ما تدعي انك
2: حرام وحلال ووطني.
1: سير شو؟
3: جزء من الشيعه.
2: كل الشيعة.
1: ساري
2: اغلب الشيعة.
1: تفضل يا ساري.
6: بونسوار استاذ مارسيل.
1: بسرعة.
6: بونسوار جميعا.
1: يا مش منك فنان هلا عم تقدم حفلة.
6: حاحكي بسرعة.
1: ايه؟
6: أول شيء نحن عنا بالصراع بين الحزب الله والاحتلال الإسرائيلي يلي موجود، نحن اللي لازم نعمله إنه نترك التفاصيل الصغيرة على جنب ونشتغل بموضوعية كبيرة. اللي لازم نعمله أول شيء المعايير الشيعية والمسيحية اللي عم تستخدم بوجه بعض، نحن مش لازم نستخدمها حاليا. نحن ب 2026 ما بدنا نرجع للحروب الأهلية، بدنا كلنا نعيش بسلام تحت بلدنا لبنان. شكرا.
1: يعطيكم العافية. ساري لك شو هالساري، اعطيني مارون تيعوض لي هيك. برافو ساري. بسرعة بسرعة مارون.
7: مساء الخير استاذ مارسيل، مساء الخير للجميع. نحن لما نحكي عن سلاح حزب الله ما عم نكون عم نشمل الطائفة الشيعية كلها ست رندلة.
2: تماما.
7: بعدين أنا مثل ما شكرتي حرس الثورة الإيراني شباب مرتبين مثقفين معلمين طيبين وجوههم كتير حلوة اجوا على لبنان، وانا بدي اشكرهم مثل ما انت شكرتين.
3: انا ما شكرتهم.
7: لحظه اذا بتريدي
3: ما
1: لا ما شكرتهم. انا سمعت ما شكرتهم.
7: اوكي شباب كتير مرتبين.
1: اوكي
7: اجوا دربوا حزب الله على قتل جبران طويني وعلى قتل رفيق الحريري وعلى قتل نعمان سليم وعلى قتل كل المعارضه 14 اذار. طلع القضاء واتهم ثلاثه من حزب الله. ما تقولي اهم محكمه دوليه اتهمت حزب الله بقتله. وبعدين عم بتعلمي بجامعة يمكن انت مضيعة عم بتروحي كتير على ايران مضيعة هاي جامعة بلبنان او بايران. بس سؤال
1: لا معلش اترك هيدا
3: بس ما بسمح لك تحكي معي بهيدي الطريقة.
1: بدنا نحترم جانب الاكاديمي
3: بكل
1: احترام جانب الاكاديمي ما لك حق فيها
7: بكل احترام.
1: شكرا مرون اهلا وسهلا
3: فيك. هيدا مش احترام.
1: تفضل شو اسمك حضرتك؟
3: انا قليلين الاحترام ما برد عليهم.
1: ما تردي اوكي
5: مصر خير سمو سهلا.
1: طيب تفضل
3: قليل الاحترام.
1: طيب خلص رد لها. ثانك يو. تفضل
5: لياس شليلة قوات لبنانية.
1: تفضل.
5: بس في شغلة على طول محور الممانعة وإعلاميين وبيحبوا يقولوها أنه المقاومة بلشت لأنه في احتلال. نعم. وهذا شيء بلبنان مثاقب مش مزبوط.
1: ليه؟
5: لأنه كل مرة الاحتلال إجا لأنه في فلتين سلاح بجنوب من المقاومة الفلسطينية عنتر جيومين المقاومة.
1: مين شرع هذه المقاومة الفلسطينية؟
5: أكيد الدولة اللبنانية مسؤولة عنها ولكن الاحتلال إجا من وراها.
1: نعم.
5: تاني شغلة استعمل سترينت على هيك كلمة حلوة كتير قديمة شوي كيان مصطنع. يعني هول ال
1: هذا رأيه
5: أكيد
1: هذا فكرة هذا طريقة تفكيره
5: بحترم رأيه بس هذا فوكابيلار قديم كتير
1: صادر الرأي شو لك عليه بفوكابيلار
5: في ناس بيعتبروا لبنان كيان مصطنع. أنا بدي لك رأيي أنا كشاب عمره 30 سنة بلبنان.
1: أنت يعني إسرائيل منا كيان مصطنع
5: آخر هم شو هي هاي بدي أصلك إياه. بدي لك أنا كشاب لبنان عمره 30 سنة بدي أشوف كيف بدي أضبط لي قرشين أتجوز أعمل بيت شوف حياتي بعجبك. اخر هم استاذ مارسيل كشاب لبنان اخر هم اذا كيان مصطنع ولا مش مصطنع.
1: شكرا.
5: اخر هم فلسطين اخر هم اسرائيل.
1: اجار ابو درغم بسرعة اخر مداخلة.
8: استاذ مارسيل بحب اقول لمدام رندلة اطلع العدو الصهيوني من جنوب هو ذاته طلع جيش السوري من لبنان زيت التليفون زيت الابراي زيت الرقم. بعدين سؤال صغير
1: خوفتني. ايه
8: سؤال تاني لمدام رندلة مين انت تتزايدي على الاحزاب المسيحيه قوات اللبنانيه 20 نايب وطيوطة الحر
1: 17
8: نايب ليش عم تزايدي على قوات المسيحيه موجود المسيحي استاذ مرسال ما
1: لحق اول شيء
8: ما لحق استاذ مرسال
3: مش انت بتوزع حقوق على الناس انا عم بحكي باسم
8: اكبر حزبين مسيحيه
1: بدو
8: الدوله مين انت من انت
3: انا عم بحكي باسم
8: من انت
1: يا جار شرف اول شيء يعني هي عبرت عن رايها وما ما نصبوك لوات لبنانيه تقعد تدافع عنه لا ولا الكتائب اللبنانيه اقعد. بيان صادر عن اهالي حبوش تعقيبا على البيان المتداول باسم خلينا نقول شيء لا مش هذا خبر قديم. بتسالك الدكتوره غاده ايوب هل تعلمين حضرتك انت عم تنادي الدكتور علي خليفي بايها الشيعه انك تحتقرين الشيعه بخطابك فانت تنادين بمذهب دون اي احترام للوطنيه والفكر والعلم والخطاب. وبتختم بتوجيه كلمة تقدير واحترام للدكتور علي اللي بيتجرأ على قول رأيه دون خوف أو تردد بظل كل محاولات حزب الله لاحتكار الصوت الجنوبي. جواب
3: الكلام هو جاء هو يتحدث باسم الشيعة ويقول أنه يمثل أكثرية الشيعة.
9: كل ما بتحكي باسمك الشخصي عم بحكي باسم الشخصي.
3: لا أنت حكيت باسم الشيعة لذلك ناديته بهذه الطريقة.
9: ما بيحتكر حزب الله.
3: أنا ما بقلي الاحترام من حدا بس حبيت أنه
9: الدكتورة غادة أيوب عزيزتنا نائبة الجنوب.
1: نعم. كمان يعني في بيان من حزب الكتائب أو في الأستاذ مارك حبقة يعني بيسألك سلاح حزب الله لم يمنع مقتل آلاف القتلى اللبنانيين بغض النظر عن رأينا بحزب الله هل من العدل أن ينظر رئيس الجمهورية لقتل اللبنانيين متفرجا؟ هل رندلة جبور مقتنعة أن المقاومة حاليا سوف تمنع مقتل اللبنانيين لمرة واحدة أن تكون صريحة؟
3: إذا ما منع على الأقل أن يكون هناك بديل. الدولة مسؤولة أنه تحمي. إذا مش قادرة تحمي بتعمل شراكة مع حزب الله بطريقة معينة وبتعمل اتفاق يوقف قتل اللبنانيين. يعني إذا أنا عم بقول السلاح ما حمى اللبنانيين طيب ما الاتفاق كمان ما حمى اللبنانيين وعداد القتلى والشهداء بعده عم يمشي والجنوب بعده محتل. أنا كمان بدي سلام وأنا كمان بدي تخلص الحرب بس أنا ما بدي سلم جنوبي لإسرائيل وما حدا إلا معك سنة تطلعي.
1: 30 ثانية جواب أخير.
9: للأسف يعني مأساتنا مع حزب الله هي وجود هذا السلاح وهي المشكلة الأصلية التي استجلبت كل الويلات. عسى أن يكون هذا الاتفاق بداية مسار متعدد الأبعاد وخاتمة أحزاننا مع سلاح حزب الله وسردية حزب الله يلي ما فينا نعمل مساكنة معه.
3: تعرف كم مرة قلت كلمة حزب الله اليوم؟ يعني بتعرف هيدي كيف بتتفسر؟
2: هيدي بتتفسر انها المشكلة الأصلية.
1: قديش
2: عم نحكي سياسي؟ نحن عم نحكي سياسي. هي المشكلة الأصلية.
1: شو هالنكد؟ شكرا علي خليفة، شكرا رندلة جبور. بريك ونستقبل فايز رسامني.
2: عم نحكي عنا لنخلص منها.
0: سلامتك بتهمك. حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق ونتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
10: هدفنا سلامتكم.

0: بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية، فتجنب الأخطاء والمخاطر مع المدير التنفيذي لشركة AFC أميل مهلا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف.
1: فايز رسامني مواليد دير أوبل عام 1975، حائز على إجازة بإدارة الأعمال من جامعة ريتشموند بلندن، وأكمل برامج التعليم التنفيذي بكلية هارفارد وبكلية ستانفورد للدراسات العليا. بيترأس مجلس إدارة شركة رسامني يونس للسيارات ريمكو الرائدة بتجارة السيارات بلبنان. شارك بتأسيس مجموعة من الشركات بمجال السيارات والعقارات بعدد من الدول. أسس مؤسسة تيبينج بوينت مع شركاء لدعم التقدم التعليمي لتلامذة المدارس بلبنان. شغل منصب رئيس جمعية دعم المرضى بمؤسسة بي كير اللي بتوفر العمليات الجراحية الطارئة لعدد كبير من المرضى بلبنان. تم تعيين وزير للأشغال العامة والنقل بحكومة الرئيس نواف سلام الحالية.
2: فايز رسامني تفضل. والله ليه الوزراء اللي يعني هالقد بيلاقوا ترحيب بالجمهور، ليش برأيك؟
3: الحمد لله.
2: بفضل شو؟ مين طلق مين بيض وجهه هلا؟
3: لازم يجاوبوا، انا ما في جواب عنه. كيفك؟
2: جوك الاس. بدنا نرحب بالاستاذ موريس.
3: هلا موريس، كيفك؟ شو عليك؟ اشتقنا لك.
2: حسب زميلنا جون نخول، حسب تطبيق الستيفاي السنة الماضية طلعت أكثر وزير عندك شعبية. ليش؟ لأنك تشتغل 14 ساعة بالنهار.
3: بشتغل، بعمل وجباتي، بحط أهداف وبجرب حققها، وكل ما يطلع هيك إحصاءات كل ما المسؤولية تكبر، كل ما لازم أعمل أكثر.
2: بتخاف من النجاح؟
3: ما بخاف، خاف من الفشل.
2: بس من النجاح لازم تخاف كمان.
3: خاف من النجاح لأنه بدك ترجع تنجح أكتر.
2: ولا حديث هلأ بسنة قديش نجحت بتعتقد؟
3: ما بعتبر، دايما بحط يعني شو ما عمل برجع بحط أهداف أكتر، لأنه في كتير إشياء بتنعمل بالبلد وفي كتير إشياء ما انعملت بآخر السنين اليوم لازم تنعمل.
2: قديش مزعل الناس بهالسنة؟
3: قدي باسط ناس هالسنة.
2: ليه بس مزعل كمان ناس؟ موتر شوية عالم معك؟ لا،
3: يمكن في ناس بتتوتر اذا في اصلاح وفي مشاريع عم تنعمل، يمكن تتوتر. ما بقدر اعمل لها شيء.
2: اللي عملته اليوم بمجلس وزراء موريس، رح نفوت دغري قبل رح نرجع نفوت عليه بالسياسه، بس التعيينات اللي عملتوهم اليوم مجلس وزراء مطابقين للقانون؟
3: كله مطابق للقانون. في تعيينات لشركه مؤسسه مطار بيروت. نحن بس عيننا الرئيس مجلس اداره، بعدين بنرجع نعين الاعضاء. تبعنا الاليه اللي متبعه بوزاره التنميه الاداريه. عملنا 4 انترفيو اللي هني أكتر ناس جابوا علامات.
2: قطعتوا خلال الهيئة الناظمة دكتور فايز؟
3: أكيد. أول شيء الهيئة الناظمة ما لها علاقة
2: بالتالي. ما لها علاقة.
3: ما هو المشكلة القانون 481، ما بعرف ليه في كتير ناس منهم قاريينه وعم بيجوا بيعطوا ملاحظات وعم بيعلقوا على الموضوع. إذا بتقرأ القانون، قانون واضح 481 انعمل بال 2002 بيميز بين التشريعي والتنفيذي.
2: نعم.
3: ووزارة الأشغال عليها واجب كانت تطبق القانون، على 23 سنة ما تطبق. انعملت هيئة ناظمة وكان مطلوب منا كمان نرجع نأسس شركة مؤسسة مطار بيروت.
2: هلا بنحكي بشركة مطار بيروت لأنه صارت إشكاليات وشفنا كلام علي حسن خليل وردك عليه ومطابقة ومش مطابقة، بس خلينا نعرف تبعا لشو تم تعيين، لأنه أول مرة بنشوف رئيس، يعني ليش تم تعيينه سني بالوقت أنه كان في اتجاه أنه لتعيينه مسيحي؟
3: ليك حكون كتير صريح معك.
2: ما أنا عم بسألك سائل ورح يسبوني.
3: لا لا، بأمور الطائفية. بأمور الطائفية أنا ما بتدخل. يعني اليوم
2: كيف ركبت هيك؟ لأن محمد عزيز بالهيئة الناظمة أنت عرفنا أنه بعدين عرفت أنه كان شيعي، ما كنت عارفه شيعي؟
3: لا أنا عارفين شيعي أكيد.
2: والله أوكي.
3: محمد عزيز أكيد عارفين شيعي.
2: أوكي.
3: ومحمد شتيلة أكيد عارفينه سني، ولكن كيف مين ال
2: كيف تم؟ لأنه محمد شتيلة أول مرة بيتم التعيين، على أساس تم تعيينه سني مش درزي مش مسيحي؟
3: هلا أنا رئيس طيران المدني كان سني بالعرف، وركبت اليوم المؤسسة والهيئة، قرر المؤسسة تكون سني والهيئة.
2: مين قرر؟
3: بيحكوا مع بعضهم الرؤساء.
2: انت شو بتعمل؟
3: انا بجرب، انا ما بتدخل بالامور الطائفيه، حتى اذا بتلاحظ اليوم انا عملت انترفيو لاكثر من طائفه، لا ما بسمح لحالي اعمل انترفيو لطائفه معينه.
2: بس انا كونك مبادر وشاب وعظيم وناجح
3: في تركيبه،
2: انا ما بحب انك انت قرر الرؤساء وفايز رسامني انه ايه قررته انا بمشي مثل ما بدي. انت مش هيك.
3: انا ماني هيك. انا
2: نجاح ريمكو ما كان هيك، لانه انت كنت مبادر، كان فيك على الطاولة وتقول لهم ليش قررتوا يكون سنة
3: في
2: مش درزة،
3: في تركيبة معينة بالبلد. واحد بده
2: تفضل، صار بده يركب هلا.
3: في تركيبة معينة بالبلد، واحد يعني فيك تعمل بطل تحكي.
4: أنا عندي سؤال
2: مطرح دغري، فت بعد بحكينا السياسة، بدنا نورطه بالسياسة.
4: لا بس بهذا الموضوع، بيقطعوا بآلية التعيين ولا
3: الرئيس ايه؟
4: آلية التعيين كل
3: لا، لأنه غير متفرغين. المتفرغ بيقطع بآلية التعيين.
2: طيب مزبوط، انت منك راضي على هيئة الناظمة، رئيس هيئة الناظمة؟
3: لا مش مزبوط ابدا. استاذ مارسيل، اول شيء الهيئة الناظمة
2: اجوا انه انت منك مرتاح لاداء رئيس الهيئة الناظمة، وجزء من تنشن بينك وبين محمد الحوت ما عز الله، شفنا بافتتاح صالون الشرف الجديد اللي كثير حلو، بهنيكم عليه انت ومحمد الحوت وجو فرح وغيره، بس في هيك حسينا برودة، وكأنه حسينا انه محمد ورطك بمحمد عزيز. أنا ايه او لا؟
3: اول شيء ما حدا بيورطني، وهيدا قراري، واتبعنا كمان الي بالهيئه الناظمه على كل الاعضاء، كل الاعضاء تبعوا الي، وانا شخصيا
2: مرتاح لادائه ايه ام لا؟
3: مش مرتاح، اكيد مرتاح، وكل الموجودين بالهيئه الناظمه مهنيين وحرفيين وبيفهموا طيران.
2: على عكس على عكس تبع تبع الكهرباء،
3: عم بحكي عن هلا وزارتي. ما بعرف غير وزارات، بس هدول انا الهيئه الناظمه انا بدي انجحهم، لان الهيئه الناظمه اليوم اساس بسلامه الطيران. اليوم موجود انا او غيري موجود، في ناس مهنيين بدها تشتغل بسلامه الطيران، مشان هيك انا اصريت يطبق القانون 481، وكل يوم بدي ادعم الهيئه الناظمه لتعمل
2: واجباتها. دخلك موريس، انت بالشغل تحضيرنا انا وياك على موضوع مطار الاليعات.
4: صحيح.
2: اشتغل فايز رسامني من خلال الهيئه الناظمه؟ ما عندك ضعف على فايز رسامني؟
4: عندي ضعف. عندي ضعف
2: موريس على... ما فيك انا الليلة، هو صديق عمري، بس ما في يبين انا الشيطان وانت الادمي.
4: انا عندي ضعف، لانه كميه الانجازات اللي
2: عملتها. انت مهدد فريق العمل انه انت بتحبه كثير، ما بدك تنتقده.
4: لا
2: قطع مطار الاليعات من خلال اطر الهيئه الناظمه ايه ام لا؟
4: هو رح يجاوبني.
2: ليش ما قطعت عبر الهيئه الناظمه؟
3: كله قطع. لا يعني عم تحكي على القرار اللي اخذناه اليوم؟
2: لا
3: شو كل شيء عم بيقطع
2: مطار الاقليعات،
3: كله عم بيقطع على الهيئه الناظمه، وهلا الهيئه الناظمه
2: ما الهيئه الناظمه عم بيقولوا اجواءهم كله سوا. قعدنا عملنا ملفنا انه كل الشغل صار مش من خلال الهيئه الناظمه.
3: يعني عم بسمع هلا لاول مره هالشيء، كل شيء عم يتشغل ضمن القانون وبالبراسيم اللي طالعه العلاقه بالقانون.
2: كل رح نفوت تفصيل هلا، عم نحرك مشاعر بس المشاهدين.
3: لا مش الحال
2: ببعض الامور بالسياسه. قديش حاس حالك مربك انت محل وقلبك محل وجو وليد بيك محل تاني؟
3: ماني مربك، بالعكس انا بسمع كل الاراء وعندي ارائي كمان الشخصيه، ووليد بيك قامه وطنيه وعنده حيثيته
2: أكيد.
3: ويمثل ما يمثل وعنده افكاره وخبرته بالسياسه، اليوم كلنا بنتعلم منها، عنده هواجس معينه وعنده اراء معينه.
2: انت عندك نفس الهواجس؟
3: اكيد، وقت تسمعوا عن الهواجس تبعه ما فيك. اليوم عنده مشكله، هو بيقول لك سلم مع اسرائيل ما حيصير، لانه عنده تاريخ تجربه مع اسرائيل. اكيد هيدا هاجس عند كل اللبنانيين.
2: وانت نفس الشيء عندك؟
3: انا عندي شيء ثاني، انا لحلك بدي رد عليك بهالطريقه. اي اليوم قرار بتاخده الدوله اللبنانيه او فخامه الرئيس برجع اهل الجنوب على الجنوب وبطلع الاسرائيلي من لبنان وبصير في اعاده اعمار بالجنوب، انا معه.
4: كلام
3: بغض النظر.
2: انت اكيد راجع على دير اوبل.
3: طالع على الشوف هلا، مش دير اوبل.
2: مين قال؟ طبعا كلنا نقول طبعا. عندك ساتر بشري منيح، لانه وليد جملات بيقول انه اتفاق الاطار املته اسرائيل على فريق لبناني بالداخل والخارج يتمتع بخبره محدوده بالقانون والدبلوماسيه، وتلاقوا مع جماعه بعبده والسرايا.
3: هيدا رايه لوليد بيك. ووليد
2: بيك معقول انت تعارض راي وليد بيك صديقك؟
3: ما عارض هو بعدنا ما عارض
2: هو عنده خبره اكثر منك بالسياسه.
3: اكيد عنده خبره اكثر من كل من كثير من الناس بالسياسه وعنده قراءه مختلفه من كثير من الناس بالسياسه واكيد نحن بنحترمها وقت يحكي.
2: بس انت تثق بخيار رئيس الجمهوريه؟
3: انا عم بقول جاوبتك بشو بوسا باي قرار بوصلنا اللي بدنا اياه. ووليد بيك هو أصلا مع التفاوض المباشر مع
2: صحيح.
3: وبنفس الوقت هو كل شيء عم بقوله أنه في كم ملاحظة على الإطار بعدنا فريمورك منه اتفاق.
2: نعم.
3: عنده ملاحظات معينة وحتى يمكن بوقت يصير في اتفاق هيتاخد بالملاحظات اللي حطتها.
2: إذا آخر شيء انحشرت وإجا هالاتفاق الإطار على مجلس الوزراء بتصوت مع أو ضد؟
3: بوقتها بقرر.

0: ان كان بالمطار. اخر شيء انعمل بموضوع مطار بيروت هو افتتاح صالون الشرف اللي هو فعلا كثير مهم وخطوه كثير منيحه انعملت للمرحله المقبله. قديش انتم مستعدين لموسم الصيف؟
1: هلا موسم الصيف اليوم رجعوا طلعوا المسافرين اللي عم بيجوا على مطار بيروت، رجعت طلعت الارقام رح توصل تقريبا 20,000 مسافر تقريبا.
2: اذا الوضع
1: دائما بنتامل، دائما بنجرب نكون متفائلين. ما بعرف لي انا حاطط 20,000 هو الرقم اللي
2: إيه اكيد نحن الاستيعابيه يوميا قد ايه عم يكون عم يشتغل بال 20,000؟
1: يعني وصلنا تقريبا 9 ملايين مسافر بالسنه،
2: يعني نقدر المطار يكون عم يمشي بالطريقه الصح اللي مشي فيها هلا يوميا، نقدر نقدر
1: في يستوعب اكثر لانه فتحنا مساحات صحيح اضافيه بمطار رفيع الحريري الدولي وفينا نفتتحها قريبا، بتستوعب اكثر كميات من اللي نحن استوعبناه بالذروه تبعنا. ونحن حاضرين اكيد وعندنا كثير مشاريع اليوم، مثل ما قلت كل ثلاث اشهر حنفتتح مشروع بمطار رفيع الحريري.
0: بس بمطار رفيع الحريري
1: هلا
0: طيب ما شفنا ورش السنه لتاهيل طريق المطار و
1: اهلي اهلنا على السنه الماضيه
0: اوريدي خلص
2: اجى البابا واهل ليه.
0: لا هو كان
1: لا ما له عليها بالبابا طريق المطار من ليست
0: نحكي احنا جزء من راح نواف سلام وقال له محمد بن سلمان بدنا هالطريق زبطوا الشباب. هل لازم ننطر رئيس ترامب يجي على لبنان تنشوف لنا كم طريق زفته؟
1: مارسيل عندنا مشاريع عندنا مشاريع متكاملة لكل طرقات لبنان.
0: وين؟
1: كل شيء وين بقري لك اياهم كلياتهم. هلا عندنا مش رئيسية ودولية مشاريع، عندنا مشكلة كان انه كان في حرب وعندنا مشكلة تانية انه سعر برميل النفط
2: كمان
1: سعر برميل النفط زاد 40 و50%. اكيد اليوم كان مشاريع راسية عند متعهدين ولكن متعهد منه مستعد يشتغل وفي 40% كلفة زايدة.
2: لا
1: اشتغلنا
2: مول دايما بتقول احنا مستعدين نحن نمول.
1: عندي موازنة
2: يعني اليوم عندنا قانون للشراكة مع القطاع الخاص، بعدنا لليوم فعليا كل هذه الطرقات وهالمشاريع لازم تدخل ضمن قانون الشراكة.
1: اكيد جبت موضوع كثير مهم من ورا مطار الإيعاد، مشكورين النواب عدلوا قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، اليوم معدل، فكل شيء اليوم استثمارات تحت البي بي بي بتكون بي او تي وغير أوكي. اليوم هيدا القانون جاهز ليستوعب اي
2: كل مشروع
1: كل المشاريع اللي فيها اكيد فايده اقتصاديه للمستثمر.
0: معليك معلش خليني ارجع شوي على موضوع المطار. صار في اشكال بالفتره الاخيره حول السلامه العامه للطيارين. رح اقرا لك يمكن حضرتك تبعت يعني هذا الموضوع. هل تاكدتم من سلامه بعض الطائرات التي مثلا ستدخل اول شيء الى مطار الإيعاد قبل ما تفوت على مطار بيروت؟
1: اول شيء المطار اكيد ما في اليوم الطيارات في شركات اجنبيه حتجي على مطار الإيعاد
0: اجنبيه؟
1: ايه اكيد اليوم في المشغل اليوم اللي هو شركه سكاي لاونج هو بده يجيب شركات طيران اللي هي لو كوست على مطار الإيعاد لتسير رحل من بيروت الى انحاء يعني
0: يقال انه كان بعض هذه الطائرات وهذه الشركات كانت ممنوعه من الدخول الى مطار بيروت.
1: اي طائرات؟ ما انا ما بعرف شو هي الطائرات بعد ما بلشنا،
2: بس في شركات
0: بس عليك يعني معليك يعني ما انت بتعرف نحن بنعرف
1: انا ما بعرف شو الطيارات.
0: هلا بعد بالبريك بقول لك انت بتعرف انه نحن بنعرف انه في شركات فايته على مطار الإيعاد واوريدي معروف اسماء او كانت ممنوع تفوت. شو هي
1: شركه تاسست جديد اسمها شركه مدى عندها اوريدي طياره وعم تعمل ليس لطياره ثانيه واليوم اخذنا قرار بمجلس وزراء نعطيها ترخيص على انه هيئه الناظمه للطيران تعطيها الاذونات الفنيه المطلوبه.
0: لمين هي الشركه معاليك؟
1: شخص اسمه احمد الحاج.
0: نعم دونك يعني اللي هو نفس الشخص يعني اللي كان بيقدر يفوت على مطار بيروت؟
1: لا ما هيدي بس على مطار الإيعاد والقرار اتاخذ اليوم فقط بمطار الإيعاد.
2: لا لاسباب امنيه ولا اسباب تقنيه؟
1: لا نحن بس اعطيناه
2: كيف بتنايز بس اي شركه هون وياها؟
1: هون بيجي دور ال
0: كيف بتفوت كيف بتفوت هذه الاسماء يعني عمليا على المطار؟
1: اي شخص اليوم بده اي شخص اليوم بيقدم نحن بنعطيه رخصه بمجلس وزراء لانه عم نحكي رحلات منتظمه لانه كان عندنا نحن اكسكلوسيفيتي فما كان في شركات لبنانيه يكون عندها رحلات منتظمه بس لهم حق تشارتر. اليوم اخذنا ترخيص مبدئي وفي اليوم الهيئه الناظمه بدها تشوف الامور الفنيه وتوافق عليها. اذا وافقت علي هذه الطياره
0: هي الشركه كانت ذاتها تقدر تفوت على مطار بيروت؟
1: ما كان هي الشركه تاسست هلا
0: تاسست هلا
1: جديده
0: ما عندها وجود خارج لبنان يعني
1: الشخص يمكن عنده شركات تانية بس هيدي الشركه تاسست هلا
0: طيب معليك بمسألة سلامة السلامة العامة باستمرار حركة الطيران.
1: نعم.
0: هل صحيح أنكم خاطرتم بموضوع السلامة باستمرار حركة الطيران خلال حربية 2024 و26 وأن هذا الضرب كان ضربا من الجنون كما ورد في كتاب اتحاد نقابات الطيارين اللي بينتمي له نقابة الطيارين اللبنانية؟
1: هذا الكلام كله لقريناه كله منه مزبوط، ومدليست ايرلاينز من الشركات اللي أكتر شيء بتهتم بالسلامة الطيارات، وحتى إذا الاستثمارات اللي بتعملها بالأمور العلاقة بسلامة الطيران والمينتنس تبع الطيران أكيد من أكتر الشركات اللي بتستثمر.
2: شو كانت خلفية الحملة؟
1: في في في في ناس كانت عم بت
2: طيارين كانوا
1: ما لا ما ضروري طيارين، في ناس ما بعرف
2: لأسباب سياسية
1: أسباب
2: توا بالمطار
1: أسباب سياسية أسباب.
0: أنتم ما خطرتوا يعني بسلامة هؤلاء الطيارين والركاب حتى ما عليك؟
1: نحن ما منخاطر بأي، وحتى الضمانات ناخدها من السفارات ومن المؤسسات الأمم المتحدة لنتأكد أنه طريق المطار والمطار ما يتعرضوا لأي عدوان.
0: الكتاب اللي انعمل أثار موضوع أنه الميدل إيست تدفع رواتب للطيران المدني اللبناني للتغطية على موضوع السلامة.
1: هيدا كله كلام.
0: شو كلام؟
1: كلام.
0: طب شو تعليقك على وضع السلامة العامة يعني السيفتي بملف شركة الميدل إيست؟
1: السيفتي هي أساس الميدل إيست.
0: عظيم.
1: ونحن الحمد لله الميدل إيست أنت بتعرف تراك ريكورد تبعها بالسيفتي، ومن بالعكس بدنا نتشكر طيران الشرق الأوسط وطيارين الشرق الأوسط اللي ضلن عم يشتغلوا روم كل الظروف الصعبة بالحرب اللبنانية، وهذا أمر منه هين. والبلد الوحيد اللي ما سكر أجواءه بالحرب الثانية هو لبنان، وأكيد نحن كدولة على تواصل دايم أنه نبعد أي قصف أو عدوان عم طر فيه الحرير الدولي، وهذا نيشان
2: بعض الضمانات
1: وللطيران تبع الميدل إيست.
0: بلا سألك سؤال،
2: بعض الضمانات سارية؟
1: الضمانات هلا ما في عنا، هلا مثل وقف اطلاق نار.
0: افترضنا في حرب مقبله جايه
1: بنجيب،
0: هل في خطط طوارئ؟
1: عم نحكي معهم
0: ما
1: يعني
0: مع مين بتحكوا كنتوا؟
1: نحن مع مؤسسات الامم المتحده اللي على تواصل مع كثير من الدول، وكمان كنا مع تواصل دائم مع السفير الامريكاني اليوم بلبنان.
0: يعني انت كوزير
1: عم يتصل،
0: انت كوزير
1: أنا،
0: لأنه شفنا أدوار يعني مثلا قرينا أنه كريم سعيد قال أنه هو اتصل مع الأمريكان تيأمن سلامة المطار وطريق المطار.
1: كلنا كنا عم نشتغل يد وحدة،
0: كلكم نفس الشيء،
1: كلنا عم نشتغل يد وحدة، كل واحد منا عمل دوره. ومرات مثل حرص بيرجع كمان بواحد شخص تاني بيرجع بيتطمن وبيحكي مع هالأشخاص ليتأكد أنه
2: مطار عم
1: حيّد. يعني عم مرات نوع على الساعة 2:30، أنا متذكر حكيت مع السفير الأمريكاني كان فايق على الساعة 2:30، ده قال لي بعد 10 دقايق قال لي ما في شيء، لأن هاي أول نهار حرب.
0: من مين كان يجيكم الضمانات؟ من الأمريكان؟ من الإسرائيلية؟
1: لا من السفير الأمريكاني.
0: هو كان
1: السفير الأمريكاني وممثلين مؤسسات الأمم المتحدة،
0: وتأمن
1: يعملوا اتصالاتهم ويجوا يعطونا تطمينات على هذا الموضوع.
0: عظيم. خلينا نشوف تقرير لفيليب أبو زيد حول موضوع مطار الإيعاد قبل ما نفوت بموضوع مطار الإيعاد.
1: يلا.
3: دخل مشروع مطار الرئيس رينيه معوض للإيعاد مرحلة التنفيذ الفعلي بعد ما خلصت أعمال هدم المبنى القديم وتجهيز الموقع وبلشت أعمال الأساسات، كما نال المشروع الموافقات الأمنية وموافقة وزير الداخلية على التصميم الداخلي، فيما عم تتقدم الأشغال بوتيرة أسرع من الجدول الزمني الموضوع تمهيداً للمراحل القادمة. فشو أهمية هالمطار؟ أهمية مطار الإيعاد للبنان والشمال هي أنه أول مطار في شمال لبنان خارج مطار بيروت. لا يوجد مطار دولي ضمن نطاق 100 كيلومتر ويعد بوابة للشمال، كما يمكن أن يخدم أجزاء من غرب سوريا ويخدم منطقة تضم 22% من سكان لبنان. فعكار تساهم ب 2% فقط من الاقتصاد الوطني، فيما تبلغ نسبة الفقر فيها 58%. ويمكن أن يشكل هالمشروع رافع للتنمية الاقتصادية والسياحية والتجارية في الشمال. أما بالنسبة للمقومات التشغيلية فيبلغ طول المدرج 3000 متر، قادر على استقبال مختلف أنواع الطائرات التجارية، ويمنح المطار جاهزية للانطلاق نحو تشغيل مستدام يؤهل ليكون مركز إقليمي للنقل الجوي مستقبلا. مطار الإيعاد عم يخلق الفرص، ففي المرحلة الأولى من التشغيل بدأ التوظيف خاصة لأبناء عكار والشمال، ويؤمن فرص إضافية غير مباشرة بالسياحة، النقل، الخدمات اللوجستية والتجزئة. مطار الإليعات هو مشروع استراتيجي يجمع بين أهمية جغرافية واقتصادية كبيرة وبنية تشغيلية جاهزة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الشمال.
0: أول شيء إنجاز مطار الإليعات شغلة كتير عظيمة ومنهنيك عليها، والحمد لله معنا ناس من الإليعات هون، هيثم بونسوار، معنا ناس من عكار.
2: حلم كان
0: أنت كنت عم تحلم فيه كمان؟
2: لا، لأنه اليوم يكون عندك
0: أنت مش عم بتخيلك هلأ رايح تاخذ مطار الإليعات.
2: لا، بس اليوم يكون في مطار تاني بالبلد، بغض النظر وكان في احتكار لمطار واحد، بنعرف طريق المطار شو يصير عليها، وتانيا نحن بحاجة لمطار تاني كرمال طيارات تشارتر، ولما هون نبحث
0: هيك مطار تاني. هي المطار هي المسار، المطار لمين؟
2: إن شاء الله مطار تالت
1: كمان. مطار للبنان هيدا.
0: لوين؟ أي منطقة؟
1: لكل لبرات.
0: توصل عليه من هلأ لهونيك قديش بدك؟
1: بدك على بكرة إذا بتترك ساعة 7 بدك ساعة و40 دقيقة.
0: نعم.
1: توصل على مطار الإليعات
0: دونك القاعد ببيروت، القاعد ببيروت، القاعد بجوني، القاعد بجنوب ما بيناسبوا مطار الإليعات.
1: بلا، إذا السعر اليوم في فرق كبير بين سعر تكت بمطار بيروت وأنت عائلي بدك تسافر، أكيد إذا بتوفر كم ألف دولار أكيد تطلع الإليعات، ونحن حنفكر حنعمل التوقيت تبع الطيارة بطريقة يوصلوا
0: ما يكون في ما يوقعوا بكير
1: يعني. ما يكون في عجل سير على الطريق
0: يعني 4 بعد الظهر.
1: اللي هي مطار أستاذ مرسال، مطار الإليعات أول شيء كان عنا مطار ما منه معمول في شيء، أخذنا قرار نعمل مطار تاني اللي هو بيكمل مطار رفيع الحريري الدولي، وانت هيدي المنطقة منطقة الشمال اللي ما حدا استثمر فيها بهالسنين كلياتها، نحن حتى ما استثمرنا، نحن قررنا نرجع نفعل المطار، واجا مشغل هو عم يستثمر بالمطار، والشركة بالطيران كمان شخص تاني عم بيستثمر بالطيارات ليرجع يفعل كل المنطقة، وقت ينجح هيدا المطار بنجح معه كل المنطقة وكل الأراضي اللي حواليه، بتبلش بمناطق اللي أصلاً الأمطار اللي في رئيس بلدية هون كمان بخبرك كيف كله عم يتغير.
0: مين رئيس بلدية؟
1: رئيس بلدية الإليعات كمان يعطي، لأنه قاعد وعم بشوف
2: الأراضي غلية
1: شو عم بيصير بمطار الإليعات، قد في مستثمرين عم
0: يجوا. أكيد مجال، تفضل رئيس، شو الاسم؟
4: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل عم نسمعك.
4: مساء الخير دكتور عبد الرزاق خشفي، رئيس بلدية الإليعات. يسعد مساكم
0: أستاذ
4: مرسال، معالي الوزير.
0: شو عطيكم هالمطار رئيس؟
4: حضور. بداية مبارك للبنان مثل ما قلنا، لأنه هو المطار هذا للبنان كله مش لعكار بس. هالمنشأة هي الاقتصادية اللي هي انوجدت لتكون لتصحيح المسار والخلل اللي مر على عكار بخلال فترات طويلة من الحرمان. اليوم نوجد هالمطار ليكون هو بنية اقتصادية وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، بنفس الوقت كمان تحقيق الدور السياسي اللي هو عم يفرض توازن بالخدمات بين المناطق، بدل ما يكون بس بالمراكز كمان بتكون بالأطراف. اليوم نحن شكراً لمعالي الوزير، لأنه دايماً أول زيارة زارنا معالي الوزير بأول شهرين.
0: نعم.
4: وعدنا أنه هالمطار، هالحلم هذا اللي انتظرناه سنين حيكون حقيقة، وسألني إذا أنت رئيس بلدية جديد، قلنا له نعم رئيس بلدية جديد، وقال لي أنا كمان بالوزارة هلأ عم نتعلم كيف نخدم الناس. بقى أنا بحييه خلال أول سنة وكم شهر أنجز مطار، الله يقوي ويعطيه ألف
0: عافية. طبعا تحية له.
4: ولبسناه العبايه بعكار، هلا بنحمل له بوسي عجبينه من عكار
0: يستحق. لبسوك عبايه بعكار؟
1: الحمد لله.
4: معالي الوزير،
0: ليش شو بيعني لكم المطار رئيس؟
4: رفع اقتصاديه تنمويه على كافه الاصعد.
0: نعم.
4: السياحيه، التجاريه، الزراعية، لأنه نحن هناك المنطقة مشهورة بالزراعة، حيكون هو رافعة كمان للزراعة. المنطقة اللي حول المطار هي منطقة نظيفة ما عليها أي تعديات، لهيك نحن بلشنا مع دائرة التنظيم لإعادة التصنيفات، حكينا بنسبة فقر أكثر من 58% موجودة بهالمنطقة هيدي، حكينا بأنه شبابنا اللي هن من عمر 18 سنة لعمر 35 سنة معظمهم عم ينزلوا يشتغلوا ببيروت بمعاشات 400 دولار ل 500 دولار ما نون قادرين يعلموا أولادهم. حكينا بشباب من كم يوم بعده دموا على الطريق ببيروت، بهاء العلي، وقبله خالد
0: يعني بيأمن فرص عمل بقاء هالناس بالمنطقة، هيك عم بتقول ريس؟
4: 100%
0: بلشتوا تحسوا بهذه الحركة ريس؟
4: بلشنا نحس بهذه الحركة من خلال توافد المستثمرين إن كان الداخليين العرب الأجانب، من خلال رفع أسعار الأراضي اللي كانت موجودة حول المطار، من خلال الخطط اللي عم نحطها كبلدية مع الجهات المعنية والجهات الرسمية لرفع نسبة الاستثمار.
0: شكرا رئيس، أهلا وسهلا فيك. موريس تفضل.
2: متى تخلع أول طائرة؟
1: في تشرين الأول.
2: تشرين الأول هلا يعني أكتوبر.
1: ايه. أكتوبر نعم. ما نحن بالكونترا كنا عاملين ايه. إنه بتسعين نهار لازم تطير أول
2: طائرة. كيف أول مرحلة هلا نهد المبنى عم بتعمر مبنى
1: هلا بشكل سريع اليوم عم ينعمل تورمينال تقريبا 4000 متر وأكيد كل تجهيزات المطار المطلوبة وصوا عليها ليكون موجودة بأقرب وقت
2: يعني بأكتوبر أول رحلة إن شاء الله.
1: أول رحلة بأكتوبر
2: رح تكون عبر أي شركة طيران اللي هي الشركة اللي التعاقد معها ولا بكون نضطرها لوقتها شركة
1: يمكن يجي طيارات تانية كمان شركات طيران طيب. تانية واللي سفير التركي كان موجود
2: طيارات ميدل إيست عندها رح يكون لك
1: لا طيارات ميدل إيست
2: طيارات تشارتر تابعة للميدل إيست
0: طيب. ربما خليني بس أسأل ليش كنا عارفين قبل ما ترسل المناقصة على زياد الملا إنه رايح على زياد الملا زياد صديقي يا فوق يعني
1: لحلك ليه لأنه
0: وبحبه اليوم كتير وبنفتخر فيه بس ليش الأمور دايماً بلبنان بينعرف قبل بوقت نتائجها وقبل بوقت أشخاص اللي بيشغلوا وقبل بوقت أشخاص اللي بيستثمروا
1: اليوم
0: سيلو
1: لا
0: ليبان.
1: لا سيبالو ليبان لا بالعكس
2: واللي بينعينوا
1: في في في في في آلية معينة معروفة اليوم مين الأشخاص المقدمين في 18 شركة قدمت من 18 شركة في 3 شركات اليوم إليجيبل
0: أوكي.
1: يعني الباقيين اليوم ما بيوازوا الشروط اللي كانت محطوطة ونحن قصداً
0: حطينا مين معه زياد الملا بالشركة؟
1: لوحده زياد الملا
0: ما معه ولا
1: هيدا اللي بعرفه أنا
0: ولا معه ولا مستثمر أجنبي؟
1: ولا مستثمر هيدا اللي بعرفه سألته السؤال زياد الملا
0: بدي انطلع على مجموعة أسئلة سريعة بدي إجابات عليها قبل ما أعرف من لأنه آخر شيء بدك مطار بدك حده فندق بدك حده مثل ما حكي
1: كله بيكمل بعض
0: قبل شوي استثمارات وغيره ولازم تبلش من هلأ ليش طلبتوا من مجلس الوزراء اليوم موافقة على منح تراخيص نقل جوي دولي منتظم بمطار الإلعاءات بدلا من إحالة الملف إلى الهيئة الناظمة
1: هو الهيئة الناظمة هو القرار إذا لا. بدك بقرأ لك إيه نحن عملنا ترخيص مبدئي وليوافق شروطه التنظيمية هو الهيئة الناظمة هي بدها توافق على الشروط الفنية إذا ما وافقت على الشروط الفنية ما بيطلع له الترخيص نحن عملنا ترخيص مبدئي على أنه الهيئة الناظمة توافق على الشروط الفنية ما بعرف ليه دايماً عم بيحكوا عن الهيئة الناظمة الهيئة الناظمة أنا أول الداعمين لها والهيئة الناظمة بعد 23 سنة أنا عملتها للهيئة الناظمة وأنا طبقت القانون 431 بس ما بعرف ليه دايماً عم يرجعوا بيحكوا بهذا الموضوع
0: نطرح أسئلة تجاوب عليها
1: كثير عم يحكي أنا بدي أحكيها اليوم
0: ايه.
1: لا أنا بدي أحكيها اليوم لأنه الهيئة الناظمة
0: اليوم قريت أرتيكل عنك بكاملة صفحة بكاملة
1: أنا اليوم قريته كمان
0: فند عم فند لك الأسئلة الموجودة
1: نفس الأشخاص عم بيحكوا نفس الخبرية
0: ديمقراطي
1: لا نفس الأشخاص عم بيحكوا
0: بعرفك خلينا 25 سنة كبرنا سوا
1: مرسال بس
0: كنت ديمقراطي
1: لا أنا لا حلك ليه لأنه ما هالبلد متعطش عم شريع يعني
0: حرام الحرتقات
1: حرام تضل واحد يحرتق يعني خلينا نبسط أنه عم نعمل لهالبلد مش
0: يعني نسأل مع رئيس الهيئة وأعضاء قبل إدراج البنت على
1: أنا حكيت رئيس الهيئة وأعضاء أصلا رئيس الهيئة كان مسافر كان الشخص
0: سألينك ما الحاجة إلى طلب الموافقة من دون تحديد الوجهات أو الشركات المستفيدة
1: هاي بتجي بعدين
0: شو يعني؟
1: أول شيء بتوفق على الرخصة بعدين بتقول له بعدين بيطلب طلب الهيئة الناظمة بتوفق عليها إذا بده يسافر لهيدا وحتى البلد بده يروح على الهيئة بده يوفق
0: تقرير بيقلك أنه مشغل مطار الإلعاءات لم يستقبل التراخيص والمستندات المطلوبة من الهيئة هل هذا صحيح؟
1: هل في تواصل دائم بين الشركة والهيئة والهيئة إذا ما موافقة منسكره لمطار الإلعاءات ومنرجع لورا كله بده يوافق الهيئة بدها توافق أوكي. عليه
0: دونك أول رحلة بأول تشرين الأول
1: نعم بتشرين
0: بيكون عندك كل التركيبة جاهزة
1: كله بيكون جاهز ويمكن عم بتشوفوا على السوشيال ميديا كل يوم عم بيعرض الشركة المشغلة قدي عم بيكون في إنجاز
2: الشغل
1: وعم بيكون أسرع من ما توقع
2: كيفية موضوع العلاقة بالتوظيف بالمطار والآلية اللي بتعتمد هي عبر
1: الشركة
2: الخاصة
1: كلها شركة خاصة نحن ما دخلنا
0: شركة خاصة
1: هي المشغل هو بده يوظف مش نحن حنوظف
0: من دون أي معايير
1: هو بده يحط المعايير ما هو
0: هو
1: مستثمر عم بشغل
0: هو بيقرر شو بيربح
1: هو برايفت اوبريتور هو بده يجيب الاشخاص
2: بعدين في السوق الحره بالمطار
1: كله لاله
2: جون عمل
1: هو اذا بدك هو البرايفت اوبريتور تبع المطار
2: يعني ما رح نرجع نعمل مناقصه للسوق الحره
1: لا لا هو بيعمل بده اياه هو
0: يعني في مثلا محمد زيدان يطلع على على على على الإعاد
1: بدك تسأل المشغل بده يعمل هو بينه وبين حاله مناقصه وبجيب اكثر حدا بيدفع له للديوتي
0: ليش اثرت اشكاليه قصة مؤسسة إدارة مطار بيروت، يعني بينك وبين علي حسن خليل، ما بدي أدخل بالسجال اللي صار بينك وبينه، ما بدي أرجع. تعرف اليوم لحمي قائمة من الرئيس بري والأستاذ وليد جبلاط، ما بدي يكون مسؤول عن إثارة هذه الفتنة.
1: أنا ما بعرف.
0: أنت ما بتعرف؟
1: أنا ما بعرف ليه.
0: قال لك عملته مخالفة دستورية.
1: أنا رديت عليه رديت عليه بالقانون، بعد لهلا ما فهمت شو هي المشكلة. يعني هو حتى كمان إذا بتذكر قال ليش ما سميتوها مؤسسة الشهيد رفيق الحريري؟
0: لا، أنه مطار رفيق الحريري،
1: لأنه القانون عمل بال 2008 قبل ما يستشهد رفيق الحريري. بالقانون مكتوب تأسسه شركة مؤسسة مطار بيروت بالقانون. أنا عم طبق قانون.
0: أوكي،
2: رح يوجه لكم سؤال للحكومة هنا ب كتلة التنمية والتحرير.
0: رح يوجه لكم سؤال.
1: أنا وقت واحد يشتغل عم بطبق قانون وجه الأسئلة. لا، إذا عم طبق قانون ليه بدي؟
0: بس أنت عم بتطبق قانون، بس هيدا منه امتياز؟
1: أي شو هو؟
0: هيدا ما بده قانون؟
1: أي
0: اللي عم تعمل مؤسسة مطار
1: هو قانون. أنا عم طبق القانون.
0: هو عم بيقول لك بدك قانون.
1: ما هو القانون، ما قانون 481
0: منك جاي معك، منك محضر معك.
1: بلا عندي إياه القانون 421 بقول هيئة ناظمة وبقول شركة مؤسسة مطار بيروت. أنا عم طبقه للقانون.
0: سألوك ليش فتحت باب الترشح لرئاسة المؤسسة قبل استكمال تشكيل مجلس الإدارة بالكامل؟
1: لأنه المطار بيروت ما بينترك هيك. اليوم القانون بيقول لي دغري بعد الهيئة بدك تأسس شركة. هيدا مطار منا، يعني مطار بده يندار، واليوم في ضياع بس بعد ما تطبق قانون جديد في ضياع، يعني بين الهيئة والطيران المدني وشركة المطار بيروت. قد ما في عم سرع الأمور حتى ترجع.
0: ليش
1: الأمور؟
0: أنت أعطيت حالك صلاحية الفصل بين أي إشكال بين الهيئة والمؤسسة؟
1: هو القانون
0: بيعطي الوزير،
1: القانون بيفسر،
0: بيعطي الوزير حرية
1: وصاية.
0: وصاية
1: انت عندك وصاية للهيئة وعندك وصاية على الشركة.
2: بس بيقول الوزير على حسن خليل تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7 بتحدث عن انه ملكية اسهم شركة تعود للحكومة يمكن بيعها كليا او جزئيا بقرار الوزراء. كل الدنيا بتعرف انه مرفق عامل وتمييز يحتاج الى قانون.
1: حتى هاي بالقانون، بالقانون بيقول لك الاسهم لك حق بكره تطرحها بالبورصة.
0: لكن اعتدى عليك علي حسن خليل.
1: أنا ما
0: اعتدى عليك إيه أو لا؟
1: اعتدى على القانون مش علي.
0: مين قال له كبير؟ أعضاء الهيئة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 11 شهر بسبب قرار منكم. عم بينقال إنه وزارة المال حولت لهم المصريات.
1: أنا حولت لهم مصاري، وزارة المال.
0: أوكي.

0: معاشاتهم صار لهم اكثر من سنه عم يشتغلوا
1: قبل ما فوت على بريك وبلش اسمع مداخلات، يعني لانه عندنا الطرق، عندنا النقل المشترك، عندنا ما عرفنا ليش وقف، لانه انا تفاجأت موريس عمل حديث مع رئيس جمعيه الصناعيين على
2: السعوديه
1: على اذاعه الام تي في
2: على ام اف ام،
1: انه ليش وقف على ام اف ام، ليش وقف التصدير على السعوديه؟ معك خبر؟
0: قريت خبر اليوم بس ما تاكدت منه
2: انه بعد ما تبلغوا المعابر والنوافذ اليوم،
0: لانه من
1: البورد انه قال ممكن تكون حجه
2: بس انه منا واضحه
0: منا ما ليش منا اكيد
1: منا بتقولها بشكل مباشر
2: لما هي انه قال بس
1: انه
2: طالبين قالوا
1: عندك وزير اساسي، معقوله انت وزير ما بتعرف اذا وقف قرار التصدير الى السعوديه من جديد؟
0: ما وصلنا شيء
1: وقف
0: الموضوع، ما وصلنا شيء نحن رسميا من الموضوع
2: او لم يدخل حيز التنفيذ، خلينا نقولها بعد
0: هذا غير موضوع، بس انه نحن بعتنا
2: راحت اول كونتينر
0: من بوريس بيروت
1: قرر اي فيرسيو
2: لا اول كونتينر من بوريس بيروت ما في ما هن ما بيبعتوا تاخذوا اوكي تيبعتوا، فحكما ما في موافقات بعد يبدو، هذا اللي فهمناه.
1: يعني فيك تتابع هذا الموضوع معي؟
0: اكيد عم تابعه، ما انا كنت اول واحد حريص جيب سكانرز على بور بيروت
1: صح
0: استباء لتصدير على المملكه وغير المملكه، فنحن حريصين على هذا الموضوع لان الانتاج اللبناني بحاجه للتصدير، كل الصناعه اللبنانيه بحاجه للتصدير.
1: انا اسمحي رحت بكثير من مدراء يعني وزاره الاشغال الموجودين معنا وفي بيناتهم اصدقاء كثار لإلي، وبدي وجه تحيه للاستاذ علي رمضان صديقنا وحبيب قلبنا عابر الطوائف، الاستاذ علي مدير عام تنظيم المدني. بدي اطلب من بوغوس يوسف بوغوس، شرف بوغوس يوسف. يوسف قبل تواصل معي عبر الانستغرام عليك وطلب انه هو عامل تفضل قرب فيك تقرب لعنده ما بيخوف منه من بيصور
2: اف من تاني
1: تفضل تفضل يوسف
3: مساء الخير استاذ مارسيل
0: هيدا شو
3: الخير معاليك
0: مطار الاعياد
3: اي نعم
0: هذول معول مش
3: نعم إيه. اسمي يوسف بوغوس اول شيء خريج الجامعة اللبنانية كلية الفنون الفرع الثاني خريج جرافيك ديزاين. مثل ما بتعرف انه اخر سنة لقلنا بالجامعة بنقدم بروجي دو ليسانس تبعنا، وهالبروجي بيتضمن موضوع بيعبر عنا بيعبر عن فكرنا، وانا كطالب لبناني حبيت اني اكون عم بعمل مشروع اقدر فيد فيه قطاع معين بلبنان، ومش سكر هالبروجي اخر السنه بل افتح يمكن صفحه جديده بقطاع معين. لهيك نقيت انا مطار الرئيس الشهيد رنا معوض،
2: عملت له براندنج بعدين مش هيك؟
3: يس
2: فول براندنج
0: عنده لوجوز وعنده
2: اللوجوز
3: نعم. هالبروجي بيتضمن فيجوال ايدنتيتي واكيد كمان ادفرتايزنج كامبين لهالبروجي وكثير تفاصيل
2: معينه كثير ينعرض على الشركه اليوم اللي استلمت.
3: نعم احكي سريعا عن اللوجو وهالاخبار لانه بروجي سنه كامله اخذ، فحجرب قد ما في لخصه.
0: تفضل.
3: اللوجو تبعي استخدمت فيه انا الارزي، اخذت الارزي كرمز اللي هي الرمز للبنان، استعملتها وعملت لها ستايلايزيشن بالايروداينامك فلايت باث، استعملتها كرمال تبين الصوره الجديده اللي بدنا اياها على لبنان، الصوره الجديده اللي بدنا اياها على المطار الحديث اللي انت اكيد افتتحته. باختصار
1: وحلو شغلك. طيب عمليا فيك تقول له لزياد ملا اذا بيشتغل معه.
0: انا عارفك على زياد وحوصل له هيدا البروجكت كمان، واخذ هلا باخذ رقمك كمان بيحكيك.
1: شفت ملا وزير عظيم
0: وطلعت على المطار او بعد طلعت على المطار؟
3: ما كان بدي اخذ ورقه من المدير بس
0: وما نطلعك على المطار.
3: ما بنقدر
1: يمكن انت امتى طالع على المطار؟
0: بعد شي 10 ايام.
1: رئيس شيل هالتليفون من ايده. تستقبله انت؟
0: مارسيل طلعت على المطار شفته؟
1: لا ما طلعت طيارة خاصة مثل ما طلع الرئيس.
0: منطلعك طيارة خاصة إذا بدك؟
1: لا ما بدي. زياد ملا بيطلعني بطيارته؟
0: لا ما طلعنا بطيارة زياد.
1: بطيارة مين؟
0: في كثير طيارات خاصة للبنانيين وهيدا فخر يعني قد
1: ما شاء الله
0: عندهم نجاحات.
1: ما شاء الله. على كل حال نحن معك بنكبر بس تروح الريف
2: خلينا نقول
1: معاليك انت بتعرف هذا الامر. بدي اسمع لاول مره
2: خبر ايجابي.
1: شو
2: في خبر ايجابي؟
1: شو
2: انه السعوديه بلشت اليوم المساء الشحن الجوي وبروبابلي بكره ببلش الشيبمنت الشحن البحري خلينا نقول دايركتلي على السعوديه.
1: سمعوك
2: لا انا ما وجهي اليوم هلا
0: وجهك خير.

0: لكن عم بيطلع صوتك بهالحلقة. باولا عيراني كروسيا، أول شخص من أول مرة بتشارك بالبرنامج وحابة تحكي بموضوع يعني بيئي له علاقة بوزارة الأشغال؟
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا، تفضلي باولا.
1: له علاقة بوزارة الأشغال لأنه مديرية التنظيم المدني هي أساس من أساس المديريات يلي هي بتنظم وعلى قليلة لحماية البيئة بلبنان والموارد الطبيعية. حقوق البيئة هي حقوقنا، حقوق البيئة مثل حقوق الصحة والطبابة، يعني ما عم نشوف هذا الشيء على الواقع، بالعكس عم نشوف تلوث، عم نشوف فوضى بالبناء الغير منظم. نحن متمنى، مشان ما طول كثير، متمنى مطالبتنا لوزير الأشغال ومديرية التنظيم الوطني بتحديدا العمل على الأحجام.
0: الأحجام
1: البناء
0: صح،
1: على الطرقات، دراسة الطرقات بطريقة بالأحراج، لأنه عم بيصير في دراسات غير معيارية، يعني ما في معيار لطرقات بالأحراج، أو يمكن مش ضروري تكون موجودة.
0: الطريق القصوة على سيرة حريصة مثلا، ما كنا مضطرين أبدا.
1: طريق صغيرة بتخرب حرج كامل، وبدأ كتير ننتبه لهذا الموضوع. بقلنا من الأحجام لازم ننتبه لها، المعيار، عوامل الاستثمار، الأشياء اللي عم نشوفها بلبنان على طريق الساحل، الجبل القريب من بيروت، عم بيصير يعني بناء غير
0: عشوائي وبشع
1: بطريقة
0: باولا بتجنني مداخلتك، يعني فتحتي لي باب. هذا موضوع عزيز جدا علي،
1: يرجع ينظروا بهذه المواضيع ونحن نتعاون معهم ايجابيا مش سلبيا كرمال البيئة.
0: انا عطلب الاستاذ حمدان
2: علي رمضان
0: اذا بتعطي تعليق قبل ما اسمع جواب الوزير. تفضل استاذ علي، مدير عام التنظيم المدني. باولا هذا الموضوع يا ريت نتعاون نحن سوا، نحن وياكي كسار الوقت على هذا الموضوع. شكرا
1: لك. قوانين اصلاحيه.
0: تفضل استاذ علي.
3: ايه مساء الخير للجميع. شرفتنا ست عيراني لعنا على المكتب وحكينا بالموضوع تحديدا بمنطقه عريا.
0: اجت لعندك.
3: ايه وحكينا كثير وهي ناشطه بيئيه
1: بشكل عام،
3: بفهم هذا الموضوع اكيد. طبعا بمنطقه الساحل او منطقه ايكوشار المعروفه، ايكوشار المنظمه من السبعينات، في كثير بنايات وفي استثمارات عاليه. طبعا الحرب اثرت كثير، في مناظر
0: بشعه
3: اكيد ما في شك. نحن عم نحرص بالمديريه العامه للتنظيم المدني حاليا ان نشارك المجتمع المدني على طول والسلطات المحليه والبلديات باخذ اي قرار، وبالتالي عندما تصدر مخططات توجيهيه او مخططات تفصيليه للمناطق، طبعا هناك توازن ما بين عدد السكان والديموغرافيا والناتشر ريسورسز الموارد الطبيعيه وموضوع البيئه اكيد بتوازن. وهلا حاليا كل الدراسات والمخططات التوجيهيه عم تخضع لدراسه اثر بيئي استراتيجي، وبيعزز هذا الموضوع المخاوف والحرص اللي حضرتك.
0: يعني هذا احسن انا بعتقد معاليك. شكرا استاذ رمضان، ومنحيي شغلك الاساسي بالهم. باولا
1: جدي مع البلديات، لا مش كل البلديات بتتجاوب.
0: طبعا هذا موضوع اساسي. هالبلديات اللي مش بس ما بيتجاوبوا بالتنظيم المدني، بيفتح كل رئيس بلديه على حسابه والمطبات. شكرا، لانه شربل ابو جودي الاسبوع الماضي قالنا بده يحكي بموضوع المطبات. بسرعه شربل، بس المطبات
2: معنا الوزير اليوم.
0: اوكي تفضل، خليني فوت على بريك لانه مش حتدفع لي
2: بس شغله. جاني رساله من الوزير الماليه وزير جابر، ما توقف التصدير على السعوديه.
4: لا نحن ما توقف، كانوا الصناعيين عم بيقولوا انه نحن مش توقف، انه ما قدروا بعد لهلا اخذوا هالاجازات.
0: بس دخلك الوزير جابر ما بيبعث لنا ارقامنا، بيبعث لك بس لك، هو مش قرينا.
2: ترك لي علاقتي كثير منيحه بالوزير.
0: لا حاطرقه على الهواء انا،
2: ويعطي الف عافيه على كل
0: شيء، لانه ما زالوا عم يتابع. طلبنا منه شغله باول حلقه ما لكشنا، لذلك اي رد بيبعته من هلا ورايا ما رح ارجع له اياه، لذلك مش حنسمع
2: له. حلو يبعث لي. انا
0: لا ما يبعث لك، مش حنزعله رده، لانه طلب توجهنا له بشغله باول حلقه، ما اعتبر انه بس بيبعث لك لإلك. مع احترامنا سعاده حضره وزير المال، ما رح نزعله بينه، لانه توجهنا له باول حلقه ما رد. شيك مش مزبوط استاذ، كرمالك انا كاستاذ متعاقد حافظت لك على حقك. بريك ونتابع.
2: عندنا حق الرد.
0: لا
5: حوار حر. خطوة أولى في مسيرة الألف ميل أم اختبار تحت النار؟ اتفاق الإطار بين إرادة الحل ومناورات الممانعة، وأي موقع للشيعة الأحرار؟ المهندس راشد صبر حميدي ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة صغيب مراد.

0: طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه المشي علاج اقوى ما الناس متخيلين. المشكلة انه الناس ما بتمشي ابدا، وكتير الناس بتستخف بالمشي لانه بسيط، بس بالحقيقة المشي هو من اهم الحركات العلاجية للجسم، والفوائد تبعه كتير كبير. بحرك المفاصل وعضلات الجسم، بقوي الكتلة العضلية، بخفف الوجع والتيبيس خصوصا يلي بيعانوا من وجع ظهر ورقبة، كمان بحسن عمل اعضاء الجسم كله، بخفف التوتر وبنشط الدورة الدموية. طيب قديش لازم نمشي بالجمعة وبأي سرعة؟ معدل المشي بيكون سريع، ولازم يكون سريع، وثلاث ساعات بالجمعة كافي. فيك تمشين كل يوم نص ساعة أو ساعة يوم بعد يوم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: بدي اخذ مجموعه مداخلات قبل ما تابع في كثير ملفات بشكل سريع. مرفق جوني قلع ما قلع؟
1: مرفق جوني افتتحناه نحن، مطلوب نحن كل المرافق اللي فينا نفتحها نفتتحها. ركبنا الامن العام والجمارك بمرفق جوني واليوم حاضر وجاهز ليستوعب كل ال
0: اوكي.
1: بس اللي صار معنا في شركه مشغله كمان جابت فري راحت على مرسين، واليوم طالبين كمان يعملوا رحلات بلبنان بين بيروت والشمال وجونية، ولكن صار عنا إشكال أو صار عندهم إشكال
2: بالأذونات
1: اللي العلاقة بأبروس.
0: نعم.
1: لأسباب العلاقة أسباب خاصة بأبروس طولوا الأذونات ليجوا، بس نحن حكينا مع الجهات الأبرسية ووعدونا خير قريبا.
0: أوكي. علاء كانسو تفضل.
3: مساء الخير جميعا. مساء الخير جميعا.
1: أهلا
0: تفضل.
3: بدي هنيك معالي الوزير على الأداء الرائع اللي عم يصير بوزارة الأشغال بوقت صار من نادر إنه نشوف ناس عم تشتغل بهالضمير.
1: الله
3: يخليك. بكل مناطق لبنان من الشمال للجنوب من البقاع لبيروت الخصوم السياسيين عم يزقفوا لك قبل الحلفاء، وهيدا الشيء مش غريب عن الحزب الاشتراكي اللي عم بأكد مرة بعد مرة إيمانه بمنطقة الدولة والمؤسسات. وبدي هنيك خاصة على إنجاز مطار الإلاعات اللي عم رح يكون عم يفتح فرص كتير كبيرة للبنان بشكل عام والعقار بشكل خاص. ونشكرك معالي الوزير نفتخر فيك.
1: شكرا كثير.
0: شكرا علاء.
1: شكرا.
0: عبير سلامي تفضلي.
1: ايوه
0: ماجد بفهم انك درزي هالقد الليله كرمال معالي رح تضربنا الليله، مش معقول. روح علينا تفضل. ايه. عبير
4: بونسوار. بونسوار كيفك؟
0: تفضلي يا عبير.
4: نحن من بلديه العتشانه.
1: انجاز صار.
4: انجاز كبير
1: الحمد لله.
0: كان بدي احكي عنه شرب القاع.
4: سلام من رئيس البلديه هو برات البلد العميد روبير جبور.
0: تحياتنا للعميد جبور لانه من اكثر الناس شفافيه ونظافه على كل حال. تفضلي.
4: نحن فرحتنا كبيره كثير بالانجازات اللي عم بتصير. محبين نتشكر معالي الوزير على حلم كنا عم نحلم وحقق لنا اياه. يعني محقق الاحلام
0: اللي هو
1: طريق
4: العتشاني المتن السريع
0: اللي كمان فيها
4: وصلت العتشاني عين علي
0: مع الاستاذ ابراهيم كنعان شغلت.
4: وشكر كبير كمان
1: بتأمنوا المصريات مليونين دولار بعتقد صح؟ حولنا المصاري
4: ووصلوا
1: والشغل
2: هيدي بتربط خلينا نقول نحن المتن الاعلى بالساحل.
4: صحيح.
2: يعني هيدي نقطة أساسية كرملاك مهمة. يعني
1: طريق كثير مهمة هيدي.
2: طريق كثير مهمة
4: هيدي طريق حيوية كثير للمتن كله مش بس للعتشاني هي أصلا.
1: مظبوط.
4: وبدها تخفف عجقة سير اكيد.
0: صحيح.
4: كتير
0: إن شاء الله.
4: ما عدا الانزلاقات.
0: لكن شكرا شكرا لفايز رسالي وابراهيم كنعان على هذا الشغل. شكرا لك عبير
1: ومجلس الانماء والعمارة.
0: طيب. اوتوستراد جوني
2: انا كسرواني بش على الهوية. كيف نحكي عن العتشاني انا بدي احكي عن كسرواني.
0: شو
2: 11 كيلومتر قصة بريق الزيت استملكنا دفعنا على اساس رجعنا جبنا مصاري
0: نعمل
2: فل المتعهد رجعنا من الاول. ما في وزير اشغال على هيدا البلاتو يمكن احكي من 10 سنين نحن ما بيقول
0: توسيع
2: ساعة من فوق اوتوستراد جوني
0: بس ما خلص نقلوا المصريات راحوا المصريات على
2: الجنوب فعليا اليوم
1: مش مزبوط. لا
2: فعليا اليوم عم ننبش على تمويل صح؟
1: لا
2: شو اللي صار؟
1: اول شيء المشروع هدول المشاريع كلياتهم مع مجلس الماء والعمار
2: مزبوط
1: بس نحن ارتقينا
2: يعني
1: كل مشاريع اليوم اللي بتغير حياه المواطن نحن حندعمها
2: بس معليك 11 كيلومتر عم بهيدا طريق الجلجله اللبنانيه
1: هيدا مجلس الماء والعمار مهتم فيها. بين معه وقتها طرحوا علينا الفكره قلت له نحن جاهزين نمول على مراحل ولكن المتعهد اللي كان ربحان بال 2018 2019 الكلفه زادت عليه 30% انسحب رجعوا عم بعدلوا دفتر شروط هلا ليرجعوا يطرحوها على هيئه شراء كمان
2: يصير في مناقصه يعني هلا مأجل الموضوع
1: مش عم ينشغل عليها يعني عم ينشغل على دفتر الشروط ليرجعوا يطرحوها حتى يجي متعهد ويربح
2: بس انا بتذكر انه احنا دافعين جزء من 70 مليون
1: الاستملاكات موجوده
2: الاستملاكات خالصه بضل في جزء من الاستملاكات
1: مظبوط
2: طالبين الامور لهم
1: مظبوط
2: هول تامنوا المصريات
1: الجزء
2: الثاني
1: الاستملاكات معظمهم خالص
2: خالصين
1: خالص الاستملاك وحتى بالطريقه بالقرار اللي نحن عملناه تحسن 15% 20%
0: السعر رح يصير
1: ولكن ناطرين من مجلس الماء والعمار يكمل الملف ونحن جاهزين نمول الملف.
0: حسن شاكر شكر تفضل استاذ حسن.
5: مساء الخير
0: يا هلا فيك
5: استاذ مرسال سعد لي مساك. مساء الخير زملائي الكرام
0: تفضل
5: اي الحضور الكريم يسعد مساك معالي الوزير
1: سعد مساك
5: معاليك جينا لنبكي لقينا غيرنا عميان بالبكي. يعني الحقيقة نحن من البقاع، بلد النسيان، شرقي زحلة، طريق الموت. أنا جيت إلي سنة سنة وشهرين، العالم حملتني الأمانة وعطتني ثقة. من حقك أنا أسميك وزير الآدمي المحترم الخلوق اللي بتستقبل كل الناس، بس من حقي كمان طالب بطريق شرقي زحلة اللي بيمرق علي أكثر من 80,000 نسمة وبينزل التركتور فيه. يعني إذا بدنا نجيب نحن المريض نكفر زبد، أما من عايم من شرقي زحلة نوصل على زحلة على المستشفى بيموت على الطريق. يعني أنا تفاجأت ببعض الأشخاص إنه عم يطالبوا بطريق وطريق سهل، بس ولكن نحن عم نطالب بطريق حفريات موت. أنت إنسان آدمي محترم، كفر زبد، بلد العطاء، بلد المحبة، بلد العيش المشترك، بلد النظافة والإيمان والأخلاق، بتستاهل كفر زبد وشرقي زحلة طريق لحتى نمشي عليه كبشر. بتستاهل كفر زبد تستقبل هالضيوف الكرام ونحن بنشوف حالنا فيك.
6: شكرا رئيس. شو جوابك على كلام الرئيس؟
1: بيير معنا، بيير كمان معلوف. إذا بتريد إذا بتاخد رقم، إذا بتاخد رقم تاخد رقم ل اذا ما لنا مدروسه طريق لندرسها للطريق.
6: اعطوني ميكرو لبيير معلوف. بيير حضرتك مسؤول
7: مدير عام طرق ومباني بوزاره الاشغال.
6: لا ليلي منورنا، احلى كادرات بالبلد. خلينا نرحب بتحيه كثير كبيره بهالمدراء العامين العظيمين.
5: بالحقيقه استاذ
6: خايف تفتحوا القلب، وجوه شبابيه جديده مشيين على الوكر على الوزاره. الحمد لله. تفضل.
7: نحن استاذ نحن من سنتين عملنا صيانه للطريق، كانت الامكانيات محدوده.
6: قرب الميكرو مدير.
7: عملنا من سنتين صيانه للطريق بس كانت الامكانيات محدوده. هلا عم نرجع نعمل دراسه مفصله مع سلامه مروريه مع اعاده تسفير.
6: فيك تقطع لي هذا نقول يا ريس؟ طريق الكفور يحشوش.
1: قطع.
6: كون فايز رسامني ما عم بيطلع هالطريق. تخلص من جورة بتطلع بجورة، بتخلص بجورة، وأحلى شيء كل رئيس بلدية إمبراطور مركب مطبي. تعرف شو ممكن هول رؤساء البلاد ينعم لازم يفوتوا على حبوسة؟ مزبوط. شو ممكن تعمل فيهم؟
1: مزبوط.
6: تتشلي هالمطبي وتزبط هالطرقات وعمل لك أحلى تكريم على الهواء. أنت ماروني؟
7: لا كاتوليك.
6: خلص رح يجيك جواب، رح يجيك رأي.
5: شو بدك استاذ مرسيد؟ مع العلم انه سنه الماضي برشوا للطريق ومرقوا فيه كيلو و200 متر.
6: حلو.
5: وزفتوه بوقت غير مناسب.
6: ما كان فايز يعني.
5: اوكي. لا كان
7: الاستاذ قبل مرسيد. قبل معالي.
5: اوكي. معالي. يعني زفتوه بوقت
7: موازنه.
6: شكرا رئيس. خلي طيب خلي
5: دوب. غير مناسب ورجع ابع.
6: زفتوه يا كاثوليكي. زفتوه انت من زحله. زفتوه بوقت غير مناسب. شو جوابك على شو بدك تعمل له؟
7: لا هو تزفت، كنا بضعنا طالعين من الازمه.
6: اوكي.
7: كانت الامكانيات محدوده، تزفتوا جوار بطريقه محدوده، معه حق، الطريق صعبه رح نشتغل.
6: عندك خطه هلا لتزفيت او يا اخي ترقيع كل طرقات لبنان؟
7: اكيد هلا
5: معك ترقيع يا استاذ مرسال.
6: يا استاذ يا رئيس يا حبيب قلبي.
5: يا حبيبي
6: في غير كفر زبد بالبلد.
5: لك 80,000 نسمه نحن عم طالب نمشي على مستشفى على مدرسه.
6: شكرا. شو نحن رايحين على مزارع بار، رايحين على بيوت.
5: الله يطول بعمرك.
6: تفضل شرب جاوبه. شو عندك جواب؟
7: نحن عملنا دراسه.
6: جاوب على الوزير بسرعه.
7: نحن عملنا دراسه مفصله اكيد لانه هذه المنطقه حيويه.
6: ما تاخذ اذنه، بدي اعرف اذا انت عم بتخلص علي او لا.
7: لا يا عمي ما
6: في دراسه لتزفيت الطرق وتزفتوها ايه او لا.
7: معالي الوزير عنده توصيات صارمه، الطرقات الدوليه والرئيسيه قبل الطرقات الداخليه، فنحن ماشيين من فوق ونزول، وهذه الطريق اللي عم يحكي عنها الاستاذ هي طريق مصنفه رئيسيه، فاكيد عندنا برايورتي عليها.
6: دخلك في جوره بتحزل لي قلبي انا. من بعد بول تتوصل على بيت الكتائب.
7: عمرك بيروت. بيروت
1: بيروت نحن مانا مسؤولين.
6: مين مسؤول عنا؟
1: بلدية بيروت.
6: هلا هلا
1: شو فايتين بعض
6: ايه؟ وكل منزلنا فيها منسب وزير الاشغال.
1: هاي انا مالي على بيروت.
6: هاي المشكلة دي
1: خفف مسبات.
6: تعال رح نسب رئيس البلدية والمحافظ.
1: مهم ما تسب وزارة الأشغال.
6: أنت بتعرف أنت مقتنع أنه أنا شي مرة سبيتك؟
1: أنت ما بتسب.
6: أنا حاملك بأهداب عيوني ما عليك. أستاذ خلاص
1: زفتنا
6: تعبرني.
0: هيتك بالمجلس البلدي عندك ما بتخلي حدا يحكي. حضرتك شو معه فرزبت؟ سعد دايل تفضل اتو. شكرا تقبر قلبي حبيب قلبي استاذ. تفضل استاذ شكر شرف.
8: مساء الخير.
0: تفضل.
8: مساء الخير سيد شوباصي رئيس بلدية سعد نايل. أنا لما عرفت إنه معالي الوزير جاي على الحلقة قلت ضروري أنا إجي لحتى أشكره على الشيء اللي قدمه لسعد نايل ولتعلم ولكل منطقة الباع تقريبا. الله يعطيك العافية. الله يخليك. نحن بالوقت اللي كنا بعد الحرب متأملين إنه ما عم يجي ما راح يجينا ولا زفت، الحمد لله الله قدرك وبعت لنا. حتى المدرسة اللي قدمنا لك طلبة إنه مدرسة ضروري لازم يتزفت كمان، هلأ بلشوا إن شاء الله بالتزفيت. مشكور كتير. وأنا بدي غير وزارة الأشغال بدي استغل وجودنا هلأ هون وعلى الشاشة وأشكر الأستاذ مرسيل. نحن في صرخة أستاذ مرسيل عنا بالبقاع. أنا بسعد نايل في عندي تقريبا شي 1,500,000 متر مربع، هاي مناطق مش ممسوحة كلها مخالفات. كانوا من 10 سنين يعطوا رخص بلديات.
0: نعم.
8: هلأ من 10 سنين لليوم ممنوع رخص البلديات والعالم. طيب. عم تنمى بس بدي لك شغلة، كان بالأول مسؤول كبير بالدولة قال لي إنه خايفين إنه السنة يعمروا بيوت ليأجروا السوريين. يا خي السوريين فلوا.
0: طيب عم ناخد أسئلة كتير فرعية يعني بالوقت. صح. إنه عندنا كتير إشي أساسية بعد بدنا نفوت فيها. جوابك بليز الأسئلة الفرعية ما تفوتوني فيها. عندك جواب سريع على الرئيس
1: العلاقة بالتنظيم؟ مزبوط، في 60% من لبنان منه منظم.
0: أوكي.
1: كمان في آلية لتنظيمه.
0: أوكي.
1: وأستاذ علي كمان عنده خطة لهالموضوع.
0: سوريا عملت موريس بده يسألك عن موضوع سوريا. وصلك
9: زيارة مهمة جدا التقيت فيها بعتقد وزير أو هو رئيس هيئة المنافذ والمعارك السورية. في مواضيع كثيرة لها علاقة بسوريا، خاصة موضوع ربما النقل، موضوع المنافذ، الإجراءات على الحدود وإلى ما هنالك. على شو ركز النقاش بسوريا بعتقد اليوم رجعتوا صح؟
1: رجعت امبارح. موضوع سوريا أول شيء طلعنا مع دولة الرئيس مع وفد وزارة. صح. كمان طلعنا على سوريا ومن وقتها قلت لازم بعت كتب لعدة أشخاص لأرجع أشوفهم حتى تعزيز ونطور العلاقة، خصوصا بوزارة الأشغال مترابطة كتير بالأمور. عندي المعابر الحدودية وعنا الطيران المدني. صحيح. وعنا الترانزيت وعنا المناقلة اللي عنا مشاكل فيها وعنا سكك الترين عم نشتغل عليها.
9: هذا ما نحكي
1: في كتير أمور اليوم ليكبر اقتصادنا بده يكبر من خلال سوريا. واللي وقت طلعنا وتعرفنا على سيادة الرئيس يعني انبهرنا بأفكاره الاقتصادية وكان واضح جدا أنه أهدافه هي أهداف اقتصادية. وتفضلوا يا لبنان حطوا إيديكم معنا حتى نكبر.
0: شو أول مشروع مشترك يعني رح تبلشوا فيه؟
1: في عنا المعابر الحدودية اللي هي معابر الحدودية كلياتها، في معبر العبودية ومعبر العريطة.
0: شو بكون تعملوا فيه؟
1: بدنا الدولة السورية اليوم عم تعمر إعادة إعمار للسورة اللي دمرت من وراء العدوان الإسرائيلي بالعريضة وبالعبودية. والمصنع هني متقدمين علينا كثير.
9: بالميلة اللبنانية كان في شغل من الوزارة.
1: في شغل كثير عملنا شغل.
0: عظيم.
1: وعملنا جسر مؤقت ولكن
9: احنا في على عاتقكم بعدين.
1: عملنا الجيش اللبناني ساعدنا في لنعمل جسر مؤقت. وفي عنا المصنع يعني إذا حدا من اللبنانية بيطلع على المصنع ما بيقبل مصنع من الجهة اللبنانية بهالحالة. ومن جهة سورية اليوم صار متطور ومتقدم. وبصراحة يعني قعدت مع السيد كتيبة، هو رئيس الهيئة العامة للمعابر وللجمارك، يعني هيئة واحدة اليوم مسؤولة عن الأمن العام وعن الجمارك وعن كل شيء. مشان هيك كل القرارات اللي عم بيبدوها عم
9: تسارع. موضوع الشاحنات والعبور كمان والترانزيت
1: كمان في عنا الترانزيت اليوم بتتكلف الكاميون بيتكلف الكاميون بين 300 و800 دولار. صح. كمان حكينا بهيدا الموضوع ترانزيت عم نحكي. بالنسبة للمناقلة هو قرار جديد اضطروا ياخذوه.
9: مناقلة يعني يوقفوا على الحدود
1: يفرغوا البضاعة يرجعوا ينقلوا لها. هيدا هو أخذوه
9: قرار استثناءات بموضوع
1: في استثناءات بس لها علاقة بالجوار ببلدان الجوار ما لها علاقة لبنان.
0: أوكي.
1: في كتير تفاصيل يعني.
0: لاحظنا يعني بالتحضير مع فيليب أبو زيد زميلنا اشتغلت كأنك عامل مثل خطة متكاملة بموضوع المرافق.
1: نعم.
0: يعني وحتى انطلقت منها من مسألة مضيق رموز إنه خلينا نستفيد من مسألة هذه المرافق لحتى نشوف نلاقي لها دور اقتصادي ما، يعني إن كان مرفق بيروت إن كان طرابلس ومسألة هذه المعابر. أول شيء
6: ببور بيروت. خلينا أعرف شغلي بشكل كتير سريع خيي، هل الكسر وهالحديد أنت راح ينشغل؟
1: هلا عم يشتغلوا يا رئيس مجلس إدارة، عم يشتغل مع الجمارك لأنه هي مسؤولية الجمارك، ووجدوا حل ليشيلوا كل الـ الـ الـ السيارات المكسرة وكل،
6: لأنه أوريدي كانت ملزم هيدا الحال.
1: كله بطول، في كتير أشياء بتطول. اليوم لقوا خطة جدية ليشيلوا هالسيارات وهالردم يحطوها بمنطقة تانية، لأنه المساحات اللي عنا إياها بور بيروت كل متر حقه مال كتير. وهون بس بدي أحكي عن موضوع المرافق، عندنا ثروات هائلة، عندنا ثروات هائلة بلبنان. مضيق هرمز فتح لنا عيوننا على كثير من الامور، وبين انه وجود لبنان هي ثروه بحد ذاتها.
9: اشتغلتوا على استراتيجيه الوطنيه لتطوير المرافق، بتذكر اول ما حكيتوا فيها اول ما استلمتوا على اساس انه في استراتيجيه لازم تنحط اليوم، كيف
1: في استراتيجيه بس ما هي هيني. يعني انت اليوم بعد مضيق هرمز عرفنا قيمتنا وعرفنا ثرواتنا، كل شيء بدنا نعمل قد ما فينا نطور بسرعه مرفق بيروت ومرفق طرابلس، لانه كل العالم بحاجه لهالمرفقين. وحتى اللي عم نسمع بسوريا، والرئيس الشرع قال انه شو ما نعمل نحن بحاجه للبنان. بور بيروت هو بور الشام،
9: ترانزيت الاساسي.
1: بور بيروت هو بور
6: الشام. شو الخطه
1: لحلك؟ شو الخطه؟ بس خليني بس فسر لان هي فكره. اليوم عندك بورين بسوريا، عندك بور اللاذقيه وعندك بور طرطوس. بور اللاذقيه وبور طرطوس لو شو ما عملوا فيهم ما بيستوعبوا اللي عنا اياه ببيروت وبطرابلس.
9: الغمق
1: اللي عنا اياه ببيروت وبطرابلس هو 16 متر
9: من الاهم بالشرق الاوسط،
1: 16 و15 شيء طبيعي عنا اياه هون. وبيستوعب اليوم بور بيروت وبور طرابلس 1,400,000 1,500,000 كونتينر. عنا خطه لنصير فوق 3 ملايين كونتينر، اكيد مش لل
9: سطلوع ولا لبرات بيروت.
1: هيك وهيك يعني اليوم
9: بتضل بيروت بس بقطع النهر.
1: بيروت ايه، بيروت مش بتقطع النهر، عندنا برج يعني عندنا خطه متكامله لنطور. اليوم بلشنا بهيدي الخطه وكمان حنرجع نطورها. ونفس الشيء بور طرابلس بدنا نكون كتير سريعين لنستفيد من اللي عم بيصير في كتير امور صرنا شايفينها. ومنطقه الشمال يعني منطقه الشمال اليوم واعده جدا، مش بس مرفق طرابلس والمطار والحدود.
9: هيدا بيخليك نحكي لان عم تحكي
6: عن
9: موضوع المرفق. سوري استاذ تفضل.
6: لا كفي.
9: لا كنت احكي لان حكينا عن موضوع المرفق، وانطلاقا منه في مشروع النفق بين بيروت ومعبر المصنع.
1: ايه اكيد في عنا مشروعين كتير مهمين. مشروع هو
9: بس عم نحكي نفق، يعني نحكي نفق
1: وافقت عليه هلا بلا وافقت عليه الحكومه، اللي هو تمويل دراسي بتكلف تقريبا 800,000 دولار لنوصل مرفق بيروت بالمصنع من خلال نفق. وهيدي المسار بده أكيد الـ الاستشارية بيقولونا أنه يكون فيها خط ترين وين بيقطعوا، يمكن يكون 18 لـ20 كيلومتر النفق.
9: هيدا حلم ولا عم
1: نفق؟ لا لا هيدي دراسة دفع عم ندفعها هلا، لأنه هيدي تحت الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. بيجي حدا بمولها
6: وبيحط
1: التول وبيعمل كل شيء وبصف الترين واصل من بيروت على المصنع.
9: أيمتى
1: الدراسة وقتها تخلص؟ بعدين نعمل دفتر شروط وبنعرف.
6: زياد شيا هون بموضوع السكك الحديدية، يعني نحن فينا نحن بقطار مثل ما التحضير مع الوزير رسامني عم بيقول انه في خط العبودية بعتقد
1: من طرابلس على العبودية.
6: طرابلس على العبودية
9: على مطار الليعات.
6: تفضل
1: بيمروا بمطار.
6: يا ريت توقف استاذ زياد بس لنرجع نتذكر وجهك البهي يا رفيق العمر. تفضل.
10: أكيد ما في شيء مستحيل.
6: نعم.
10: السريع جدا رح يكون الخط المسار اللي بيربط المرفق طرابلس بالعبودية اللي هو 35 كيلومتر.
6: نعم.
10: عدة عوامل بتساعدنا أنه هيدا يكون مسار جدي. هو أول شيء يعني عمليا وربطه بحمص من خلال خط الحجاز اللي بيجي من السعودية وصولا على الأردن وصولا.
6: خليني هون هلا.
10: لا لا ما نحن تكرمال نوصل على هيدا
6: فيزيبيليتي ستادي عم تحكي كجدوى اقتصادية
10: 100%.
6: شو إمكانية تحقيق هذا الموضوع؟ لأنه فهمت أنه رح يكون قطار كهربائي.
1: لا
10: لا لا
6: غير شيء.
10: قطار كهربائي لا
6: غير شيء.
10: نحن عمليا فض العروض للدراسة التلاتة، بنعلن عن الشركة الاستشارية اللي بدها تعمل الدراسة اللي عطينا مهلة شهرين رح يكونوا جاهزين حتى تعطينا الـ يعني دفتر شروط متكامل لهيدا الخط اللي بيربط العبودية
9: يعني بطرابلس
10: بالعبودية.
6: يعني بعد منها بتفتح مناقصة كمان قطاع خاص.
10: طبعا
6: قطاع عام.
1: طبعا
6: قطاع خاص. طيب البنية التحتية لا تزال قائمة يعني
9: سكك
6: حديد.
10: ايه البنية التحتية نحن هيدا الخط عليه قليل جدا التعديات، يعني شيء لا يذكر
6: الحمد لله.
10: عندنا الريات موجوده بمرفق طرابلس واللي هي صار في عليها كشوفات، يعني هيدا الحديد اللي بينرصف اللي بيطلع عليه القطار كمان قابل للاستخدام للاستعمال. فكل عوامل بتساعد انه يكون هيدا
9: طرابلس وبيروت مشروع. قدرتوا عملتوا هيديك الشقفه بطرابلس؟
10: في دراسه مرحلتين في دراسه بس نحن عم نحكي بالعملي، يعني اذا بدنا نحكي بالاشياء غير العمليه
9: هيديك تعدياتها كبيره كمان
10: كثير، في تعديات على خط بيروت طرابلس كثير.
6: ثانك يو، تفضلي حضرتك، شو الاسم؟ شكرا استاذ زياد، دائما نحن بنفتخر باللي بتعمله. شو الاسم؟
11: بونسوار استاذ مارسيل، جمانه خداج.
6: تفضلي.
11: بونسوار سمعت الوزير، انا جايه من الام يو بي اس، جامعه الام يو بي اس الدمور، ومعي تلاميذ الام يو بي اس اليوم. نحن حبينا شوي نسال سؤال غير الجمهور عم يساله، على نطاقنا طلاب جامعه، هل سعادة الوزير في خطة التعاون مع الجامعات لإيجاد حلول لمستدامة للنقل الجامعي؟ مثلا فينا نعمل بطاقات نقل مدعومة للطلاب، خاصة الطلاب عم بتعاني بمشكلة النقل وهي أكثر شيء هلأ غالي وعم بتكون عائق أمام الطلاب حتى بالتنقل من وإلى الجامعة والعمل. فهل في فكرة أو نظرة مستقبلية لهيدا الموضوع؟ شكرا لك.
6: شكرا. أكيد جواب.
1: في عنا نقل مشترك اليوم عم نفعله أكثر وأكثر، مثل ما قلت لك آخر مرة بعدنا على 7000 راكب بالنهار، ولكن عنا خطة نطورها ل 500 حافلة. اليوم في هبة صينية من 100 حافلة مفروض توصل بهالثلاث أشهر، هيدي بتفعل النقل المشترك أكثر وبتطور المحطات بين بيروت الكبرى وكل المحافظات. فكل ما كل ما يجينا هبات
9: نزيد عدد
1: اكيد رح يكون عندنا تقريبا، رح يصير عندنا 160 حافله مع ال 100 حافله الصينيه، وهذا كله بيطور النقل المشترك.
9: بعرف في مصالحيه بلديه بيروت، موضوع موقف
1: مش
9: محافظ له هيدا الموضوع يلي هو ثروه للبنان كله، لازم تحط بلديه بيروت مع المحافظه يلاقوا حل لموضوع
1: اكيد
9: بيقدر يكون دستني، لانه عندنا مشكله في عندنا بوستات بس في محلات نقدر نوقف فيهم تقدر ياخذوا هالبوستات، فهيدي مشكله لازم تعاون اكيد بلديه بيروت مسؤوليتها هيدا.
6: شربلو زح بسرعه، لانه بدي اسال عن اعاره الاعمار وازاله الردم، لانه امبارح اجتمعت حضرتك مع يعني رؤساء بلديات. تفضل شربل.
12: بونسوار استاذ
6: دير الاحمر.
12: معليك، كل يوم عم نشوف حادث على الطريق، وكل يوم ضحيه وكل يوم قتيل بسبب هالحفر وبسبب سوء الصيانه. يعني عندنا اكثر من 550 حاله وفاه بالسنه. شو لازم ينعمل لينزل هيدا الرقم؟ هيدا واحد. اثنين، انا بدي اتشكر استاذ ميشيل المر والام تي في لانه ضولنا الاوتوستراد من نهر الموت، اوتوستراد السريع المتن السريع من نهر الموت لفوق على بعبدات، صار عم يضوي على الطاقه الشمسيه قبل اصبعنا ما كنا نقشعه. وللامانه نايب حنكش والنايب رازي الحاج كمان سعيوا بهيدا الشيء ودهنوه وظبطوه.
13: كنتم مع
14: برنامج صار الوقت.
13: صار الوقت
14: عبر إذاعة لبنان الحر.

في وقت ينشط الحراك الدبلوماسي نحو لبنان ويتسع الاهتمام الدولي والإقليمي به، يزور رئيس الحكومة نواف سلام تركيا غدا، في حين يزورها الرئيس جوزيف عون نهاية تموز. وقبيل زيارته إلى الولايات المتحدة، يراهن الرئيس جوزيف عون على الدعم الأمريكي للخروج من الأزمة، مستندا إلى لقائه المرتقب بالرئيس دونالد ترامب. ويسعى عون إلى إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، معتبرا واشنطن الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع التصعيد، ويطالب بدعم أمريكي لاستعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الجيش والمؤسسات الشرعية عليها، بالإضافة إلى طلب مساعدات لإعادة الأعمار وتحريك الاقتصاد. ويقول للشرق الأوسط: لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن، موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد. الرئيس عون برر اللجوء لخيار المفاوضات المباشرة بالخلل الكبير في ميزان القوى وضرورة وقف الدمار والنزوح، مؤكدا رفضه مصادرة قرار لبنان أو تحويله لبند في حسابات الآخرين، نفيا في الوقت ذاته فكرة عقد لقاء مع نتنياهو. وأضاف: اتخذنا القرارات الصعبة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، لا نستطيع الاستمرار في دفع الأسمان من أجل أي طرف آخر، قرار لبنان يجب أن يصنع في مؤسساته الشرعية، على لبنان أن يدافع عن مصالحه وسيادته واستقراره، لهذا قلنا أننا لن نقبل أن يفاوض أحد آخر عنا أو باسمنا أو نتحول بندا في حسابات الآخرين. بالتزامن مع مواقف الرئيس عون، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية، وقد استهل جولته بلقاء الرئيس الجمهورية في قصر بعبدة، حيث ناقش زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن. وخلال اللقاء شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار وضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام بصيغة الإطار الموقعة في واشنطن. من جهة، أوضح السفير عيسى أن زيارة عون لترامب تعكس الاهتمام الأمريكي باستقرار لبنان، مشيرا إلى أن اجتماع روما المرتقب في 14 و15 تموز يحمل طابعا تقنيا وتنفيذيا لتشكيل فرق عمل متخصصة تتابع ما اتفق عليه في واشنطن. وأعلن عن وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام للتنسيق ميدانيا وتحديد آلية التنفيذ في المناطق التجريبية. إلى ذلك، وتزامنا مع الحراك الدبلوماسي الأمريكي في العاصمة اللبنانية، التقى وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلالزادة، وبحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني، كما التقى الوفد الإيراني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. وبالتزامن مع الوفد الإيراني في لبنان، أعلن وزير الخارجية يوسف رجي من قبرص سلسلة مواقف تصعيدية، فأكد أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها. وقال: ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، معتبرا أنه آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها. رجي أكد أن اتفاق الإطار أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. ووصف مسار المفاوضات بالصعب والطويل، لكنه شدد على أنه المسار الوحيد الممكن، وأن الدولة اللبنانية ماضية فيه بعدما أثبتت كل الخيارات الأخرى عدم جدواها. مواقف رجي جاءت خلال لقائه رئيس القبرصي الذي أكد دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره، وأبدى اهتماما بتشكيل خلية تعاون مشتركة مع لبنان وفرنسا، مؤكدا دعم نيكوسيا للقرارات اللبنانية بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل. إلى ذلك، أكد السفير الفرنسي أرفي ماجرو في تصريح أن بلاده تقف إلى جانب لبنان وستواصل جهودها للمساهمة في استقرار الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا كان أيضا أحد الأهداف الرئيسية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق. جنوبا، وفيما تتواصل العمليات العسكرية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته باقية في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وقال:
لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. وسط هذه الأجواء تم رصد تحرك أليات والدبابات تابعة للجيش الإسرائيلي باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، كما نفذ عملية تفجير في بلدة حولة وفي بلدة الطيري، وحلقت مسيرة بشكل دائري في أجواء مدينة بعلبك وعلى علو منخفض. ويجري الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السيد ومن بلدة بيت يحون باتجاه الأحياء في برعشيت، وإصابة عدد من المنازل، كما نفذت غارة من مسيرة استهدفت علي الطاهر. وسط هذه الأجواء وفيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وعلى الجبهة الأمريكية وفيما تعمل قطر وباكستان على إعادة أمريكا وإيران إلى طاولة المفاوضات، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلص إلى أن إيران غير جادة في إبرام اتفاق نهائي. من جهتها أعلنت إسرائيل أنها مستعدة لمهاجمة إيران للمرة الثالثة إذا لزم الأمر. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. صدقني رشيد مش بس انت بتنطر، انا كمان بكون ناطرة كل مرة لقائي معكم على الهواء. مثل كل خميس رح يكون عنا موضوع اقتصادي بكواليس الاقتصاد، واليوم اخترت نحكي عن موضوع التأمين الصحي.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

إذا بدي أطرح سؤال وتجاوبوني عليه بكل صراحة، شو أغلى فاتورة ممكن توصل لك بحياتك؟ ممكن يروح فكرنا على فاتورة الكهرباء، على فاتورة المدرسة، على قصة الجامعة، على قرض البيت، على قرض السيارة، بس فعلياً أغلى فاتورة وأصعب فاتورة هي اللي ممكن توصل لك أنت ونايم على تخت المستشفى، والله لا يقدر ويبعد الشر عن الكل. لأنه بهيداك الوقت أنت ما بيكون عندك وقت لا تفاوض لا تأخر لا تحكي مع حدا ولا تقارن الأسعار، ولا عندك وقت أصلاً لحتى تقرأ شيء أو تبحث بشيء. وقتها بس أنت محضر حالك، يا بدك تكون عندك أسيرانس سابق، يا أما بدك تدفع من جيبتك، ما عندك حل تاني. وفي كتير ناس عم تضطر تشحد وعم تضطر تتدين وعم بتضطر يعني تزل حالك رمال فاتورة مستشفى. بس عملت هالمقدمة كلها تقول أنه في شيء أصعب من هيك. في ناس دفعت أقساط تأمين لسنين، ولما عازت التأمين اكتشفت أنه حالتها مش مغطاية. هون السؤال الأساسي بموضوع هالحلقة، المشكلة بشركات التأمين ولا لأنه نحن اشترينا ومضينا على عقد ما فهمنا؟ هيدا اللي بدي أحكي فيه اليوم. هيك خليني مثل أعمل استفتاء صغير تعرف المستمعين عندهم تأمين صحي اليوم، تأمين خاص من خلال الشغل، عندهم ضمان اجتماعي، هن بصندوق تعاضد، أو من المرة ما عندهم تغطية صحية، بهمني تخبروني. وبغض النظر عندك تأمين ولا ما عندك تأمين، أكيد هالموضوع بيعني لك، لأنه حي الله واحد منا بحي الله لحظة ممكن يمرض لأنه ما حدا في فوق راسه خيمة. وهون بدي بلش بفكرة كتير أساسية ومهمة. نحنا منأمن السيارة مجبورين أول شي في التأمين الإلزامي، بعدين منفكر أنه إذا يا خي عملت لي شي أكسيدان بحط نيفتي. حتى كتار بيأمنوا على البيت، انه بلكي صار سرقه، بلكي صار حريقه، وهلا زياده جينا شي صاروخ، ومنصير نفاصل بالاسعار ومنناقش. بس لما يجي الحديث عن صحتنا نحن، منشتري مرات ارخص بوليصه تامين، ومنروح منمضي العقد من دون ما نعرف عن شو بيحكي. ولو الوسيط أو البروكر خبرنا، يمكن يخبرنا اللي هو بده إياه، بس في أسئلة كتيرة نحن ما بنسأله إياها. وبعدين شو بنقول؟ شركة التأمين نصابين نصبوا علي. هلا في بعض المرات مزبوط في شركات تأمين يمكن قليلة، ما بعرف، نحن منروح بيصير يعرضوا علينا أسعار مدري كيف، مننجر لسعر الواطي، بس تكون شركات مش كتير يعني خارج أن الواحد يتعامل معها. بس أغلب الأوقات المشكلة أنه نحن ما عرفنا شو اشترينا.

0: اوكي ليلى عم بتقلي عصيرة الدفع ولو مش من الموضوع ذاته بس انه عم ندفع كتير كتير على حرب ما قلنا فيها، عم ندفع فاتورة التهجير والتدمير والخوف من حرب انفرضت علينا للأسف. ايه انا موافقة معك، فوق هيدا بندفع اساس عم نعمل تأمين شوي بنطلع اكلين الضرب. ميرسي لك وسام. كمان صديقنا عبد الرحمن من حما بسوريا، ألف تحية لك وشكرا على محبتك. أنا عندي سؤال سريع بالأول قبل ما أكمل، إذا عندي تأمين صحي يعني حيلا مستشفى بيستقبلني صح ولا لا؟ أنا هيدا كمان مرات نحنا بنوقع فيه هيدا الفخ. خليني أسمع نمر شو بعت لي وبرجع بكمل موضوع الحلقة.
1: بونجور ألديكو، كيفك؟ ماشي الحال؟ نمر معك. ألديكو بدي أسألك سؤال، أنا ما بعرف إذا بتقدروا توصلوا لها الشركة الانشورنس، اللي هو إنه ليه بده يكون في إلزامة ووحدة ضد الغير الحديد يعني تبع السيارة أو الأوريس، ليه يعني يا يكونوا مدموجين ببعضهم مع الإلزامة يا بلا ما كل انشورنس بقى تعملوا تدمجهم ببعضهم وتاخذ الزياده، ولا شو بدهم يعملوا لك ورقتين ويخبروك اخبار وما بعرف شو؟ ما بيقدروا يغيروا النص ويظبطوها هيدي؟
0: نمر صديق،

0: دولة مش عند شركة التأمين، أما أنه يغيروا الوضع ويعملون مع بعضهم هيدي ما بعرف، يمكن بينحكى فيها مع حدا، يمكن بدها قانون، صراحة ما بعرف فيها. بس اللي بعرفه أنه التأمين الإلزامي هو من الدولة مش من شركة التأمين، نحن بنعملها عند شركة التأمين. أوكي جورج عم بيقول لي كل واحد بيقرأ كل تفاصيل البوليسة خصوصا المكتوبة بالخط الصغير ما بيعمل تأمين بس مجبورين. ليك جورج صدقني مش ضروري، مش دايما ضروري، لأنه في كتير شركات يمكن بتقدم لك كتير أمور. بس نحنا هلأ رح كمل الفكرة. يلا أكيد لما سألت سؤال إذا أنت عندك تأمين صحي يعني أكيد حيلا مستشفى رح يفوتك، الجواب غلط، لأنه معظم البواليس مرتبطة بشبكة مستشفيات محددة، بعضها بيعطي درجات مختلفة من التغطية كمان حسب المستشفى. إذا بدي روح على الصورة الكاملة تنحكي فيها بموضوع التأمين، كلفة الطبابة بلبنان ارتفعت بشكل كتير كبير ومش عادي، وفاتورة عملية واحدة أو هيك قعدة صغيرة بالمستشفى ممكن توصل لآلاف الدولارات. كرمال هيك اليوم التأمين صار بالنسبة لكتير من العيال ضرورة أكتر منه رفاهية، بس بالمقابل كمان أقساط التأمين ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع كلفة الاستشفاء وارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية وارتفاع كلفة إعادة التأمين عالميا. نحن بتعرفوا عنا شركات تأمين وعنا شركات إعادة تأمين، شي مرة بنحكي بس عن الفرق بيناتهم. يعني المواطن صار عنده خيارين وأحلى واحد منهم هو خيار مر، يا بده يدفع قصة أعلى يا بده يتحمل خطر فاتورة استشفاء ممكن تكون أكبر بكتير. أوكي رشيد عم بيقول لي عنده ضمان اجتماعي وبيشوف أغلاط كتيرة عند المشتركين بشركات التأمين ومعظمهم بيتعاملوا مع الأرخص من دون ما يكون عندهم فهم كافي. هيدي واحدة من الأشياء اللي كنت عم جرب أقولها. كمان بيقول بخصوص الضمان في مستشفيات محددة من قبل الضمان، خصوصا التأمين الإلزامي معظم شركات التأمين فيها كتير من الكذب والنفاق، وصارت معي ودفعت علاج مريض. أي أوكي، لأنه أنت يمكن بتشتغل على سيارتك ما هيك رشيد بهيدي القصة. هون بدي أسأل سؤال، يعني أما بدك تتحمل خطر فاتورة الاستشفاء يا أما بدك تدفع قصة أعلى لشركات التأمين. بدي أسأل سؤال، مين منا سبق واضطر يدفع مبلغ كبير للمستشفى من جيبته حتى لو كان عامل انشورنس تأمين أو لأنه ما كان عنده تغطية؟ بهمني أعرف كمان. 09-218-233 ألو أهلا بونجور. الحمد لله، وانت محي الدين؟ انا بقول
1: الحمد لله. ايه محي الدين،
0: عرفتك الحمد لله.
1: خليلي قلبك، كيفك يا عمر؟
0: انا منيحة وانت؟
1: انا واسمع صوتك كثير منيح.
0: انت عامل تأمين عبد محي الدين؟
1: لا انا عنا ضمان.
0: وكيف الضمان، تعامل مع الضمان منيح هالفترة؟ رجع على مثل ما كان قبل؟
1: رجع مثل ما هو.
0: طب شي مرة اضطريتوا تدفعوا برات الضمان وحسيتوا انه المبلغ كبير؟
1: هلا بالمبدا هو كان قديما الضمان كان على الدولار 1005.
0: اوكي
1: مثلا اذا طلع لك 1000 دولار ياخذوا 100 دولار، وهلا رجع تحسن مثل الاول.
0: يعني هلا اختباركم مع الضمان منيح؟
1: ايه منيح.
0: ميرسي.
1: احنا ضمان نمره يعني.
0: اوكي
1: شيح.
0: ميرسي على اتصالك محي الدين، باي. خليني أخبركم قصة قصيرة. بعرف شخص هيك نعرض عليه بوليستين تأمين، لمشان هيك جاب بالي أنه نحكي بهذا الموضوع لأنه موضوع كتير مهم، ونحن على طول بنلتهي بقصص كتير بس في تفاصيل صغيرة بناكل فيها الضرب كل يوم وما عنا هيك الفكرة الكافية أو المعرفة الكافية حولها. قارن بين بوليستين، أول وحدة كانت أرخص بشي حوالي 150 دولار بالسنة. قال طب ليش بدي أدفع أكتر مدام هو الاثنيناتهم بوالي استأمين؟ نقل أرخص بطبيعة الحال، وكمان الشركة ما كانت كتير يعني معروفة وسامع فيها. بعد سنة اضطر يعمل عملية، للأسف اكتشف انه سقف التغطية اقل بكتير وهو مضطر يدفع نسبة مشاركة كتير عالية، ودفع آلاف الدولارات من جيبته لانه وفر 150 دولار. وبفتكر هذا الموضوع بيتكرر مع أكثر من شخص وأكثر ما بنتخيل نحن. طيب إذا بدي روح على سؤال تقريبا ما حدا بيسأله قبل ما يمضي على الكونترا، يعني نحن نتكل على البروكر بيجي بيخبرنا هيدي البوليسة بتعمل لك هيك وبتعمل لك هيك وبتعمل لك هيك وبتعمل لك هيك، وبطبيعة الحال نحن ما رح نحفظ كل شيء قالنا إياه، وممكن هو يخبرنا إياهم بطريقة ملتوية على قد فهمتنا ومعرفتنا نحن بهذا الموضوع، وممكن يدويلنا بس على الإيجابيات وما يخبرني عن السلبيات، نحن رح نحكي عنهم بالحلقة هلأ. وبالتالي في أسئلة مفروض نحن نسألها، ومش غلط إذا الكونترا صعب علينا نجيب ورقة وقلم ونكتب شو قالنا البروكر، ويمكن حتى شو بعرفني نصور قدامه أو فيديو نثبت بين إيدينا أنه البروكر خبرنا، لأنه مرات في بعض البروكرية بخبروك شي بطريقة حتى يجذبوك بس ما بتكون الحقيقة دقيقة 100% بتكون مجتزأة، حتى ما أقول أنه عم بيكذب عليكم بس بيوصلكم الخبرية مجتزأة. فالوعي والانتباه كتير مهم منا نحن. مشان هيك آخر سؤال بدي أسأله أو واحد من الأسئلة بدي أسأله، آخر مرة اشتريت بوليس التأمين قريتها كلها؟ قريت جزء منها؟ ما قريت ولا كلمة لأنه عندك ثقة بالبروكر مثلاً؟ لأنه معظم الدراسات العالمية مش بس عنا بلبنان تنقول نحن أكلين ضرب، بس بتقول أنه نسبة كتير كبيرة من الناس مستحيل أنها تقرأ العقد كامل، ومن هون بتبلش المفاجآت.

0: اوكي زياد عم بيقول انه اغلى فاتوره هي اللي مدفعه وبتطلع وهميه وفيها غش، شو ما كان المبلغ لانه اساءه الامانه صعبه كثير. موافقه معك وسام. اوكي وسام، على هلا اتذكرتك 100%. خليني اخذ اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور،
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: اغلى فاتوره
0: ايه
1: 120 دولار.
0: فاتورة شو هي؟
1: فاتورة كهرباء.
0: الفاتورة الصحية مش أغلى برأيك؟
1: برضو؟
0: فاتورتك الصحية مش أغلى؟ يعني بين أدوية، بين مستشفيات، بين طبابة؟
1: أغلى، بس فاتورة الكهرباء غرفة وأوضة 120 دولار على شهرين.
0: أوكي صديقي، مرسي على اتصالك، باي. كمان الو الو، يلا اسمع رساله.
2: صباح الخير، كيفك قلبي؟ قول كل صحة.
0: الحمد لله.
2: انا اكثر شيء بيستفزني بنروح بنحط هيدا اللزقه على الازاز 1,400,000 وما بيعطونا اياها، واذا ما بتقولي له ما بدي اياها ما بدنا ندفعها، ولا لا ما بنعمل لك ميكانيك الا ما بتدفعيها، فبدفعونا اياها. هيديك اليوم بسيط انه في واحد راح رفع دعوه ووصل لناس كبار وكذا وما عمل شيء، بدي تفعل الواحد وما بيعطونا اياها.
0: اوكي، فاذا خلينا نرجع على موضوعنا، موضوع شركات التامين. اذا بدنا نطرح هيك سؤال كتير اساسي، لازم نفسر خمس كلمات مهمه كتير بخبرونا عنهم بحيالله بوليسه التامين، ولكن بلغتنا نحن الناس. بيجي البروكر بيقول لك بده يخبرك عن شيء اسمه ديدكتبل. انت ما بتفهم شو، يمكن بيسفق لك ارقام لانك معود تجدد معه، هني صار عندهم تغييرات، او يمكن حدا جديد عم بيجرب هيك يقنعك. بيشرح لك هو، بيقول لك انه المبلغ هو مثلا افترضنا 5,000 ديدكتبل وبلوط ومدري شو. بتجي انت بتفكر 5,000 شغله كبيره، شو بتطلع؟ بتطلع المبلغ اللي انت لازم تدفعه بالاول قبل ما تبلش شركة التأمين تدفع لك. يعني مثلا مش كل فاتورة عندك إياها من أول دولار بتتكفل فيها هيدي الشركة، بوقت يمكن في شركات تانية لا بيتكفلوا فيها. كرمل هيك هيدي الكلمة اللي بيقولولنا إياها ما نستحي نطلب شرح لإلها. تاني نقطة كمان لازم كتير ننتبه للكو بايمنت. مرات حتى لو بلشت شركة تأمين إنها تغطي، في بعض العقود بيبقى عليك أنت نسبة من الفاتورة، مثل الضمان الاجتماعي. افترض عندك 15% استشفى بدك تدفعون، في شركات تأمين هيك بتعمل كمان، بتقلك أنا بدفع لك هالقد بضل في 15%. أنت هون بتكون مش فاهم مزبوط شو عم يشرح لك، وبالتالي في نسبة 10% 15% وينهم يوصلوا ل 20% أو أكتر بحسب العقد. هيدي قصة الكو بايمنت ضروري تنتبهوا لها. مشان هيك بدك تطرح سؤال أنت وعم بتجرب تاخد بوليسة التأمين أو تشتريها من حدا، إذا معي تأمين ما بدفع ولا دولار بالمستشفى، ولا ممكن اضطر أني ادفع لأنه مش كل البواليس مثل بعضها. شغلة كتير مهمة انه ضروري ننتبه عليها ببوليسة التأمين، الأمراض المستثنات، لأنه هون بناكل أكبر الصدمات. لما يكون في عندك حالة موجودة قبل ما تشتري التأمين ممكن ما تكون مغطى مباشرة، أو ممكن يجبروك تنطر فترة معينة حسب شروط العقد قبل ما تبلش تقدر تستفيد من هيدا التأمين. هيدي شغلة كمان بدنا ننتبه لها كتير، بس هون مرات نحنا منوقع بغلط انه ما منصرح نحنا بنا شي. شوي منروح منعمل فحوصات معينة لانه ما بدنا ننطر، واذا بتطلع نتيجة الفحوصات عم بتأكد انه بلا انت كان عندك شي، شوي بتبين الحقيقة. هون ممكن شركة التأمين تقدر يحقلها تفسخ العقد معك وبتفوت بالحيطان، فالتصريح بيكون افضل حتى لو نحنا يمكن عم نعمل اسيرانس كرمال هيدي النقطة تحديدا. فينا نلاقي اكتر من شركة، اكتر من بوليسة، ناخد ونعطي، نعمل مفاوضات نحنا وياهن ونوصل للحل الامثل بيننا وبينهم، لأنه عدم التصريح مش دايماً بفيدنا. باخد اتصال، يلا برجع بحكي عن رابعاً. ألو
3: الو
0: اهلا
3: بونجور.
0: بونجور.
3: انا كان عندي ضمان اختياري.
0: نعم فينا نوطي شوي صوت الراديو؟
3: لما كان الضمان اختياري كتير عالي تركته، ما عندي ادوية بمستوى ما بدي ادفع ضمان.
0: اوكي.
3: كنت عملت اسيرونس بشركة في بروكر. صار لي بروكر يستفيد على ظهري يمكن اكتر من 700 دولار بالسنة.
0: يعني كيف يستفيد على ظهرك؟
3: نعم.
0: يعني كيف؟
3: يعني اذا كان يقبض مني مثلا 3000 دولار كان يدفع للشركة 2400 دولار.
0: اه اوكي. يعني انت ما كان عندك الفواتير المزبوطة.
3: لا ما عندي فواتير، بتعطيني وصل مني هي، وهي قاعدة بقلب كنيسة عم تقبض مصاري مني.
0: اوكي.
3: فالسنة الماضية بتيجي بتقلي انت صرت انت ومدامتك 3600 دولار، بنقلك على شركة تاني ارخص بكثير. قلت لها خليني ارد عليك خبر. رحت سألت بالشركة التانية، انا بنتي عندها كانسر وانا عامل اكسيدون حاطط بروتاز بإجر من اجريه.
0: اوكي.
3: قالت لي الشركه الثانيه لا نحن بنستثنيه والهودي، ان باول شركه ما استثنوا ولا اشتي. منيح.
0: أوكي.
3: رجعت طلعت على الاداره تبع الاسيرونس اللي انا فيها هلا، ما بدي اذكر لك اسمها.
0: إيه مش ضروري اكيد.
3: عرفتي كيف؟
0: نعم.
3: مدام اخذوا بنتي بالكانسر، هي كانت قايلت لي 4500 دولار، فعنا 3600 دولار.
0: ما هذا اللي كنت عم جرب اقوله، انه مرات بيعرضوا علينا اسعار بلا ما نعرف التفاصيل. تفضل.
3: فتت من شهر عملت ميل ساعتين، ما فتح الشريان. رجعت تاني جمعة عملوا لي بالاي اي ميل بايد التاني وفتح.
0: كانوا عم بغطوا
3: الا 300 ألف فرق رسورات وبالونات.
0: نعم.
3: عرفتي كيف؟
0: على هذه يمكن تكون يعني من المستشفى مش من التأمين يعني كمان.
3: نعم.
0: يمكن تكون من المستشفى مفوترين عليك، مش ضروري من التأمين.
3: لا
0: حتى
3: لا، هو التأمين بغطي كذا رسور وكذا بالون.
0: نعم.
3: بس مثلا بنتي كل 6 اشهر تعمل اي ار ام سكانر باتسكان، انا اخذوني بالبروتيز تبعي.
0: طب شو يعني بتطلع بخلاصة صديقي باللي عم تقلي؟ شو الخلاصة من وراء هالموضوع اللي عم نحكي فيه؟
3: الخلاصة انه في بروكرية نصابين.
0: وكمان في بدك تعرف كمان تقارن قبل ما تاخذ قرار، مش تركض دغري على الارخص.
3: اوكي.
0: مثل ما انت عملت.
3: هي عم بتقلي هالقد واطلع على الشركه لها 1700 دولار، وكثير علاقتي مباشره مع الشركه، فاذا الشركه اصدق من البروكر.
0: بعدين انت رحت سالت قبل ما تغري تنغر وتنقل.
3: هي لحتى هي البروكر قالت لي انه هو بيغطوا الجامعه الامريكيه وكليمنسو. رحت سالتها قال ما بنغطيهم هودي.
0: طب منيح كان عندك الوعي الكافي تما توقع بالفخ.
3: أكيد.
0: انا بهنيك،
3: لانه هي ودت لي فويس والفويسات موجوده، قالت لي عندي بدها تنقل من الشركه اللي انا فيها للشركه الثانيه 2000 شخص.
0: نعم.
3: قالت لي ردي علي خبر. ما لعب الفار بعد قلت في شيء مش مزبوط، وكتر خير الله الحمد لله حدينا بالاسيرونس.
0: مبروك عليك انه ما وقعت بالفخ.
3: مرسي.
0: ايه عن جد نشكر الله وسلامه قلبك انت وبنتك والعائله كلها. ميرسي كثير على اتصالك. هذه النقطة اللي كنت بدي أحكي فيها رابعاً، اللي كان عم بيحكي عنا صديقنا، شبكة المستشفيات. يعني مش كل مستشفى متعاقد مع كل شركات التأمين، ومش كل عقد بغطي نفس الدرجة من التغطية بكل المستشفيات. يعني قبل ما تشتري تأكد أنه المستشفى اللي أنت بتوثق فيه هو موجود ضمن الشبكة، أو الحكمة اللي أنت بتتحكم عندهم بحكمة بمستشفيات أنت بدك تردد عليهم تكون مغطيين مع شركة التأمين. وخامس نقطة كتير مهمة، السقف السنوي. كل بوليصة إلى حد أقصى للتغطية، إذا تجاوزت كلفة علاجك هيدا السقف أكيد الباقي بده يصير عليك. يعني كل ما ارتفع سقف التغطية السنوي كل ما كنت أنت عم تعمل ديل أفضل. مشان هيك مش دغري نروح في بوليستين هيدا أرخص ب200 وهي أحسن لك، لا فوتوا شوفوا شروط العقد. مش غلط تستعينوا بصديق إذا أنتم ما عندكم القدرة تفوتوا تشوفوا، يمكن شي صديق محامي، يمكن شي حدا عنده اختبار قبلكم مع الشركة صاير معه شي شغلة وقدرتوا تعرفوا تفاصيل. خليني أخذ شوية هيك رسائل، وبهالوقت بدي أطرح سؤال. إذا أنتم كنتوا قدام بوليستين، واحدة أرخص ب200 دولار، تانية أغلى شوي بس بتغطي أكتر، أيها بتختار؟ رح تختاروا الأرخص ولا ما عليه بتدفعوا شوي زيادة لأنه رح تحصلوا على أوسع تغطية؟ وقولوا لي ليش. بس مع رسالة.
4: طبعا خير مدام قلتكم كيفك. والله أنا بقول لك هيدي الأسيرونس الإلزامي هي عملة دولة، هي اسمها سرقة وحرامية. ما هي الأسيرونس الحديد كمان بيغطيك مستشفى كنت من زمان.
0: مرسي لك شاهين. كمان رسالة من مروان.
5: صباح النور قلبك.
0: صباح النور. الحمد لله.
5: لكن بالنسبة لبوالص التأمين في شوي هيك تخسير من بعض شركات التأمين، انه انت بتأمني تجي بدك تشتري القطع أو هني بيجيبوها من المحلات المتعاقدين معها، بيجيبوا لك القطعة شغل الصين، شغل الصين يا ما بتركب يا مش منيحة، بترجع تضطر أنت تشتري على حسابك القطع بالسيارة أو أي شيء للسيارة. للأسف صار كل شيء تجارة. وبالنسبة للتأمين الإلزامي هو نعمل هذا إفادة من شوات بك تدفعي ميكانيك، لا تكون البوليسة مرفقة مع دفع الميكانيك بالنافعة. والحمد لله قلتك وكل شيء تجارة بتجارة بهالبلد للأسف.
0: شكرا لك مروان، تحياتي لك. وانا عندي ضمان الحمد لله ماشي الحال، اختي عمل لها صندوق التعاضد بالرعية، بتتحكم بكل المستشفيات ما عدا مستشفيتين، والضمان اذا بدنا نفوت لازم نحط رعبون 2000 دولار. وعندي سؤال، ليش وزارة الصحة ما بتصدر بطاقة صحية سعرها نفترض 600 دولار، تسمح للكل بالطبابة، وهيك وزارة الصحة ما بتتكلف الطبيب البعض مجانا؟ هيدي قصة اصلا البطاقة الصحية قصة كبيرة، وقلنا زمان عم نرغي فيها، يعني للأسف مش عم يتعاقبوا، ويمكن الوزراء ياخدوا هذا الموضوع بعين الاعتبار مثل ما كان بلشت مطروحة بالأول. وللأسف كل ما بيجي وزير جديد بيرجع بلش من الصفر، مش كأنه الوزير اللي قبله عمل شغل.
6: أنا عندي فكرة عن موضوع أنه هيدي الدولة جبرتنا فيه، بس أنا الفكرة تبعيتي أنه ليه ما بيدمجون ببعضهم، بس أنه يدمجون بقلب بعضهم، غيروا النص غيروا القانون تبعهم، يعملون ليه بكل دول العالم في إنشورنس واحدة وشو ما بيصير بتلع بتغطي، ليه هون بده يكون في عندي اثنين، عندنا اثنين إنشورنس،
0: لأنه بخف مجال السرقة،
6: عندنا فاتورتين كهرباء ما ندفعون، عندنا فاتورتين ماي ما ندفعون. قلتك وأنا صارت معي هيدي من زمان، شاب معنا بالسيارة كسر إيده ما غطى الإلزامة،
0: نعم
6: رحنا دفعنا المستشفى للمستشفى.
0: ما هيدي الفكرة، أنه اليوم بدي ضل في عنا مجال للسرقة ولسحب المصاري ولقلة الشفافية. للأسف يعني بدنا كتير بعد نشتغل على البلد لحتى يصير بلد بكل معنى الكلمة، أو يصير عنا مؤسسات بكل معنى الكلمة، ويصير في مواطن عم يعمل وجباته تجاه الدولة، والدولة عم تعمل وجباتها تجاهه، ويكون فيها الوجبات والحقوق. بس عنا ورشة عمل كتير كبيرة. 09-218-233. ألو
7: ألو
0: أهلا
7: بونجور
0: بونجور
7: ألو
0: إيه عم بسمعك
7: بونجور كيفي
0: الحمد لله
7: هيك بدي أسمع غنية توني سيواني جديدة
0: صديقي نحن هلأ بنص موضوع وأنت شاركت فيه قبل شوي خلينا نسمعها بعدين نطلب من مارك يمرق لنا إياها وقت اللي فينا مرسي لألك كمان ألو
8: ألو
0: أهلا
8: وي بونجور
0: بونجور مين معي؟
8: إلي معك أنا بتابعك من زمان أنا مستشار تأمين كير حبيت الموضوع حابب أعطي شوي هيك تبس للعالم
0: واو إلي وجيت بوقتك يعني
8: وي.
0: إيه يلا أحسن أنا أعطيهم أنت
8: رح أعطي شي على السريع أنه أهم شي ولا حدا ياخد ورقة من بروكر ما تكون باسم الشركة اللي طالعة منه
0: حلو النقطة
8: ولا حدا ياخد وصل من بروكر غير ما تكون الوصل طالع من الشركة وممضي من الشركة أنا قلي 13 سنة مستشار تأمين
0: أوكي
8: و صراحة ولا مرة بشوف في غلط من
0: الشركة.
8: شركة التأمين بشوف في غلط من العالم اللي ما بتقرأ ولا بوليسة بتقرأ
0: نعم.
8: بوليسة وبتكبها بالجرور
0: نعم.
8: وخصوصا الإلزامية هلأ في مسيو قال قبل أنه حدا كسرت إيده معهم بالسيارة
0: نعم.
8: وما تغطى ما بتغطى الإلزامية السيارة ذاتها اللي هي مأمنة بتغطى الشخص اللي أنت عم تتسببي له بالأضرار
0: الآخر
8: يا سيارة يا إذا ضربت حدا على الطريق وبتغطى 100% ما في غلط بهذا الموضوع لأن الدولة صارمة بهذا الموضوع وفي كتير كيس صاروا
0: طب ليش مضطرين نعمل بوليستين مدامك فيك تفيدنا
8: لا هي الإلزامية هي إلزامية اسمها إلزامية واحد يعملها تغطي إذا تضرر بشي لحدا تاني والضد الغير اللي بتغطي السيارة الحوادث اللي بتغطي السيارة من برا أضرار السيارة من برا كل واحدة بتغطي شي
0: أوكي
8: الإلزامية جابرين إذا أنت تسببت بشي عطل لحق بشي عطل أو فوت حدا
0: ومنك عامل أسيرانس مثل ما كنا عم نقول بالأول لأنه مش الكل بيعملوا جبرتهم الدولة
8: مشان هيك جبرتهم بالإلزامية على القليلة لا إذا سببت ضرر لا شخص لإله فات على المستشفى أو توفى أو عمل عطل دائم تقدر هالبوليسة تقدر هالبوليسة تكون عم بتغطي.
0: طيب عايزين كتير نحن من هالحلقات لنشرح للناس الأمور كيف عم بتصير،
8: بس عايزين انه العالم تقرأ، بس ما حدا بيقرأ بوليسي.
0: مزبوط، هيدي
8: المشكلة انا بعينيها من اول ما بلشت لليوم، ما حدا بيقرأ بوليسي، ما بيعرف شو إله وشو عليه بقلب البوليس.
0: طيب إلي طالما عم تحكينا خلينا نستفيد منك، وبشكرك كتير إنك عم بتشارك. ما هودي البواليس أو العقود اللي منعملها ما فيهم كتير معلومات برات نطاق اختصاصنا، حتى لو قرينا مش رح نفهم، بدنا نضل حاطين ثقتنا.
8: هيدا شغل المستشار. ليش اسمه مستشار تقني؟ اسمه مستشار لهو يفسر لك شو إليك وشو عليك، لأنه البوليسي مش بس على طول بدها تغطي تدفع مصاري، في قصص مثل ما تفضلت حضرتك من شوي، إذا واحد عمل بقولوا له فوس ديكلاراسيون
0: تصريح غلط، صح
8: هو تصريح غلط، هي هالمشكلة عنا هون، الثقافة تجاه التأمين مش موجودة.
0: نعم،
8: إنه بقول هلأ بتمرق بعد شوي بتمرق، يمكن هلأ صار في لينك بين كل شركة تأمين، كل المختبرات، كل المستشفيات، بيقدروا يعرفوا كل حدا شو الهيستوري تبعه.
0: مزبوط.
8: يعني ما بقى في حدا يكذب على شركة التأمين، والمشكلة انه بيكذبوا على شركة التأمين وبعدين بيطلع انه شركة التأمين هي اللي ما بتسوى الزهران. يعني هيدا مشكلة كبيرة.
0: طب انا ليش بدي اروح لعند مستشار تأمين اذا انا عندي البروكر مفروض يكون هو صلة الوصل بيني وبين الشركة؟
8: هو اذا بدك البروكر هو المستشار التأمين كمان،
0: ما عم بيكونوا مستشارين تأمين، يعني عم يعطونا كتير اختبارات الناس، مش
8: هيدا المشكلة. مشان هيك بده يكون في وعي عند الناس انه مجبور البروكر او المستشار او whatever يشرح له قبل ما ياخذ منه دولار واحد.
0: نعم،
8: يقول له شو له وشو عليه، هيدا حق الزبون، حقه بالنهاية، وحقه ياخد وصل ممضي من الشركة مش من شركة بروكر، من الشركة ذاتها، حقه ياخد أوفر عليه أنتات من فوق اسم الشركة. يعني هودي لازم كل شخص يعرف، تاني شيء انه يعرف مصرياته وين عم بيروحوا.
0: نعم،
8: من حدا اسمه اكس إجراج.
0: اوكي،
8: مش يعني عطيني وصل من الشركة، فيها تكون البوليسة ما مفكرة بالشركة. وبتصير كتير، مش هناك مستشارين تأمين بحطوا ديبوزيت بوزارة الاقتصاد، مش كل العالم بتعمله، بده يكون مسجل بوزارة الاقتصاد معه بطاقة. في شيء كتير مهم بدي أقول لك، العالم تفرق بين صناديق التعاضد وشركة التأمين،
0: هني بيشتغلوا مثل بعضهم.
8: ايه بس كتير في فرق، لأنه الشركة التأمين أغلبيتها ما عندها بلافون، مش هناك بكونوا أغلى ومسجلة بوزارة الاقتصاد.
0: مزبوط.
8: وبتدفع تاكس كبير للدولة، العالم هي ما بتعرفها. بينما
0: كونسبت صندوق التعاضد مختلف،
8: مش
0: صح؟
8: مش هيك ابدا، مش هيك. منلاقي نص حق البوليسة اوقات، بس منروح تنشوف التغطيات شو هي منتفاجأ.
0: بس كمان في شغله، انه مرات بيروحوا على صندوق التعاضد لانه كمان مش كل الاعمار بتقدر تغطيها شركات التامين، بيلجأوا لصندوق التعاضد.
8: صح، خصوصا بالحاله الماديه اللي اغلبيه العالم عايشه فيها، بيلجأوا لصناديق. بس بتصير القصه وين؟ لما يصير في كاك كبيره ويتغطى ربعه او يتغطى 10% منها، او ثاني سنه ما يتجدد البوليسي، هون بكون واحد خسر.
0: نعم،
8: في شيء اسمه continuity وشيء اسمه الضمان التجديد بشركة تأمين بتعطيه، مش كل صناديق التعاضد بتعطيها.
0: طيب فيني أسألك سؤال؟ مرات بنعمل أسيرانس مثلا، لا يمكن تضحك علي على سؤالي، بس كل السنة ما استفدنا من الأسيرانس، ما بيرجعوا لك، ما بيعملوا لك خصم مثلا للسنة اللي بعدها، ولا مش هيك بيشتغلوا؟
8: اللي أنا فيها في خصم، في ديسكونت بينعمل لكل حدا ما بيستعمل بولي، ما بدي سمي أعمل دعاية.
0: ايه ايه أكيد.
8: بيشتغل بالشركة من أهم شركة البلد، مش نعم، مش شركة صغيرة. بلا في عنا سيستم، في ديسكونت معين لكل حدا ما بعوز بوليستو أو بعوزها لحدود 50% من ما هو شو دافع.
0: يعني فينا نقول انه مثل كل شيء بهالبلد في شركات محترمه وفي تكاكين.
8: اكيد اكيد، سوري، في مش بس في شركات،
0: في تكاكين،
8: في تكاكين،
0: ايه
8: في تكاكين. هلا ما عم نسمي، اكيد في شرك خير وبركه وبتحترم حالها وعمرها سنين ولقبل 100 سنه
0: اصلا. ايه اصلا بكل شيء نحن مش عم نوجه بس على قصه التامين. صحيح. حتى بالجامعات، في جامعات وفي تكاكين، في مؤسسات
8: كبيره، في هيك وفي هيك،
0: 100%.
8: صحيح، بس العالم تقرا. انا مساجي هو العالم تقرا، تقرا بس،
0: وبحق لها تستفسر اذا ما فهمت، وبحق لها تتواصل مع الشركه،
8: وجبات الشركه تفسر للزبون.
0: نعم،
8: يعني اذا واحد راح يشتري بيت وفي كونترا بينه وبين الشارع او البيع، معقول ما يقرا؟ بده يقرا، ما هيدا كونترا، ما اسمه عقد تامين.
0: نعم،
8: اسمه عقد تامين.
0: فعلا.
8: شو لك وشو عليك بالبوليسه، وبعدين حاسب الشركه والشركه بتحاسب.
0: طب بحق له المواطن اللي عم يعمل بوليسه التامين مثلا اذا بده يزيد شيء على العقد، بحق له؟ يعني مثلا افترض بده يقول انا بدي اروح على التحكيم ما بدي ارفع دعوه، في مزيد بند تحكيم مثلا مع الشركه؟
8: هيك صارت كيس بير كيس، هيك بتصير بالليجل ديبارتمنت مع الشركه اذا لا سمح الله.
0: انا تحمست كتير اليوسف فيتي معك.
8: ولا يهمك، بس عن جد الاساس هو كل حدا يقرا ما يقول لا انا لا لا لا الشركه تقول الزبون ازعر ولا الزبون يقول الشركه زعران.
0: نعم.
8: لانه في كونترا ما عم يقري الكلاينت.
0: يعني انا بشكرك انه عم ناكد على الفكره لانه هيك اول ما بلشت ايه انه لانه نحن دايما بنحط الحق على الاخر بوقت يمكن
8: ثقافه بالبلد بقصه شركه التامين ما بيسوا بكذبوا يا عم اقروا الكونترا وما في شركه ما بتعطيك حقك اذا انت قاري الكونترا وماضي عليه بس تقري. انا باكد لك
0: ميرسي كثير يا الي على كل التوضيحات اللي اعطيتنا اياها.
8: وبحترمك وبتابعك على طول.
0: مرسي لك وأنا كمان بشكرك.
8: Thank you
0: إلي. باي. طيب إذا هيك بدي اختصر قبل ما يخلص وقتنا اليوم، قدام المواطن اللبناني أكتر من خيار، ومشكور إلي كمستشار تأمين تلفن وعطانا هيك نصايح وعطانا من خبرته. أنت قدام أكتر من خيار وكل خيار له حسناته وله حدوده. يعني إذا كنت موظف ومشمول بالضمان الاجتماعي فيك تدرس فكرة بوليسة تكميلية بتغطي فرق الضمان إذا كانت مناسبة لحاجاتك. مثلاً إذا أنت عندك شغلك الخاص وما عندك ولا جهة ضامنة ممكن يكون التأمين الصحي الخاص هو خيارك الأساسي، بس لازم تعرف تختار التغطية اللي بتناسب وضعك الصحي وبذات الوقت بتناسب قدرتك المالية، لأنه ما في اثنين بنروحوا يعملوا تأمين وفيك تقول أنه نفس التأمين بيزبط على اثنين، لأن كل واحد عنده حالة وعنده كيس، هي ذاتها حالة وكيس أنه كل واحد عنده ظروف مختلفة عن التاني، كان مادياً كان صحياً كل شيء. وبالتالي في ناس كمان مثل ما كان عم بقول إلي بتلجأ لصناديق التعاضد أو صناديق التابعة للنقابات وبعض المؤسسات، يمكن ممكن تكون هيدي أقل كلفة، بس ضروري نعرف مسبقاً حدود التغطية والخدمات اللي بتقدمها حتى ولا مرة نفوت بالحيط. في ناس كتير بيقولوا لي والله الحمد لله أنا شو بدي بالتأمين أنا ما بمرض، بس بالحقيقة التأمين ما بتشتري لأنك أنت هلأ مريض، بتشتري لأنك منك عارف أمتين رح تمرض. نفس الشيء إذا بدي أعطي إكزامبل، أنا كتير بحب الأمثلة مثل الطفاية بالسيارة، يعني بتتمنى أنك ما تحتاجها بس إذا احتاجتها بتكون أهم غرض موجود بسيارتك. كرمال هيك في أسئلة مهمة لازم تسألها قبل ما توقع على الكونترا، إذا ما بدك تتذكر يمكن كل المعلومات اللي قلناها بس على القليل تذكر هالخمس نقاط. قديش الديدكتبل أو المبلغ اللي لازم تدفعه قبل ما تبلش الشركة تغطي ويمكن ما يكون موجود أصلا؟ قديش الكوب بايمنت اللي أنت رح تشارك فيها النسبة المضطر تدفعها من الفاتورة وكمان يمكن ما تكون مضطر تدفعها؟ شو الحالات المستثنات؟ هل في فترة انتظار لبعض التغطيات؟ أي مستشفيات ضمن الشبكة؟ وإذا صار معي حالة طوارئ شو آلية الدفع؟ الشركة بتدفع مباشرة للمستشفى ولا أنا بدي أدفع وأرجع أقدم طلب تحصيل أموال؟ وما تستحي تسأل إذا في بند مش مفهوم، إذا في كلمة أجنبية خليهم يشرحوا لك، إذا حسيت الجواب مش واضح لإلك ما تمضي وما تستحي لأنه هيدا حقك الطبيعي، لأنه العقد اللي ما فهمته اليوم رح يكلفك كتير بكرة ورح تطلع تسب البروكر وشركات التأمين. اليوم يمكن أهم فكرة بدي أطلع فيها هي التالية، ولا مرة التأمين الصحي رح يمنع عنك المرض بس ممكن يمنع المرض أنه يتحول لكارثة مالية. البوليصة ما بتنقذك لأنها موجودة، بتنقذك إذا كنت فهمها، قرأ العقد، سأل، قارن، ما تشتري بس على أساس السعر لأنه أرخص بوليصة ممكن تكون هي أغلى كلفة لما تعوزها. وأخيرا قبل ما أعطي الكلمة لموجز الأخبار والطرقات والطقس بدي أتمنى الصحة للكل، ويضل التأمين مجرد ورقة ما حدا منا يضطر أنه يستخدمها، بس إذا عزناها نكون اخترناها عن معرفة وعن وعي مش عن صدفة. الكلمة للأخبار.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: الحياه إلى معنا اطيب التحيات بوجهها انا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا، وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا دعوه لكم للقاء جديد رح يبدا هلا ويستمر لغايه الساعه 2، لا لغايه الساعه 1 الا 3. معلش مارك، بدنا وقت نتعود على التوقيت الجديد. بيسعدنا لليوم نرحب بضيفتنا المدربة العالمية المعتمدة بالبرمجة اللغوية العصبية الأستاذة كارول عبدو الياس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: شكرا شكرا جانا، وأهلا وسهلا فيكم، وأنا صرت استفقد لهاللقاء.
0: نحن كمان منبسط كتير بوجودك معنا، أهلا وسهلا. رايح صوتي كان مبارح، أنا اليوم رايح صوتي. لليوم نحكي عن شيء عم نسمعه دايما كتير، أشخاص أوقات بيوعوا من النوم بيقولوا نحن تعبانين، أو بيجي مثلا شخص معين بتسأل أنه قال اليوم كتير اشتغلت ليه حاسس بالتعب، بقى بصير يقولوا هل ممكن في شيء عم يسرق لنا طاقتنا، أو ليش نحط الحق على غيرنا، بركي نحن صرنا كسولين. بنعرف الكسل بعلم النفس كيف نقدر نعرف عنه، كيف نقدر نعرف عنه بين الكسل الواحد فعلا كسلان ما قادر يشتغل ما بده يشتغل، أو تعبان بده راحة.
1: هذا الموضوع كتير مهم وكتير منيح لي أنك ضويت عليه جانا، لأن ضروري يعرفوا المستمعين شو تعريف الكسل وشو أسبابه. حتى نبدأ أول شيء بتعريف الكسل. الكسل هو وقت أنا يكون عندي الطاقة وعندي الوقت وعندي القدرة وعندي المعرفة أني أعمل شيء معين، حيلا عمل معين، وما عم بعمله، عم بأجل أو عم بخترع حجج حتى ما أقوم بهيدا العمل اللي أنا لازم أو حاطت براسي أني أعمله ومش عم بقوم حتى أعمله. عطول بلاقي حجج وبأجل وبعطي تبريرات ليش مش عم بعمل هيدا الشيء. أما بالنسبة للتعب وأنه نقول عن حالنا كسلانين وهيك، هيدا كمان بترتبط، يعني كل الموضوع مربوط ببعضه إذا بدنا نفسر أكتر. هيدا كتير لأسباب، وبالأخص السكرين تايم، يعني اللي عم نقضيه على الشاشات، الوقت اللي عم نقضيه على الشاشات وشو عم نحضر وكيف عم بيأثروا علينا، هيدا كمان سبب من الأسباب. وبعد سبب هو الضغط النفسي اللي عايشينه. يعني
0: خلينا يعني نفرق إذا بدك بين الراحة والكسل، وكيف كمان إمتى الراحة بتصير ضرورية لإلنا مش مجرد كلمة منقولة أو تنهرب من تحمل المسؤولية.
1: Thank you أنك دويت على هيدا الموضوع، لأنه كمان العالم عم بيكون عنده لغط بين الكسل والراحة. الكسل مثل ما قلنا هو فقدان هو وجود الطاقة، وجود كل المقومات أنه نقوم بالعمل، بس نحن عم نأجل ومش عم نقوم فيه. بينما الراحة أقال هي تشريج للطاقة، يعني نحن ما بقى عنا طاقة وما بقى عنا قوة أو قدرة لشي ما لنقوم بعمل معين، يعني تقريبا عكس الكسل. عم نرجع نحن نستعيد طاقتنا، عم نرجع نستعيد قوتنا لحتى نقوم بعمل معين. نحن أوريدي نحن ماشي حالنا، عم نعمل اللي لازم نعمله. مثل مثلا رح أعطي مثل هلأ بالمونديال، تنقول لاعب معين مطلوب منه يلعب 7 مباراة بأقل من شهر، فهيدا أكيد بحاجة لنهار فرصة بهيدا الشهر تيرجع يستعيد طاقته، يرجع يستعيد قوة العضلات، قوة التركيز، الراحة، بياخد إلام، بيرجع بيكون أقوى من من كان. لأنه إذا دله عم بيركض وعم بيجهز حاله للمباراة التانية وعم بيشتغل، آخر شيء الجسم بده يتعب وبده يقشط. هون ضروري الراحة، الراحة شيء كتير أساسي ليكون أقوى من مكانه ويعطي نتيجة أحسن. بينما واحد عم بيأجل، تنقول كمان هو بيقدر يلعب كرة بس مش عم بيتمرن مزبوط، عم بيأجل بالتمرين وهيك، بس يجي وقت المباراة ما رح يكون ردي لأن مش ممرن مزبوط، مرتاح زيادة عن اللزوم، هيدا اسمه كسول.
0: يعني بنقدر نفهم من حضرتك إنه الراحة هي بترجعنا للعمل بنشاط أكتر، أما الكسل بخلينا دايما بعاد عن الشغل.
1: صحيح.
0: طيب بدنا نحكي عن الأسباب يلي بتخلي الواحد بيصير هيك، أو هيدي يعني صفة بتكون موجودة من البداية عند الإنسان.
1: أوكي، الكسل لا منه صفة بيكون موجود من البداية، هو
0: سلوك معين.
1: هو سلوك معين. نحن بالان ال بي أبدا ولا نهار بنعطي ليبلينج، يعني ما بنعطي
0: ما بنصبغ الشخص
1: وما بنعطيه عنوان، خاصة بالمواضيع النيجاتيف، مش شيء انه بناء شيء هدام ابدا ولا مره. بدنا نشوف شو السبب وراء هيدا السلوك، بدنا نسال الاسئله، هل يا ترى هو خايف من المسؤوليه الاكبر اللي بدها تجي بعدين، مثل ما مثلا تنقول ايجنسي ترافل ايجنسي بتعمل مثل اوفر، بس هي منا ريدي، منا جاهزه انه تتلقى كل الاتصالات اللي بدهم يجوا على هيدا الباكج، بتقوم ما بتعمل الباكج، لا اعمله وكونوا ردي، درسوا الموضوع وكونوا ردي انه تتلاقوا كل الاتصالات لحتى تكونوا حتى تقووا شغلكم وتكبروا وتتقدموا. شغلة تانية، يعني هيدا نوع من الخوف من المسؤولية. شغلة تانية الهروب من انه نعمل الشيء لانه نحن بدنا عم نسعى للكماليات. بحياتك ما تسعى للكماليات، لا ما في شيء كامل بالنهايه.
0: صحيح.
1: بدنا نبلش وسعى لانه النتيجه تكون منيحه، مش ضروري تكون كامله، ومن المنيح بنتقدم للاحسن للاحسن، وممكن نوصل للبرفكت ريزلت او للنتيجه يعني اللي بدنا اياها بالاخر، بس مش من اول ما نبلش، بدنا نبلش حتى بعدين نوصل للنتيجه اللي نحن بدنا اياها. او مثلا الخوف انه من الفشل او الخوف من الكومبيتيشن، غيري احسن مني او غيري واصل، انا بدي كتير لاوصل.
0: طيب في عندي

0: كتير خطوات حتى أوصل إنه أنا أقدر كفي، إذا تحمست أو ما تحمست عم بقدر كفي بالعمل اللي بدي أقوم فيه.
1: طب حكينا شوي على الأسباب، إنه في عنده خوف من الفشل، خوف من إنه تجنب للمسؤولية أو هروب إلى ما هنالك. شوف بعد في معقول يكون في أسباب معينة، وخاصة إذا كنا بنحكي كبيئة أو كتربية.
0: 100% التربية كتير لها أثر، لأنه هي بتأثر على بناء الهوية. بس نوضح الهوية، يعني نحن منصير نقول لحالنا أنا كسلان، أنا ما بقدر، أنا فاشل. هيدي بتجي من وراء التربية،
1: يعني هذا حوار الداخلي السلبي.
0: الحوار الداخلي هو اللي بيعملنا ليبلينج للهوية، هو اللي بيعطينا الهوية اللي نحن منكتسبها بس نكبر. كرمال هيك الأهل لازم كتير منيح ينتبهوا كيف بدهم يربوا أولادهم، شو الكلمات اللي عم بيقولوا لهم إياها. بدل ما يقولوا لهم انت فاشل انت ما بتقدر، بدهم يقولوا له يلا جرب، واذا اليوم ما قدرت بكره اكيد رح تقدر. تقدر قد ما تعيد، قد ما تتعلم، قد ما تصير احسن بالشيء اللي عم تعمله. كلنا بنعرف البيسيكلات، كل اولاد صغار اول ما يبلشوا بيوقعوا ما بيقدروا،
1: ما في توازن
0: 100%. فيهم الاهل يقولوا لهم اوكي ما رح تعرف بحياتك تسوق بيسيكلات، وفيهم يقولوا لهم برافو يلا جرب، تعاس بالاجرتين، وبتصير اخر شيء بتروح على اللاوعي، وبتصير الانسان قادر يعمل يقود البيسيكلات يعني. وهيدول الكلمات كيف منربي أولادنا، كيف منعودهم أنه نقولهم إذا اليوم ما قدرت بكرة رح تقدر. بيصير الإنسان بس يكبر ما بيخاف من الفشل، بيعرف أنه الفشل هو جزء من النجاح. يعني مثلا رح
1: إذا الواحد ما فشل ما بينجح.
0: صح 100%. رح أعطي قصة صغيرة تنقول القوس. القوس هيدا اذا ما بنرجعه لورا ما بيصيب الهدف اللي صح. بدنا ان اللي بنكون نحن بدنا اياه. سو كرمال هيك على طول واحد لازم معلي، حتى لو فشل او معلي، حتى لو وقف عمل بوز، يمكن بده ياخد كورس، يمكن بده يقرا اكثر او يطور حاله اكثر بموضوع معين او بشغل معين ليقدر يتطور بحياته او يتقدم بشغله.
1: طيب هلا يلي عندهم هيدا الكسل، اوكي، بتحسيهم انه في بعض الاشخاص منهم بحسوا بتأنيب ضمير، يعني بحسوا كتير حالهم بالذنب انه هن مقصرين لدرجة انه باوقات بيجلدوا زيتهم. وفي عندك اوقات اشخاص بدل ما يحسوا هيدا الاحساس بالعكس بحسوا انه عم ياخدوا نفس وبيقول يلا مش الحال مش اليوم بكرة بيرجع بأجله. يعني الفرق بين التنين والضمير شو له دور هون، كيف شو بيلعب دور، وخاصة دي ممكن يكون حافز للأشخاص تا كمان يتمموا واجباتهم وينجزوا أعمالهم كلها.
0: أوكي هلأ نحنا هون بدنا نحكي عن الضمير الواعي والضمير اللاواعي. بالوعي نحنا بس نقول انه انا اوكي تعبت بدي اخد جزء من الراحة حتى ارجع كفي، هون منكون نحنا سيف، يعني ما بيكون في مشكل ابدا. اما بالنسبة لجلد الزيت هيدي بتجي من وراء عدة عوامل، مثل ما قلنا طريقة التربية، طريقة الهوية اللي عم نعطيها لحالنا، انا ما بسوى، انا ما رح اقدر اقوم بانجاز هيدا الموضوع، انا فاشل، انا
1: يعني بيبرر لكسله،
0: بيبرر لكسله وبيجلد حاله، يعني بقاسس حاله، بيقول أنا ما رح أقدر أقوم بهيدا العمل. وبتصير بيعلى الكورتيزول هون بالجسم، وبس يعلى الكورتيزول في شيء عنا بالدماغ من قدام بالبرين يعني اسمه الفرونتال كورتكس. هيدا الفرونتال كورتكس هدفه أنه يحمي الإنسان، بس على الكورتيزول بصير دوره بس يحميه، وتيحميه بصير يعطيه إشارات أنه ما تقوم بهيدا العمل لأن هيدا العمل رح يأذيك. ليه؟ لأنه نحن أصلاً عم نقول لحالنا كلمات وعبارات خاطئة. So it's a cycle منفوت فيه، مثل دوامة منفوت فيها. وإذا بدك يعني فيزيولوجيكلي بتخلينا نوصل لأنه ما نقوم بالعمل اللي لازم نقوم فيه. كرمال هيك كتير مهم الحوار اللي عم نقوله لحالنا. وبنرجع للتربية، حتى لو التربية كانت غلط نحن بدنا نجرب أنه نكون واعيين على هيدا الموضوع ونعرف أنه هيدا الليبلينج أو هيدا الصبغة جاي من محل معين مش مش جاية هيك out of nowhere.
1: يعني جلد الزيت ما بيزيد النشاط، إنه بالعكس بيزيد الكسل
0: 100%، لأنه الفرونتال كورتكس يعني الجهة الأمامية من الدماغ شغلتها أنها تدافع عن الإنسان، سو بس يعلى الكورتيزول أو هرمون الزعل هون يعني بتعمل كل شيء، بتصير تفرز كل شيء من الدماغ حتى الإنسان

0: بس يكون بحالة دفاع عن حاله، والدفاع أنه أنا ما أقوم بالعمل، أقوم أرجع لورا، يعني ستاب لورا وضلني مطرح ما أنا.
1: تعرفي أستاذة كارول، يعني في أوقات نستعمل كلمة الكسل والخمول كأنه نفس الكلمة، عرفتي إن نستعملهم كأنه نفس الشيء، فهل فعلا الكسول والخمول له نفس المعنى، وهل له نفس الأسباب ونفس الحلول؟
0: هون بدنا نعطي الترجمة المضبوطة للخمول. الخمول لما يكون الجسم تعبان، يعني ما خاصة بالكسل أبدا. الكسل هي وقت واحد بده يكون قادر يقوم بعمل وما عم بيقوم. هون الخمول غير موضوع كليا، يعني الجسم تعبان، يمكن دايخ الإنسان، يمكن ما عنده طاقة، يمكن في كتير أسباب للخمول. لازم هون يروح يعمل فحوصات ويشوف بركة عنده نقص بالحديد، عم بدوخ، بركة عنده نقص بأي فيتامين معين.
1: يعني هي حالة جسدية الخمول أو نفسية وجسدية؟
0: هي فيها تكون بيور جسدية وفيها تكون نفسية أدت لجسدية.
1: شو بعض الأسباب النفسية اللي بتأدي لهيك حالة؟
0: إذا واحد تعبان نفسيا مثلا، ببطل يأكل منيح، وبالتالي بفوت بهيدي الدوامة أنه أنا ما عم بأكل منيح، بينقصني فيتامينات، بيصير عندي خمول، بطل قادر أوقف على إجرية. أو مثلا ما بينام، بيقعد على التليفون. قبل رح أعطي مثل هون كمان، اثنين موظفين عندهم دوام كامل من 8 إلى 5 لنقول، هيدا بيظهر من شغله، بيروح بكفي حياته، عنده أشياء يعملها بيعملها، وقت اللي لازم يرتاح بيروح بيمشي 30 دقيقة لنقول، وبيرجع بياخد الشاور تبعوله، بيتلقح، بيقرأ شي قصة صغيرة، أو حتى لو ما قرأ بيراجع النهاره وبينام. هيدا نام ارتاح، تاني يوم ما عنده خمول، رح يكون جاهز حتى يقوم بعمله. التاني خلص شغله دغري، ما صدق يوصل على البيت وبلش بالسكرين تايم، لا حديت ما يتعب وينام. وأوقات السكرين المشكلة أنه بتأثر على الدماغ بطريقة ببطل ينام الإنسان. هيدا تاني يوم رح يوعى، عنده خمول، تعبان، دايخ، منه ردي أنه يروح يقوم بالمهمة اللي كان لازم يقوم فيها بعد ما يكون أخذ قصة كتير مهمة من الراحة.
1: يعني عم تحكي حضرتك ببين ليش الخمول عم يكون تقريبا ظاهرة عصرية، فكل الناس بيقعوا من النوم تعبانين.
0: صحيح،
1: يعني من وراء عن جد السكرين انه كتير.
0: صحيح،
1: صار في ادمان غير معقول. طب قد ايه كمان هيدول وسائل التواصل الاجتماعي عم تستهلك طاقتنا؟
0: مشكلة الوسائل التواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت هي شيء كتير مهم. لما نعرف ونكون واعيين كتير منيح نحن كيف بدنا نستهلك هالوسائل التواصل الاجتماعي ونعطيها وقت محدد للاستهلاك. يعني أنا اليوم ما في مجال ما حدا يعمل سكرولينج. السكرولينج عم بيأدي أنه نحن ما بقى عنا قوة تركيز قوية، صرنا معودين نشوف شورت فيديوز، يعني فيديوز وقتهم قصير جدا، 30 ثانية بلس أو ماينس. هيدولة هون عم نعود الدماغ على العادة الغلط، وآخر شي بتصير مطبوعة فينا، يعني مثل جزء من الهوية. أنا ما بقى عندي قوة تركيز، ما بقى فيني ركز إذا بدي أقرأ موضوع، أو إذا حتى بدي أحضر موضوع أو أسمع برنامج معين، أو أكون بجلسة يكون فيها شرح لمدة ساعة أو ساعتين. نووي أنا دماغي يساعدني، لأنه تعود على الشورت تايم سكرولينج، النتيجة اللي بتجي سريعة
1: ومواضيع كتير، مش موضوع واحد.
0: صحيح، هيدا كمان بتشتت الدماغ، ببطل يعرف يركز الإنسان، وبنفس الوقت كمان بتعلي المقارنة. نحن عم نشوف اشياء منا واقعية، يعني في كتير ناس مثلا بيشتروا لايكس، في كتير ناس هلا اخر موضة انه عم بيستأجروا البرايفت جاتس ويتصوروا فيهم، طلعوا بدبي البلوجرز. فهيدا مثلا انا بعمل مقارنة، هيدا راحت عملت بلوجر صار عندها برايفت جات، اور ايلس لا، في برايفت جات طلع مزبوطة بدبي، عم بيروحوا بيلبسوا بيحضروا حالهم، بيروحوا بيتصوروا فيها انه هن طايرين وهن بس
1: استأجروا لايكس. هيك قلتي؟ كيف بيقدروا يشتروا يعني كيف؟
0: بيشتروا لايكس يعني في كمان مثل مثل شو بيقولوا لها هابس مثل ويب سايتس بيدفعوا فيهم 20 أو 30 دولار بيزيدوا الفولوورز فيك فولوورز يعني المتابعين المزيفين وهالمتابعين المزيفين بيجيهم كل ما ينزلوا بوست بتلاقي 5000 لايك. ما بعرف إذا انتبهت بالكورونا في كتير ناس كان عندهم 5000 لايك على كل بوست بينزلوه فجأة صاروا 30 لايك وخمسة كومنتس ماكسيموم.
1: طيب هذا الشخص يلي بيشتري مثلا شو بده يعني بده انه يبين قيمته أهميته وراء اللايك؟ ما فهمت.
0: ايه عم بيربط قيمة والأهمية باللايكس اللي عم بيجوه حتى يفرج العالم انه هو شيء مهم وكتير بهمه رأي العالم فيه وأكيد هيدا
1: طيب هيك حالي
0: قصة تانية يعني.
1: البرمجة اللغوية العصبية كيف تحدد له هيك حالي انه شو أسبابه انت الواحد يحس انه مرتبطه باللايك؟
0: هيدي قصه انه هو منه رضيان عن حاله يعني منه مبسوط بالنتيجه اللي عنده اياها عم بفتش على نتيجه مزيفه عم بيرضي حاله بنتيجه مزيفه ولانه هو بده يفرجي بهمه كتير الناس رايه فيه يعني شو عم بيقولوا العالم عنه. ما بعرف ما انتبهت ما بعرف اذا انت متابعة.
1: انا مش كتير اكتيف ابدا
0: ما اكزاكتلي ميزان ابدا بلاحظ انه كانوا 5000 صاروا 30 لايكس لانه ما عم بيدفعوا لانه وقفوا البنوك وقفوا الكروت لانه هو بتشارجيهم بالكريدت والديبت كارد سو وقف التشريج الاونلاين ما عم بيشارجوا المبلغ الشهري اللي عم بيدفعوا وقف اللايكس.
1: عجبت شيء مضحك مبكي يعني.
0: وهلا اليوم سوري هلا اليوم كمان مع الاي اي مع الذكاء الاصطناعي بعد رح نشوف العمايل
1: 100%. طب كان نتابع ونشوف قدي الضغوط اليوميه عم تخلي الانسان بحاله استنزاف دايم وهذا الشيء عم يؤدي لنوعا ما خموله معين او كسل اذا بدك.
0: اوكي الضغوط اليوميه ما بتخلص بصراحه يعني لو وين ما كنا عايشين
1: كثير صارت متراكمه كثير يعني.
0: صح بس المهم نحنا كيف بدنا نتعود نوجه تفكيرنا لوين بدنا نوجه تفكيرنا يعني أنا مثلا الصبح بدل ما أوعى وبلش سكرولينج بجيب زريعة صغيرة وبركز عليها أنه بسقيها بزبط لها التربة يمكن إذا بشرب قهوة بحط لها البن بتعطي أكتر بعمل سيرتش أنه أنا كيف بدي كبرها لهيدي الزريعة تصير شجرة بدل ما أنا أوعى الصبح وبلش بسكرولينج يعني نغير عادات صغيرة بحياتنا بتغير نحنا كيف عم نشوف الحياة 180 درجة صدقيني جانا صدقيني يعني أنا اختبرتها بالحرب اللي قطعنا فيها كنت أوعى الصبح حس حالي أنه بدي ما بعرف شو أعمل عندي غضب مش طبيعي أنه خلص كفينا بهيدا البلد يعني نضلنا عم نعاني من حروب ونضلنا عم نعاني بضغوطات اللي كنت أعمله وحتى بالكورونا نفس الشي سكروا النوادي وقتها أحمل حالي وانزل على الطريق أمشي ساعة ساعة ونص بالكورونا تدهر كل هيدي
1: السموم
0: اللي صح. عنا إياها وارجع على البيت مع سلام داخلي بشكل مش طبيعي وهلأ بالحرب كمان بتعرفي الكل قاعد بالبيت لا في مدارس لا في أشغال لا في شيء يعني إذا بنقعد بوج بعضنا أكتر من يومين ثلاثة بنقتل بعضنا
1: بصير في حرب تاني
0: حرب تاني داخلية
1: صح.
0: فأحمل حالي وكمان أروح على النادي اتمرن ساعة ساعة ونص حتى أحس حالي أني رجعت سلامة داخلي وأرجع على البيت لأنه كان في شتاء ما كنت قادرة أمشي على الطريق سو فينا نحن نغير عاداتنا وهون بدي نوه لشغلة العادات ما بتتغير هيك فجأة يعني أنا مش دغري أنا صرت أعمل كل يوم أو كل يومين ساعة أو ساعة ونص بالجيم بدي بلش بخطوات صغيرة وقبل ما بلش بهول الخطوات الصغيرة بدي أعرف أعطي معنى مهم يعني غير الأهمية للموضوع اللي أنا بدي أعمله أعرف شو أهميته يعني كبر له أهميته عندي أنا براسي قبل ما أقوم فيه يعني أنا قبل ما أروح على الجيم بعرف حالي وبدي أشوف النتيجة إذا عملت هيك أو ما عملت هيك أعمل مقارنة للنتيجة.
1: طيب يلي ما بيحب يروح على الجيم ما بيحب الرياضة ولا كل أنواع الرياضة
0: بدي يعطيها معنا هون بدنا نشتغل على على عدة خطوات بدنا نشوف طب ليه أنت ما بتحب الرياضة هل يا ترى أنت بتحس الجيم شيء بزهق exactly. في سبب هون أنا بدي غير المعنى تبع الجيم كيف غير المعنى لما قال له للشخص طب أنت بتتخيل حالك بعد سنة كيف رح يكون جسمك وجسمك كيف رح يكون مردوده على حياتك فيك تتخيل يعني هو هون بده يتخيل الشخص ويعرف شو النتيجة بعد سنة. أنا إذا رحت عملت سبار أو إذا مشيت على الطريق مش ضروري الجيم، فيني بالبيت كمان على اليوتيوب. نرجع للوسائل التواصل الاجتماعي، أنا إذا ما بحب أعمل ماشينات أو إذا ما بحب، أنا شخصيا جانا ما كتير بحب الكلاسز، ما بحب أنه التزم بوقت أو كون بجروب زيح إيدك وطي راسك ما بعرف شو،
1: بدك حرية هون،
0: بحب الحرية إيه. كرمال هيك بعمل ماشينات وبعرف لأنه الماشينات يعني الويت تريننج قديش مهم لألنا وبعمرنا، يعني بتعرفي ما تخطينا الخمسة وعشرين. فأنا بعرف أنه أنا بعد 10 سنين ما بدي حدا يفوتني على الحمام أو ما بدي حدا يساعدني تقوم جيب كباية المي. مركزة على هيدا الموضوع وعطيته هيدا الأهمية، كرمال هيك بشتغل على هيدا الموضوع. بس أعطي أهمية وأعطي معنى أنه أنا بدي ساعد لحولي، مش ناطرة لحولي أنه يساعدوني. بيتغير الموضوع وما ببلش بساعتين بنهار، ببلش بسمول ستابس 10 دقايق كل يومين يمكن، وبثبت هيدا الدوام هول 10 دقايق كل يومين. بدي أقوم يا أفتح يوتيوب أعمل حركات بقدر أعملها لأنه أنا راحت أنه كون ببيتي بالزون تبعيتي بالكونفورت زون تبعيتي، أو يمكن أنا برتاح أني أنزل أمشي على الطريق، بنزل بمشي على الطريق كل يوم 10 دقايق لنص ساعة بس مش أكتر. وصدقيني أنا ما كنت حب الرانينج ابدا ابدا، بكره الرانينج لان بحسه شيء بتعب كتير الركض. اشتركت بجروبات بيروت ماراثون من 2 سنين وصرت بلشت، هني كمان السيستم تبعولهم كتير بيشبه الـ NLP، ببلشوا بسمول ستابس بخطوات صغيرة جدا، وبعدين بتلاقي حالك عم تركضي. بدل أول شيء غيرت الهوية، بدل ما أقول أنا ما بحب الركض صرت أقول أنا بدي أجرب. بس جربت البلاجر اللي بتاخديها أنك توعي بكير وتروحي تتعرفي على عالم جديد وتلتزمي معهم، ما فيني خبرك. يعني أنا أصلا مني حتى مورنينج بيرسون. بلشت معهم قد ما قدرت التزمت، وصار عندي مشكلة جسدية عالجتها لأنه فتت فيها على الآخر، لقيت حالي أنه بدل 10 دقايق فجأة صرت عم بركض ساعة وساعتين.
1: كله بده تمرين
0: 100%.
1: طب إذا قلت الحركة بتأثر على هالشعور
0: صح،
1: النوم، طريقة النوم،
0: النوم
1: وتوقيت النوم والتغذية كمان قد ايه لها تأثير
0: النوم. اليوم صار في دراسات بهارفارد وبكتير جامعات مهمة عم بيخبروا انه النوم قديش مهم وقديش بيعمل ريكوفري لتركيزنا، لما يتشتتوا أفكارنا، لقديش نحن قادرين نعطي يعني حتى الفيزيولوجي لأصواتنا. كنا عم نحكي بالموضوع قبل صح. الحلقة أنه أنا بس ما نام بحس صوتي بح، وإذا نمت بحس صوتي مرتاح. فكتير بيأثر النوم على الفيزيولوجي تبع جسمنا وعلى السايكولوجي، لأنه كمان إذا ما نمت مزبوط أنا بوعى متوتر. ما في حدا بعتقد ما بينام ما بياخد قصة أو وقت مزبوط من النوم بيوعى مرتاح.
1: طب كيف الواحد بده يعرف حاله هلأ إذا هو كسول أو خمول أو عم يهرب من مسؤولياته؟ في مؤشرات معينة كل واحد منا هلا عم يسمع بيقدر يشوف حاله إذا هو بيشبه هدول المؤشرات أم لا؟
0: Thank you جانا أنك سألتي هيدا السؤال لحتى نساعد المستمعين يقدروا يعرفوا حالهم. بالـ NLP منقول، منرجع منقول أنه ما في شيء اسمه labeling. كرمال هيك أنا مني كسول، أنا ما أول شيء ما لازم أقول لحالي كسول، بدي أسأل شو السبب اللي عم بخليني أنا قادر أعمل كل هيدا الموضوع بس أنا مش عم بعمله، شو السبب هل يا ترى؟ بعد ما أعرف السبب يلي هو معقول يكون الخوف من الفشل، معقول يكون مقارنة، معقول يكون خوف من النجاح كمان، معقول يكون عدة أسباب وعوامل، بدي بلش عالج السبب. هيدي الخطوة الأولى. تاني خطوة كمان عم نرجع منقول نحنا ما بدنا الشرارة، ما بدنا الحماس، ما بدي أنطر حالي لكون محمس تقوم بالموضوع اللي بدي أقوم فيه. بدي حدد سكادجول أنه 10 دقايق بالنهار أو كل 3 أيام مثلا إذا بدي بلش عمل جديد. وسايكولوجيكلي سبيكينج أنه الدماغ بده أتليست أقل شيء 2 لـ3 جمعات يتعود على عادة. يعني مثلا تنقول المشي، تتعود أني أمشي 10 دقايق، بدي أقوم أمشي كل يوم 10 دقايق، أجبر حالي بالوعي تتروح على اللاوعي بعد 2 لـ3 شهور. بينما إذا بدي أترك التدخين هيدا بدها يمكن 1 سنة لحتى واحد يتعود عليها، بده يعرف انه حاله انه بده يعطي وقت ينتقل الموضوع من الوعي لللاوعي. بده عادة، ودنا نبلش بستبس صغار بخطوات صغيرة تنقدر نوصل لهدفنا. ما فينا نوصل لهدفنا فجأة. والمسابرة والانضباط، بدي يكون منضبط أنا بالسكاجول اللي بدي حطه أو بالدوام اللي بدي حطه لحتى أوصل لهدفي. إذا ما كنت منضبط، الانضباط هو الوقود، الحماس هو الشرارة.
1: يعني هذا الفرق بيناتهم.
0: صحيح.
1: ولأي مدى الانضباط والحماس ما ممكن يلتقوا مع بعض؟
0: ممكن يلتقوا وما ممكن يلتقوا، في يعني بالحالتين هن بيكفوا أو ما بيكفوا بعض.
1: بحس حماس تهور، يعني انضباط
0: الحماس منا تهور. في واحد يكون اليوم نايم مرتاح أكل قادر يروح يعمل سبار، وفي تاني يوم حيله موضوع مثلا قريع على السوشيال ميديا شاف حدا كتير سبورتيف أو كتير فت بيقول اف بدي كتير وقت توصل له. الانضباط وقتا نحنا منفهم انه نحنا لنوصل لهون بدنا ننضبط، يعني بدنا نعمل ستابس أو خطوات حتى نوصل لهون، وهالخطوات بده يكونوا صغار لأنه الدماغ بحب المكافأة السريعة. كرمال هيك أنا بدي أقنع حالي أنه أنا بدي وقت لحتى أوصل للهدف اللي بدي إياه. خليني بلش بعشر دقايق، وقت بعمل عشر دقايق بكافئ حالي أنه أنا عملت العشر دقايق، هيدي المكافأة السريعة. ما بنطر المكافأة اللي بدي أخدها بالآخر. وبالفعل مثلا واحد بده يضعف، تنقول ببلش بالدايت أول جمعة، تاني جمعة، تالت جمعة، بيعمل لحاله مكافأة سريعة. أوكي أنا نزلت 2-3 كيلو، خليني روح أجيب قميص جديد أو جيب
1: سنتر كافئ حاله، يعني
0: كافئ حالي. أو مثلا حتى الدايتشن بكافئه، بيقولوا لك بيطلع لك وان تشيت ميل، يعني بتقدر أنت تاكلي شو ما بدك مرة واحدة بالجمعة أو مرة بعد جمعتين تتكون مشيتي على سيستم مزبوط وتعود جسمك على السيستم. سو المكافأة السريعة الصغيرة كتير مهمة للدماغ.
1: نرجع شوي على الراحة، كيف نعرف لأنه نحن بحاجة لراحة فعلا أو نحن عم تهرب من مسؤوليتنا إنه أخذنا هيدي الراحة عذر؟
0: أوكي، نحن بس نرتاح ونخلص، إذا قمنا رجعنا على الشيء اللي بدنا نعمله معناتها نحن سيف، يعني نحن عم نعمل الشيء الصح. إذا صرنا نعطي أسباب لنرتاح أكتر، مش اليوم بكرة ببلش وبعد بكرة ببلش،
1: يعني عم نتهرب،
0: هون عم نتهرب من المسؤولية.
1: والتوازن كيف يتحقق ما بين الراحة والإنتاج والإنتاجية؟
0: هون العقل الواعي هو اللي بده يحدد أنه أنا قديش بحاجة لراحة لحتى أرجع أقوم أنا بالمهمة اللي لازم كفيها. هون رح أعطي مثل سريع، حط اثنين حطبين عم بحطبوا شجر وعم بيعملوا مثل small competition بيناتهم حتى شوفوا آخر شيء مين بيحطب أكتر. في واحد كل ساعة بيوقف عشر دقايق وبيرجع بكفي، بيوقف عشر دقايق، والتاني من أول لآخر نهار عم بحطب عم بحطب، خلص النهار شاف اللي التاني اللي ما وقف ولا دقيقة أنه هيداك جمع شجر أكتر منه، قال له أنا هيدول العشر دقايق ما كنت عم برتاح فيهم، أنا كنت عم سن المنشار حتى يرجع يساعدني أن حطي بأحسن. فالراحة كتير مهمة، ونعرف كتير منيح قدي لازم يكون وقتها وأيمتى لازم، يعني العقل الواعي لازم هو اللي يقودنا بهيدا الحالة، ولازم يكون هو صحي حتى يقدر يقودنا.
1: خلينا نحكي شوي هلا على الحوار الداخلي السلبي. قلتي حضرتك في كلمات معينة ما لازم نحن نستخدمهم، لازم نستخدم غير كلمات. كيف نقدر كمان حسب البرمجة اللغوية العصبية لأي مدى قادرين نحن نساعد حالنا وبالتالي نقدر نتغلب على هذا الشعور؟
0: أوكي.
1: بالحوار،
0: نحن بالحوار، الحوار ببلش معنا من نحن وصغار مثل ما قلنا بالتربية وبالعادات. شو بيقولولنا أهلنا أو شو بنسمعهم عم بيحكوا قدامنا، هيدولي بشكله جزء من هويتنا. بس نكبر نحنا بدنا نغير هيدا الحوار، بدنا نعرف حالنا أنه هيدا الحوار السلبي بده يتغير. ما بدي أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل، بدي أقول بدي جرب، بدي أقول أنا إذا جربت وسبرت ومشيت على خطوات معينة أنا بوصل. بدي ضلني حفز حالي، بدي لاقي هدف، بدي أعطي معنى للهدف اللي أنا حطيته قدامي، بدي أعطيه قيمة لحتى أنا بلش غير الحوار اللي بدماغي أنه الهدف أنا قديش بدي يكون عندي مهم الهدف وقدي أعطيته قيمة لهيدا الهدف بحياتي. يعني أنا مثلا بربط السبور بالصحة، أو بربط أنا بدي أغير شغلي، بدي أدرس كورس معين وما قلش لدي أدرسه، كمان بدي أقول لا معلي هيدا الكورس بدي خليني أنا حسن نوعية حياتي، بدي حسن نوعية بالذات شغلي، حاسه ان المدخول اللي عم باخده باخر الشهر او باخر السنه، وهيدا بحصلني نوعيه حياتي. هون بصير عندي حافز لحتى اقوم انا اغير الهدف، وحتى اعملهم هولي بدي اقنع حالي من خلال الحكي اللي عم بقوله لحالي. وقت بعطي قيمة بدي أقول أنا أوكي بدي أتعب شوي بس أنا رح لاقي نتيجة، أنا مني فاشل بس أنا ما بعرف أو ما جربت حتى أعرف إذا أنا قادر أقوم بهيدي المهمة.
1: شو أول خطوة لازم نقوم فيها للتغيير؟
0: السؤال، نعرف شو السبب، شو سبب اللي نحنا مش عم بخلينا نقوم بالموضوع اللي نحنا حابين نغيره، ونعالج السبب. أهم شيء نعالج السبب ونعطيه ونغير القيمة، يعني نحن كيف عم نفكر بهذا الموضوع. يعني أنا مثلا ما بهمني المصاري، لا بهمني المصاري، لأن أنا إذا لا سمح الله اضطريت فوت على المستشفى بدي أدفع مصاري بالمستشفى، إلا إذا أنا حياتي ما بتهمني ساعتها أنا هون فايت بديبريشن بدي روح عند سايكايترست أو سايكولوجيست.
1: صح 100%. طيب شو النصيحة بتعطيوني على كل المستمعين اليوم تقدروا يتأقلموا أو يقبلوا حالهم أول وما يهربوا من شيء بقصص تانية بأمور تانية؟
0: النصيحة المهمة أنه هن أول شيء غيروا الحوار اللي عم بيقولوا لحالهم، ما بقى يجلدوا حالهم، ما بقى يعطوا حالهم تبريرات، ما بقى وما يقولوا أنه أنا كسلان، ما يعطوا ليبلينج أو صبغة لهن لشي هو سلوك هو منه هوية. الهوية نحن شو منقول لحالنا، منغير هويتنا وشو منعمل كل يوم، شو الخطوات الصغيرة اللي منعملها كل يوم. يعني رح أعطي مثل سريع، في فراشة قبل ما تصير فراشة هي بتكون عايشة بالشرنق تبعولها وعم تتعذب لحتى تطلع من هالشرنق وتصير الفراشة الحلوة واللي عم بتطير واللي عم تتلذذ بملذات الحياة. بيجي حدا بقرر انه يساعدها، بيطلعها قبل بوقتها من هيدا الشرنق تبعولها، بتقوم هي ما بتقدر تطير ولا بتقدر تعيش مثل ما لازم تعيش. يعني المغزى هو انه نعطي وقت للموضوع وللراحة أو للريكوفري أو لنتعلم شي جديد أو لنغير عادة جديدة. كل شي نعطيه وقته وكل شي بوقته حلو، بس المهم أنه نقوم بهول الستابس اللي لازم نقوله نقوم فيهم، بالأخص إذا عنا كل المقومات أن نعملهم.
1: نسأل سؤال هيك حشري، أي حالات أكثر حالات شائعة عم تشرفي على علاجها؟
0: اليوم انا اكثر عم يعني في بارت لموظفين ولا مانجرز، يعني كان في مانجر هو بيشتغل مهندس عم بغير شغله، عم بيطلع من الكومفورت زون من الدومين اللي بيشتغل فيه كهندسة وراح وعم بينقل بلد، يعني حتى كان يشتغل ببلد اجنبي مطرح ما بيتأمن لي كل شيء، عم بينقل على بلد خليجي وعلى شركة كتير مهمة وكتير كبيرة.
1: هو كمان بيأمنوا له كل شيء.
0: أكيد بيأمنوا له كل شيء، بس كمان هون بده يثبت حاله لأنه الكومبيتيشن عالية. بتعرفي بالدول الأجنبية بتبقى القصص 1 plus 1 equal 2، بينما بالدول العربية شوي بيكون في المشاعر بتطغى وهيك، أو إذا حدا بيعرف حدا بيساعده أنه يوصل أسرع وهيك. فهيدا الإنسان عنده مشكلة بالpublic speaking أو بإلقاء خطاب قدام الموظفين، وكتير رح يكون عنده منا هيدا قدام الموظفين اللي بده يشتغل معهم، وهو رح يكون بموقع قيادة. لجأ لي واشتغلنا على 3 جلسات وتغيرت الهوية وشكرني، لأنه كنا بعشر دقايق، يعني أول 10 دقايق من الإلقاء بيتوتر وتل وقت من 10 دقايق لأول 30 ثانية. كيف اشتغلنا؟ أول شيء شفنا شو السبب.
1: لا مش أنا قصدي، بس بدي شوف الحالات، أنا خملت في حالات تانية إن ممكن تكون بتساعد المستمعين شو يسمعوها يعني.
0: بالنسبة لهيدا الموضوع قصدي.
1: ايه أكيد.
0: ايه أكيد في، يعني في كتير ناس مثلا عنده مشكلة بتغيير شغلهم، نصح تحتهم يشوفوا شو نقطة الضعف عندهم بالشغل اللي عم بيشتغلوها، وإذا عن جد إن أحسن لهم إنه يغيروا شغلهم أو يغيروا طريقة التفكير اللي عم بيفكروها. يعني كان في موظف مش مبسوط بالبيئة، هو بيشتغل بمصرف مش مبسوط بالبيئة اللي هو عايش فيها، ما عم بتخليه يتقدم. قلت له أوكي كتير منيح، نحن بنعرف كتير منيح حتى نتقدم، يا بدنا نغير البيئة اللي عايشين فيها يا أما بدنا نتقدم من بضمن البيئة اللي نحن عايشين فيها.
1: أستاذ كارول، يعني بالنسبة لك سنة عن سنة عم تحسي إنه الإقبال على البرمجة اللغوية العصبية عم يزيد؟ أكيد. وعلى التدريب
0: أكيد أكيد، وكتير مهم،
1: عم بيقتنعوا فيها
0: كتير، عم بيقتنعوا فيها وكتير عم بيكون في وعي على الموضوع، لأنه عم بيكون في تغيير جذري وعم بيكون في تغيير حقيقي لطريقة التفكير وللنتائج، عم بيكون في نتيجة 100%.
1: نحن نشكرك المدرب العالمي المعتمد بالبرمجة اللغوية العصبية الأستاذ كارول عبدو الياس، شكرا لك، شكرا للمعلومات اللي عطيتينا إياها، وأكيد لنا لقاء مع حضرتك قريب. شكرا جزيلا لكل المستمعين اللي تابعونا، وأيضا للزميل مارك البيتار. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة جاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما والزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى البيت الأبيض، إلى أين يتجه اتفاق الإطار؟ وهل تقترب ساعة التنفيذ أم تتعثر المسارات؟ مع النائب السابق زياد أسود.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس

0: وسهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من حوار حر. ضيف هذه الحلقة النائب السابق زياد أسود، أهلا وسهلا بك سعادة النائب، بتشرفنا بلبنان الحر. أهلا وسهلا. سأبدأ معك مباشرة قبل الدخول في التفاصيل المحلية والملفات المحلية العالقة، اسمح لي نبلش من التطورات الأخيرة اللي حصلت في إيران، بداية قمة الناتو حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان في عنده مواقف بالنسبة إلى لبنان، وكان حاضر الرئيس السوري أحمد الشرع، وهيدي إلى دلالات رح نقراها نحن وياك بسياق الحلقة. وفجأة في الأمس قال شوفوا شو بده يصير الليلة بإيران، عم نحكي عن ليلة أمس، وشنت القوات الأمريكية غارات استهدفت مناطق حيوية في الداخل الإيراني. وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. كيف تقرأ؟
1: هي لم تبدأ.
0: أنا بدي بلش من هونيك لننتقل، لأنه أكيد رح يكون لها تداعيات على الداخل اللبناني.
1: أنا بعض الأحيان ما كتير يعني واضح أنه الأمريكان عندهم مشروع أو أهدافهم غير الأهداف اللي عم ينحكى عنها، وحتى كل تصريح الرئيس الأمريكي ما بتعني أنه الأمور أخذة، يعني هو بيقول شيء الإيراني بيطلع بعد شوي بيقولوا شيء تاني. هناك شيء غير مفهوم أو هناك انتظارات من كل دولة وشد حبال أو إذا بدك المشي على حافة الهاوية. ما حدا منهم مسلم بهاي الاتفاقية، ما حدا مسلم بنتيجة هيدا الحرب. الأهداف الخلفية يمكن ما بتشوفها، هل هي بس ترك الأمور بمضيق هرمس هيك مثل ما هو، عدم إكمال الحرب مع إيران، لأنه الهدف الأساسي كان إسقاط النظام، ما كان في شيء تاني يعني قبل النووي وغيره، كان في مشروع تاني. هل هذا المشروع بعده قائم عم بينشغل عليه الوقت عم بيسبقه، أو هو بعده على قائمة الانتظارات؟ هل الأمريكان بيعتبروا أنه هذه الحرب هي حقيقة بالعمق الفكر الأمريكاني جابت النتيجة المطلوبة؟ هل الحرب بالمنطقة هي خلقت توازن مع الإيرانية، أم الأمريكان بعضهم باتجاه لا كسر هذا التوازن؟ ليش؟ لأن الإيرانية عم بيقولوا طالما نحن صمدنا، طالما نحن عم نفرض شروطنا، طالما التوازن قائم. بمعزل عن كبر إيران وتاريخ إيران هالإمبراطورية إذا بدها، نحن عم نحكي عن 100 سنين، اليوم في معادلات تغيرت، هل كبرها بفيدها، هل قوتها، برودة أعصابها، تحضيرها كافي لها لأنه تقدر تفرض على الأمريكان شروط بمعادلة دولية في الصين ناطرتها على الكوع والروس ناطرينها على الكوع؟ أنا بفتكر من الأساس ما كان في إنهاء للحرب، وبالأساس كان في شراء وقت، وما بتنتهي حرب هيك انه بنفقس الزر ونرجع منوقفه. بدها تنتهي الحرب بمكان ما بنتيجه. هيدا اللي كتبوه واللي عملوه منه نتيجه. هيدا مرحله تقطيع وقت بانتظار تحضير لاستكمال المشروع. بالنسبه للامريكان شيء، اهدافه شيء، بالنسبه للايرانيه انا بفتكر صار الهدف الوحيد عند الايرانيه اظهار القوه، تثبيت التوازن، وعدم السقوط، يعني الهزيمة، يعني تجنب الهزيمة،
0: لسقوط للنظام، يعني التخصيب سيبقى، الباليستي طبعا سيبقى، والأذرع ستبقى.
1: كيف بيتعامل معه الأمريكان هذا الوضع؟
0: أوكي،
1: هيدا اللي بتبلش تشوفه هلأ. أنا برأيي اللي عملوه عملوه مسرحية طعم دي هون، ما خلصت كل مراحل الحرب وأهدافها لتخلص بهيك اتفاق. والاتفاق منه كتير واضح ومنه كتير محترم، لأنه من وقت ما مضيوا لليوم صاروا مخزقينه وملزقينه إذا بدك فوق 100 مرة. اللي قاله الرئيس ترامب امبارح واضح، الاتفاق انتهى، معناتها كان عم بيعمل يا عم بيعملوا في مناورة يا عم بيحضروا فيه لمرحلة تانية،
0: مرحلة حرب.
1: ما بتخلص هيدي الحرب إلا بحرب. ما بتخلص، ما في شيء بيخلص. ليك ما فيك تحط إيران بموازات أمريكا وتقلب المعادلات الدولية كلها وتصير بالآخر إيران، مع احترامنا، هي اللي عملت لوت زراع الأمريكان اللي حاكمين العالم ودايرينه مثل ما هني بدنا. هاي المعادلة إذا صارت بتصير أمريكا مثل فنزويلا. هل هالشي هل حاليا على المستوى الدولي الكبير هل هالشي مطروح؟ هل المعدة اللي موجودة؟ هل هيدا اللي بيقدروا يعملوا الإيرانية؟ السؤال الإيرانية مش لحالهم، في حدا عم بيساعدهم، بس بالمعادلة إيران ضد أمريكا بتكسر معادلة دولية كتير كبيرة وبترد الأمريكان لحجمه الطبيعي إلى ما وراء البحار. ما بفتكر
0: صعبي.
1: ما بفتكر.
0: سعادتك اليوم مما لا شك فيه أنه إذا استمرت هذه الضربات وتوسعت ولم تكن محدودة، يعني ردا على استهداف نقلة نفط سعودية وأيضا قطرية، يهدد بعض كوادر الحزب أنه سيعود إذا توسعت عم بحكي الحرب للتدخل لإسناد إيران من جديد، وكأن شيئا لم يكن، مع أنه في ضمانات من الرئيس نبيه بري، هذه مصادر عم بحكيك إياها من عند الرئيس نبيه بري، يقول أنه هو يضمن عدم رد حزب الله أصلا بعد قادر يرد.
1: قديش بيمون يضمن وقديش الرد بيعمل إسناد وقديش كلفة الإسناد بهيك معركة وشو نتيجة علينا بالداخل؟ يعني أنا صرت شوي مقتنع أنه في كتر حكي كتير، في شعارات كتير، في هيك مغالات أنه بدنا نعمل إسناد. أوكي حبيبي بتعمل إسناد هلأ بالنبطية، بكرة بيصير على الأولة. أوكي بتكلفه بتسقط شهادة، رح يسقط شهادة، بيصير خراب رح يصير خراب، بس هيدا بطل إسناد. هيدي هزيمة على رقعة جديدة من الطاولة، من لوح الشطرنج مثل ما بيقولوا. كل مرة عم نقول عم نعمل إسناد وعم نرجع نقلب معين بالدالات وعم نعمل توازنات، نرجع عم نخسر جغرافيا. بدنا نقتنع بمحل معين إنه هاي الشعارات هلأ المطلوبة، يمكن
0: مطلوبة من مين؟
1: مطلوبة لأنه بالآخر هني عندهم حلف طويل عريض ببلشون بيخلص بإيران. هذا الحلف له عنده جدول مهمات، من جملة هالمهمات انتو هلأ فيكم تاخدوا هذا الموقف، هلأ فيكم تحكوا دعمكم هون بيصلح، حربكم هون بتنفع، هذا الشيء صار مفهوم. بس نحن كلبنانيين كيف بدنا نفكر بهذا الموضوع؟ أنا ما بتطلع بالموقف اللي عم بيعملوا
0: فخامة الرئيس؟
1: لا، اللي عم بيعملوا حزب الله بالدرجة قبل ما نحكي عن فخامة الرئيس، ما بتطلع بالموقف اللي عم بيعملوا حزب الله انه هو هذا الموقف اللي بده يغير كل المعدلات. هذا عم يشتري وقت. غير انك عم تشتري وقت، عم بتعمل اكلاف على حالك وعلى مجتمعك بالدرجة الاولى،
0: وعلى لبنان، على كل لبنان
1: بالدرجة الأولى.

0: والطناني
1: مبرر هذه الخطابات
0: ساعتها. انا برايي لم يعد هناك شيء مبرر امام
1: بعد كل ما حصل. ألا يفترض اليوم سعادتك هيك يعمل جردة حساب حزب الله بينه وبين كوادره، يقعد يصارح البيئة يخيك؟
0: ليك هلأ ما في يعملها، لك تحط حالك محله، حتى أنت عم تنهزم ما فيك تعملها. احنا جربناها بسنة التسعين، انهزمنا قدام السوري ولكن
1: بقينا
0: لآخر تك نقول ما منسلم، ما رح يفوتوا، ما رح يهجموا، صرنا صمت، صرنا نقاوم، بدنا نقلع نهز المسمار، بدنا نقلع ما بعرف شو، هيكون صرنا بقينا لآخر تك تركين الناس عبوز المدفع، والناس مفتكرة أنك أنت رح تصمد وتقاتل وترد الضي معنا. شوي جيت ببعيدة اللي كبتك برا. هلأ هون إذا بدك مفترق الطريق، كل هذا العيط والصريخ، كل هذا شد العصب، كل هذا تحفيز الناس وشد على بعضها، يعني الواحد عم بحف السكاكين على بعضهم، هذا له غاية واحدة. أول شيء عدم الاعتراف بالهزيمة، إقناع الناس وإقناع نفسه أنه بعده قادر يقاوم وقادر يقلب معادلات. هلا قادر يقاوم ايه؟ يقلب معادلات بستبعد.
1: كيف قادر يقاوم بعد؟
0: بقدر يقاتل، بعد عنده ناس تقاتل، بس هلا قديش الخسائر وكيف تترجم بعدين على الارض بخساره جغرافيا جديده؟ يعني عم نشوف اعداد الشهداء، شيء محزن يعني، شيء بحزن يعني.
1: هيدا عن عدد المفقودين اللي لهلا ما مش بدون مصير.
0: فاذا انت قادر تعمل كل هول. بس انت ليش عم تعمل كل هول؟ لسببين بدنا نكون واضحين، لانه التاريخ عم بعيد نفسه. المسيحيين سنة التسعين خسروا الحرب، اجا نظام جديد، باقي اللبنانيين تعاملوا مع سوريا اللي نحن خسرنا الحرب مقابلة، وصرنا خارج الدولة والسلطة والوضع، يعني واحد بالحبس واحد بالمنفى والباقي كلهم تعاملوا مع الأمر الواقع اللي اسمه احتلال مش وصاية مثل ما بيسموه السياسيين. حزب الله أو إذا بدك الطائفة الشيعية، مبارك كنت عم بسمع أحد النواب عم بيقول قال الرئيس بري عنده هم وحدة الطائفة الشيعية وبعدين الوحدة الوطنية. لما بيكون عندك هم وحدة الطائفة الشيعية يعني عندك هم مصلحتها، ولما بيكون عندك هم مصلحتها يعني مرتبط بدورة واستمرارة بالسلطة التي تكرست لإلهم من 40 سنة حاكمين البلد ومستحكمين بكل مؤسساته بدون ما يكون في نص على قلم وورقة، بدون ما يكون في دستور، الدستور ما بيقول هيك، بس هني عملوا هاي المكتسبات وكرسوها بالممارسة. وكان مدير هيدي اللعبة شخص اسمه نبيه بري. وحدة الطائفة الشيعية تكسر وحدة الوطنية، كان لازم يقول نبيه بري مع الوحدة الوطنية على أن تحفظ الطائفة الشيعية من أي أضرار وتحتضن، هيك بيحكوا. بس لما بيحط وحدة الطائفة قبل وحدة الوطن معناتها المصلحة أن نحافظ على المكتسبات اللي أخذناها وأن لا تعتبر هذه الحرب سبب لخسارتنا هيدي المكتسبات، لا بل بدنا نقبض ثمن السلاح والحرب باللعبة السياسية التي تتكون حاليا، وهذا اللي ما عرفوا عملوا المسيحيين بس عم بجربوا يعملوا الشيعة. حربين ضد احتلالين، كل وحدة تعاملوا معها شكل وكل وحدة اندفع ثمنها شكل. بس الفرق انه نحن ما تعاملنا مع الاسرائيلي وما عملنا الإسرائيلي اتفاق ودستور تنحكم فيه، بينما هن تعاملوا مع سوري وكبوا المسيحيين ونكلوا فيهم وأمعون.
1: حتى اللي كان الفرق، وحتى اللي كان بده يحاسب السوري آخر شيء مد إيده
0: لذلك كل اللعبة لعبة سياسية داخلية، ما بدنا ننهزم تما نخسر كل شيء، بدنا
1: كل المكتسبات،
0: بدنا كل المكتسبات.
1: سعادتك مما لا شك فيه انه نحن اليوم ما بعرف رايحين يعني في حالة ترقب، في حذر، في هيك منعطف تاريخي قدام هذا البلد، يا بدنا نستفيد منه كلنا سوا ونرجع نعمر هذا البلد يا رايحين للهلك. اليوم عندك اتفاق اطار، صيغة اتفاق اطار تم توقيع بين لبنان واسرائيل برعاية امريكية. اليوم في زيارة للرئيس اللبناني ب 21 الشهر الى البيت الابيض للقاء الرئيس الأمريكي، وأيضا في جولة مفاوضات جديدة هذه المرة في روما وليس في واشنطن بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. اليوم برأيك هذا الاتفاق اللي اعتبروا الفريق الآخر، فريق حزب الله وحركة أمل ومن لفهما صح التعبير، هو مشروع فتنوي بامتياز، هو مشروع حرب آلية، اقتتال داخلي،

0: يعني لم تبقى صفة إلا وألصقت بهذا الاتفاق. حضرتك اطلعت على هذا الاتفاق، فندت هذا الاتفاق.
1: شوف أنا قريته هيك بالصدفة امبارح، عم بقول لهم بالمكتب طلعوا لي يا خي لشوفوا الناس.
0: هل هو إملاءات إسرائيلية على الدولة اللبنانية؟
1: خليني أقول لك شغلة. أول شيء خلانا نقتنع أنه هذا الاتفاق في إلنا وفي علينا، مثل كل اتفاق ومثل كل حرب ومثل كل عقد ومثل كل عملية تجارية، في شيء بدك تدفع حقه وفي شيء بدك تقطع. هيدا هيك، هيدا بأول شيء بأكد أنه الدور للحكومة اللبنانية، هاي الدرجة الأولى، وأنه على الحكومة اللبنانية أنها هي تابع هذا الموضوع. هني بالحكومة اللبنانية، هني بالحكومة اللبنانية إذا مش راضين عن الحكومة اللبنانية ومعتبرينها حكومة خائنة، هذا الاتفاق بيعطيهم أحلى الأسباب ليطلعوا من الحكومة بالوقت اللي هني مكفين
0: بالحكومة. ليه ما عم يطلعوا من الحكومة؟
1: لأنه أنا برأيي مش رافضين الاتفاق بالمطلق مع إسرائيل، بس رافضين إذا بدك الأسلوب والنتيجة، يعني بدهم الأسلوب على حسابهم، يعني بطريقتهم، وبدهم النتيجة لمصلحتهم. إنه ما نرجع للمعادلة اللي عملوها المسيحية، إنه خسروا بالأسلوب وبالنتيجة وباللعبة تخفي، هيك صار، هيك مفرض علينا هيك. طيب. فإذا هذا الاتفاق عنوانه سلام وأمن، يعني ما حدا يفكر إنه هذا عنوانه بس كيف بدنا نظهر من
0: تركيبات أمنية انسحاب وهالقصص.
1: هيدا بياخدك على سلام وأمن، ومعلن عنه بهذا الاتفاق الإطار، وسيكمل الإعلان عنه بالاتفاقات والملحقات اللي جاي. فإذا الغاية منه إنهاء النزاع، هيدا النزاع اللي هو عمره من سنة 48، والغاية منه أيضا مش بس إنهاء النزاع، إنهاء إذا بدك كل الحالات التي أنتجت هيدا النزاع. ليش؟ لأنه هذا الاتفاق كمان بياخدك على مطرح تاني، هون مش هون عم بالإعلام أو الأحزاب مش عم بتضوي عليه. خي عم بقول لك شو الأسباب الكامنة وراء الحرب، بدون ينهوا هاي الأسباب التي تكمن في الحرب بين لبنان.
0: السلاح غير الشرعي،
1: السلاح الغير شرعي. بس هو هون إذا بتلاحظ بالاتفاق عن أي سلاح غير شرعي عم بيحكي، أول شيء عم بيحكيك عن تسوية شاملة بما فيها السلاح الغير شرعي، بس إذا بتلاحظ ما عم بيحكيك عن يعني
0: تحديدا،
1: عم بيقول لك التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. هون ما بينفهم انه بس لحزب الله، هون بينفهم كل سلاح اينما وجد، حتى في المخيمات الفلسطينية.
0: صحيح.
1: اللي هو سبب من اسباب الكامنة وراء هيدا الحرب او الحروب الدائمة والاعتداءات الدائمة من اسرائيل علينا، لانه نحن كمان كنا معتبرين انه فينا نحرر اسرائيل من لبنان. هاي نظرية مش مزبوطة، وهن معتبرين انه الاعتداءات عم تجي عليهم من لبنان. هايدي النظرية مزبوطة، لانه نحن من الاساس باتفاق القاهرة شرعنا هايدي النظرية. هلا قلنا فيها وعلينا فيها. خلينا بس يعني انا مش عم دافع عن الاسرائيلية، هيدا نص موجود بيعطيك هيدا الموضوع. فاذا بعدين الاسرائيليين راهنين انسحابهم التدريجي، هن ما قالوا لن ننسحب، حتى لو قالوا اعادة انتشارها تدريجيا، لانه بملاحق تاني ورا بيحكوك عن الخروج من لبنان، يعني بعبارات شوف ها، وقت اللي بيقلك اعادة وان يتيح لقوات الدفاع الاسرائيلية اعادة انتشارها خارج الاراضي اللبنانية، بس نكون عم نحكي عن خارج الاراضي اللبنانية، هي يعني ترك الاراضي اللبنانية وانسحاب منها، يعني كلمة انسحاب كامل. قاعدين عم نتخانق على جنس الملاكة، بس مش منتبهين احنا انه في شيء بهذا الموضوع يستعمل لمصلحة اللبنانيين، وفي شيء بيعتبروا اللبنانيين مش لمصلحته.
0: اللي هو
1: وقت اللي بتقول انت شل بالمناطق التجريبية، هيدي تجليطة
0: لمن بس ما هيدي هلا هي المشكلة هون بالمناطق النموذجية او التجريبية.
1: هيدي بدي اقول لك شغلة، هاي بتأدي لفرط الاتفاق اذا بدهم يفرطوه، وهيدي فيها ما تعني شيء اذا ما بدنا نعتب. ليش؟ لانه الاساس بدهم يقتنعوا اللبنانيين انه انتوا قادرين تسلموا سلاحكم، قادرين ترجعوا تأمنوا الأمان والسلام على الحدود مع إسرائيل بدون ما يكون في عنا سبب من أسباب عودة إلى الحرب تحت أي عنوان، فلسطين، القدس، تحرير يعني عودة الفلسطينيين، بدنا نلاقي بدون يلاقوا تدبير بهذا الموضوع. إذا هيدا انحسم تنتهي هون القصة، بيصير بالآخر تدريجي ومش تدريجي وتجربي ومش تجربي بصير بحث تاني. كله مربوط بالفكرة الأساسية اللي مبلش بأول أرتيكل، سلام وأمن وتسوية شاملة. ومن هناك بتبلش تحكي.
0: هون السؤال، هل سننتهي إلى اتفاق سلام حتمي مع إسرائيل أم سنبدأ باتفاق سلام ومن بعده يعني تأتي كل هذه الأمور اللي عم نحكي عنها هلأ، قصة الانسحاب وقصة تسليم
1: لك حتى العودة الأمنة هون مثلا وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي أكيد، لأنه نحن نوار وشحادين وحرامية مش تاركين شيء بالبلد لحتى نجيب حب الدواء لحدا، يعني أنه أنتم منتظرين تعمروا البلد، مين منتظرين؟ والدعم الدولي منتظرين يجيكم ببلاش بدون مقابل تحت عنوان هيدي الحرب على الدول العربية. ومبارح إيران مشبقى البحرين والسعودية وما بعرف، وأنه أنتوا حبيباتي بدكم دعم دولي لترجعوا وبدكم تعادوا كل الدول لحتى تكفوا بالمسار اللي ما بيوصلكم لإعادة الأعمار. بعدين بيحكيك عن العودة، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة الآمنة إلى تلك المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات الشرعية. يعني عم بيكون واضح الاتفاق اللي هلأ عم ينتقدوا أنه في انسحاب سميه إعادة انتشار ولكن إلى خارج الحدود إلى كامل الأراضي اللبنانية، في عودة آمنة وفي دعم، بس هاو مشروطين. ما حدا رح يعطيك مصاري، لأنه أعطوك مصاري أيام الرئيس رفيق الحريري
0: شفنا شو صار. سعادتك لما بيطلع الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي بيقول لك 100 مرة أو 10 مرات 17 أيار ولا هذا الاتفاق،
1: لما مالش معنى هذا. هلأ عنده استفاف لأنه عنده خوف على المكتسبات، في كونتون عمله ولي جبلوت ما بده يتنازل عنه، وهذا الكونتون من ضمن اتفاقية مشروطة مع الرئيس بري بإدارة شؤون البلد واستحكام واحتكار إذا بدك المواقع والنقاط الأساسية الاقتصادية والمالية اللي بتطلع له المصاري. حاجة يخبرنا أخبار وليد جنبلاط، يعني اللي قدر يتعامل مع حافظ الأسد اللي قتله بيو الله يرحمه الشهيد كمال جنبلاط، ما في يجي يخبرنا أخبار هلأ عن المدينة الفاضلة ويعطينا دروس بالوطنية. نحن بنعرف هيدي التجربة صار عمرها 35-40 سنة بالممارسة السياسية، لا وليد جنبلاط ما يعني ما بتسمح له يعطي هيدي الدروس. نحن قدام أمر واقع جديد له علاقة بتداعيات أخرى مختلفة تماما. اتفاق الهدنة كنا بعد مقوية، وما تنسى المصاروا يربحوا حرب مرة على إسرائيل، يعني أنه كمان كانوا العرب قادرين يعملوا هيدي المعارك وراحوا استثمروا بغير اتجاه هما بدهم كانوا.
0: مين أسقط اتفاق الهدنة أساسا؟
1: نحن نحن أسقطنا، ما حدا أسقطه غيرنا، ونحن أسقطنا باتفاق القاهرة. يعني
0: شو هلأ عم نرجع النادي باتفاق الهدنة؟
1: لذلك لأنه لحتى ما نقول سلام يعني أنه حسب الجملة، يعني أنه اتفاق الهدنة شو بيعني؟
0: هلأت كلمة سلام بتزرزع البدن،
1: بتزرزع البدن، لا بتغير معادلات داخلية وبتغير معادلات دولية وبتغير توازنات وبتعيد صياغة العلاقات التي تدير الدولة لحساب الدولة على حساب كل اللي في التنين، واحد منهم هو.
0: فيني أفهم منك شغلي ساعتك، أنت تؤيد اليوم السلام مع إسرائيل؟
1: خلي مش قصة أؤيد، أنا بأؤيد أول شيء إنهاء الحرب. كيف بدي إنهي الحرب؟
0: كيف؟
1: إذا بدي إنهي الحرب في عندي خيار من اثنين، إذا هذا الاتفاق اللي بين إيدينا ما له معنى ما بدي شيء، منكفي بالمقاومة.
0: أوكي،
1: إذا بدنا نكفي بالمقاومة نكون جديين بتكفيتنا بالمقاومة، مش بدنا نضل نعيط ونقول أنتوا خونة وأنتوا عملة وهذا الاتفاق باطل وساقط ولن يمر مثل ما عم يعمل نبيه بري وكأنه لم يكن، وأنت مش قادر ترجع على النبطية. ما عندك مشكلة كمان أنه كتر الشعارات الكبيرة مش عم بترجموها بالمقاومة،
0: في إنكار للواقع.
1: يعني هون عندك خيار من اثنين، يا هيدا
0: الإكمال بالمقاومة،
1: يا هيدا مع تشتشد بالمفاوضات، مع استعمال وجود أو الاستفادة من وجود المقاومة كحالة بعد موجودة وعندها سلاح من أجل تحسين شروط الاتفاق النهائي والشامل مع إسرائيل، أو أنه بدنا نستنزف كل ما نملك من عناصر قوة بما فيها المقاومة تنروح نعمل أسوأ منه. بس ما في أحسن منه بالوضع الحالي،
0: هذا اللي قاله فخامة الرئيس.
1: وإذا بدكم تلغوا قادرين تقول إيه هين كتير تطلع تقول أنا مش قاري الدولة ولا قاري رئيس الجمهورية ولا قاري الحكومة اللبنانية اللي ماضية هاي، أنا نبي بري قررت اعتبار هذا الاتفاق كأنه لم يكن. رح يطلع حدا يقول لك بما أنك أنت لغيت هذا الاتفاق معناتها أنت رايد تكمل بالحرب.
0: صح.
1: برايد تكمل بالحرب بكل نتائجها، ونتائج بلبنان تختلف عن نتائج بإيران.
0: إيه بس ما هون الوقت مش لصالحنا سعادتك، يعني إذا أنت قررت البقاء بالمقاومة والاستمرار بالمقاومة أنت عم تخسر أكثر وأكثر، وبالتالي رايح لاتفاق أسوأ بكثير من هذا الاتفاق.
1: تمام. تمام.
0: يعني هونيك استسلام من قيد أو
1: شر. هلأ التفاوض بظل وجود المقاومة. طيب. بس تعلية السقف يا بيأخذك على أنه مزبوط معهم حق الشباب قادرين يروحوا للآخر، أو أنه عم بيراهنوا أنه هني ما رح يروحوا للآخر بس في حدا رح يفزع بالداخل تيحكي معهم بغير أسلوبهم أو على أسلوبهم. طيب. هاي دولة بدك تحطهم على الطاولة.
0: بس اليوم تعنت الحزب بعدم تسليم السلاح، يعني بتطلع كوادر الحزب نواب ووزراء لا تسليم للسلاح، هذا غير وارد على الإطلاق. بيطلع الإسرائيلي نتنياهو بيقلك أنه نحن لن ننسحب من لبنان، سنبقى في المنطقة الأمنية، مع أنه بيقلك مبارح الرئيس ترامب لما اجتمع بالرئيس الشرع بقمة الناتو بتركيا أنه ستنسحب إسرائيل، سينسحب إسرائيل من جنوب لبنان إذا حست أنه ما في خطر على أمنه، على أمن هدوء. طيب قدام هذه التعقيدات، قدام هذه
1: ما دخلت لتنسحب وما وصلت لهون لتوقف.
0: طيب
1: ونحن ما رح نوقف لأنه بنعتبر المقاومة قادرة تكمل.
0: ما فائدة هذا الاتفاق قدام هذه المعطيات اللي عم بعطيكيها على
1: هذا اللي عم بقول لك إنه هذا الاتفاق يا أما بينتهي بكرة على بكرة وبكفي نظريتهم بالمقاومة وهيد تنجح هيد ما تنجح لأنه هذه مخاطرة لأنه يا أما بدك تكفي بالمقاومة يا بدك تعترف بالأمر الواقع يا بدك تكفي بالمقاومة وتربح وهيدي شغلة مش مضمونة أو بدك تسلم سلاح وترجع لسيطرة الدولة اللبنانية على كل الأراضي يا بدك تسلم السلاح تينسحبه وتقبل بالأمر الواقع اللي انفرض عليك نتيجة عدم إمكانية صد الاحتلال بجنوب. يعني هذا سلاح له سلبياته كمان انه رغم كل جهوزيته ما قدر وقف الاحتلال الاسرائيلي انه يكمل الجيش الاسرائيلي يكمل. لمين بيكمل الجيش الاسرائيلي وانت ما فيك توقفه، ما فيك تيجي تقول تسليمه خطر. تسليمه صار يا اما امر واقع يا اما روح ما تسلم وكمل. اذا بتكمل في مخاطرة انك تخسر ورقة، هاي الورقة بيخسرها الدولة اللبنانية هي وعم بتفاوض. ولكن بالنتيجة إن كملت ولا ما كملت في حتمية، بدكن الفلو الإسرائيلية من لبنان
0: سلموا سلاحكم،
1: بدكن تسلموا سلاحكم، بدكن تسلموا سلاحكم تكون تقبلوا بنظرية بس السلام والأمن.
0: من يضمن
1: وإلا شو الحال؟
0: من يضمن الانسحاب الإسرائيلي؟ إسرائيل غادرة
1: غادرة
0: وماكرة.
1: إيه؟ إسرائيل غادرة.
0: كيف ضمانات اليوم؟ هلأ الأمريكي بيقول لك أنه أنا أضمن.
1: أنا مش إنه... لا أنا مش ضامن الأمريكان. ما هو الأمريكاني مش ضامن اتفاقه له مع الإيراني. إيراني. بده يضمن لك. طيب. اتفاقك لك مع الإسرائيلي. اليوم أنا ضابط.
0: اليوم في لقاء مرتقب ب 21 الشهر بين فخامة الرئيس وبين الرئيس رئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف تتوقع هذا؟
1: إن شاء الله يفهم عليه الرئيس عون. ما أعرف إلا قلنا ساعة بده يحكي شيء ترامب.
0: لا معقولي بنفس نفس اللحظة يغيب
1: مثل إشي مسكرة دونالد ترامب ما بتعرف شو بيطلع لك.
0: قراءتك السياسية لهذا اللقاء شو رح يقول؟
1: هذا بداية تشوف الأمريكان جديين بالسلام والأمريكان جديين بهذا المشروع والأمريكان جديين بالحرب بس بياخدوك على طريقة سمسار العقارات عرفت كل يوم ببراي كل نص ساعة بيعطيك انطباع شكل ساعة بيقولوا لك ما أخوت ساعة بيقولوا لك مش عارف شو عم بيعمل. أنا برأيي لا مش مزبوط الإدارة العميقة أو الاستراتيجية الأمريكية
0: الأساسية العامة
1: هو اللي بيقررها ويعني بعبر بطريقته ولكن المشروع والهدف محطوط بمطرح تاني وهيدا بيدلك على طيب أوكي على أساس خلصت الحرب وهيك بده ترامب وفرضها على نتنياهو شوي رجعت الحرب مبارح هذا بيعني انه في استراتيجية غير معلنة بعد مش مكملة في اهداف غير محددة
0: اللي هو السلام
1: اللي هو السلام بده نروحه فيه بالاخر للاخر هيدي
0: وقرار
1: هذا مشروع
0: نزع سلاح حزب الله
1: هذا مشروع بدهن يعني ليك صرنا قدام أمر واقع، يعني نكمل مقاومة ما أعرف شو نتيجتها.
0: نعم.
1: بدون تضامن وطني، بدون احتضان وطني مثل ما كانت بالأول، لأنه اليوم شئنا ما بينا في انقسام بالشعب اللبناني حول هاي النظرية وجديتها وفعاليتها. وين عم تستثمر؟ يعني ما حدا عم بيشوف أنه حمل سلاح بلبنان يستثمر لمصلحة اللبنانيين، عم بيستثمر لمصلحة فئات على حساب الدولة اللبنانية. نعم. هيك ترجموه، هيك ترجم بالمخيمات وغير المخيمات. يا بدنا نسلم ونقول خي جربنا هالتجربة ما زبطت، بدنا نروح على تجربة تانية، ونحن مقتنعين انه اكلين ضربة كبيرة، مش انه مش رايحين منتصرين. وعادة بس تفاوض في إلك وفي عليك، بس بيكون الميزان طابش بمكان ما نحو المنتصر أكثر. نعم. ما هو نحو المنتصر. صحيح. أو بدكم تكملوا بالمقاومة بس بشروط مختلفة تماما عن الشروط اللي كنتوا عايشين فيها. لا سوريا قادرة تساعدكم ولا في إلكم ظهر، ولا المجتمع اللبناني مقتنع ومتضامن معكم بهذه الحرب، ولا الإمكانات والتقنيات اللي أنتم متوفرة لديكم تقدر تعمل توازن قوة مع إسرائيل.
0: نعم. سعادتك بما أنه فندت اتفاق صيغة اتفاق
1: بعد
0: في كتير قصص، بس اسمح لي هون
1: عم بحكي أنا بالمطلق هيك،
0: اسمح لي هون بتعليق لرئيس التيار الوطني.
1: أنا بس قبل تعليق بس بدي زيد شغلة لحتى كمان كل اللي مش منتبهين لقصة المقاومة واللي هاي عم بقولها أنا. ما هو بالبند 7 بالاتفاق اللي طار بيقول أنه تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل ألا شيء في هذا الإطار يحول دون ممارستهما لحقهما الأصيل في الدفاع عن النفس. يعني أنت عطيك حق الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس هو حق مشروع للمقاومات مش بس للأجهزة الأمنية والقوى الأمنية والجيوش.
0: يعني عم تعطي حق للمقاومة،
1: حتى المقاومة عندها حق الدفاع عن النفس في بهذا الاتفاق محطوط بيقول لك لا شيء يحول دون
0: الدفاع عن النفس وليس الاعتداء على
1: ولا هون. هلا بتصير الفرق مين ما اعتدى على مين، واذا نحن اعتدينا وشو النظريه بهذا الموضوع. ولكن هيدا ما بيقول لك انه انت بتسقط فكره المقاومه من راسك اذا اضطريت للمقاومه في الدفاع عن النفس، بس ما في وهي الا شروطها.
0: صحيح.
1: ما يعني مش كل شيء بدناش نظل الاتفاق ونقول يي مدري شو عملوا فينا الاسرائيليه، مش مزبوط.
0: البعض عم بيعري هذا الاتفاق، من بينهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بيقول المشهد الثالث المخيف حين تكون السلطه عاجزه امام اتفاق كشف لبنان واعطى الغطاء لاسرائيل للاعتداء وللاحتلال ومنعنا حتى عن الشكوى وجعلنا نخاف مش اكثر مزبوط. على لبنان
1: اول شيء مش مزبوط، لانه اول شيء هي لك حق الدفاع عن النفس، هاي واحد. اثنين إذا استمرت بهاي وإلك إلك حق هون كمان، وبقول لك انتشار القوات المسلحة اللبنانية والعودة الأمنة للسكان وضمان أمن المجتمعات عندهم وكلها عناصر أساسية. ليش؟ لأنه هن بيعتبروا كمان إنه هن عم بيتهجروا. هلأ حق عمين بحث تاني. إيه؟ بعدين بيحكيك عن الـ عن الـ عن المساعدات وبيحكيك عن الـ ليك.
0: طب على أي أساس عم بيقول هذا الكلام جبران باسيل؟
1: جبران باسيل واقف على راس الدبوس ما بين يزعل الأمريكان ويرجع يكوع ويدور زوايا مع حزب الله. وقال وفيق صفا أنه جبران باسيل بمكان ما ذكي كفاية تيرجع يلاقي الأكزت يعني البخش اللي بده يمرق منه تيروح على المفرق اللي بده إياه. بيفتكر جبران باسيل أنه هون بشرح الغلط للاتفاق. أول شيء عم بيضرب 3 عصافير ضرب واحد، أول شيء عم بيغري الشيعة أنه أنا مش ضدكم، ما تفكروا أنه إذا صار في توازن أنا معكم.
0: بيرجع بيصوب على السلاح،
1: بيرجع بيصوب على السلاح
0: ليرضي الفريق
1: بيرجع
0: الآخر،
1: بيرجع بيحكي عن الدولة وبيرجع بيرجع بيقلك عن بيحكيك عن السيادة وعن الجيش
0: طيب
1: خي هولي
0: أي جبران باسيل مصدق؟
1: الكذاب فيهم
0: كيف يعني؟
1: ثلاثتهم أكذب من بعضهم هول الجمل. ما فيك، ما بتزبط، ما عنده موقف واضح، ما بده ياخد موقف واضح لأنه بيشتغل مصلحة، عم بيشتغل استمراريته في السلطة وفي مد جسور وتحالفات منظورة وغير منظورة للبقاء في اللعبة السياسية والتجارية، لأنه بتطلع له مصاري.
0: بعد بيطلع له
1: حزب الله بيجمعون لأنه عايزون، والمسيحية الباقيين مش مدركين انه لازم يكون عندهم مشروع غير المشروع الاحزاب كاحزاب، لازم يكون عندهم مشروع رؤيه للمسيحيين ودورهم في السلطه وفي بناء الوطن.
0: نعم.
1: في السلطه يعني الدوله.
0: هلا
1: ما زابطة.
0: نعم بهذا السياق بما انه تطرقنا
1: بعدين ما انه مزبوط انه آه ما قلنا حق الدفاع، ما انه مزبوط انه نحن مسلمين كل اوراقنا، وما انه مزبوط انه نحن بس المستهدف حزب الله، ما انه مزبوط انه اذا سلم حزب الله معناتها المخيمات بتبقى مثل ما هي وكل السلاح الغير شرعي بيبقى. بس الاكيد انه هيدا باب من ابواب بناء الدولة. يعني وقت اللي بتقول السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية والاراضي اللبنانية ودور الجيش والحكومة اللبنانية، انت عم تعطي المشروعية للمبدأ نعم. الأساسي اللي هي الدولة.
0: نعم سعادتك عم بيدهمنا الوقت، بعد عنا 5 دقائق بس اسمح لي
1: بقلك
0: بهيدا الوقت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عم بيقول سنبقى بالمنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وهيدا اللي قاله أكثر من مرة وذكرناه بسياق الحلقة نتنياهو،
1: لأنه الغاية الغاية تثبيت الاستقرار، دخول الجيش اللبناني والسلطة اللبنانية على الجنوب،
0: صحيح،
1: وتأمين إذا بدك مشروع السلام والأمن،
0: الأمن للمناطق الشمالية في إسرائيل،
1: مش بس للمناطق الشمالية، السلام
0: لأننا كمان. صحيح سعادتك، اليوم الجيش اللبناني أمام هذا التموضع الحاصل، البعض يقول أنه كأنه في حكومتين بالبلد، حكومة نور السلام
1: وفي جيشين
0: وفي جيش
1: لأنه وقت بيطلع قائد الجيش بيقول لك الأربع لقات لقائد الجيش.
0: هنا السؤال،
1: من
0: الجيش اللبناني
1: صفتك شو أول شيء عم تقول أربع لقات؟ أنت ما لك حق تقول أربع لقات، مش أنت بتدير السياسة العامة بالبلد. طيب. يعني هذا الاتفاق مع الحكومة، يا بتنفذه يا ما بتنفذه، إذا فيك تنفذه أهلا وسهلا، ما فيك تنفذه ما بتطلع بتقول والله أنا قائد الجيش أو أنا قائد قوى الأمن، والله مزاجي اليوم مش رايق، أنا ما بمشي مع الدولة شو بدها. شو وين تشتغل أنت خيي؟ يعني طيب. أنا انتبه بمعزل عن مضمون اللقات، الفكرة ما فيك تقولها، ما انك مخول تقولها، انت مش صلاحيتك تقولها. البروبلم اللي عم نخلق، اللي عم يخلق اليوم بالحياة السياسية اللبنانية ومن ضمن المؤسسات، عم بيجوا ناس مش معمل لهم فورماسيون خيي.
0: شو قصدك بالفورماسيون
1: خيي؟ انت ما لك حق تقولهم،
0: هو ما بيعرف انهم قالوا حق،
1: ما قالوا حق يقولهم. ما في حدا يقول انا عندي 4 لقات وانا بعمل.
0: طيب
1: انت مين؟ انت موظف بالدولة تابع للحكومة،
0: بقول 4 لقات ورئيس الجمهورية بكرمه بقلبه
1: بحث تاني عم بقلك.
0: طيب
1: انا عم بحكي عنه، انا مثلا ما فيني اقول انا موظف بالدولة بطلع بقول والله انا رئيس حكومة مش عجبني، انا مش
0: الجيش اللبناني. الجيش اللبناني بين محور الممانعة حزب الله الثنائي عم بحكي وحركة امل، وبين حكومة نواف سلام، الجيش اللبناني اوامر من سينفذ بنهاية المطاف؟
1: ما بعرف، هذا الاتفاق مع الحكومة،
0: هذا خطير انه تقول ما بعرف. سعد
1: هذا الاتفاق مع الحكومة اللبنانية، فخامة الرئيس بفاوض وبيمضي، بس هذا تطبيقه وين؟ هذا تطبيقه عند الحكومة. قائد الجيش لازم ياخذ أوامره أو التعليمات التنفيذية إذا بدك من مكان ما، بهذا الاتفاق من الحكومة، وأكيد من الطربوش الكبير اللي اسمه رئيس الجمهورية. مش من رأسك بدك تشتغل.
0: تؤيد إقالة قائد الجيش؟
1: ما بدي أيد شيء خيي، أنا بابا عم بأيد لا إقالة ولا غير إقالة. أنا عم بقول خيي كموظفين الدولة، انت مش ملاحظ انه عم ياخدوا مواقف على حسابهم ومن عندهم، مش معتبرين انه في قوانين والسلطة فوقهم وناس تحكي معهم؟ بتروح عند القاضي بيحكيك هو، بتروح عند الضابط بيحكيك هو، بتروح على المؤسسات العامة بيحكيك كأنه هو ملك بيت بيو وهو بيقرر فيها. خيي عم يجوا يستلموا ادارات ومؤسسات ومراكز اساسية وما عندهم قدرة على التمييز بين حقه هو الشخصي ورأيه وبين حدود الممارسة الوظيفة العامة وين توقف. ما عندهم كلهم روح عند حيالله مدير عام بقولك ايه انا مضيت وبلت البحر.
0: سؤال اخير سعادتك، اخلاء سبيل فضل شاكر
1: ما بحبزه، ما عجبني ومانو حلو، وحسيت مثل كأنه في واحد عم بيستعجل، في عجلة بشي مكان ما. وبفتكر لك تخليه بعد 9 أشهر مثل كأنك عم بتقول مش مرتكب جريمة. يعني اللي بيبقى مرتكب جريمة ومقوس وقاتل أو محرد بيقعد أكتر. في مشكلة بالقضاء، ما بعرف شو هي وما بعرف ليه. ك كله تسويات. طب كمان
0: في في في منطق سعادتك يعني اللي عم بيهرب صواريخ اليوم كورنيت بيطلع لا بي بسنة بي بسنة ب20 دولار ما بعرف قد ايه بتذكر.
1: هلا هذا اللي عم بيهرب كورنيت رايح قوص على اسرائيل، هذا اللي ظهر امبارح
0: عم بيقوص علينا كمان
1: قوص على الجيش اللبناني هون. يعني خلينا كمان لك قعد اعوج وحكي جالس بهذا الموضوع. انا ما كتير بوافق انه 9 أشهر معناتها جيت عم تقول له انت انك داعس على نمله. هل فعلا مش مرتكب؟ ما بقدر انا جاوب من بعيد لانه ما بعرف شو في بالملف، وما بقدر اذا بدك ايد لانه حجم الجريمه الكبيره على مستوى الوطن كان مؤذي. ما بعرف
0: نعم.
1: ما عندي ملف
0: سعادتك،
1: بس ما بحب هيدي
0: ما حبيت السرعه، ما بحب
1: القضاء اللي بيبقى مستعجل باشياء وبنايمك 20 سنة بملفات تانية وما بيسألوا عنك.
0: خارج
1: مشكلة دولة ورجالات دولة
0: خارج السياق السياسي. ما انت تشجع في المونديال؟
1: انا كنت عم شجع البرازيل.
0: خسرت يعني
1: ما زبطت
0: ولا بعد في حدا بتشجعه؟
1: هلا منطر للفينال، بدي اعمل مثل ما بيعملوا الاحزاب، مين بيربح بمشي معه.
0: نمشي معه. النائب السابق زياد اسود، شكرا لوجودك معنا بلبنان الحر ضمن برنامج حوار حر. شكرا لهذه الاحاطة ولهذه القراءة ايضا ولهذا التفنيد العميق لاتفاق الإطار.
1: بدنا كمان نحترم موقف رئيس الجمهورية صحيح. لأنه ما قلنا حق نتهمه بالخيانة وأنا مش قارين
0: صحيح.
1: إنه قلنا حق خيب الحد الأدنى لك حق الدفاع عن النفس وإنت بعد ما أنك مسلم سلاحك
0: صحيح
1: ما بدش على عصفورية
0: صحيح يعني. شكرا شكرا لك، شكرا لفريق العمل لمارك البيطار وإليج ميرزا ورواد جيرمانوس كمعكم إعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا للمتابعة، نلتقي بكم في نفس الموعد مع ضيف جديد، إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فيما كانت الحرب الأمريكية الإيرانية مستعرة بمشاركة إسرائيل، كانت المركبة الأمريكية المأهولة أرتميس 2 تحقق إنجازاً غير مسبوق بالدوران أطول مدة حول القمر، تمهيداً لرحلة أخرى ينزل خلالها رواد فضاء مجدداً على سطح القمر. وكان الإيرانيون الذين فقدوا المرشد الأعلى علي خامنئي وعدداً من أبرز القادة والذين خسروا سلاحي الجو والبحر وتعرضت قدراتهم النووية والصاروخية والعسكرية لأضرار هائلة، كانوا يؤكدون الصمود وحتى الانتصار على الشيطانين الأكبر والأصفر. وعندنا وبعدما لجأت إسرائيل إلى تفجير البيجرز واغتيال السيد حسن نصر الله وكبار قادة الحزب الأصفر ومن ثم احتلال جزء كبير من الجنوب في وقت طورت المزيد من التقنيات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، كان الحزب الأصفر عندنا وما زال يصر على إعلان الانتصار وعلى منطق الاستقواء على الدولة وأركان الحكم وسائر اللبنانيين. اليوم لفتني خبر مفاده أن المركبة الفضائية الأمريكية الأقدم فوياجر 1 ستصبح في تشرين الثاني المقبل على مسافة نحو 24 ساعة ضوئية من الأرض، أي على بعد نحو 26 مليار كيلومتر في الفضاء الخارجي بعيدا من المدار الشمسي. وما زالت هذه المركبة ترسل الإشارات، وقد تمكن المهندسون من الحفاظ على جهازين يعملان فيها منذ 50 عاما، الأول مهمته قياس الحقول المغناطيسية والثاني مهمته التنصت على موجات البلازما الكونية. وفيما الأمريكيون بلغوا عمق الفضاء الخارجي، يريد القادة المعروفون والمجهولون للجمهورية الإسلامية الإيرانية إقناعنا بأنهم قادرون على مواجهة الأمريكيين وهزيمتهم، بل إن ما طبلون به من شروط تفاوضية مضحك إن بالنسبة لانسحاب القوات والقواعد الأمريكية من المنطقة أو بالنسبة لسيطرة إيران على مضيق هرمز والتحكم بالملاحة فيه أو بالنسبة للتمسك بالبرنامج النووي. اليوم عادت الضربات على إيران وعادت إيران تفش خلقها بدول الخليج المجاورة، أما عندنا فالأمر لا يحتاج إلى الكثير لتنظيم الأمور كي تعود الدولة دولة بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة بدءا بحصر السلاح واعتبار الحزب تنظيما عسكريا غير شرعي وصولا إلى بيروت مدينة منزوعة السلاح، وهي أمور بديهية قبل اتفاق الإطار ومعه وبعده. سمير جعجع قال منذ أيام: لا خيارات أمامنا، إما تسليم البلد لإيران أو الاستمرار في القتال العبثي أو القبول باتفاق الإطار الوحيد المتوافر للانتهاء من حالة الحرب. صدق الحكيم، حقا صدق، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

في وقت ينشط الحراك الدبلوماسي نحو لبنان ويتسع الاهتمام الدولي والإقليمي به، يزور رئيس الحكومة نواف سلام تركيا غدا، في حين يزورها الرئيس جوزيف عون نهاية تموز. وقبيل زيارته إلى الولايات المتحدة، يراهن الرئيس جوزيف عون على الدعم الأمريكي للخروج من الأزمة، مستندا إلى لقائه المرتقب بالرئيس دونالد ترامب. ويسعى عون إلى إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، معتبرا واشنطن الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع التصعيد، ويطالب بدعم أمريكي لاستعادة كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الجيش والمؤسسات الشرعية عليها، بالإضافة إلى طلب مساعدات لإعادة الأعمار وتحريك الاقتصاد. ويقول للشرق الأوسط: لن نفرط لا بشبر ولا بمواطن، موضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل أو الاجتهاد. الرئيس عون برر اللجوء لخيار المفاوضات المباشرة بالخلل الكبير في ميزان القوى وضرورة وقف الدمار والنزوح، مؤكدا رفضه مصادرة قرار لبنان أو تحويله لبند في حسابات الآخرين، نافيا في الوقت ذاته فكرة عقد لقاء مع نتنياهو. وأضاف: اتخذنا القرارات الصعبة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، لا نستطيع الاستمرار في دفع الأسمان من أجل أي طرف آخر، قرار لبنان يجب أن يصنع في مؤسساته الشرعية، على لبنان أن يدافع عن مصالحه وسيادته واستقراره، لهذا قلنا أننا لن نقبل أن يفاوض أحد آخر عنا أو باسمنا أو نتحول بندا في حسابات الآخرين. بالتزامن مع مواقف الرئيس عون، جال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية، وقد استهل جولته بلقاء الرئيس الجمهورية في قصر بعبدة، حيث ناقش زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن. وخلال اللقاء شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار وضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام بصيغة الإطار الموقعة في واشنطن. من جهة، أوضح السفير عيسى أن زيارة عون لترامب تعكس الاهتمام الأمريكي باستقرار لبنان، مشيرا إلى أن اجتماع روما المرتقب في 14 و15 تموز يحمل طابعا تقنيا وتنفيذيا لتشكيل فرق عمل متخصصة تتابع ما اتفق عليه في واشنطن. وأعلن عن وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال أيام للتنسيق ميدانيا وتحديد آلية التنفيذ في المناطق التجريبية. إلى ذلك، وتزامنا مع الحراك الدبلوماسي الأمريكي في العاصمة اللبنانية، التقى وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلالزادة، وبحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني، كما التقى الوفد الإيراني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. وبالتزامن مع الوفد الإيراني في لبنان، أعلن وزير الخارجية يوسف رجي من قبرص سلسلة مواقف تصعيدية، فأكد أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها. وقال: ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، معتبرا أنه آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها. رجي أكد أن اتفاق الإطار أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية، ووصف مسار المفاوضات بالصعب والطويل، لكنه شدد على أنه المسار الوحيد الممكن وأن الدولة اللبنانية ماضية فيه بعدما أثبتت كل الخيارات الأخرى عدم جدواها. مواقف رجي جاءت خلال لقائه رئيس القبرصي الذي أكد دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره، وأبدى اهتماما بتشكيل خلية تعاون مشتركة مع لبنان وفرنسا، مؤكدا دعم نيقوسيا للقرارات اللبنانية بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل. إلى ذلك، أكد السفير الفرنسي أرفي ماغرو في تصريح أن بلاده تقف إلى جانب لبنان وستواصل جهودها للمساهمة في استقرار الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا كان أيضا أحد الأهداف الرئيسية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق. جنوبا، وفيما تتواصل العمليات العسكرية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته باقية في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. وقال:
لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه. وسط هذه الأجواء تم رصد تحرك أليات والدبابات تابعة للجيش الإسرائيلي باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، كما نفذ عملية تفجير في بلدة حولة وفي بلدة الطيري، وحلقت مسيرة بشكل دائري في أجواء مدينة بعلبك وعلى علو منخفض. ويجري الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد ومن بلدة بيت يحون باتجاه الأحياء في برعشيت، وإصابة عدد من المنازل، كما نفذت غارة من مسيرة استهدفت علي الطاهر. وسط هذه الأجواء وفيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وعلى الجبهة الأمريكية وفيما تعمل قطر وباكستان على إعادة أمريكا وإيران إلى طاولة المفاوضات، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلص إلى أن إيران غير جادة في إبرام اتفاق نهائي. من جهتها أعلنت إسرائيل أنها مستعدة لمهاجمة إيران للمرة الثالثة إذا لزم الأمر. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الهجمة مستمرة. الذين كانوا الواجهة في إسقاط اتفاق 17 أيار هم أنفسهم اليوم الذين يترحمون عليه من دون أن يندموا على إسقاطه، كأنهم يقولون كما كنا واجهة لإسقاط 17 أيار سنكون الواجهة لإسقاط الاتفاق الإطار. هؤلاء أنصار مقولة التاريخ يعيد نفسه، لكنهم يعرفون أن مقولتهم خاطئة وأنهم يكابرون. لا، التاريخ لا يعيد نفسه، بل هم يكررون أنفسهم، وليس همهم النجاح بل البقاء في الصورة وفي الواجهة. من باب التكرار نقول اتفاق 17 أيار أسقطه الرئيس حافظ الأسد بعدما لم يبادر رئيس الجمهورية آنذاك إلى توقيعه. اليوم لا حافظ الأسد موجود ولا أزرعه من اللبنانيين لديهم القدرة التي كانت لهم عام 1984 حين أسقطوا الاتفاق. اليوم اتفاق الإطار تم توقيعه في واشنطن، وأي إلغاء للتوقيع يعني توجيه صفعة للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يتحمل لبنان مثل هذه الخطوة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.